0: الإيراني ضمن مذكرة التفاهم، وفقا لما نقل على وسائل الإعلام، مذكرة التفاهم تتضمن التزاما من الإيرانيين بعدم امتلاك سلاح نووي، بينما يلتزم الأمريكيون برفع العقوبات وبالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، هذا يتضمنه الاتفاق. لكن أبعد من ذلك حديث عن أن مضيق هرمز ستعاد إليه الحركة، والأمريكيون سيرفعون الحصار عن الموانئ الإيرانية بشكل متناسب مع فتح مضيق هرمز الذي من المفترض أن ترفع أو تزال منه الألغام من طرف إيران خلال الأيام 30 الأولى، وبالتالي تعود الحركة. هذا ما يركز عليه جي دي فانس، أنه يركز على الخطاب الداخلي أكثر، لكن هذا لا يمنع أن يقول أن المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والتي من المفترض أن تجري خلال 60 يوما تتعلق بالأساس بتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، هذا يضاف إلى منعها من التخصيب وبالتالي منع قدرتها على امتلاك سلاح نووي من خلال هذا اليورانيوم المخصب. الرئيس دونالد ترامب ومن خلال ما يرد من أنباء حقيقة خلال الساعات الماضية يبدو أقرب إلى توقيع مذكرة التفاهم هذه من التصعيد أو العودة إلى التصعيد، لكن هناك بعض الإجراءات التي عادة ما تتخذ في مثل هذه المواقف، وفي بعض الأحيان الحسابات المتعلقة بمن يعلن أولا وكيف يعلن ومدى الالتزام، إضافة إلى إعلان بنود مذكرة التفاهم، الأمر المهم جدا خاصة وأنه يتضمن وقفا لإطلاق النار على كل الجبهات. في بعض التسريبات عن مذكرة التفاهم هذه في مناسبات سابقة كان الحديث عن أن الولايات المتحدة وحلفائها سيمتنعون عن مهاجمة إيران، بينما تمتنع إيران ومن تسميهم واشنطن بوكلائها عن مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، وبالتالي هناك أيضا حديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ضمن مذكرة التفاهم هذه، لكن مدى الالتزام بما سيأتي بها هو أمر حقيقة مرهون بقدرة الطرفين على التوافق على البنود بشكل مفصل، وهذا ربما يجري في اللحظات الأخيرة. بطبيعة الحال التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه يعني أن الطاولة للمفاوضات التي ستؤدي إلى اتفاق نهائي قد تم إعدادها، هناك قضايا تتعلق بالبرنامج النووي وأخرى تتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران خاصة فيما يتعلق بصادراتها النفطية، إضافة إلى الإفراج عن الأصول المجمدة. نقطة أخيرة، وزارة الخزانة ومن بعدها وزارة الخارجية أعلنتا عن عقوبات جديدة ضد عدد من الكيانات تقول إنها مرتبطة بتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مراسلنا هناك عمر هواشة. عمر، استمعنا من أنس عن ما يقوله الأمريكيون عن هذه أو مذكرة هذا التفاهم تلك، لكن ما الذي يقوله الإيرانيون بشأنه؟
2: نعم مراد، الإيرانيون يقولون إن مذكرة التفاهم لم تحسم بعد، وأن النقاش لا يزال جاري وتواصل الرسائل لا يزال مستمر بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني لحل بعض القضايا الخلافية. وهنا في إيران أيضا من يقول إن إعلان وسائل إعلام غربية عن إتمام هذه المذكرة هو مسعى من قبل الأمريكيين للضغط على إيران. كذلك هنا في طهران من يعتقد أنه يحتمل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان من طرف واحد عن هذه المذكرة وموافقته عليها فيما لم تنتهي بعد على الطرف الإيراني، في محاولة للضغط على الإيرانيين وإحراجهم أمام المجتمع الدولي لأجل انتزاع مزيد من التنازلات منهم. هذا الأمر هنا يتم التعامل به في طهران بحذر شديد، هناك إعلام مستمر من قبل الإيرانيين إن هذه المذكرة لم تحسم كما ذكرت، وأن هناك قضايا خلافية. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال إن هناك خلافات جوهرية لا تزال حول مسألتين تحديدا، الأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات. من المعروف أن طهران تريد الحصول على 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن هذه المذكرة، والحصول أيضا على 12 مليار دولار آخر بعد أو أخرى بعد 60 يوما، مع الخوض وفي التفاصيل البرنامج النووي وجعلها للنقاش بين الطرفين. هذه القضية تم التوصل في شأنها إلى

0: إلى تقدم واضح خلال الأيام الماضية، لا سيما بعد زيارة وفد رفيع المستوى ترأسه محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض برفقة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي إلى العاصمة القطرية الدوحة. لكن لا يزال يجري الحديث هنا في طهران أن هناك خلافات حول هذه القضية بشأن بعض العبارات والجمل، لذلك الإيرانيون يتعاملون مع هذه القضية بشيء من الحذر لئلا يتم تأويل أي عبارة أو جملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لصالح الطرف الآخر وليس لصالح الجانب الإيراني. فضلا عن ذلك، قضية خلافية أخرى حول رفع العقوبات المؤقتة عن النفط، تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات. إيران تريد أن يتم ذلك خلال فترة التفاوض 60 يوما، ويبدو أن هذا الأمر لا يزال يعارض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال يوم أمس أن هناك خلافات لا تزال قائمة حول مضيق هرمز. بالتزامن مع هذا، أنوه أخيرا إلى الاحتكاك العسكري الذي جرى هذه الليلة في جنوب إيران. كان هناك من قبل الإيرانيين حاكم مدينة جام في محافظة بوشهر أعلن عن إسقاط مسيرة أمريكية معادية. كذلك ذكرت الأنباء الإيرانية أنه تم إطلاق نيران تحذيرية تجاه 4 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز من دون أخذ الإذن من القوات الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسلنا كنت معنا من طهران. شهدت الساعات الأخيرة تطورا ميدانيا في مضيق هرمز يعد الأخطر منذ توقف الأعمال الحربية، والحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. فقد أعلنت القيادات المركزية الأمريكية أنها اعترضت مسيرات إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه، بينما قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة ينطلق منها الهجوم، واعتبر هذا التصعيد تطورا قد يهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان الماضي.
2: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجددا، رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر إيرانية فجر الخميس تسجيل دوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران، تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة ردا على تهديدات. وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديداً، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران، فنقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت، قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن سيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. مرحبا بكما. أبدأ مع سيد بيتر روف، بالنسبة لما جرى الحديث عنه بشأن مذكرة التفاهم والتفاؤل الأمريكي، كيف يمكن أن نقرأه في ظل تردد رئيس ترامب في التوقيع على هذه المذكرة؟
3: Well, as the great Yogi Berra, that great philosopher used to say, إذن
4: كما كان يقول الفيلسوف يوغي فيرا، لابد أن ننتظر إلى أن تتم الأمور، ولن يكون هناك مذكرة تفاهم إلى أن يتم التوقيع عليها من قبل كل الأطراف. أعتقد أن الرئيس الأمريكي رئيس ترامب لا يزال يريد من السعوديين والقطريين والإماراتيين والحلفاء الآخرين من يقوموا بالتوقيع كذلك على هذه المذكرة، حتى يكون التزاما جماعيا تجاه السلام. لا تزال هناك بعض الأمور التي قد تزيح الأمر عن مساره، وبالتالي هناك الإيرانيون الذين يريدون السلام، يريدون أن تستمر الأزمة حتى تستمر عملية السيطرة على مضيق هرمز بشكل دائم، وحتى يقوموا في نهاية المطاف بالدفع بإزالة القواعد العسكرية من دول الخليج. أمل لا يحدث ذلك. الرئيس الأمريكي ملتزم وبشكل قوي، وهو ملتزم وهو يريد أن يوقع على هذا الاتفاق، وبالتالي هناك تفاصيل للبدء بالنقاش. إذن الاتفاق لا يعني الحلول، لكن يعني أنها أمور سيتم اتخاذها خطوة تلو الأخرى من أجل مناقشة كل التفاصيل.
1: سيد بيتر روف، أشرت إلى أن ترامب ينتظر توقيع السعوديين والقطريين والإماراتيين حتى يوقع، لكن كيف يمكن نفهم ذلك والاتفاق والمفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وإيران، ليس بين هذه إيران وهذه الدول؟
4: نعم، هذا صحيح، ولكن أعتقد سيكون الأمر قويا للغاية إذا ما قامت دول الخليج، الدول التي أظهرت مرات عديدة أظهرت التزاما وصمودا من أجل تحقيق السلام بالمنطقة، وكذلك أظهرت قيادة حقيقية في العملية المنوطة، خصوصا أتحدث هنا عن القطريين والباكستانيين. إذا ما قاما بتوقيع المذكرة كذلك، حتى يفهم العالم أجمع بأن هذا المشروع مشروع إقليمي من أجل تحقيق السلام، وأن الأمر لا يتعلق فقط بكل من أمريكا وإيران.
1: طيب، ننتقل إلى طهران، إلى سيد مختار حداد. سيد مختار، هذا الطرح توقيع دول الجوار ودول الوسيطة في هذه المفاوضات، ما مدى منطقيته بالنسبة إليكم؟
5: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني الدول الوسيطة هي تلعب دور الوساطة، ويكون من المنطقي أصلا تكون حاضرة في المفاوضات أو حتى تكون ضامنة للاتفاق، وهذا أمر منطقي. أما بالنسبة لبقية الدول، يعني حتى عندما يتم ذكر اسم السعودية، السعودية كذلك هي كانت من الدول التي تدفع من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، يعني هي لم تلعب دور الوساطة، ولكن من كان يعني يدعم المساعي، لأن هناك نحن أمام دولة وسيطة رئيسية، دولة وسيطة داعمة، يعني دولة قطر، والدول كانت تدعم هذه الجهود ومعروفة هذه الدول. أما بالنسبة بأن هناك كل هؤلاء يأتوا ويوقعوا على الاتفاق، لا، هذا باعتقادي يعني أساسا أصلا الآن لم يكن واردا، خاصة أن هذه اتفاقية إطار، أو حتى في المستقبل عندما يتم التوقيع على الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي السلمي، أساسا هذه الاتفاقية ستكون بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ويتم دعم يعني هذه الاتفاقيات من خلال اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي. أصلا هذا أحد بنود الاتفاق. أما بالنسبة لموضوع دول إيران ودول المنطقة، يعني هذه إيران ودول المنطقة لديهم تواصل، علاقات، اتصالات. إذا يريدوا مستقبلا يوقعوا فيما بينهم اتفاق للأمن الجماعي، وهذا شأن يعني شأن دول المنطقة وليست الدول التي تأتي من خارج المنطقة.
1: لكن اللافت في هذه النقطة سيد حداد، مثل ما أشار سيد بيتر روف، أنا ما سألته عن تردد الرئيس الأمريكي في التوقيع على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم تلك، هو قال إنه إن الرئيس ترامب ينتظر أن توقع هذه الدول، دول الجوار والدول الراعية ودول الوسيطة على هذا الاتفاق لجعله أقوى، وبالتالي هو ألا يمكن أن يعتبر ذلك هروبا أو تهربا من الرئيس الأمريكي من الالتزام بهذه المذكرة أو بما تحمله هذه المذكرة؟
5: حقيقة يعني حتى الجانب الأمريكي الآن لم يقترح هذا الشيء على الجانب الأمريكي، ولم نسمع يعني على الجانب الإيراني لم نسمع مثل هذا الشيء من جانب الرئيس الأمريكي. ولكن واضح يعني الرئيس الأمريكي هو الآن يماطل في موضوع هذه الاتفاقية، وهذا معروف. يعني هناك في اليوم الأول بالرغم من أنه كان هناك يوجد تفاؤل، ولكن فجأة رأينا يعني تغير في المواقف. وأصلا هي هذه الدول الإسلامية والعربية في اليوم الأول عندما تحدثت مع الرئيس الأمريكي حثته على التوقيع على هذا الاتفاق، ووصفته يعني بالاقتراح الجيد. أو حتى جاء الجانب الباكستاني أساسا قائد الجيش الباكستاني أراد في طهران يعني يعلن التوصل إلى الاتفاق، ولكن يعني ساده التردد بسبب يعني مواقف سابقة من جانب أمريكا. يعني أحيانا باكستان نقلت بعض الأمور وفجأة أمريكا غيرت موقفها. فلذلك يعني هناك نحن أمام هذا المشهد، يعني هناك الرئيس الأمريكي بالرغم من إيجابية الاتفاق هو يتهرب يعني وتهرب ويغير مواقفه، وجزء كبير من هذا أنا باعتقادي يعني يعود إلى التأثير الإسرائيلي، وكذلك يعني مساعي إسرائيل لتخريب هذا الاتفاق أو فرض يعني رؤيتها داخل هذا الاتفاق، خاصة أن هناك توجد معلومات وتسريبات تقول أصلا يعني الرئيس الأمريكي أرسل نص الاتفاق إلى نتنياهو. فإذا إيران تشعر بأن هناك أصلا الكيان الصهيوني يريد أن هو يريد تعديلات، أو هناك تكون هذه التعديلات على أساس رؤى إسرائيلية، هذا حتما يكون مرفوض من جانب إيران.
1: سيد بيتر روف، هذه النقطة غاية في الأهمية بالنسبة لتردد الرئيس الأمريكي في التوقيع على هذه المذكرة، وبالفعل كانت هناك تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شارك هذه مسودة هذه المذكرة مع حلفائه، ومثل ما أشار سيد حداد هو أشار إلى الجانب الإسرائيلي. ما مدى قوة الضغط الذي تمارسه إسرائيل هنا على الرئيس الأمريكي، خاصة في مثل هذا الوقت الحساس وهذا الاتفاق المصيري؟
4: آمل أن يكون الرئيس قد تقاسم هذا التقرير وأطلع به الجميع، السعوديين والقطريين والإماراتيين والمصريين والأتراك والعمانيين والبحرينيين. آمل أنه أطلع الجميع بما في ذلك الرئيس جي وبوتين، ليس للتعليق على هذه المسودة، لكن حتى يعرف الجميع ما سيتم الاتفاق بشأنه، حتى يكون هناك تفاهم دولي بشأن ما هو مطروح على الطاولة، لأن إيران هي التي تغير موقفها وبشكل متواصل، تفتح المضيق تغلق المضيق، تعطي صلاحية استخدام الإنترنت ولا تسمح بعد ذلك، وهم من يقومون بذلك، يعدون بوقف إطلاق النار وبعد ذلك يطلقون مسيرات على الإمارات العربية. أود من الجميع العالم ككل أن يعرف محتوى هذه المذكرة، والرئيس وأيا كان الجهة التي ستقوم بالتوقيع من الجانب الإيراني أن يفعلوا ذلك كذلك.
1: طيب لنتحدث عن ما حوته هذه المذكرة وما رشحها إلى حد الآن. كانت هناك فجوة فيما يتعلق بالملف النووي أو أمور خلافية لازالت ترتبط بالملف النووي، وكذلك ما يتعلق برفع العقوبات ورفع التجميد كذلك العقوبات عن إيران ورفع التجميد كذلك عن أموالها في الخارج. وبالتالي بالنظر إلى هذه وجود هذه الفجوات، كيف يمكن أن نفهم تفاؤل جي دي فانس بشأن التوصل إلى اتفاق بناء على هذه المذكرة؟
3: President Trump knows.

0: الرئيس ترامب يعلم أن إيران تريد أن تكون المزايا مطروحة منذ البداية ولا تريد أن تتنازل. الرئيس الأمريكي يعرف موقف إيران، وهو يثق بمهارات مفاوضيه ويثق بمبعوثيه السيدان ويتكوف و وذلك لقيادة المنطقة. إذن هو يثق بمبعوثيه، وهذه تعتبر مسألة أساسية، وهذا الموقف الأول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أي شيء أقل من ذلك فلن يكون مقبولاً بالنسبة لأمريكا، وإيران لابد أن تدرك هذه المسألة، وإلا فإن عملية التفاوض ستفشل وسنعود مجدداً إلى الحرب.
1: ومثل ما يظهر على الشاشة أمامنا أكسيوس كانت تتحدث ونقل عن المسؤولين الأمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يميل حتى بعد ظهر الخميس إلى التوقيع على هذه الصفقة مع الإيرانيين. سيد مختار، وعندما يتحدث بيتر هروف قبل قليل كان يشير إلى أن صفقة غير جيدة قد تعني العودة إلى المسار التصعيدي العسكري مع إيران. كيف يمكن نفهم هذا الخطاب المزدوج بين قوسين من الجانب الأمريكي حيال إيران وحيال هذه الصفقة؟
2: الولايات المتحدة هي معروفة بنكث العهود، وهناك أكبر دليل على ذلك نسف طاولة المفاوضات مرتين. وعلى فكرة يعني هي استغلت أساسا المفاوضات من أجل القيام بالحروب يعني والاستعداد العسكري. فلذلك يعني أمريكا الآن ليس عليها أن تأتي وتتحدث عن النزاهة في التفاوض، وأن تقول مثلا أن إيران هي التي مثلا تطرح أمورا صعبة. يعني واضح من طرح الأمور التعجيزية وكان يتحدث عن إملاءات، وكان يقول تذهب إلى إسلام آباد وتوقع على ما أنا أقوله، أو يتحدث عن أن المفاوضين الأمريكيين بارعين. يعني أي براعة أن هناك مفاوض يأتي حتى لا يعرف المصطلحات النووية، ليس لديه خبرة قانونية في القانون الدولي أو في المجال التقني النووي. يعني هذه مشكلة تشكلت مشاكل خلال هذه المفاوضات. يعني وفد الإيراني
1: سيد حداد، أنت تشكك سيد حداد عفوا على المقاطعة، أنت تشكك في قدرة الوفد المفاوض الأمريكي على مناقشة مثل هذه القضايا الفنية وأنه ليس ملما بها بشكل جيد؟
2: نعم، اصلا اساسا الوفد الايراني حضر في اسلامباد فيه خبير قانوني، خبراء قانونيين، خبراء ماليين يعني يعملون في البنك المركزي الايراني ووزاره الاقتصاد، خبراء تقنيين مختصين بالشان النووي. في المقابل الوفد الامريكي جاء في الخبراء فقط خبير واحد من اجل العقوبات، ومن ثم يعني نفس الوفد يعني نائب الرئيس الامريكي كوشنر وويتكوف وكوشنر. يعني هذا ما تم نقله من داخل أروقة المفاوضات، هذه معلومة دقيقة، كان على اتصال دائم مع نتنياهو، كان ينقل له صورة المفاوضات وما يدور لحظة بلحظة في المفاوضات. يعني هذه تشكل مشكلة. هناك يوجد لدى الإدارة الأمريكية عقدة أوباما، هذه الإدارة، ولكن معروف يعني تلك المفاوضات كان يأتي الوفد الأمريكي ضمن هذا الوفد، يعني نفس يعني الخبراء الذي تحدثت عنهم حتى في الوفود الأوروبية والوفدين الصيني والروسي. ومن ثم رأينا يعني ذلك الاتفاق كان من مئات الصفحات، ويعني ضمن يعني والملحقات لتلك المئات الصفحات التي تبين كل بند ما هو معناه. الآن يعني الرئيس الأمريكي يريد اتفاق من صفحة واحدة، وأنا أقول لكم على فكرة يعني حتى إذا تم التوقيع على اتفاق الإطار هناك لا تستبعد بأنه في أي لحظة كذلك في ذروة تلك المفاوضات أو حتى إذا تم التوقيع على اتفاق يغير موقفه أو يغير يعني في رؤيته. يعني هذه كذلك ستشكل مشكلة. ونرى يعني الآن هو الآن مثلا وقع اتفاق أو شكل مجلس سلام من أجل قطاع غزة، ومستمر العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، واليوم نتنياهو يأتي يقول أن 60% يريد أن تكون 70% في قطاع غزة، أو اتفاق عام 2024 نوفمبر في لبنان، وهناك هو كان ضامن مع فرنسا ودول، ونرى الآن الوضع يعني إلى أين وصلت الأمور. فلذلك هذه تكون مشكلة. في نهاية المطاف إيران لن تتهرب من التفاوض، لن تتهرب من الاتفاق، وواضحه في هذا المجال. المشكله حقيقه يعني في الجانب الامريكي، ونظرا للسلوك السابق يعني هناك عدم الثقه كبير جدا تجاه الاداره الامريكيه.
1: طيب سيد بيتروف، عندما نتحدث عن رفع التجميد عن الاموال الايرانيه في الخارج، هذا مطلب اصيل من الايرانيين للمضي في هذا الاتفاق، ويبدو انه نقطه واحده من النقاط الخلافيه، وربما يبدو ان الامريكيين ربما ابدوا بعض الليونه. لكن قبل ايام الرئيس الامريكي كان يتحدث انه لن يمنح الايرانيين اي قدر من الاموال ولن يرفع ذلك التجميد، وبالتالي الى اي مدى يمكن الوثوق في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم تلك والتفاهم الذي أبداه جاي دي فانس؟
3: Well, look, you seem to be operating from the premise that the Iranians are the only ones that are allowed to take the tough
0: position. أعتقد أنكم تتحدثون وكأن الإيرانيين هم الذين يقومون بالتفاوض على أساس قوي، لكن إذا كانت إيران تريد أن يتم وقف التجميد على الأصول فلا بد أن تستحق إيران ذلك. لم نصل إلى اتفاق، لم نقترب من الاتفاق، وإيران تواصل استفزازاتها التي تميل إلى جعل عملية النقاش حول النقاش تبتعد عن مسارها الصحيح، ونحن الآن في وضع اقتربنا فيه من اتفاق وتوقيع اتفاق، والجزء النووي والملف النووي لابد أن يكون جزءا من ذلك. لا نحتاج إلى خبرات فنية لتقول إيران إننا سنتخلى عن مسعانا في الحصول على أسلحة نووية وحيازتها. لا نحتاج إلى أي خبرة فنية هنا، لكن قد نحتاج إلى خبرات فنية عندما يتعلق الأمر بوضع آلية للتحقق وما إلى ذلك. لكن في هذه المرحلة لا نحتاج إلى خبرات فنية لتقول إيران إنها ستقوم بتدمير مخزونها النووي على التخصيب، ليس هناك حاجة إلى ذلك. بإمكانها أن تسلم هذا المخزون إلى الولايات المتحدة أو من خلال تدميره، وذلك من خلال مشاركة الوكالة
1: شكراً
0: الدولية للطاقة.
1: شكرا، اتضحت الصورة سيد بيتروف، شكرا جزيلا لك. بيتروف الكاتب في مجلة نيوزويك كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والشكر للسيد مختار حداد وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، حدثنا من طهران. الآن ننتقل إلى زميل جلال شهداء وفقرة سياق الحدث وقراءة في بنود مذكرة التفاهم بحسب ما أوردها موقع أكسيوس وحظوظ التوافق عليها في ظل الاحتكاك العسكري المتكرر في مضيق هرمز.
4: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. مع احتكاكات متكررة في مضيق هرمز ومحيطه، يتحدث موقع أكسيوس عن مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لستين يوما تنتظر موافقة الرئيس دونالد ترامب النهائية. فهل تصمد هذه المذكرة أمام اختبار البحر، أم تتحول تفاصيل هرمز إلى عقدة قد تعطل الاتفاق قبل توقيعه؟ اللاعبان الرئيسيان اللذان يحددان حظوظ التوقيع على مذكرة التفاهم هما بطبيعة الحال إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهما تتجلى في جملة من التصريحات على مختلف المستويات، إذ تدين خارجية إيران ما تصفها بانتهاكات أمريكية متكررة لوقف إطلاق النار وتهديدات بحقها وبحق بعض دول المنطقة، وتقول على لسان نائب وزير الخارجية إنها لن تسمح للإجراءات العسكرية الأمريكية بأن تضعف سيادتها على مضيق هرمز. وفيما يخص التفاوض، يؤكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إنه لا تراجع عن الخطوط الحمراء مثل تخصيب اليورانيوم وإدارة المضيق. في المقابل يؤكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة لفرض نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، قائلا إن أيام ترهيب طهران للمنطقة والعالم انتهت. بينما يقول مسؤول أمريكي للجزيرة إن إجراءات واشنطن في المضيق ومحيطه دفاعية، ويشدد في الوقت ذاته على أن الأحداث الأخيرة لا تهدد المفاوضات مع إيران وأن المسار مستمر لمحاولة التوصل إلى اتفاق. إذن هو احتكاك بحري يتكرر المرة الثانية خلال 3 أيام في مضيق هرمز مع حرص سياسي على تحييد أبعاده عن سياق التفاوض بين طهران وواشنطن. التفاصيل والمعطيات أكثر على الخريطة معك محمد رمال.
5: في الواقع جلال يمكن القول أن حالة من عض الأصابع شهدتها منطقة مضيق هرمز في الساعات الماضية بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. هناك روايتان مختلفتان تماما عما جرى في الساعات الماضية. رواية أمريكية تقول أن قواتها المرابطة في هذه المنطقة رصدت مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا تجارية تعبر المضيق. هذه القوات الأمريكية عمدت إلى إسقاط هذه المسيرات، 4 من هذه المسيرات تم إسقاطها، وبعد ذلك جرى استهداف منطقة أو منصة لإطلاق المسيرات في بندر عباس. ثم اتهمت القوات الأمريكية أيضا القوات الإيرانية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الكويت، وجرى اعتراضه وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. أما الرواية الإيرانية تقول أن القوات البحرية الإيرانية رصدت سفنا أمريكية كانت تحاول العبور في مضيق هرمز، وأن سلاح البحرية عمد إلى اعتراض هذه السفن في منطقة قريبة من السواحل الإيرانية، وبالتالي أجبرها على التراجع. ثم تحدثت وكالة مهر الإيرانية عن أن القوات الأمريكية عمدت إلى استهداف أو قصف محيط مطار بندر عباس القريب من المدينة، وبالتالي تحدثت عن أن هذه العملية جرت وفق بظل تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية، وسمعت الانفجارات بطبيعة الحال في أجواء هرمز والارق وقشم وصولا إلى سيريك هنا في منطقة شرق المضيق. كل هذه المعلومات ترافقت مع معلومات استخباراتية غربية نقلتها شركات ملاحة بحرية تتبع الملاحات البحرية، تقول أن 50% من حركة المرور في هذا المضيق هي إيرانية بالرغم من الحصار الأمريكي، وبالتالي هناك عملية غموض واسع. ما يجري هناك أكان عسكريا أم على صعيد الحركة المرور السفن التجارية؟
4: شكرا لك محمد. إذن هو ميدان متوتر يتزامن مع حديث عن مذكرة تفاهم بطبيعة الحال بين الطرفين، وباتت قاب قوسين أو أدنى من رؤية النور. نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل أن نبدأ بالنقاش، فككنا بنود المذكرة كما أوردها موقع أكسيوس، والتي أكدت مصادر أمريكية الجزيرة بأنها تنتظر موافقة نهائية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووجدناها بأنها تحاول ضبط التهدئة زمنيا وفتح مسار نووي مبكر وتفكيك أزمة هرمز تدريجيا. ماذا في التفاصيل؟ تمتد المذكرة مذكرة وقف إطلاق النار 60 يوما، وتفتح خلال هذه المهلة باب التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني على أن تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي. وداخل هذا المسار تجعل المذكرة ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب أول بند يبحث خلال فترة 60 يوما، بما يعني أن التهدئة لا تنفصل عن الملف النووي الإيراني. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تنص المذكرة على أن الملاحة عبر المضيق ستكون غير مقيدة ومن دون أي رسوم، بالتوازي مع رفع الحصار البحري تدريجيا مع عودة الملاحة التجارية بالكامل، كما تلزم إيران بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، بما يحول هرمز من ساحة احتكاك إلى اختبار ميداني لجدية الاتفاق. في المقابل تتعهد واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ضمن المفاوضات، إضافة إلى آلية تساعد إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية. وهنا تبدو المذكرة محاولة لمقايضة واضحة، تهدئة نووية وملاحية من جانب طهران مقابل فتح مسار اقتصادي وإنساني من جانب واشنطن. إذن دكتور، كيف يمكن أن تقرأ طهران هذا البند تحديدا، وهو فتح كامل لمضيق هرمز بدون أي قيادة بدون أي سيادة، على ضوء طبعا التصريحات التي تشدد على السيادة والسيطرة على المضيق من قبل إيران؟
6: جلال، نحن نعرف أن ورقة المضيق لم تكن إيران تريد منها الاستعمال دائم، بالعكس هي كانت تريد مقايضتها بأشياء أخرى. وأهم 3 أشياء بالنسبة لإيران تريد فيها أن تقول في اليوم التالي

0: لأنها حققت إنجازا هي رفع العقوبات، الحصول على عوائد المالية، والمسألة الثالثة فتح مسار اقتصادي لإعادة الإعمار. هذه القضايا الثلاث إذا تم حلها مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات بالتأكيد ورقة المضيق لن تصبح مهمة بالنسبة لإيران. إيران كانت تريد هذه الورقة، ويذكرنا هذا بمقترح أوروبي عام 2005 كان يريد أن يعطي إيران ما يسمى بالمسار الإنساني لمساعدتها اقتصاديا مقابل تخليها عن البرنامج النووي آنذاك.
1: الصياغة مهمة دكتور للطرفين في الموضوع الداخلي، كيف يمكن صياغتها بشكل لا تظهر طهران بأنها تتنازل عن السيادة، ولا تبدو أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها متسامحة كثيرا مع إيران؟
0: بالنسبة للولايات المتحدة فتح المضيق هو أنها تنجح في إزالة عبء على أكتافها، وهو أن المضيق أغلق بسببها بسبب الحرب. لكن بالنسبة لإيران المسألة بسيطة، هي تعود لرأيها العام برفع عقوبات اقتصادية بمبالغ مالية بمحاولة على الأقل إظهار أن هناك عونا اقتصاديا قادما لإعادة الإعمار. بعبارة أخرى لن تعود كما يقال بخفي حنين، بس تعود بعض الأموال، وهي بالمناسبة هذا ما تريده. إذا عادت إيران من هذه المفاوضات، حتى ننسى المفاوضات النهائية، إذا عادت بدون أموال بدون عوائد اقتصادية سيصبح موقفها محرج أمام رأيها العام الداخلي.
1: نعم. طيب دكتور، بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة لحظوظ المذكرة المطروحة. السيناريو الأول يتمثل في صيغة توافقية تمضي نحو توقيع المذكرة إذا قبل الرئيس دونالد ترامب اعتبار الترتيبات الخاصة بهرمز والنووي أساساً كافياً لبدء فترة 60 يوماً، وقبلت إيران بأن تكون الملاحة غير المقيدة وإزالة الألغام جزءاً من ضمانات الاتفاق لا انتقاصاً من سيادتها على المضيق. السيناريو الثاني هو رفض إيراني لبعض مطالب واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بالملاحة من دون رسوم أو أولوية بحث مصير اليورانيوم عالي التخصيب، وفي هذه الحالة قد لا تسقط المذكرة بالكامل لكنها ستعود إلى مرحلة تعديل الصياغات. أما السيناريو الثالث فهو رفض أمريكي لبعض مطالب طهران، خصوصا إذا رأت واشنطن أن الحديث عن تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة يتقدم أسرع مما تسمح به الضمانات النووية والملاحية. ويبقى السيناريو الرابع والأخير، وهو انهيار المسار التفاوضي وعودة التصعيد العسكري إذا تحولت احتكاكات هرمز من حوادث قابلة للاحتواء إلى دليل لدى كل طرف على أن الآخر يستغل وقف إطلاق النار. عندها قد تنتقل المذكرة من فرصة ل60 يوما من التفاوض إلى وثيقة معلقة فوق ممر بحري يفرض إيقاع الأزمة على السياسة. دكتور، صياغة توافقية أنت تعطيها الترجيح الأكبر، كيف وعلى أي أساس سيتم إخراجها؟
0: المفترض أن المفاوضات التي جرت قد انتهت إلى صياغات يرضى عنها الطرفان، وبالتالي لماذا يغير طرف الآن موقفه بقضايا جوهرية؟ يمكن أن يعترض على قضايا إجرائية، لكن جوهر النص المفترض أن هذا النص مر على الطرفين وتم النظر فيه وتم مراجعته من كافة الهيئات الداخلية واللجان الفنية، وبالتالي لذلك أنا أتوقع أنه لا يكون هناك عقدة أمام المضيف الاتفاق الحالي. لكن أنا لا أنفي وجود بعض العقبات الإجرائية بسبب تصريحات الإعلامية، ضغوط سياسية على الطرفين، محاولة تحسين الاتفاق خلال التنفيذ. بعبارة أخرى كل طرف يريد أن يحسن ظروفه بناء على تنفيذ الاتفاق، وذلك أنه يكون في بعض التعديلات البسيطة، وهذا في الغالب لا يعني انهيار الاتفاق بقدر ما يعني محاولة كل طرف أن يحصد مزيد من نقاط الإنجاز خلال هذه الفترة التي يعتقد فيها أن خصمه غير جاد في العودة للحرب.
1: أي تعديلات ربما تكون أسهل دكتور ولا تؤثر على جوهر الاتفاق من قبل الطرفين الأمريكي والإيراني؟
0: بالنسبة لإيران مسألة العوائد المالية، زيادة العوائد المالية مثلا قد تكون بالنسبة للأمريكيين عامل، ولكن يمكن الأمريكيين أن يغض الطرف عنها ويمر عنها. بالنسبة للولايات المتحدة إذا أصر الإيرانيون مثلا على مسألة تأجيل رفع الألغام مثلا، يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بتقديم مساعدة أو دعوة أطراف، يعني في كما يقول شيطان التفاصيل قد يظهر في لحظات معينة. لكن الطرفان جلال قد ذهبا بعيدا عن الخيار العسكري، والعودة له ستبدو لا أقول مستحيلة لكن شبه مستحيلة.
1: نقطة الحل دكتور وهو مضيق هرمز،
0: صحيح،
1: هل يمكن أن يصبح هو نقطة العقدة أيضا من جديد؟ يعني بمعنى آخر استمرار هذه المواجهات المباشرة خاصة إذا تم توقيع الاتفاق، كيف يمكن أن تؤثر

0: أو ربما تنفلت الأمور وتعلق هذه المذكرة برمتها؟
1: أولا هذه الإجراءات التي نشهدها العسكرية هي عبارة تعبير عن توجيه سياسي صدر من الدولتين للقوات المسلحة لديهم أن ابقوا على أهبة الاستعداد، وبالتالي كل طرف هو لا يعرف وليس مطلع على المسار السياسي. أما وأن المسار السياسي سيعلن سيتبعه بالتأكيد نوعا من التعليمات أو الإجراءات العسكرية توجه إلى القوات الموجودة على الأرض، وبالتالي يتوقع أن يكون عندها قدرة على ضبط النفس أكثر عندما يبدأ بعد التوقيع إطار الهدنة والمضي فيه. يعني هذه الحوادث المفترض أن تقل عمليا لا أن تزيد.
0: شكرا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي وغاراته على بلدات في جنوب البلاد، وقد أعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد سليمان. نريد أن نفهم بداية توقيت ومغزى هذا التصعيد في جنوب لبنان تزامنا مع التصعيد في غزة.
3: تحياتي أستاذ مراد وللسادة المشاهدين. فيما يتعلق بالتصعيد في لبنان هناك حالة تزامن ما بين تصعيد الكثافة النارية والاستهدافات وما بين التصعيد المرتبط بتوسيع العمليات العسكرية. اليوم كان ربما لأول مرة يكون هناك استهداف في المناطق القريبة من بيروت في العاصمة في الضاحية الجنوبية، وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل خرقت السقف الذي كانت وضعته الولايات المتحدة الأمريكية من أن لا يكون هناك عملا عسكريا قريبا من العاصمة اللبنانية بيروت. وهذا إذا ما ربطناه أيضا مع ما جرى وما يتحدث عنه بنيامين نتنياهو في قطاع غزة من توسيع السيطرة على قطاع غزة. بالأمس كان يتحدث بنيامين نتنياهو خلال جولة له في منطقة الأغوار الفلسطينية، كان يتحدث ويقول أننا سيطرنا على 60% وأعطيت أوامري للجيش الإسرائيلي للسيطرة على 70% من الأراضي في قطاع غزة، بمعنى هناك توسع في السيطرة الجغرافية. وبالتالي يبدو أن إسرائيل في هذه المرحلة تسعى على الجبهتين الفلسطينية في قطاع غزة واللبنانية إلى توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي جغرافيا. ما الذي يعني ذلك وفقا للمنظور الإسرائيلي؟ هذا يعني أن تعزيز الموقف السياسي الإسرائيلي من خلال التحكم بالجغرافيا وتحويل ورقة الجغرافيا إلى ورقة ضاغطة على المسارات التفاوضية من جانب، ومن جانب آخر تثبت إسرائيل من خلالها قواعد وأسس لشكل وطبيعة العلاقة المستقبلية مع كل هذه الجبهات. وهذا ربما هو محاولة إسرائيلية لقطع الطريق حول شكل وطبيعة ما يمكن أن يكون ضمن مذكرة التفاهم التي تتبلور ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما يتعلق بالحرب على الجبهات الأخرى. هذا من جانب. من جانب آخر واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة بالتحديد هي تريد أيضا أن تذهب للتأكيد على مسار القوة والمسار العسكري على أنه المسار المفضل إسرائيليا، بينما المسار السياسي على الجبهات المختلفة سواء الفلسطينية في قطاع غزة أو اللبنانية أن المسار السياسي هو مسارا لمشاغلة الأطراف الأخرى، الطرف الآخر وهو إما الفلسطيني أو اللبناني، أو مشاغلة الأطراف الإقليمية
2: لكن
3: أو مشاغلة الطرف الرئيسي الراعي الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية.
2: بالفعل وهذا بيت القصيد، لأنها بهذا التصعيد في لبنان إنما هي تخريق اتفاق الهدنة أو التهدئة الذي رعته الولايات المتحدة وتم الاتفاق عليه مع الجانب اللبناني، وبحديث نتنياهو عن 70% أو احتلال 70% من الأراضي في غزة هو بذلك يضرب طبعا وبقوة اتفاق وقف الحرب الذي رعاه ترامب. وهذا يجعلنا نتساءل هنا عن الموقف الأمريكي في ظل كل هذه الخروقات الإسرائيلية التي لا تلقي بالا لأي طرف إلى حد الآن.
3: أستاذ مراد، يعني إذا ما نظرنا إلى الموقف الأمريكي صحيح أنه يضع محددات وسقوف لشكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي، ولكن يبقى هذا السقف مرنا وفقا للاحتياج الإسرائيلي المرتبط بالحالة الأمنية، وهذا عبر عنه دونالد ترامب في أكثر من مرة عندما كان يتحدث من أنه يمكن أن يتفهم الحاجة الأمنية الإسرائيلية أو حاجة الدفاع عن النفس الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك واضح يعني لاحظ طبيعة التبرير الذي يقاد إسرائيليا في كل مرحلة، عمليات الاغتيال التي جرت في قطاع غزة وكذلك الأمر الاستهدافات في لبنان وفي الضاحية الجنوبية كلها تأتي تحت إطار اغتيال قيادات فاعلة في الجناح العسكري سواء لحزب الله أو لحركة حماس، وبالتالي وكأن إسرائيل تعطي غطاء ومبررا لهذا السلوك الإسرائيلي. النقطة الثالثة وهو أنا باعتقادي يبدو أن هناك تفاهما خفيا إنجاز التعبير أو تفاهما في الظل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في شكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي الذي يستطيع أو تستطيع من خلاله إسرائيل أن تفهم المعادلة، معادلة التفاهمات، على أنها معادلة مرنة يمكن أن تذهب إسرائيل لتفسيرها وتشكيلها وفقا لما تقتضيه الأهداف الإسرائيلية.
2: سيد بشارت، هذا مفهوم
3: ليس عن الأهداف المرحلية.
2: المكاسب الإسرائيلية مفهوم من هذا التصعيد في هاتين الجبهتين، لكن ما الذي تكسبه الولايات المتحدة في المقابل؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية تكسب قضية جوهرية وهو أن الشريك الرئيسي لها والمعزز الأساسي لرؤيتها في منطقة الشرق الأوسط وهو إسرائيل هي ما زالت تفرض قوتها وما زالت تتمتع بقدرة على فرض واقع جديد، وهذا بالنسبة للمنظور الأمريكي مهم جدا على اعتبار أن إسرائيل قوية يعني أن المصالح الأمريكية وأن الرؤية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط ما زالت تسير وفقا للمخطط الأمريكي. النقطة الثانية أو المكسب الثاني، هذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم إسرائيل كعصا تهش بها على الأطراف الأخرى إنجاز التعبير، أو تستخدمها كورقة ضاغطة تلوح من خلالها على الأطراف الأخرى لكي تقول إما الجلوس على طاولة المفاوضات أو يتم انفلات العقال الإسرائيلي بالقوة التي تحملها
2: وماذا
3: إسرائيل
2: عن الاتفاق
3: يمكن أن تتحول إلى يد ضاربة.
2: ماذا عن المفاوضات مع إيران؟
3: وهذه ربما واحدة من قضايا التلويح. لاحظ طبيعة الموقف الإسرائيلي في كل المحطات الماضية من المفاوضات، دائما ما إسرائيل لا تذهب إلى الحديث على إمكانية الوصول إلى اتفاق ولا تتحدث عن إمكانية الذهاب إلى توافق، ودائما إسرائيل تلوح بالقوة بينما الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الطرف الذي يمكن أن يجنح للسلم في مرحلة معينة. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم إسرائيل كممر أو كطرف يمكن أن تعبر عنه من خلاله عن طبيعة القوة التي يمكن أن تنتظر الطرف الإيراني إذا لم يصل إلى اتفاق في هذه المرحلة. النقطة الثانية، واضح جدا أن إسرائيل أيضا في مفهومها لكل السلوك الأمريكي هي أيضا ضمن الرؤية الإسرائيلية، بمعنى أن هناك رؤية إسرائيلية ربما لا تتقاطع مع الرؤية الأمريكية في لحظة معينة أو في طرف معين، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل وفقا للرؤية الشمولية إنجاز التعبير هي أكبر بكثير ترتبط في مستقبل الشرق الأوسط، ولهذا السبب إسرائيل هي تتحضر إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنها في لحظة معينة يمكن أن تعمل عملية أو معادلة انفكاك كاملة عن القوة الأمريكية. ربما ما نشر بالأمس وصول أول طائرة للتزود بالوقود للمسافات البعيدة إلى إسرائيل وتسلمها بشكل رسمي كواحدة من محاولات الانفكاك العسكري لإسرائيل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن أن تذهب إلى مديات بعيدة جدا في المواجهة. والأمر الثاني، تصريحات بنيامين نتنياهو عندما كان يتحدث قبل عدة شهور أن الرؤية الإسرائيلية المستقبلية هو الاعتماد على الذات فيما يتعلق بإنتاج القوة العسكرية.
2: سيد بشارت، أنا ترى المسار التفاوضي في ظل تمسك الجانب اللبناني بهذا المسار مع تصعيد إسرائيلي باختصار شديد لو سمحت في 30 ثانية؟
3: أنا باعتقادي يعني في نهاية المطاف هذا المسار هو سيبقى متأرجحا وغير ثابت المعالم والمحددات، وإسرائيل أيضا معنية في هذا التأرجح لأنه في نهاية المطاف لا يعطي إسرائيل التزامات مباشرة وواضحة، وبنفس الوقت هو يشعر الطرف اللبناني على أنه طرف يحاول أن يذهب إلى مسارات
2: وهذه
3: المسارات مفتوحة بدون نهاية.
2: نعم، شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارت الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. في تقرير خاص من مدينة نبطية اللبنانية، ترصد الجزيرة واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى محيطها في بلدة زوطر الشرقية، وقد كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا بضرورة إخلاء المدينة من كامل سكانها، ونفذ عشرات الغارات خلال اليومين الماضيين على المدينة ومحيطها ما دفع السكان إلى النزوح.
4: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطي في عتمة الليل، رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية. لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة 4 كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان، دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطية رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
5: توأتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كثير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان، فلهالسبب ظهرنا.
4: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
6: ما معود أني يعني خلص عندي قناعة أني يبقى بأرضي، ما أترك أرضي، وهلأ ظاهر ومخنوق مش حابب أظهر يعني.
4: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
7: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، فاستشهدوا بسيارة البلدية، كل يوم بعد يوم تنزل عزيفتها بتجيب خبز وتمين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
4: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
8: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
4: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين، داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
9: الإسرائيلي صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين، عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا النجدة الشعبية، ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
4: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكن بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النبطية منطقة بتت أشبه بأرض محروقة، وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
2: في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى ناصر بارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف مسيرة إسرائيلية حاجزا أمنيا بمواصي خان يونس. وكان مصدر بالإسعاف والطوارئ في غزة أفاد باستشهاد 10 فلسطينيين بينهم 5 أطفال و3 سيدات، كما أصيب أكثر من 20 آخرين بعضهم جراحه خطيرة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة غزة الليلة الماضية. مراسل الجزيرة رصد أثر الدمار الذي لحق بالمبنى المستهدف وخيام تؤوي نازحين في محيطه.
10: دون سابق إنذار أو تحذير بالإخلاء، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المنزل المكتظ بالنازحين وبالسكان، وفي منطقة مكتظة بالنازحين وخيامهم في وسط مدينة غزة. مجزرة إسرائيلية ارتكبت في هذا المكان، حصيلة شهداء، 10 من الشهداء بينهم 3 سيدات و5 أطفال في هذه المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها إسرائيل في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
11: صلينا العشاء وفيش يعني 5 دقائق هيك 10 دقائق ما بنفطن إلا غير صواريخ بتنزل علينا، أطفال صغار في خيام، أنت عارف الخيام يعني شوادر، ما فيش بتلقاش الشظايا ولا هذا، وأطفال من فوق من الطابق هذا نزلوا محروقين.
12: بقولوا الحرب وقفت، من وين وقفت؟ ما وقفت الساعة 1 على بعض. إيش العيد الأطفال بدمهم بشهدائهم كل عيد اول يوم يصبح العيد يدفنوا، يروح يدفنوا اطفالهم، يدفنوا امواتهم، واليوم هي اموات، واليوم وانت لو شفت المنظر للاموات والقطع لحتى تو لقينا ايد واصابع البنات.

0: القصف الإسرائيلي ألحق ضراراً جسيمة بمخيمات النزوح وبعشرات الخيام التي لحقها القصف الإسرائيلي نتيجة استهداف منزل في وسط مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. هذه المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس وهي أول أيام عيد الأضحى المبارك هي منطقة مكتظة بالنازحين ومكتظة بالسكان، نظراً لأن الناس هربوا من الأماكن التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في المناطق الشرقية أو الشمالية من قطاع غزة، ووقع عدد كبير من الإصابات والشهداء في هذه المنطقة المكتظة بالنازحين دون سابق إنذار أو تحذير بالإخلاء. شادي شامية، الجزيرة، قطاع غزة.
1: إذن قطاع غزة واحد من الجبهات المشتعلة في الفترة الأخيرة للجانب الجبهة اللبنانية. وصلنا إلى رأس الساعة، وهذه تغطية مستمرة مشاهدين للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه تم إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات مع إيران، وأن النقاش يدور الآن بشأن بعض بنود مسودة الاتفاقية. وأضاف أن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب وتخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. وأضاف ديفانس أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم. في الجهة المقابلة، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة، قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأمريكي القطري أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. في الأثناء، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إنه تم اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوب البلاد. كما قالت وكالة مهر إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وفي لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد، وقد أعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية. من جهتها، دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة إلى الخروج عن من مسار المفاوضات المباشر وعدم الخضوع لإملاءات واشنطن. حول آخر التطورات، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أنس، لو أجملت لنا آخر المواقف الأمريكية.
2: آخرها وأبرزها جاء من خلال نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يتحدث عن أن هذا الاتفاق بات قريبا جدا، يتحدث عن أمور تفصيلية، يقول إن بعض النقاط في هذا الاتفاق تقنية وبالتالي هي تحتاج إلى بعض الوقت. وفي نهاية المطاف، الأمر يعود للرئيس دونالد ترامب. موقع أكسيوس يوضح بعضا من تفاصيل هذه التصريحات إن صح التعبير، عندما يتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب فضل التريث وكان بإمكانه التوقيع على مذكرة التفاهم المقترحة، لكنه آثر الانتظار. وبعض التقديرات تقول إنه بينتظر موافقة الإيرانيين بشكل كامل. تفاصيل هذه المذكرة حقيقة تتناول جانبا من فترة قصيرة الأمد، تستمر ل60 يوما. خلال هذه الفترة يتوقع الجانبان الالتزام ببنودها التي تنص على رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية بشكل متناسب مع سماح إيران بعودة الحركة إلى مضيق هرمز وإزالتها للألغام البحرية الموجودة في هذا المضيق. تتحدث بعض المصادر الأمريكية عن أن عودة هذه الحركة مهمة جدا حقيقة لاستمرار سريان الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه، على أمل أن تؤدي في نهاية المطاف من خلال مفاوضات بين الجانبين إلى اتفاق أشمل ويشمل بشكل أساسي البرنامج النووي الإيراني، خاصة فيما يتعلق بقدرات طهران على تخصيب اليورانيوم أولا وتخلصها من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وهنا نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن أنه حتى في حال التوافق بين طهران وواشنطن

0: التفاؤل وبتوافق على الأقل على البنود الرئيسية في هذه المذكرة. ربما الأمر الآن مرتبط بكيفية الإعلان ومن يعلن أولا وكيفية ضمان التزام الجانبين بهذا الاتفاق. خلال الساعات الماضية جاءت بعض التقارير وتحدثت عن أن هناك أصوات لانفجارات. قررت القيادة المركزية الأمريكية أن تتعامل مع هذا الأمر بنفي ما ورد على التلفزيون الإيراني، وقالت إنها تدين أو على الأقل إنها ترفض ولا تتحدث بشكل مباشر عن عملية إسقاط لطائرة مسيرة. تقول إن هذه الأخبار كاذبة وهذا ادعاء غير صحيح على حد تعبير القيادة المركزية الأمريكية التي وصفت هذه الأخبار بأنها غير صحيحة. قبل ذلك كانت وزارتا الخزانة والخارجية قد أعلنتا عن مجموعة من العقوبات ضد كيانات وشركات من بينها أيضا ناقلات نفط، قالت إنها متورطة في تهريب ونقل نفط إيراني خاضع للعقوبات. ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن هذا جزء من عملية الغضب الاقتصادي التي ما زالت مستمرة، وهو يتحدث عن أن الوضع الاقتصادي في إيران بات مترديا وصعبا، وأن هذه الحملة هي جزء من الأدوات التي تستخدمها إدارة ترامب لتحقيق المطالب الأمريكية من إيران.
1: شكرا جزيلا لك أنس الصبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى عمر هواش في طهران. عمر، كيف بدت آخر المواقف الإيراني؟
2: نعم، آخر ما صدر هو عن حاكم مدينة جم في محافظة بوشهر جنوب إيران، حيث أعلن إسقاط مسيرة للولايات المتحدة الأمريكية وصفها بالمعادية في سماء المدينة في حادث منفصل عن حادث آخر، هو إطلاق القوات الإيرانية أعيرة نارية تحذيرية تجاه 4 سفن كانت تنوي عبور مضيق هرمز من دون التنسيق مع القوات الإيرانية. هذان الحادثان حصلا بعد منتصف ليلة هذه، وبالتالي نتحدث عن احتكاكات جديدة بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية، وهي الرابعة من نوعها منذ يوم الاثنين الماضي، في محاولة مثل ما يقول نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي، محاولة من قبل واشنطن لإضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تزال تحكم السيطرة على المضيق رغم كل ذلك. يأتي هذا التصعيد العسكري المستمر منذ أيام بين طهران وواشنطن في المنطقة الخليجية في قرب مضيق هرمز من دون أن يتم الإعلان عن انتهاء وقف إطلاق النار. لا يزال يؤكد الطرفان أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري، وأن هذا الأمر يتزامن أيضا مع استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن كما يقول الإيرانيون لأجل انتهاء من مذكرة التفاهم بين الطرفين. يقول مصدر إيراني مقرب من الوفد المفاوض لوكالة أنباء تسنيم إن المذكرة لم تحسم بعد، لم تنتهي، لا يزال يجري العمل عليها، على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية. مصدر آخر يقول لوكالة أنباء تسنيم إن إيران تحتمل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان من جانب واحد عن مذكرة التفاهم قبل أن يتم التوصل إليها نهائيا من وجهة نظر طهران، في محاولة للضغط على الإيرانيين ودفعهم لتقديم مزيد من التنازلات. هنا في طهران يقول رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بأن هناك لا تزال خلافات عالقة بين الطرفين، على رأسها ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة والعقوبات على النفط. بالنسبة للعقوبات على النفط، إيران تريد أن يتم تعليق هذه العقوبات خلال فترة التفاوض التي تقدر ب60 يوما، وأن تتمكن بحرية من تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات، لكن هذا الأمر يبدو أنه لم يحظى بموافقة كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة، تقول المصادر الإيرانية لوكالات الأنباء الرسمية بأن طهران تريد أن تحصل على 4 أو 12 مليار دولار مع لحظة الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم هذه، وأن تحصل أيضا على مبلغ مشابه بعد 60 يوما مع الخوض في القضايا التي تتعلق بالملف النووي. لكن هذا الأمر على الرغم من أنه أحرز تقدما، لكن لا تزال هناك بعض القضايا الخلافية بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل.

0: لأن كنت معنا من طهران. للتوسع أكثر حول هذا الموضوع ومذكرة التفاهم التي جرى الحديث ويجري الحديث عنها، ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد ماركو مسعد. جي دي فانس بدأ متفائلا بشأن مذكرة التفاهم التي تمهد لاتفاق مستقبلي مع الإيرانيين. في المقابل الإيرانيون أكدوا أن الاتفاق إلى حد الآن وأن القضايا الخلافية لا زالت قائمة، وبالتالي على ما يبني جي دي فانس تفاؤله؟
1: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني دعنا نقول بان التصريحات من الاتفاق او دعنا نقول المفاوضات تسير في الاتجاه الايجابي، هذه وحدها ليست كفايه. يعني هذه التصريحات التي تاتي من الجانب الامريكي لا تعني بالضروره بان هناك اجواء ايجابيه ولا تعني هناك اصلا تقدم في المفاوضات. لماذا؟ لاننا سمعنا كل هذه التصريحات منذ حتى قبل الحرب في المفاوضات وحتى قبل حرب ال 12 يوما وايضا نسمعها الان. ففي اعتقادي كل التكرار والاصرار على ان هناك تقدم في المفاوضات وفقط التحديث بان هناك جو ايجابي، هذا ليس بالكافي. الكافي في اعتقادي او الذي من الممكن ان يكون مؤشر على وجود اختراق في المفاوضات هو الحديث عن التفاصيل. يعني كل التفاصيل التي يخرج بها موقع اكسيوس على سبيل المثال يتم نفيها بعدها بساعات سواء من قبل الاداره الامريكيه او من قبل الايرانيين. دونالد ترامب نفسه تحدث وقال بانه لا احد يعلم ما هي بنود الاتفاق، فاذا يعني عدم الحديث عن بنود الاتفاق او دعنا نقول عدم وجود تفاصيل مهمة في الملفات المهمة، دعنا نقول في الملف النووي بكل تأكيد، هذا لا يعني بأن يعني لا يوجد هناك، في اعتقادي لا يوجد هناك تقدم، فقط هو محاولة لإرسال رسائل إيجابية بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الجيد. ولماذا؟ الجانب الأمريكي لديه أسباب لأنه يفعل ذلك. الجانب الأمريكي لديه ضغوط في الداخل، هناك حسابات داخلية معقدة، نحن الآن أقل من يعني أشهر قليلة من الانتخابات النصفية، وهناك أيضا أزمة اقتصادية بسبب مشاكل كبيرة ومن ضمنها المشكلة حرب إيران، وهناك ايضا ازمه في العلاقات دعنا نقول ما بين الولايات المتحده الامريكيه ودول المنطقه محاوله للوصول الى اتفاق مع ايران. الجانب الايراني ليس لديه هذا الضغط، فلذلك نقول عدم التحديث عن هذه المفاوضات بنفس اللهجه التي تتحدث بها الامريكيين من قبل النظام الايراني امر مفهوم، ولكن في اعتقادي كما قلت بان الحديث فقط عن ايجابيه المفاوضات وان المفاوضات تسير في الاتجاه الجيد فقط هذه وحدها ليست كافيه، والجانب الامريكي او الان دونالد ترامب مطالب بالوصول الى دعنا نقول نقاط مهمه جدا في البرنامج النووي الايراني، والا سوف يجد صعوبه في انه يقول بانه انتصر في هذه الحرب او على الاقل انه يصل الى اتفاق افضل او يعني مشابه لاتفاق عام 2015.
0: سيد حداد، من القضايا الخلافيه الجوهريه التي اشار اليها المسؤولون الايرانيون ما يتعلق ب تحرير او تجميد الاموال او رفع التجميد عن الاموال الايرانيه، وبالتالي الى اي مدى يمكن ان تتحول هذه النقطه الى عقده جديده وحجر عثرة في التوصل الى اتفاق مع الامريكيين؟
2: تحيه لكم وللمشاهدين الكرام. هناك نعم امرين سيشكلان عقده كبيره في المفاوضات والتوصل الى اتفاق، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة وكذلك تمسك أمريكا بموضوع الحصار على الموانئ والحصار البحري. يعني هذه ستشكل مشكلة كبيرة. يعني هناك هذا تفاوض، والتفاوض يعني أخذ وعطاء وتبادل الامتيازات بين الجانبين، ولكن يبدو حتى الآن الجانب الأمريكي يريد يعني أن يحصل على أمور من جانب واحد ولا أن يكون هناك مثلا مقابل لإيران. فلذلك يعني هذه الأمور حتما إيران لن تتنازل عنها، إيران متمسكة بهذه القضايا، خاصة أن هناك في الصيغة الأولية لهذا الاتفاق الذي يعني قبل أكثر من أسبوع عندما زار قائد الجيش الباكستاني طهران، وقبل ذلك الوفد القطري الذي كان حاضر في طهران وتم التوصل إليه، يعني كان يتم مراعاة كل هذه الأمور، ولكن عندما تم وذهب الاتفاق إلى الولايات المتحدة بدأت أمريكا يعني تضع تغييرات وشروط وتراجع وتغييرات على فقط ليس فقط على البنود وفي المواقف، هذا أثر يعني سلبا على التفاوض وجعل أن هناك تتعثر الأمور في هذين او في هاتين القضيتين. فلذلك باعتقادي يعني هناك ان مثل هذا الاجراء

0: امريكا، هذا السلوك الامريكي والعوده الى المربع الاول، يعني ان فرض الشروط املاءات تقبلوا بما انا اقوله وانتم لا تحصلوا على اي شيء، وهذا امر مرفوض من جانب ايران. ومن ناحيه اخرى انا باعتقادي يعني هناك الكيان الصهيوني كذلك يلعب دورا يعني في التخريب، في التاثير على الموقف الامريكي، في تخريب المفاوضات، سواء من خلال يعني فرض رؤيته ومطالباته على الجانب الأمريكي، ومن ناحية أخرى يعني ما يقوم به الآن من تصعيد في
1: نعم
0: المنطقة خاصة في الجبهة اللبنانية وفلسطين. ومعروف أن البند الأول للاتفاق يتحدث عن إنهاء الحرب، وليس وقف إطلاق نار مؤقت أو كلمة وقف إطلاق نار فقط، لا، إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية.
1: سيد ماركو مسعد، أنت قبل قليل أشرت إلى مجموعة من النقاط الضاغطة هنا على الرئيس الأمريكي، وبالفعل هناك من يرى أن الرئيس يحاول هنا التوفيق بين متناقضين، تهدئة الأسواق من جهة وخفض أسعار النفط التي أضرت بشكل كبير بالمواطن الأمريكي بالإضافة إلى دول العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على القاعدة الجمهورية الداعمة للمسار التصعيدي ضد إيران، وقد واجه الكثير من الانتقادات ووصم بالاستسلام في حال التوصل إلى أو التوقيع على مذكرة تفاهم أو اتفاق مع الإيرانيين. إلى أي مدى سيؤزم هذا من وضع الرئيس الأمريكي وسيؤخر ربما توقيعه على مذكرة التفاهم التي أشار إليها جاي دي فانس؟
2: يعني الوضع في الولايات المتحدة كما قلت هو معقد إلى حد ما. لماذا؟ لأن الرئيس دونالد ترامب يعني هو ما زال مسيطر على القاعدة الشعبية لحزب الجمهوري، يعني هذا أمر ظهر جليا في الانتخابات التمهيدية لكثير من المرشحين في كثير من الولايات، بل بالعكس هو الشخص المرشح للحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية إن كان مدعم أو كان مدعوم من الرئيس دونالد ترامب هو يفوز والعكس صحيح. هذا يعني بأن القاعدة الشعبية ما زالت تستلقي ما يقوله دونالد ترامب وتسمعه وتنفذه خلال صناديق الاقتراع. ولكن نقول بان يعني ان وافق دونالد ترامب على هذه التسريبات التي تحدث عنها وسائل الاعلام خلال الايام الماضيه، الحزب الجمهوري مطالب الان يعني بالوصول الى انتصارات اهم بكثير مما وصل اليها الطرف الديمقراطي، الحزب الديمقراطي عندما وصل الرئيس اوباما الى هذا الاتفاق عام 2015. والاهم بان هذه الحرب ليست فقط بانها حرب ديمقراطيه او جمهوريه فقط حزبيه في الداخل، ولكن الاهم دونالد ترامب الان يفهم بان الردع الامريكي يعني في يضع عليه علامات استفهام كثيره. لماذا؟ لان ان لم يصل دونالد ترامب الى نتائجها الان في الملف النووي الايراني بهذه الكيفيه التي يريدها الان دونالد ترامب، دونالد ترامب فرض الحصار البحري، يفرض عقوبات اقتصاديه، وتحدث عن مشروع الحريه والحريه بلس، والان يتحدث عن طبقه اخرى من الردع وهي القوى العسكريه، ومع كل ذلك لم يصل الى نتائج في الملف النووي الايراني. فاذا من باب اولى انه لن يصل الى ما يريده في المفاوضات عندما يرحل هذا الملف النووي الى الاخير او الى ما بعد 60 يوما، وهذه هي المشكله. الحزب الجمهوري يضغط عليه ويحاول ان وبعض اعضاء الحزب الجمهوري المشهورين يضغطوا على دونالد ترامب حتى يتمكنوا من ان لا يترجع عن ترحيل الملف النووي الايراني، لان لولا او دون الوصول الى نتائج ملموسه في الملف النووي الايراني الان، هذا يضع في مكانه الولايات المتحده الامريكيه في المفاوضات، ويضع في مكانه الولايات المتحده كقوه كدوله عظمى تستخدم الردع العسكري. يعني الولايات المتحده الامريكيه استخدمت كل الاسلحه التكنولوجيه الحديثه ولم تنجح حتى الان في الوصول على الاقل لضمانات لئلا تمتلك ايران لقنبله نوويه، ولكن هذا الحديث عن تعهد من ايران بعدم امتلاك قنبله نوويه وحده ليس بالكافي، ودونالد ترامب يعلم ذلك. لذلك هو يحاول الموازنه ما بين الضغط الموجود من بعض اعضاء الحزب الجمهوري وما يريده دونالد ترامب، او دعنا نقول الوصول لهذا التفاهم، او بعد دعنا نقول مبادئ النوايه.
1: وترامب يقول نعم، ونقلا عن فوكس نيوز، ترامب يقول ان هناك اخذ ورد في المفاوضات مع الايرانيين وهم مفاوضون جيدون للغايه. سنعود للنقاش ومتابعه هذا النقاش مع ضيفينا بعد متابعه هذا التقرير الذي يضعنا في صوره اخر التطورات الميدانيه في مضيق هرمز والتي وصفت بالاخطر منذ وقف اطلاق النار.
3: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجددا، رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر

0: إيرانية فجر الخميس تسجيل دوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران. تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة رداً على تهديدات، وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديداً، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضي. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران فنقل التلفزيون حكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: نعود مشاهدينا للنقاش ونعود إلى ضيوفنا وتحديدا إلى السيد مختار حداد في طهران. سيد مختار، مثلما أشار التقرير قبل قليل كانت هناك تطورات وتصعيد في مضيق هرمز، ولو أنه تصعيد محدود ومحسوب العواقب ربما من الجانبين الأمريكي والإيراني، لكن كيف يمكن أن نفهم طبيعة هذا التصعيد إن كان إيرانيا أو أمريكيا في ظل وجود هذه المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم التي لم يتم التوقيع عليها إلى حد الآن؟
2: يعني هذا التصعيد هو يأتي بعد استفزازات أمريكية وإجراءات أمريكية. يعني الولايات المتحدة من خلال هذا التصعيد، ولو نسميه مثلا تصعيد خفيف أو مناوشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هي تهدف يعني في ذروة هذه المفاوضات بأن هناك تنتزع شيئا مثلا من إيران أو امتيازات من إيران، خاصة فيما يختص بموضوع مضيق هرمز. يعني بالرغم من أنه أعلن بأنه مثلا الرئيس الأمريكي أوقف عملية ما كان يسميها عملية الحرية، ولكن لا، هو مستمر بهذا الشكل، وباعتقاد هو يهدف لكي يعني هناك مثلا الى جانب فرض الضغوطات، قلت لكم يعني يحصل على شيء. ولكن باعتقادي الجانب الايراني حتى الان يعني هو لم يسمح للرئيس الامريكي وللجيش الامريكي بان يستمر بمثل هذه العمليات. ولكن الخطوره في ذلك هذا استمرار الولايات المتحده بهذا السلوك، وخاصة يعني اليوم خلال 4 أيام نرى استمرار هذه العمليات. باعتقادي يعني هذا سيشكل خطرا على المفاوضات، وممكن تتوسع الأمور في أي لحظة من اللحظات.
1: لكن سيد حداد، أكيد نعم، أكيد أن كل طرف يحاول أن يسجل نقاط على الآخر، لكن لا تعتقد أن في الموضوع اختبار لمدى سيطرة إيران على هذا المضيق الذي تتمسك به ويعد وهو واحد من أهم الأوراق الذي في هذه المفاوضات، خاصة بالنسبة للجانب الإيراني؟
2: نعم صحيح، وهذا يعني كلام دقيق، ولكن ليس أن الأمر يعني أصبح كل يوم، يعني هناك مرة مرتين هو يقوم بالاختبار، ولكن اليوم نحن في اليوم أعتقد الرابع وخلال هذا اليوم الرابع أو الخامس يعني هناك 3 مرات حصلت مواجهات، يعني وآخرها مواجهات صباح اليوم أو يعني مساء الذي بدأت مساء يوم أمس. فلذلك باعتقادي يعني الجانب الأمريكي إلى جانب موضوع الاختبار هو يريد مرة أخرى أن يقوم بعمليات، مثلا ينتزع هذه الورقة من إيران بشكل ما، أو حتى يضغط على إيران لكي يحصل على يعني نتائج في هذا المجال، ومثلا يأخذ أو ينتزع أو مثلا يؤثر على ورقة مضيق هرمز المطروحة ضمن يعني بنود المفاوضات.
1: طيب سيد ماركو مسعد، عندما يدخل على الخط وزير الخزانة ويتحدث عن عقوبات ضد عمان إن هي مضت في اتفاق مع إيران بشأن تفاهمات حول إدارة مضيق هرمز في المستقبل، بالإضافة إلى طبعا فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني، ما وزن هنا هذا السلاح الاقتصادي في هذه المعركة الدبلوماسية ومعركة الضغط الدبلوماسي ومعركة يعني الضغط على الآخر؟
3: فاعتقد هذا سؤال مهم. يعني دعنا نقول العقوبات الاقتصاديه سلاح من اسلحه دونالد ترامب الغير العسكريه، نقول بان هذه الاداه الغير عسكريه تضغط على النظام الايراني بشكل كبير، وسكوت بيسنت يعني يبارع في هذه المساله دعنا نقول وضع عقوبات كثيره واستهداف العقوبات لافراد او منشات سواء في ايران او في الخارج. والان نتحدث عن يعني هذا التهديد الامريكي باستهداف اي دوله اخرى اذا كانت تشارك ايران في عمليه اداره مضيق هرمز. فاعتقادي يعني هذا امر مهم يضغط على النظام الايراني اقتصاديا ويعطي رسائل بان الولايات المتحده الامريكيه لن تتهاون في اي اتخاذ قرار سواء كان مع ايران او مع اي دوله تشارك او تقوم بمؤسسه ما يحدث الان في مضيق هرمز. لماذا؟ لان اصلا بالنسبه لدونالد ترامب قضيه مضيق هرمز واستخدام مضيق هرمز من قبل النظام الايراني امر مرفوض تماما، ويعتبر من ضمن الخسائر ان فلح النظام الايراني في اتخاذها. يعني نقول بان النظام الايراني يستخدم مضيق هرمز، والان دونالد ترامب يضع هذا الحصار البحري نعم ليضغط على النظام الايراني اقتصاديا، ولكن ايضا ليرفع هذا الكارت القوي من يد ايران، ويقول اذا كنتم تغلقون المضيق فاذا نقيم عليكم بالحصار البحري ضد الموارد الايرانيه، لكي نضيف يعني دعنا نقول طبقه اخرى من العقوبات التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وايضا رساله سياسيه للنظام الايراني. فاذا إذا كان هناك أي دولة تشارك النظام الإيراني في ذلك، ففي اعتقادي هناك عقوبات تنتظرها. ولكن في اعتقادي أيضا أقول بأن يعني سكوت بيسنت معروف عنه أنه هو الآن آلة العقوبات، هو يستخدم كل ما أوتي له من قوة ومن معرفة لكي يحاول أن يضغط على النظام الإيراني بشكل كبير وكل من يدعم النظام الإيراني. ولكن هذا السؤال، هناك سؤال مهم، هل هذه العقوبات الاقتصادية التي تؤثر بشكل سلبي يوميا بجانب الحصار البحري على النظام الإيراني كافية لتحويل تصرفات النظام؟ حتى الآن لم ينجح دونالد ترامب في ذلك، ولكن دونالد ترامب قالها وقال بأن يجب علينا أن ننتظر كثيرا، وإيران كانت تفتكر أو تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها الصبر، ولكن أنا سأصبر. هو يعني بأن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري نعم من الممكن أن يؤتي ثمارهما الإيجابية، ولكن محتاج كثيرا من الوقت، وهذا الصبر الاستراتيجي ليس
1: نعم.
3: من يعني ليس من ضمن الأدوات التي يمتلكها دونالد ترامب الآن، ولكن بكل تأكيد هي تؤثر، ولكن ليس بالدرجة الكافية لتحويل هذا التأثير إلى نتائج إيجابية في الملف النووي الإيراني أو الملفات الحساسة للولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد حداد، إذا مثل ما أشار سيد ماركو نقطة غاية في الأهمية، إلى جانب التصعيد العسكري الذي بات خيارا ربما أقل تحبيدا لدى الرئيس الأمريكي، هناك الخيار الاقتصادي أو الضغط الاقتصادي أو الحرب الاقتصادية أو الغضب الاقتصادي كما يسمونه في الولايات المتحدة ضد إيران، بالإضافة إلى عنصر الوقت أو الصبر الذي بدأ يتحدث عنه ترامب وأنه ليس في عجلة من أمره وأن الوقت ربما كفيل ربما بتحقيق ما لم تحققه الحرب. هل الوقت في صالح النظام الإيراني أم في صالح الولايات المتحدة باعتقادك؟
2: هذا أنا أوضح نقطة عن مضيق هرمز. يعني هناك حتماً الرئيس الامريكي يشعر بالالم في موضوع مضيق هرمز، يعني هو مره قال ان لا يهمني مضيق هرمز ولكن هو شعر بالالم. وانا باعتقادي ان الجانب الايراني لن يتراجع عن هذا الموضوع. وموضوع مضيق هرمز هو إيران تعتبره شأن إيراني وشأن دول المنطقة، خاصة الضفة الثانية لمضيق

0: هرمز وهي سلطنة عمان، ولا شأن للولايات المتحدة في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. وهذه كذلك من المواضيع التي يعني ممكن تكون من العقد في المفاوضات، بأنه إيران لن تتراجع عن موضوع مضيق هرمز أمام الولايات المتحدة، يعني في موضوع إدارة والإشراف عن مضيق هرمز مع دول المنطقة خاصة مع سلطنة عمان. بالنسبة لموضوع العقوبات، يعني هناك هو استخدم أقصى العقوبات الرئيس الأمريكي خلال ما كان يسميه العقوبات القصوى. الآن هذا الذي يتحدث عنه مثلا فرض عقوبات على كيانات وما شابه ذلك، هذه يعني أكثر من أن تكون مؤثرة، هي دعائية. وإيران واجهت هذه العقوبات منذ 47 عاما،
1: لكن سيد حباب،
0: يعني هو كذلك
1: دعنا نوضح
0: استخدم
1: هذه
0: هذا
1: النقطة.
0: التعامل نفسه
1: سكوت،
0: بالنسبة لموضوع الحصار.
1: نعم نعم عفوا، فقط بالنسبة لموضوع
0: نعم
1: العقوبات،
0: تفضل.
1: سكوت بيسنت كان تحدث عن أن أي دولة أو أي كيان يتماهى ويتجاوب مع المطالب الإيرانية بشأن دفع رسوم عبور وما إلى ذلك سيكون خاضعا للعقوبات الأمريكية، وبالتالي هنا محاولة حصار إيران من كل الجوانب.
0: حقيقة سابقا الولايات المتحدة تحدثت بمثل هذا الكلام كثيرا خلال هذه السنوات، خاصة خلال فترتي ترامب، يعني كانت تهدد الدول أن لا تتعامل مع إيران، ولكن هذه العقوبات هي أحادية والدول تعاملت مع إيران وتواصلت مع إيران، وباعتقادي ولا يستطيع أن يحقق شيئا كبيرا. وإيران لديها تجربة في إدارة موضوع العقوبات والالتفاف على العقوبات. أنا حتى عندما الآن يقوم بالحصار على الموانئ، يعني هو لا يعني هو هل لا يعرف ان ايران هناك لديها حدود بريه طويله وكبيره جدا مع عدد كبير من الدول، وكذلك الموانئ في شمال ايران، واستمرار الان العمليه التجاريه على سبيل المثال. ايران اليوم صدرت ال بي جي وباحجام كثيره وكبيره الى باكستان، يعني من خلال البر يعني. فلذلك يعني باعتقادي الاداره الامريكيه الان تستخدم هذه الورقه وهذا الموضوع من أجل الضغط على إيران. نعم العقوبات هي موجودة منذ 47 عاما، واحد لا يقول بأن العقوبات لم تؤثر، ولكن إيران كذلك تجربة في مواجهة هذه العقوبات. في نهاية المطاف باعتقادي هذا السلوك الأمريكي، استمرار الإدارة الأمريكية بمثل هذا السلوك ويتناقض مع روح التفاوض مع هذه المساعي، وهو يعني ليس فقط يعني إساءة للتفاوض، هو إساءة للتفاوض، إساءة لإيران كجانب من هذا كالطرف الرئيسي في التفاوض، وكذلك الوسطاء الذين يبذلون
1: نعم.
0: المساعي. وتأتي الإدارة الأمريكية بمثل هذه الإجراءات تريد أن تأثر عليها سلبا.
1: سيد ماركو مسعد، السؤال الأخير باختصار لو سمحت، هل تعتقد أن ترامب سيوقع على هذه المذكرة قريبا أم أنه سيأخذ وقتا أطول؟ باختصار لو سمحت.
2: أعتقد دونالد ترامب سوف يأخذ وقتا أطول للمشاورة ويحاول أن يبحث عن خيار أفضل، لأن هذه المسودة كما نعرفها في وسائل الإعلام في اعتقادي لا تخدم دونالد ترامب كرئيس، ولا تخدم الحزب الجمهوري، ولا تخدم حتى الولايات المتحدة الأمريكية كدولة تحاول أن تستخدم هذا الردع ليس فقط لإيران ولكن مع دول العالم، وتقول بأنها لديها القدرات العسكرية والاقتصادية، ولكن حتى الآن لم تفلح في الوصول إلى نتائجها أو لأهدافها الخاصة في الملف النووي الإيراني. ودعيك نحن لا نتحدث عن الملف الصواريخ الباليستيه ولا الملف الميليشيات، فهذا امر يعني يعتبر اضعاف للقدرات الامريكيه، وبكل تاكيد دونالد ترامب سوف ياخذ الكثير من الوقت لمحاوله الوصول الى اتفاق افضل او الوصول الى خيار اخر من الممكن ان يحسن موقف الولايات المتحده الامريكيه في هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدوليه بمجلس الشرق الاوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفه الوفاق الايرانيه، كان معنا من طهران. في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد، وقد أعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. وفي تقرير خاص من مدينة النبطية اللبنانية، ترصد الجزيرة واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى محيطها في بلدة زوطر الشرقي.
3: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطي في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية، لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان، دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطية رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
4: طواتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كثير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان، فلهالسبب ظهرنا.
3: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
5: ما معود أني يعني خلص عندي قناعة أني أبقى بأرضي، ما أترك أرضي، وهلأ ظاهر ومخنوق مش حابب أظهر يعني.
3: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
6: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، استشهدوا بسيارة البلدية، كل يوم بعد يوم تنزل عزيفتها بتجيب خبز وتمين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
3: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
7: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
3: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأً للبنانيين، داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
8: الإسرائيليين صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين، عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا النجدة الشعبية ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
3: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكنى بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النبطية منطقة باتت أشبه بأرض محروقة، وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
1: من المقرر أن تعقد اليوم جولة ثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن، وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان متمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على أراضيها. في المقابل دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة للخروج من مسار المفاوضات المباشرة ومما سمته الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عادل مرحبا بك. بداية جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن، لكن ما وزنها في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي طال جنوب لبنان وجنوب العاصمة بيروت؟
9: تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا يمكن فصل هذا التصعيد الميداني الإسرائيلي الكبير الذي شهدته لبنان باليومين الماضيين عن مسألتين، عن المفاوضات التي من المفترض أن تتجدد اليوم، ما يسمى بالمسار الأمني والعسكري في واشنطن ما بين لبنان وإسرائيل بالرعاية الأمريكية، أو بين المفاوضات الجارية ما بين الإيراني والأمريكي. ولكن بموضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، واضح أنه من خلال كل النقاش الإسرائيلي أنه محور وجوهر ومركز الحديث حول حزب الله، سلاحه، تجريده، إخراجه من الحالة العسكرية والسياسية، وصولا إلى ما يسمى بتمكين الدولة والسلطة من ممارسة سلطتها ونفوذها وسيادتها في لبنان. بمعنى أن المشكلة ليست في إسرائيل، إنما في حزب الله وأن إسرائيل باتت جزءا من هذا الحل، وأنه اليوم في الولايات المتحدة ستقدم خطتين، خطة لبنانية لكيفية يعني مواجهة حزب الله وتجريده من سلاحه وإضعافه، وخطة إسرائيلية، وستناقش الخطتين على أن يتفق أي خطة سيتم اعتمادها. لا أعلم مدى دقة هذا الحديث، إن كان بالفعل هنالك يعني انسجاما لبنانيا حول ما يتم طرحه إسرائيليا، ولكن بالنقاش الإسرائيلي يغيب تماما ما يفترض أن يتم طرحه من قبل لبنان والمتمثل بوقف كل أشكال العدوان والاعتداء وانتهاك السيادة اللبنانية والانسحاب وإعادة المهجرين والسماح بإعادة الإعمار. كل هذا مجمد ومؤجل إلى ما بعد إنهاء موضوع حزب الله، وموضوع حزب الله واضح أنه سيستغرق سنوات في حال بدأ أصلا أو قبل حزب الله. بكل الأحوال ما حدث بالأمس من تصعيد بتقديري يصب في هذا الهدف، هو جعل موضوع حزب الله والسلاح والتصعيد الميداني هو العنوان والموضوع الوحيد الذي سيتم مناقشته.
1: لكن سيد عادل، بالنسبة للحسابات الإسرائيلية، هل المستهدف فعلا هو حزب الله، القضاء على حزب الله ثم العودة أو العودة إلى الأراضي الإسرائيلية دون بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان، أم المستهدف هو ابتلاع المزيد من الأراضي اللبنانية ضمن ما يعتبر يعني منطقة عازلة، ما تعتبره إسرائيل منطقة عازلة لأمن المستوطنات الشمالية؟
9: هذا سؤال جوهري، يعني الذي يتابع الأهداف والخطاب الإسرائيلي بالشهور الثلاث الأربع الماضية تغيرت الكثير من الأهداف الإسرائيلية. قبل الحرب الحالية على إيران واللي بالثاني من أذار دخل حزب الله على خط المواجهة، حتى ذلك التاريخ كان الخطاب الإسرائيلي واضح أنه إسرائيل ذاهبة باتجاه تجريد حزب الله من سلاحه بالكامل بكل الجغرافيا اللبنانية، ليس فقط في المنطقة الواقعة ما بين الليطاني ورأس النقورة إنما بكل الجغرافيا. وبحينه كان واضح أنه كان هنالك مطالب لبنانية بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة ما يسمى بلجنة الميكانيزم، وإسرائيل رفضت بحينه بحجة أن الحكومة ضعيفة والجيش ضعيف والجيش يتعاون مع حزب الله وما شابه. بعد الثاني من أذار تغير الخطاب وأصبح أنه يراد إقامة حزام أمني أو منطقة عازلة لحماية مستوطنات الشمال. الآن الموضوع أصبح حماية إسرائيل من المسيرات الكذا. بتقديري هذا الموضوع بيعكس مسألتين، الأولى أنه الذي يحسم الأمور هو الميدان وثقل الميدان والمفاعيل بالميدان، أنه إسرائيل ذهبت باتجاه مواجهة بنيت على تقديرات خاطئة. ثم الموضوع الثاني هو الموقف الأمريكي، فبالتالي إسرائيل اليوم ما بين محددات القرار الأمريكي وسقف التدخل الإسرائيلي بلبنان من حيث الجغرافيا ومن حيث نوع السلاح وما شابه، وبنفس الوقت القدرة الميدانية لإسرائيل على تنفيذ ذلك. بالتالي إسرائيل اليوم في ورطة، إسرائيل كان بالنسبة لها الجبهة اللبنانية سيتم هندستها مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، وكان بالحسابات الإسرائيلية أنه هاي الجبهة مضمونة النتائج، إسرائيل قادرة على أن تحقق انتصار سريع غير خاضع للتشكيك، وبالتالي ذهبت باتجاه. الآن أصبحت هاي الجبهة بدل أن تكون رافعة انتخابية سياسية إسرائيلية أصبحت تشكل عبء سياسي، عبء عسكري، وخاصة أنه هنالك إجماعا في إسرائيليا على أن إسرائيل فشلت في تحقيق الهدف، لا بل أن أكثر من نصف المجتمع يرون أنه ما يحدث هو انعكاس لهزيمة وليس انتصار.
1: شكرا جزيلا لك سيد عادل الشديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. الآن إلى مياد عبدو ونافذة تحليلية تقرأ في أسلوب التفاوض الإيراني وكيف انتقل بفعل الحرب مما وصف بالصبر الاستراتيجي إلى نمط من الدبلوماسية يبدو أقرب للردع.
10: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في الدبلوماسية الإيرانية لطالما بدت طاولة التفاوض إحدى ساحات الصراع الهادئة. هناك تدار القوة باصطلاحات محسوبة ويستثمر الوقت بمعادلة دقيقة وتحفظ الأوراق إلى حين قطافها. هذه الفلسفة التي تشكلت تحت وطأة العقوبات والعزلة والضغط حملت لسنوات ملامح الصبر والغموض والمساومة الطويلة. لكن الحرب دفعت السؤال إلى مستوى آخر، هل ما زالت إيران تفاوض بمنطق الصبر الاستراتيجي؟ وماذا يبقى من هذا الصبر حين تصبح الرسائل العسكرية جزءا من لغة التفاوض؟ وهل هو تعديل ظرفي في فلسفة الدبلوماسية الإيرانية أم تحول عميق فيها؟ وهل انتقلت الضمانات من موقع المطلب الفني إلى جوهر ثقة التفاوض المفقودة؟ وأخيرا، هل تستطيع طهران أن تجعل القوة خادمة للتفاوض أم أن التفاوض نفسه بات أسيرا لقوة لا يمكن التراجع عنها بسهولة؟ مرت الدبلوماسية الإيرانية بمراحل عدة انطلاقا مما تسميه الأدبيات الإيرانية فلسفة الصبر الاستراتيجي والمفاوضات طويلة الأمد إلى مقاربة أكثر صلابة تربط ما يجري على طاولة المفاوضين السياسية بأدوات الردع العسكرية والاقتصادية. الصبر الاستراتيجي عقيدة لم تنشأ كخيار تكتيكي مؤقت، بل تعكس تراكمات عقود من التجربة السياسية في التفاوض وإدارة الأزمات، كان أبرزها الحرب الإيرانية العراقية التي رسخت لدى صناع القرار في طهران وعياً عميقاً بتكلفة المواجهة المباشرة وأهمية إدارة الزمن بوصفه عاملاً أساسياً في المعادلة وحسم الصراع. شكل اتفاق عام 2015 لحظة حاسمة ليس فقط في مسار سنوات طوال من التفاوض على ما تسميه إيران حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، بل وفي تاريخ إيران التي تمكنت من انتزاع اعتراف دولي بحقها في التخصيب رغم القيود التي أقرها الاتفاق على برنامجها. عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى من الاتفاق المبرم زمن إدارة سلفه باراك أوباما لاعتبارات كثيرة، منها أن الاتفاق يفرض قيودا مؤقتة فقط ولا يعالج قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو ما يسميه النفوذ الإيراني الإقليمي. بعد الانسحاب أطلقت الإدارة الأمريكية سياسة الضغوط القصوى عبر فرض عقوبات شاملة بهدف إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة، لكن المفاوض الإيراني كان حريصا على البقاء في صدارة المشهد والحفاظ على قنوات التواصل والحوار حتى في أحلك فترات الصراع مع الولايات المتحدة، مانعا بذلك الانزلاق نحو المواجهة المباشرة باهظة التكلفة، وهو ما يفسر انخراط إيران في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي حتى في ذروة التصعيد الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والعسكري حتى ضدها، وبعد اغتيال واشنطن قائد الحرس الثوري آنذاك قاسم سليماني، لكنها كانت تحاول دائما إظهار مرونة تفاوضية مؤزرة بما يسمى تقنيات القوة والتي تمثلت حينها في هجمات على ناقلة النفط في الخليج. إلى جانب لعب ورقة التخصيب، حيث بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق، ورفعت مستويات تخصيب اليورانيوم من 3.67% خلال الاتفاق إلى معدل غير مسبوق بلغ 60% إلى حدود يومنا هذا. وفي عام 2025 دخلت إيران جولات التفاوض مع واشنطن برعاية عمانية، وهي تقف على أرضية أقل تماسكاً وأكثر هشاشة من الفترات السابقة، مع خسارتها حلفاء في محيطها الإقليمي واستهداف مصالحها وقيادات مرتبطة بها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع نفوذها إقليمياً وتحت ضغط أمريكي غير مسبوق وتهديد صريح بعملية عسكرية. وبينما ظل الجميع وظن أن الدبلوماسية جارية ومستمرة، جاءت حرب 12 يوماً لتسطر منعرجا مختلفا في سياق العلاقات وخصوصا في المسار التفاوضي الذي تحول إلى جزء من منظومة إدارة العمليات يتقاطع مع المسار العملياتي العسكري ويؤثر ويتأثر بتوقيته ومساراته. ولعل تجدد المواجهة بداية العام الحالي في خضم مسار تفاوضي لم يبلغ نهايته بعد، ما بين الانخراط في المفاوضات والاستعداد للحسم العسكري وإظهار أدوات القوة من قبيل التحكم في مضيق هرمز وغلقه واستهداف مصالح أمريكية في المنطقة، تبدو المفاوضات جزءا من حسابات أوسع تتجاوز هدف الوصول إلى اتفاق. ومع التوصل إلى هدنة، حافظ المفاوض الإيراني على أوراقه العسكرية والاستراتيجية وعلى رأسها مضيق هرمز وأمن الملاحة، بل وطرحها بقوة في عملية التفاوض في محاولة لتحسين شروط الاتفاق، ما يشير إلى أن إيران انتقلت من دبلوماسية تفاوضية بات فيها امتلاك أدوات الردع لغة ومنهجا. للحديث أكثر حول هذه الاستراتيجية وهذه الفلسفة الإيرانية معنا في الاستوديو زميل عبد القادر فايز. أهلا بك عبد القادر. نسأل منذ البدايات، كيف تشكلت هذه الفلسفة الإيرانية في إدارة المشهد في ظل كل ما كانت تتعرض له من ضغوط؟
11: يعني الصبر الاستراتيجي، والذي بالمناسبة ما يعد لم يعد موجودا في العقيدة الإيرانية الحالية ولكن تشكل على مدى سنوات طويلة، له علاقة بالنفوذ الإقليمي الإيراني وبناء مراكز القوة في هذا النفوذ، والذهاب ربما رويدا رويدا في هذا النفوذ وصولا إلى رسم دوائر النار والحصار حول إسرائيل بالذات، على قاعدة بأنني إذا لم أهدد إسرائيل في مساحة هذا النفوذ لن تسمعني أمريكا في القضايا الكبرى. لذلك كانت إيران تصبر على الكثير وتقطف ربما ما تريد بالنقاط وليس بالضربات القاضية نوعا ما. هذا الصبر الاستراتيجي حقق لإيران الكثير من الأوراق ميادة. نتذكر معا بأن البرنامج النووي الذي تفاوض عليه إيران اليوم هو نضج تطور في مساحة الصبر الاستراتيجي، وصل إلى هذا المستوى في مساحة الصبر الاستراتيجي. قطفت إيران ثمار هذا البرنامج وهي تمتلك نفوذ إقليمي واسع ربما في الإقليم من حلفاء مسلحين في مساحة الشرق الأوسط. هذا تقريبا كان يحصن الأمن القومي الإيراني. لذلك مفهوم الصبر الاستراتيجي في إيران كان أحد أدوات تحصين الأمن القومي الإيراني، ولكن بعد حرب 12 يوم والآن الحرب الحالية، حقيقة إيران لم تعد تمارس أي نوع من أنواع الصبر الاستراتيجي، وانتقل المفهوم الكبير من الصبر الاستراتيجي إلى الردع الاستراتيجي، وهناك اختلاف كبير بين المصطلحين.
10: وسنذهب بتفصيل هذه النقلة النوعية، ولكن أيضا نريد من هنا نتلمس ملامح وسمات المفاوض الإيراني، لعل عباس عراقجي أشار إليه عندما تحدث عن أسلوب البازار أو المساومة.
11: هذا صحيح، إيران مفاوض جيد إذا ما عدنا إلى التاريخ، ولديها قدرة على الجلوس إلى الطاولة، نفس طويل، صبر في القضايا، مراكمة أوراق قوة. ولكن هذا ميادة كله كان مفيدا، وأسلوب البازار والمساومة كان مفيدا في مرحلة ما قبل الحرب. بمعنى عندما كانت العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا حرب ولا سلام، كان هذا مفهوم قوي ومفيد بالنسبة لإيران. صحيح، عندما كانت العلاقة مع إسرائيل هي حلبة ملاكمة، من يراكم نقاط أكبر، كان هذا مفيد. ولكن حقيقة أما وقد وقعت الحرب، أصبح أسلوب البازار على الأقل لم يعد مفيدا كما كان، وأصبح لابد من مفاوض يجلس على الطاولة ويضع أوراق ردع استراتيجي على الطاولة.
10: هنا حدث التغيير تحديدا، وهنا نريد أن نفهم كيف حدث ذلك التغيير في هذه السياسة، هذه الفلسفة الإيرانية من الصبر الاستراتيجي إلى الردع.
11: كل الصبر الاستراتيجي الذي كانت تتبناه إيران كان لديه أهداف مختلفة، ولكن أحد الأهداف الكبيرة أن يمنع وصول الحرب إلى إيران، أن يمنع وقوع الحرب مع إيران، وأن تبقى الحرب بما تسميه إيران بحرب لا متناظرة ما بين الحلفاء وإسرائيل، وإيران ربما تشرف على الحلفاء، أمريكا بشكل أو بآخر تشرف على إسرائيل، ولا حرب ولا سلام مع أمريكا. وكانت المعادلة مفيدة، ولكن عندما وقعت الحرب عمليا كل الأوراق التي كانت تدعم فكرة الصبر الاستراتيجي لم تعد مفيدة. وصلت الحرب إلى طهران، لابد من الذهاب إلى ردع استراتيجي. لذلك استبدلت إيران من قضاء القوة في مساحة النفوذ، البرنامج النووي والتفاوض عليه، البعد الصاروخي، استبدلته بمفاهيم مختلفة في عملية الردع الاستراتيجي. مضيق هرمز الذي أصبح الورقة القوية في مساحة الردع، في مساحة الصبر الاستراتيجي ما لم أهدد إسرائيل لن تسمعني أمريكا، في مساحة الردع الاستراتيجي ما لم أن أضغط على عصب العالم اقتصاديا لن تأخذني أمريكا على محمل الجد، ما لم أن أطرح هذه الورقة وهي ورقة جيوبوليتيك إيرانية، جغرافيا سياسية وليست ورقة حلفاء وأسلحة، لن تأخذني أمريكا على محمل الجد، لن تسمعني أمريكا من تدعيم الإقليم ربما والنفوذ الإقليمي إلى تدعيم الداخل الردع الاستراتيجي.

0: يتطلب داخل مدعم. لذلك نرى بأن السلطة في إيران في التعامل مع المجتمع خلال الحرب بدأت ربما تفرد يدها قليلا، ولا يوجد قبضة حديدية من البرنامج الصاروخي إلى مضيق هرمز، من الحلفاء إلى أوراق القوة في مساحة الردع الاستراتيجي. من دعيني أقول المفهوم الأخير، من مساحة التهديد بالتراكم إلى مساحة التهديد المباشر للأشياء، والأهم من كل ذلك من مساحة أهدد إسرائيل بدوائر النار إلى أنني أهدد المنطقة بدوائر النار وليس فقط إسرائيل.
1: لأننا لم نغادر تماما منطقة الصبر الاستراتيجي، ولكن زوجنا بينها وبين القدرات العسكرية والردع بالإضافة إلى الأسلوب الاقتصادي.
0: هذا صحيح، ولكن كلمة السر في مفهوم الردع الاستراتيجي هو تغيير المحددات الكبرى عمليا، لأن الصبر الاستراتيجي الآن بالنسبة لإيران ميادة، إذا ما عادت إيران له مرة أخرى سيكون مفهوم سلبي كليا. التنظير الاستراتيجي داخل إيران، إعادة تعريف الجمهورية الإسلامية في زمن الحرب، إعادة تعريف الأمن القومي الإيراني في زمن الحرب، إعادة تعريف تموضع إيران الإقليمي في زمن الحرب، إعادة السؤال الكبير في داخل إيران، ما هو مستقبل هذه البلاد؟ لذلك لابد من ردع استراتيجي للإجابة على كل هذه الأسئلة حقيقة.
1: أيضا واضح أن إيران بدأت تركز عقب هذه الحرب وما أفرزته على ضرورة الضمانات، ضمانات ملموسة نتيجة تجربتها في هذا المجال تحديدا. كيف نفهم التركيز كذلك على مبدأ المفاوضات مع ضمانات؟
0: في مساحة الصبر الاستراتيجي كانت إيران تعتمد على ضمانات القوى الكبرى، على ضمانات القانون الدولي، على ضمانات البعد الإقليمي، وكانت مفيدة بطبيعة الحال. الآن أما وقعت الحرب وغيرت إيران مفهومها إلى الردع الاستراتيجي، لم تعد هذه الضمانات مفيدة، لابد من أوراق ضمانات جديدة. لذلك هي الآن تحول مضيق هرمز إلى ورقة ضامنة على طاولة التفاوض، بمعنى أنني سألتزم بأي تفاهم قد يحصل من خلال هذا التفاوض، ولكن في حال الطرف الآخر لم يلتزم بذلك سأعود إلى استخدام مضيق هرمز، بمعنى أن مضيق هرمز الذي تصنفه إيران على أنه جزء أساسي من الأمن القومي بات أحد أوراق الضمانات في مساحة الردع الاستراتيجي. لذلك البعض يقول مياد الآن بأن الصراع الآن في إيران ليس على بقاء الجمهورية الإسلامية، بل على شكل هذه البلاد ما بعد الصفقة مع أمريكا، من يوقع هذه الصفقة؟
1: وحول ذلك تحديدا، هناك هواجس إيرانية من أن يكون شخص آخر في الولايات المتحدة أيضا يغير من الصفقات كما فعل ترامب، وبالتالي عندما يعيد تعريف الجانب الإيراني المصطلحات المتعلقة تحديدا هنا الضمانات، هل يعني آليات ملموسة تضمن عدم التغيير في القرارات؟
0: قطعا نعم، بمعنى أنها لم تعد تثق بفكرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما وقعت على أي تفاهم ستلتزم به. كل هذا الكلام لم يعد موجود الآن في العقلية الإيرانية، لابد من ورقة بيدي أنا وليس بيد الآخرين. لذلك هي تصر على أن يكون هناك ضمانات حقيقية، من بين هذه الضمانات أحد الأوراق التي بيد إيران مضيق هرمز. واضح جدا بأن إيران تنتقل من صبر استراتيجي اعتمدت فيه على البرنامج الصاروخي كحالة ردع والبرنامج النووي كحالة تفاوض إلى مساحة ردع استراتيجي. التفاوض على البرنامج النووي صحيح، ولكن الضمانات هي في مضيق هرمز، بمعنى أن الضمانات بيد إيران نوعا ما. هل ينجح هذا الكلام ميادة؟ ليس بالضرورة حقيقة، بمعنى أن التنظير في إيران يقول بأن إيران تبني أوراق قوة صحيحة، تبني أوراق ربما ردع استراتيجي صحيح، ولكن هل هذا ينجح على المدى البعيد؟ هذا محط نقاش واسع
1: تماما، بين تحسين الشروط من ناحية وبين صعيب التوصل إلى اتفاق من ناحية أخرى.
0: بالضبط تماما، وهناك نخبة سياسية في إيران تقول بأن إيران وإن غادرت مساحة الصبر الاستراتيجي لا يجب عليها أن تقنع نفسها كثيرا بأنها يجب أن تدخل بالكامل في مساحة الردع الاستراتيجي، ولكن المهم لهذه النخبة أن فك الاشتباك مع أمريكا وإعادة صياغة التموضع في المحيط تحديدا مع دول الخليج. هؤلاء يقولون بأن هذا هو الضامن الوحيد لإيران بأن تتحول إلى دولة طبيعية قوية في محيطها، مقبولة من المحيط، ولا بأس بطبيعة الحال بخلافات هنا وهناك.
1: شكرا جزيلا لك زميل عبد القادر فايز. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، أشكر حسن المتابعة وأعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يحييكم وأصحابكم في ساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة لتطورات الأحداث. تمام، والخامسة صباحا من توقيت مكة المكرمة. إذا نتابع في هذه التغطية كل التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وهذه آخر والمسجدات. إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاق إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وأن هذا هو الخط الفاصل بالنسبة لها. بدوره قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. قال إن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك برنامج نووي أو بنائه. ديفانس أضاف أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم. في الجهة المقابلة نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس ترامب جرى خلاله استعراض آخر مسجدات الأوضاع في المنطقة. الديوان الأميري القطري أضاف أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. في الأثناء نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إنه تم اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد. كما قالت وكالة مهر إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. فيما يتعلق بلبنان، فقد واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد، وأعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي سور والنبطية. من جهتها دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لإملاءات واشنطن. نتابع مشاهدينا كل هذه التطورات المزيد من التفاصيل. توقفوا الآن مع تلك القادمة من واشنطن مع مراسل الجزيرة أنس الصبار. مرحبا أنس. إذن تصريحات أمريكية تشي بأن الموضوع ربما لم يعد بالقرب الذي كانت الأمور تسير إليه على الأقل فيما كانت تشير إليه بعض التسريبات الإعلامية.
3: محمد، الأمر يعتمد على من يصرح، والسياق أيضا مهم. تصريحات الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز عادة ما تأتي ردا على أسئلة من قبيل هل تم التوصل إلى صفقة، وبالتالي يرد بالقول إن هناك أخذ ورد وإنه هو من يدير هذه المفاوضات، وأي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون لصالح الولايات المتحدة. عبارات كررها الرئيس دونالد ترامب، لكن ربما بعض التفاصيل ما يتحدث به نائبه جي دي فانس عندما يقول إن الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم لم يتم التوصل إليها بعد، لكن الطرفين يتحدث عن إيران والولايات المتحدة قريبان جدا من التوصل إلى هذا الاتفاق أو إلى صيغته النهائية. نتحدث هنا بطبيعة الحال عن مذكرة التفاهم التي وفقا للتقارير ستستمر لمدة 2 أو 60 يوما. خلال هذه الأيام 60 سيكون هناك التزام مقابل التزام، بمعنى أن الولايات المتحدة ستلتزم برفع العقوبات لاحقا ضمن اتفاق يتناول البرنامج النووي الإيراني، بينما يتعهد الإيرانيون أو يلتزمون بعدم امتلاك سلاح نووي. ونائب الرئيس جي دي فانس يقول إن الإيرانيين التزموا بالفعل وتحدثوا علنية عن أنهم لا ينوون تطوير سلاح نووي، وهو أمر حقيقة كان معروفا على الأقل على مستوى التصريحات الرسمية التي تأتي من إيران بالنسبة للأمريكيين، لكنهم أرادوا إعلانا من طرف الإيرانيين يقول بأنهم لا يطورون سلاحا نوويا، وهذا ما تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب على مدى الأسابيع الماضية. الماضي عندما قال عليهم أن يخرجوا وأن يعلنوا ذلك. إذن الالتزام مقابل الالتزام فيما يتعلق بمرحلة ما بعد مذكرة التفاهم التي خلال أيامها الستين سيجري التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، أولا لجهة تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب هذا أولا،

0: دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، مذكرة التفاهم، فإن الحركة ستعود لمضيق هرمز، وبالتالي ستعود حركة ناقلات الطاقة، وحينها ستنخفض أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة، عينه بطبيعة الحال على الانتخابات النصفية التي سيحدد فيها مصير حزبه الجمهوري الذي يسهل عادة من مهمة البيت الأبيض، السلطة التنفيذية هنا في الولايات المتحدة. يتحدث أيضا عن أن هناك تفاهمات، وفقا لمذكرة التفاهم هناك بعض النقاط المتعلقة بما يترتب على الأمريكيين، وهنا تقرير لموقع أكسيوس يقول إن الأمريكيين سيخففون الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل متناسب ومتناسق مع ما يجري في مضيق هرمز. هناك متطلبات أخرى من إيران من قبيل إزالة الألغام البحرية خلال الأيام 30 الأولى، وهو أمر بطبيعة الحال يصب في مصلحة إعادة فتح مضيق هرمز وحركة الطاقة إلى هذا المضيق. لكن كل هذا يأتي أيضا وفي الخلفية عملية أو حملة الغضب الاقتصادي التي أعلنتها الولايات المتحدة، وخلال هذه العملية يجري الحصار لمنع وصول أو مغادرة ناقلات النفط للموانئ الإيرانية، وأيضا حديث عن عقوبات جديدة. هذه العقوبات تستهدف شركات ناقلات نفط وحتى أفراد. تقول الولايات المتحدة إنهم منخرطون في تهريب أو نقل نفط معاقب من إيران. ربما هذه أيضا مؤشرات على أن الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن كل أوراقها في هذه المرحلة، خاصة الأوراق الاقتصادية. والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية تقول إن هذه من النقاط العالقة المتعلقة بمذكرة التفاهم وليس بالاتفاق النهائي أو الاتفاق بعيد المدى الذي من المفترض أن يعالج الشواغل النووية والبرنامج النووي الإيراني في جزئية التخصيب أو التخلص من اليورانيوم المخصب. محمد،
1: نعم، أشكرك أنس الصبار من واشنطن، كنت معنا. الآن إلى عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. مرحبا عمر، تابعنا مع أنس تلك التصريحات التي توضح بأن هناك التفاصيل لا تزال عالقة فيما يتعلق بمذاكرة التفاهم. هذه تسنيم أيضا أشارت إلى الأمر ذاته إلى حد ما، وتقول بأن الاتفاق بين طهران وواشنطن لم يتم إنجازه بالكلية بعد.
2: نعم، بالفعل محمد، هنا التقارير الإيرانية تشير إلى أن العمل جار لا يزال على نص مذكرة التفاهم، وأن الخلافات لا تزال موجودة بين الطرفين. ولأجل تذليل هذه الخلافات، عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر باكستان لا تزال متواصلة. لكن ما هي هذه الخلافات المتبقية؟ هنا إشارة واضحة من قبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إلى أن هناك قضايا لا تزال محل خلاف بشأن الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات بشكل مؤقت خلال فترة التفاوض عن النفط والبتروكيماويات والغاز. بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة، طهران تطمح وفق بعض التسريبات إلى أن تحصل على مبلغ 12 مليار دولار مع بدء الإعلان عن مذكرة التفاهم، وأن تحصل على المبلغ مشابه أيضا بعد 60 يوما عندما يتم الانتهاء من الخوض في القضايا المتعلقة بالملف النووي. هذا الأمر كانت الخلافات فيه كبيرة، لكن حقق بعض التقدم، تم تحييد بعض الخلافات خلال زيارة رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسبوع الماضي. لكن يجري الحديث الآن عن أن هناك بعض الجمل، بعض العبارات لا تزال محل خلاف بين الطرفين. طهران تدقق كثيرا في أدق التفاصيل لأنها تخشى من أن تستغل الولايات المتحدة الأمريكية أي ثغرة قانونية، أي عبارة يمكن أن تفسر بشكل أو بآخر. لذلك هناك حرص كبير ودقة كبيرة نظرا لما تصفه إيران بعدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى رفع العقوبات ولو بشكل مؤقت عن النفط، لا يزال يبدو أنه يحظى بخلاف ما أو بمعارضة ما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لأجل كل ذلك لا يزال العمل جار، كما أن مضيق هرمز وفق ما صرح به يوم أمس نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني لا يزال محل خلاف، خاصة أن نتحدث أيضا عن مناوشات عسكرية خلال الأيام الماضية في مضيق

0: هرمز كان آخرها الليلة الماضية، حيث أعلنت وكالة أنباء تسنيم عن أن القوات الإيرانية في الحرس الثوري أطلق عيارات تحذيرية نارية نحو 4 سفن كانت تحاول دخول المضيق من دون أخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية، إضافة إلى إعلان حاكم مدينة جم في محافظة بوشهر في حادثة منفصلة عن إسقاط مسيرة أمريكية قال إنها معادية، ولم يتبين حتى اللحظة ما هو نوع هذه المسيرة أو ما هي المهمة التي كانت موكلة إليها، إضافة إلى أننا نتحدث محمد عن أن هذه الاحتكاكات العسكرية التي تتوالى خلال الأيام الماضية هذا هو التطور الرابع من نوعه منذ يوم الاثنين الماضي، بالفعل. لا يزال يتواصل على الرغم من أن المفاوضات تبادل الرسائل لا يزال أيضا يستمر بشكل متوازن.
1: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن مثلما أشار عمر في معرض مراسلته، فقد شهدت الساعات الأخيرة تطورا ميدانيا في مضيق هرمز يعد الأخطر منذ توقف الأعمال الحربية، والحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت مسيرات إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه، بينما قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة انطلق منها الهجوم. واعتبر هذا التصعيد تطورا قد يهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان المنصرم.
2: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجددا، رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر إيرانية فجر الخميس تسجيل دوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران، تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة ردا على تهديدات. وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديداً، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران فنقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما سيد فرانك. ترامب يقول بأن هناك أخذا وردا مع الإيرانيين حتى هذه اللحظات، ويقول جي دي فانس بأن هناك خلافات مع طهران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وباليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه طهران. ما الذي نفهمه من هذين التصريحين؟
3: شكرا على الاستضافه واهلا وسهلا فيك دكتور حسين. يعني واحد بيشرح الثاني، يعني خلينا نفهم، يعني احنا حاليا في موضوع مذكره التفاهم. طبعا ليش مذكره التفاهم؟ لانه الولايات المتحده في يعني قانونيا في قيود عليها من حيث كيف تتعامل مع ايران وكيف تتعامل مع الحرس الثوري. ففعليا حاليا هي تتعامل مع، خلينا نقول، ما يسمى مذكرة كذا بطريقة معينة للتفاهم للنقاط الرئيسية. النقاط الرئيسية طبعا ما بعد ذلك يعني ممكن أن تحت يعني يعني نذهب باتجاه اتفاق، ولكن حاليا هي يعني ماذا سوف يتم، اللي هو طبعا يعني بالبند العريض اللي هو المضيق، ومن ثم يعني ما بعد ذلك الطاقة الذرية، وبعد ذلك يعني المواضيع الأخرى اللي هي يعني ما يتعلق بالشرق الأوسط، الصواريخ الباليستية وهكذا. فيعني بشكل عام هي للبداية لكي نصل إلى، خلينا نقول، نقطة صفر ونبدأ من خلالها. فهذا لا يعني أنه إحنا متفقين، ولكن هي فقط مذكرة تفاهم.
1: وبالتالي حتى هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، وهي مرحلة مبدئية مثل ما أشرت تمهد للاتفاق، يعتريها خلافات أيضا. لماذا في تقديرك؟
3: لأنه لغاية الآن يعني الحكومة الإيرانية ويعني أو الحرس الثوري أو كذا، يعني في زي أكنه يعني عدم وضوح الصورة من حيث الإيرانيين، الطرف الإيراني، لأنه خرج يعني طرف وقال أنه هناك نقطة تفاهم وهناك الوسيط الباكستاني وهكذا، وما بعد ذلك خرج خطاب آخر يقول أنه ما زلنا في دراسة النقاط، وبعد دراستها سوف نعيدها إلى الوسيط الباكستاني وهكذا. فيعني واضح انه في يعني عدم وضوح للرؤيه من الطرف الايراني. بالاضافه طبعا ما بعد ذلك قيل انه سوف تاتي هذه النقاط على طاوله الرئيس، يومين ينظر الها وهكذا. فيعني واضح جدا انه يعني لغايه الان احنا نستبق الاحداث، يعني في نقاط ممكن نتكلم عنها ولكن ليست واضحه من الطرفين، يعني من الطرفين في عدم وضوح.
1: طيب دكتور حسين، بالنسبة للولايات المتحدة، يرى الدكتور فرانك بأن ليست هناك رؤية واضحة، أو ربما التفاصيل ليست واضحة حتى اللحظة. هل الجانب الإيراني لديه خارطة طريق واضحة، لديه رؤية واضحة، خاصة أن إيران اعتبرت الوصول إلى هذه النقطة وقبول الولايات المتحدة أن تتفاوض مع إنهاء الحرب أو توقيف القتال تعتبره استجابة لمطلبها الذي ورد قبل ذلك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك مشكلة في التفاوض، وهو عدم ثبات واستقرار الموقف الأمريكي.
1: بمعنى
0: يعني بعبارة أدق، صحيح هي مذكرة تفاهم وخارطة طريق لما يجب بحثه ضمن إطار محدد، ولكن أنه مثل ما قامت به أكسيوس قبل 3 أيام من طرح لبعض بنود هذا الاتفاق، كان هناك ضغط كبير على الرئيس ترامب من قبل اليسار الديمقراطي ومن قبل اليمين الإنجيلي، ومما يعني دفعه إلى التراجع بشكل كبير عن بنود واضحة في الاتفاق. يعني قال لا رفع تجميد عن أي أموال إيرانية، في حين أن هذا موجود في نص الاتفاق. قال أن الحصار البحري لن يرفع، يعني الحصار البحري يجب أن يرفع مع الترتيبات التي تجري في مضيق هرمز. من هنا يعني أن يكون أعلى سلطة في أمريكا وهو الرئيس ترامب يتراجع تحت ضغوط داخلية وبسرعة عن أشياء متفق عليها، يجعل الطرف الإيراني الذي لا يمتلك أي ثقة تجاه الأمريكي بتردد كبير حول التفاوض مع أمريكا. من هنا يعني حتى موضوع العقوبات، يعني إيران الآن تفاوض على قاعدة أنه في الجانب النووي أن يكون هناك اتفاق نووي في مقابل رفع كامل للعقوبات، باعتبار أن العقوبات هي في الأساس فرضت على خلفية الملف النووي. إذا تم حل الملف النووي يجب أن ترفع العقوبات، وترامب قال أن رفع لن ترفع العقوبات.
4: يعني هذا يجعل الطرف الإيراني مشككا بكل العملية، والسلوك الميداني الأمريكي أيضا. يعني أمريكا تأتي وتضرب ميناء بندر عباس وتقول دفاعا عن النفس. يعني لو كانت إيران ذهبت إلى جانب الأسطول الأمريكي كان ممكن أن يكون هذا الكلام، ولكن أن تأتي وتضرب يعني مطار مدينة بندر عباس وتقول دفاع عن النفس، هذا مضحك.
1: طيب،
4: يعني من هنا هناك مشكلة في التعامل مع الطرف الأمريكي.
1: الخارجية الأمريكية تحدثت عن فرض عقوبات على كيانات وأفراد وسفن تشكل عمود الفقري لاقتصاد النفط الإيراني. كيف تقرأ طهران هذه الرسالة في الوقت الذي تطالب فيه برفع العقوبات المفروضة أصلاً؟
4: يعني شوف، موضوع العقوبات منذ عام 2018 هناك عقوبات، العقوبات القصوى التي فرضها ترامب ضد إيران، وهي يعني عقوبات قصوى كما تأتي التسمية. ما يحدث الآن هو لا يمكن يعني توسيع هذه العقوبات لأنها هي الحد الأقصى، ولكن زيادة في المصاديق تكون. يعني طرح أسماء أفراد، طرح أسماء شركات، طرح أسماء إنه مختلفة
1: كيانات وسفن. ولكن ما الذي تقرأه طهران من، حتى لو كانت رمزية مثل ما أشرت، لأن الأقصى طبق، ولكن إضافة هذه العقوبات وإنزالها في بيانات للخارجية الأمريكية، ما رسالة طهران التي تستقبلها؟
4: يعني في تصور استمرار للسلوك التصعيدي وإعلان الحرب الاقتصادية ضد إيران.
1: طيب،
4: الآن إيران يعني هذا الكلام عن أسطول الظل مثلا وفرض عقوبات ضد شركات إلى آخره، يعني الآن نقل النفط الإيراني من جزيرة خارك إلى الصين هو يتم عبر شركات صينية وليس إيرانية بالمناسبة. يعني إيران تبيع النفط في جزيرة خارك وهي لا تلتزم بنقله إلى شرق آسيا، في حين أن الشركات الصينية هي التي تقوم بذلك.
1: طيب دكتور فرانك، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تفاوض وإيران تطالب برفع العقوبات إلى غير ذلك، الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على بعض الكيانات والأفراد المنخرطين في النفط الإيراني، ما الرسالة التي تبعث بها واشنطن؟
3: يعني الهدف الرئيسي طبعا هو يعني يبقى الحوار ما بين الدولتين، ليس ما بين الأفراد ولا ما بين الشركات ولا ما بين المستثمرين. فمعروف تماما يعني بغض النظر يعني نتكلم عنه أو لا، هناك أسطول ظل يعني معروف، ومعروف طبعا أنه هناك شبكات يعني أموال وهكذا. فيعني القصة معروفة، فيعني الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع دولة، يعني هذه الدولة مسيطرة عليها خلينا نقول من قبل يعني أجهزة الدولة المعتادة، يعني وزارة خزانة، وزارة مالية وهكذا، وليس أفراد ولا كيانات ولا كذا. فيعني الفكرة ما فيها هي عملية التنظيم بمذكرة تفاهم، كيف سوف نستمر بهذه العلاقة ما بعد ذلك ما بين الدولة الإيرانية وما بين الولايات المتحدة.
1: طيب بالنسبة للمناوشات أو الأحداث، ربما ما وقع خلال الساعات الماضية، هل من رسالة أيضا تبعث بها واشنطن؟ نحن في إطار التفاوض في اتفاق وقف إطلاق النار صامد إلى حد ما، منذ يوم الاثنين 4 حوادث تقع بالتأكيد لواشنطن رواية ولطهران رواية في هذا الصدد، ولكن هل تعتقد بأن هناك رسائل عسكرية أيضا تقدمها واشنطن؟
3: أتصور واشنطن هي في موقع المدافع، يعني الأحداث اللي عم بتصير هي بتصير بالجانب الإيراني، بالإضافة طبعا للاعتداء على دولة الكويت الشقيقة. يعني فيعني ببساطة يعني هناك تصعيد من قبل جمعيات مسلحة عسكرية كذا من طرف إيران. يعني طبعا تفسيرا للسؤال اللي أنت قلته اللي هو ضرب الكويت، يعني بغض النظر إذا نقول يعني هناك من سوف يدافع أنه إيران أو الولايات المتحدة من خلينا نقول بدأ المشكلة، ولكن المجموعات المسلحة في إيران ضربت الكويت. فيعني واضح جدا انه هناك في مجموعه عسكريه

0: يعني تتصرف بطريقة منفصلة عن الدولة، يعني هذا أفضل تفسير.
1: هل تعتقد بأن هذا الذي حدث بغض النظر عن من قام به ومدى ارتباطه بالدولة في إيران يمكن أن يؤثر في مسار التفاوض؟
0: هناك مجموعة واضحة جدا في إيران لا تريد التفاوض، يعني لا تريد أن تذهب باتجاه اتفاق مع الولايات المتحدة. بغض النظر طبعا، يعني ممكن الضيف يوافق، طبعا مش راح يوافق ضمنا، يعني يقول أنه في لحمة، ولكن واضح أنه في يا إما منظومة سياسية، منظومة عسكرية، يا إما مثلا السياسيين غير أصحاب قرار، يعني بغض النظر. ولكن يعني من يعمل العمليات العسكرية هاي هو لا يريد أن يكون هناك اتفاق، واضح يعني.
1: دكتور حسين، هل توافقه الرأي؟
2: طبيعي لا، يعني أن تأتي أمريكا وتضرب مطار بندر عباس، يعني وإيران تسكت، يعني هذا وأن هناك سردية يعني غير صحيحة أمريكية أن إيران تستهدف هذه الدولة أو تلك. إيران استهدفت قاعدة أمريكية، لأن إيران تقول أن يعني الدفاع عن النفس ضد العدوان الأمريكي من حيث أتى، هذا هو الكلام الإيراني.
1: هل تعتقد بأن ما يحدث
2: يوميا
1: يؤثر في
2: يوميا
1: عملية التفاوض؟ يمكن أن تتأثر سلبا؟ يمكن أن يتأثر وقت إطلاق النار المعلن؟
2: يعني أولا دعني أستكمل، أنه هناك عدة مسيرات أمريكية تم إسقاطها في مثلا محافظة بوشهر على مسافة 300-400 كيلومتر من مضيق هرمز، وحتى في داخل إيران هناك إسقاط يومي لمسيرات أمريكية MQ-9، وهذا كله يعكس حقيقة أن أمريكا
1: طيب.
2: رغم وقف إطلاق النار لا زالت تقوم بكل هذه الأعمال العدوانية. هل هذا يؤثر على وقف إطلاق النار؟ ظاهر الأمر أنه رغم كل الخلاف بين إيران وأمريكا إلا أن الطرفان يعتبران كل ما يحدث هو
1: طيب.
2: تحسق في وقف إطلاق النار. نعم.
1: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة، شكرا جزيلا لك دكتور حسين وللدكتور فرانك. تعتبر عملية تخصيب اليورانيوم عملية معقدة جدا، لكنها في المراحل الأولى من التخصيب هي أصعب بكثير منها في المراحل اللاحقة، حيث يستهلك نحو 60% من الجهد للوصول إلى نسب تخصيب لازمة، في حين يبقى نحو 40% من الجهد للوصول إلى اليورانيوم اللازم لصنع القنبلة النووية. كيف يتم هذا؟ ولماذا تعتبر أجهزة الطرد المركزية المحركة الرئيسية في هذه العملية؟ ولماذا يعد المخزون المخصب عاملا حساسا في سرعة الوصول إلى القنبلة النووية؟
3: القصة تبدأ من صخرة صفراء تطحن لتصبح مسحوقا ويسمى الكعكة الصفراء، هي المادة الخام لليورانيوم. داخل هذه الصخرة أو المسحوق نوعان من اليورانيوم يسميان النظيرين، النظير 238، الأغلب والأثقل، غير مفيد للطاقة ولا للسلاح في دورة تخصيب. أما النظير 235 هو النظير النادر القابل للانشطار، صاحب القصة كلها، لكن نسبته في الطبيعة لا تتجاوز 7 من كل 1000 جزيء. الفرق بين النظيرين 3 وحدات كتلة ذرية فقط، 3 وحدات، وهذه الوحدات صغيرة جدا، وزن كل واحدة منها 166، وعلى اليسار 23 صفرا من الجرام. هذا يعني أن الفصل بينهما صعب جدا إلا بأجهزة الطرد المركزي. أجهزة الطرد المركزي تدور بسرعة مجنونة. لتقريب هذه السرعة إليكم، تخيلوا الطيار العسكري يمكنه تحمل تسارع يساوي 9 أضعاف تسارع الجاذبية الأرضية في مناورة القاسية قبل أن يفقد الوعي بعد نحو 30 ثانية. أجهزة التخصيب تعمل بتسارع يصل بين 300,000 ومليون ضعف تسارع الجاذبية الأرضية لفصل تلك الذرات عن بعضها، لكن هذه الأجهزة لا تستطيع استخدام اليورانيوم صلباً أو مسحوقاً. يحول أولاً إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، ثم يضخ في سلسلة تسمى المجموعة التسلسلية مرة بعد أخرى، لأن الفصل لا يتم دفعة واحدة بل ينتقل من جهاز إلى آخر ثم إلى الذي يليه. كيف تتم هذه العملية؟ تصوروا أمامكم 143 كرة، 142 كرة زرقاء وهي اليورانيوم 238 غير مفيد في هذه الحالة، وكرة واحدة حمراء وهي اليورانيوم 235. للوصول إلى نسبة تخصيب 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية لا يمكننا زيادة عدد الكرات الحمراء، يجب إزالة الكرات الزرقاء، وبالتالي علينا إزالة 114 كرة إلى هذه الجهة لنتمكن من الوصول إلى كرة حمراء واحدة من أصل 30 كرة، وهذا هو نسبة 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية. للوصول إلى 20% سنحتاج إلى إزالة 24 كرة فقط. الآن للوصول إلى نسبة 60% سنحتاج إلى إزالة 3 كرات. وللوصول إلى نسبة 90% القنبلة الذرية سنحتاج فقط لإزالة كرة واحدة أخيرة، وهي التي تفصلنا عن السلاح النووي. الآن لنتخيل الجهد المبذول والكميات المطلوبة. في نقطة البداية هناك اليورانيوم الطبيعي، هو 0.7% من النظير 235. في هذه المرحلة سنحتاج إلى نحو 5500 كيلوغرام للوصول لقنبلة نووية واحدة. في حال الصعود إلى درجة 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية سيتبقى من هذه الكمية نحو 700 كيلوغرام. والآن عند الوصول إلى نسبة 20% وهي الدرجة المستخدمة في مفاعلات الأبحاث يتبقى معنا نحو 114 كيلوغراما فقط، لكن عند التوجه إلى درجة 60% يبقى 38 كيلوغراما، وللقنبلة النووية ونسبة التخصيب 90% يتبقى 25 كيلوغراما. في درجة 60% لا تمتلك إيران 38 كيلوغراما فقط، بل نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كذلك تمتلك أجهزة الطرد المركزي المتطورة. هذا نظريا يعني أنه يمكن الصعود من درجة 60% إلى درجة 90% بخطوات بسيطة. هناك ذرة واحدة فقط من أصل 143 بحاجة للإزالة كما ذكرنا، وبهذه الكمية تستطيع إيران الوصول إلى 10 قنابل نووية وليس واحدة فقط، وهذا نظريا في حال قررت ذلك. لذلك يدور الحديث عن مطالبات الولايات المتحدة بأمرين رئيسيين: أولا تصفير المخزون، بمعنى أنه يجب عدم الوصول إلى 60% والبقاء عند درجات التخصيب الطبيعية أو تلك الخاصة بالمفاعلات السلمية، وكذلك منع التخصيب أو تجميده، وهذا يعني التخلص من أجهزة الطرد المركزي أو تجميدها لعدم الصعود مرة أخرى في درجات التخصيب في اليورانيوم والوصول إلى درجات أعلى، وذلك لفترة طويلة.
1: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي وغاراته على بلدات في جنوب البلاد، وأعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. في تقرير خاص للجزيرة من مدينة النبطي اللبنانية نرصد واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية التقدم إلى محيطها في بلدة زوطر الشرقية.
4: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطي في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية، لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان.

0: دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطي رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
1: طواتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كثير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان، فلهالسبب ظهرنا.
0: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
2: ما معود أني يعني خلص عندي قناعة أني أبقى بأرضي، ما أترك أرضي، وهلأ ظاهر ومخنوق مش حابب أظهر يعني.
0: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبيت مار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
3: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، استشهدوا بسيارة البلدية، كل يوم بعد يوم تنزل عزفتها بتجيب خبز وتمين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
0: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
4: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
0: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين، داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
5: الإسرائيليين صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين، عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا النجدة الشعبية ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
0: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكنى بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النبطي منطقة باتت أشبه بأرض محروقة، وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
6: من المقرر أن تعقد اليوم جولة ثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن، وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان متمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على أراضيها. في المقابل دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة للخروج من مسار المفاوضات المباشرة ومما سمته الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية. من الخليل عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك أستاذ عادل. ما الرسائل التي تبعث بها إسرائيل من خلال تصعيدها في لبنان عشية تلك المباحثات؟
7: تحياتي لك يا أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد أنه طالما هذا التصعيد العسكري الكبير الإسرائيلي يأتي ساعات قبل جلسة الحوار الثالث اللبنانية الإسرائيلية، بالتالي يراد إيصال مجموعة رسائل. الأولى والتي تريد إسرائيل إيصالها أنه لا علاقة لمسار المفاوضات الأمني الذي سيبدأ اليوم بواشنطن مع هذا التصعيد العسكري، لا بل أنه إسرائيل تريد أن توصل رسالة وكأن هذا التصعيد يصب في خدمة جلسة المفاوضات من حيث إعادة مركزة وموضعة موضوع حزب الله وسلاحه لكي يكون جوهر الموضوع، وخاصة أنه قيل بالإعلام العبري بالأمس أنه ما سيتم نقاشه اليوم بواشنطن هو ورقتين، إحداهما من الوفد اللبناني حول كيفية مواجهة حزب الله وتجريده من سلاحه وإضعافه كمدخل لإعادة بسط سيطرة وسيادة الدولة على الجغرافيا اللبنانية، ستقدم أيضا خطة إسرائيلية وستناقش الخطتين، بمعنى وكأن الإسرائيلي يريد أن يوصل رسالة أن موضوع الإسرائيلي ليس مطروحا، وأن الوجود الإسرائيلي وهذا القصف والاغتيالات والقتل الذي وصل إلى الضاحية بالأمس أنه هذا لا يعتبر مشكلة، لا بل أنه جزءا من الحل، وأنه محور النقاش موضوع حزب الله. بتقديري أنه إسرائيل معنية بهذا الموضوع أن تحقق مجموعة أهداف أهمها، وأن تصبح أمام الجميع أنها جزءا من الحل وليس المشكلة، وأن تحصل على شرعية بقائها بلبنان، لأنه بفترة الانتخابات
6: يعني شرعية البقاء تتحدث عن ما تسميها الخط الأصفر أو ما هو أبعد لذلك، حيث إن عملياتها بالفعل تجاوزته خلال الفترة الماضية.
7: أستاذ محمد، إسرائيل قبل شهور كانت أهدافها أكبر بكثير مما هو مطروح الآن في لبنان. ذهبت قبل شهور باتجاه تجريد حزب الله بكل الجغرافيا اللبنانية، وليس بالمنطقة الواقعة ما بين الليطاني شمالا ورأس الناقورة جنوبا. لكن بعد أن دخل حزب الله على الخط وفرض معادلات جديدة، بدأت إسرائيل تنزل رويدا رويدا عن هذا الشجرة العالية، ثم أصبحت تطالب بموضوع حزام أمني لإبعاد صواريخ المضادة للدروع عن مستوطنات الشمال. الآن يتمحور الحديث حول كيفية مواجهة هذه المسيرات، وهذا تأكيد على أنه ما تقوم به إسرائيل ليس جزءا من القرار الذي اتخذ قبل شهور، إنما انعكاس للواقع الميداني المعقد الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه بناء على فرضيات تبين أنها خاطئة. بكل الأحوال إسرائيل اليوم معنية بالهدوء ولكن وفق شروطها، لذلك هي تصعد قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بيوم وبذروة المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
6: طيب لو نبقى فقط في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هل هناك تخوف إسرائيلي من أي ردة فعل من ترامب لتخدم إسرائيل؟ نتذكر عندما قال enough is enough، كفى يعني كفى، ربما التزمت إسرائيل قليلا ثم صعدت بعدها. هل تخشى إسرائيل من أن ينقلب ترامب بطريقة بأخرى ويعاود تكرار ما قاله أو يجبرها عليه؟
7: يعني طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أستاذ محمد بما يخص لبنان، أغلبية القرارات التي تصدر عن الرئيس ترامب وعن الإدارة الأمريكية لا تكون نتاج ضغطا لبنانيا على الإدارة الأمريكية، بقدر ما هي توصيات إسرائيلية يتم تمريرها كمخرجات من خلال قرارات أمريكية، وأغلبية هذه القرارات يعني تصب في مصلحة إسرائيل. صحيح أنه إسرائيل أحيانا تدعي وتتظاهر وكأن هذه القرارات تشكل ضغطا عليها لتكميل حركته، ولكن هذا ليس دقيقا. إسرائيل لكي تعفي الإدارة الأمريكية من مسؤوليتها أمام اللبنانيين، وأن تظهر الإدارة الأمريكية أمام اللبنانيين وكأنه يمارس عليها ضغطا إسرائيليا وما شابه، لكن بحقيقة الأمر أغلبية القرارات والتوصيات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تكون منسقة بالكامل مع، وخاصة أنه حين نناقش ما يتم عملوا بالميدان مع ورقة توم براك، نرى أن توم براك ذهب أبعد مما يحدث الآن بالميدان. بكل الأحوال إسرائيل صحيح أنها تتعامل بحذر فيها، لأنه مصلحة إسرائيل إضعاف الحكومة اللبنانية بعكس مصلحة الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية ترى أن حكومة لبنانية قوية على الأقل سياسيا من الممكن أن يتم التفاوض معها. إسرائيل ترى
6: أن حكومة لبنانية قوية. اسمح لي على المقاطعة عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل كنت معنا. الآن إلى قراءة في تطورات ملف لبنان الجنوب تحديدا في هذه النافذة العسكرية مع روعة أوجي.
8: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات في لبنان. وفي تفاصيل المشهد الميداني المزدحم تبرز أحداث امتدت إلى بيروت، حيث شنت إسرائيل غارة على منطقة الشويفات جنوب العاصمة. أما في الجنوب فشملت رقعة الغارات الإسرائيلية مدن وبلدات قضائي صور والنبطية، كما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان مدينة صور والمخيمات المحيطة بها بضرورة الإخلاء. من جانبه أعلن حزب الله استهدافه بالمسيرات والصواريخ مواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. نقرأ أكثر في أبعاد هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وعلى الشاشة التفاعل الزميل محمد الرمال. والبداية معك محمد.
9: روعة، تصعيد إسرائيلي إضافي، أكان على مستوى الإخلاءات أم على مستوى الغارات أم على مستوى التوغل البحري والاستهدافات في معظم مناطق الجنوب. كما هو معروف كل يوم يطل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليعلن منطقة ويدعو سكانها إلى الإخلاء. آخر هذه المناطق التي أعادت تجديد التذكير بها في هي منطقة النبطية ومحيطها بلدات بالقرب من مدينة النبطية، وكذلك مدينة صور وضواحيها والبلدات المحيطة بها. هاتان المنطقتان هي يعني أكثر التجمعات السكانية كثافة في الجنوب، هي من كبرى المناطق في الجنوب اللبناني، علما أن التطورات العسكرية كانت على قدم وساق، كان على مستوى القصف المدفعي والقصف بالغارات وكذلك محاولة التوغل في منطقة زوتر الشرقية، هذه المنطقة التي تقع على كتف نهر الليطاني بالقرب من النبطية. على مستوى منطقة النبطية عمليات القصف لا تزال مستمرة، وعلى أحيانا على مدار الساعة في القرى المحيطة بالمدينة. وعندما نتحدث عن محيط المدينة نتحدث عن كفر رمان، حبوش، تول، حروف، جبشيت، ميفدون، وهي المناطق التي تحاوط مدينة النبطية الأساسية، لكنها أيضا هي المنطقة الخلفية لمنطقة زوتر الشرقية التي يحاول جيش الاحتلال التوغل في عمقها، ولا سيما في باتجاه ميفدون وباتجاه بلدة يحمر. للإطلالة أكثر على هذه المنطقة وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، المعلومات المتداولة حتى الساعة لا تزال تتحدث عن اختراق دبابات وعناصر جيش الاحتلال في مناطق بعينها، ولا سيما من تلة الخزان حيث يحاول ترسيخ موقع ثابت له في هذه التلة المشرفة على البلدة، وكذلك في هذه المنطقة في مزرعة زطام، مزرعة الحمرة هنا على تخوم بلدة يحمر شقيف، وكذلك في أطراف بلدة يحمر شقيف. هذا يعني أنه يحاول الالتفاف على هذه المنطقة باتجاه قلعة شقيف، هذه القلعة الأثرية المطلة على مدينة النبطية. نحن نعرف خلال فترة الاحتلال قبل عام 2000 كانت هذه المنطقة محتلة وتشرف على كامل هذه القرى المنتشرة في محيط مدينة النبطية، وصولا إلى تلة علي الطاهر التي تعتبر أيضا من أهم التلال هذه في هذه المنطقة قرب كفر تبنيت، وهي منطقة مرتفعة وغالبا ما تستهدف بالغارات الجوية. على مستوى عمليات حزب الله نتحدث أيضا عن عمليات ومسيرات وقص أحيانا بالقصف الصاروخي تطال مناطق قريبة من الحدود، مواقع عسكرية قريبة على تخوم الحدود مباشرة، وهي غالبا ما تكون مراكز دعم لعمليات حربية في المنطقة. عندما يتم استهداف المنارة، مرجليوت والمطلة، فهذا يعني أنها هذه المراكز عادة ما تكون خط الإمداد بالنسبة لعمليات الاحتلال في منطقة دير سريان زوتر، في حين أن الاستهداف الجليل الغربي مثل شلومي وزرعيت وانطوعة، هذه العمليات التي تستهدف منطقة البياضة وساحل صور. وأخيرا نختم بما جرى في الشويفات، حينما جرى اليوم بعد السادس من الشهر الحالي حيث تم استهداف قائد فرقة الرضوان في ضاحية بيدروت الجنوبية، الآن استهداف جديد لكادر عسكري يعتبر مسؤول ملف الصواريخ في فرقة الإمام الحسين، وهي فرقة عادة ما تكون مطعمة بعناصر ليست فقط لبنانية وإنما عناصر عربية أخرى تنضوي فيما بات يعرف بمحور المقاومة. عملية الاستهداف هذه المرة جاءت في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية، لكن هذه المنطقة منطقة الشويفات هي ليست منطقة تابعة للضاحية بالمعنى الفعلي، هي تتبع جبل لبنان، لكن هذه الأحياء القريبة من مطار بيروت عادة هي منطقة تعتبر منطقة امتداد لضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي الخزان البشري المعروف في الضاحية الجنوبية الذي يناصر حزب الله ينتشر في هذه المناطق، حارت حريك، برج البراجنة، الشويفات، العمروسية، جزء من الشويفات طبعا، وصولا

0: إلى منطقة الأوزاعي ولجناح روعة.
1: شكرا جزيلا لك محمد. ونبدأ حيث ختم محمد من عملية الشويفات اليوم. عميد الياس حنا، هذا ثاني استهداف في محيط العاصمة بيروت منذ وقف إطلاق النار أو الهدنة التي أرستها المفاوضات في 17 من نيسان أبريل، والتي قضت بتحييد بيروت. ما هي المعادلة التي يرسيها هذا الاستهداف اليوم؟
2: روعة، قبل وقف النار هناك خلال 10 دقائق، نستذكر يوم الأربعاء الدموي 300 شهيد وأكثر، 100 هدف خلال 10 دقائق في عدة أمكنة. بعدها أتى اغتيال قائد فرقة الرضوان، واليوم نتحدث عن اغتيال وحدة الصواريخ، وبالتالي لا تبعد كثيرا عن مطار بيروت، تقريبا 2 كيلومتر وقليل. فإذا أنت ترسين المعادلة أنه هناك حرب في جنوب لبنان وهناك خطوط حمر. دائما عندما تم اغتيال قائد فرقة الرضوان كان حسب المصدر الإسرائيلي كان هناك تنسيق أمريكي، واليوم يقول أنه هناك تنسيق أمريكي. فإذا أنت أمام معادلة، إذا لا للتدمير في بيروت على غرار الجنوب، ولكن إذا ظهر أن هناك هدف ذات قيمة استراتيجية من القيادات الكبرى يتم التنسيق ويسمح لإسرائيل باستهدافه
1: بضوء أخضر أمريكي. هذه الصور هي من اليوم الشويفات،
2: والشويفات هي تقريبا على حافة الضاحية، ولكن بالمطلق تاريخيا الشويفات لا تنتمي فعلا إلى بيئة حزب الله الحاضنة كشكل عام، بغض النظر عن موضوع المقاومة وغيرها.
1: إذا عدنا إلى جبهة الجنوب، مثلث النبطية صور بنت جبال، كيف نقرأ التحركات فيه ولماذا هذا المثلث؟
2: نعرف روعة أن هذه المنطقة هي المنطقة نقطة الانطلاق الأساسية، فيها 95% من الأبنية والقرى والبلدات مدمرة. ولكن الشيء الجديد، وهذا تستعمله إسرائيل بطريقة منظمة من ضمن منظومة كبيرة، بنت جبيل هي مركز القضاء، يعني كل ما له علاقة بهذه القرى المحيطة مركزه الأساسي أو center of gravity أو مركز الثقل الأساسي هو في بنت جبيل. في صور تقريبا قضاء صور 400 كيلومتر مربع، 40 إلى 45 مدينة.
1: نوه أن هذه الصور من النبطية الآن.
2: سنأتي إلى النبطية، ولكن اليوم عندما نتحدث، عندما تم تهجير سكان قضاء صور أتوا إلى مدينة صور على أنها الملاذ، اليوم نتحدث عن التهجير بعد التهجير. فإذا أنت بين النبطية كما قلت روعة، النبطية هي أيضا مركز قضاء وأصبحت محافظة بعدها، ولكن أيضا النبطية. إذا أخذنا هذا المثلث، هذا المثلث الأساسي، نتحدث عن 3 مراكز للقضاء أقضية في لبنان مهمة جدا. وإذا أخذنا النبطية إلى الزهراني وصيدا، نتحدث عن منطقة أغلبها، هذه المنطقة يعني النبطية صور والزهراني، فيها مركز صقل الصناعات في الشماء في الجنوب. بالإضافة إلى أن هذه المنطقة حتى الزهراني هي تعطي 25% من زراعة لبنان، وكأننا نرى أن هناك تدمير ممنهج لما يسمى بالبيئة أو الإيكو سيستم، يعني بشكل أن لا يكون هناك لا إنسان لا حيوان لا زراعة، وحتى تسميم التربة. هذه هي بشكل عام المنظر أو الواقع الميداني،
1: وبالتالي هي خطة تهجير للسكان فعليا وليست مواقع عسكرية تكتيكية.
2: هي كما قلت اليوم هذه المنطقة الصفراء هي أساسية، هي مركز أساسي. ونتذكر عندما بدأ المحللون يتساءلون لماذا شمال نهر الليطاني هناك منطقة صفراء وكأنه لم يكن فيها فعلا كما هو متواجد في رشاف ودبل، لم يكن فيها متواجد جيش الاحتلال. فإذا كانت عملية استباقية لمرحلة قادمة. بعدها كان هناك عملية مهمة في نهر الليطاني، يعني في النهر الليطاني على نهر الليطاني، يعني عملية اشتباك مع حزب الله، 8 جرحى من جيش الاحتلال، وبالتالي إنشاء جسر، ابتكار جسر أساسي والانسحاب. هذا يعني أن كان هناك عملية تحضير أرض الميدان لمعركة نتحدث عنها في زوطر الشرقية.
1: زوطر، نسمع بزوطر طوال الأسبوعين الماضيين، الكثير من التحركات في محيط زوطر. ما موقعها الاستراتيجي وما أهميتها التكتيكية بالنسبة لإسرائيل؟
2: العملية العسكرية بدأت من الطيبة إلى دير سريان وبالتالي إلى خلة راج نزولا. هذه كما تحدثنا عن العملية قبل عملية الدخول، خلة راج إلى النهر تم بناء جسر مستحدث، وبالتالي الظهور إلى زوتر الشرقية إلى يحمر وبالتالي قلعة الشقيف. هذه المنطقة روعة، هي المنطقة التي تطل على كل ما له علاقة بالتحركات الأساسية لجيش الاحتلال، إن كان في الطيبة دار سريان العديسي وكل ما له علاقة. ولكن يبقى التحدي الأكبر، يعني إذا أتى جيش الاحتلال من دار سريان، إذا أتى من دار سريان وبالتالي إلى خلة راج، يقول القتال كما قال محمد تلة الخزان زوتر، وذهب إلى يحمر والشقيف، هل يستطيع البقاء في هذه المنطقة؟ هذه المنطقة الفاصل بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني هو شير كما يقال، يعني هو كليف، هو
1: وادي عميق
2: بعمق يتراوح بين 100 إلى 150 متر. فإذن جيش الاحتلال يعتبر نفسه على أنه مطلق بالمطلق معزول عن القاعدة اللوجستية. فهل سيكون التحرك اللوجستي والبقاء في هذه المنطقة النبطية للإشراف عليها، سيكون هناك مشكلة لدى جيش الاحتلال كيفية تأمين اللوجستية؟ يعني لا يمكن، هناك دبابات، هناك آليات، أنت بحاجة إلى مازوت، أنت بحاجة إلى ذخيرة، أنت بحاجة إلى طعام، وبالتالي هذا الأمر إذا بقي جيش الاحتلال فيه قد يكون فعلا بنك أهداف مهم لمقاتلي حزب الله. والمشكلة الأكبر أيضا أن هناك سيكون ما يسمى بالمعضلة أو الفخ الاستراتيجي، يعني كلما روعة تقدمت باتجاه داخل اللبناني كلما تراجع حزب الله، ولكن كلما تراجع حزب الله تصبحين أقرب إلى حزب الله، وبالتالي لن تتوقف هذه العمليات، خاصة أنه لا حل أبدا مطلقا اليوم، لا تقني ولا تكتيكي ولا تكنولوجي للمسيرات بتعمل بالألياف الضوئية.
1: أخبرتنا بما يوجد من هذه الجهة، ومن هنا تطل على النبطية، ولكن ما هي التحديات الجغرافية من هذه الجهة؟ لأن هذه هي منطقة جبال وتلال.
2: اليوم عندما قلنا أنها هذه هي فعلا تظهر هذا الأمر روعة، هذه المنطقة الصفراء هي شمال الليطاني، هي شمال جنوب الليطاني. اليوم نتحدث عن جنوب الليطاني، وبالتالي هذا الأمر، نهر الليطاني هو الفاصل بين الشمال والجنوب. إذا أتينا إلى زوتر الشرقية، سيطر جيش الاحتلال على يحمر، على كفر تبنيت، وبالتالي على علي الطاهر، من الضروري أن يبقى موجود، لأن الخلفية هي وادي، وبالتالي هذه التحديات فعلا هو يريد السيطرة على هذه المنطقة للإطلالة على النبطية، وهذه كانت محتلة خلال مرحلة 85-2000.
1: بالحديث عن الليطاني وعن احتلال 85-2000 نوقف عند ما قاله نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عبرت الليطاني، أين وما الذي يعنيه وستتمركز؟
2: عبرت الليطاني، نتحدث عن العملية من دير سريان إلى زوتر الشرقية باتجاه يحمر، ميفدون، وبالتالي كفر تبنيت لم يصل إلى بعد، وحتى إلى النبطية لم يصل، وبالتالي قلعة الشقيف إذا سيطر على هذه المنطقة يكون فعلا قد اجتاز نهر الليطاني أو وصل إلى شمال الليطاني. وإذا أراد البقاء في هذه المنطقة، هذا يعني مع فكرة السيطرة على علي الطاهر، هي علي الطاهر هي تلة بارتفاع أو جبل صغير بارتفاع 650 متر يمكن أن يكون له قادر على السيطرة على النبطية، وهذا الأمر سيفرض، وأنا بالعام 96 كنت في هذه المنطقة وكانت محتلة، هو يريد الإشراف بالنار. ولكن كلما توسع، وهذا ما يقوله بعض قيادات جيش الاحتلال، الحل هو بالبريزنس، بالوجود، والحل هو بالاستهداف للبيئة وللقيادات، وهذا ما رأيناه في الشويفات.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري الاستراتيجي. إذا نحن أمام مشهد معقد، بغض النظر عن استهداف الشويفات اليوم، نحن نشهد اقتراب حقيقي من النبطية وما يقرب بالمحاصرة لها. شكرا جزيلا لك، نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة، وهذه التغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. وأضاف ديفانس أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم. من جهة أخرى نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير قطر تلقى اتصالات من الرئيس دونالد ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأمريكي القطري أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. في الأثناء نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إنه تم اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوب البلاد. كما قالت وكالة مهر إن القوات الإيرانية أطلقت نيران تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. وفي لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد، وقد أعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية. من جهتها دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لإملاءات واشنطن على حد تعبيره. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، وكذلك ينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش. أبدأ معك أنس، بالنسبة لآخر المواقف الأمريكية كيف تبلورت؟ أنس كنت أسألك عن آخر المواقف الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم التي جرى الحديث عنها مع الإيرانيين.
4: نعم، بالفعل ربما أبرز هذه المواقف ما صرح به الرئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز، وهو يتحدث عن أنه لن يوقع اتفاقا يكون سيئا للولايات المتحدة، سيسعى للبحث عن أفضل اتفاق. يقول إن الإيرانيين مفاوضون جيدون، ونائبه جي دي فانس يقول إن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى النقاش، لكن هذه النقاط لا تعني عدم القرب من التوصل لاتفاق. يقول إن الصيغة النهائية ليست جاهزة بعد، والأمر يعود بطبيعة الحال للرئيس دونالد ترامب، لكن هناك تقارب على الأقل، وهذا القرب من التوصل إلى اتفاق يعطي أملا بأن هذه الحرب قد تنتهي، وبالنسبة للأمريكيين ستنتهي تبعاتها، خاصة التبعات الاقتصادية المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز. تدفق ناقلات الطاقة عبر هذا المضيق يعني انخفاضا في أسعار الوقود، وهذا ما ركز عليه نائب الرئيس جي دي فانس. لكن نقطة أخرى تتعلق بالبرنامج النووي والاتفاق الأشمل والنهائي إن صح التعبير بين واشنطن وطهران، يجري الحديث عن أن مذكرة التفاهم التي تنص على أنها ستستمر 60 يوما، خلال هذه الأيام 60 سيجري البحث في ما سيحدث لاحقا، سواء لجهة التفاوض، آلية التفاوض، وأيضا النقاط الأساسية المتعلقة بالاتفاق النهائي. هناك من المتوقع أن يكون ضمن مذكرة التفاهم وفقا لمعظم التقارير التزام أمريكي بأن ترفع الولايات المتحدة عقوبات تتعلق بالقطاع النفطي الإيراني، إضافة إلى الوصول بعض الأموال المجمدة من الأصول الإيرانية على شكل التزام. هذا الالتزام لن يتحقق إلا بالتوصل إلى اتفاق. تقول الولايات المتحدة أنه مشروط أولا بتخلص إيران من اليورانيوم المخصب. الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام الماضية حقيقة خفف اللهجة المتعلقة بعملية التخلص من هذا اليورانيوم المخصب. كان في أكثر من مناسبة في السابق قد تحدث عن ضرورة أن يرسل إلى الولايات المتحدة، لكن قبل يومين أو ثلاثة كان يتحدث عن أن هذا اليورانيوم المخصب قد يتم إتلافه أو تخفيف تركيزه في إيران بطريقة أو بأخرى بالتعاون مع طهران بطبيعة الحال، على أن يبحث أيضا موضوع إلى أي حد

0: بالتخلص من اليورانيوم المخصب. لكن بكل الأحوال هذا لم يمنع الأمريكيين من أن يفرضوا مزيد من العقوبات ضمن حملة الغضب الاقتصادي، وهذه العملية يقولون إنها تساعد الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ القرار من خلال توفير طائفة من الخيارات، وهذه الخيارات تساعده في على الأقل الضغط على الإيرانيين لتحصيل أفضل نتيجة ممكنة ضمن المتطلبات والشروط الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك أنس صبار مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى عمر هواش في طهران. عمر، هل أجملت لنا آخر المواقف أو أبرز المواقف الإيراني؟
2: نعم مراد، إيرانيون لا ينكرون وجود تقارب أو تحييد لبعض الخلافات بشأن مذكرة التفاهم المزمع الإعلان عنها، لكنهم أيضا يقولون أن القضية لم تحل بعد ولم تحسم حتى النهاية، لا تزال بعض الخلافات عالقة. وما يصدر عن وسائل إعلام غربية هنا ينظر في إيران على أنه غير صحيح، هذا كان لوكالة أنباء تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض. كذلك هناك اعتقاد كبير هنا في طهران على أن هكذا أنباء، تسريب أنباء عن الانتهاء من المذكرة أو حتى إمكانية أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي عن الإعلان عنها، إنما يهدف إلى الضغط على إيران ودفعها لتقديم المزيد من التنازلات. يقول رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الخلافات لا تزال تتمركز حول الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والغاز والبتروكيماويات. فيما يخص الأموال الإيرانية المجمدة، تريد طهران أن يتم الإفراج عن 12 مليار دولار مع بدء الإعلان عن المذكرة، و12 مليار دولار آخر أو أخرى عند الانتهاء من المفاوضات بعد 60 يوما. هذا الأمر حقق بعض التقدم خلال الأيام الماضية عن طريق زيارة رئيس البرلمان رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قلباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى الدوحة خلال الأيام الماضية. لكن لا تزال هناك بعض العثرات، يتحدث هذا المسؤول الإيراني بأن خلافات على بعض الجمل والعبارات في النص النهائي لا تزال موجودة، وهذا يعكس في الحقيقة حرصا إيرانيا على كافة التفاصيل. إيران تدقق في كافة هذه التفاصيل نظرا لما تقول إن هناك سجل حافل لديها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك التزامات أو بالتنصل من بعض الأمور، وربما تفسير بعض الجمل على خلاف ما يفسر هنا في الداخل الإيراني. فضلا عن أن الأمر الآخر وهو النفط، تريد طهران كما ذكرنا إعفاء من أو تعليقا للعقوبات من النفط، وتمكن من تصديره خلال 60 يوما، وهذا من شأنه أن يدير على الحكومة الإيرانية نحو 10 مليارات دولار خلال 60 يوما، وهذا لا يزال يواجه من قبل أمريكا بمخالفة أو معارضة. الإيرانيون يؤكدون على لسان الرئيس الإيراني مسعود بسكيان أنهم لا يسعون لحيازة سلاح نووي، هذا التصريح يتكرر كثيرا هنا في العاصمة طهران. ويضيف بسكيان يوم أمس إن المفاوض الإيراني يدافع عن حقوقه ويتفاوض من موقع قوة وليس من موقع مذلة، وأنه لا يلتمس حقوقه بل يريد أن ينالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. شهدت الساعات الأخيرة تطورا ميدانيا في مضيق هرمز يعد الأخطر منذ توقف الأعمال الحربية، والحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت مسيرات إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه، بينما قال الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة انطلق منها الهجوم، واعتبر هذا التصعيد تطورا قد يهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان الماضي.
3: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجددا، رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر

0: مصادر إيرانية فجر الخميس تسجيل ذوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران. تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة رداً على تهديدات. وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديداً، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران فنقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: لمناقشة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب والصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك سيد محمد المنشاوي، عندما يتحدث ترامب لفوكس نيوز ويقول إنه لن يوقع إلا على اتفاق جيد، ما الذي يقصده بذلك؟
2: تحية طيبة لك دكتور حسين المشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب يمهد لتوقيع اتفاق مع إيران، وهو يمهد الداخل الأمريكي الذي طالما سمع من الرئيس ترامب موقف متشدد ولغة عنيفة ضد الاتفاق السابق الذي توصل إليه الرئيس باراك أوباما عام 2015، وقام ترامب بإلغائه عندما وصل الحكم في فترة حكمه الأولى عام 2018. فأعتقد أن كل هذا يبدو أنه في إطار التمهيد في المسرح الأمريكي هنا، الداخل الأمريكي، الحزب الجمهوري، الأصوات التي طالما استمعت إلى الرئيس ترامب يتخذ موقفا متشددا من الجانب الإيراني، إلى أننا في الطريق إلى اتفاق وقعه الرئيس ترامب، وهو يريد أن يقنع الأمريكيين أن هذا الاتفاق أفضل من الاتفاق السابق. هذا ما يحاول الرئيس ترامب الترويج له في هذه المرحلة. الكل يدرك هنا أن الخيار العسكري ربما تم استخدامه على أفضل وجه، والآن الكرة في ملعب السجال الدبلوماسي والمفاوضات التي تشرف عليها باكستان.
1: سيد المنشاوي،
2: وأعتقد أن الرئيس ترامب
1: سيد المنشاوي عفوا على المقاطعة، لكن هناك تيار جمهوري يرى أن إبرام ترامب اتفاقا مع الإيرانيين يعني الاستسلام، وسيكون نفس اتفاق العام 2015 الذي أبرمه أوباما مع الإيرانيين.
2: نعم، لكن هذا التيار يمثل المحافظين الجدد، وهو تيار هدفه الأول خدمة المصالح الإسرائيلية، ورئيس ترامب يدرك ذلك والنخبة الأمريكية تدرك ذلك. هذا التيار فقد الكثير من نفوذه، لكن أعتقد أن الرئيس ترامب ما زال متأثر بالعلاقة الخاصة مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وأعتقد أن هناك اكتراث في الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وأغلب الجمهوريين وليس هؤلاء المتشددين في المصلحة الأمريكية التي تضررت كثيرا من تبعات هذه الحرب. الكتلة العريضة من الجمهوريين ترى أن المواطن الأمريكي دفع الكثير من التكلفة لهذه الحرب الغير ضرورية، ولكن هذا التيار الذي يمثله سيناتور لينزي جرام وعدد من معلقي قناة فوكس يرون أن مصالح إسرائيل هي مصالح أمريكا، وأعتقد أن هذا غير واقعي الآن في هذه المرحلة. الرأي العام الأمريكي في مجمله يتجه بعيدا عن إسرائيل وعن العلاقة الخاصة التي جمعتها بواشنطن على مدار العقود والسنوات الأخيرة. وأعتقد أن حتى اليوم نائب الرئيس جي دي فانس تحدث أننا على مقربة من الاتفاق، وقال وهو أحد الذين يريدون وقف القتال والذين عارضوا الحرب منذ البداية. فأعتقد أن التيار الذي الداعم لإسرائيل والذي يضغط على الرئيس ترامب لاستمرار القتال هو تيار ليس قوي في هذه اللحظة من الأزمة مع إيران.
1: طيب دكتور إيران، هناك مصادر أمريكية تؤكد توصل الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع الإيرانيين، لكن ما سمعناه في إيران من مسؤولين إيرانيين أنه لا اتفاق إلى حد الآن. ما الذي توصل إليه الإيرانيون كقناعة من خلال التفاوض مع الأمريكيين إلى حد الساعة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن أولا هو ليس هناك اتفاق، وورقة تفاهم، وورقة التفاهم هذه من وجهة نظر إيران لا زالت تفتقد إلى آليات واضحة للتنفيذ. يعني بعبارة أدق أنه الموضوع الأول هو إنهاء العدوان على إيران، وإنهاء العدوان يأتي من خلال فتح مضيق هرمز في مقابل وقف الحصار البحري والسماح لإيران بتصدير نفطها إلى آخره. أنه موضوع رفع الحصار لحد الآن هو غير واضح، يعني كمفاهيم وكجمل إيران تطالب بأن يكون هذا واضحا كي تلتزم به أمريكا. موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية ضمن إطار أو تقسيط لمرتين في بداية التنفيذ وفي نهاية التنفيذ، أنه هذا أيضا بحاجة إلى توضيح وتأكيد يعني داخل هذا ورقة التفاهم. من هنا من وجهة نظر إيران أن ورقة التفاهم هي استكملت، ولكن هي بحاجة إلى ضمانات حقيقية في هذا الإطار.
1: ضمانات من أي نوع؟
3: توفرت هذه يعني ضمانات أمريكية، لأن يعني على سبيل المثال الرئيس ترامب قبل 3 أيام بعد أن سربت أكسيوس أجزاء من هذا التفاهم أنه أعلن أن الحصار البحري سيستمر. يعني مع هذا التصريح الترامبي، يعني كيف يمكن لإيران أن تطمئن أن هذه الورقة ستنفذ على أرض الواقع؟ وقال أن التجميد لن يرفع عن الأموال الإيرانية، هذا أيضا يتناقض مع نص التفاهم. وكذلك قال أن العقوبات لن ترفع عن إيران. يعني كل الحوار الذي يجري حول الملف النووي هو بمجرد أن يكون هناك اتفاق نووي يجب أن تزال كل التبعات له. يعني العقوبات والتجميد هي جاءت على خلفية الملف النووي.
1: طيب دكتور، ما الذي سيضمن التزام الولايات المتحدة ببنود أي اتفاق مستقبلي؟ بمعنى ما هي الضمانات الفعلية التي تشترطها إيران؟
3: يعني أحد الشروط التي تطالب بها إيران أن أي اتفاق سيكون هو أولا قرار أممي يصدر من مجلس الأمن. ثانيا يعني إيران تقول أن ورقة مضيق هرمز هي ضمانة كبيرة لإيران، إذا أخلت أمريكا بأي اتفاق فإن إيران لن تفتح المضيق. من هنا الآن أمريكا تطالب إيران بضمانة بألا تعود إلى استعمال مضيق هرمز كورقة، وهذا ما تطالب إيران بأن أنه في حال أمريكا تريد هكذا ضمان يجب أن تكون هناك ضمانات واضحة المعالم حول الالتزامات الأمريكية أيضا. من هنا موضوع الضمانات هو الآن هو المعضلة الكبرى التي يجب حلها بشكل يضمن حقوق إيران في أي اتفاق مستقبلي.
1: وهذه نقطة غاية في الأهمية دكتور رويران. أتوجه بسؤالي إلى سيد محمد المنشاوي. مثل ما أشار دكتور حسين رويران، موضوع الضمانات غاية في الأهمية، لكن الطريقة التي تتفاوض بها الولايات المتحدة هي محاولة، ربما محاولة إملاء شروط أكثر منها عملية تفاوضية. والدليل على ذلك أنها ترفض، مثل ما أشار قبل قليل دكتور إيران، أن ترامب رفض رفع التجميد على الأموال الإيرانية، رفض رفع العقوبات، هناك غضب أو حرب اقتصادية أو ما يعرف بالغضب الاقتصادي وتضمين المزيد من الكيانات التي تتعامل مع إيران من خلال عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن نصل إلى اتفاق بين الجانبين في ظل هذه الظروف؟
2: طبعا الظروف مرتبكة ومعقدة للغاية كما ذكرت، لكن الرئيس ترامب يدرك وأدركت إدارته كلها خلال الثلاث أشهر الأخيرة أنه رغم الادعاء العسكري أن الولايات المتحدة اكتسحت إيران ودمرت القدرات العسكرية بصفة شبه كاملة، الأسطول البحري والقوات الجوية والدفاع الجوي إلى آخره، وأغلب منصات الصواريخ والطائرات المسيرة ربما 70 أو 80%، كما تشير التقديرات هنا، أن هذا نصر عسكري كامل يجب أن تعكس المفاوضات التي تشرف عليها باكستان. هذا الانتصار العسكري في انتصار دبلوماسي في صفقة تعكس هذا، والإيرانيون يرون عكس ذلك، يرون أنهم استطاعوا الوقوف في أكبر أمام أكبر جيش في العالم، أمام أكبر قوة عسكرية في التاريخ، وعليه لن تستسلم. وأعتقد أن كل هذه التعقيدات التي ذكرتموها هي في إطار الضغط على المفاوض وصانع القرار في إيران. الولايات المتحدة والرئيس ترامب يريد أن ينهي هذه الحرب سريعا، لأن تأثيراتها الداخلية أصبحت تضر بالحزب الجمهوري، بالانتخابات القادمة، بسمعة الرئيس ومصداقيته ورضا الأمريكيين عن أدائه. فأعتقد أن كل هذه الأمور يأخذها الرئيس ترامب في حساباته، وأعتقد أن ما نرى من مناوشات عسكرية بسيطة إلى حد ما، الطرفان لا يريدان التصعيد كما يبدو، ويريدان أن تكون هناك لغة حاسمة في الوثيقة التي يتم تداولها. لكن أطفاً على ما ذكره دكتور حسين، الاتفاق الأول كان هناك رعاية وضمانات أمنية من مجلس الأمن له، وجاء ترامب بجرة قلم وألغاه، وهذا واقع وقد يحدث في الاتفاق الجديد، وهذا ما تدركه إيران. من هنا أصبحت القدرة على وقف الملاحة في مضيق هرمز في أي وقت تريده إيران بأقل التكلفة العسكرية وبأقل الإمكانيات هو الضمانة الحقيقية لأي اتفاق سيتم التوقيع عليه. الولايات المتحدة الكونغرس لن يوقع على أي اتفاق مع إيران، وهذه هي هذه القوانين الأمريكية، أي معاهدات دولية يوقع عليها الكونغرس ويعتمدها، وهذا مستحيل في هذه الحالة. وأعتقد أن الموضوع يرجع إلى البيت الأبيض فقط، وإذا جاء رئيس آخر بعد سنتين بعد 10 سنوات وأراد إلغاء أي اتفاق يستطيع ذلك بسهولة كما فعل ترامب في الاتفاق الأول. لكن إيران الآن أصبح لديها كارت جديد، وتدرك واشنطن ذلك بشدة، هو مضيق هرمز والقدرة على إغلاقه بسهولة، وأعتقد أن هذا هو الضمانة الحقيقية لإيران، وتحاول واشنطن الضغط ومحاولة أن لا تتمتع إيران بهذه القدرة على إغلاق المضيق وقتما تشاء.
1: دكتور حسين رويران، الحديث الرئيس ترامب لفوكس نيوز أشار في أو في حديثه قال لدينا كل الأوراق لأننا هزمنا إيران عسكريا، وبالتالي بهذا المنطق على ما تفاوض إيران أو بأي ورقة تفاوض إيران، ورقة قوة أقصد؟
3: يعني أولا في تصوري أن الكثير من التصريحات التي جاءت من ترامب أنه قام بضرب القوة البحرية الإيرانية الجوية، أساسا هي لم تكن هناك قوة جوية، وإيران استعاضت أساسا من القوة الجوية بالقوة الصاروخية، وأن دمرت البرنامج الصاروخي إلى آخره، هي متناقضة حتى مع تقرير CIA الذي قال أن القوة الصاروخية الإيرانية موجودة وبنسبة 90%، في حين أن ترامب قال أنه دمرها بنسبة 95%. يعني ولو لم تكن البحرية الإيرانية موجودة الآن في مضيق هرمز لكان مشروع الحرية اكتسح المضيق. من هنا يعني الآن ترامب هو أسير شعاراته، والمجتمع في أمريكا لا يصدق ما يقوله لأنه يشعر بارتفاع أسعار البنزين، يشعر بالتضخم، يشعر بسقوط البورصات، ويشعر بكل هذا الضغط عليه، في حين أن ترامب يقول أنه قام بالتدمير، قام بكذا، قام بكذا. لا، واقع الأمر أن إيران يعني صمود إيران لمدة 40 يوم أمام يعني أكبر قوة عسكرية في العالم يعني هو يفرض على أمريكا التراجع عن الكثير من هذه الادعاءات يعني البعيدة عن الواقع. إيران تقول أنها لن تقبل أي اتفاق لا يضمن مصالحها، وهذا التأكيد جاء عن لسان أكثر من مسؤول في إيران وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد بيزشكيان. من هنا موضوع ورقة التفاهم، وإن كانت ورقة تفاهم وليس اتفاقا، ولكنها ستحدد يعني خارطة طريق وأطر التفاوض حول المواضيع المختلف عليها. وإيران تقول كل خطوة يجب أن تقابل بخطوة، ولن يكون هناك أي خطوة من دون مقابل. وهذا هو تقريبا جوهر هذه ورقة التفاهم هذه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر للسيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن. تعتبر عملية تخصيب اليورانيوم عملية معقدة جدا، لكنها في المراحل الأولى من التخصيب أصعب بكثير منها في المراحل اللاحقة، حيث يستهلك نحو 60% من الجهد للوصول إلى نسبة تخصيب تصل إلى 3.5% فقط، في حين يبقى نحو 40% من الجهد للوصول إلى اليورانيوم اللازم لصنع القنبلة النووية. لكن كيف يتم هذا؟ ولماذا تعتبر أجهزة الطرد المركزية المحرك الرئيسي في هذه العملية؟ ولماذا يعد المخزون المخصب عاملا حساسا في سرعة الوصول إلى القنبلة النووية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة والتساؤلات في التقرير التالي للزميل محمود الكن.
4: القصة تبدأ من صخرة صفراء تطحن لتصبح مسحوقا ويسمى الكعكة الصفراء، هي المادة الخام لليورانيوم. داخل هذه الصخرة أو المسحوق نوعان من اليورانيوم يسميان النظيرين، النظير 238، الأغلب والأثقل، غير مفيد للطاقة ولا للسلاح في دورة تخصيب. أما النظير 235 هو النظير النادر القابل للانشطار، صاحب القصة كلها، لكن نسبته في الطبيعة لا تتجاوز 7 من كل 1000 جزيء. الفرق بين النظيرين 3 وحدات كتلة ذرية فقط، 3 وحدات، وهذه الوحدات صغيرة جدا، وزن كل واحدة منها 166، وعلى اليسار 23 صفرا من الجرام. هذا يعني أن الفصل بينهما صعب جدا إلا بأجهزة الطرد المركزي. أجهزة الطرد المركزي تدور بسرعة مجنونة. لتقريب هذه السرعة إليكم، تخيلوا الطيار العسكري يمكنه تحمل تسارع يساوي 9 أضعاف تسارع الجاذبية الأرضية في مناورة القاسية قبل أن يفقد الوعي بعد نحو 30 ثانية. أجهزة التخصيب تعمل بتسارع يصل بين 300,000 ومليون ضعف تسارع الجاذبية الأرضية لفصل تلك الذرات عن بعضها، لكن هذه الأجهزة لا تستطيع استخدام اليورانيوم صلباً أو مسحوقاً. يحول أولاً إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، ثم يضخ في سلسلة تسمى المجموعة التسلسلية مرة بعد أخرى، لأن الفصل لا يتم دفعة واحدة بل ينتقل من جهاز إلى آخر ثم إلى الذي يليه. كيف تتم هذه العملية؟ تصوروا أمامكم 143 كرة، 142 كرة زرقاء وهي اليورانيوم 238 غير مفيد في هذه الحالة، وكرة واحدة حمراء وهي اليورانيوم 235. للوصول إلى نسبة تخصيب 3

0: 0.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية لا يمكننا زيادة عدد الكرات الحمراء، يجب إزالة الكرات الزرقاء، وبالتالي علينا إزالة 114 كرة إلى هذه الجهة لنتمكن من الوصول إلى كرة حمراء واحدة من أصل 30 كرة، وهذا هو نسبة 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية. للوصول إلى 20% سنحتاج إلى إزالة 24 كرة فقط. الآن للوصول إلى نسبة 60% سنحتاج إلى إزالة 3 كرات. وللوصول إلى نسبة 90% القنبلة الذرية سنحتاج فقط لإزالة كرة واحدة أخيرة، وهي التي تفصلنا عن السلاح النووي. الآن لنتخيل الجهد المبذول والكميات المطلوبة. في نقطة البداية هناك اليورانيوم الطبيعي، هو 0.7% من النظير 235. في هذه المرحلة سنحتاج إلى نحو 5500 كيلوغرام للوصول لقنبلة نووية واحدة. في حال الصعود إلى درجة 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية سيتبقى من هذه الكمية نحو 700 كيلوغرام. والآن عند الوصول إلى نسبة 20%، وهي الدرجة المستخدمة في مفاعلات الأبحاث، يتبقى معنا نحو 114 كيلوغراما فقط. لكن عند التوجه إلى درجة 60% يبقى 38 كيلوغراما، وللقنبلة النووية ونسبة التخصيب 90% يتبقى 25 كيلوغراما. في درجة 60% لا تمتلك إيران 38 كيلوغراما فقط، بل نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كذلك تمتلك أجهزة الطرد المركزي المتطورة. هذا نظريا يعني أنه يمكن الصعود من درجة 60% إلى درجة 90% بخطوات بسيطة. هناك ذرة واحدة فقط من أصل 143 بحاجة للإزالة كما ذكرنا، وبهذه الكمية تستطيع إيران الوصول إلى 10 قنابل نووية وليس واحدة فقط، وهذا نظريا في حال قررت ذلك. لذلك يدور الحديث عن مطالبات الولايات المتحدة بأمرين رئيسيين. أولا تصفير المخزون، بمعنى أنه يجب عدم الوصول إلى 60% والبقاء عند درجات التخصيب الطبيعية أو تلك الخاصة بالمفاعلات السلمية، وكذلك منع التخصيب أو تجميده، وهذا يعني التخلص من أجهزة الطرد المركزي أو تجميدها لعدم الصعود مرة أخرى في درجات التخصيب في اليورانيوم والوصول إلى درجات أعلى، وذلك لفترة طويلة.
1: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدة في جنوب البلاد، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. في التقرير التالي، وهو تقرير خاص من مدينة نبطية اللبنانية، ترصد الجزيرة واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى محيطها في بلدة زوطر الشرقي.
2: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطي في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية، لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان، دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطية رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
3: توأتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كثير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان، فلهالسبب ظهرنا.
2: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته

0: خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
1: ما معود أنا، خلص عندي قناعة أني بقى بأرضي، ما أترك أرضي، وهلأ ظاهر ومخنوق مش حابب أظهر يعني.
0: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
2: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، ستشهدوا بسيارة البلدية كل يوم بعد يوم تنزل عزفتها بتجيب خبز وتموين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
0: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
3: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
0: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين، داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
4: الإسرائيلي صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين، عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا النجدة الشعبية ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
0: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكنى بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النبطية منطقة باتت أشبه بأرض محروقة، وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
5: من المقرر أن تعقد اليوم جولة ثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان متمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على أراضيها. في المقابل دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة للخروج من مسار المفاوضات المباشرة ومما سمته الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية. معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية لمناقشة هذا الموضوع. مرحبا بك سيد نهاد. بداية، هناك مسار سياسي ومسار أمني مصاحب له، حيث تعقد اليوم أول جلسات ما يسمى بالمسار الأمني في البنتاغون، وبالتالي ما الذي يحمله الإسرائيليون من خلال التفاوض مع الوفد الأمني اللبناني بوجود وفد أمني أمريكي كذلك في البنتاغون اليوم؟
6: صباح الخير وتحياتي لكم المشاهدين. طبعا هذه الجلسة تأتي على أعتاب الجلسة السياسية التي يفترض أن تعقد في 2 و 3 من حزيران المقبل، يعني بعد 3 أيام أو 4 أيام. جدول الأعمال كان معروفا منذ فترة، يعني كل طرف يطرح ما يريد. لبنان يتمسك بموضوع الانسحاب، وهناك مسألة مشتركة هي تثبيت وقف إطلاق النار، لكن هذه فكرة وقف إطلاق النار بالمفهوم الإسرائيلي هي ما كانت تمارسه إسرائيل على امتداد 15 أو 16 شهر الماضية، بمعنى بالمفهوم الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وقف إطلاق النار لا يتناقض مع ما يسمى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما تقول إسرائيل، وهذا الحق بين مزدوجين هو الذي دفعها إلى ارتكاب آلاف الخروقات وإلى يعني قتل مئات الأفراد والعناصر وتدمير كل قرى وبلدات الجنوب اللبناني. وبالتالي هذه هي القضية المطروحة، لكن إسرائيل بلا شك يعني ليس متوقعاً أن ينجز شيء جدي ملموس أو مباشر خلال جلسة واحدة، مع أن هذه الجلسة يفترض أن تستغرق 8 ساعات وستتطرق إلى مجموعة من الموضوعات الفنية، من بينها مثلا مناقشة مستقبل لجنة الميكانيزم، ما الذي سيجري على هذه اللجنة، علما بأن إسرائيل سبق لها أن قالت أن هذه اللجنة انتهى دورها وانتهت، يعني لم تعد ثمة حاجة إليها. لكن تجديد الحديث عن ميكانيزم يحمل أيضا بعض المضامين السياسية، خصوصا أن هذه اللجنة تشارك بها فرنسا، وإسرائيل لا تريد لأي طرف غير الولايات المتحدة أن يكون مطلع على الموضوع.
5: وبالتالي سيد
6: هناك
5: أبو
6: فكرة
5: غوش إن
6: جديدة،
5: كانت عفوا على المقاطعة، سيد أبو غوش إن كان أهم اللبنانيين هو وقف إطلاق النار وتثبيته كشرط أولي، ثم إعادة انتشار الجيش جنوب الليطاني وبسط سيطرة الدولة على المنطقة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، إن كان هذا ما يركز عليه اللبنانيون، كيف نفهم التصعيد الإسرائيلي عشية هذه المفاوضات؟
6: نعم، هذا التصعيد يعني هو محاولة للاستفادة القصوى من فترة السماح الأمريكية. أولا هناك حالة يعني انتظار للاتفاق الإيراني الأمريكي، وبالتالي إسرائيل تجد نفسها في سباق مع الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض ولتحقيق مكاسب أرض على الأرض، بمعنى توسيع منطقة الحزام الأمني، لأن منطقة الحزام الأمني بالمفهوم الأولي بعمق 10 كيلومتر لم تحقق ما كانت تريده إسرائيل من درء خطر المسيرات أو القذائف المضادة للدروع. لذلك يعني سعت إسرائيل إلى توسيع هذه المنطقة لتتعمق إلى نحو 20 كيلومتر على الأقل، علما بأنه أيضا إسرائيل تعطي نفسها الحق بتنفيذ عمليات انتقائية يسمونها عمليات جراحية حتى في بيروت. لكن هذا الأمر يجري بعلم الأمريكيين وبموافقتهم إلى حد ما، كما جرى في المحاولة الفاشلة لاغتيال المسؤول الإيراني في بيروت علي الحسيني، وقبلها عملية اغتيال قائد وحدة الرضوان في بيروت مالك بلوط. أيضا هناك عمليات قصف مستمرة لمواقع يعني ترتبط بحزب الله في البقاع. إسرائيل تعتقد أن كل عملياتها في الجنوب لا يمكن لها أن تلغي أو تنهي أو تحبط خطر المسيرات وخطر مقاتلي حزب الله، ولذلك
5: وبالتالي
6: تعتقد
5: سيد أبو غوش ما هي
6: الطريقة الوحيدة هي ضرب معاقل لحزب الله.
5: نعم، وبالتالي ما هي مرتكزات هذه العقيدة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في هذه المرحلة بالذات في ظل تعدد الجبهات بين لبنان وكذلك غزة وارتباطها كذلك بالملف الإيراني والرغبة الإسرائيلية الجامحة في التصعيد العسكري هناك، وهو لا يلقى تجاوبا أمريكيا حتى الآن؟
6: دائما وأبدا الأمن في خدمة المصالح والأهداف والأطماع السياسية الإسرائيلية. ظاهريا يبدو أن الأمر هو أمني، يقولون أن هدف هذه العملية هي حماية سكان الشمال، لكنهم متيقنون بأن هذه العملية لا يمكن لها أن توفر الحماية المطلوبة، خصوصا مع ظهور هذا الخطر الجديد المسمى بالمسيرات الصغيرة بالألياف الضوئية. ولذلك الأهداف الأمنية هي في الحقيقة ستار لأهداف سياسية، أهمها إنشاء منطقة عازلة خالية من السكان يعني كضمانة للأمن
5: نعم.
6: الإسرائيلي، وإذا أمكن حتى إبقائها ضمن السيطرة الإسرائيلية ربما لسنوات قادمة. ثانيا استخدام هذه السيطرة الإسرائيلية على الأراضي لابتزاز الحكومة اللبنانية ودفعها إلى
5: نعم
6: توقيع
5: سيد
6: اتفاق
5: نهاد
6: سلام
5: أبو غوش،
6: يدمر
5: أدركنا
6: مصالح
5: الوقت، شكرا
6: الأمين.
5: جزيلا لك سيد نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. والآن إلى زميلة مياد عبدو ونافذة تحليلية لأسلوب التفاوض الإيراني.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في الدبلوماسية الإيرانية لطالما بدت طاولة التفاوض إحدى ساحات الصراع الهادئة، هناك تدار القوة باصطلاحات محسوبة ويستثمر الوقت بمعادلة دقيقة وتحفظ الأوراق إلى حين قطافها. هذه الفلسفة التي تشكلت تحت وطأة العقوبات والعزلة والضغط حملت لسنوات ملامح الصبر والغموض والمساومة الطويلة، لكن الحرب دفعت السؤال إلى مستوى آخر. هل ما زالت إيران تفاوض بمنطق الصبر الاستراتيجي؟ وماذا يبقى من هذا الصبر حين تصبح الرسائل العسكرية جزءا من لغة التفاوض؟ وهل هو تعديل ظرفي في فلسفة الدبلوماسية الإيرانية أم تحول عميق فيها؟ وهل انتقلت الضمانات من موقع المطلب الفني إلى جوهر ثقة التفاوض المفقودة؟ وأخيرا، هل تستطيع طهران أن تجعل القوة خادمة للتفاوض، أم أن التفاوض نفسه بات أسيرا لقوة لا يمكن التراجع عنها بسهولة؟ مرت الدبلوماسية الإيرانية بمراحل عدة.

0: ده انطلاقا مما تسميه الأدبيات الإيرانية فلسفة الصبر الاستراتيجي والمفاوضات طويلة الأمد، إلى مقاربة أكثر صلابة تربط ما يجري على طاولة المفاوضين السياسية بأدوات الردع العسكرية والاقتصادية. الصبر الاستراتيجي عقيدة لم تنشأ كخيار تكتيكي مؤقت، بل تعكس تراكمات عقود من التجربة السياسية في التفاوض وإدارة الأزمات، كان أبرزها الحرب الإيرانية العراقية التي رسخت لدى صناع القرار في طهران وعيا عميقا بتكلفة المواجهة المباشرة وأهمية إدارة الزمن بوصفه عاملا أساسيا في المعادلة وحسم الصراع. شكل اتفاق عام 2015 لحظة حاسمة ليس فقط في مسار سنوات طوال من التفاوض على ما تسميه إيران حقها في امتلاك برنامج نووي سلمي، بل وفي تاريخ إيران التي تمكنت من انتزاع اعتراف دولي بحقها في التخصيب رغم القيود التي أقرها الاتفاق على برنامجها. عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى من الاتفاق المبرم زمن إدارة سلفه باراك أوباما لاعتبارات كثيرة، منها أن الاتفاق يفرض قيودا مؤقتة فقط ولا يعالج قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو ما يسميه النفوذ الإيراني الإقليمي. بعد الانسحاب أطلقت الإدارة الأمريكية سياسة الضغوط القصوى عبر فرض عقوبات شاملة بهدف إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة، لكن المفاوض الإيراني كان حريصا على البقاء في صدارة المشهد والحفاظ على قنوات التواصل والحوار حتى في أحلك فترات الصراع مع الولايات المتحدة، مانعا بذلك الانزلاق نحو المواجهة المباشرة باهظة التكلفة، وهو ما يفسر انخراط إيران في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي حتى في ذروة التصعيد الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والعسكري حتى ضدها. وبعد اغتيال واشنطن قائد الحرس الثوري أنذاك قاسم سليماني، لكنها كانت تحاول دائما إظهار مرونة تفاوضية مؤزرة بما يسمى تقنيات القوة والتي تمثلت حينها في هجمات على ناقلة النفط في الخليج، إلى جانب لعب ورقة التخصيب حيث بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق، ورفعت مستويات تخصيب اليورانيوم من 3.67% خلال الاتفاق إلى معدل غير مسبوق بلغ 60% إلى حدود يومنا هذا. وفي عام 2025 دخلت إيران جولات التفاوض مع واشنطن برعاية عمانية، وهي تقف على أرضية أقل تماسكا وأكثر هشاشة من الفترات السابقة مع خسارتها حلفاء في محيطها الإقليمي واستهداف مصالحها وقيادات مرتبطة بها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع نفوذها إقليميا وتحت ضغط أمريكي غير مسبوق وتهديد صريح بعملية عسكرية. وبينما ظل الجميع وظن أن الدبلوماسية جارية ومستمرة، جاءت حرب 12 يوما لتسطر منعرجا مختلفا في سياق العلاقات وخصوصا في المسار التفاوضي الذي تحول إلى جزء من منظومة إدارة العمليات يتقاطع مع المسار العملياتي العسكري ويؤثر ويتأثر بتوقيته ومساراته. ولعل تجدد المواجهة بداية العام الحالي في خضم مسار تفاوضي لم يبلغ نهايته بعد، ما بين الانخراط في المفاوضات والاستعداد للحسم العسكري وإظهار أدوات القوة من قبيل التحكم في مضيق هرمز وغلقه واستهداف مصالح أمريكية في المنطقة، تبدو المفاوضات جزءا من حسابات أوسع تتجاوز هدف الوصول إلى اتفاق. ومع التوصل إلى هدنة حافظ المفاوض الإيراني على أوراقه العسكرية والاستراتيجية وعلى رأسها مضيق هرمز وأمن الملاحة، بل وطرحها بقوة في عملية التفاوض في محاولة لتحسين شروط الاتفاق، ما يشير إلى أن إيران انتقلت من دبلوماسية تفاوضية بات فيها امتلاك أدوات الردع لغة ومنهجا. للحديث أكثر حول هذه الاستراتيجية وهذه الفلسفة الإيرانية معنا في الاستوديو زميل عبد القادر فايز. أهلا بك عبد القادر. نسأل منذ البدايات، كيف تشكلت هذه الفلسفة الإيرانية في إدارة المشهد في ظل كل ما كانت تتعرض له من ضغوط؟
1: يعني الصبر الاستراتيجي، والذي بالمناسبة ميادة لم يعد موجودا في العقيدة الإيرانية الحالية ولكن تشكل على مدى سنوات طويلة، له علاقة بالنفوذ الإقليمي الإيراني وبناء مراكز القوة في هذا النفوذ والذهاب ربما رويدا رويدا في هذا النفوذ وصولا إلى رسم دوائر.

0: دائر النار والحصار حول إسرائيل بالذات على قاعدة بأنني إذا لم أهدد إسرائيل في مساحة هذا النفوذ لن تسمعني أمريكا في القضايا الكبرى. لذلك كانت إيران تصبر على الكثير وتقطف ربما ما تريد بالنقاط وليس بالضربات القاضية نوعا ما. هذا الصبر الاستراتيجي حقق لإيران الكثير من الأوراق. ميادة، نتذكر معا بأن البرنامج النووي الذي تفاوض عليه إيران اليوم هو نضج تطور في مساحة الصبر الاستراتيجي، وصل إلى هذا المستوى في مساحة الصبر الاستراتيجي. قطفت إيران ثمار هذا البرنامج وهي تمتلك نفوذ إقليمي واسع ربما في الإقليم من حلفاء مسلحين في مساحة الشرق الأوسط. هذا تقريبا كان يحصن الأمن القومي الإيراني. لذلك مفهوم الصبر الاستراتيجي في إيران كان أحد أدوات تحصين الأمن القومي الإيراني. ولكن بعد حرب 12 يوم والآن الحرب الحالية، حقيقة إيران لم تعد تمارس أي نوع من أنواع الصبر الاستراتيجي، وانتقل المفهوم الكبير من الصبر الاستراتيجي إلى الردع الاستراتيجي، وهناك اختلاف كبير بين المصطلحين.
1: وسنذهب بتفصيل هذه النقلة النوعية، ولكن أيضا نريد من هنا نتلمس ملامح وسمات المفاوض الإيراني، لعل عباس عراقجي أشار إليه عندما تحدث عن أسلوب البازار أو المساومة.
0: هذا صحيح، إيران مفاوض جيد إذا ما عدنا إلى التاريخ، ولديه قدرة، لديها قدرة على الجلوس إلى الطاولة، نفس طويل، صبر في القضايا، مراكمة أوراق قوة. ولكن هذا ميادة كله كان مفيدا، وأسلوب البازار والمساومة كان مفيدا في مرحلة ما قبل الحرب. بمعنى عندما كانت العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا حرب ولا سلام، كان هذا مفهوم قوي ومفيد بالنسبة لإيران. صحيح، عندما كانت العلاقة مع إسرائيل هي حلبة ملاكمة، من يراكم نقاط أكبر، كان هذا مفيد. ولكن حقيقة أما وقد وقعت الحرب، أصبح أسلوب البازار على الأقل لم يعد مفيدا كما كان، وأصبح لابد من مفاوض يجلس على الطاولة ويضع أوراق ردع استراتيجي على الطاولة.
1: هنا حدث التغيير تحديدا، وهنا نريد أن نفهم كيف حدث ذلك التغيير في هذه السياسة، هذه الفلسفة الإيرانية من الصبر الاستراتيجي إلى الردع.
0: كل الصبر الاستراتيجي الذي كانت تتبناه إيران كان لديه أهداف مختلفة، ولكن أحد الأهداف الكبيرة أن يمنع وصول الحرب إلى إيران، أن يمنع وقوع الحرب مع إيران، وأن تبقى الحرب بما تسميه إيران بحرب لا متناظرة ما بين الحلفاء وإسرائيل، وإيران ربما تشرف على الحلفاء، أمريكا بشكل أو بآخر تشرف على إسرائيل، ولا حرب ولا سلام مع أمريكا. وكانت المعادلة مفيدة واضحة. ولكن عندما وقعت الحرب عمليا، كل الأوراق التي كانت تدعم فكرة الصبر الاستراتيجي لم تعد مفيدة. وصلت الحرب إلى طهران، لابد من الذهاب إلى ردع استراتيجي. لذلك استبدلت إيران من قضاء القوة في مساحة النفوذ، البرنامج النووي والتفاوض عليه، البعد الصاروخي، استبدلته بمفاهيم مختلفة في عملية الردع الاستراتيجي. مضيق هرمز الذي أصبح الورقة القوية في مساحة الردع، في مساحة الصبر الاستراتيجي، ما لم أهدد إسرائيل لن تسمعني أمريكا، في مساحة الردع الاستراتيجي، ما لم أن أضغط على عصب العالم اقتصاديا لن تأخذني أمريكا على محمل الجد، ما لم أن أطرح هذه الورقة وهي ورقة جيوبوليتيك إيرانية، جغرافيا سياسية وليست ورقة حلفاء وأسلحة، لن تأخذني أمريكا على محمل الجد، لن تسمعني أمريكا من تدعيم الإقليم ربما والنفوذ الإقليمي إلى تدعيم الداخل. الردع الاستراتيجي يتطلب داخل مدعم. لذلك نرى بأن السلطة في إيران في التعامل مع المجتمع خلال الحرب بدأت ربما تفرد يدها قليلا، ولا يوجد قبضة حديدية، من البرنامج الصاروخي إلى مضيق هرمز، من الحلفاء إلى أوراق القوة في مساحة الردع الاستراتيجي. من دعيني أقول المفهوم الأخير، من مساحة التهديد بالتراكم إلى مساحة التهديد المباشر للأشياء، والأهم من كل ذلك، من مساحة أهدد إسرائيل بدوائر النار إلى أنني أهدد المنطقة بدوائر النار وليس فقط إسرائيل.
1: لأننا لم نغادر تماما منطقة الصبر الاستراتيجي، ولكن زوجنا بينها وبين القدرات العسكرية والردع، بالإضافة إلى الأسلوب الاقتصادي.
0: هذا صحيح، ولكن كلمة السر في مفهوم

0: الردع الاستراتيجي هو تغيير المحددات الكبرى عمليا، لأن الصبر الاستراتيجي الآن بالنسبة لإيران ميادة، إذا ما عادت إيران له مرة أخرى سيكون مفهوم سلبي كليا. التنظير الاستراتيجي داخل إيران، إعادة تعريف الجمهورية الإسلامية في زمن الحرب، إعادة تعريف الأمن القومي الإيراني في زمن الحرب، إعادة تعريف تموضع إيران الإقليمي في زمن الحرب، إعادة السؤال الكبير في داخل إيران، ما هو مستقبل هذه البلاد. لذلك لابد من ردع استراتيجي للإجابة على كل هذه الأسئلة حقيقة.
1: أيضا واضح أن إيران بدأت تركز عقب هذه الحرب وما أفرزته على ضرورة الضمانات، ضمانات ملموسة نتيجة تجربتها في هذا المجال تحديدا. كيف نفهم التركيز كذلك على مبدأ المفاوضات مع ضمانات؟
0: في مساحة الصبر الاستراتيجي كانت إيران تعتمد على ضمانات القوى الكبرى، على ضمانات القانون الدولي، على ضمانات البعد الإقليمي، وكانت مفيدة بطبيعة الحال. الآن أما وقعت الحرب وغيرت إيران مفهومها إلى الردع الاستراتيجي، لم تعد هذه الضمانات مفيدة، لابد من أوراق ضمانات جديدة. لذلك هي الآن تحول مضيق هرمز إلى ورقة ضامنة على طاولة التفاوض، بمعنى أنني سألتزم بأي تفاهم قد يحصل من خلال هذا التفاوض، ولكن في حال الطرف الآخر لم يلتزم بذلك سأعود إلى استخدام مضيق هرمز، بمعنى أن مضيق هرمز الذي تصنفه إيران على أنه جزء أساسي من الأمن القومي بات أحد أوراق الضمانات في مساحة الردع الاستراتيجي. لذلك البعض يقول مياد الآن بأن الصراع الآن في إيران ليس على بقاء الجمهورية الإسلامية، بل على شكل هذه البلاد ما بعد الصفقة مع أمريكا، من يوقع هذه الصفقة؟
1: وحول ذلك تحديدا هناك هواجس إيرانية من أن يكون شخص آخر في الولايات المتحدة أيضا يغير من الصفقات كما فعل ترامب، وبالتالي عندما يعيد تعريف الجانب الإيراني المصطلحات المتعلقة تحديدا هنا الضمانات، هل يعني آليات ملموسة تضمن عدم التغيير في القرارات؟
0: قطعا نعم، بمعنى أنها لم تعد تثق بفكرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما وقعت على أي تفاهم ستلتزم به. كل هذا الكلام لم يعد موجود الآن في العقلية الإيرانية، لابد من ورقة بيدي أنا وليس بيد الآخرين. لذلك هي تصر على أن يكون هناك ضمانات حقيقية، من بين هذه الضمانات أحد الأوراق التي بيد إيران مضيق هرمز. واضح جدا بأن إيران تنتقل من صبر استراتيجي اعتمدت فيه على البرنامج الصاروخي كحالة ردع والبرنامج النووي كحالة تفاوض إلى مساحة ردع استراتيجي. التفاوض على البرنامج النووي صحيح، ولكن الضمانات هي في مضيق هرمز، بمعنى أن الضمانات بيد إيران نوعا ما. هل ينجح هذا الكلام ميادة؟ ليس بالضرورة حقيقة، بمعنى أن التنظير في إيران يقول بأن إيران تبني أوراق قوة صحيحة، تبني أوراق ربما ردع استراتيجي صحيح، ولكن هل هذا ينجح على المدى البعيد؟ هذا محط نقاش واسع
1: تماما، بين تحسين الشروط من ناحية وبين صعيب التوصل إلى اتفاق من ناحية أخرى.
0: بالضبط تماما، وهناك نخبة سياسية في إيران تقول بأن إيران وإن غادرت مساحة الصبر الاستراتيجي لا يجب عليها أن تقنع نفسها كثيرا بأنها يجب أن تدخل بالكامل في مساحة الردع الاستراتيجي، ولكن المهم لهذه النخبة أن فك الاشتباك مع أمريكا وإعادة صياغة التموضع في المحيط تحديدا مع دول الخليج. هؤلاء يقولون بأن هذا هو الضامن الوحيد لإيران بأن تتحول إلى دولة طبيعية قوية في محيطها، مقبولة من المحيط، ولا بأس بطبيعة الحال بخلافات هنا وهناك.
1: شكرا جزيلا لك زميل عبد القادر فايز. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، أشكر حسن المتابعة وأعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، قال إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم على التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. وأضاف دي فانس أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم. في الجهة المقابلة نقلت وكالة التسع

0: تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة قال الديوان الأمريكي والقطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس ترامب جرى خلاله استعراض آخر مسجدات الأوضاع في المنطقة. الديوان الأمريكي والقطري أضاف أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. في الأثناء نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري قوله إنه تم اعتراض مسيرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد. وكالة مهرة الإيرانية قالت إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز. في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد، وقد أعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. إلى ذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي سور والنبطي. من جهتها دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وبعدم الخضوع لإملاءات واشنطن. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التطورات بمزيد التفاصيل من واشنطن، مراد هاشم مراسل الجزيرة، ومن طهران عمر هواش مراسل الجزيرة. مرحبا بكما. التصريحات الأحدث التي قد تعطي ربما رؤية لما تصير إليه الأمور جاءت من واشنطن. مراد،
1: مرحبا محمد. بالفعل وتحديدا من الرئيس دونالد ترامب، في تصريحات مقتضبة لفوكس نيوز يقول فيها إنه لا اتفاق مع إيران إلا إذا كانت الصفقة جيدة، وأن هذا هو خطه الفاصل. لكن الأهم قوله إن هناك ما يزال أخذ ورد في هذه المفاوضات، وإنه يتولى إدارة هذه المفاوضات بنفسه، مشيدا بالمفاوضين الإيرانيين من أنهم مفاوضون جيدون. وكان قبله نائبه جيدي فانس قال إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس ترامب سوف يوقع على هذه المذكرة التي يتم التفاوض حولها أم لا، لكنه قال إن هناك تقدم كبير وإن الرئيس دونالد ترامب قد يوقع عليها في النهاية. أشار تحديدا فانس في تصريحات للصحفيين من أن هذا التقدم المحرز كبير، ولكن بقيت بعض النقاط تتعلق تحديدا في مسائل الصياغة، وأي صياغة المسودة أو نص الاتفاق، وتحديدا حول قضيتين كما أشار. القضية الأولى تتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم، والقضية الثانية تتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب. لكنه قال إن إيران تتفاوض حتى اللحظة بحسن نية. أشار أيضا إلى أن الأولوية لدى الولايات المتحدة حاليا هو التركيز على الحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية القوات، مشيرا إلى أن ما يحدث من خروقات لوقف إطلاق النار سببه أخطاء وكذلك ضعف التنسيق كما قال. أشار أيضا إلى أن البلدان يقتربان من الجلوس معا لاستكمال المفاوضات، لكنه قال يتعين حسم ما تبقى من نقاط في الإشارة إلى مذكرة التفاهم. في المجمل هو قال إنه لن يكون هناك اتفاق، إن هذا الاتفاق بالأحرى سوف يقود إلى فتح مضيق هرمز دون أي قيود، وكذلك إلى التأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في أي مرحلة من المراحل. تأتي هذه التصريحات بطبيعة الحال في وقت كشفت فيه وسائل الإعلام بدءا من موقع أكسيوس عن التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم. تلت الموقع الكثير من وسائل الإعلام وعلى رأسها الجزيرة تشير بالفعل نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أنه بالفعل تم المفاوضون توصلوا إلى صيغة لمذكرة التفاهم، وأنها بانتظار توقيع الرئيس ترامب والذي طلب بضعة أيام لدراسة هذه المسودة. بطبيعة الحال تشير هذه البنود وفقا للمسؤولين تحديدا إلى ما كان ذكر سابقا من اتفاق البلدين على أولا قيام إيران

0: بوقف إطلاق النار التي تنص عليها هذه المذكرة، التفاوض حول مسألتين، مسألة آليات وكيفية تخصيب اليورانيوم، بالإشارة بما في ذلك إلى فترة تعليق تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وأيضا آلية وكيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب تحديدا المخصب بنسبة 60%. وكان الرئيس ترامب أبدى أيضا مرونة في هذه النقطة حينما أبدى انفتاحا على التخلص، إمكانية التخلص من هذه المواد وإزالتها داخل إيران. في المجمل يأتي ذلك، تأتي هذه هاتين النقطتين في مقابل تفاوض الولايات المتحدة على رفع العقوبات على إيران، وكذلك إلغاء الأرصدة المالية المجمدة، وأيضا السماح بتدفق المساعدات الإنسانية لإيران وكذلك البضائع. في المجمل كانت هناك صيغ سابقة أشارت أيضا إلى احتفاظ الولايات المتحدة ببقاء قواتها في المنطقة إلى حين إبرام اتفاق نهائي، وكذلك حق الرئيس ترامب في إلغاء ووقف المفاوضات إذا لاحظ عدم جدية المفاوض الإيراني. إذن هي ساعة ترقب وانتظار لموقف الرئيس ترامب النهائي وما إذا كان سيوقع هذه المذكرة، وهي فترة ينظر إليها على أنها حرص أو سعي من الرئيس ترامب بإظهار عدم العجلة والتأني من أجل تأكيد موقفه الذي يكرره من أنه لن يبرم سوى صفقة جيدة مع إيران، ولا سيما بالنظر إلى الانتقادات التي تأتي من بعض رموز الجمهوريين وتحديدا تخوفهم من إبرام صفقة قريبة من تلك التي كانت مبرمة مع إيران في اتفاق 2015، وهو مستدعى انتقادات معروفة من الرئيس دونالد ترامب وحادة من أن المنتقدين لم يطلعوا على نص المذكرة أو النص الذي يتم التفاوض حوله، وأن عدد قليل جدا من المفاوضين هم من يعرفون هذه الصيغة، وأن هذه المفاوضات ما تزال جارية، وبالتالي هو يستنكر هذه الانتقادات من صفه الجمهوري وكذلك من المعارضة الديمقراطية. محمد،
1: أشكرك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، ننوه بهذا الخبر العاجل الذي تنقله سي ان ان عن صور الإقمار الصناعية، تقول بأن إيران تستعيد الوصول إلى كميات هائلة من الصواريخ المخزنة في منشآت تحت الأرض. عمر هواش في طهران، ما الذي تقوله إيران فيما يتعلق بجولة المفاوضات؟ ولعل أحدث التصريحات التي نقلتها تسنيم تقول فيها بأن التوصل إلى اتفاق ليس ربما بهذا القرب الذي روج إليه مؤخرا.
2: نعم، بالفعل وكالة أنباء تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض تقول إن الأمر لم يحسم بعد، وأن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني لا يزال مستمر لأجل تذليل بعض العقبات التي لا تزال موجودة بين الجانبين من دون التوصل لاتفاق حتى هذه اللحظة. وأن التقارير الغربية التي تشير إلى أن المذكرة قد تم التوصل إلى كافة تفاصيلها إنما هي تقارير غير صحيحة. وهنا في طهران أيضا من يعتقد، وهناك تسريبات لوكالات أنباء إيرانية، بأنه يحتمل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان من طرف واحد عن مذكرة التفاهم قبل أن يتم حسمها أيضا من قبل الإيرانيين، لأجل إحراج الطرف الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات فيما يخص بعض القضايا التي لا تزال عالقة. لكن ما هي هذه القضايا التي لا تزال عالقة؟ هناك بعض المصادر لا تزال تتحدث عن أن القضايا النووية لم تحسم بعد، إذ يتحدث الأمريكيون عن تقديم التزامات من قبل طهران حول تخصيب اليورانيوم، حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما لا يزال يقول الإيرانيون أن هذه القضايا غير مدرجة في مذكرة التفاهم وأن إيران لم تقدم أي التزامات بهذا الشأن. يتحدث البعض عن أن مذكرة التفاهم قد تضم بعض العناوين العريضة بشأن التزام طهران فقط بعدم حيازة السلاح النووي، وهذا ما تؤكده دائما. إضافة إلى ذلك، فإن مسألة لبنان أيضا لا تزال عقبة كبيرة. الإيرانيون لا يزالون يصرون على أن جبهة لبنان يجب أن تدرج

0: في المذكرة، بمعنى أن إنهاء الحرب في إيران يجب أن يترافق بإنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية. وهناك ضغوط إسرائيلية على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فتح المجال دائما أمام إسرائيل وإبقاء الباب مواربا لأجل تنفيذ عمليات عسكرية داخل لبنان، رغم إعلان وقف الحرب وفق المذكرة الإيرانية الأمريكية الجاري العمل بشأنها. علاوة على ذلك، وفق ما يقول مسؤولون إيرانيون آخرهم كان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن إحدى القضايا التي لا تزال عالقة هي قضية رفع الجمود عن أو التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. طهران تطمح لأن تحصل على مبلغ 12 مليار دولار مع الإعلان عن هذه المذكرة، ونفس المبلغ أيضا مع انتهاء فترة 60 يوما. هذه المسألة قد تم حلها إلى حد بعيد، خاصة بعد زيارة وفد إيراني رفيع المستوى قبل أيام إلى العاصمة القطرية الدوحة، وممارسة قطر دورا وسيطا في هذا المجال. لكن يقول هذا المسؤول الإيراني رئيس لجنة البرلمان في لجنة الأمن في البرلمان الإيراني أن هناك قضايا لا تزال عالقة، لا سيما بعض العبارات والجمل التي يمكن أن تفسر أمريكيا على خلاف ما تفسر إيرانيا. وهذا الأمر يعكس مدى دقة الجانب الإيراني في التفاوض، عدم ثقته بالولايات المتحدة الأمريكية وبحثه عن أدق التفاصيل. إضافة إلى أن مسألة رفع العقوبات بشكل مؤقت طيلة 60 يوما عن صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات، هذا الأمر لا يزال محل خلاف وفق ما يقول هذا المسؤول الإيراني. رفع العقوبات لهذه الفترة سوف يدر على الحكومة الإيرانية نحو 10 مليارات دولار وفق بعض التقديرات، وهذا مبلغ كبير ربما يواجه برفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني كان قد ذكر بأن مضيق هرمز أيضا لم يحسم بعد، لا يزال هناك خلاف حول إدارة المضيق بعد الحرب. الإيرانيون يريدون إدارة وبالنسبة لهم بالتنسيق مع العمانيين، وأن يكون ذلك أي مرور في المضيق بالتنسيق معهم، لكن هذا الأمر أيضا لا يزال يعارض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هنا في طهران يؤكد الجميع أن هذه القضايا ليست مطالب مفرطة، ليست مطالب إيرانية، إنما هي حقوق ينبغي أن تمنح للجانب الإيراني، حيث يقول مسعود بزكيان الرئيس الإيراني إن المفاوض الإيراني لا يفاوض من جانب ضعف، بل إنه يدافع عن حقوقه الوطنية ويتفاوض كطرف منتصر في الحرب وليس كطرف خاسر. هذا أيضا ما أكده ممثل الحرس الثوري الإيراني، ممثل المرشد في الحرس الثوري الإيراني، الذي دعا المفاوض الإيراني إلى عدم تقديم أي تنازلات فيما يخص ما يوصفه بالحقوق الإيرانية. هذه العمليات لأجل التوصل إلى مذكرة التفاهم لا تزال مستمرة، على الرغم من ما شهدناه من تصعيد عسكري خلال الأيام الماضية في مضيق هرمز وفي المناطق الجنوبية الإيرانية، حيث أن آخر ما حدث من احتكاكات الليلة الماضية كان عبارة عن إسقاط مسيرة أمريكية في محافظة بوشهر فوق مدينة جم تحديدا وفق ما قال حاكم المدينة، إضافة إلى أن حادثا آخر منفصلا حدث في مضيق هرمز، حيث أن القوات المسلحة الإيرانية وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم أطلقت نيران تحذيرية تجاه 4 سفن كانت تحاول العبور من المضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية. هذه الاحتكاكات يقول نائب وزير الخارجية الإيرانية إنها تهدف إلى إضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز، مؤكدا أن السيطرة لا تزال للقوات الإيرانية في المضيق، وأن هذه هكذا احتكاكات أيضا تهدف إلى سحب هذه الورقة من الجانب الإيراني الذي يعتبرها أحد أكبر أوراق القوة على طاولة المفاوضات. لذلك يمكن القول محمد إنه على الرغم من هذه الاحتكاكات العسكرية المتوالية منذ يوم الاثنين الماضي حتى ليلة أمس لم تؤثر في الحقيقة بشكل كبير على مسار المفاوضات، ما يعكس حرصا إيرانيا كذلك حرصا أمريكيا في المقابل على المضي في المفاوضات رغم كافة العقبات التي تواجهها.
1: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن مثل ما أشار عمر، شهد مضيق هرمز أمس تطورات تعد الأخطر منذ توقف الأعمال الحربية والحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت مسيرة إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه، بينما قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة انطلق منها الهجوم، واعتبر هذا التصعيد تطورا قد يهدد بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان الماضي.
2: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجددا رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر إيرانية فجر الخميس تسجيل دوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران، تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة ردا على تهديدات. وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديداً، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران فنقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، مرحبا بك سيد ريتشارد. في انتظار أن يلتحق بنا من المفروض إن تسنى ذلك تقنيا بين الوقت والآخر ضيفنا من إيران. سيد ريتشارد، بناء على هذه المعطيات، هل بتنا قريبين بالفعل من توقيع هذه المذكرة أم ما خرج من معطيات إعلامية كانت إلى حد ما تضليلية وأعطت فكرة ربما إيجابية أكثر من اللازم؟
3: سؤال ممتاز، لكن دعوني أبدأ بتمني لكم بعيد مبارك. هنا يبدو وكأنه لدينا نص يقدمه المفاوضون، ويبدو من خلال ما تم تقديمه أنه تمت موافقة المفاوضين من الطرفين، لكن يحتاج إلى توقيع القيادتين. يبدو أن هناك تفاؤل أكثر اليوم من ذي قبل، لكن أريد أن أؤكد على أن

0: هذا الاتفاق هو أولي، وهنا أضع خطاً على ذلك لأنه فقط يركز على المراحل الأولى ولا يركز على التفاصيل التالية عفواً التي ستركز على قضايا مثل الملفف النووي. ولقد رأينا في حالات غزة ولبنان أنه من الصعوبة مما كان الانتقال من مرحلة الإطار الأول، مرحلة وقف إطلاق النار، إلى اتفاق للسلام يكون أكثر تفصيلاً.
1: طيب، يعني حتى هذا الاتفاق الذي سيكون في إطار مذكرة تفاهم أولية أو اتفاق إطاري، سميها ما شئت، حتى مع هذه الحالة يقول جي دي فانس بأن هناك خلافات حتى اللحظة مع طهران. يقول ترامب بأن هناك أخذا وردا في هذه العملية. ومن الجانب الإيراني، تسنيم وكالة أنباء إيرانية تقول بأنه لم يتم بعد إنجاز هذا الاتفاق، ولم يتم ربما بلورة نقاط مشتركة في كل بنوده. إلى ماذا يشير ذلك؟ نحن نتحدث فقط عن مذكرة التفاهم.
0: يبدو كما قال الطرفين أنه لم يتم اتفاق على كل النقاط، لكن يبدو أن كل طرف يحاول أن يصل إلى عدد من التنازلات يقدمها الطرف الآخر، وكذلك النظر إذا ما كان الطرف الآخر سيقبل بالتنازلات المطلوبة. لكن نحن حتى الآن لا نعرف ما هي الاختلافات الموجودة والخلافات ما بين الطرفين. وسائل الإعلام تقول إن القضية تتعلق بالجانب النووي وما تقوم به إيران، ما ستقوم به بشأن المخزون النووي. هل سيحتفظون بهذا المخزون أم سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو طرف ثالث؟ وكذلك مسألة عدم التخصيب، ما هي المدة؟ الولايات المتحدة تتحدث عن 20 سنة، إيران تريد 5 سنوات. يبدو على الأقل أن هذان هما الأمران الأساسيان اللذان لم يتم حلهما حتى الآن.
1: ينضم إلينا في النقاش من طهران الدكتور حسين الويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور حسين، مرحبا بك. ونبدأ مما انتهى منه الدكتور ريتشارد. نتحدث عن مذكرة تفاهم، ومن المفروض أن القضية النووية مؤجلة لما بعد 60 يوم من وقف إطلاق النار الممدد. هل بالفعل الموضوع النووي هو السبب الرئيسي، الخلاف الجوهري حتى في مذكرة التفاوض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، مذكرة التفاهم هي ليست اتفاق، يعني تحديد أنه موضوع تجميد تخصيب اليورانيوم أو موضوع أنه إنهاء اليورانيوم مخصب بنسبة 60% هو موكول للتفاوض مستقبلا ليس الآن. أنا في تصوري أن كل الأمور تم الاتفاق عليها، ولكن الآن الكلام هو ليس في المواضيع، في الضمانات. يعني على سبيل المثال أنه موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية التي تقدر، يعني مطروح الآن 12 مليار في قبل التفاوض، يعني في بداية التفاوض أو التنفيذ، و 12 مليار في نهاية التنفيذ. إيران تريد ضمانات حول هذا الموضوع. يعني
1: تستبعد دكتور حسين أن يكون الخلاف الرئيسي حاليا في هذه المذكرة متعلق بالشأن النووي، باعتبار أن إيران ترى هذا مؤجلا إلى وقت آخر؟
2: نعم نعم نعم، هذا الموضوع هو مطروح للنقاش مستقبلا. الآن إيران تقول أنه، يعني الرئيس الأمريكي قبل أيام عندما قامت أكسيوس بتسريب أجزاء من هذا الاتفاق، هو انقلب بالكامل أمام ضغط اليسار الديمقراطي واليمين الإنجيلي، أنه وقال أن الحصار ضد إيران، الحصار البحري لن يرفع، يعني أو قال أن الأموال المجمدة الإيرانية لن تدفع. يعني هذا الكلام هو خطير جدا باعتبار أنه يهدد أصل ورقة التفاهم. إيران تفتح مضيق هرمز في مقابل إنهاء الحصار البحري ضد إيران، وإذا تم الاتفاق في المجال النووي يجب يعني إنهاء كل ما يترتب على ذلك من عقوبات ومن تجميد لأموال إيرانية. أن تقول أمريكا أنها لا تريد رفع العقوبات، يعني لا أدري كيف يمكن أن يستوي الموضوع. من هنا يعني أن يتغير الموقف الأمريكي نتيجة للضغوطات الداخلية، هذا ما يقلق إيران بشكل كبير، خاصة أن الرئيس الأمريكي يتعامل بمزاجية متقلبة، ورأينا ذلك كثيرا خلال المدة الأخيرة.
1: طيب دكتور ريتشارد، هل بالفعل باعتبار أن إيران تقول بأن الموضوع النووي يؤجل إلى وقت آخر، هل بالفعل ما يحدث حاليا هذا التأخير، هذا ربما الجمود إن جاز وصفه كذلك في الرد الأمريكي على ورقة التفاهم، يعود بالفعل إلى هذه النقاط، موضوع رفع الحصار الاقتصادي عن إيران والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، خاصة أننا تابعنا كل تلك التصريحات الرافضة لذلك على لسان جمهوريين مقربين من ترامب معروفون بالصقور، وأيضا من قبل ديمقراطيين ينتقدون ترامب في كل شاردة وواردة.
0: لقد تناقشنا بشأن القضية النووية. نعم، هناك ثلاثة قضايا نقدية يتم التناقش بشأنها. القضية الأولى هي نوع التخفيف من العقوبات الذي سيتم تقديمه لإيران، وهناك توافق يقول بأنه سيتم تخفيف من وطأة العقوبات الإيرانية. هناك قضية أخرى تتعلق بالمضيق، هل بإمكان إيران أن تتسلم رسوم من السفن التي تعبر المضيق، وهل الولايات المتحدة مرنة بشأن هذا الأمر؟ الجواب هو لا. والطريق لدينا كذلك النقطة الثالثة هي أنه ما صرح به رئيس البرلمان كذلك. إذن هناك سبل للتعامل مع مثل هذه النقاط. إذا ما سلمت دولة قطر الأموال إلى إيران وليس الولايات المتحدة بشكل مباشر، قد يكون ذلك كافيا، وهذا ما يريده الإيرانيون. يريدون 12 ملياراً في بداية العملية و12 مليار في النهاية، نهاية العملية ككل. لا أعتقد أن المال سيكون هو العائق الأكبر إذا ما تم التفاهم بشأن القضايا الأخرى.
1: وبالتالي دكتور حسين، من جديد تربط الولايات المتحدة الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة بقبول إيران. ربما لا نتحدث عن اتفاق مثل ما أشرت، ولكن الالتزام فيما يتعلق بالنووي، أن تلتزم بكذا، بعدم التخصيب، أن تلتزم بتسليم اليورانيوم أو بتدميره داخل إيران كما صرح ترامب قبل يومين، إضافة إلى الأمور المتعلقة ب مفاعلات النووية في إيران، وأي واحد فيها سيبقى مركبا بينما قد تتخلى عن منشآت نووية أخرى.
2: يعني هذا كله هو يعود للاتفاق الذي سيتم بين الطرفين. نحن الآن نتكلم عن إطار وليس عن اتفاق،
1: ولكن كأن الولايات المتحدة تبحث عن ليس اتفاق في التفاصيل، ولكن تبحث عن ربما كلمة التزام، وهذا ما ورد إذا كنت تذكر قبل حوالي 5 أيام في بعض ما سربه أكسيوس، قال بأن تلتزم إيران بكذا وكذا وكذا عندما يتم الحديث عن العقد التفاوضية المتعلقة بالمشروع النووي بشكل عام.
2: يعني أولا ورقة التفاهم هي أيضا خارطة طريق وإطار محدد للتفاوض. نعم هي تحدد بعض الأمور، صحيح هذا الكلام، ولكن هي مثلا موضوع التخصيب والتجميد التخصيب، يعني أمريكا تعترف بحق إيران في التخصيب وإيران ستجمد. الفترة التي يجب أن تجمد إيران هي مفتوحة ومفتوحة للتفاوض، أنه يمكن أن تكون 5 سنوات ويمكن أن تكون 20 سنة كما تطالب أمريكا، أو ممكن أن تكون في نقطة وسطية يتفق عليها الطرفان. من هنا الإطار واضح، هو يعني هناك اتفاق حول مواضيع محددة، ولكن التفاصيل هي غير موجودة ويجب الاتفاق عليها. صحيح أن إيران اتفقت مع قطر الآن من خلال وفد الذي زار قطر، أن قطر ستقوم هي بدفع الأموال النقدية، السيولة التي تطالب بها إيران 12 مليار دولار في البداية، إنه وليست أمريكا، حتى لا يحرج الرئيس الأمريكي ويقول أن أوباما قام بذلك وأنا أيضا قمت بذلك. لا، هو يريد أن يقول أن أوباما قام بذلك وهو لم يقم بذلك، قطر قامت بذلك. يعني هذه ليست مشكلة أو عقبة من وجهة نظر إيران،
1: يعني إيران لا يهمها، لا يهمها مصدر الأموال بقدر ما يهمها أن تستلم الأموال في إطار هذه المذكرة. وضحت فكرتك. نعم. دكتور حسين الريبران، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول لضيفنا الدكتور ريتشارد من واشنطن كان معنا. في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد، وقد أعلن تصفية قادة ميدانيين رئيسيين لحزب الله خلال الأسبوعين الماضيين، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. وهذا من المقرر أن تعقد اليوم الجمعة جولة ثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان متمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على أراضيها. في المقابل دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة للخروج من مسار المفاوضات المباشرة ومما سمته الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران. ننوي بهذا الخبر العاجل قبل أن نفتح زاوية النقاش. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول بأنه أكد لرئيسي وزراء ماليزيا وباكستان التزام إيران بالدبلوماسية، ويقول بأنه شكر باكستان على جهودها في التوصل للاتفاق. ربما الحديث هنا عن توصل لاتفاق يعطي الكثير من القراءات، باعتبار بأن ربما ذلك لم يتم إعلانه رسميا لا من قبل طهران ولا من قبل واشنطن، ولكن هذا التصريح قد ربما يوحي بقرب ذلك. على أي حال لا شيء مضمون، نتابع التطورات أولا بأول على شاشة الجزيرة، ونعيدكم دائما بكل جديد. ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. مرحبا بكما أستاذ نهاد أبو غوش. قبل ساعات من تلك الجولة التفاوضية التي ستعقد في البنتاغون بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، تصعيد إسرائيلي واضح في لبنان ليس فقط في الجنوب وإنما تعدى ذلك، ما رسائل إسرائيل؟
3: نعم، يعني بلا شك أن هذا التصعيد ليس معزولا عن بدء المفاوضات الأمنية اليوم في البنتاغون، ولا عن الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل تريد من وراء ذلك إلى تكريس معادلة عنوانها أن المفاوضات تجري والقتال يستمر، وبالتالي هذا قتال ضد حزب الله، وهي تريد من خلال هذه المفاوضات أن تنتزع أو تحصل على مظهر شرعية لمقاتلة حزب الله في الوقت الذي تفاوض فيه الحكومة اللبنانية. أيضا تسعى إلى فصل لبنان عن مسار إسلام أباد والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، مع أن هناك شكوكا من جد

0: جدية بشأن إمكانية ذلك، حيث أن معظم التقديرات أن الاتفاق الأمريكي الإيراني سوف يثري على لبنان. أيضا بالتأكيد أن هذا التصعيد يرتبط بفرصة إسرائيل ترى أنها تسابق الوقت لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات على الأرض، وهذه الإنجازات هي توسيع مساحة المنطقة الأمنية واحتلال أراضي جديدة وإيلام لبنان. هدف إيلام لبنان هو هدف معلن لإسرائيل، وهو مطلب لكثير من القوى السياسية حتى تلك التي في المعارضة. هم يرون أن إيلام لبنان هو السبيل لدفع لبنان إلى
1: طيب
0: اتخاذ مواقف جادة وعملية ضد حزب الله.
1: دكتور عماد، بأي روح، بأي نفس تذهب الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية إلى واشنطن للتفاوض مع الإسرائيلي الذي يصعد بهذه الطريقة؟
2: يعني الدولة اللبنانية تدخل هذه المفاوضات يعني مغلوب على أمرها، وليس لديها الكثير من الخيارات، فهي مضطرة إلى الدخول بأي مفاوضات بهدف وقف إطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي ومحاولة يعني التخفيف من عبء هذا النزوح الذي يدفع به هذا الاجتياح. ولكن دعني أقول هنا أيضا يعني أن الدولة اللبنانية تدخل على مسارين، المسار السياسي والمسار العسكري، وهذين المسارين يعني يمهدان إلى علاقات جديدة مع إسرائيل. يعني لم يسبق للبنان أن دخول بهذه المفاوضات على هذا المستوى، وبالتالي هناك يعني تغير في نمط وعلاقة لبنان بإسرائيل، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل أيضا، إلى خلق علاقة جديدة تفصل فيها الدولة اللبنانية عن حزب الله، وبالتالي تكون إسرائيل ولبنان يدخلان في علاقة سلام وتنسيق أمني من ناحية وتنسيق سياسي من ناحية أخرى، بينما يصبح حزب الله هو خارج هذه اللعبة الدبلوماسية، ويكون يعني هو المدان في حال تم يعني وضع
1: طيب، ولكن
2: نوع من النظرية لمسار السلام والانسحاب الإسرائيلي.
1: نعم
2: يصبح حزب
1: نعم
2: الله
1: كان
2: هو من
1: طالبت
2: يعيق
1: الدولة
2: هذه
1: اللبنانية
2: العملية.
1: أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، ووجه مسؤول اللبناني رفيع في تصريح سابق للجزيرة بأن واشنطن تتحمل جزء كبير من المسؤولية باعتبار أنها هي الراعية وهي المبادرة لهذه العلاقات. يقول نواف سلام بأن لبنان متمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ما هي الأوراق التي يملكها لبنان الرسمي عندما يدخل بهذه الأهداف ويفاوض الإسرائيلي؟
2: لا يملك لبنان الكثير من الأوراق في هذه المفاوضات، سوى أنه يقدم نفسه ك يعني طرف رسمي يمكن التفاوض معه بدلا من حزب الله، وهو بذلك يعني يضع نفسه بديل عن حزب الله، وهو يأتي يدخل هذه المفاوضات لكي يقول أنه يمثل غالبية اللبنانيين وخاصة المسيحيين والمسلمين خارج بيئة المقاومة، وبالتالي يعني من الخطأ الإسرائيلي والأمريكي أن يكون هناك مواجهة مع هذا الكم الكبير من اللبنانيين الذين يعارضون حزب الله كبداية لهذه المفاوضات. لذلك يعني هذه جزء من الأوراق التي يمتلكها لبنان الرسمي وما يمثله يعني الدولة اللبنانية من قوى سياسية مناقضة لحزب الله بأكثريتها.
1: طيب،
2: أيضاً يعني يملك المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية مادياً وعسكرياً، وبالتالي يعني أي رؤية للتنسيق الأمني اللبناني الإسرائيلي يجب أن يمر من خلال هذه المؤسسة،
1: طيب،
2: لأن أي بدائل
1: واضح.
2: أخرى عن هذه المؤسسة العسكرية أو الدولة هو يعني حزب الله في الميدان.
1: أستاذ نهاد، قبيل انطلاق هذه الجولة من المفاوضات التي ستعقد في البنتاغون، تنقل وول ستريت بأن

0: أن إسرائيل تضغط حتى هذه اللحظة على واشنطن لتمنحها حرية العمل ضد ما تقول إسرائيل إنه على حزب الله حتى ضمن اتفاق مع إيران؟ هل هذا يعكس تخوفا إسرائيليا من إمكانية انقلاب أمريكي على إسرائيل في هذه النقطة، نقطة لبنان تحديدا؟
1: يعني التصريحات الأمريكية والاتصالات الأمريكية الإسرائيلية تؤكد أن هذا الإذن كان قائما وما زال قائما. معدل الهجمات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار على لبنان تزيد عن 100 هجوم في اليوم الواحد على امتداد أكثر من 6 أسابيع أو 7 أسابيع، وبالتالي في الأيام الأخيرة كان العدد أكثر من ذلك، حوالي 130 هجوما في اليوم. المشكلة هي أن إسرائيل تدعي أن أيديها مكبلة لاستهداف المقرات المركزية لحزب الله وطرق الإمداد بالنسبة للطائرات المسيرة ذات الألياف الضوئية، ولذلك هناك تقول يعني أن أمريكا تمنع إسرائيل من ضرب بيروت وضرب مراكز في البقاع إلا إذا كان ثمة هدف يمكن اعتباره صيدا ثمينا، على غرار مثلا محاولة اغتيال السيد علي الحسيني وهو مسؤول إيراني، بالإضافة إلى ما سبق ذلك من اغتيال قائد وحدة الرضوان مالك بلوط. لكن بشكل عام إسرائيل مسموح لها حسب اتفاقيات نوفمبر 2024 وتحت حجة الدفاع عن النفس بأن تبادر إلى الهجوم لإحباط تهديد فوري كما يسمونه، أو تهديد في طور التخطيط، لكن ليس مسموحا لها أن تدمر بنايات مثلا كما يطالب بعض المسؤولين الإسرائيليين وبينهم رئيس الأركان، الذي وهناك من يقول أنه مقابل كل مسيرة يجب أن نهدم بناية كاملة أو 10 بنايات كما قال سموتريتش. وبالتالي هناك قيود، لكن هذه القيود قيود شكلية، لأن الغارات الإسرائيلية تشمل مدن رئيسية ومركزية في لبنان مثل صور والنبطية، وتشمل مناطق واسعة في كل الجنوب اللبناني، بدأت بحدود الليطاني، انتقلت إلى حدود الزهراني، بدأت بمدى القذائف المضادة للدروع، وها هي الآن تتحول إلى مدى المسيرات الذي يصل إلى عمق 30 كيلومتر. وبالتالي التقديرات أن أيدي إسرائيل كانت وما زالت متاحة ومسموح لها أن تمارس مثل هذه العمليات وهذه الغارات. الآن إذا السؤال إذا يعني صدرت تعليمات أمريكية جديدة، بالتأكيد يعني أنا أرى أن لبنان يمكنه أن يتحرك في محيط دولي وعربي وإقليمي بالضغط على إسرائيل، وهناك أصدقاء للبنان كثر في العالم بما في ذلك فرنسا، حيث أنه أحد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع البنتاغون هو إحياء أو البحث في مصير لجنة الميكانيزم التي تشارك فيها فرنسا مثلا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ نهاد، اسمح لي على المقاطعة. شكرا لك أستاذ نهاد أبو غوش، ولضيفنا من لبنان الدكتور عماد سلامة. الآن إلى قراءة في تطورات ملف جنوب لبنان وهذه النافذة العسكرية التي تصحبنا فيها روعة أوجي.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات في لبنان. وفي تفاصيل المشهد الميداني المزدحم تبرز أحداث امتدت إلى بيروت، حيث شنت إسرائيل غارة على منطقة الشويفات جنوب العاصمة. أما في الجنوب فشملت رقعة الغارات الإسرائيلية مدن وبلدات قضائي صور والنبطية، كما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان مدينة صور والمخيمات المحيطة بها بضرورة الإخلاء. من جانبه أعلن حزب الله استهدافه بالمسيرات والصواريخ مواقع لجيش الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. نقرأ أكثر في أبعاد هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وعلى الشاشة التفاعل الزميل محمد الرمال. والبداية معك محمد.
3: روعة، تصعيد إسرائيلي إضافي كان على مستوى الإخلاءات أم على مستوى الغارات أم على مستوى التوغل البحري والاستهدافات في معظم مناطق الجنوب؟ كما هو معروف كل يوم يطل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليعلن منطقة ويدعو سكانها إلى الإخلاء. آخر هذه المناطق التي أعادت تجديد التذكير بها في هي منطقة النبطية ومحيطها بلدات بالقرب من مدينة النبطية، وكذلك مدينة صور وضواحيها والبلدات المحيطة بها. هاتان المنطقتان هي يعني أكثر التجمعات السكانية كثافة في الجنوب، هي من كبرى المناطق في الجنوب اللبناني، علما أن التطورات العسكرية كانت على قدم وساق، كان على مستوى القصف المدفعي والقصف بالغارات، وكذلك محاولة التوغل في منطقة زوتر الشرقية، هذه المنطقة التي تقع على كتف نهر الليطاني بالقرب من النبطية. على مستوى منطقة النبطية عمليات القصف لا تزال مستمرة، وعلى أحيانا على مدار الساعة في القرى المحيطة بالمدينة، وعندما نتحدث عن محيط المدينة نتحدث عن كفر رمان، حبوش، تول، حروف، جبشيت، ميفدون، وهي المناطق التي تحاوط مدينة النبطية الأساسية، لكنها أيضا هي المنطقة الخلفية لمنطقة زوتر الشرقية التي يحاول جيش الاحتلال التوغل في عمقها، ولا سيما في باتجاه ميفدون وباتجاه بلدة يحمر. للإطلالة أكثر على هذه المنطقة وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، المعلومات المتداولة حتى الساعة لا تزال تتحدث عن اختراق دبابات وعناصر جيش الاحتلال في مناطق بعينها، ولا سيما من تلة الخزان، حيث يحاول ترسيخ موقع ثابت له في هذه التلة المشرفة على البلدة، وكذلك في هذه المنطقة في مزرعة زطام، مزرعة الحمرة هنا على تخوم بلدة يحمر شقيف، وكذلك في أطراف بلدة يحمر شقيف. هذا يعني أنه يحاول الالتفاف على هذه المنطقة باتجاه قلعة شقيف، هذه القلعة الأثرية المطلة على مدينة النبطية. نحن نعرف خلال فترة الاحتلال قبل عام 2000 كانت هذه المنطقة محتلة وتشرف على كامل هذه القرى المنتشرة في محيط مدينة النبطية، وصولا إلى تلة علي الطاهر التي تعتبر أيضا من أهم التلال هذه في هذه المنطقة قرب كفر تبنيت، وهي منطقة مرتفعة وغالبا ما تستهدف بالغارات الجوية. على مستوى عمليات حزب الله نتحدث أيضا عن عمليات ومسيرات وقص أحيانا بالقصف الصاروخي تطال مناطق قريبة من الحدود، مواقع عسكرية قريبة على تخوم الحدود مباشرة، وهي غالبا ما تكون مراكز دعم لعمليات حربية في المنطقة. عندما يتم استهداف المنارة، مرجليوت والمطلة، فهذا يعني أنها هذه المراكز عادة ما تكون خط الإمداد بالنسبة لعمليات الاحتلال في منطقة دير سريان زوتر، في حين أن الاستهداف الجليل الغربي مثل شلومي وزرعيت وانطوعة، هذه العمليات التي تستهدف منطقة البياضة وساحل سور. وأخيرا نختم بما جرى في الشويفات، حينما جرى اليوم بعد السادس من الشهر الحالي، حيث تم استهداف قائد فرقة الرضوان في ضاحية بيدروت الجنوبية، الآن استهداف جديد لكادر عسكري يعتبر مسؤول ملف الصواريخ في فرقة الإمام الحسين، وهي فرقة عادة ما تكون مطعمة بعناصر ليست فقط لبنانية وإنما عناصر عربية أخرى تنضوي فيما بات يعرف بمحور المقاومة. عملية الاستهداف هذه المرة جاءت في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية، لكن هذه المنطقة منطقة الشويفات هي ليست منطقة تابعة للضاحية بالمعنى الفعلي، هي تتبع جبل لبنان، لكن هذه الأحياء القريبة من مطار بيروت عادة هي منطقة تعتبر منطقة امتداد لضاحية بيروت الجنوبية، وبالتالي الخزان البشري المعروف في الضاحية الجنوبية الذي يناصر حزب الله ينتشر في هذه المناطق، حارة حريك، برج البراجنة، الشويفات العمروسية، جزء من الشويفات طبعا، وصولا إلى منطقة الوزاعي ولجناح روعة.
2: شكرا جزيلا لك محمد، ونبدأ حيث ختم محمد من عملية الشويفات اليوم. عميد الياس حنا، هذا ثاني استهداف في محيط العاصمة بيروت منذ وقف إطلاق النار أو الهدنة التي أرستها المفاوضات في 17 من نيسان أبريل، والتي قضت بتحييد بيروت. ما هي المعادلة التي يرسيها هذا الاستهداف اليوم؟
4: روعة، قبل وقف النار هناك خلال 10 دقائق، نستذكر يوم الأربعاء الدموي 300 شهيد وأكثر، 100 هدف خلال 10 دقائق في عدة أمكنة. بعدها أتى اغتيال قائد فرقة الرضوان، واليوم نتحدث عن اغتيال وحدة الصواريخ، وبالتالي لا تبعد كثيرا عن مطار بيروت، تقريبا 2 كيلومتر وقليل. فإذا أنت ترسين المعادلة أنه هناك حرب في جنوب لبنان وهناك خطوط حمر. دائما عندما تم اغتيال قائد فرقة رضوان كان حسب المصدر الإسرائيلي كان هناك تنسيق أمريكي، واليوم يقول أنه هناك تنسيق أمريكي. فإذا أنت أمام معادلة، إذا لا للتدمير في بيروت على غرار الجنوب، ولكن إذا ظهر أن هناك هدف ذات قيمة استراتيجية من القيادات الكبرى يتم التنسيق ويسمح لإسرائيل باستهدافه.
2: بضوء أخضر أمريكي، هذه الصور هي من اليوم، الشويفات،
4: والشويفات هي تقريبا على حافة الضاحية، ولكن بالمطلق تاريخيا الشويفات لا تنتمي فعلا إلى بيئة حزب الله الحاضنة كشكل عام، بغض النظر عن موضوع المقاومة وغيرها.
2: إذا عدنا إلى جبهة الجنوب، مثلث النبطية صور بنت جبال، كيف نقرأ التحركات فيه ولماذا هذا المثلث؟
4: نعرف روعة أن هذه المنطقة هي المنطقة نقطة الانطلاق الأساسية، فيها 95% من الأبنية والقرى والبلدات مدمرة. ولكن الشيء الجديد، وهذا تستعمله إسرائيل بطريقة منظمة من ضمن منظومة كبيرة، بنت جبيل هي مركز القضاء، يعني كل ما له علاقة بهذه القرى المحيطة مركزه الأساسي أو center of gravity أو مركز الثقل الأساسي هو في بنت جبيل. في صور تقريبا قضاء صور 400 كيلومتر مربع، 40 إلى 45 مدينة.
2: نوه أن هذه الصور من النبطية الآن.
4: سنأتي إلى النبطية، ولكن اليوم عندما نتحدث، عندما تم تهجير سكان قضاء صور أتوا إلى مدينة صور على أنها الملاذ، اليوم نتحدث عن التهجير بعد التهجير. فإذا أنت بين النبطية، كما قلت روعة، النبطية هي أيضا مركز قضاء وأصبحت محافظة بعدها، ولكن أيضا النبطية. إذا أخذنا هذا المثلث، هذا المثلث الأساسي، نتحدث عن ثلاثة مراكز للقضاء الأقضية في لبنان مهمة جدا. وإذا أخذنا النبطية إلى الزهراني وصيدا، نتحدث عن منطقة أغلبها، هذه المنطقة يعني النبطية صور والزهراني، فيها مركز صقل الصناعات في الشماء في الجنوب. بالإضافة إلى أن هذه المنطقة حتى الزهراني هي تعطي 25% من زراعة لبنان، وكأننا نرى أن هناك تدمير ممنهج لما يسمى بالبيئة أو الإيكو سيستم، يعني بشكل أن لا يكون هناك لا إنسان لا حيوان لا زراعة، وحتى تسميم التربة، هذه هي بشكل عام المنظر أو الواقع الميداني.
2: وبالتالي هي خطة تهجير للسكان فعليا، وليست مواقع عسكرية تكتيكية.
4: هي كما قلت اليوم هذه المنطقة الصفراء هي أساسية، هي مركز أساسي. ونتذكر عندما بدأ المحللون يتساءلون لماذا شمال نهر الليطاني هناك منطقة صفراء، وكأنه لم يكن فيها فعلا كما هو متواجد في إرشاف ودبل، لم يكن فيها متواجد جيش الاحتلال. فإذا كانت عملية استباقية لمرحلة قادمة، بعدها كان هناك عملية مهمة في نهر الليطاني، يعني في النهر الليطاني على نهر الليطاني، يعني عملية اشتباك مع حزب الله، 8 جرحى من جيش الاحتلال، وبالتالي إنشاء جسر، ابتكار جسر أساسي والانسحاب. هذا يعني أن كان هناك عملية تحضير أرض الميدان لمعركة نتحدث عنها في زوطر الشرقية.
2: زوطر، نسمع بزوطر طوال الأسبوعين الماضيين، الكثير من التحركات في محيط زوطر، ما موقعها الاستراتيجي وما أهميتها التكتيكية بالنسبة لإسرائيل؟
4: العملية العسكرية بدأت من الطيبة إلى دير سريان، وبالتالي إلى خلة راج نزولا، هذه كما تحدثنا عن العملية قبل عملية الدخول، خلة راج إلى النهر، تم بناء جسر مستحدث، وبالتالي الظهور إلى زوطر الشرقية إلى يحمر، وبالتالي قلعة الشقيف. هذه المنطقة روعة، هي المنطقة التي تطل على كل ما له علاقة بالتحركات الأساسية لجيش الاحتلال، إن كان في الطيبة، دار سريان، العديسي، وكل ما له علاقة. ولكن يبقى التحدي الأكبر، يعني إذا أتى جيش الاحتلال من دير سريان، وبالتالي إلى خلة راج، يقول القتال كما قال محمد تلة الخزان زوطر، وذهب إلى يحمر والشقيف، هل يستطيع البقاء في هذه المنطقة؟ هذه المنطقة الفاصل بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني هو شير كما يقال، يعني هو كليف، هو
2: وادي،
4: وادي
2: عميق
4: بعمق يتراوح بين 100 إلى 150 متر. فإذن جيش الاحتلال يعتبر نفسه على أنه مطلق بالمطلق معزول عن القاعدة اللوجستية. فهل سيكون التحرك اللوجستي والبقاء في هذه المنطقة النبطية للإشراف عليها، سيكون هناك مشكلة لدى جيش الاحتلال كيفية تأمين اللوجستية؟ يعني لا يمكن، هناك دبابات، هناك آليات، أنت بحاجة إلى مازوت، أنت بحاجة إلى ذخيرة، أنت بحاجة إلى طعام، وبالتالي هذا الأمر إذا بقي جيش الاحتلال فيه قد يكون فعلا بنك أهداف مهم لمقاتلي حزب الله. والمشكلة الأكبر أيضا أن هناك سيكون ما يسمى بالمعضلة أو الفخ الاستراتيجي، يعني كلما روعة تقدمت باتجاه داخل اللبناني كلما تراجع حزب الله، ولكن كلما تراجع حزب الله تصبحين أقرب إلى حزب الله، وبالتالي لن تتوقف هذه العمليات، خاصة أنه لا حل أبدا مطلقا اليوم، لا تقني ولا تكتيكي ولا تكنولوجي للمسيرات بتعمل بالألياف الضوئية.
2: أخبرتنا بما يوجد من هذه الجهة، ومن هنا تطل على النبطية، ولكن ما هي التحديات الجغرافية من هذه الجهة؟ لأن هذه هي منطقة جبال وتلال.
4: اليوم عندما قلنا أنها هذه هي فعلا تظهر هذا الأمر روعة، هذه المنطقة الصفراء هي شمال الليطاني، هي شمال جنوب الليطاني. اليوم نتحدث عن جنوب الليطاني، وبالتالي هذا الأمر، نهر الليطاني هو الفاصل بين الشمال والجنوب. إذا أتينا إلى زوتر الشرقية، سيطر جيش الاحتلال على يحمر، على كفر تبنيت، وبالتالي على علي الطاهر، من الضروري أن يبقى موجود، لأن الخلفية هي وادي، وبالتالي هذه التحديات. فعلا هو يريد السيطرة على هذه المنطقة للإطلالة على النبطية، وهذه كانت محتلة خلال مرحلة 85-2000.
2: بالحديث عن الليطاني وعن احتلال 85-2000، نوقف عند ما قاله نتنياهو إن القوات الإسرائيلية عبرت الليطاني، أين وما الذي يعنيه وستتمركز؟
4: عبرت الليطاني، نتحدث عن العملية من دير سريان إلى زوتر الشرقية باتجاه يحمر، ميفدون، وبالتالي كفر تبنيت لم يصل إلى بعد، وحتى إلى النبطية لم يصل، وبالتالي قلعة الشقيف إذا سيطر على هذه المنطقة يكون فعلا قد اجتاز نهر الليطاني أو وصل إلى شمال الليطاني. وإذا أراد البقاء في هذه المنطقة، هذا يعني مع فكرة السيطرة على علي الطاهر، هي علي الطاهر هي تلة بارتفاع أو جبل صغير بارتفاع 650 متر، يمكن أن يكون له قادر على السيطرة على النبطية، وهذا الأمر سيفرض. وأنا بالعام 96 كنت في هذه المنطقة وكانت محتلة. هو يريد الإشراف بالنار، ولكن كلما توسع، وهذا ما يقوله بعض قيادات جيش الاحتلال، الحل هو بالبريزنس، بالوجود، والحل هو بالاستهداف للبيئة وللقيادات، وهذا ما رأيناه في الشويفات.
2: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري الاستراتيجي. إذا نحن أمام مشهد معقد، بغض النظر عن استهداف الشويفات اليوم، نحن نشهد اقتراب حقيقي من النبطية وما يقرب بالمحاصرة لها. شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
0: 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، عودة إذن إلى تغطية الجزيرة المستمرة، ساعة جديدة نتابع فيها جديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلية في لبنان. وكنتم نجدد لكم التحية ونقدم لكم آخر المستجدات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. وأضاف فانس أنه من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذاكرة التفاهم. في الجهة المقابلة، نقلت وكالة التسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال الرئيس الإيراني إنه أكد في اتصال هاتفي لرئيسي وزراء باكستان وماليزيا التزام بلاده بالدبلوماسية. في الدوحة قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس ترامب جرى خلاله استعراض آخر مسجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدات عدة بجنوب لبنان. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إن لبنان متمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهتها دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة بعدم الخضوع لإملاءات واشنطن. كل هذه التطورات نتوقف عندها بمزيد التفاصيل والتحديثات مع شبكة مراسلي الجزيرة من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خادار، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. يا مرحبا بكم جميعا. نتابع أبرز التصريحات الأمريكية التي قد ترسم مآلات المشهد وإمكانية التوقيع ربما حديثا على تلك المذكرة المرتقبة. مراد هاشم.
5: نعم محمد، بانتظار خطوة من الرئيس ترامب بهذا الشأن كان مسؤولون أمريكيون تحدثوا للجزيرة ولأكثر من وسيلة إعلام عن أن فريق التفاوض الأمريكي بالفعل توصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم، صيغة مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني، وأن هذا الأمر أو هذه الصيغة بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب. الرئيس ترامب في آخر تصريحات قبل ساعات قليلة لفوكس نيوز قال إنه ما يزال هناك أخذ ورد وأنه يدير هذه المفاوضات بنفسه، مؤكدا مرة أخرى إن أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يسفر عن صفقة جيدة وأن هذا هو خطه الفاصل، كما قال مشيدا بالمفاوض الإيراني. كان سابقا قال إنه غير متعجل وأنه ليس تحت وقع ضغط اقتراب الانتخابات النصفية، قال إن الانتخابات النصفية لا تهمه، مؤكدا على أولويته فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. نائب الرئيس جيدي فانس أيضا ذهب في ذات الاتجاه من أنه ما تزال هناك بعض النقاط العالقة تحديدا فيما يتعلق بالصياغة، وقال أنه لا يعلم إذا كان الرئيس ترامب سوف يوقع هذه المذكرة، لكنه لم يستبعد ذلك بالنظر إلى أن الإيرانيين كما قال يفاوضون بحسن نية حتى الآن وأن هناك تقدم كبير، لكنه قال رغم الاتفاق إبرام الاتفاق بشكل كبير لكن ما تزال هناك نقاط تتعلق تحديدا باليورانيوم المخصب أو تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وكذلك فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وتحديدا فيما يتعلق بالصياغات، صياغة المسودة حول هاتين النقطتين. لكنه أكد أن الاتفاق مع إيران سيفضي إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة دون أي قيود أو عوائق، وكذلك سيمنع امتلاك إيران لسلاح نووي كما قال. أشار أيضا إلى أن المفاوضين الإيرانيون يفاوضون بحسن النوايا حتى الآن، ولذلك التركيز تركيز الولايات المتحدة في المرحلة الحالية هو على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ما يحدث من وقت لآخر من انتهاكات وخروقات لوقف إطلاق النار سببه بعض الأخطاء وكذلك نقص التنسيق كما قال. لكنه أشار بطبيعة الحال إلى الصعوبات التي لا تزال باقية فيما يتعلق بهذه المفاوضات، ومن أنه ينبغي التغلب عليها من أجل جلوس الطرفين إلى مائدة التفاوض لحسم القضايا التفصيلية. لكنه قال إننا قريبا سنجلس في طاولة المفاوضات بعد حسم هذه القضايا العالقة. أشار إلى أن هناك مسائل فنية وتفصيلية تحتاج إلى وقت لمناقشتها وحسمها والتوصل إلى توافق حولها. ما ينشر تحديدا ما نشر في موقع أكسيوس حول مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها من قبل فرق التفاوض بطبيعة الحال حتى هذه المرحلة يشير إلى قيام إيران موافقة إيران بفتح مضيق هرمز وإزالة الألغام في غضون 30 يوما، تعود الملاحة إلى طبيعتها السابق دون أي

0: التعليق وما يتصل بذلك من قضايا، وأيضا ما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب تحديدا بنسبة 60%، ما هي آليات التخلص من هذه المواد وكيفية إزالتها. هذه قضايا التفاوض التي ستترك للمفاوضات لمدة 60 يوما. بطبيعة الحال الولايات المتحدة بهذا الاتفاق، إن صحت هذه المضامين ووافق عليها الرئيس دونالد ترامب، ينظر إلى أن الولايات المتحدة هي تحتفظ ما تزال تحتفظ بورقة الحرب، لأن الاتفاق يشير إلى وقف إطلاق النار وليس إنهاء الحرب. إنهاء الحرب سيكون بموجب الاتفاق النهائي، أي بعد 60 يوما إذا لم تمدد. أيضا أوراق القوات سوف تبقى إضافة إلى العقوبات وتجميد الأرصدة، والتي سيفاوض عليها الأمريكيون بطبيعة الحال لرفعها خلال المفاوضات. محمد،
1: أشكرك. مراد هاشم من واشنطن كنت معنا. عمر هواش، ما الذي تقوله طهران؟ تسنيم قالت بأن الاتفاق لم ينجز بعد ولم يتم الانتهاء منه بعد، بينما صرح بيزشكيان الرئيس الإيراني في معرض مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان بأن بلاده ملتزمة بالدبلوماسية، كما شكره على الوصول إلى هذا الاتفاق. كيف يمكن فهم هذين التصريحين؟
2: بالفعل محمد، إيران لا تنكر أنه تم حصول تقدم في مذكرة التفاهم وفي صياغة النص النهائي، لكنها أيضا تؤكد على أن بعض الخلافات لا تزال عالقة وأن الأمر لم يحسم بعد. هذا ما ذكره مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة أنباء تسنيم، الذي ذكر أن التقارير الغربية التي صدرت خلال الأيام الماضية حول انتهاء مسودة الاتفاق فإنها تقارير غير صحيحة. هنا البعض يقول أن هناك احتمال أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإعلان من طرف واحد عن انتهاء مذكرة التفاهم والتوصل إليها في محاولة لإحراج الجانب الإيراني والضغط على الإيرانيين لتقديم بعض التنازلات، لكن الإيرانيين يقولون أنهم مستمرون في صياغة المسودة ولا يكترثون للتقارير الغربية، وأن الأولوية بالنسبة لهم هي تحقيق مصالحهم الوطنية. لكن ما هي هذه القضايا التي لا تزال عالقة ويجري تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر باكستان بشأنها؟ يجري الحديث عن أن إحدى القضايا تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة وفق ما ذكر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان. نعرف وفق بعض التسريبات أن طهران تطمح لأن تحصل على مبلغ 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن هذه المذكرة، والحصول على مبلغ مماثل أيضا بعد 60 يوما بعد الانتهاء من المفاوضات التي تخص القضايا النووية. هذا الأمر حقق الكثير من التقدم خلال الأيام الماضية، لا سيما مع زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة يوم الاثنين الماضي برئاسة قاليباف رئيس البرلمان وعراقجي وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. لكن على الرغم من ذلك التقدم، لا يزال يجري الحديث وفق المسؤول نفسه في البرلمان بأن هناك خلافات على بعض الجمل والعبارات. يخشى الإيرانيون أن تفسر بعض القضايا من قبل الجانب الأمريكي وفق المصالح الأمريكية وليس وفق المصالح الإيرانية، لذلك هم يحرصون على الخوض في أدق التفاصيل تجنبا لأي ثغرات محتملة. هذا أيضا يعكس في الحقيقة عدم ثقة طهران بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر يؤكده الجميع هنا في طهران مرارا وتكرارا. الأمر الثاني الذي يجري الحديث عن الخلاف حوله هو مسألة تعليق العقوبات لمدة 60 يوما أثناء المفاوضات، لا سيما تلك التي تخص تصدير النفط والغاز والبتروكيماويات. رفع هذه العقوبات سوف يدر على الحكومة الإيرانية نحو 10 مليارات دولار، لذلك هناك ضغط أمريكي لا يزال مستمر لأجل عدم الموافقة على هذا الأمر. فضلا عن ذلك، لا تزال مسألة لبنان ملحة على طاولة الوسيط الباكستاني، لا يزال الإيرانيون يربطون إيقاف الحرب في إيران مع إيقافها في لبنان، ولا تزال وفق المصادر الإيرانية هناك محاولات إسرائيلية للضغط على أمريكا وإبقاء الباب مواربا أمام أي عمليات عسكرية محتملة في لبنان، حتى مع

0: التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. إضافة إلى ذلك، الإيرانيون لا يزالون يصرون على عدم تقديمهم أي التزامات في هذه المذكرة حيال الملفات النووية، لا سيما تخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. ما يتم تسريبه هو وجود عناوين عريضة في المذكرة لأجل عدم التزام أو التزام طهران بعدم حيازة سلاح نووي، لكن أن يخاض في التفاصيل هذا الأمر لا يزال يرفض من قبل الإيرانيين. هذه الملفات الأربعة التي تحدثنا عنها محمد لا تزال عالقة، لا يعلم حتى اللحظة هل تم حل بعضها أم أنها لا تزال تشكل العقبة الكبيرة، لأن الرسائل تحاط بكثير من السرية تلك المتبادلة بين طهران وواشنطن. لكن الإيرانيين يقولون أنهم ملتزمون بالدبلوماسية، هذا ما أكده صباح هذا اليوم الرئيس مسعود بزكيان خلال اتصالات هاتفية أجراها خلال اليوم الماضيين مع رؤساء دول في العالم الإسلامي لا سيما باكستان وماليزيا. شكر إسلام أباد على جهودها وأكد أن سياسة إيران تتمثل حاليا في تعزيز العلاقات في كافة المجالات مع الدول الإسلامية ودول الجوار. قبل ذلك كان بزكيان أيضا أكد أن إيران لا تسعى لحيازة السلاح النووي، وأضاف أن المفوض الإيراني يتفاوض من مبدأ العزة والكرامة وليس من مبدأ المذلة. ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري خطب الوفد الإيراني المفاوض بالقول أنه يتفاوض نيابة عن شعب منتصر مقابل عدو مهزوم حسب تعبيره، وأكد على أن الوفد الإيراني لا ينبغي له أن يقدم أي تنازلات وأن يبقى مدافعا عن الحقوق الإيرانية. تزامنا مع كل ذلك محمد، شهدنا الليلة الماضية كيف كان هناك تصعيد عسكري بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في المياه الخليجية وقرب مضيق هرمز. كان هناك وفق محافظ مدينة جنف في محافظة بوشهر إعلان عن إسقاط مسيرة أمريكية، إضافة إلى أن القوات الإيرانية أطلقت عيارات تحذيرية نارية تجاه أربع سفن كانت تحاول عبور المضيق من دون التنسيق مع القوات الإيرانية. وهذا إن دل على شيء يدل على أن إيران لا تزال تصر على أن المرور من المضيق ينبغي أن يتم التنسيق معها، خاصة لتلك السفن التي تعتبر معادية. وهذه الاحتكاكات وصفها وزير الخارجية أو نائب وزير الخارجية خلال الأيام الماضية أنها محاولة أمريكية لأجل إضعاف سيطرة طهران على مضيق هرمز الذي يعتبر أحد أهم القضايا على طاولة المفاوضات.
1: عمر هواش، طهران، شكرا جزيلا لك. وليد العمري، أشار عمر إلى موضوع جبهة لبنان وكيف أن إيران تصر على أن تكون حاضرة في أي اتفاق من أجل إنهاء الحرب على كل الجبهات مثل ما تقول إيران، ولكن في إسرائيل إعلان وإعلان للتصعيد وكان ذلك ملموسا ميدانيا في لبنان خلال الساعات الماضية، ويأتي كل ذلك ساعات قبل جولة مفاوضات مرتقبة في البنتاغون مع الجانب اللبناني.
2: إعلان تصعيد وتصعيد فعلي على الأرض، والليلة الماضية وصفت إسرائيليا بأنها كانت صاخبة، هكذا وصفها متحدثون من سكان تلك المنطقة، بالإضافة لمراسل الإذاعة الإسرائيلية الرسمية التي يعيش فيها، وقال أنها كانت صاخبة بمعنى أن إسرائيل فقط هي من كان يطلق القذائف باتجاه لبنان، وكانت هناك سلسلة من الغارات لم تنقطع وعلى مدار الساعة. هذا جاء امتدادا للتصعيد الذي سجل ذروة يوم أمس عندما أغارت إسرائيل على بيروت وأيضا على مناطق في البقاع، وتجاوزت قواتها أيضا مجرى الليطاني. الأخطر هو ما جاء في تصريحات نتنياهو. نتنياهو من ناحيته ذهب إلى إرسال رسالة مزدوجة في الحقيقة، عندما قال بأن إسرائيل ضربت اليوم بيروت وقصفت أمس سور، وقواتها قد تجاوزت نهر الليطاني، وكذلك وسعت من رقعة سيطرتها في قطاع غزة إلى 60% وسنرفعها قريبا إلى 70%. حديث نتنياهو هذا جاء رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل تريد أن لا يشمل التفاهم بينها وبين إيران لبنان، لأن إسرائيل تخشى وفق ما نقلته الإذاعة عن مسؤولين كبار في الجيش من أنه في حال شمل هذا

0: تفاهم لبنان أن يكون هناك وقف إطلاق نار يقيد إسرائيل نهائيا ويضع حدا لكل عملياتها الحربية المتواصلة. لكن الأمر الثاني هو أراد نتنياهو أن يوجه رسالة للإسرائيليين يقول لهم فيها بأنه هو صاحب القرار وليس الولايات المتحدة مثلما راجع في الأيام الأخيرة. لكن سرعان ما نقلت القناة الثانية عشرة خبرا يناقض ما أراده نتنياهو، وهو أن الولايات المتحدة الإدارة هناك قد بلغت إسرائيل رسميا بأن عليها إبلاغها وإحاطتها مسبقا بكل عملية اغتيال تريد تنفيذها في لبنان. وكان واضحا كما يبدو بأن ما يقوم به نتنياهو والتصعيد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي سواء بتجاوز مجرى الليطاني أو العودة إلى قصف بيروت ومناطق في البقاع جاء أيضا بهدف تخريب الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، لأن إسرائيل قلقة جدا من احتمال بالفعل توقيع مذكرة التفاهم وأن يكون هناك 60 يوما لوقف إطلاق النار يتم فيها التفاوض على اتفاق نهائي. إسرائيل عادت للحديث عن قلقها بهذا الخصوص لأنها تخشى من أن تنتهي هذه الحرب دون أن يكون هناك قد تم تفكيك ونزع سلاح حزب الله بالكامل. وهذا هو الملف الذي يحمله الفريق العسكري الإسرائيلي الذي سيشارك في الولايات المتحدة في اجتماع في البنتاغون مع نظيره اللبناني، وهو فريق مشكل من 3 ضباط برتبة عميد، والهدف الأساسي فيه هو كيفية وضع آلية لنزع سلاح حزب الله وتفكيكه في لبنان بعد أن توصل الإسرائيليون إلى قناعة بأنه بدون احتلال لبنان كله لن يكون بالإمكان تحقيق هذا الهدف. ودون تحقيق هذا الهدف من وجهة نظر نتنياهو فهذا أيضا سيضر بفرصه للفوز في الانتخابات المقررة في أكتوبر الماضي، وهذا أشد ما يقلق نتنياهو في هذه الأثناء، لأن الإسرائيليين عادوا للحديث بأنه في هذه الحرب عمليا لم يحقق أي من الأهداف التي أعلنها، لا نزع سلاح لحزب الله ولا نزع سلاح حماس ولا تفكيك النووي الإيراني. وإذا لم يتحقق هذه الأهداف الثلاثة معنى ذلك أن هذه الحرب المدمرة والدامية لم تأتي بالنتيجة التي أرادها. في هذه الظروف كلها ما زالت أجواء الجنوب اللبناني هي أجواء حرب كاملة، ويبدو أن هذا التصعيد قد يتواصل حتى يلتئم الاجتماع في واشنطن هذا اليوم.
1: أشكرك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. كارمن جو خدار في لبنان، كيف يترجم على الأرض ذلك التصعيد الإسرائيلي المعلن من قبل نتنياهو، وكيف يتقاطع مع تلك التصريحات الرسمية سواء صدرت عن نواف سلام رئيس الحكومة أو عن كتلة حزب الله البرلمانية، تصريحات تستبق ذلك اللقاء المرتقب المباشر بين لبنان وإسرائيل في جولة تفاوضية جديدة ستعقد في البنتاغون؟
2: محمد، هناك عدد من المستويات يجب النظر والتمحص فيها فيما يجري اليوم. المستوى الأول مرتبط بالمسار التفاوضي الذي من المفترض أن يعقد اليوم اجتماع على المستوى العسكري بين وفد لبناني ووفد إسرائيلي، وفق مصادر الجزيرة كانت قد أفادت خلال الأسبوع الماضي عن أن المهمة الأساسية بالنسبة لهذا الوفد هي مهمة تقنية بحت. نذكر هنا أن الجيش اللبناني منذ أشهر كان يعمل على نزع سلاح حزب الله تطبيقا لقرار اتخذته الحكومة اللبنانية، وكان قد أعلن عن إنجاز المرحلة الأولى منها في جنوب الليطاني باستثناء المواقع التي كانت تحتلها إسرائيل والمنطقة العازلة، وتحدث عن عقبات جمة خاصة الجانب اللوجستي منها، وبدأ الحديث عن المرحلة الثانية في منطقة شمال الليطاني، ولكن الحرب عادت وتوقفت بطبيعة الحال هذه المهمة. ننتظر ما سيتمخض عن هذا الاجتماع، خاصة أنه يستبق اجتماعا آخر سيعقد في الأسابيع المقبلة، هو سيكون في الإطار الدبلوماسي الذي كان قد عبد في الأشهر الماضية على مستوى الوفود الرسمية. كان سيمون كرم قد حضر اجتماعا في وقت سابق، وسننتظر أيضا ما سيتمخض عن هذا الاجتماع خاصة لانعكاساته على الميدان وانعكاسات الميدان أيضا على المسار الدبلوماسي. أما على المستوى الميداني فنحن نشهد خلال الأيام الماضية محاولات تقدم وتقدم بالفعل وفق المصادر العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي هي مركزة.

0: باتجاه قضاء النبطي وقضاء مرجعيون. ما شاهدناه خلال ساعات بعد ظهر أمس وأيضا خلال ساعات الليل تقدم لناحية يحمر شقيف بالإضافة إلى تقدم باتجاه بلدة دبين. هذا يدلل محمد على محاولة إسرائيلية لإطباق فكي كماشة على بلدة أرنون ويحمر شقيف وكل هذه المنطقة التي تشكل مرتفعات تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للعودة إليها بعد 26 عاما من الانسحاب الإسرائيلي ومغادرتها. قلعة الشقيف في يحمر الشقيف هي قلعة ترتفع نحو 700 متر عن سطح البحر، تؤمن إطلالة على عشرات البلدات في جنوب لبنان، وتصل السيطرة النارية تتجاوز ذلك حتى الجولان السوري المحتل وحتى الجليل الأعلى. تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية للوصول إليها. هذا ليس فقط يتقاطع مع المصادر العسكرية، ولكن بيانات حزب الله التي تتحدث عن سلسلة عمليات في زوطر الشرقي وأيضا في يحمر الشقيف، يطلق دفعات صاروخية، يطلق القذائف المدفعية، المحلقات الانقضاضية باتجاه القوات التي تسعى إلى الوصول إلى هذه النقطة. حتى هذه اللحظة هذه القوات لم تصل إلى يحمر شقيف، يدور القتال عند تخوم هذه البلدة، ولم تصل إلى القلعة بالتحديد، يدور القتال عند تخوم هذه البلدة في زوطر الشرقية. هي دخلت إلى دبين كما أشرنا وتسعى إلى الوصول إلى بلدة بلاط. القصف المدفعي لم يتوقف، الغارات لم تتوقف على تلك المنطقة، أيضا القصف بالقذائف الحارقة كان بطبيعة الحال كان أيضا أحد العناوين للقصف على المستوى الميداني. موضوع قلعة الشقيف أثار أيضا شجبا على المستوى الرسمي اللبناني، كان رئيس الحكومة نواف سلام أو أيضا رئيس أو أيضا وزير الخارجية الذي تحدث عن أطر دبلوماسية يسعى للقيام بها لوقف الانتهاكات بحق هذه القلعة التي يبلغ عمرها 9 قرون وكانت قد شهدت احتلالات وحروبا في جنوب لبنان. هذه المشهدية الميدانية لا يمكن فصلها أيضا عن الصدع السياسي الذي يجري في لبنان. على المستوى السياسي كما أشرت محمد، هناك موقف رسمي ثابت بالنسبة لرئاسة الجمهورية، لرئاسة الحكومة، تؤكد أن وقف العمليات العدائية بالنسبة للبنان، وقف الانتهاكات، سياسة الأرض المحروقة التي تقدم كيلومترات عدة، وقف الاحتلال الذي يتوسع في جنوب لبنان، أكان على مستوى توغل القوات البرية أو على مستوى السيطرة بالنار. فمثلا مدينة صور لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي ولكنها تقصفها، تقصف الآثار فيها أيضا، تقصف المناطق، تهدد سكانها وتهدد عشرات السكان. حتى أننا في الأيام الماضية شهدنا تهديدا إسرائيليا لكامل الجنوب اللبناني. تسعى هذه القوات لخلق منطقة خالية من السكان، ليست فيها أي معالم، تمحو تاريخها، لا يتواجد فيها أي معالم للحياة. ولكن كما أشرت المستوى الرسمي اللبناني يقول إن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيوقف كل هذا المسلسل، سيعيد الأسرى، سيعيد من السجون الإسرائيلية، سيعيد أيضا السكان إلى بلداتهم. ولكن لبنان يعرف أن الكلفة الاقتصادية باهظة للغاية. بدوره حزب الله يقول إن يرفض المسار التفاوضي المباشر، يقول إن على لبنان الخروج من هذا المسار والعودة إلى المسار غير المباشر. يقول إنما تقوم به السلطات الرسمية اللبنانية هي ما سماه التنازل المجاني. ولكن في كل هذه المشهدية أيضا الفاتورة باهظة على المستوى الإنساني. نحن نتحدث عن أكثر من 3300 شهيد وأكثر من 10,000 جريح منذ مارس الماضي وفق وزارة الصحة اللبنانية. الغارات لم تتوقف فقط في جنوب لبنان، يوم أمس كانت هناك غارة على الشويفات في جنوب العاصمة بيروت أدت إلى استشهاد سيدة وطفلان بالإضافة إلى جرح 15 شخصا. هذه المشهدية كلها محمد معقدة، تزداد تعقيدا مع كل هذا التصعيد الإسرائيلي وعدم وقف هذا الاحتلال وتمدده في جنوب لبنان.
1: شكرا كارمن جو خدار راسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا سيد أدولفو، في انتظار أن ينضم إلينا من المفروض في وقت لاحق ضيف من إيران، ربما لم يتسنى تحقيق ذلك تقنيا فقط نظرا لقطع الإنترنت في إيران مثلما تعرفون. سيد أدولفو، إذا أخذنا تصريحات جي دي فانس الأحدث وتصريحات ترامب لفوكس نيوز، هل من مؤشرات تقول بأن التوقيع على مذكرة الاتفاق باتت قريبة، أم أن ما روج إليه إعلاميا سابقا لم يكن سوى فقاعة؟
2: Well, thank you for the invitation.

0: Now, I think there is
1: شكرا
0: a
1: لكم
0: very
1: على
0: high
1: استضافتي.
0: probability
1: أعتقد أن هناك احتمال مرتفع جدا بأن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذه الاحتمالات مرتفعة جدا، ولكن رأينا مثل هذه السيناريوهات من قبل، حيث أننا كنا متفائلين ومن ثم تدهور الوضع. خلال الأيام الماضية مع الهجمات التي حصلت في المضيق، هذه الهجمات اختبرت وقف إطلاق النار الحالي، ولكنني أعتقد أن مذكرة التفاهم على الأرجح أمر يمكن للرئيس أن يقبل به، لأن هذه المذكرة ستلزم إيران بالالتزام بوعدها بأن تفتح مضيق هرمز على الأقل بدون شروط، مع استمرار المفاوضات بناء على مبادئ تم الاتفاق عليها مسبقا ما بين الطرفين، أي تعليق تخصيب اليورانيوم وترحيل اليورانيوم المخصب من إيران. وإذا قبل هذان البندان وإذا بقي المضيق مفتوحا، فأعتقد أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. ولكن أود أن أكرر مجددا، لقد سمعنا رسائل متضاربة في بعض الأوقات من إيران بشأن التوقيت والشروط المسبقة وغيرها من الأمور، ولذلك أنا لا أعتقد أن العقوبات سيتم رفعها جزئيا سريعا قبل التوصل إلى تقدم فعلي، ولكنني أعتقد أنه هناك رغبة بتمديد وقف إطلاق النار لـ60 يوم، وسنرى بعد ذلك ما الذي سيحصل. ولكن كما رأينا في الماضي، مع أي وقف لإطلاق النار يمكن أن ينتهي فجأة، ما من شيء يلزم الطرفين بما يتعلق بوقف إطلاق النار. وإذا أعتقد أن الأمر مرجح، لأن كلا الطرفين كانا يعملان لتحقيق هذا الهدف، وأنا لا أرى كيف ستتزعزع هذه المسارات إلا إذا حصل أمر مهم.
2: طيب، في هذه الأثناء مشاهدينا ننوه بهذا الخبر العاجل الذي بثتناه أيضا قبل قليل على شاشة الجزيرة. خارجية باكستان نقول بأن وزير الخارجية الباكستاني سيلتقي اليوم نظيره الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي، وذلك لبحث ملفات ثنائية وإقليمية. ربما دون شك سيكون موضوع إيران حاضرا في تلك المناقشات. نذكر بأن الرئيسة الإيرانية مسعود بيزشكيان قبل حوالي ساعتين الآن قال بأنه تواصل مع عدد من القادة في الدول الإسلامية، من بينهم رئيس وزراء باكستان، وشكره على المساعدة في التوصل إلى اتفاق. معنا الآن من طهران عباس عصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراساته الاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور عباس. إلى أي مدى ترى إيران بأن التوقيع على مذكرة التفاهم بات قريبا؟
3: هنالك
1: تفاؤل متزايد تجاه هذه العملية، ولكن مع ذلك الحذر لا يزال قائم، وذلك لأن التضارب في تصريحات وأفعال الولايات المتحدة يخلق شعور هنا في طهران مفادها أن ربما الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنجاح الدبلوماسية. ولكن في الوقت ذاته أيضا التقدم الذي أحرز في تلك العملية كبير، وهناك احتمال التوصل إلى مذكرة تفاهم ما بين الطرفين، ولكن التجارب السابقة لا تزال موجودة بالنسبة لطهران. وإذا طهران ستنتظر لترى في اللحظات الأخيرة ما إذا كان سيتم الإعلان عن الاتفاق إذا تم إنجازه، ولكنني أعتقد أنه علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بالتوصل إلى نتائج في هذا المسار. في السابق كنا قريبين جدا من الاتفاق ولكنه لم يحصل. في هذه المرة هناك أيضا عوامل خارجية، وإذا لم تتدخل هذه العوامل وإذا لم تتغير السياسة الخارجية، فإنه من المرجح أن نرى توقيعا على مذكرة التفاهم، ولكن سنرى بشأن ذلك خلال الساعات أو الأيام القادمة.
2: ماذا تقصد بالعوامل الخارجية؟
3: By external factors, I mean the measures that
1: عندما قلت العوامل الخارجية

0: خارجية، أقصد هنا ما تفعله أطراف مثل إسرائيل أو حتى التوترات التي تحصل في مضيق هرمز. لقد سمعنا أن المسيرات الأمريكية كانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية خلال الأيام الماضية. إذا استمرت هذه التوترات، وأيضا بالإضافة إلى ما تفعله إسرائيل في لبنان، إذا لم تتوقف هذه الأفعال، أعتقد أن ذلك قد يؤثر على العملية. ولكن إذا رأينا أن الوضع هادئ في الساحات الأخرى، أعتقد أنه من المرجح أن نصل إلى المذكرة.
1: سيد أدولفو، هذه العوامل الخارجية، إسرائيل إضافة إلى المناوشات وما حدث خلال الساعات الماضية في مضيق هرمز، يعد ربما الأخطر منذ توقف الأعمال العسكرية، وتابعت تفاصيل ذلك، روايتان مختلفتان أمريكية وإيرانية. هل من شأن هذه العوامل أن تؤثر بطريقة أو بأخرى في ورقة التفاهم المرتقبة؟
0: كما قلت سابقا، أنا أتشارك هذا التفاؤل الحذر بعض الشيء، ولكن العوامل الخارجية جميعها مرتبطة بإيران. ضيفكم ربما يتجاهل الواقع، الضربات الأمريكية الأولى حصلت ردا على محاولة إيران لوضع ألغام في مضيق هرمز خلال وقف إطلاق النار، في حين أنها كانت تزعم أنها على وشك فتح مضيق هرمز. أليس ذلك تناقضا؟ هو تناقض ضخم. وأيضا الجانب الإيراني ضرب الكويت. أنا لا أعلم إذا كان بإمكان الضيف من إيران أن يفسر ذلك، ولكن حكومة الكويت نددت بذلك وقالت أنه انتهاك صارخ لأجوائها. وإذن هذه الأخطاء من جانب إيران، وأيضا التناقضات التي لا نزال نراها، هذا ما يحصل. ولكن هذا هو النمط الذي شهدنا عليه خلال السنوات 47 الماضية القائمة على الكذب. وإذا نعم، هناك عوامل خارجية، ولكن أود أن أذكركم بأن هذه دولة أبقت شعبها بدون إنترنت لأشهر عدة، وفيها اضطرابات داخلية ضخمة. وعندما تتعاملون مع ديكتاتوريات، أنا أتذكر الاتحاد السوفيتي والديكتاتوريات الحالية مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران، هذه مجتمعات مخلقة وتفهم فقط مبدأ القوة، وأيضا تقوم بتناقضات كبيرة مثل مهاجمة جيرانها. وقبل أن يتحدث عن عمان، الرئيس كان قد قال أنه سيهاجم عمان، ولكن ما يعنيه بذلك هو أنه سيبقي المضيق مفتوح. وعليكم أن تتذكروا أن إيران هاجمت عمان وقطر والسعودية والإمارات، ضربوا أعيان مدنية. ولذلك الخطر هو مغامرات إيران. وعلينا أيضا أن نتذكر النضال في إيران، أو عفوا صراع القوة في إيران. من يتحكم بالأمور في إيران؟ لا أحد يعلم. هذا هو مبعث القلق الأساسي بالنسبة لنا، أي أفعال إيران التي لا يمكن الترقب بها.
1: وبالتالي دكتور عباس، بغض النظر عن هذه الاتهامات التي صدرت عن الحرس الثوري، أو التي أشرت إليها القيادة المركزية الأمريكية فيما يتعلق بما يحدث، نتحدث عن 4 حوادث منذ يوم الاثنين الماضي، وكان الأخطر ما وقع خلال الساعات الماضية عند مضيق هرمز. بغض النظر عن كل هذا، ولو عدنا إلى موضوع مذكرة التفاهم، إيران تقول بأنها تريد أن تؤجل القضية النووية والبرنامج النووي برمته إلى ما بعد هذه المذكرة، ولكن يبدو أن واشنطن، وهو ما كان واضحا في تصريحات جاي دي فانس عندما قال بأن هناك خلافات رئيسية بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، هذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد التزاما ما من إيران في مذكرة التفاهم بهذه النقاط المتعلقة بالبرنامج النووي. هل إيران تستطيع أن تقدم هذا الالتزام ولو دون الخوض في التفاصيل في ورقة التفاهم هذه؟
0: الولايات المتحدة كانت قد قالت أن مبعث

0: ثق لقها الأساسي هو ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، ولكن إيران قالت ذلك مرارا وتكرارا أنه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، إذا كانت هذه النقطة ستدرج يمكن إدراج بند حول عدم حصول إيران على سلاح نووي. ولكن بالنسبة للنقاشات المفصلة بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف وما إذا كان من الممكن تحقيق هذا الهدف في المفاوضات القادمة فيما يتعلق بالتخصيب أو التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن أن تحصل هذه النقاشات بعد التوقيع كما تم الاتفاق عليه ما بين الطرفين. ولكن خلال هذه اللحظات فيما يتعلق بالمناوشات الأخيرة التي حصلت في منطقة هرمز، الولايات المتحدة وإيران تتشاركان الرأي نفسه، وهو أنه يجب إعادة فتح المضيق. ولكن الولايات المتحدة فيما يتعلق بآليات أو بروتوكولات الإدارة الجديدة في مضيق هرمز هم يعارضون هذه الآلية، ولذلك حاولوا أن يقودوا جهود إيران لوضع هذه البروتوكولات الجديدة، وهم يريدون بطريقة أو بأخرى وقف هذه الآلية. هناك سفن وناقلات تتعاون مع إيران من أجل العبور، ولكن الولايات المتحدة تود أن توقف هذا الوضع، ولذلك هم يخترقون هذه المنطقة ويهاجمون إيران ويفرضون العقوبات على الهيئة المسؤولة عن إدارة المرور عبر مضيق هرمز، وهم أيضا يهددون عمان بالقصف بحسب ما قاله رئيس الولايات المتحدة. وربما هناك نقاط سيتم الاتفاق عليها بهذا الشأن، ولكن أيضا تبقى هناك نقاط أخرى يختلفون بشأنها. أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية بشأن هذه النقاط، ولكن من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق للانتقال من مذكرة تفاهم إلى اتفاق نهائي، أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى نقاشات إضافية بشأن رفع العقوبات والملف النووي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ولضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. نوي بهذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة تحدث عن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة معروب في جنوبي لبنان، نطلعكم على مزيد التفاصيل خلال تغطية الجزيرة المستمرة بحول الله. تعتبر عملية تخصيب اليورانيوم عملية معقدة جدا، لكنها في المراحل الأولى من التخصيب هي أصعب بكثير منها في المراحل اللاحقة، حيث يستهلك نحو 60% من الجهد للوصول إلى نسبة تخصيب 3.5% فقط، في حين يبقى نحو 40% من الجهد للوصول إلى اليورانيوم اللازم لصنع القنبلة النووية. فكيف يتم هذا؟ ولماذا تعتبر أجهزة الطرد المركزية المحركة الرئيسية في هذه العملية؟ ولماذا يعد المخزون المخصب عاملاً حساساً في سرعة الوصول للقنبلة النووية؟ الإجابة عن كل هذه التساؤلات وأكثر في هذا التقرير لمحمود الكم.
2: القصة تبدأ من صخرة صفراء تطحن لتصبح مسحوقاً ويسمى الكعكة الصفراء، هي المادة الخام لليورانيوم. داخل هذه الصخرة أو المسحوق نوعان من اليورانيوم يسميان النظيرين، النظير 238، الأغلب والأثقل، غير مفيد للطاقة ولا للسلاح في دورة تخصيب. أما النظير 235 هو النظير النادر القابل للانشطار، صاحب القصة كلها، لكن نسبته في الطبيعة لا تتجاوز 7 من كل 1000 جزيء. الفرق بين النظيرين 3 وحدات كتلة ذرية فقط، 3 وحدات، وهذه الوحدات صغيرة جدا، وزن كل واحدة منها 166، وعلى اليسار 23 صفرا من الجرام. هذا يعني أن الفصل بينهما صعب جدا إلا بأجهزة الطرد المركزي. أجهزة الطرد المركزي تدور بسرعة مجنونة. لتقريب هذه السرعة إليكم، تخيلوا الطيار العسكري يمكنه تحمل تسارع يساوي 9 أضعاف تسارع الجاذبية الأرضية في مناورة القاسية قبل أن يفقد الوعي بعد نحو 30 ثانية. أجهزة التخصيب تعمل بتسارع يصل بين 300 ألف ومليون ضعف تسارع الجاذبية الأرضية لفصل تلك الذرات عن بعضها. لكن هذه الأجهزة لا تستطيع استخدام اليورانيوم صلباً أو مسحوقاً، يحول أولاً إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم، ثم يضخ في سلسلة تسمى المجموعة التسلسلية مرة بعد أخرى، لأن الفصل لا يتم دفعة واحدة بل ينتقل من جهاز إلى آخر ثم إلى الذي يليه. كيف تتم هذه العملية؟ تصوروا أمامكم 143 كرة، 142 كرة زرقاء وهي اليورانيوم 238 غير مفيد في هذه الحالة، وكرة واحدة حمراء وهي اليورانيوم 235. للوصول إلى نسبة تخصيب 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية لا يمكننا زيادة عدد الكرات الحمراء، يجب إزالة الكرات الزرقاء، وبالتالي علينا إزالة 114 كرة إلى هذه الجهة لنتمكن من الوصول إلى كرة حمراء واحدة من أصل 30 كرة، وهذا هو نسبة 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية. للوصول إلى 20% سنحتاج إلى إزالة 24 كرة فقط. الآن للوصول إلى نسبة 60% سنحتاج إلى إزالة 3 كرات. وللوصول إلى نسبة 90% القنبلة الذرية سنحتاج فقط لإزالة كرة واحدة أخيرة، وهي التي تفصلنا عن السلاح النووي. الآن لنتخيل الجهد المبذول والكميات المطلوبة. في نقطة البداية هناك اليورانيوم الطبيعي هو 0.7% من النظير 235. في هذه المرحلة سنحتاج إلى نحو 5500 كيلوغرام للوصول لقنبلة نووية واحدة. في حال الصعود إلى درجة 3.5% المستخدمة في المفاعلات السلمية سيتبقى من هذه الكمية نحو 700 كيلوغرام. والآن عند الوصول إلى نسبة 20% وهي الدرجة المستخدمة في مفاعلات الأبحاث يتبقى معنا نحو 114 كيلوغراما فقط. لكن عند التوجه إلى درجة 60% يبقى 38 كيلوغراما، وللقنبلة النووية ونسبة التخصيب 90% يتبقى 25 كيلوغراما. في درجة 60% لا تمتلك إيران 38 كيلوغراما فقط، بل نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كذلك تمتلك أجهزة الطرد المركزي المتطورة. هذا نظريا يعني أنه يمكن الصعود من درجة 60% إلى درجة 90% بخطوات بسيطة. هناك ذرة واحدة فقط من أصل 143 بحاجة للإزالة كما ذكرنا، وبهذه الكمية تستطيع إيران الوصول إلى 10 قنابل نووية وليس واحدة فقط، وهذا نظريا في حال قررت ذلك. لذلك يدور الحديث عن مطالبات الولايات المتحدة بأمرين رئيسيين. أولا تصفير المخزون، بمعنى أنه يجب عدم الوصول إلى 60% والبقاء عند درجات التخصيب الطبيعية أو تلك الخاصة بالمفاعلات السلمية، وكذلك منع التخصيب أو تجميده، وهذا يعني التخلص من أجهزة الطرد المركزي أو تجميدها لعدم الصعود مرة أخرى في درجات التخصيب في اليورانيوم والوصول إلى درجات أعلى وذلك لفترة طويلة.
1: من المقرر أن تعقد اليوم جولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان متمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية. في المقابل دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة للخروج من مسار المفاوضات المباشرة ومما سمته الخضوع لإملاءات الإدارة الأمريكية. إلى ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران.

0: حدث باسم الجيش الإسرائيلي في خبر عاجل يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان قرية عين قانا في جنوب لبنان. نتابع معكم مزيد التفاصيل عن هذا التطور الخبري في سياق تغطية الجزيرة المستمرة. زاوية نقاش نفتحها الآن من الجليل وديع عواودة الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. مرحبا بكم سيد وديع. تصعيد إسرائيلي مستمر بل ازداد ضراوة ساعات قبل انعقاد تلك الجولة التفاوضية في البنتاغون. رسائل إسرائيل.
1: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. هذا التصعيد خلفه اعتباران لدى إسرائيل. الأول على المستوى الاستراتيجي، إسرائيل في مأزق كما هو الحال، لبنان في مأزق في ظل هذه العملية غير المنتهية. في ظل هذا النزيف، إسرائيل فوجئت بأن حزب الله ليس كما كان في الماضي وغير قادرة على حسم المعركة معه، وبالتالي يتم شل الحياة في الجليل الأعلى ويتم استنزاف الجيش المنتشر في جنوب لبنان، خاصة بعد استخدام تكتيكات جديدة ومنها المسيرات. العامل الثاني هو إسرائيلي داخلي، هذه الحكومة التي تشكلت من اليمين الصهيوني بالتمام والكمال كما يقال، باليمين الخالص، كانت تحدثت بلغة متعجرفة ومتغطرسة، واعتبرت أن حزب الله وقع في فخ استراتيجي وأن الفرصة دانت للتخلص من حزب الله مرة واحدة وإلى الأبد، لتكتشف أن الفجوة كبيرة بين الأقوال وبين الأفعال. وهناك حرج كبير في إسرائيل لحكومة الاحتلال أمام هذا الوضع، خاصة وأنها تعتبر نفسها الأكثر قوة، الأكثر يمينية، الأكثر راديكالية، المتمسكة الآن بعقيدة أمنية جديدة تقوم على التدمير والتهجير، تجد نفسها عاجزة عن الحسم، ولذلك هي تحاول الحسم بالمزيد من القوة، وما لا يتأتى بالقوة تحاول بالمزيد من القوة. وبالطبع هناك مخاوف في إسرائيل من أن الاتفاق الأمريكي الإيراني القيد الحديث الآن، ورغم أن هناك عدم وضوح ولكن في قلق في إسرائيل أن ذلك لن يأتي كما كانت تريد وتتمنى، على الأقل فصل جبهة لبنان عن إيران، ولذلك هي تحاول أن تسابق الزمن الآن. ناهيك أيضا عن محاولة الضغط على لبنان، على حزب الله من خلال لبنان، ومحاولة استباق هذه المفاوضات العسكرية والسياسية بين البعثتين اللبنانية والإسرائيلية في واشنطن. كل ذلك يدفع إلى التصعيد والمزيد من التصعيد، وخاصة أن إسرائيل تبدو كما هو الحال الذي ابتلى ولم يعد يخشى لا من انتقادات دولية ولا من نزيف، وتبدو كالوحش الجريح
0: طيب،
1: تحاول أن تحسم من خلال هذه القوة المفرطة.
0: الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي، وفي خبر عاجل سفرت الإنذار في مسقف عام بالجليل الأعلى، وذلك للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان. نتابع أيضا هذا التطور في سياق تغطيتنا المستمرة. دكتور عماد، يذهب الوفد، أو بالأحرى أصبح في الولايات المتحدة الوفد الأمني اللبناني للقاء الجانب الإسرائيلي في البنتاغون برعاية أمريكية، والتصعيد الإسرائيلي مستمر. ما هو الهدف الأساسي للوفد اللبناني؟
2: أكيد، يعني الواضح أن الوفد اللبناني يريد وقف هذا النزيف الدموي ووقف الدمار والجرف التي تقوم به إسرائيل للمناطق والقرى والمدن الجنوبية، وبالتالي التمهيد إلى مفاوضات لانسحاب إسرائيل وعودة النازحين وفك أسر المعتقلين. يعني هذه العناوين الأساسية
0: التي المعلنة، ولكن ما هو الهدف الملح حاليا؟ نعم. وما الذي يملكه لبنان في حقيبته التفاوضية ليجعل ذلك الأمر متاحا؟
2: نعم، رسميا يعني الدولة اللبنانية تحاول أن تكون هي صاحبة قرار السلم والحرب، وهي من يفاوض عن لبنان بدل من أن يكون حزب الله أو إيران. فأولا أيضا الدولة اللبنانية تريد فصل المسار التفاوضي وأن تكون هي من يفاوض عن لبنان وتكون تحت السلطة والسيادة، هذا من ناحية. أما من ناحية ثانية، فالدولة اللبنانية تمتلك يعني حسب كل استطلاعات الرأي العام هي مؤيدة من أكثرية ساحقة من اللبنانيين في عملية المفاوضات، لأن ليس لديها خيارات أخرى، فهي لا تمتلك يعني القدرة العسكرية لمواجهة إسرائيل، وتبقى الطريق الدبلوماسي هو خيارها الوحيد، وخاصة في ظل الإغراءات. خليني أقول أن هناك إغراءات كثيرة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدولة اللبنانية، ومنها أنها ستكون فيما بعد يعني قادرة على بث سيادتها على كافة المناطق اللبنانية، وأن يكون هناك مؤتمر لإعادة الإعمار، وتكون الدولة اللبنانية هي صاحبة هذه العملية بدل ما أن تكون إيران أو حزب الله. فلذلك يعني الدولة اللبنانية تمتلك أولا القوة بأنها تمثل الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني في عملية هذه المفاوضات، وأيضا تمتلك يعني الجهة الرسمية المؤهلة لأن تكون هي الجانب المفاوض، حتى إذا كان هناك يعني أي يعني نوع من الإمضاء على نوع من الجهة رسمية يعني تمضي على هذه الاتفاق، تكون هي الدولة اللبنانية من يوقع إذا صح القول. لذلك يعني هذه كلها هي تعمل إلى صالح الدولة اللبنانية. إضافة إلى ذلك يعني يمكن للدولة اللبنانية أن تستميل فيما بعد يعني الدول العربية والدول الأوروبية لصالحها، وهي تمتلك هذه القوة يعني الغير مباشرة
0: طيب،
2: لأنها
0: هل تمتلك،
2: مدعومة دوليا.
0: أبقى معك باختصار، هل تمتلك رفاهية القيام بذلك إذا تحدثت عن دور دولي، ربما فرنسا هي المقصود الرئيسي بعد أن اختارت الولايات المتحدة كوسيط كمبادر
2: نعم،
0: لتفاوض مباشر مع إسرائيل؟
2: يعني أعتقد أن فرنسا والدول الأوروبية محيدة من هذا الموضوع، لكنها لها مصالح أساسية في لبنان، وتريد أيضا أن يكون لها دور فيما بعد، وخاصة إذا كان هناك يعني قوة دولية تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار، ويكون للأوروبيين دور حتى لا يكونوا مبعدين كليا عن منطقة الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك يعني هناك ترقبات كبرى
0: طيب،
2: وخاصة من الجانب السوري، فما ستؤول إليه مثلا هذه المفاوضات من معنى أن يعني إعادة انتشار الدولة اللبنانية والالتزام الأسفر، هذا أيضا يعني سوريا، لأن إسرائيل كمان أيضا وضعت نفس هذه المنطقة العازلة في سوريا، فكل هذه المفاوضات أيضا تعني سوريا،
0: طيب،
2: العربية يعني
0: واضح.
2: تريد يعني إنهاء هذه الأزمة، فالدولة اللبنانية تمتلك بعض هذه يعني أوراق القوة في المفاوضات.
0: أستاذ وديع، ماذا عن إسرائيل؟ عندما تقول وول ستريت جورنال بأنه حتى هذه اللحظات الأخيرة لا تزال إسرائيل تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة لتسمح لها بالعمل بين قوسين بحرية ضد حزب الله، حتى لو وقع اتفاق مع إيران، هل هذا يعكس تخوف إسرائيلي حقيقي من إمكانية انقلاب أمريكي على إسرائيل في هذه النقطة؟
1: نعم تماما، طبعا هناك فهم في إسرائيل أن الإدارة الأمريكية أيضا دخلت في مأزق في هذه الحرب، بدأت بخلاف ما كانت تتمناه، كانت تخطط لحرب سريعة دون أن تتورط لمدة شهور، دون كل هذه التبعات في مضيق هرمز وكل تبعاتها على الاتجاهات والمستويات المختلفة. ولذلك هناك قلق في إسرائيل من أن الاعتبارات والضغوط الداخلية والخارجية ربما تدفع الإدارة الأمريكية فعلا إلى توقيع اتفاق يشمل بندا يربط بين لبنان وبين إيران، وبالتالي هي تحاول على الأقل أن تحيد نفسها من خلال استنساخ اتفاق نوفمبر 2024 بأن يسمح لها بمواصلة
0: شكرا.
1: هذا الضغط على لبنان. ولذلك أنا أقول أن هذا الآن من أجل
0: سامحني على
1: إنقاذ
0: المقاطعة،
1: لبنان من هذه،
0: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا لك وللدكتور عماد. نبقى في شأن اللبناني، وفي تقرير خاص من مدينة النبطي ترصد الجزيرة واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى محيطها في بلدة زوتر الشرقية.
3: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطي في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية. لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان، دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطية رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
4: توقعتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كتير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان

0: فلهالسبب ظهرنا.
1: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
2: ما معود أني يعني خلص عندي قناعة أني يبقى بأرضي ما أترك أرضي، وهلأ ظاهر ومخنوق مش حابب أظهر يعني.
1: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
3: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، فاستشهدوا بسيارة البلدية، كل يوم بعد يوم تنزل عزيفتها بتجيب خبز وتموين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
1: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
4: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
1: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين، داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
5: الإسرائيلي صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين، عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا النجدة الشعبية ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
1: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكنى بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النبطية منطقة بتت أشبه بأرض محروقة، وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. في الجهة المقابلة نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وعلى الجبهة اللبنانية يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. هذا وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه تم تفعيل سفارات الإنذار في مرجليوت بالجليل للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان. أرحب بمراسلينا وأبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة مراد هاشم. أيضا أرحب بعدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. مراد، إذن تصريحات جديدة لترامب ولجي دي فانس أيضا، إلى أي حد تعطينا هذه التصريحات فكرة واضحة عن الموقف الأمريكي في هذه المرحلة؟
7: مرحبا سهام. ليس الكثير في الواقع. الرئيس ترامب يقول أنه ما يزال هناك أخذ ورد في هذه المفاوضات، في وقت كانت فيه وسائل إعلام عديدة بينها قناة الجزيرة حصلت على تصريحات من مسؤولين في البيت الأبيض يؤكدون فيه توصل البلدين الولايات المتحدة وإيران على مستوى فرق المفاوضات لاتفاق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لكن ما نلمسه من تصريحات الرئيس ترامب

0: يشير إلى أن هناك ما يزال أخذ ورد في هذه المفاوضات، وكذلك ما ورد على لسان جيلي فانس نائب الرئيس، الذي يشير أيضا إلى تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بصيغة اتفاق نهائي، ولكن قال إنه ما تزال هناك عملية أخذ ورد فيما يتعلق بصياغات، وتحديدا صياغة المسودة في مادتين تحديدا تتعلقان بتخصيب اليورانيوم وكذلك اليورانيوم عالي التخصيب. هو مع ذلك أبدى لغة متفائلة أي فانس حينما قال إن المفاوضون الإيرانيون يفاوضون بحسن نية حتى الآن، ولذلك هو توقع أنه في مرحلة ما قد يقرر الرئيس دونالد ترامب الموافقة على هذه المذكرة. ترامب ذاته أيضا أشاد بالمفاوض الإيراني، لكن من الواضح أنه ما يزال يدرس هذه المذكرة، وكان سابقا قال إنه ليس في عجلة من أمره، وأن المهم هو إبرام اتفاق جيد، وأن هذا هو الخط الفاصل بالنسبة له، وأنه ليس تحت وقع أي ضغط من أي نوع، بما في ذلك اقتراب الانتخابات النصفية. كان جيلي فانس مع ذلك أكثر وضوحا حينما قال إن هناك قضايا تحتاج إلى مفاوضات تفصيلية، وقال مع ذلك إننا نقترب من الجلوس إلى المفاوضات مجددا بعد حسم القضايا العالقة، أي الإشارة هنا إلى المادتين المشار إليهما سابقا، وتحديدا فيما يتعلق بصياغة هاتين المادتين. كان أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة تركز في المرحلة الحالية على تهيئة أجواء لنجاح هذا المسعى، أي إبرام هذا الاتفاق، ومن ذلك أيضا التركيز على الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، مشيرا إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار التي تحدث من حين لآخر سببها أخطاء أو عدم التنسيق، انخفاض مستوى التنسيق بين الجانبين كما أشار. لكنه قال إنه في المجمل إن أي اتفاق سوف يكون في النهاية ضامنا لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون أي قيود أو تعقيدات، في إشارة إلى الرسوم وغير ذلك من الضوابط. أيضا فيما يتعلق بالسلاح النووي قال إن إيران سوف تتخلى عن أي طموحات تتعلق بامتلاك سلاح نووي. أيضا ستيفن ميلر نائب مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي قال لفوكس نيوز إن إيران قدمت خلال هذه المفاوضات تنازلات كبيرة ومهمة وملموسة للولايات المتحدة الأمريكية لم يكن تخيلها من قبل انطلاق هذه المفاوضات، لكنه قال إنه لا اتفاق إلى حين أن يتم إبرام اتفاق بالفعل ونهائي، مشيرا إلى تمسك الرئيس ترامب بخطوطه الحمراء والمتعلقة بالبرنامج النووي بطبيعة الحال وفتح مضيق هرمز دون أي قيود سهام.
1: شكرا لك مراد. عدنان، في المقابل كيف هو التفاعل في إيران مع هذه التصريحات الأمريكية وآخر المواقف بشأن مسار هذا التفاوض؟
2: سهام، ربما نستطيع القول بأن ما يتوفر من تصريحات حتى هذه اللحظة يمنح أرضية جيدة لبعض التفاؤل بشأن الوصول إلى الاتفاق بشأن مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شكر قبل قليل في تصريح الوسيط الباكستاني على جهوده في إتمام الاتفاق، وأيضا لا نرى تصريحات تتحدث عن عقد أساسية أو عدم اتفاق، وإنما تؤكد على المطالب الإيرانية بشكل أو بآخر آخر، والمطالب الأساسية نتحدث عنها بشأن مذكرة التفاهم مثل مضيق هرمز ووقف إطلاق النار وهما سنتحدث عنه، وبالتالي نستطيع الحديث عن أرضية تفاؤل جيدة هنا في إيران. لا توجد تصريحات تحاول أن تقول بأن هناك عدم اتفاق أو غيره، لا توجد تصريحات رسمية ومعلنة بشأن ما تم التوصل إليه أو ما يتم، وإنما نستطيع الحديث عن إشارات تأتي من مصادر لوسائل إعلام إيرانية مثل ما نقلته وكالة تسنيم بالحديث عن أن كل الحديث عن الوصول إلى صياغة نهائية بشأن مذكرة التفاهم هو أمر غير صحيح، وبأن العمل جاري على هذه النقطة للتوصل لصياغة

0: وقف اطلاق النار، نتحدث عفوا مذكرة التفاهم، نتحدث بشكل أساسي عن مضيق هرمز. هذه الورقة التي تؤكد إيران بحديثها وبتصريحاتها المتتالية القادمة من المسؤولين بأن هذا المضيق ينبغي أن يبقى تحت الإدارة الإيرانية، وينبغي أن تتم التنسيق بهذا الأمر بشكل كامل. الأمر الآخر هو عندما نتحدث عما يجري في جنوب لبنان. في جنوب لبنان، هذه المنطقة التي تقول إيران بأن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان هو أمر أساسي لا يمكن التنازل عنه، بل ربما يهدد المفاوضات للوصول إلى اتفاق في بشأن مذكرة التفاهم. الأمر الثالث هو عندما نتحدث عن الأموال المجمدة، الأموال الإيرانية المجمدة. هذه النقطة التي تقول إيران بأنه لا بد من الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة دون قيد أو شرط، باعتبارها حقا إيرانيا أساسيا لا يمكن التنازل عنه بشكل كامل. وهذه النقطة الثالثة. بشكل عام سيهام، عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم لا بد من التذكير بأن هذه المذكرة هي عمليا إطار أرضية لبدء مفاوضات تتم خلال 60 يوما تتعلق بالقضايا الكبرى، وهو أيضا ما تركز عليه التصريحات، تصريحات المسؤولين الإيرانيين بأن أي حديث عن موضوع البرنامج النووي، عن تسليم اليورانيوم المخصب، عن القضايا الكبرى ينبغي أن يتم خلال عملية التفاوض خلال مهلة 60 يوم.
1: واللافت عدنان، يعني الإيرانيون يريدون أن تناقش مسائل كالنووي في فترة لاحقة، ولكن نائب الرئيس الأمريكي الآن يتحدث عن هذا الموضوع ونحن لم نصل بعد إلى هذا الاتفاق الأولي. كيف يفهم ذلك إيرانياً؟
0: هذه النقطة أساسية، وهنا ربما يكون الحديث الأمريكي عن الضمانات بشأن التفاوض على الملف النووي، لكن عمليا إيران تتحدث بشكل واضح بشأن هذه النقطة سهام، عندما تقول بأن مسألة تسليم اليورانيوم المخصب، عندما نتحدث عن ما يزيد من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب فوق نسبة 60%، هذه النقطة تركز إيران على أنها ينبغي أن تقوم على قاعدة النوايا الحسنة. عندما تحدثت عن أن مذكرة التفاهم عمليا هي تخلق أرضية للتفاوض، عمليا ما هو مطلوب بالنسبة للإيرانيين هو خلق أرضية حسن نية للتفاوض على النقاط الأساسية، بمعنى عدم التفاوض على القضايا الكبرى تحت الظروف وتحت الظروف الضاغطة بشكل أو بآخر. عندما نتحدث عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية أو التهديد أو وجود القوات الأمريكية المستمر في محيط إيران، وبالتالي تركز طهران على أن الحديث عن القضايا الكبرى ينبغي أن يتم بعدما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم، والتي تركز كما تحدثنا على نقاط أساسية. هي تركز على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في كل الجبهات، تركز على مضيق هرمز وقضية فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وأيضا الأموال الإيرانية المجمدة باعتبارها حقا إيرانيا. مضيق هرمز تقول إيران بأنه عمليا ورقة الضمان الأساسية، عمليا الوصول إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وإبقاء الإدارة الإيرانية على هذا المضيق كجزء أو كبند من اتفاق مذكرة التفاهم هو الضامن الحقيقي عمليا للالتزام الأمريكي. رأينا تصريحات لعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الذي تحدث بوضوح بأن مضيق هرمز هو عمليا في المنظور الإيراني هو الورقة الضامنة الأساس في أي اتفاق مستقبلي، سواء بشأن مذكرة التفاهم أو غيره. وهذه الورقة الضمان هي أهم، بحسب ما قال علي أكبر ولايتي، أهم حتى من الأوراق والتوقيعات ومن الضامنين.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومعنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد وايتس، إذن بعدما كان ترامب يتحدث عن اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الإيرانيين، الآن يتحدث عن أخذ ورد، ما الذي تغير في اعتقادك؟
2: الرئيس ترامب يحاول إدارة الضغوطات المختلفة وأيضا إدارة مصالح الأطراف المختلفة، وهو يسمع مشورة متضاربة ومختلفة من أشخاص.

0: أشخاص مختلفين. بعض الأعضاء في الكونغرس قد عبروا عن معارضتهم للبنود التي تم التوصل إليها، وبعض الشركاء الأجانب مثل إسرائيل مثلا. إسرائيل أشارت إلى أنه على الولايات المتحدة أن تدفع نحو تنازلات إضافية من إيران، ولكنه في الوقت ذاته أيضا يسمع عن دعم كبير لإنهاء النزاع من قبل أعضاء في الكونغرس قلقون إزاء إعادة الانتخاب، وأيضا يسمع هذه المشورة من الدول خاصة دول الخليج. وإذا هو يحاول أن يدير هذه الضغوطات لكي يتمكن من التوصل إلى ما يعتبره حل مقبول.
1: السيد أصلاني، من جهتها إيران كيف تنظر لهذا التذبذب إن صح وصفه كذلك في الموقف الأمريكي؟ كيف تستعد أو يعني تضع حسابات للتعامل مع أي خيارات أخرى قد يلجأ إليها الرئيس الأمريكي؟
2: إيران
0: تعتبر أن الموقف المتغير من جانب الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة ليست جدية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، وهذا الأمر يخلق التفكير هنا بأن هذه ربما محاولة خداع لشراء الوقت ولمهاجمة إيران. ولكن بالإضافة إلى ذلك أيضا، البعض يعتقدون أن الولايات المتحدة تريد اتفاقا مع إيران بناء على شروط أحادية لصالح الولايات المتحدة، ولذلك ترامب يحاول أن يضغط على إيران وأن يستخدم الأدوات والأساليب المختلفة لفرض هذه الشروط على إيران، ولذلك نحن نرى أن هذا الأمر لم يحصل. وبالإضافة إلى ذلك أيضا، ترامب يواجه ضغوط من وسائل الإعلام وخصومه مثل الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وأيضا يواجه ضغوطات ومحاولات تلاعب من الجانب الإسرائيلي، ولذلك أنه من الصعب بالنسبة له أن يصور هذا النصر للداخل الأمريكي. ولكن في الوقت ذاته أيضا يود أن يصل إلى اتفاق لكي يتمكن من القول أنه وصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق أوباما. كل هذه التعقيدات خلقت وضع ينعدم فيه اليقين، وإدارة ترامب تغير المواقف بشكل مستمر، لأنه من جهة واحدة العودة إلى الأعمال العدائية وإلى النزاع قد تتسبب بتداعيات، ولكن الاستمرار بالوضع الحالي أيضا لديه تداعيات. ولكن إذا أراد أن يصل إلى اتفاق، هو يعلم أنه ستوجه إليه انتقادات أيضا. يود أن يصل إلى اتفاق أفضل، ولكن الحملة العسكرية لم تساعده على تحقيق هذه الصفقة.
1: أصلاني أبقى معك، ولكن يعني في مقابل اختلاف وجهات النظر في الإدارة الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى التأخر ربما في التوصل إلى هذا الاتفاق، ماذا عن المشهد في إيران؟ يعني بين التيار المتشدد والتيار الذي يوصف بالمعتدل، من يقود السفينة الآن؟ من يقرر أين الخطوط الحمراء؟ أين يمكن التنازل بالنسبة لإيران حالياً؟
0: إذا نظرنا إلى بعض الفصائل وحتى بعض الإيرانيين، ربما هم يعارضون المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهم يقولون أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وهم يعارضون هذه العملية بأكملها. ولكن صانعي القرارات وصلوا إلى إجماع، لأنه فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة والقرارات المرتبطة بالأمن القومي، هذه القرارات تتخذ ضمن إطار المجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، وهذا المجلس يشارك فيها الرئيس وقادة وزعماء من مختلف السلطات في إيران، وأيضا رئيس البرلمان وهو المفوض الرئيسي وغيره من القادة الأمنيين. وعندما يصلون إلى قرار، الزعيم غالبا ما يدعم هذا القرار ويوافق عليه في المجلس. هذا إطار تتخذ من خلاله القرارات، وهذه المسائل مثل المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يمكن اتخاذ قرارات بشأنها من قبل فرد واحد أو فصيلة واحدة، ولذلك من أجل الوصول إلى قرار نهائي يجب التوصل إلى إجماع.

0: ما بين هؤلاء الأطراف. وعندما تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات وعندما تود التوقيع على اتفاق، هذا الأمر يشير إلى أنهم قد قرروا مسبقا ضمن إطار مجلس الأمن القومي الأعلى وأن هنالك توافق بعض الشيء ما بين الأفراد للمضي قدما.
1: سيد وايت، يعني ما معنى أن يتحدث جي دي فانس الآن عن خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مع العلم أنه يفترض أنه جرى تأجيل هذه النقاشات إلى مرحلة لاحقة والأولوية الآن هي توقيع هذه المذكرة؟
2: Well, you know, this it does appear that the nuclear enrichment
0: يبدو وكأن مسألة اليورانيوم المخصب أو تخصيب اليورانيوم هي مبعث القلق الأساسي لدى الجانب الأمريكي، وإذا هناك نقاط مثل استئناف تخصيب اليورانيوم، الولايات المتحدة قالت أنها تريد وقفا لمدة 20 عام وإيران قالت 5 أعوام فقط، وأيضا بالنسبة لما سيفعلونه فيما يتعلق باليورانيوم المخصب الموجود لدى إيران، هل سيذهب إلى الولايات المتحدة أو يبقى داخل إيران أو يذهب إلى طرف ثالث، وأي دولة ستكون هذا الطرف الثالث، أو هل ستلجأ إيران إلى ترقيق هذا اليورانيوم المخصب لخفض مستوى التهديد؟ وهناك أيضا خلافات أخرى بشأن كيفية التعويض لإيران، سواء ما كان ذلك عبر إعادة أصولها المجمدة أو رفع العقوبات عنها أو حتى نظام لفرض الرسوم على منطقة هرمز. يبدو وكأن الولايات المتحدة وإيران لا تتفقان بشأن هذه الأمور، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تفرض الرسوم على العبور عبر منطقة هرمز. أعتقد أن إيران ستكون مرنة طالما أنها ستحصل على التمويل عبر آلية ما، ولم نسمع بعد بشأن المسيرات والوكالة، لا، ولكن لبنان هو الملف المهم الآن أيضا.
1: ولكن يعني العودة إلى هذه النقاط الخلافية الكبيرة في هذا التوقيت، هل يعني أننا عدنا إلى المربع الأول؟ وبالتالي كل الحديث الإعلامي والتصريحات عن قرب التوصل للاتفاق كانت مجرد مبالغة بينما الواقع ما زال معقدا؟
0: كلا كلا، أنني أعتقد أن الولايات المتحدة قدمت عدد من التنازلات وهذا ما قرب الطرفين. الولايات المتحدة في البداية كانت قد طالبت بأن يتم التعامل مع الملف النووي أولا مع مسألة مضيق هرمز، ولكن الآن الولايات المتحدة وافقت على التناقش بشأن الملف النووي خلال الفترة القادمة. والولايات المتحدة أرادت في البداية أن يكون هنالك قيود على برنامج الصواريخ والمسيرات ودعم الشركاء ودول أخرى في الشرق الأوسط، ولكنها تنازلت عن هذه المطالب. أعتقد أن الولايات المتحدة قد تنازلت عن بعض شروطها ومتطلباتها، وهذا ما أغلق الثغرة ما بين الطرفين، ولكنني لست متأكدا بشأن باقي التنازلات.
1: سيد أصلاني، إذا كان الهدف من هذه التصريحات الأمريكية الجديدة ومن التأخير حتى الآن في التوصل إلى هذا الاتفاق هو المزيد من الضغط على الإيرانيين، ما طبيعة التنازلات التي يمكن بعد لإيران أن تقدمها؟ هل توجد تنازلات يمكن بالفعل إيران أن تقدمها إذا كان الهدف هو ذلك من كل هذا الضغط؟
0: هناك نقاشات عدة عقدت حتى الآن، والنقاط العالقة ما بين الطرفين مرتبطة أيضا بالإفراج عن الأصول المجمدة وأيضا التوقيت الذي يجب الاتفاق عليه فيما يتعلق برفع العقوبات جزئيا على إيران، وأيضا فيما يتعلق بكيفية إعادة فتح مضيق هرمز لا يزال هنالك مسائل عالقة، لأن ترامب هدد عمان بالدمار وأشار إلى أنه ليس راضيا إزاء طريقة إعادة فتح مضيق هرمز. أعتقد أن تأجيل هذه العملية يمكن أن يكون أيضا مرتبط بما يحصل في لبنان حاليا، ويبدو وكأن الولايات المتحدة تعطي المساحة والوقت لإسرائيل لأن تستمر بهجماتها

0: في لبنان، لأنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق ستعاد الهجمات في لبنان انتهاك لوقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم. ربما هذه من بين الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لتؤجل هذه المسألة، وذلك بالإضافة إلى الخلافات التي بقيت قائمة حتى الآن. ولكن استمرار الوضع الحالي وإطالة هذه العملية لن يكون مفيد بشكل عام، ومن ثم سيكون هنالك خطر الابتعاد عن هذا المسار، وهذا الأمر قد يقضي على فرصة إنجاح الدبلوماسية ما بين الطرفين.
1: ولو طال هذا الاتفاق للأسباب التي هذا الوضع عفوا للأسباب التي ذكرتها، ما خيارات إيران في التعامل مع ذلك؟
0: إذا استمر الوضع الحالي، أعتقد أنه سيتعين على إيران أن تسعى إلى اتخاذ إجراءات أخرى في المجال الاقتصادي. إيران ستسعى إلى إيجاد بدائل لمواجهة الحصار البحري من خلال استخدام مسارات أخرى، مثلا قد يكون ذلك من بين أولويات إيران من أجل التعويض عن الوضع الاقتصادي. ولكن إذا استمر الوضع الحالي في الميدان، ربما قد نتوقع أن يكون هنالك تبادل للنيران ما بين الطرفين في مضيق هرمز. حتى الآن كانت هذه المناوشات محدودة، ولكن هناك خطر الانزلاق إلى وضع خارج عن السيطرة، حيث أنه قد يكون هناك تصعيد. وأعتقد أيضا أنه فيما يتعلق بالجانب السياسي، كلا الطرفين سيحاولان الضغط على بعضهما البعض، والولايات المتحدة قد تسعى إلى تشكيل تحالف ضد إيران، ولكن حتى الآن لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق ذلك. ولكن المقصد هنا هو أن استمرار الوضع الحالي بشكل عام يمكن أن ينطوي على مخاطر، لأن كلا الطرفين قد يتخذان إجراءات، والطرف الآخر سيتخذ إجراءات مضادة، وقد نعود إلى الأعمال العدائية. ولذلك لا يمكن أن يستمر هذا الوضع على حاله، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التوترات. التوترات حاليا محدودة، ولكن ربما في وقت لاحق قد تزداد هذه التوترات، وأنه من المحتمل أنه إذا استؤنفت الحرب ربما يمكن فتح جبهات جديدة.
1: سيد وايتس، يعني طيلة مسار التفاوض هذا كانت الولايات المتحدة هي المستعجلة بالتوصل إلى اتفاق، وترامب كان يقول إن وقته قد نفد وصبره نفد، ويعطي مهل قصيرة للإيرانيين على أساس التوصل إلى اتفاق. الآن يبدو أن الأمريكيين هم من يأخذون وقتهم، وترامب تحدث عن أنه ليس مستعجلا والوقت لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إلى ماذا يؤشر ذلك أيضا؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب قرر أنه إذا بدا أنه يتوق إلى اتفاق، هذا الأمر ربما أتى بنتائج عكسية ودفع الإيرانيين للاعتقاد بأنه بإمكانهم الانتظار وأن الرئيس سيقدم لهم المزيد من التنازلات. ولذلك بات الآن يقول العكس، ويقول أنه لا يخشى الوضع في الولايات المتحدة، أي التضخم والانتخابات النصفية، وهو بإمكانه أن ينتظر للتوصل إلى صفقة جيدة، ويحاول أن يغير رأي إيران القائم على أنه لديهم طرف الوقت.
1: شكرا لك سيد ريتشارد وايدز، ضيفنا من واشنطن وخبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. والشكر موصول لضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. شهد مضيق هرمز أمس تطورات تعد الأخطر منذ توقف الأعمال الحربية، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت مسيرات إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه، بينما قال الحارس الثوري إنه استهدف قاعدة انطلق منها الهجوم، واعتبر هذا التصعيد تطورا قد يهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي دخل حيز تنفيذ في أبريل الماضي.

0: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجدداً، رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر إيرانية فجر الخميس تسجيل دوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران، تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة رداً على تهديدات. وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديداً، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران فنقل التلفزيون حكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات في جنوب البلاد، في حين أعلن حزب الله قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدة زوطر الشرقية وساحة بلدة القنطرة. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك كارمن، ولكن قبل ذلك أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة. الجيش الإسرائيلي يقول اعترضنا هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي يعمل فيها جنودنا جنوب لبنان. لنبدأ معك إذن وليد بهذا الخبر، ما التفاصيل؟
2: فعلا قبل نحو نصف ساعة كان هناك دوي صافرات إنذار في مناطق مسقاف عام ومرجليوت وكريات شمونة، وكان هناك إطلاق أيضا لصواريخ اعتراضية في هذه المناطق دوت فيها هذه الصواريخ. وتبين لاحقا أن الجيش قد أعلن بأنه قد اعترض ما يصفه جسما جويا مشبوها، عادة في إشارة لمسيرة قادمة من لبنان فوق المناطق التي تتواجد فيها قواته في قلب الجنوب اللبناني. المعلومات تقول أنه اعترضه على بعد 1 كيلومتر فقط من في داخل الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل. وهذه كانت المرة الأولى التي تدوي فيها صافرات الإنذار ويتم اعتراض مسيرة أو صاروخ أطلق من لبنان منذ 12 ساعة مضت. وجاء ذلك أيضا في وقت وجه فيه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان قرية عين قانا في منطقة النبطية شمالي نهر الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني بالإخلاء كعادته في كل يوم، حيث يبدأ بقصف هذه المناطق مثلما فعل كل الأيام الماضية. ويبدو أن الساعات الباقية على الأقل حتى التئام الاجتماع بين فرق الضباط اللبنانيين والإسرائيليين في البنتاغون ستشهد مزيدا من التصعيد من الجانب الإسرائيلي، لأن ذلك يأتي أيضا ترجمة لما كان قد أعلنه نتنياهو الليلة يوم أمس عندما تباهى بأنه تم

0: ضرب بيروت وقبل يوم ضرب سور، وأن القوات الإسرائيلية قد تجاوزت الليطاني وهي تواصل عملياتها في توسيع المنطقة التي تحتلها. وأضاف إلى ذلك أيضا قطاع غزة، حيث قال بأنه الجيش سيطر على 60% وسيتوسع إلى 70% من مساحة القطاع، بمعنى أن نتنياهو يحاول أن يرسل برسالتين من خلال تصريحه ومن خلال ما يجري على الأرض في لبنان، إحداها إلى الولايات المتحدة بأنه لا يريد أن تشمل التفاهمات مع إيران أيضا لبنان وتأتي إلى نهاية الحرب، وهو ما يقلق القيادة العسكرية الإسرائيلية التي تخشى من أن ذلك قد يؤدي إلى تقييدها وإلى وقف إطلاق النار التام في لبنان. والثانية رسالة موجهة للإسرائيليين يحاول أن يقنعهم فيها بأنه هو صاحب القرار، بعد أن لاحظوا واقتنعوا بأن صاحب القرار هو الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية، واتهمه إسرائيليون بأنه حول إسرائيل إلى محمية أمريكية وأفقدها سيادة القرار. ويبدو أن هذا قد انعكس على الأقل في استطلاعات نهاية الأسبوع التي صدرت اليوم على شعبيته التي تدنت من 27 إلى 23 مقعدا، وأفقدت الجانبين سواء نتنياهو وتحالفه اليمين المتطرف أو معارضيه أيضا يمينيين ويسار المركز القدرة على تشكيل ائتلاف صهيوني كما يتحدثون، أي بدون العرب. في جميع الأحوال واضح أن الجنوب اللبناني شهد وما زال يشهد عمليات حربية إسرائيلية متواصلة ومتصاعدة. سكان تلك المناطق على الجانب الإسرائيلي من تلك البلدات ومراسلة للإذاعة الإسرائيلية الذي يعيش فيها قال بأن الليلة الماضية كانت صاخبة بشكل لافت، في إشارة من جانبه إلى أن هدير طائرات الحربية والقصف الإسرائيلي لم يهدأ على مدار الساعة طيلة الليلة الماضية. والآن يبدو أن الجيش في عملية تصعيد أخرى من خلال إخلاء سكان عين قانا.
1: أعود إليك كارمن، وآخر التطورات التي ترصد في الميدان مع استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي.
2: سهام سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات ويستمر بشن الغارات، كان على بلدة أنصار أو حتى على بلدة أرنون في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وبالتحديد في قضاء النبطي، هذه المنطقة التي تحولت إلى ميدان للعمليات وفق بيانات حزب الله المتتالية. هناك محاولات تقدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى يحمر الشقيف، وهناك تدور معارك ضارية، يقول الحزب إنه يتصدى لهذه القوات ويستهدفها. وفق المعلومات الميدانية فإن هذه القوات تقدمت إلى هذه المنطقة، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى قلعة الشقيف التي تقع على علو 700 متر وتعطي سيطرة نارية لا تقتصر فقط على جنوب لبنان وعلى عشرات البلدات من جنوب لبنان، ولكن أيضا تصل إلى الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى. أيضا التحركات في هذه المنطقة لم تقتصر فقط على قضاء النبطية، ولكن ما يحيط، وهنا نتحدث عن الجزء الشرقي أو عن الدعامة الشرقية بالنسبة للقوات المتوغلة باتجاه قضاء نبطي، ونتحدث عن قضاء مرجعيون. ليلة أمس كانت المواجهات محتدمة بشكل كبير في بلدة دبين وفي بلدة بلاط أيضا في قضاء مرجعيون. قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى بلدة دبين، أفدنا عن دخول آليات كانت مصحوبة، كل هذه التحركات كان في النبطي أو حتى في مرجعيون مصحوبة بأحزمة نارية، بقصف لا يتوقف على المستوى المدفعية، وأيضا القذائف الحارقة. تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقديم صورة محددة مرتبطة أيضا بالمسار التفاوضي كان على المستوى العسكري، ونحن بعد ساعات سنشهد اجتماعا على مستوى الفود العسكرية بين لبنان وإسرائيل وفي مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. ننتظر ما سيتمخض عنها، خاصة أن المصادر اللبنانية الرسمية كانت قد أفادت الجزيرة في وقت سابق بأن هذا الوفد موكل فقط بالتعامل على المستوى التقني مع ما يجري في لبنان. ونذكر هنا عند هذه الجزئية بالتحديد بأن الجيش اللبناني كان قد اطلع بدور أساسي لناحية تطبيق قرار الحكومة لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، خاصة في منطقة جنوب الليطاني، وكان قد بدأ الحديث عن منطقة شمال الليطاني، ولكن قد بدأت الحرب وتوقف هذا المسعى على الرغم من توسعة الحكومة لقرارها ليشمل العاصمة بيروت. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف عند جنوب لبنان، كانت هناك غارة على سحمر في البقاع الغربي، بالإضافة إلى غارة أخرى على الشويفات في جنوب العاصمة بيروت، أدت إلى استشهاد سيدة وطفلين، كما أن هناك 15 جريحا سقطوا في هذه الغارة الإسرائيلية، بالإضافة إلى هؤلاء، وهؤلاء جزء من كلفة بشرية باهظة يتكبدها لبنان جراء هذه الحرب. نتحدث عن أكثر من 3300 شهيد وأكثر من 10,000 شريح جراء الغارات الإسرائيلية والقصف منذ 2 مارس الماضي. ولكن كل هذه المشهدية ترتبط بصدع على المستوى السياسي، فلبنان فيه موقفان. الموقف الأول هو موقف السلطات الرسمية اللبنانية على رأسها جوزيف عون رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية عفوا، رئيس الحكومة نواف سلام أيضا بدوره يؤكد على أن المسار التفاوضي المباشر، وهناك جلسة ستعقد في مطلع شهر حزيران يونيو، هو الذي سيحل كل هذا التصعيد الذي حولت من خلاله إسرائيل منطقة جنوب لبنان إلى أرض محروقة أو إلى منطقة تسيطر عليها بالنار، ومن خلال هذه التهديدات التي كان آخرها على بلدة عين قانا في قضاء النبطي تعزز من هذه السيطرة النارية. وسياق آخر مرتبط بحزب الله الذي يؤكد ويرفض التفاوض المباشر، يدعو إلى الانسحاب من المفاوضات ويقول إن الميدان هو الذي سيغير هذه المشهدية. وبين هذين الموقفين ما زال التصعيد مستمرا في لبنان، والأسئلة تطرح حول الحدود الجغرافية التي سترسمها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوغلها في جنوب لبنان، وما كنا نتحدث عنه ونذكر به دائما منذ بدء هذه المواجهات حول الاجتياح الإسرائيلي في عام 78 الذي اقتصر على جنوب الليطاني، أو 82 حين وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هنا إلى العاصمة بيروت. سهام،
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. في تقرير خاص من مدينة النبطية اللبنانية، ترصد الجزيرة واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى محيطها في بلدة زوطر الشرقية. تابع.
2: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطي في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية، لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان، دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطي رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
3: توأتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كثير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان، فلهالسبب ظهرنا.
2: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
4: ما معود أني خلص، عندي قناعة أني أبقى بأرضي، ما أترك أرضي، وهلأ ظاهر ومخنوق، مش حابب أظهر يعني.
2: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
5: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، فاستشهدوا بسيارة البلدية، كل يوم بعد يوم تنزل عزيفتها بتجيب خبز وتمين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
2: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعدا للعودة.
6: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني معش في أعصاب تحمل.
2: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين، داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
7: الإسرائيليين صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا نجد الشعبية، ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
2: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكن بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النوطي منطقة بتت أشبه بأرض محروقة. وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور هلسة، وحديث من جديد عن أهداف وأبعاد هذا التصعيد الإسرائيلي، وقد لاحظنا بالأمس تصعيدا لافتا على الأرض. ما الذي تسعى إليه إسرائيل من خلال توسيع تصعيدها بهذا الشكل في هذا التوقيت؟
8: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. عمليا هنالك اعتبار أمني تذهب إسرائيل تحت مظلته لتوسيع هذا العدوان وتصعيده، بالقول بأنها تريد التخفيف من أثر مسيرات الحزب المفخخة التي تطال الجنود الإسرائيليين. ربما تطمح إسرائيل إلى إبعاد المقاتلين عميقا داخل لبنان لتعقيد مقدرتهم على استمرار إرسال هذه المسيرات وإيذاء الجيش الإسرائيلي الذي لم يجد حتى اللحظة حلولا لمواجهة مثل هذه المسيرات. ثم أيضا كلما وسعت الأرض وقضمت منها كلما زادت المنطقة الأمنية، واليوم هنالك فهم إسرائيلي أن خطوط الدفاع عن المستوطنات الحدودية لا يجب أن يكون من داخل هذه المستوطنات، إنما يجب أن تتوفر مساحة أمنية عازلة تدافع فيها إسرائيل عن مستوطناتها وفق المقاربة الأمنية التي نشأت بعد 7 أكتوبر. ولذلك استمرار فرض المعادلات أمنيا، مزيد من قضم الأرض والسيطرة عليها، مزيد من ما تسميه حريات العمل العسكري والانتهاكات التي تمارسها، هذا في الشق الأمني. التصعيد الأمني أيضا يأتي ارتداد لأزمة سياسية داخلية وانتقادات تطال نتنياهو، ولذلك هو يحاول أن يخفف عنها بالقول بأنه صاحب الكلمة الفصل فيما يتعلق بميدان المواجهة في لبنان وفي غزة بالتوازي، وليست الإدارة الأمريكية هي من تفرض الإيقاع فيه. ودعيني أذكر بمسألة مهمة في الجانب السياسي أيضا، أن نتنياهو حينما حل الكنيسة عبر المقترح أو التشريع الذي قدم لتبكير الانتخابات، كان يأمل بأن يجر مشهد التشريع إلى في القراءة الأولى والثانية والثالثة إلى شهر أكتوبر الموعد الذي يفضله. ولذلك اليوم هذه الحرب تأتي وكأنها رسالة للمجتمع الإسرائيلي تقول بأن الذهاب إلى انتخابات مبكرة الآن ليس هو الوقت المناسب لفعله، لأن إسرائيل مشغولة في مواجهات وفي تصعيد وبأنها تحقق إنجازات. ولذلك هو يطمح إلى أن يعود المجتمع الإسرائيلي حينما يصل إلى هذا الموعد وفي يده إنجاز أمني ما، ربما فرض المعادلة التي كان يطمح إلى فرضها منذ بداية وقف إطلاق النار الحالي كما فعل في الحرب السابقة 15 شهر، وهو يعتدي ويسيطر على مساحة من الأرض دون أن يأتي الطرف الآخر برد. هذا واحد من المساعي التي يأمل نتنياهو إلى فرضها الآن حتى يعود فيها إلى الداخل الإسرائيلي وبيده يعني إنجاز ما يستطيع أن يتجاوز فيه هذه التعقيدات التي تعصف به. في المسار الدولي أيضا هنالك رسالة للولايات المتحدة فيها نوع من التناغم، هو يبدو بأنه يستغل فكرة أن الولايات المتحدة قد تفرض عليه أمرا ما في لبنان ليصعد وتيرة المواجهة في مع الحزب ومع الدولة اللبنانية ككل، يريد أن يرفع عليها الكلفة والأثمان بذريعة أن الولايات المتحدة قد تفرض عليه شيئا ما. صحيح هنالك قلق إسرائيلي لكنه لا يصل إلى درجة أن يعني إسرائيل تخشى فعلا من أن الولايات المتحدة قد تفرض عليها أمرا ما في سياق الاتفاق مع إيران. ويعني
1: طيب
8: التجربة التاريخية
1: المتحدة العلاقة بين ما يجري في لبنان والمسار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل عن مراسل الجزيرة، يقول غارات إسرائيلية على مدينة النبطية وبلدتي كفر رمان وشوكين جنوبية لبنان. وهنا أسألك ضيفنا من بيروت دكتور عماد سلامة عن كيف يقرأ لبنان الرسمي أيضا توسيع إسرائيل لدائرة التصعيد بهذا الشكل في هذا التوقيت، وهو الذي يستمر في التفاوض معها رغم كل الضغوط والانتقادات الداخلية.
9: نعم، هذا تصعيد يعني يحاول وضع لبنان في موقع صعب في العملية التفاوضية. يعني من الصعب أن يكون الوفد اللبناني يفاوض بينما إسرائيل تقوم تحت كل هذه الظروف بهجوم وتوغل عميق داخل المناطق اللبنانية. الآن يعني يقرأ لبنان أولا هذه التصعيد بأنها عملية لدفع عدد أكبر من السكان لمغادرة المناطق الجنوبية، ويعني أصبح من الواضح أن إسرائيل تهدف إلى تغيير من البيئة السكانية وخاصة الداعمة لحزب الله. فإذا كان هناك أي وقت لإطلاق النار تشترط بعدها إسرائيل كيفية عودة هؤلاء السكان وضمن أي ظروف سياسية، بحيث أن أي عودة للسكان تكون لأولئك الذين لا يدعمون بيئة حزب الله. فهكذا تكون إسرائيل قد غيرت من الطبيعة السياسية الديمغرافية لأي عودة فيما بعد وقف إطلاق النار، وهي قد قامت بهذه الاستراتيجية في السابق عندما كانت تحتل الشريط الحدودي. بكل الأحوال يذهب لبنان اليوم إلى المفاوضات عسكريا، وهناك وفد عسكري لبناني سيفاوض على بداية. أنا أعتقد أنه سيكون أن أي ترتيبات أمنية ممكن أن تتم في ظل وقف إطلاق النار، لأنه كما تعرفين اليوم إسرائيل تعتبر نفسها موجودة ضمن وقف إطلاق نار، وهي لا تحارب الدولة اللبنانية بل تحارب حزب الله. فالموفد العسكري اللبناني يريد تغيير بهذه المفهوم لوقف إطلاق النار، وأن يكون مفهوم وقف إطلاق النار وقف الاجتياح البري الإسرائيلي وإيقاف أي عمليات عسكرية لإسرائيل. وبالتالي ستكون على طاولة المفاوضات موضوع كيفية
1: الترتيبات الأمنية. ولكن ما الذي يملكه لبنان من أوراق ليحقق هذا الهدف، تغيير هذا المفهوم؟ لأن بالنسبة لإسرائيل وحتى الأمريكيين، لبنان ليس في حرب مع إسرائيل، ليست في حرب مع لبنان، بل هي في حرب مع حزب الله، وما تقوم به ضروري حتى في إطار وقف إطلاق النار لتقويض قدرات حزب الله وإبعاد خطره. قبل أن تجيبني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل عن القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية تقول الجيش يوصي القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية في لبنان. وهذه الصور وصلتنا قبل قليل من النبطية الفوق جنوبية لبنان، تظهر تصاعدا لأعمدة الدخان. يبدو أنه استهداف إسرائيلي جديد في إطار تواصل التصعيد الإسرائيلي. أعود إليك دكتور سلامة.
9: نعم، ليس من مصلحة إسرائيل إضعاف الدولة اللبنانية كليا على الأقل سياسيا منها. بالعكس، فإن الدولة اللبنانية تمثل أحزاب كثيرة، والأكثرية البرلمانية تصب بمصلحة القوى التي تدعم العملية التفاوضية وترفض ما يقوم به حزب الله. وبالتالي هذه ورقة قوة لدى الدولة اللبنانية، لأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يريدان أن يكون لديهما شريك، وشريك يتناقض سياسيا على الأقل مع حزب الله. وبالتالي في حال تمت المفاوضات وتم هناك اتفاقات على ترتيبات أمنية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان نيتها عن مساعدة ودعم الجيش اللبناني، يكون هناك عزل كبير أمني وسياسي لحزب الله، وهذه من مصلحة إسرائيل أيضا، وإضافة إلى مصلحة الدولة اللبنانية التي تسعى لأن يكون لديها قرار السلم والحرب. هذه من أوراق القوة لدى الجانب اللبناني بأنه يمثل غير داعمة لما يقوم به إلى مسار تفاوضي ولوقف إطلاق النار والتعامل حتى الدفع إلى عملية سلمية فيما بعد.
1: طيب، ما طبيعة الترتيبات الأمنية التي من الوارد أن يتوصل إليها الطرفان؟
9: يعني ممكن أن يكون هناك تشكيل لغرفة اتصالات وتنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي ضمن يعني رعاية أمريكية ودعم أمريكي لها، تقوم برصد

0: يعني التحركات العسكرية على الأرض وتنظيم عملية انتشار للجيش اللبناني في المناطق الموجودة فيها إسرائيل أو التي قد تنسحب منها إسرائيل، وأن تكون هذه الغرفة لديها عملية تكاملية، بحيث أن إذا كان هناك أي خرق لوقف إطلاق النار على الأقل من الجانب اللبناني، يكون هناك تعامل مع هذه الأمور من خلال دور للجيش اللبناني ودعم أمريكي أو حتى أوروبي فيما بعد له، إذا كان هناك اتفاقات ممكن أن تأتي بقوى عسكرية أوروبية تدعم وتؤازر دور الجيش اللبناني. وبالتالي يعني الهدف من كل ذلك حصر دور حزب الله في العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وجعل الدولة اللبنانية صاحبة القرار العسكري بدعم أمريكي إسرائيلي، ويمكن أن يكون أيضا أوروبي في حال تم يعني انسحاب إسرائيلي، وكان هذا متناغما مع وقف أو مع إعلان نيات أو إعلان وقف الحرب في منطقة الخليج. يعني إذا تساوى هذين المسارين مع بعضهما وكان هناك وقف إطلاق النار، يأتي التنسيق الأمني العسكري فيما
1: سأعود
0: بعد
1: إليك
0: بين الجيش اللبناني
1: في سؤال
0: والإسرائيلي.
1: متابعة في هذا الشأن، ولكن دعني أشير إلى الخبر العاجل عن مراسل الجزيرة، يقول قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية جنوبية لبنان. يبدو أن القصف الإسرائيلي يشتد في هذه اللحظات ويستهدف عدة نقاط تحديدا في منطقة النبطية. سيد هلسة، يعني تحدثت عن الأسباب أو الأهداف التي يمكن أن تعتبر معلنة خلف هذا التصعيد، ومنها إبعاد مسيرات حزب الله وزيادة الحماية لمناطق وبلدات الشمال. ماذا عن الأهداف غير المعلنة؟ وقد تطرق الدكتور سلامة لنقطة خطيرة، وهي تغيير ديموغرافيا الجنوب وتحديد لاحقا من يحق له العودة إلى مناطق الجنوب.
2: هذا يعني ليس خفيا، حينما تقوم إسرائيل بتدمير كل قرى خط المواجهة الأول والثاني ومسحها بشكل كامل كما فعلت في غزة، أعتقد بأن المقاربة الغزية حاضرة في الذهن الإسرائيلي، وهي تسعى إلى تطبيقها عسكريا وأن تفرضها أيضا سياسيا. ما تفعله إسرائيل اليوم في غزة صرح به نتنياهو بالأمس، قال نسيطر على 60% ووجهت بالسيطرة على 70%. هذا لا يعني وجود فلسطينيين في المنطقة، كما لا يعني وجود لبنانيين في المنطقة العازلة والشريط العازل الذي تسيطر عليه إسرائيل وتريد أن تفرضه. قلنا مرارا بأن إسرائيل لا تقاتل الآن لنزع السلاح مباشرة، لأنها تعلم بأن تحقيق هذا الهدف لن يتحقق، وحتى وفق فهم عسكريين إسرائيليين والمؤسسة
1: نعم
2: العسكرية يبدو هدفا شبه مستحيلا في هذه المرحلة.
1: نعم
2: لذلك تقاتل لتفرض حقائق جديدة على الأرض فيما يرتبط بالسيطرة على المساحة
1: للأسف
2: الأمنية العازلة
1: انتهى الوقت
2: وتفريغها من
1: المخصص
2: سكانها.
1: لهذه المقابلة. شكرا لك دكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. كما أشكر ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى ناصر إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت حاجزا أمنيا بمواصي خان يونس. كما ذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ أن عددا من الأشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، آخر التحديثات بخصوص هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد وعموم التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة.
3: تحية لك سهام، وعلينا أن نعلم أنه منذ أسبوع تقريبا رفع الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة استهدافاته، بل ذهب نحو اتخاذ نهج جديد في عمليات القصف من خلال إصدار أوامر إخلاء لمربعات سكنية بالكامل. في السابق كان يوجه تهديدا وتحذيرا لشقة سكنية مثلا أو بناية سكنية، ولكنه الآن يذهب نحو تصعيد هذه الوتيرة من خلال إعطاء أوامر إخلاء لمربعات سكنية. وعندما نتحدث نتحدث عن مربعات سكنية فإننا نتحدث عن 5 أو 6 أو 7 منازل، وهي مساحة كبيرة بالإضافة إلى إخلاء ربما مناطق يتواجد فيها خيام للنازحين. هذا عوضا عن الاستهدافات المباشرة لمنازل وشقق سكنية. ما حصل بالأمس وما يمكن رصده هو استهداف نقطة لحاجز أمني في بالقرب من أحد المخيمات، مخيمات لواء في خان يونس في المواصي، وهو ما خلف أضرارا كبيرة في آلاف الخيام التي كانت تتواجد في تلك المنطقة والتي تؤوي النازحين. هذا الأمر أيضا انسحب على مدينة غزة، هنا 3 منازل دمرت بشكل كامل بالإضافة إلى منازل أخرى تضررت بشكل جزئي نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مربع سكني في منطقة اليرموك، بالإضافة أيضا أو في منطقة عفوا الشاطئ، واستهداف آخر كان في قطالة منطقة اليرموك ما أنتج إصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. أيضا في وسط القطاع هنالك أوامر إخلاء صدرت بحق عدة منازل واستهدفت تلك المنازل. الحصيلة النهائية وفق ما ورد من وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفيات القطاع 3 شهداء بالإضافة إلى عشرات المصابين في أحداث مختلفة رصدت منذ الأمس حتى ساعات هذا الصباح، بالإضافة إلى أنه لم تتوقف عمليات القصف والنسف في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي ما يمكن فهمه أن هذا النهج وهذا النسق التصاعد يعطي حالة من القلق المتزايد لدى الفلسطينيين، خاصة في ضوء عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بأي من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لا ميدانيا ولا حتى فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة، وسنبقى معك بطبيعة الحال ومع الزملاء في متابعة آخر التطورات في المشهد في قطاع غزة. الآن إلى مكة المكرمة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق 3، وقد توافد أكثر من 1,700,000 حاج إلى منى. نستمع.

0: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. في الجهة المقابلة، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة، قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. على الجبهة اللبنانية، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي في المنطقة التي يعمل فيها جنوبي لبنان. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة مددت حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 من يونيو المقبل. أرحب بمراسلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما. أبدأ معك مراد، وهذه التصريحات الجديدة لكل من الرئيس الأمريكي ونائبه، ما الذي تضيفه لنا بخصوص الموقف الأمريكي في هذه المرحلة؟
1: نعم سهام، هي تشير في المجمل إلى أنه ما يزال هناك وقت وما يزال هناك مفاوضات، وإن كانت مفاوضات اللحظات الأخيرة وتتعلق بصياغات حول القضايا التي تشكل عقدة في هذه المفاوضات. هذا رغم حديث مسؤولين أمريكيين للجزيرة ولأكثر من وسيلة إعلام من أن المفاوضون البلدان على مستوى المفاوضين بالفعل توصلوا إلى اتفاق حول صيغة مذكرة التفاهم، وأنها معروضة لدى الرئيس دونالد ترامب الذي اطلع عليها، وأنه طلب وقتا من أجل دراستها. الرئيس ترامب في آخر تصريح له لشبكة فوكس نيوز قال إنه يدير هذه المفاوضات، ومن أنه ما يزال هناك أخذ ورد. بطبيعة الحال لم يقدم حكما فيما اطلع عليه من محتوى في هذه المذكرة، لكنه قال إن أي اتفاق مع إيران مرهون بصفقة جيدة وأن ذلك خطه الفاصل. في ذات الاتجاه ذهبت تصريحات نائبه جي دي فانس الذي قال إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس ترامب سيوقع هذه المذكرة، لكنه قال إن الإيرانيين يفاوضون بحسن نية حتى الآن، وأنه لا يستبعد أن يوقعها الرئيس ترامب في وقت لاحق، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بالوصول إلى هذه الصيغة، صيغة مذكرة التفاهم، باستثناء نقاط تتعلق باليورانيوم تحديدا، وتحديدا فيما يتعلق بصيغة المسودة في نقطتين تتعلقان، الأولى بمسألة تخصيب اليورانيوم، وهنا الإشارة قد تكون إلى مرحلة أو فترة تعليق اليورانيوم وقضايا أخرى متصلة بهذا الأمر، أيضا ما يتعلق بمخزونات اليورانيوم عالية التخصيب وتحديدا المخصبة بنسبة 60%، وكيفية وآلية إزالة هذه الكميات والتخلص منها. وكان الرئيس ترامب أبدا انفتاحا فيما يتعلق بإمكانية إزالة هذه المواد حتى داخل إيران سهام. نعم. إضافة بطبيعة الحال إلى التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي من قبل إيران، وكذلك قيام الولايات المتحدة بالتفاوض حول العقوبات، إزالة العقوبات. طيب. ورفع الأرصدة المجمدة.
0: مراد، دعنا أيضا في صورة المواقف المنتقدة لهذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه والتي يعتقد أنها تؤثر حتى الآن أو من العوامل المؤثرة على عدم التوصل حتى الآن لاتفاق وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه؟
1: نعم، الناقدون هم من الأساس جزء من المعارضة الديمقراطية، وبطبيعة الحال هم يمثلون الخط المعارضة للرئيس ترامب في مجمل سياساته، ولذلك هم يرون أن ما يتسرب من بنود هذا الاتفاق لم يكن ليستحق إشعال هذه الحرب. بعضهم يشير تحديدا إلى تشابه بعض بنود ما تسرب من هذا الاتفاق مع الاتفاق الذي وقعه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في عام 2015 مع إيران. في الجانب الجمهوري هناك عدد من الشخصيات، عدد من الصقور، صقور الحزب من خارج الإدارة بطبيعة الحال مثل تيد كروز ولينسي جراهام وأيضا مايك بومبيو وزير الخارجية ومدير CIA السابق في عهد ترامب في فترة رئاسته الأولى، من انتقدوا هذا الاتفاق أو أبدوا تحفظات أو عبروا عن قلق، وهي مواقف بطبيعة الحال كانت متباينة في حدتها، لكن كان أشدها ذلك الصادر عن بومبيو الذي اعتبر أن هذا الاتفاق لا يمثل شعار أمريكا أولا، وأنه يشبه اتفاق 2015. لكن وجهت هذه الانتقادات برد من قبل مسؤولين أمريكيين لوسائل الإعلام ومن قبل ترامب ذاته الذي هاجم المنتقدين وقال إنهم ينتقدون أمرا لم يطلعوا عليه ولا زال قيد التفاوض سهام.
0: هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. عدنان، في المقابل ما الجديد الذي حملته تصريحات الرئيس الإيراني الجديدة؟ وهل من تعليق هناك في طهران حول هذه التصريحات الأخيرة أيضا من ترامب وجي دي فانس؟
2: نعم سهام، بالنسبة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، هو تأكيد على الدبلوماسية ورغبة إيران بهذا المسار وبإتمامه بشكل كامل، وهو ما يعطي دفعة من التفاؤل الإيراني عمليا بهذا المسار. تؤكد عليه طهران مع مجموعة محددات حقيقة تتعلق بسقف التنازلات وبالمصلحة الوطنية وبالخطوط الحمراء التي لا يمكن

0: دون حديث عن أن هناك خلافات أو عدم اتفاق قطعي بشأن هذه النقاط. هناك محاولة للتمترس ولتثبيت هذه المواقف إيرانيا، خصوصا عندما نتحدث عن أهم نقطتين يتم الإشارة إليهما أو تتم الإشارة إليهما بشكل دائم. نتحدث عن مضيق هرمز، نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان بشكل أساسي، وبشكل إضافي نتحدث عن قضية الأموال الإيرانية المجمدة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تقول إيران بأنها حريصة على إبقاء مضيق هرمز تحت إدارة إيرانية. هيئة إدارة ميناء هرمز التي تم فرض عقوبات أمريكية عليها أول أمس، هذه الإدارة تصر على إيران على أنها ينبغي أن تبقى، وتتم إرسال أو يتم إرسال رسائل سواء بتصريحات المسؤولين الإيرانيين مثل ما سمعنا بالأمس من الخارجية الإيرانية، أو حتى رسائل بالنار إذا ما جاز التعبير، عندما نرى الحرس الثوري يعلن عن إطلاق رصاصات تحذيرية تحاول إعادة السفن كما حدث الليلة الماضية، أو كما حدث بالأمس عندما تم الحديث عن 4 سفن، وتم الإعلان بعد ذلك عن السماح بمرور سفن أخرى وافقت على التنسيق مرورها ضمن آلية التنسيق الإيرانية. وبالتالي هي رسائل تقول إيران من خلالها بأنها من يقوم بالتنسيق سيعبر مضيق هرمز، ومن لا يقوم بذلك لن يعبر من مضيق هرمز. هذا بالإضافة إلى التصريحات التي تأتي سياسية وتؤكد على هذا الموقف بشكل راسخ، كما قالت الخارجية الإيرانية بالأمس بحديثها عن هذا المطلب الأساسي باعتباره بشكل أساسي ورقة ضمان مركزية لا يمكن التنازل عليها عنها في أي اتفاق، سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو حتى بالاتفاق المستقبلي. ويعود هذا بالنسبة للإيرانيين إلى قضية التراجع الأمريكي عن الالتزامات في أوقات سابقة بشأن الاتفاقات، وبالتالي تصر طهران على إبقاء هذه الورقة كورقة ضمان مركزية وأساسية. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، تتحدث طهران في تصريحات المسؤولين في وقت سابق عن أن هذا وقف إطلاق النار في جنوب لبنان هو أمر لا يمكن التراجع عنه ضمن بنود اتفاق مذكرة التفاهم، بمعنى لن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم قبل وقف إطلاق النار بشكل كامل في جنوب لبنان وفي كل الجبهات. وهو تركيز إيراني عالي حقيقة على هذه النقطة، بل قال مسؤولون إيرانيون بأن عدم الموافقة على ذلك يهدد مسار المفاوضات برمته. البند الثالث كما قلنا هو البند المرتبط بالأموال الإيرانية المجمدة، التي تقول طهران بأنها هي حق إيراني أصيل ينبغي الإنفراج عنها دون قيد أو شرط، وعن جميع هذه الأموال. وربما يكون ذلك ضمن سقف المطالبات، لا يعلم ما إن كان سيتم ذلك ضمن آلية إيصال الأموال أو بالإفراج عنها بشكل كامل لطهران، ولكن هي نقطة أساسية ضمن المباحثات. ولا يعلم أصلا إما ما إن كانت ستكون ضمن بنود مذكرة التفاهم بشكل أساسي أم ستكون مرتبطة بالمهلة التي تلي التوقيع على مذكرة التفاهم، وهنا نشير إلى مهلة ما بين 30 إلى 60 يوما بشكل أساسي. فيما يتعلق بالقضايا الأساسية والكبرى، نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني بشكل أساسي. تركز طهران في كل تصريحاتها على أنها غير معنية بإنتاج سلاح نووي، وبالتالي هذه النقطة هي عمليا وراء ظهرها. ولكن فيما يتعلق باليورانيوم المخصب بنسبة ما فوق 60%، تقول طهران إن هذا البند فيما يتعلق باليورانيوم المخصب وفيما يتعلق ببرنامجها وفيما يتعلق بالمنشآت هو بند للبحث لاحقا في المرحلة التالية ما بعد 60 يوما، وهو أمر تركز عليه بشكل أساسي، بمعنى أنه خارج مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأعيد التذكير بهذا الخبر العاجل على الشاشة عن مراسلة الجزيرة، تقول غارات إسرائيلية على بلدة ميفدون ومنطقة كفرجوز بقضاء النبطية جنوبية لبنان، وهذه صور من ميفدون لأثار هذه الغارات إذن المتجددة على أكثر من منطقة في قضاء النبطية في الساعات والدقائق الأخيرة. أرحب من صور في جنوب لبنان بمراسل الجزيرة جوني تانيوس، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. جوني، يبدو أن التركيز في الغارات في الساعات والدقائق الأخيرة على مناطق عدة في قضاء النبطية، قربنا أكثر مما يجري.
2: هذا صحيح تماما سهام، هناك تركيز

0: كبير من جانب سلاح الجو الإسرائيلي خلال النصف ساعة أو الساعة الماضية على قضاء النبطية بما يشمل مدينة النبطية التي كان طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأيضا مجموعة من البلدات المحيطة بها التي تتعرض لنوع من الحزام الناري وسلسلة من الغارات كان باتجاه مدينة النبطية، شوكين، ميفدون، كفر رمان، كفر تبنيت، بالإضافة إلى قصف مدفعي أيضا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه هذه المناطق. خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الماضيين كان التركيز أيضا منصبا في هذا المحور، في هذا الاتجاه للناحية الشرقية من الجنوب اللبناني، والتي تزامنت مع محاولات وعمليات التقدم الإسرائيلية إلى ما بعد مجرى نهر الليطاني إلى شمال نهر الليطاني وتحديدا باتجاه زوتر الشرقية، وهي قريبة تماما من منطقة أو بلدة يحمر لشقيف التي فيها قلعة لشقيف التاريخية والتي لها موقع جغرافي مميز مرتفع مطل. وكان حزب الله تحدث عن المواجهات في بلدة زوتر الشرقية مع القوات الإسرائيلية والأماكن المحيطة بها، وأيضا عن استهدافات قام بها باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة يحمر لشقيف. وبالتالي الصورة بشكل عام تؤشر إلى ضغط عسكري ميداني إسرائيلي في هذه الناحية من الجنوب اللبناني لناحية الغارات المكثفة على قضاء النبطية وبلداته ومدنه أو مدينة النبطية بحد عينها، مع محاولات التقدم وتحقيق مزيد من التقدم باتجاه شمال نهر الليطاني خارج المنطقة التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة الخط الأصفر. هذا يؤشر طبعا إلى معطيات أساسية مهمة ستكون لها تداعياتها وأبعادها على المشهد هنا في الجنوب اللبناني، بالإضافة طبعا إلى ما حصل خلال الساعات الماضية في قضاء مرجعيون وتحديدا لناحية بلدة دبين. حصل قصف مركز بالإضافة إلى غارات إسرائيلية مكثفة باتجاه بلدة دبين وهي مقابلة تماما لمدينة الخيام. كانت القوات الإسرائيلية خلال الحرب الماضية تقدمت باتجاه تلك البلدة، نفذت عمليات موضعية ومن ثم غادرتها، ولكن يبدو أنها تسعى من جديد إلى التقدم باتجاه بلدة دبين وتقوم باستهدافها وقصفها على نحو مركز كما حصل خلال الساعات الماضية وتحديدا ساعات يوم أمس. في هذه الناحية التي نحن فيها من الجنوب اللبناني ناحية مدينة صور والقطاع الغربي تبدو الأوضاع حتى هذه اللحظة أقل هدوءا نوعا ما. طبعا الجيش الإسرائيلي يوم أمس جدد إنذاره بضرورة إخلاء مدينة صور باستثناء بعض أحيائها، بالإضافة إلى مناطق مختلفة محيطة بهذه المدينة. هذه المناطق تشمل مخيمات للاجئين الفلسطينيين. كان قبل يومين أو خلال اليومين الماضيين قام بمجموعة من الغارات على مدينة صور وعلى المناطق المحيطة بها كالراشدية وزقوق المفدي، ولكن خلال الساعات الماضية القليلة الماضية في حقيقة الأمر لم نرصد أي غارات جديدة باتجاه مدينة صور، وهذا ربما بشكل أو بآخر يبعث على القلق حيال ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة. من المهم هنا أيضا قبل الختام أن نربط هذه التطورات الميدانية مع الاجتماع الأمني التنسيقي الذي سيعقد اليوم في واشنطن بعد ساعات برعاية أمريكية. وطبعا هذا السياق التصعيدي هو جزء من الضغوط الإسرائيلية على لبنان الرسمي في هذه المرحلة على وجه التحديد.
1: وماذا عن بيانات حزب الله أيضا جوني؟
0: في حقيقة الأمر حزب الله منذ منتصف الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة تحدث عن عملية واحدة أقله حتى هذه اللحظة، قال فيها أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين بدفعة صاروخية في بلدة القنطرة الواقعة لناحية القطاع الشرقي، وهي طبعا تقع إلى جنوب نهر الليطاني. ولكن يوم أمس كانت العمليات مكثفة من جانب حزب الله. جل هذه العمليات كما كنا تحدثنا قبل قليل تركزت في بلدة زوتر الشرقية محيط هذه البلدة وصولا إلى محيط بلدة يحمر لشقيف. قال حزب الله أنه استهدف أحد المباني وفيه سرية مدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي، واستهدف آليات إسرائيلية أيضا في محيط بلدة زوتر الشرقية وداخل زوتر الشرقية. وتحدث حزب الله عن استهدافات مختلفة في نواح أخرى من الجنوب اللبناني، أكان في بلدة القنطرة وأيضا في بلدة دبل. وبالتالي النهج عينه ما يزال حزب الله يستخدمه لناحية استهداف القوات الإسرائيلية التي باتت متمركزة داخل الأراضي اللبنانية وتقدمت إلى عمق نحو 10 كيلومترات كما هو الحال هنا في القطاع الغربي باتجاه بلدة

0: البياضة يقوم باستهداف هذه القوات، يقوم باستهداف تجمعاتها وآلياتها، وأيضا في الجزء الآخر من الجهد العسكري يسعى لمنع أي محاولات تقدم أو تمدد إسرائيلي داخل الأراضي التي لم تكن قد دخلتها القوات الإسرائيلية. وتحديدا يبدو أن التركيز في هذه المرحلة هو على بلدة زوتر الشرقية. خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية كان هناك تركيز أيضا إسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الشرقية. نذكر تماما أن حزب الله في تلك الآونة تحدث عن مواجهات حصلت عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان من جهة وزوتر الشرقية من جهة ثانية، وقال حزب الله أنذاك أنه أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع وعدم التقدم. عادت القوات الإسرائيلية كما هو واضح خلال الأيام القليلة الماضية لتنفيذ ضغط إضافي أكبر باتجاه بلدة زوتر الشرقية. وقال حزب الله خلال اليومين الماضيين أنه اشتبك أكثر من مرة مع هذه القوات الإسرائيلية المتقدمة في محيط المجمع الكشفي على سبيل المثال في بلدة زوتر الشرقية، وأيضا نفذ استهدافات في محيط المجمع الثقافي داخل بلدة زوتر الشرقية، ما يعني عملانيا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من عبور نهر الليطاني والوصول إلى هذه البلدة وتقوم بعمليات مكثفة سعيا للتقدم أكثر. وطبعا هذا يقودنا للحديث عن المشهد العام أو في إطار التحليلات العسكرية، لأن ما يرى أو ما يمكن الوقوف عنده أن هذه القوات الإسرائيلية تسعى للتقدم إلى زوتر الشرقية وربما فيما بعد باتجاه يحمر لشقيف تمدد أكثر باتجاه تلك البلدة، وهاتان البلدتان تتمتعان بموقع عسكري وجغرافي مهم، هي ترتفع بشكل لافت أكثر من القرى التي تقابلها بناحية الجنوب جنوب نهر الليطاني. تشرف هذه القرى على بلدات كالقنطرة ودير سريان، وبالتالي سعي القوات الإسرائيلية للسيطرة على هذه المرتفعات له أبعاده العسكرية وأبعاده الاستراتيجية، وأيضا مع هذا التقدم تكون القوات الإسرائيلية تقترب أكثر من مدينة النبطية إذا ما كان هناك مخطط للتقدم أكثر باتجاه تلك المدينة الأساسية والحيوية في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان.
1: ابقى معنا وليد. أيضا إذا ما آخر البيانات الإسرائيلية؟ ما الذي يقال هناك في إسرائيل عن هذا التصعيد وخصوصا تشديد الغارات على منطقة قضاء النبطية تحديدا؟
2: هذا التصعيد مرشح خلال الساعات المقبلة لمزيد من التصعيد، خاصة بعد أن رفعت القيادة العسكرية الإسرائيلية توصيات إلى القيادة السياسية تطالبها فيها بأن تأذن لها بتكثيف هجماتها من حيث التوغل إلى المناطق الشمالية في الجنوب اللبناني، وأيضا تكثيف الغارات الجوية. ووفق ما نقلته القناة 12 بهذا الخصوص، فإن هذا الطلب من جانب القيادة العسكرية الإسرائيلية جاء على خلفية القلق والمخاوف لديها ولدى القيادة السياسية الإسرائيلية من احتمال أن تفاجئها الولايات المتحدة بأمر يوقف إطلاق النار بشكل كامل في جنوب لبنان. لذلك واضح أن هذا القلق سيترجم سريعا إلى مزيد من التصعيد على طول جنوب لبنان وعرضه. يضاف إلى هذا أن المعلومات التي تسربت من المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية قد بعثت إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب تطلب منها فيه بأن تحيطها علما مسبقا بكل عملية اغتيال تنوي تنفيذها في لبنان، وذلك عقب محاولة الاغتيال التي تمت أمس في منطقة بيروت والتي اعتبرت خروجا على الأوامر الأمريكية التي تقيد العمليات الحربية الإسرائيلية وتحشرها فقط في مناطق جنوبي لبنان. هذا الوضع يرشح الأمور إلى مزيد من التصعيد، خاصة وأن لدى القيادة الأمنية الإسرائيلية وقيادة المؤسسة الأمنية وفق الإذاعة الإسرائيلية تقديرات بأن حزب الله في وضع صعب جدا وأنه ضعيف للغاية، ويضغط على إيران من أجل أن تشمل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفي لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وذلك لوضع حد نهائي لذلك. والقيادة الإسرائيلية التي بعثت بوفد من الضباط، من 3 ضباط برتبة عميد إلى واشنطن للمشاركة وتمثيل إسرائيل في المفاوضات مع فريق الضباط اللبناني

0: الميدانيين بإشراف أمريكي في بنتاغون بعد ساعات من الآن. هذا الفريق يحمل معه خطة وفق المصادر الإسرائيلية تنص على آلية يقترحها الإسرائيليون من أجل نزع سلاح حزب الله وتفكيك قدراته العسكرية، وعلى أن تتم بإشراف وقيادة أمريكية ومشاركة للحكومة اللبنانية. هذا التصور لدى الإسرائيليين أيضا يأتي ترجمة لما كان قد أعلنه رئيس الوزراء نتنياهو أمس عندما قال بأن القوات الإسرائيلية قد اجتازت مجرى الليطاني، وأن إسرائيل ضربت وقصفت في بيروت، وقبل يوم قصفت في صور، ووسعت من نطاق المناطق التي تحتلها في غزة، وهكذا تفعل أيضا في جنوب لبنان. وهو ما يشير إلى المخطط الإسرائيلي التي تمضي به هذه الحكومة، يهدف إلى توسيع الرقعة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، بالإضافة إلى محاولة قتل أكبر عدد ممكن ممن تبقى من القادة، سواء كانوا ميدانيين أو غير ميدانيين ونشطاء، إذ ما دامت غير قادرة حتى الآن على نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، والأمر ينسحب أيضا على حركة حماس في قطاع غزة. على الصعيد الميداني، منذ 8:30 الليلة الماضية لم يكن هناك أي دوي لصافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية سوى مرة واحدة قبل أكثر من ساعة، وجاء ذلك بعد رصد ما وصفه الجيش بجسم جوي مشبوه، ودوت صافرات الإنذار في مناطق كريات شمونة ومرجليوت ومسقاف عام. ومن ثم أعلن الجيش بأنه قد تصدى واعترض جسما مشبوها جويا كان يحلق في أجواء المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي داخل جنوب لبنان في القطاع الشرقي، وذلك على عمق 1 كيلومتر من الحدود مع إسرائيل. يضاف إلى هذا كله إلى أن إسرائيل تتحدث عن أنها قد قتلت منذ بداية الحرب نحو 2500 من عناصر وقادة حزب الله، وأنه منذ وقف إطلاق النار قد قتلت 800 منهم، وأنها هي ماضية في هذه العملية وعلى نطاق واسع. وآخر إنذاراتها كان الإنذار الموجه إلى عين قانا، قرية في منطقة النبطية شمالي نهر الليطاني. وواضح أن الجيش الإسرائيلي ماض في عملياته الحربية على أساس أنه لن يوقفها في هذه المرحلة، لكنه يطلب تكثيفها من قيادته السياسية التي كانت قد أمرت من الأمريكيين أمس بأن لا يكون هناك أي عمليات استهداف مركزة أو اغتيالات دون إطلاع الأمريكيين مسبقا عليها.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. في تقرير خاص من مدينة النبطية اللبنانية، ترصد الجزيرة واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى محيطها في بلدة زوطر الشرقية.
2: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطية في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية، لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان، دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها.
3: ناطرين بعض يجمعوا بعض وبدوا ينزلوا كله سوا.
2: بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطية رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
3: توقاتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كثير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان، فلهالسبب ظهرنا.
2: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
4: ما معود أني خلص، عندي قناعة أني أبقى بأرضي، ما أترك أرضي، وهلا ظاهر ومخنوق، مش حابب أظهر يعني.
2: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
5: ابن عم الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز. ستشهدوا بسيارة البلدية كل يوم بعد يوم تنزل عزيفتها بتجيب خبز وتمويني وبترجع. ليه ضربوها مش عارف انه عم يعملوا بوجه الله.
2: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
6: أعصابنا ما عادش تحمل. هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
2: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين، داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
7: الإسرائيلي صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين، عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا النجدة الشعبية ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
2: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكنى بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النبطية منطقة باتت أشبه بأرض محروقة، وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيفينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن جبل لبنان جوني منير الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما سيد بشارات. أبدأ معك ومحاولة لفهم خلفيات اختيار هذا التوقيت من قبل إسرائيل لتوسيع تصعيدها بهذا الشكل في لبنان.
8: تحياتي أستاذ سهام ولضيفك والمشاهدين. هو توقيت واضح وحساس مرتبط بحالة سياسية أكثر منه احتياجا أمني. إسرائيل تدعي أن هذه العمليات هي لاستهدافات ولمحاولة الوصول إلى قيادات في حزب الله، ولكن بطبيعة الحال الهدف السياسي هو يتقدم على الهدف الأمني في هذه المرحلة. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل في هذه المرحلة تحاول أن تؤسس إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو تثبيت واقع تسيطر عليه إسرائيل في الأراضي اللبنانية، ويمكن أن يتحول هذا الواقع إلى أوراق قوة بالنسبة لإسرائيل، أكان ذلك من خلال مسار تفاوضي أو من خلال الرؤية التي ترغب إسرائيل بتحقيقها في الحالة المستقبلية، بمعنى أن تبقى مسيطرة ومهيمنة على الأرض اللبنانية أو على مساحات من الأرض اللبنانية، تحاول إسرائيل أن تتخذ منها خطوطا أو مساحات ربما فاصلة مع الحدود الشمالية الإسرائيلية. هذا المسار الأول. المسار الثاني وهو المرتبط بالمفاوضات التي ستنطلق في بعدها الأمني هذه المرة، وهذا بالنسبة لإسرائيل مهم جدا. لماذا؟ تمتلك إسرائيل المقومات على الأرض وتعزز الوجود على الأرض، لأن ذلك سيجعل من المطالب اللبنانية ذات سقف أقل بكثير من القدرة الإسرائيلية، بمعنى أنه حتى كل المطالب التي يمكن أن تقدم لبنانيا ستبقى هي أقل بكثير من ذلك الحد أو المحددات التي تضعها إسرائيل فيما يتعلق بوجودها الأمني. لهذا السبب واضح جدا أن عملية التصعيد بهذا التوقيت ليست عبثية، وإنما ممنهجة ومبرمجة لكسر معادلة أراد لبنان أن يكسرها فيما يتعلق بالمفاوضات. لبنان يحاول أن يطرح تثبيت وقف لإطلاق النار والانسحاب أو التراجع الإسرائيلي إلى خطوط معينة. إسرائيل لا تريد أن تكون ضمن هذا السقف، وإنما تريد أن تبني سقفا أو ترسم سقفا يمنح إسرائيل مساحات أوسع في المناورة، وكذلك الأمر في تثبيت الواقع الذي كنا نتحدث عنه. طيب، وهذه ربما واحدة من المعادلات التي عملت عليها إسرائيل في كثير من الحالات السابقة أيضا في لبنان، وعززتها ما بعد اتفاق نوفمبر عام 2024.
1: سيد منير، ساعات فقط قبل هذا الاجتماع الأمني التنسيقي برعاية أمريكية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، اليوم نرى هذا التصعيد الإسرائيلي المتزايد في لبنان. كيف يقرأ لبنان الرسمي رسائل إسرائيل منه في هذه المرحلة؟
9: تحياتي لك ولضيفك الكريم. من الواضح أن إسرائيل تحاول أن يعني تغتنم الوقت، تريد وقت إضافي من أجل تحقيق المزيد، في سعيها لتحقيق المزيد من الأوراق الميدانية لفرضها على طاولة المفاوضات، كانت العسكرية أو حتى بناء نتائجها السياسية. لذلك بدأ التصعيد اليوم وكأنه ينبئ مسبقا بأن يعني نتيجة الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي اليوم ستكون سلبية، لن تؤدي إلى أي نتيجة، وهذا ظاهر مما يحصل على المستوى الميداني. كانت إسرائيل ربما تسعى من أجل من ضمن مفهومها لخلق واقع جغرافي جديد في جنوب لبنان، ما قاله رئيس الحكومة منذ يومين، رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ يومين حين تحدث عن تفاهم مع الدولة اللبنانية أو يعني شيء بيشبه هذا الشيء، من أجل ترتيب الوضع أو من أجل تنظيم الوضع في الداخل على مستوى السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. وبالتالي مفهوم المطلب الإسرائيلي، سيذهب إسرائيل بمطلب تقول بأن على الجيش اللبناني، وهذا هو العنوان الذي تحمله أو المهمة التي تريدها إسرائيل، أن يقوم الجيش اللبناني ب يعني البدء بتحرك ميداني جدي فعلي باتجاه نزع سلاح حزب الله. لكن التعليمات التي أعطيت الوفد اللبناني كانت واضحة، أولا الذهاب باتجاه طلب وقف إطلاق النار، وهذا ما لا تقوم به إسرائيل، وثانيا لبنان يرفض أي نوع من أنواع الصيغ العسكرية التي اقترحتها أمريكا أو روبيو لناحية اللواء داخل اللواء منظم ومنتقى بشكل جيد، هدفه محاربة حزب الله، ولا بل القيادة العسكرية تقول أن أي ذهاب بهذا الاتجاه سيعني فرط الوضع الداخلي اللبناني، ونحن نرفض ذلك، وبالتالي عليكم الانصياع إلى الخطة التي كان وضعها الجيش اللبناني، الخطة الخماسية ربما تحصل عليها بعض التعديلات، لكن لا يمكن الذهاب في اتجاه الانتحار الذي تطلبه إسرائيل. لذلك يعني فحوى الاجتماع تبدو طلائعه السلبية ظاهرة قبل انعقاده فعليا بعد ساعات.
1: سيد بشارات، القناة 12 أشارت قبل قليل إلى مخاوف إسرائيلية من أن أمريكا ستضغط على إسرائيل لوقف عملياتها في لبنان في إطار أي اتفاق محتمل مع إيران، وهذه المسارعة الآن في توسيع نطاق التصعيد بأي هدف، ما الذي تسعى إسرائيل إلى ترسيخه أو تحقيقه قبل أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران؟
8: أولا أستاذ سهام، يعني تحاول إسرائيل أن تقدم هذا كمبرر لتذهب إلى كل هذه الكثافة ولهذا التوسيع في العمل الميداني، وأنا باعتقادي إسرائيل هي تخلق حالة من الوهم في هذا الإطار. لماذا ذلك؟ لأنه أيضا وفقا لما ورد من عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها قالت لإسرائيل بإمكانك تنفيذ عمليات اغتيال، ولكن مع الإبلاغ المسبق لواشنطن فيما يتعلق بالاستهدافات في المناطق اللبنانية الأخرى وبالتحديد في العاصمة بيروت. وبالتالي هذا نوعا آخر أو وجه آخر للإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي مساحة لإسرائيل لإمكانية الفعل الميداني العسكري تحت نطاق أو تحت مبررات الدواعي الأمنية. هذا من جانب. الجانب الثاني، باعتقاد إسرائيل على علم تام على أن المفاوضات التي تجري ومذكرة التفاهم التي يمكن أن يتم بلورتها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي ما زالت بحاجة إلى جهود إضافية ومساحة زمنية، وبالتالي هذا يعطي لإسرائيل نوعا ما أريحية أيضا بإمكانية الذهاب إلى تثبيت وقائع. والأمر الثالث، وهو باعتقادي وفقا للمنظور الإسرائيلي، حتى وإن كان هناك مذكرة تفاهم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار، لكنها لن تجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي والمناطق التي تم السيطرة عليها، وبالتالي إسرائيل تضمن الواقع الجغرافي الذي تسيطر عليه، وهذا بالنسبة لإسرائيل هدف استراتيجي مهم جدا، الحفاظ على الجغرافيا لأطول فترة زمنية ممكنة يشكل بحد ذاته ورقة قوة بالنسبة لإسرائيل، وتحاول أن تذهب من خلاله إلى عملية المفاضلة وعملية المفاوضات في أي مرحلة مستقبلية. لكن دعينا نشير أستاذ سهام إلى أن الطرح الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في كل ما يمكن أن يتعلق بالعلاقة مع لبنان الرسمي هي تحولت إلى مسار أمني بامتياز، ولم يعد هناك حديثا عن الحالة السياسية، وهذا ربما هو ما أرادته إسرائيل. وبالتالي إسرائيل هي تنطلق من هذه الأرضية القاعدة الأمنية والمحدد الأمني وليس المحدد السياسي.
1: لافت أيضا ما أشارت إليه القناة عن مصادر عسكرية من أن الجيش يوصي القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية في لبنان. شاهدنا في المرحلة السابقة بأن الجيش كان مستاء من المطالب المبالغ فيها من طرف القيادة السياسية، والتي بعضها لا يمكن أن يحل إلا في إطار المسار السياسي. ماذا تقرأ أيضا في هذا الخبر؟
8: هذا خبر باعتقادي مهم، وهذا ربما يكشف حقيقة أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية هو يحاول أن يدير مساحات وميدان المواجهة، وليس فقط التقيد بالسقف الزمني أو بالسقف السياسي الذي كان يضعه المستوى السياسي الإسرائيلي. هذا بالنسبة للمؤسسة الأمنية مهم. لماذا ذلك؟ لأن هذا يعطي نوعا من الإنجاز للمؤسسة الأمنية ويخرجها من دائرة الانتقاد. في الأيام الماضية كان هناك انتقادا للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أنها لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تحسب المواجهة، ولم تستطع أن تحقق إنجازات، وأن حزب الله بقدراته بات يشكل حالة استنزاف للجيش الإسرائيلي. اليوم أنا باعتقادي هذا المطلب وتحقيق هذا المطلب والتفاخر به من المؤسسة الأمنية هو نوعا من إنجاز التعبير الدعاية التي تحاول المؤسسة الأمنية أن تقول أنها هي من فرضت قواعد المواجهة وسقف المواجهة، وأنها لم تلتزم ولم تجعل المستوى السياسي هو الذي يحدد ذلك. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة هو يعمل على على على إدارة الملفات مع المستوى السياسي الإسرائيلي، بمعنى في مرحلة معينة يتخذ هذا التباين وهذه الفجوة كنوع من إشعار الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاحتياج الأمني، وبالتالي تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك الواسع للجيش الإسرائيلي، وتارة أخرى يتم تحويل هذا السلوك للجيش الإسرائيلي في الميدان كنوع من المناورة الداخلية، بمعنى كسب مزيدا من التأييد للمؤسسة العسكرية وسلوكها باتجاه التعاطي والتعامل مع الحالة الميدانية مع حزب الله.
1: سيد منير، إذن يعني لا توجد أي أرضية بين الطرفين، لا حول وقف إطلاق النار، مسألة التعامل مع سلاح حزب الله، وحتى تحييد بيروت لم يعد أمرا بديهيا. استهدفت إسرائيل بالأمس في محاولة اغتيال بيروت، والأمريكيون يطالبون الآن فقط بإخبارهم سلفا قبل تنفيذ أي عملية اغتيال. بأي هدف إذن يواصل لبنان الرسمي مسار التفاوض هذا؟ على ماذا يعول فعليا؟
9: دعينا أول شيء أولا نوضح أنه بالنسبة لتحييد بيروت الأمريكيين قالوا يعني عندما جرى مراجعتهم بأن لا، تحييد بيروت ما زاد قائما، لكن هذا يستثنى منه موضوع الاغتيالات الأمنية لهدف كبير، وبالتالي الضاحية الجنوبية تحديدا ليست معرضة لقصف تدميري كما يحصل أو لقصف مباني كما يحصل هناك، لكن ربما استهداف لأهداف أمنية، يعني استهداف أهداف أمنية تعتبر أنها تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن من الممكن يعني لإسرائيل القيام بذلك بعد مراجعتها في إطار عدم ترك هذه المنطقة تكون ملاذ للكادرات الأمنية والعسكرية. هذا هو التبرير الأمريكي. أما بالنسبة للمشاركة في الاجتماعات، أولا ليس من الحكمة يعني معاداة الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد أن ذلك قد يكون حكيما وفق آراء الكثير من أصحاب هذا التوجه داخل الدولة اللبنانية. حتى الرئيس نبيه بري ليس ضد، هو ضد المباشر يعني أو معترض بمرونة على التفاوض المباشر، لكنه ليس ضد التفاوض، وبالتالي لبنان ملزم بالتفاوض من دون أن يكسب أيضا خصومة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ذلك سيكون وبالا على لبنان. ثانيا هناك اعتقاد موجود هنا بأن ربما التأخير أو مماطرة الولايات المتحدة الأمريكية في التوقيع على الاتفاق مع إيران إعطاء الوقت لإسرائيل لتحقيق أو لمنحها لتحقيق بعض الأوراق الميدانية في جنوب لبنان، وهذا قد يكون منطقيا، لكن تريد الولايات المتحدة الأمريكية عندما تنجز إسرائيل عملها، ولذلك هي تقول لها بالإسراع، وإسرائيل تطالب بضرب أكبر وعنف أكثر من أجل اختصار الوقت باعتقادها، تريد أن يخرج قرار وقف إطلاق النار من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي العسكري، وأن يستبق ذلك ربما أو يتزامن في أفضل الأحوال مع الاتفاق الأمريكي الإيراني، كي يقال بأن هذا يؤكد فصل المسارين. وبالتالي هذا الاجتماع، هذه الاجتماعات تشكل بداية، طبعا هي لا يلزم لبنان بتغيير مطالبه، وكما قلنا هو سيقول تلك المطالب اليوم سيتمسك بها، لكن نحن ندرك جيدا بأن هذه الاجتماعات هي ستشكل فعليا إعلانا لوقف إطلاق النار عندما يحين الوقت، وهو ليس ببعيد الوقت الإقليمي لذلك، أي الإيراني الأمريكي.
1: شكرا لك جوني منير الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من جبل لبنان، والشكر موصول لسليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. بالعودة إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز، شهد المضيق أمس تطورات تعد الأخطر منذ توقف الأعمال الحربية، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت مسيرات إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه، بينما قال الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة انطلق منها الهجوم، واعتبر هذا التصعيد تطورا قد يهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي.
10: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجدداً، رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر إيرانية فجر الخميس تسجيل دوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران، تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة رداً على تهديدات. وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديداً، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران فنقل التلفزيون حكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل ورحب بضيوفنا في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا أيضا السيد جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، أهلا بكما. أبدأ معك سيد جوي، يعني عدة مؤشرات كانت تتجه إلى أننا نقترب من اتفاق أو حتى جرى التوافق على شيء ما، ترامب أيضا كان يتحدث عن لمسات أخيرة توضع على الاتفاق، الآن يعود للحديث عن أخذ ورد مع الإيرانيين، جي دي فانس يعود للحديث عن الخلافات حول البرنامج النووي، ما الذي يحصل؟
11: لا أعتقد أن هناك أخبار بالمعنى المعروف، كانت لدينا بعض المؤشرات من بعض المصادر والتسريبات بأنه ربما قد يكون هناك مذكرة تفاهم مستعدة لأن يتم تداولها، وهي بانتظار موافقة دونالد ترامب وقادة إيران. لكن هذا هو الموقف الذي كنا عليه للأيام القليلة الماضية على الأقل. المشكلات تبقى كما هي. هل المضيق سيفتح أمام الملاحة الحرة؟ وهل سيكون هناك نقاش حول البرنامج النووي الإيراني؟ وداخل هذا البرنامج ماذا سيتم بخصوص اليورانيوم المخصب؟ لا أعتقد أن كثيرا تغير، ولو أراد الطرفان التوصل إلى اتفاق اليوم لا يستطيعان عمل ذلك من خلال إنهاء الحصار وفتح حركة المرور، وتحدثان بجدية عن إنهاء العقوبات الإيرانية مقابل الأمريكي على إيران مقابل سيطرة على برنامج إيران النووي. تفاصيل مثل هذا الاتفاق ستحتاج إلى جهد شاق، لكن على الأقل العودة إلى مائدة التفاوض هذا ليس صعباً. وحقيقة أنهما لم يعودا إلى ما التفاوض، هذا يعني أن كلا الطرفين يرى أن المزيد من الضغط على الطرف الآخر سيأتي بالمزيد من التنازلات.
1: ولكن هناك من يفسر هذا التذبذب الأمريكي والتصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي ليس بالبنود نفسها، ولكن بتأثره بوجهات نظر مختلفة داخل الولايات المتحدة، من الصقور من اللوبي الإسرائيلي ممن يريد هذا الاتفاق في المقابل، وأيضا خارج الولايات المتحدة من إسرائيل ومن دول المنطقة التي تريد أن يتم التوصل إلى اتفاق.
11: البعض يريد أن يروا أن شبح نتنياهو يخيم على كل ما يدور في المشهد. أعتقد أن في هذا مبالغة، وأنا أسمع باستمرار أن ترامب كان على وشك أن يوافق ثم نتنياهو اتصل به. أنا لا أعتقد أن هذا هو واقع الحال، وبالتأكيد ترامب واجه الكثير من المعارضة في الداخل كما قلت من داخل حزبه، وفي نفس الوقت أيضا هو لديه سيطرة وقبضة قوية على حزبه، ورأينا ذلك في الانتخابات التمهيدية الآن. لذا لا أعتقد أن هذه القضية تزعجه بهذه الدرجة حقيقة، لكن ربما تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة. أولا، هذا ليس هو الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا في العالم، هناك حصار بحري مفروض على كوبا أيضا، وربما هو ينتظر لتحقق أهدافه في كوبا لكي يحصل على الدعم في الداخل، ومن ثم يتوجه إلى إبرام صفقة مع إيران.
1: سيدة صادقي، رغم هذا الغموض وهذه التصريحات الأمريكية التي لا تعزز حالة التفاؤل التي كانت موجودة، نلاحظ يعني أن التفاؤل في إيران قائم وإن كان حذرا، وتراجعت نبرة الوعيد والتهديد والحديث عن أن احتمال الخيار العسكري وارد أيضا. كيف تفسرين هذه النقطة؟
11: أعتقد أن إيران تتصرف تصرف العاقل البالغ مقارنة بترامب. لهذا السبب نرى أن المفاوضات تستمر رغم أننا لا نعرف التفاصيل من وراء الكواليس، لكن لا توجد تعليقات نارية من إيران، ورغم أنهم يردون على هجمات على قواربهم ومواقعهم، لكنهم يمضون قدما في نفس الوقت بالمفاوضات التي قد تؤدي إلى مذكرة تفاهم. بالمقابل نرى ترامب المعروف برسائل متناقضة ومحاولة التلاعب بالأسواق، أحيانا يقول الاتفاق قريب جدا، وأحيانا يقول أنه مستحيل، يوم يقول الأمر يتعلق بالسلاح النووي، ثم يتحدث عن اليورانيوم المخصب ثم البرنامج النووي وتفاصيله. أعتقد أن الإيرانيين يفهمون أن ترامب ممكن أن يتلاعب بالأسواق من خلال هذه التصريحات، وبقدر ما تعلق الأمر بمذكرة تفاهم نفسها وانتقاداته للتوصل إلى إبرام هذه المذكرة، لكن المشكلات تبقى ولا نرى أي تقدم فيما يتعلق بالنقاط الشائكة وهي مضيق هرمز والملف النووي. علينا أن ننتظر لنرى، لكن كلما كان هناك انتهاكات وقف إطلاق النار وتباعد إطلاق النار،
1: يعني هذا إذا كان الهدف من هذه التصريحات ومن الضربات الأمريكية أيضا التي تصفها إيران بخروقات لوقف إطلاق النار، إن كان الهدف هو المزيد من الضغط على إيران لتقديم المزيد من التنازلات، ما طبيعة التنازلات التي يمكن لإيران بعد أن تقدمها في اعتقادك؟
11: أعتقد أن إيران لا تتطلع إلى تقديم أي تنازلات، وهي موقفها واضح إزاء النقاط العالقة التي تسميها بالخطوط الحمراء. وما نراه من المسؤولين الإيرانيين حتى الآن أنه لن يكون هناك أي نقاش حول هذه القضايا، ربما لاحقاً وإيران بعد أن ترى حسن نوايا من جانب الطرف الأمريكي ستتحدث عن هذه القضايا، لكن الآن ما تتفاوض حوله إيران ليس حول البرنامج النووي. هم يعتبرون ذلك خطا أحمرا كبيرا، وهم غير مستعدين للتفاوض بشأنه. ربما لاحقا إذا ما تم التوصل إلى مذكرة تفاهم لاحقا يمكن الحديث على ذلك، لأن حاليا الموقف كما هو.
1: سيد هود، يعني يفترض أن خلافات كالتخصيب واليورانيوم على التخصيب ستناقش في مرحلة لاحقة، والآن سيجري الاتفاق ضمن هذه المذكرة على أمور أخرى منها نهاية الحرب والوضع في مضيق هرمز وما إلى ذلك. ما معنى أن يعود جي دي فانس الآن للحديث عن خلافات مع إيران حول التخصيب والمخزون عالي التخصيب؟
11: لا أعتقد أن جاي دي فانس يعود إلى الحديث عن هذه الأمور. إدارة ترامب كانت ثابتة في موقفها على شيء واحد فقط إن صح التعبير، وهو البرنامج النووي. وداخل هذا الملف النووي مشكلة الإيرانيوم العالي التخصيب هو المشكلة الشائكة الأكبر. في 2015 عندما اتفقت إيران والولايات المتحدة وأوروبا، كان هذا هو الاتفاق بأن يجب أن يكون هناك سيطرة على هذا التخصيب. والآن بعد أن عرفنا أن مستوى التخصيب تجاوز ما اتفق عليه في 2015 وهذا له استخدامات عسكرية فقط، فلا يوجد استخدام ليورانيوم مخصب بنسبة 60% للأغراض المدنية. إذن هذا أصبح عنصرا أساسيا في المفاوضات، وبدأ ترامب بالقول أنه راغب في قبول إيران بترقيق اليورانيوم على أرضها، وهذا بحد ذاته تحول كبير عن موقفه السابق.
1: شكرا لك جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، والشكر موصول لضيفتنا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. إلى مكة المكرمة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق الثلاثة، وقد توافد أكثر من 1,700,000 حاج إلى منى. ومن مشعر منى معنا مراسل الجزيرة حسن الشوبكي. حسن، قربنا من الأجواء وأيضا من الإجراءات المتخذة.
12: بالفعل سهام، اليوم هو ثاني أيام التشريق، وفي هذا اليوم يمكن للحجاج المتعجلين بأن ينهوا رمي الجمرات الثلاث. سيتم رمي الجمرات الثلاث بعد نحو ساعة أو ساعة ونصف، أي بعد زوال الشمس بعد الظهيرة، ومن بعد ذلك سيتجهون إلى مكة المكرمة الحرم المكي الشريف ليقوموا بطواف الإفاضة، ثم السعي ما بين الصفا والمروة، ووصولا إلى طواف الوداع ليتم إنهاء مناسك الحج بهذا الترتيب. طبعا هنالك حجاج غير متعجلين ولكن نسبتهم ليست كبيرة، سيبقون ليوم غد لرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق الذي ينتهي يوم غد السبت. سهام، العدد الذي يعني قام برمي الجمرات في اليومين الماضيين عدد كبير جدا، نتحدث عن 1,700,000 حاج في مساحة لا تتجاوز مساحة مشعر منى لا تتجاوز 8,000 كيلومتر مربع، لكن عملية التفويج المتدرج كانت سببا في نجاح وصول الحجاج إلى منطقة الجمرات ورمي الجمرات والعودة من دون أن يكون هنالك ازدحام أو اصطدام ما بين الذي يتحرك باتجاه ويعود إليه شخص باتجاه آخر، هذا لا يوجد، هنالك تحرك في اتجاه واحد والعودة من اتجاهات أخرى بحيث لا يصطدم الحجاج فيما بينهم. من المعروف سهام أيضا أن أول رحلات العودة للحجاج المغادرين من مكة إلى العودة إلى بلدانهم ستبدأ اليوم وفقا ما قال له المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبد العزيز العتيب، اليوم كان قد صرح بأن أول رحلة للعودة ستكون اليوم وآخر رحلة للحجيج ستكون في 15 من شهر محرم القادم. كل هذه الترتيبات تتم بإيجاد منصات لعودة الحجاج وإجراءات لذلك بالمئات، بالإضافة إلى بوابات ذكية تسهل عليهم عملية العودة إلى هناك. فيما يتعلق بالحرم المكي هنالك ترتيبات ليتسع للأعداد الكبيرة التي ستفد إليه، لكن من المعلوم أن هنالك الكثير من الحجاج إن لم يكن أغلبيتهم قد قاموا بطواف الإفاضة وكذلك السعي بين الصفا والمروة في اليومين الماضيين بعد أن قاموا بأداء جمرة العقبة الكبرى. هذه الترتيبات كانت تتم ما بين مشعر منى وصولا إلى الحرم المكي الشريف، وهي مسافة سهام لا تتجاوز 7 كيلومترات، وهذه 7 كيلومترات في الحافلة هنالك 20,000 حافلة تتحرك ذهابا وجيئة، كانت يعني الرحلة سريعة جدا. وفيما يتعلق الذي يقوم بهذا الأمر على قدميه بشكل راجل، المدة الزمنية لا تتجاوز 1.25 ساعة، إذن عملية التفويج في منشأة الجمرات وصولا إلى رمي الجمرات تمت بالفعل، واليوم ثاني أيام التشريق، غدا ستنتهي بشكل نهائي والعودة إلى الحرم المكي الشريف لاستكمال باقي مناسك الحج والانتهاء منها ربما نعم. اليوم وربما غدا.
1: شكرا لك حسن شوبكي مراسل قناة الجزيرة من مشعر منى على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. هذه تغطية متواصلة مع الزميلة ميادة عبدو.
13: شكرا سهام، واهلا بكم مشاهدينا الى هذه التغطيه المستمره للتصعيد الاسرائيلي في لبنان والمفاوضات الايرانيه الامريكيه. في اخر المستجدات على الجبهه اللبنانيه، يواصل الجيش الاسرائيلي غاراته على بلدات ومناطق عده في جنوب لبنان. هذا واعلن الجيش الاسرائيلي اعتراض هدف جوي في المنطقه التي تعمل فيها قواته جنوبية لبنان. كما قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان الحكومه مددت حاله الطوارئ في الجبهه الداخليه حتى 16 من يونيو المقبل. هذا ونقلت القناه 12 الاسرائيليه عن مصادر عسكريه توصيه الجيش للقياده السياسيه بتكثيف الضربات الجويه والبريه في لبنان وسط مخاوف من ضغط امريكي محتمل على حكومه نتنياهو لوقف عملياتها في لبنان. على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. بدوره قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. في الجبهة المقابلة نقلت وكالة أو في الجهة عفوا المقابلة نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الدوحة قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر شدد على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. معنا من صور جنوبية لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم، أبدأ معك جوني ورصد آخر المستجدات الميدانية والتفاعلات بشأن هذا المشهد التصعيدي.
14: مشهد تصعيدي بامتياز في حقيقة الأمر ميادة من خلال سلسلة الغارات التي تابعناها ورصدناها خلال الساعتين الماضيتين، وهي تركزت بشكل أساسي باتجاه قضاء النبطية للناحية الشرقية من الجنوب اللبناني. هناك تركيز كبير في تلك المنطقة وذاك المحور من الجنوب اللبناني. آخر الغارات التي شنت هناك كانت على بلدة عين قانا، وقد سبقتها سلسلة من الغارات المتتالية والعنيفة على مدينة النبطية وكفر تبنيت وحبوش وكفر رمان، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي أيضا باتجاه هذا المحور الشرقي من الجنوب اللبناني. مع التذكير دائما بأن الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين كان طالب بضرورة إخلاء مدينة النبطية بشكل كامل، مع ما يعنيه ذلك من أبعاد ميدانية وديموغرافية وأيضا مجتمعية في هذه المنطقة الحيوية والأساسية من الجنوب اللبناني. هذا التركيز من خلال الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة في الجنوب اللبناني يترافق طبعا مع محاولات التقدم أو مزيد من محاولات التقدم باتجاه مناطق شمال نهر الليطاني خارج ما يسميه الجيش الإسرائيلي بمنطقة الخط الأصفر، وهذا ما كنا أيضا رصدناه بشكل كبير وبعناية فائقة خلال اليومين الماضيين من خلال التقدم الإسرائيلي باتجاه زوتر الشرقية وأيضا باتجاه يحمر لشقيف، علما أن حزب الله كان تحدث في الأيام الماضية عن مواجهات مباشرة في تلك المنطقة، عن استهدافات مركزة في بلدة زوتر الشرقية، ونحن نتحدث هنا عن مناطق تقع إلى شمال نهر الليطاني لها موقع جغرافي مرتفع تطل على مجرى نهر الليطاني وأيضا على المناطق المقابلة لها للناحية الجنوبية أكام بلدة دير سريان وأيضا بلدة القنطرة، وبالتالي المشهد شديد التعقيد في هذه الناحية من الجنوب اللبناني وله دلالاته الأساسية. أيضا المشهد مهم لناحية قضاء مرجعيون وتحديدا بلدة دبين المقابلة لمدينة الخيام، حصلت غارات مكثفة واستهدافات مكثفة إسرائيلية طبعا باتجاه تلك البلدة، ويبدو أيضا أن هناك محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه هذه البلدة، وأيضا هذا الموقع يسمح للجيش الإسرائيلي بكشف نطاق واسع من المناطق الأخرى. في هذه الناحية من القطاع الغربي تبدو الأوضاع أكثر هدوءا، تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية حاليا. طبعا هذا التصعيد يأتي في يوم ينعقد فيه الاجتماع الأمني التنسيقي برعاية أمريكية في واشنطن بعد ساعات، وبالتالي لهذا التصعيد أثره على هذا الاجتماع. وقبل الختام لابد من الإشارة إلى أن حزب الله خلال الساعات الماضية كان تحدث عن استهداف قوات إسرائيلية في بلدة القنطرة بدفعة صاروخية.
13: دعنا جوني نفصل قليلا فيما يتعلق بكيف يلقي هذا التصعيد الميداني بظلاله على طاولة المفاوضات.
14: في حقيقة الأمر هناك نقطة أساسية لابد من أن ننطلق منها بشأن الموقف اللبناني الرسمي. لبنان كان يريد وما يزال يريد في المقام الأول أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار، أن تتوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتتراجع وتيرة المجازر. في كل يوم تقريبا هناك مجازر إسرائيلية في عدد من المناطق في الجنوب اللبناني. كان لبنان يريد تحقيق هذا الأمر قبل التعمق أكثر في المفاوضات، والمفاوضات كما هو معلوم باتت في شقين، الشق السياسي هذه مسيرة تحلق على نحو منخفض جدا في أجواء الجنوب اللبناني. إذن هذا التفاوض بات على مسارين، المسار السياسي الذي سيعقد بشأنه اجتماع مطلع الشهر المقبل يومي 2 و3 من يونيو، والمسار الأمني الذي يدشن اليوم من خلال اجتماع أمني تنسيقي في مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن. وبالتالي هذا التصعيد الإسرائيلي وهذا السعي الإسرائيلي للتقدم أكثر باتجاه الأراضي اللبنانية في عمق الأراضي اللبنانية وتكثيف الغارات على نحو كبير وتحديدا باتجاه المدن الأساسية كمدينة النبطية ومدينة صور، والمطالبة بإخلاء مدينة صور بكاملها باستثناء بعض أحيائها، هذا يؤشر إلى ضغط أكبر يمارسه الجيش الإسرائيلي والجانب السياسي الإسرائيلي قبل الذهاب إلى المفاوضات، لتكون هناك ورقة قوة إضافية بالنسبة للجانب الإسرائيلي يضعها على الطاولة ويضغط من خلال على لبنان الرسمي، علما أن حزب الله طبعا يرفض بشكل كامل مسار المفاوضات المباشرة.
13: شكرا جزيلا لك من صور جنوبية لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. شكرا جزيلا لك وليد العمري. بقدر ما تعكس هذه العمليات العسكرية المشتدة وهذا التصعيد المخاوف الإسرائيلية، بقدر أيضا ما تعكس النوايا والأهداف المتعلقة بما يمكن أن ينعكس عليه الوضع من خلال طاولتي المفاوضات سواء الإسرائيلية اللبنانية أو الإيرانية الأمريكية.
0: فعلا، وهذا ما تعمل عليه سواء القيادة العسكرية وكذلك القيادة السياسية الإسرائيلية. هم يسابقون الزمن في هذه الساعات، أولا من أجل خلق واقع جغرافي واسع في جنوبي لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية لتوسيع الرقعة التي يحتلوها هناك، وثانيا للضغط على طاولة المباحثات التي ستبدأ اليوم وستتواصل في الأول والثاني من الشهر المقبل بين الجانبين. لذلك الجيش الإسرائيلي كان قد رفع بتوصيات إلى القيادة السياسية خلال 24 ساعة الماضية، يطلب فيها الإذن بضرورة تكثيف الغارات الجوية وأيضا عمليات التوغل البرية في

0: السياسية من أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم الوشيكة بين الولايات المتحدة وإيران ستشمل أيضا وقفا تاما لإطلاق النار في لبنان، وهذا يقلق إسرائيل، لذلك تريد خلق واقع عسكري تحت سيطرتها على أوسع رقعة ممكنة في الجنوب اللبناني. والخطة الإسرائيلية كما هو معلوم تمتد من منطقة جنوب صيدا حتى منطقة ما تعرف سلسلة جبال كريستوباني الممتدة بعمق 12 كيلو مترا جنوبي سلسلة جبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية. هذا الوضع تريد إسرائيل أن يبقى هو الوضع القائم إذا ما اضطرت وأمرت من الولايات المتحدة بوقف إطلاق نار تام ومطلق في جنوبي لبنان. لذلك جاءت سلسلة عمليات التصعيد وموجات التصعيد التي تواصلت منذ الأحد الماضي وسجلت ذروة غير مسبوقة منذ وقف إطلاق النار يوم أمس عندما استهدفت بيروت ومواقع في البقاع. وأعلن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي قد اجتاز مجرى الليطاني، وكذلك فإنه يقوم بتوسيع المناطق التي يحتلها وسيعمل أيضا على الأمر ذاته في قطاع غزة، سيرفع نسبة ما هو يحتله ويسيطر عليه أو ويقع تحت مسمى الخط الأصفر من 50% رفعه إلى 60%، والآن من 60% إلى 70%، فيما ينذر بأن هناك مخطط تهجير مبيت ما زال يسيطر على عقلية صناع القرار في تل أبيب. الأمر ذاته ينسحب على جنوب لبنان من حيث محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيه.
1: من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك. نتحول الآن إلى الخريطة التفاعلية لفهم أبعاد ما يحدث في لبنان وموقعه على جغرافية المنطقة مع الزميل صهيب العصا.
2: بيادة، نحن الآن نتحدث عن عملية توسيع للهجمات الإسرائيلية في اتجاه الشمال، ولكن في الوقت نفسه نتحدث عن قتال من المسافة صفر في بعض المحاور. نتحدث بشكل أساسي عن المنطقة الجنوبية من لبنان، ولكن هذه المنطقة الجنوبية من لبنان بحسب التحركات الإسرائيلية باتت تتوسع أكثر وأكثر خلال الفترة الماضية. إذا ما ذهبنا إلى الخريطة فنحن نتحدث عن المنطقة الأساسية للعمليات الإسرائيلية هي الامتداد من النبطية شرقا إلى صور غربا، بالإضافة لهذا المثلث المناطق بين صور وصيدا والنبطية بهذا الشكل التي يركز الاحتلال عليها، التركيز أيضا على النبطية ومحيطها بشكل أساسي. لماذا يرسم الاحتلال الإسرائيلي هذا الشكل الهندسي في عملياته العسكرية؟ لنتابع على الخريطة. نتحدث أولا عن الشريط الأصفر أو المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر أو الخط الدفاع الأمامي كما سماه الاحتلال الإسرائيلي، وهي المنطقة الصفراء التي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها بشكل أوسع ما يمكن. هذه المنطقة تم تفريغها بشكل كامل من المواطنين اللبنانيين والسكان اللبنانيين، ونتحدث عن أكثر من 1 مليون نازح لبناني من هذه المنطقة. الآن العمليات العسكرية بالإضافة لعمليات القصف التي لا تتوقف في كل المنطقة جنوب نهر الليطاني، سواء كانت الحافة الأمامية والخط الأصفر أو الأعمق قليلا، كل منطقة جنوب نهر الليطاني هي منطقة عمليات عسكرية أساسية للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث عن عمق يتجاوز 25 يصل إلى 30 كيلومتر، هذه منطقة العمليات الأساسية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي للطيران الحربي. بالمقابل هناك نقطة عمليات أساسية هي المنطقة المحيطة بانحناءة نهر الليطاني باتجاه الشمال. هذه المنطقة في الدائرة منطقة عمليات أساسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن منها يمكنه التقدم بأسرع طريقة ممكنة، لأننا نتحدث عن أقرب منطقة بين داخل الخط الأخضر مستوطنة الطيبة تحديدا وبين نهر الليطاني الذي يسعى الاحتلال للسيطرة عليه وصولا إلى زوتر الشرقية، بمعنى أنه يتجاوز تقريبا مساحة ثلث أو ربع المسافة بين الطيبة، بين الأراضي الإسرائيلية في أصبع الجليل، أعلى أصبع الجليل وبين البحر. وبالتالي الوصول إلى زوتر الشرقية بهذا الشكل يعني أنه يحاول المشي أو المسير مع نهر الليطاني. لذلك ركز نتنياهو يوم أمس في حديثه على أن الجنود الإسرائيليين تجاوزوا نهر الليطاني. ما الذي يحدث في هذه المنطقة؟ الذي يحدث في هذه المنطقة كالتالي: تقدمت القوات الإسرائيلية بطبيعة الحال كما ذكرت من الأراضي الإسرائيلية من المطلة، قبل ذلك

0: نفذت عمليات تدمير واسعه في كل هذه المنطقه المحاذيه. نتحدث عن شريط كفر كلا، هذا الشريط مدمر بشكل كامل. الجنود الاسرائيليين اول ما وصلوا الى منطقه الطيبه، وهناك تجري عمليات عسكريه لحزب الله، تقدموا اكثر من الطيبه باتجاه دير سريان وباتجاه القصير. يوم امس اعلن حزب الله بانه استهدف جنودا اسرائيليين في القصير، هذا يعني ان الجنود الاسرائيليين وصلوا الى القصير بالاضافه لاستهداف جنود اسرائيليين في اطراف زوتر الشرقيه. لذلك قال نتنياهو بان الجنود الاسرائيليين تجاوزوا نهر الليطاني او عبروا النهر عندما يتحدث عن العمليات العسكريه والاشتباكات في زوتر، وبالتالي هذا هو النهر، تجاوز باتجاه الشمال باتجاه النهر. لماذا؟ لأن كما ذكرت الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يربط هذه المنطقة عسكريا وتصبح منطقة إمداد مباشر لقواته المتقدمة من المطلة باتجاه كفر كلا المدمرة باتجاه الطيبة باتجاه نهر الليطاني. لذلك يكثف الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية وقصفه المكثف في كفر تبنيت، في النبطية، في كل أطراف النبطية، وتحديدا الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية من النبطية باتجاه قلعة شقيف وأرنون وكفر تبنيت وكل هذا المثلث. طبعا هذا لا يمنع أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من دائرة الاستهدافات باتجاه نهر الزهراني. وقبل قليل سمعنا جوني طانيس يتحدث عن قرار بالإخلاء أو تحذير بالإخلاء في منطقة عين قانة في هذه المنطقة إلى الشمال من النبطية، لأنه يريد توسيع دائرة عملياته لتتجاوز الليطاني باتجاه نهر الزهراني ليضغط على السكان ويبعد ما يقول من أنهم قاتلوا حزب الله أكثر وأكثر ميادة في هذه المنطقة الجنوبية من لبنان.
1: هؤلاء هم المقاتلون الذين يستمرون أيضا في تصعيد عملياتهم العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لك صهيب. وتحديدا الآن نتابع هذه الصور التي نشرها حزب الله لمشاهد من استهدافه دبابتي ميركافا إسرائيليتين في بلدة ترشاف جنوب لبنان في 26 من الشهر الجاري.

0: لفهم الأبعاد والدلالات معنا من حيفا دكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور مطانس في محاولة لفهم ليس فقط الأهداف والنوايا الإسرائيلية في هذه المرحلة، لكن أيضا الأسباب التي أدت لهذه الوتيرة من التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ومناطق أخرى.
1: حياتي هي بالأساس الشعور بعدم الإنجاز أو الأزمة داخل إسرائيل وخيبة الأمل لدى المجتمع الإسرائيلي ولدى التحالف الحكومي، والأهم لدى المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية تضغط على الحكومة عمليا نيل الموافقة لتوسيع الحرب، لأنها تشعر أنها عاجزة أمام ضربات حزب الله، الطائرات المسيرة والهجمات التي يقوم بها حزب الله بشكل يومي تقريبا. وعلى ما يبدو هناك خسائر حتى بالآليات والمعدات لا تعلن عنها إسرائيل، ليس فقط خسائر بشرية أو إصابات، وهذا يحرج المؤسسة العسكرية والحكومة لأنها رفعت سقف التوقعات يعني عالي جدا مع بداية الحرب على إيران وعلى حزب الله، وكان هناك شعور أن هذه الحرب ربما تكون آخر الحروب أمام حزب الله، ولكن إسرائيل تفاجأت من قدرات وأداء حزب الله. لذلك إسرائيل تصعد لأنها لا تملك بديل، لا تريد أن تطرح أي بديل آخر، لا بديل دبلوماسي ولا سياسي، ولا تريد يعني التوصل بالمفاوضات إلى حل ما في هذه الجبهة. ناهيك أن إسرائيل تستعمل أيضا الضغط، يعني نتنياهو يريد الخروج من أزمته، وأيضا الضغط على إيران المفاوضات الجارية، وإسرائيل تريد تأثير على مضمون وبنود الاتفاق الأخذ في التشكل بين إيران والولايات المتحدة. هاي العوامل كلها، الأزمة الإسرائيلية الداخلية والأزمة العسكرية والتأثير على المفاوضات، تدفع باتجاه التصعيد وتوسيع الحرب، لأن إسرائيل لا تملك خيار، لا تريد أن تطرح خيار آخر.
0: طيب، فيما يتعلق بطاولتي المفاوضات الأمريكية الإيرانية والإسرائيلية اللبنانية، أيهما هو الأكثر تأثيرا فيما يتعلق بشعور إسرائيل بالضغط وعدم الإنجاز؟
1: واضح هو يعني المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يعني إسرائيل لا تولي يعني أي أمل أو أي أفق للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية. إسرائيل تدرك أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى شيء جدي أو ملموس، والجميع ينتظر الآن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لأنه ويعني يقال بشكل واضح أنها ستشمل أندية تتطرق لوقف إطلاق النار في لبنان أيضا. لذلك إسرائيل تحاول استباق هذا الاتفاق وعمليا تحاول الحصول على صورة إنجاز ما عسكري أمام حزب الله، وبطبيعة الحال في الضغط على إيران. المفاوضات الأهم الآن هي المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من حيفا. أيضا نريد أن نفهم سيد إلياس معك دلالة التحركات العسكرية، طريقة ونمط العمليات الدائرة الآن على الجبهات وكذلك التوسع. لنبدأ بداية بكيف بدأ لك ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي من الوصول حتى الزهراني وعبور منطقة زوتر الشرقية بالعمليات البرية.
2: تحياتي سيدتي، اسمحي لي أن أعرض الوضع العسكري بشكل عام وأجيب على أسئلتك من ضمنه. هناك قصف جوي عنيف على قرى جنوب الليطاني وشمال الليطاني حتى شمال الزهراني والبقاع الغربي. يضاف إلى ذلك هناك إخلاءات، طلب إخلاء للسكان من مدينة النبطية وهي مركز محافظة ومدينة صور وعدد كبير من القرى. على الصعيد الهجوم البري، وهذا هو المهم، هناك أربعة محاور في جهد أساسي نتحدث عنه بالتفصيل، هو منطقة زوتر الشرقية، وهناك جهد حول الجهة الغربية من رشاف إلى المنصورة يتقطع بين يوم وآخر، محاولة إلى الوصول إلى خط الساحل، وفي الوسط من حداتا محاولة التقدم باتجاه تبنين، واليوم أيضا في القطاع الشرقي حيث طلبت السلطات الإسرائيلية من أهالي مرجعيون البقاء في منازلهم، وقصفت دبين وهي تخطط للدخول إلى دبين ومن بعدها إلى برغوث لتفتح الطريق نحو البقاع الغربي في عمليات لاحقة. المحور الجهد الأساسي هو المحور بين دير السريان، مجرى النهر، بيدر الفقعاني، زوتر الشرقية. في هذا المحور تمكنت إسرائيل من عبور نهر الليطاني في منطقة خلة راج بين دير السريان وزوتر الشرقية، والصعود إلى زوتر الشرقية بواسطة الطريق إلى مركز التجمع الكشفي في المنطقة، وهو طريق متعرج يصل إلى الطرف الجنوبي والشرقي من زوتر الشرقية، حيث تجري اشتباكات كثيرة وكثيفة مع حزب الله هناك. وهناك أيضا معلومات جديدة حول تسلل باتجاه من بيدر فقعاني باتجاه قلعة صافيتا إلى منطقة شوشبة قرب يحمر الشقيف، محاولة للسيطرة على يحمر الشقيف وعلى زوتر الشرقية. في حال
0: السؤال هنا
2: إسرائيل قوتها في زوتر الشرقية ويحمر الشقيف، دعينا كفي الفكرة، فأنها ممكن أن تتقدم باتجاه قلعة الشقيف، قلعة الشقيف، فتحدث يعني نصر استراتيجيا، وأن تتقدم أيضا عبر النبطية الفوقى إلى تلة علي الطاهر المشرفة على النبطية. ولا نستبعد هنا أن تحصل عمليات إنزال بالهليكوبتر لجنود إسرائيليين في علي الطاهر وفي قلعة الشقيف. تفضلي.
0: نعم، في هذه الجزئية كنت أطرح تساؤل آخر، ولكن هذه الجزئية نقف عندها. هناك تركيز إسرائيلي على الحصول على أكبر قدر ممكن من المرتفعات التي تطل على المناطق الحيوية في لبنان. إلى أي مدى يمكن القول أن هذه العملية العسكرية هي تركز تحديدا على هذا الهدف، هو المرتفعات التي يمكن أن تمكنها من السيطرة النارية؟
2: الهدف هو المرتفعات وأكثر من المرتفعات، مرتفعات وأيضا المدن والقرى حيث تسيطر على محيطها. لكن في الناحية التكتيكية على الأرض هناك واضح أن الإسرائيلي يهدف إلى تشتيت قوات حزب الله، بحيث أصبح حزب الله ملزما بالدفاع عن يحمر الشقيف وقلعة أرنون لتفادي الوصول إلى قلعة الشقيف، وملزما أيضا بالدفاع عن منطقة زوتر الغربية ونبطية الفوقة وميفدون ومزرعة الحمراء لتفادي الوصول إلى علي الطاهر. أيضا هناك مشكلة لدى الإسرائيلي، وهي مشكلة الإمداد والإخلاء، إذ أن طريق الإمداد والإخلاء هي طريق متعرجة في وادي في وادي ومعرضة لنيران حزب الله. لذلك لم نشاهد تعزيزات كبيرة جاءت من إسرائيل باتجاه هذه الزوتر الشرقية ولا حتى في منطقة يحمر الشقيف. مشكلة الإمداد وطريق الإمداد صعبة جدا، لكن مع هذه الصعوبة استطاعت قوات الإسرائيلية الوصول إلى الزوتر الشرقية وإلى أطراف يحمر الشقيف. بالمقابل حزب الله يقصف مناطق القنطرة ومناطق الطيبة ويقصف المستوطنات التي يفترض أن القوات الإسرائيلية تتحشد فيها، وخاصة مسكف عام والمطلي والشومي وهذه المناطق.
0: وهنا مدخل مهم لتساؤلي سيد الياس،
2: تأخذ وقت إذا استطاع حزب الله.
0: نعم، مدخل مهم لتساؤلي، هل عبور الضفة الجنوبية نحو الضفة الشمالية لنهر الليطاني والتواجد في مناطق شمال الليطاني يعني بالضرورة أن هذه القوات قادرة على البقاء هناك ميدانيا ونتحدث هنا بريا، أما أن الأمر لا يزال يرجح احتمالية التراجع نتيجة عدم وجود الإمدادات التي ذكرتها وعدم وجود كتائب بأعداد كبيرة؟
2: نعم، بمساندة القوات الجوية الكثيفة، يعني قبل دخولنا على الاستوديو بلدة يحمر تعرضت لغارات كثيفة، وأيضا بلدة أرنون وبلدات زوتر تتعرض الإسرائيليون يستفيدون من كثافة الغارات الجوية والمساندة الجوية القريبة، يعني الطائرات الجوية تساندهم على مسافة 100 متر و50 متر، يعني الطائرات الإسرائيلية. لذلك هذا يجعل من بقاء الإسرائيليين يطول أكثر، رغم قلة وصعوبة الإمداد البري بآليات وبعناصر جدد. لذلك المعركة قوية جدا، والعين حاليا باتجاه المحاور الأخرى، لأن إسرائيل ركزت على زوتر الشرقية، فإذا بها تخرج من زاوية منطقة شوشبة جنوب يحمر الشقيف في المنحدر، والآن هناك دبين ودبين إلى برغس، فهذا يفتح طريق القاع الغربي وربما أكثر. تعمل إسرائيل على مجموعة محاور، وتركز حتى الآن على المكسب الذي تحدث عنه نتنياهو، وهو عبور الليطاني. لكنه عبور ليس سهلا، والتمسك بالأرض ليس سهلا بسبب صعوبة الإخلاء والإمداد.
0: أيضا إن ذهبنا للتوسع الحاصل في مناطق شمال الليطاني النبطية وحتى صور، ما الذي يهدف إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من التركيز الناري على هذه المناطق؟
2: توسع أرضي بري في منطقة صور لا يوجد حتى الآن هناك يعني فشلت في منطقة حداثة وفي المنصورة شيف منصورة. القصف الجوي قصف كثيف وعنيف في كل المناطق يهدف إلى إفراغ المنطقة من السكان وإلى تدمير ما كل ما يشتبه أنه مركز حزب الله أو أي شخص موالي لحزب الله أو أي عائلة موالية لحزب الله. هناك يعني لا توفر أحدا يعني في تلك المناطق محاولة إفراغها. تنتظر إسرائيل ربما تراهن على مرحلة صدمة تصيب حزب الله عندها تتقدم قواتها بسهولة على هذه المحاور التي ذكرناها وتصل إلى الزهراني وربما إلى الأول، لا أحد يعرف بالضبط ماذا نواياها، خصوصا أنه تعودنا على إسرائيل أنها حيث يمكنها أن تتقدم من دون مقاومة تتقدم ولا مشكلة لديها في لا سياسية ولا دولية. لكن حتى الآن حزب الله يقاوم وبشدة هذه العمليات واحد. والمحور الذي من المفترض أن يكون مرشح للتقدم وهو زوتر الشرقية إلى النبطية، لا تزال إسرائيل 48 ساعة في زوتر الشرقية لم تتقدم بل تتعرض لاشتباكات ومقاومة من حزب الله. كما أن منطقة شوشبة جنوب يحمر الشقيف مضى عليها نحو 24 ساعة ولم تتقدم باتجاه البلدة، يعني ما يدل على أرض وعرة جدا ومنحدر كثيف وترقاب متعرجة وخوف من الصواريخ المضادة للدبابات، وهذا ما يبطئ تقدم الإسرائيليين في المنطقة. لذلك ممكن أن يلجأ الإسرائيليون إلى إنزالات جوية في المنطقة لدعم التقدم البري.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت السيد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى الملف الإيراني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، أهلا بكما. ما آخر المعلومات المتوفرة عدنان فيما يتعلق بطاولة المفاوضات التي من المنتظر أن تفضي إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين، وهل لازال سقف التفاؤل موجودا؟
3: نعم ميادة، حقيقة لا توجد كثير من التصريحات بشأن ما يجري بدقة في قنوات الاتصالات بين الأطراف وحتى مع الوسيط الباكستاني. آخر الإشارات كانت ما قالته مصادر بالأمس لوكالة تسنيم الإيرانية بحديثها عن أن كل ما تتداوله وسائل الإعلام الغربية بشأن التوصل إلى صيغة نهائية وصيغة اتفاق نهائي بشأن مذكرة التفاهم هو أمر غير صحيح، وبأن طهران لم تسلم الصياغة النهائية، وعندما تسلم الصيغة النهائية أو تصبح الصيغة النهائية جاهزة وحاضرة ستسلمها للجانب الباكستاني وستعلم الرأي العام بذلك. هذا ما قالته مصادر على الصعيد الرسمي. لا توجد أحاديث بشكل دقيق عما يجري في مساحات التفاوض، لكن هناك تصريحات متتابعة تتحدث عن الخطوط الحمراء الإيرانية المتعلقة بهذه المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم، تؤكد فيها طهران موقفها من الدبلوماسية وبأنها مستمرة في هذا المسار وفق تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم، ولكن تؤكد أيضا على الخطوط الحمراء التي لا يمكن الذهاب نحو اتفاق ومذكرة تفاهم دونها. وهنا نشير إلى ما كنت تبحثينه خلال النصف الأول من هذه الساعة في جنوب لبنان، وتأكيد طهران على أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هو شرط أساسي في مذكرة التفاهم وشرط أساسي في كل المفاوضات، وعدم حدوث ذلك يهدد هذا المسار برمته بشكل أساسي. الجانب الآخر مرتبط بمضيق هرمز، تؤكد طهران في تصريحات متتابعة ومتتالية وبفعل متتال ومتابع بأن طهران تصر على أن مضيق هرمز ينبغي أن يبقى تحت إدارة إيرانية في آلية تنسيق لعبور السفن والناقلات من مضيق هرمز، بشكل كامل، وهذا ما نراه مثلا في الأحداث التي تقع بالأمس واليوم، عندما حاولت بالأمس مثلا عبور 4 ناقلات عبور مضيق هرمز وردت عليها قوات الحرس الثوري بإطلاق النار تحذيريا وعودتها أدراجها وما تلا ذلك من أحداث. ثم أعلنت بحرية الحرس الثوري أنها سمحت لأكثر من 30 سفينة بعبور مضيق هرمز، وافقت على التنسيق عبر آلية التنسيق. هاتان النقطتان بشكل أساسي ميادة هما اللتان تقول طهران بأنها تصر على أن تكون في مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى قضية الأموال الإيرانية المجمدة وضرورة الإفراج عن هذه الأموال المجمدة بشكل كامل دون قيد أو شرط. هذا بشكل أساسي ما تذكر طهران فيه أو به في كل التصريحات المتتالية، لكن دون حديث دقيق عن مسار مذكرة التفاهم وإلى أين وصلت هذه المفاوضات بشكل دقيق.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أيضا مراد هاشم، نريد أن نفهم ما الذي حملته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز من مؤشرات.
4: مرحبا ميادة. الرئيس ترامب كان لافتا حينما أشار إلى أنه الآن يدير المفاوضات الجارية، إذ قال إنه ما يزال هناك أخذ ورد في هذه المفاوضات، مؤكدا مرة أخرى من أن أي اتفاق مع إيران مرهون بصفقة جيدة، وأن هذا الشرط هو الخط الفاصل كما قال. اللافت فيها أيضا أنه امتنع عن تحديد موقف ما إذا كان يقبل صيغة الصفقة أو على الأقل بالشكل الذي تم التوصل إليه حتى هذه اللحظة، أم أنه يرفضها، أي أنه تجنب اتخاذ موقف مكتفيا بالإشارة إلى استمرار الأخذ والرد بشأن هذه الصيغة. كان جيدي فانس نائبه قبل ذلك أكثر وضوحا حينما قال، وإن قال إنه لا يعلم إذا كان الرئيس ترامب سيقر هذه الاتفاقية أم لا، لكنه قال إن الإيرانيين يفاوضون بحسن نية هذه المرة، ولم يستبعد أن يقرر الرئيس ترامب في النهاية الموافقة على هذه الصيغة. أشار تحديدا إلى أن الخلاف يتعلق حاليا في المرحلة الحالية بصياغات، تحديدا صياغات المسودة حول مادتين تتعلقان باليورانيوم، الأولى تتعلق بتخصيب اليورانيوم والأخرى تتعلق بمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب. لكنه قال إن الولايات المتحدة حريصة على تهيئة أجواء من أجل نجاح هذه المفاوضات، وتوقع أن يجلس الطرفان قريبا بعد حسم هذه النقاط، مشيرا أيضا إلى حرص الولايات المتحدة وتركيزها في المرحلة الحالية على الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار، ومفسرا ما يجري من وقت لآخر من اشتباكات مع الجانب الإيراني من أنها تعود إلى أخطاء وإلى نقص عملية التنسيق. لكنه في المجمل أكد من أن الاتفاق في المجمل سوف يؤدي إلى فتح مضيق هرمز دون قيود، وكذلك التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي. كان الرئيس ترامب أيضا في تصريحات سابقة أشار من أنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بإبرام اتفاق، وأنه لا يخضع لأي نوع من الضغوط بما في ذلك ما يتعلق باقتراب الانتخابات النصفية، إضافة بطبيعة الحال إلى الضغوط الناقدين الآن الذين ينتقدون بعض البنود التي تم تسريبها، وإن حذرت الإدارة على لسان مسؤولين من أن ما يتم تسريبه ليس دقيقا دائما، وأن هدفه قد يكون التأثير على المفاوضات ميادة.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. بشأن التطورات في مضيق هرمز، شهد المضيق أمس تطورات تعد الأخطر منذ توقف الأعمال الحربية، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت مسيرات إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه، بينما قال الحرس الثوري أنه استهدف قاعدة انطلق منها الهجوم، واعتبر هذا التصعيد تطورا قد يهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز تنفيذ في أبريل الماضي.
5: في ثاني تطور ميداني من نوعه خلال 3 أيام، تصعيد عسكري أمريكي إيراني ساحته مضيق هرمز يرفع مستوى التوتر في المنطقة مجددا، رغم أن الحادث انتهى دون أي توسع للاشتباك. بعد ساعات من إعلان مصادر إيرانية فجر الخميس تسجيل دوي انفجارات شرقية مدينة بندر عباس في جنوب إيران، تعلن القوات الأمريكية قصف مواقع عسكرية في المدينة ردا على تهديدات. وقالت القيادة المركزية إن هذا القصف جاء بعد إطلاق الحرس الثوري مسيرات شكلت تهديدا، وإنه جاء لإحباط عملية إطلاق مسيرة أخرى نحو سفن أمريكية وأخرى تجارية من محطة تحكم أرضية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت قبل ذلك 4 مسيرات إيرانية كانت مصدر تهديد للملاحة التجارية وللسفن الأمريكية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات كانت مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة وبهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. أما في إيران فنقل التلفزيون حكومي عن مسؤول عسكري أن 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الأمنية، وقال إنه تم إجبارها على العودة بعد إطلاق نار تجاهها. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على موقع قرب مطار بندر عباس. وفي الكويت قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وفجر الثلاثاء الماضي أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعاً عن النفس على مواقع صواريخ إيرانية وقوارب كانت تحاول زرع ألغام في المضيق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية وأطلق النار على مقاتلة وطائرة مسيرة أخرى دخلتا المجال الجوي الإيراني دون تحديد التاريخ أو التوقيت. ودانت إيران الضربات ووصفتها بأنها انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها كانت تقوم بعمل دفاعي للرد على تهديدات، نافية في الوقت نفسه أن تكون استأنفت تنفيذ مشروع الحرية ولا القيام حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
0: لنقاش تطورات المشهد معنا هنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستوري صادقي، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكما ضيفينا. وبالفعل ما قاله الحرس الثوري من أن هذا التصعيد الذي تابعناه دكتورة بالأمس قد يهدد بالفعل وقف إطلاق النار، وبالتالي قد ينعكس على طاولة مفاوضات مرتبطة بمذكرة تفاهم من المفترض أن تكون المنطلق لاتفاق أشمل بين الطرفين. إلى أي مدى يمكن تجاوز ما يحدث بين الطرفين من الناحية العسكرية من أجل إنجاح طاولة المفاوضات؟
6: القنوات التي يتم إرسال الرسائل عبرها تعمل في الوقت نفسه. القناة الأولى هي المفاوضات التي تحصل خلف الأبواب الموصدة ولسنا على علم بكافة تفاصيلها، وهناك أيضا إجراءات تتخذ، وفي بعض الأوقات نرى إشارات إيجابية بأن هنالك تقدم. وأيضا القناة الثانية هي القناة العسكرية، نرى أن هنالك تبادل نيران ومناوشات ما بين الدولتين، ولكن مع ذلك ليس هناك حرب شاملة. السبب الأساسي هو أن الولايات المتحدة قد استنفذت مخزونها، وفي هذا الوقت لا يبدو وكأنها مستعدة للدخول في حرب شاملة أخرى، وهم يحاولون الاستمرار في المفاوضات. ولكن التهديدات لطالما كانت أداة تستخدمها الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية، خاصة فيما يتعلق بإيران.
0: سيد هود، إلى أي مدى يمكن بالفعل الحفاظ على هذه الاحتكاكات في إطار المناوشات وعدم الانزلاق بهذا الأمر نحو فشل المفاوضات أو انهيارها؟
6: طالما أن كلا الطرفين يقرران الرد بمجرد تصريحات مرتفعة النبرة وتنتهي الأمور عند هذا الحد، لن تتأثر النقاشات. وفي الواقع هذا الأمر يذكرنا بالعلاقات الأمريكية والإيرانية على مدى 47 عام الماضية. الأمر ليس بجديد، ولكن مع ذلك لطالما واجهنا احتمال الخطأ في الحسابات أو حصول خطأ ما ما بين الطرفين. ولذلك برأيي هذه المناوشات الأخيرة كانت قائمة على أن إيران كانت قد حذرت أحد الناقلات التي حاولت عبور المضيق بدون إذن، والناقلة لم تستجب لهذه الدعوات، ومن ثم أرسلوا مسيرات لضربها. ولكن تخيلوا لو وصلت المسيرات إلى هدفها، كان سيكون هنالك كارثة بيئية كبيرة جدا، وسيكون هذا الأمر الأساسي الذي سنتحدث عنه، ودول الخليج ستشهد أزمة أكبر بكثير مما هي عليه الآن. ولكن ربما طهران كانت تعول على أن هذه المسيرات ستعترضها السفن الأمريكية، وهذا ما حصل. ولكن ماذا لو لم يحصل ذلك؟ ماذا لو عبرت مسيرة واحدة؟ أعتقد أننا في هذه الحالة على الأرجح سنواجه أعمال عدائية جديدة في المنطقة، على الرغم من أن طهران ربما لم تنوي حصول ذلك.
0: برأيك ما هي بيضة القبان التي تحافظ على توازن المشهد؟
6: واقع أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما يمارسان الضغوطات على بعضهما البعض، ولا يمكن للطرفان أن يكونا محقان في الوقت ذاته. ولكن المشكلة هي أنهما ينظران إلى بعضهم البعض عبر المنظور نفسه. الرئيس ترامب يفكر كيف أن إيران بإمكانها أن تعيش مع تضخم بلغت نسبته إلى 200%، لأن هذا الواقع لا ينطبق على الولايات المتحدة. وأيضا إيران تفكر كيف أن الولايات المتحدة تفرض حصار بحري على كوبا وتحارب ضد إيران، وهم يعتقدون أنه سينسحب قريبا. ولكن كما قلت سابقا، لا يمكن لهما كلاهما أن يكونان على حق.
0: دكتورة، عندما يتحدث الحرس الثوري هنا يرتفع منسوب القلق، لأنه هو المسؤول عن القرارات العسكرية تحديدا. وعندما يرفع منسوب أيضا أو يدق ناقوس الخطر كما يقال، يؤخذ ذلك بعين الاعتبار. هل يمكن القول أن لازلنا أمام خطاب متوازن بين ما هو عسكري وبين ما هو سياسي عندما نأخذ تصريحات بزشكيان في الميزان أيضا مع تصريحات الحرس الثوري؟
6: كلاهما يعملان معا، وهنالك توافق آراء ما بينهما. وهذا التوافق هو أننا لن نعطي تنازلات، لأنه في المرتين السابقتين لم نحصل على أي شيء في المقابل وتعرضنا للهجوم. ولذلك نحن لسنا يائسين للتوصل إلى اتفاق، سنعمل للوصول على هذا الاتفاق. ولكن حتى لو لم يحصل ذلك، سنحتفظ بأوراقنا، وهي مضيق هرمز. وإذا إيران ستستمر بممارسة نفوذها على مضيق هرمز، وأيضا البرنامج النووي، و هاتان الورقتان سيتم التناقش بشأنهما في المراحل القادمة. ولكن طالما أن هذه السردية مستمرة، وأيضا طالما أنه هناك احتمال أن تتزعزع المفاوضات للتوصل إلى مذكرة تفاهم، من غير المرجح أن نرى نجاح ذلك. ولكن كما قلت سابقا، كلا الطرفان قررا الاستمرار بتمرير الرسائل عبر القناتين، القناة العسكرية والمفاوضات. بالنسبة للولايات المتحدة، هذه السردية القصرية لطالما كانت قائمة، حتى عندما كان ويتكوف قد قال سابقا أن إدارة ترامب بعباراته الخاصة تشعر بالإحباط، لأن إيران ترى هذا الوجود العسكري في المنطقة، ولكنها مع ذلك لم تستسلم. هم يريدون من إيران أن تستسلم تحت الضغوطات، وأن يستمروا بأخطاء الحسابات هذه، ليعتقدوا أن الولايات المتحدة ستتفاوض تحت النار. ولكن هذا
0: الأمر، لكن هذا السؤال مشروع. ما مدى قدرة إيران على التحمل وقدرتها على لربما البقاء دون أن تصرخ في معركة عد الأصابع هذه؟
6: الاستسلام بشأن ماذا؟ سيادتهم لن يفعلوا ذلك، ولن يتخلوا عن مضيق هرمز. إذا استمر سلوك النظام الأمريكي لن يستسلموا، لأنهم باتوا يعلمون أن هذه الورقة التي تعطيهم القوة في هذا الميزان لمصلحتهم في المنطقة.
0: سيد هود، إن أخذنا تصريحات جيدي فانس وأيضا وضعناها مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إلى فوكس نيوز، ما الذي تلتقطه من مؤشرات فيما يتعلق بمستوى الخطاب الأمريكي، وبالتالي قد يحمل مؤشرات حول مدى احتمالية أن تصل الأمور إلى تفاهم؟
6: أعتقد أن هذه الإشارات كانت متسقة، على الرغم من أن دونالد ترامب غالبا ما يتحدث باتجاهات مختلفة في الوقت ذاته. هم يركزون على البرنامج النووي الإيراني وكيفية فرض قيود على ذلك البرنامج، ولكن الحسابات هنا بسيطة جدا، المعادلة بسيطة جدا. الولايات المتحدة لديها نفوذ اقتصادي كبير وعقوبات مفروضة على إيران، ويمكن أن تخفض هذه العقوبات مقابل الحصول على تنازلات بشأن البرنامج النووي. وحتى لو لم يكن القادة الآخرون يحبون الرئيس ترامب، هم يدعمون هذا الهدف. مع ذلك رأينا ذلك في العام 2015، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تفاقمت المسألة مع انتهاء الاتفاق النووي الأول ووصول إيران إلى مستويات مرتفعة من التخصيب تفوق المستويات السلمية. أعتقد أن هذه المواقف كانت متسقة. أما بالنسبة للأمور الأخرى، فهم قالوا الكثير من التصريحات، ولكن إنه من المشجع أن الرئيس ترامب قال أنه سيقبل أن تعمل إيران على ترقيق اليورانيوم المخصب على أراضيها مع رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولقد كان موقفهم أيضا متسق بشأن مضيق هرمز، وليس لديهم خيار في الواقع، لأن العالم بأكمله وصل إلى إجماع أو توافق بشأن الحاجة لأن يكون هناك حرية ملاحة في كافة المضائق.
0: كثيرون قرأوا المشهد حاليا فيما يتعلق بخروج مذكرة التفاهم إلى الملأ بصيغة توافقية، هو أنه يراد أن يكون هناك شيء يتجاوز اتفاق 2015. ديفانس قال لقد وافق الجانب الإيراني على أنه لن يمتلك سلاحا ولن يطور سلاحا نوويا، ولكن ما النقطة التي يمكن أن يقول ترامب أضفت شيئا على اتفاق 2015 وبالتالي مخرج نحو الاتفاق؟
6: النظام الإيراني قال منذ أكثر من 20 عام أنه لا يطور السلاح النووي، ولكن العالم استكشف بعد ذلك مواقع نووية سرية في ناتانز وفوردو، وإذا لم تطوروا السلاح النووي ما الذي تفعلونه في تلك المواقع؟ كما قلت سابقا، منذ نهاية الاتفاق النووي عملوا على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، وهذا مبعث قلق بالنسبة للجميع. ومجرد تقديم وعد بأنهم لن يطوروا ذلك السلاح لن يكون ذلك كافيا، يجب أن يكون هناك عمليات تفتيش دولية كما كان عليه الحال بموجب الاتفاق النووي الأول. ولكن من أجل الانتقال إلى المرحلة القادمة من المفاوضات، سيتعين عليهم القول أن هذه هي نيتهم، وربما سيكون ذلك كافيا بالنسبة للرئيس ترامب، ولكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا على المدى القصير ما بين الآن ونوفمبر حتى الانتخابات النصفية لأن يصل دونالد ترامب إلى اتفاق شامل أفضل مما كان عليه الاتفاق في العام 2015.
0: 450 كيلوغرام المخصبة بتخصيب عالي وصل إلى 60%، معضلة أساسية في هذا الأمر. وكان هناك أنباء أنه هناك شيء من التنازل ودولة ثالثة تتولى هذا الأمر. هل هذا الأمر ثبت بالفعل إيرانيا؟ هل إيران تقبل بذلك؟
6: أنا لا أعتقد بأن النظام الإيراني كان متسقا بشأن هذه التصريحات. قالوا في البداية أنه لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي، ومن ثم قالوا أنه يمكن نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة، والآن يقولون أنه يمكن ترقيقه. وإيران بالنسبة لنسبة التقصيب هي بعيدة عن مستوى اللازم لتطوير السلاح النووي، ولكنهم يحتفظون بذلك المستوى كوسيلة ردع. ما يتعلق بالمعلومات التي وردت على الموقع الإلكتروني للكونغرس، كان هنالك تقييمات علنية استخباراتية أشارت إلى أن إيران لا تعمل على تطوير سلاح نووي، والمرشد لم يسمح بتطوير السلاح النووي. أما بالنسبة للمواقع السرية التي ذكرها السفير، كانت طور التطوير، ولكن إيران لم تصل إلى المستويات اللازمة. من سجل كل هذه الأمور؟ NEK هي منظمة إرهابية كانت تمولها الولايات المتحدة، وخلال إدارة بوش الأولى كانوا يضربون هذه المنظمة الإرهابية لاغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. هناك تقارير أشارت إلى ذلك. وهنا تقف العلاقات الأمريكية الإيرانية. الولايات المتحدة تدعم هذه الإجراءات الإرهابية. وأيضا بالنسبة لما تباهى بشأنه وزير الخارجية باسنت، الآن الولايات المتحدة باتت تهدد أيضا عمان لأنها تتعاون مع إيران لتنظيم هذا الممر البحري الذي يتواجد في المياه الإقليمية لكلا الدولتين. ولذلك أعتقد أنه من الواضح جدا للإدارة الأمريكية وللعالم بأكمله بأن إيران لا تسعى إلى تطوير السلاح النووي، ولقد كانت هذه العقيدة لدى إيران ولا تزال على حالها. والولايات المتحدة في الواقع اغتالت القائد الذي كان قد حضر تطوير هذا السلاح.
0: أذر ميكي، رغم هذه العقيدة التي تحدث عنها خامنئي الأب وأكد عليها كأنها فتوى غير قابلة للتغيير، في ظلها حدث التخصيب بنسبة 60% نتيجة الانسحاب من الاتفاق وما جرى عندما تم تفعيل آلية سناب باك. بالتالي عندما نتحدث عن نسبة تخصيب تصل إلى 60%، بالفعل هي ليست 90% التي تصنع قنبلة غدا، ولكنها أيضا نسبة عالية تخالف القوانين الدولية، وهذا حدث في ظل هذه الفتوى.
6: إيران هي دولة طرف في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة ولا تزال تحترم هذه البروتوكولات، وإذا هي تبقي هذه المستويات ضمن هذا النطاق وسيلة ردع. ولذلك الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران للوصول إلى مذكرة تفاهم ليضمنوا أنهم يستخدمون أو هم في الواقع يستخدمون ذلك كردع بوجه الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي. شكرا موصول لك السيد جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إلى التطورات الخاصة بقطاع غزة تحديدا، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتوغل عدد من الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. وكان مصدر في مستشفى ناصر قد قال إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت حاجزا أمنيا بمواصي خان يونس. معنا مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول ليضعنا في صورة هذه التطورات المتسارعة في قطاع غزة.
7: نعم يدا، اسمح لي أن أبدأ بما رصد خلال الساعة الأخيرة من توغل آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة الشرقية من محور نتسارين في هذه المنطقة، وهي الواقعة إلى الشرق من وادي غزة والمعروف بفئتون الحرب، والذي من خلاله فصل الاحتلال الإسرائيلي شمالي القطاع عن جنوبه فيما يعرف بمحور أو يعرف بمحور نتسارين. هذا التقدم للآليات يأتي وسط إطلاق نار مكثف وعملية تمشيط بالقرب من شارع صلاح الدين، وهو أحد أبرز الشوارع في مدينة أو في قطاع غزة ككل، على اعتبار أنه يصل الشمال بالجنوب، وهنالك حركة نشطة في مثل هذه الأوقات للسيارات التي وجه إليها تحذيرا بعدم سلوك هذا الطريق وسط إطلاق النار المكثف. ووسط هذا الإطلاق الناري وعمليات الاستهداف من خلال رشاشات الاحتلال الإسرائيلي، وصلت إصابة أولا إلى مستشفى العودة قبل أن تنقل إلى مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح. هذه الحالة ربما تعطي دلالة واضحة على تقدم للآليات في محاولة ربما لتوسيع نطاق المنطقة الصفراء أو لتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء لأخذ أو قضم أراضي جديدة. هذا يضاف إلى سلسلة من الخروقات التي رصدت منذ أمس، أولا باستهداف النقطة لحاجز أمني في مواصي خان يونس، استشهد فلسطينيان في هذا الاستهداف، بالإضافة إلى تدمير عدد من خيام النازحين وأراضي الزراعية في ذات المنطقة. أيضا في مدينة غزة هنا رصدت عملية إخلاء كامل لمربع سكني، دمر الاحتلال الإسرائيلي بصواريخه 3 منازل وألحق أضرارا جسيمة بعدد آخر. كذلك في منطقة اليرموك استهدف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية، وما وصل من هذا الاستهداف عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء هنا، والأمر نفسه تكرر في المنطقة في المحافظة الوسطى بدير البلح.
0: نعم غازي، لدينا الآن هذا الخبر العاجل المتعلق بما أعلنه الجيش الإسرائيلي، وقال قضينا على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري حركة حماس. كنا تابعنا عمليات متوالية للاغتيال في داخل قطاع غزة، ونريد أن نعرف من هو قائد لواء مدينة غزة وما المعلومات المتوفرة حول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.
7: نعم ميادة، نائب قائد لواء غزة هو ذاته قائد كتيبة الزيتون عماد سليم المعروف بأبو حسان، والذي لاحقته طبعا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي طويلا، وحاولت مرارا وتكرارا استهدافه في كثير من المرات خلال الحرب وحتى قبلها. وبالتالي هذا الإعلان لاغتياله جاء بعد تشييعه بالأمس رفقة عدد من الشهداء الذين ارتقوا في غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية أو شقة في بناية سكنية في منطقة شارع عمر المختار، والتي بطبيعة الحال كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقتها تحدثت عن اغتيال عماد سليم وكذلك شخصيات بارزة من حماس. ولكن ما أعلن من قبل طبعا حركة حماس وفق التشييع كذلك هو استهداف طال عماد سليم وعدد من المدنيين الفلسطينيين في تلك المنطقة.
0: إذن نحن أمام سلسلة من الاغتيالات كما ذكرنا تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لقادة في حركة حماس، تحديدا في الجناح العسكري كتاب القسام داخل مدينة غزة. وكما بدأت باغتيال قائد الكتائب عز الدين الحداد، نتحدث اليوم إذن مرة أخرى عن عماد سليم الذي تم تأكيد أيضا اغتياله، وهو قائد كتيبة الزيتون، وهو أيضا نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس. بالإضافة لذلك غازي العلول، عندما يتم تنفيذ عمليات اغتيال بهذا النوع، نحن نتحدث عن عمليات تؤدي إلى سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة الأماكن التي يتم استهدافها.
7: بطبيعة الحال، وربما نذهب هنا جغرافيا اسمحي لي ميادة، عندما يقدم الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الأراضي بموجب الاتفاق كان يسيطر على 53% فقط من مساحة القطاع، هو يوسع هذه المنطقة لتصل إلى الآن إلى 64% مع ما يعرف بالخط البرتقالي الجديد وعمليات التقدم المستمرة. يحشر الفلسطينيون عمليا في مساحة تقدر ب 30%، وهي مساحة ضيقة للغاية لتستوعب 2,300,000 فلسطيني يتواجدون غالبيتهم في هذه المناطق، وخاصة أن مدينة غزة هي واحدة من أكثر المناطق التي تشهد ازدحاما سكانيا، وأن عملية قصف حتى وإن كان بقنبلة من مسيرة إسرائيلية تعني أن هنالك الكثير من الشهداء وأيضا المصابين، وهو ما نرصده فعليا في كل حدث نرصده داخل القطاع.
0: مدينة غزة، مراسل الجزيرة غازي العلول، شكرا جزيلا لك. إلى مكة المكرمة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق الثلاثة، وقد توافد أكثر من 1,700,000 حاج إلى منى.

0: إذن نتابع هذه الصور المباشرة من مشعر منى في مكة المكرمة كما ذكرنا في ثاني أيام التشريق، ونشاهد حشود المصلين وحشود الحجاج الذين توافدوا وبلغ عددهم 1,700,000 حاج إلى منى. ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر المستجدات، الجبهة اللبنانية يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. هذا أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوبية لبنان. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة مددت حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 من يونيو المقبل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية توصية الجيش للقيادة السياسية بتكثيف ضربات الجوية والبرية في لبنان وسط مخاوف من ضغط أمريكي محتمل على حكومة نتنياهو لوقف عملياتها في لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس. وفي غزة أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بتوغل عدد من الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع. على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. في الجهة المقابلة، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نبدأ بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في جنوب لبنان. في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها زميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
1: شكرا لك ميادة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات الميدانية في ظل اليوم الذي سيستأنف فيه الاجتماع المباشر في واشنطن في مسار أمني مباشر كما ذكرنا برعاية أمريكية. الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي يتواجدان الآن في واشنطن، ويفترض أنه في ساعات متأخرة من هذه الليلة بالتوقيت المحلي لبيروت سيكون هناك اجتماع كما ذكرنا مباشر لمناقشة العديد من القضايا. لكن هذا المسار لا يلقى إجماعا داخل لبنان. السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب قال إنه لا يعنيه هذا المسار الأمني ولا يعنيه ما تتم مناقشته في هذا الاجتماع. يأتي هذا الحديث للسيد نبيه بري في ظل تطور المشهد عسكريا بعد يوم شهد قصفا داخل بيروت، وشهد أيضا اقتحاما لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال نهر الليطاني، وإنذارا لسكان الجنوب بالتوجه إلى المناطق شمال نهر الزهراني. نقف على المشهد العسكري في هذه اللحظات مع مراسل الجزيرة إيهاب العقد، ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك إيهاب، ما الذي يرصد الآن؟
2: تحاول القوات الإسرائيلية التوغل باتجاه بلدة دبين، ونسمع الآن القصف الذي يجري على هذه البلدة والمستمر منذ الليلة الماضية بكثافة، بالإضافة إلى

0: الطائرات الجوية التي ضربت هذه البلدة في محاولة إسرائيلية للتقدم نحو دبين وبلاط. لماذا دبين وبلاط؟ نحن هنا في المنطقة التي نتواجد فيها، نقع على الضفة الشرقية لنهر الليطاني. من هنا ومن خلال هذه التلال يمكن الإشراف على المنطقة الغربية، وهذا يعني كفر رمان، كفر تبنيت، أرنون، ويحمر شقيف، وكلها منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية في هذه المرحلة بعد التوغل الإسرائيلي الذي حصل من زوتر الشرقية ويحمر شقيف باتجاه القرى والبلدات التابعة لقضاء النبطي. لذلك الآن القوات الإسرائيلية تحاول فتح مسار بري جديد خلال محاولة للتقدم الليلة الماضية عند الأطراف الجنوبية لبلدة دبين، وتواصل القصف المدفعي وبالدبابات باتجاه هذه البلدة، ورصدنا دمارا في عدد من الأحياء التي جرى استهدافها بالغارات الجوية الإسرائيلية. لكن أيضا هذه الغارات كانت على منطقة النبطي التي شهدت سلسلة من هذه الغارات على كفر رمان وعلى كفر تبنيت وكذلك على أرنون والنبطي الفوقة، وصولا إلى مناطق أخرى في مثل شوكين وكفر جوز، وكلها تقع على تخوم مدينة النبطي التي تقع في نطاق العمليات العسكرية والضغط العسكري الجوي الإسرائيلي على هذه المناطق الخلفية التي تقابل زوتر الشرقية ويحمر شقيف، حيث تحاول القوات الإسرائيلية توسيع نطاق سيطرتها في صور. هناك أيضا محاولات أيضا وغارات مستمرة من الجانب الإسرائيلي. هذا اليوم كانت الغارات بمعظمها بالمسيرات مع قصف ليلي استهدف عدة مناطق، مثل ما حصل في غارة مسيرة على بلدة المجادل وكذلك على معروب، وإصابة مركز للإسعاف في تلك المنطقة. وكذلك كان هناك إنذارات باتجاه بلدة عين قانة. عين قانة تقع في منطقة إقليم التفاح، وهي المنطقة الآن التي سنتحرك فيها بالكاميرا التي تقابل النبطي، وهي منطقة مرتفعة يجري تهديدها باستمرار، والقصف الجوي الإسرائيلي والمدفعي يتركز على كل هذه البقعة التي نراها الآن في الصورة، وهذه المرتفعات العالية التي تشرف على مناطق واسعة من جنوب لبنان بدءا من النبطي وقراها وصولا إلى منطقة مرجعيون التي نتواجد فيها، والتي تحاول القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه بلدة دبين ووصولا لمنطقة بلاط. وهذه المناطق كذلك تتصل بمنطقة البقاع الغربي. والآن المزيد من القصف المدفعي الذي يتساقط على بلدة دبين وكذلك على بلدة بلاط، وهو ما شهدناه خلال الساعات الماضية. وكذلك الليلة الماضية شهدت قصفا عنيفا من جانب القوات الإسرائيلية على كل هذه المنطقة في محاولة لتمهيد النار للوصول إلى هذه القرى والبلدات التي لا زالت خارج السيطرة الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن مركز قوات اليونيفيل الرئيسي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان يقع هنا في بلدة بلاط على بعد كيلومترات من حيث القصف الذي يتساقط الآن في هذه المنطقة.
1: بخصوص، أبقى معك إيهاب، بخصوص حالة النزوح، ما الذي يمكن أن يقال؟
0: الدفاع المدني اللبناني كان خلال ليلة يوم أمس أشار إلى استمرار عمليات الإخلاء في بلدات عدة من قضاء النبطي للعائلات التي تبقت هناك، والتي إما تكون محاصرة أو أنها لا تملك الآليات أو السيارات للخروج من هذه البلدات والقرى، فعمد إلى إخلائها، خصوصا وأن الإنذارات الإسرائيلية كانت توسعت وترافقت كذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف على سلسلة من القرى والبلدات التي تقع في نطاق النبطي وكذلك في منطقة صور، مما أدى إلى حالة نزوح من هذه البلدات والقرى أو ما تبقى من سكانها باتجاه ما أماكن أكثر أمنا، خصوصا أن المناطق التي الآن العمليات العسكرية تجري فيها جاءت لهذا الهدف، في محاولة من الجانب الإسرائيلي لإخلاء هذه المناطق وأيضا محاولة السيطرة عليها، إن لم يكن في اجتياحها وإنما أيضا في القصف المدفعي وكذلك في الغارات التي

0: الله بالإعلان بشكل مستمر أنه يواجه هذه القوات وأنه يقوم بعمليات عسكرية لإلحاق خسائر. حزب الله يقول بأن موقفه هو أنه لا يتمسك بالجغرافيا، ولكن هو يحاول إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في الجانب الإسرائيلي، نعم، وعدم تثبيت مواقعه في القرى والبلدات التي يحتلها.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة من إبليس السقي في جنوب لبنان، على كل هذه الإيضاحات. ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور علي، وربما اللافت في ظل ترقب للاجتماعات الأمنية المباشرة في واشنطن حديث السيد نبيه بري للصحافة، ما الذي هو يتسق مع مواقفه السابقة لكن من حيث التوقيت في إعلانه ما أهميته؟
2: بداية، الرئيس نبيه بري هذا الموقف الذي أعلنه اليوم هو الموقف السابق له، أن مسار واشنطن لن ينتج أي شيء، وأن الحكومة ستذهب لن يقدم الإسرائيلي لهذا المسار أي تفصيل، بل سيطلب المزيد التنازلات والتنازلات والمزيد من التنازلات، في ظل الحديث أن حتى السفير سيمون كرم عندما كان رئيس الوفد اللبناني عندما كان في لجنة الميكانيزم قال أن الطلبات الإسرائيلية أكثر من قدرة لبنان على التلبية. لذلك هذا المسار لا يمكن أن ينتج. الرئيس بري يعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في لبنان إلا في ظل مظلة إقليمية واسعة، وأن من مصلحة لبنان أن يكون جزء من الحل الإقليمي الذي يتبلور بغض النظر مهما طال الأمر أو مهما زادت الصعوبات، لكن الحل المستدام لن يكون إلا على الطاولة الإقليمية الموجود فيها جميع الأطراف حتى الأطراف الإقليمية الموجودة والمؤثرة في لبنان. لذلك أتى اليوم كلام الرئيس بري في ظل تصعيد إسرائيلي كبير جدا، وهذا التصعيد يؤدي إلى عدم فهم كيف يمكن للسلطة أن تذهب باتجاه التفاوض رغم أن التصعيد الإسرائيلي بهذا الشكل. وصلت حتى أن الرئيس فؤاد السنيور الرئيس الحكومة السابق وهو مؤيد لمسار التفاوض يقول أنه على الحكومة أن لا تذهب للتفاوض وأن تلعب بهذه الورقة وأن تتمسك بهذه الورقة وتقول أنني لا أريد الذهاب للمفاوضات وأن أقاطع التفاوض في ظل الهجمات والتوسيع الإسرائيلي، ولأن الذهاب إلى التفاوض هو يؤدي إلى إظهار من جديد أن لبنان ضعيف جدا وأنه لا يملك نقاط قوة يمكن المراهنة عليها أو يمكن التفاوض عليها.
1: هذا ما أشار إليه سيد بري في حواره الصحفي بأنه لا أوراق للتفاوض بالنسبة للبنانيين وأن الذهاب لن يأتي بشيء، وقال كما قال سابقا أريد وقفا لإطلاق النار. وأشار سيد شربل إلى الاجتماعات غير المباشرة السابقة، التفاوض غير المباشر وما أتى به من نتائج، وربما أشار أيضا للدور الباكستاني وبأنه يمكن أن يكون تبادل الرسائل دون هذا المسار الذي لن يأتي بشيء. هل هذا التقييم للسيد بري دقيق من وجهة نظرك؟
3: من وجهة نظري أن هذا التقييم مزحف بحق المواطنين وبحق أهل الجنوب وبحق الطائفة الشيعية التي تتعرض لنكبة وليس لكارثة. ما يجري في الجنوب هو جريمة اقترفها حزب الله باستدراجه الآلة التدمير الإسرائيلية لتدمير معظم قرى الجنوب والتوسع كل يوم شيئا فشيئا. وموقف الرئيس نبيه بري من موضوع التفاوض غير المباشر هو أنه يريد أن يتفاوض هو وحزب الله مع الأمريكيين ومع الإسرائيليين بواسطة مثل التفاوض الذي حصل مع هوكشتاين للترسيم البحري وأنتج انتقاصا من حق لبنان في الحقوق البحرية، وأنتج أن الإسرائيليين يستخرجون من كريش هذه الأيام النفط فيما نحن لا نفعل شيئا. موقف الرئيس نبيه بري لا يستند إلى أي موازين قوى. أنا أعتقد أن هذا الموقف هو موقف عناد، التحاق بحزب الله، عدم رغبة في الذهاب أكثر فأكثر نحو الانفصال عن هذه السردية التي ورطت لبنان. وموقف الرئيس بري لم يكن يتوقع اللبنانيون من الرئيس بري إلا أن ينظر بواقعية. هذا موقف غير واقعي لا من الرئيس بري ولا من الرئيس سنيورا، وبالتالي فإن هذا المزج بين الشعبوية واللاواقعية يشجع على الكارثة، في حين أن السلطة اللبنانية الدولة اللبنانية استطاعت أن تقول أن هناك دولة بدل السردية التي تقول

0: أن ليس هناك دولة وأننا نتكل على توافق إقليمي، وهذا يعني شأن دائم كان في لبنان منذ 50 عاما. الدولة قالت، رئيس الجمهورية، أننا نتفاوض، أن هذه الدولة يحق لها أن تكون مكتملة الأركان ويكون لها قرار في السلم والحرب. لذلك ذهبت إلى التفاوض، ومن لديه خيار آخر فليقل ما هو الخيار الآخر غير الدمار.
1: دكتور علي، عن الدمار وعن الإخلاءات وعن تجاوز نهر الليطاني، هل تبدو المعركة خاسرة والرهان على ورقة المقاومة خاسرة في هذه المرحلة في ظل تأخر مسار إسلام أباد في الوصول لتوقيع على مذكرة التفاهم؟
2: لم يكن هناك في يوم من الأيام في كل تاريخ المقاومات في العالم رهان خاسر على المقاومة. كل المقاومات في العالم كانت تكبد المحتل كلفة عالية جدا، وهذا ما يحصل وما يتكلم عنه الداخل الإسرائيلي بشكل كبير جدا. الإسرائيلي اليوم يقوم بالرد على الخسائر التي يحصل بها تحصل عليه، والضرب بشكل كبير جدا، والخسائر المستمرة والنزف الذي يحصل للجيش الإسرائيلي ولصورته. يعني اليوم نحن نتحدث عن صورة بدأت تحفر عميقا في الوعي الإسرائيلي، كيف أن المسيرات رخيصة الثمن تقوم بتحدي الآلة التكنولوجية والآلة العسكرية الإسرائيلية، وتقوم بضرب في عمق الأماكن التي يتوغل فيها الإسرائيلي، وأيضا وصولا إلى شمال فلسطين. يعني أن الهدف الإسرائيلي من الدخول لأجل منع أو لأجل حماية شمال فلسطين، لازالت المسيرات تصل إلى شمال فلسطين حيث يجب، والمسألة مسألة قرار. لذلك الإسرائيلي يقوم بعملية رد لأنه لا يملك أدوات قوة لمواجهة المقاومة، فيقوم بعمليات تدمير ومجازر. لكن هناك هذا من يقول النتاج
1: أن النموذج في غزة حاضر في الأذهان، مسألة النزوح الكبير، منطقة للعمليات يقول ما بين الزهراني والليطاني، وهو يملك القدرة العسكرية والجو. فهناك من يقول بأن الحزب يقودنا إلى مصير غزة.
2: نفس المشهد، يعني نفس الكلام قيل قبل التحرير. يعني أستاذ عبد الرحمن، الفترة التي سبقت عملية التحرير في جنوب لبنان، نفس الخطاب الذي قيل أن المقاومة تسبب الدمار، أن المقاومة، وذهبت المقاومة وأدت إلى تحرير دون قيد أو شرط، رغم كل الضغوطات التي حصلت ورغم كل الخطاب الذي نسمعه متكررا اليوم. يعني نفس الخطاب، أنا كنت أقوم بعملية مسح للخطاب الذي كان يحصل قبل التحرير، وأن المقاومة لا يمكن أن تقوم بأي شيء، وأن وأن وأن. لذلك المسألة اليوم مسألة خيارات. خيار المقاومة هو الخيار الوحيد في ظل التوحش الإسرائيلي، ولا يوجد أي خيار آخر، والخيارات الأخرى جربت ولم تأتي بنتيجة.
1: خيار المفاوضات المباشرة كيف يمكن له أن ينجح؟
0: خيار المفاوضات المباشرة هو خيار دولة وخيار واقعي، باعتبار أن المقاومة هي خيار خاسر كليا، وباعتبار أن الكارثة التي نحن فيها أن
1: تطلق. لكن لا أحد يجيب عن كيف سينجح الاجتماع المباشر في وقف إطلاق النار، الانسحاب.
0: لم يدخل أحد إلى مفاوضات في ظل موازين قوى مشابهة وفي ظل حرب من هذا النوع ويضمن النهاية. لكن المسألة يجب التفاوض في نهاية الأمر. حرب فيتنام تفاوض الأمريكيون والفيتناميون، وكل الحروب هناك تفاوض، لكن المسار الآخر هو الذي نراه. مسار المفاوضات لم نعرف نتيجته. يفترض أن نجرب هذا المسار، خصوصا أن الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية والأكثرية الوزارية والأكثرية النيابية والأكثرية الطائفية كلها تدعم هذا الخيار. لذلك ليس هناك حل آخر، يجب أن ننتظر النتيجة.
1: لا بد أن ننتظر النتيجة.
2: المشكلة ليست في التفاوض، في أصل التفاوض كل الحروب تنتهي بالتفاوض، لكن شكل التفاوض وأدوات القوة، وأن ألف باء التفاوض تقتضي أن نجمع أوراق قوتنا ونذهب مهما كانت قليلة، نذهب إلى التفاوض بأوراق قوة لا باستسلام
1: كامل. كما ذكر سيد بشارة، سننتظر نتائج هذا اليوم. شكرا جزيلا لكم الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، وبشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، في هذا التقرير نتابع الصورة من داخل مدينة النبطية التي أخليت وقصفت في أكثر من مرة، صورة أقرب من حول هذه المدينة الأثرية التاريخية والتي تتعرض لقصف متواصل. نتابع هذا التقرير.
3: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطية في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية. لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطية رافضا المغادرة رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
4: طواتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من القصف المدفعي اليوم لأنه قرب علينا كثير قصف المدفعي. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان فلهالسبب ظهرنا.
3: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
5: ما معود أني خلص، عندي قناعة أني أبقى بأرضي، ما أترك أرضي، وهلأ ظاهر ومخنوق مش حابب أظهر يعني.
3: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
6: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، استشهدوا بسيارة البلدية، كل يوم بعد يوم تنزل عزيفتها بتجيب خبز وتمين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
3: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
7: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
3: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
8: الإسرائيلي صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه ما عم بيلاقوا ملجأ برا. نحن رح نضلنا النجدة الشعبية ما في إخلاء، رح نضلنا مستمرين، رح نضلنا صامدين.
3: وبينما تأتي الحرائق على المدينة التي تكنى بقلب الجنوب وتقف البلاد بأسرها أمام أشد اللحظات خطورة، يغادر آخر السكان النبطية منطقة بتت أشبه بأرض محروقة، وقد عاد الاحتلال إلى الجنوب بعد نحو 3 عقود من الزمن.
9: وللمزيد من متابعة التصعيد الإسرائيلي في لبنان معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بك وليد. إذا نريد أن نقف على آخر التصريحات وقرارات الحرب المرتبطة بهذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
10: فعلا، وهو ما ينذر أيضا إلى مزيد من التصعيد ربما خلال الساعات المقبلة التي تفصلنا عن بدء الاجتماعات بين فرق الضباط من الجانبين في البنتاغون، آخرها هو الكشف عن أن القيادة العسكرية الإسرائيلية قد رفعت إلى القيادة السياسية بتوصيات تطالبها فيها بأن تأذن لها بتكثيف ومضاعفة الغارات الجوية وعمليات التوغل في لبنان، وذلك يأتي على خلفية مخاوفها أو قلقها من احتمال أن تصدر لها الإدارة الأمريكية أوامر بوقف تام أو تجبرها على وقف تام لإطلاق النار في لبنان، مع العلم أنه منذ 8:30 من الليلة الماضية حتى الآن هناك ما يشبه هدوء متوتر من الجانب اللبناني من جانب حزب الله، ولم تدوي الصفرات سوى مرة واحدة في ساعات الصباح المتأخرة في مناطق مرجليوت ومزقاب عام وكريات شمونة، وتبين أن ذلك كان جسما جويا مشبوها حسب تعبير الجيش الإسرائيلي، قال أنه اعترضه في الأجواء اللبنانية. لكن اللافت أن هذه التوصيات التي رفعها الجيش تم الكشف عنها بعد التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس الوزراء نتنياهو يوم أمس عندما قال بأنهم ضربوا بيروت وبالأمس ضربوا صور، والقوات الإسرائيلية اجتازت الليطاني وهي تواصل عملياتها بتوسيع كافة الرقعة التي تحتلها. وأضاف إلى ذلك تصريحات بخصوص غزة، قال بأنه قد أمر بأن يتم توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، وتم ذلك بالفعل من 50% إلى 60%، وستصبح 70% قريبا. وهذا ينسحب أيضا على ما يجري في لبنان. الجيش الإسرائيلي كان قد تكشف مخطط له في بداية الأسبوع بأنه يسعى لتوسيع هذه المنطقة إلى أبعد من 15 كيلومترا في عمق الجنوب اللبناني، لكن تصريحات نتنياهو حملت نذرة أنه يريد ذلك إلى ما بعد الليطاني، وهو أيضا ما تشير إليه توصيات الجيش الإسرائيلي. الذريعة التي يتمسك بها الإسرائيليون هو أنهم يريدون دفع حزب الله إلى منطقة بعيدة كي يكف عن إطلاق المسيرات التي تستهدف قواتهم وبعض بلداتهم في الشمال، وأيضا محاولة إبعاده قدر الإمكان. لكن اللافت فيما يجري هو أن إسرائيل في الأيام الأخيرة تحديدا شنت عملية استهداف مركزة تصفيات لقيادات ميدانية وقيادات عليا سواء لدى حزب الله أو لدى حماس، في خطوة تبدو أنها تحاول أن تفرض واقعا من جانبه إذا تعذر عليه نزع سلاح حزب الله وحماس كما كان يريد. في لبنان الواضح بأن إسرائيل تجاوزت ما كانت تقول أنه القيود الأمريكية المفروضة على قواتها، وضربت بيروت أمس ومنطقة البقاع، ومن ثم عادت لتركز عملياتها على منطقة الجنوب تحديدا شمالي منطقة الليطاني في القطاع الشرقي. وجاء الإنذار الأخير الذي كان صباح اليوم موجها إلى قرية عين قانة، وتبعه فورا عمليات قصف ليس على هذه القرية فقط وإنما على كل محيط من منطقة النبطية والقرى الموجودة هناك.
9: من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من نابلس الدكتور رائد النعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور رائد. إذا نرتقب اليوم طاولة مفاوضات تستأنف في اجتماع تنسيقي بين لبنان وإسرائيل، ولكن ما حجم الاهتمام الإسرائيلي بطاولة المفاوضات هذه، وما هي الصلاحيات التي يملكها الوفد فيما يتعلق بما يقدم وما يؤخذ إسرائيليا؟
11: صباح الخير ميادة، صباح الخير لكل المشاهدين. يعني واضح من عنوان الجلسة ومن ما نشهده من تصريحات وكذلك ما يصدقه الفعل العسكري في الميدان أن بوصلة الاتجاه كلها تتجه نحو قضية واحدة فقط لا غير، وهي قضية الأمن. عندما نتكلم عن قضية الأمن، محيط التفكير الإسرائيلي يدور فقط في قضيتين أساسيتين. القضية الأساسية وهي نزع سلاح حزب الله وتدمير حزب الله، بغض النظر عن مدى قناعتهم أن هذا سيتحقق أم لا يتحقق. هناك جدل كبير في الأوساط الإسرائيلية أن هذا الكلام غير قابل للتحقق، حتى أن بعض الكتاب الكبار أعجبني ما قاله عندما قال يجب أن نبحث عن قيادة تعرف ما لا يمكن تحقيقه، لأن هذه القضية لا يمكن تحقيقها. والقضية الثانية باعتقادي والمهمة والتي تعتبر أقل إذا لم تتحقق الأولى، فالجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يبحث عن تحقيق مستوى أقل، وهو ترتيبات أمنية بشراكة إسرائيلية في منطقة الجنوب اللبناني. هذه العلاقة الأمنية والشراكة وتحويل وكأن هناك عدو واحد للولايات المتحدة للبنان ولإسرائيل، هذا أصلا يحرف مسار الحرب، وهذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما تصدقه الأقوال التي تصدر والتصريحات وما يصدقه الفعل العسكري. وليس بعيدا عن ذلك، هذا التقرير الذي رفعه قادة المستوى العسكري إلى نتنياهو إلى المستوى السياسي، وإن كان قد يكون نوع من أنواع الضغط في هذه المرحلة على الجانب الرسمي اللبناني للسير في المفاوضات، إلا أننا كذلك لا يمكن لنا أن نستثني ذلك، خاصة مع ذهاب الوفد اللبناني إلى هذه المفاوضات على نفس القواعد التي سبقت المفاوضات السابقة.
9: على ذكر الضغوط، هل يبدو أن هناك أي نوع أو مستوى من مستويات الضغط الأمريكي على إسرائيل في طاولة مفاوضاتها مع لبنان؟
11: يعني منطقيا لو كان هناك ضغط للمسنا ولما كان الجانب الإسرائيلي يستطيع أن يتحرك إذا كان هناك فيتو أحمر أمريكي. واضح بأن هناك مساحة يمنحها الجانب الأمريكي للإسرائيل، وهذا ما بات يتحدث عنه الإسرائيلي بشكل واضح. هم قالوا بأنه يتم تنسيق عملياتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، قالوا بأنه حتى العملية الأخيرة لم يتم إلقاء قنابل كبيرة ولم يتم إحداث تدمير كبير، وقد يكون هذا كما قالوا سبب فشل العملية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بعدم تدمير كبير. بمعنى هم يريدوا أن يقولوا أن هناك موقف أمريكي شبه مؤيد للفعل العسكري الإسرائيلي في لبنان، وأنا حقيقة أميل إلى ذلك، ما ليس بالمساحة التي يقدمها الجانب الإسرائيلي، ولكن لو كان هناك فيتو أمريكي لما استطاعت إسرائيل أن تخترق هذا الفيتو، فيتلعب في المنطقة الرمادية لهذا الموقف بشكل أو بآخر.
9: شكرا جزيلا لك من نابلس الدكتور أدن عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة أن عددا من الدبابات الإسرائيلية توغلت قرب منطقة جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيم البريج وشقة سكنية بمنطقة اليرموك وسط قطاع غزة. وكان مصدر في مستشفى ناصر قد أفاد أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت حاجزا أمنيا بمواصي خان يونس. معنا مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، أهلا بك غازي. نفصل في هذا المشهد الميداني، كيف تبدو العمليات العسكرية التي تنفذ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا لنفصل فيما يعلن من الجانب الإسرائيلي عن عمليات اغتيال تمت داخل قطاع غزة.
12: نعم ميادة، واسمحي لي أن أنقل ما ورد من آخر الأخبار فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي استهدف فناء منزل في المنطقة الشرقية من المحافظة الوسطى، بالتحديد في مخيم البريج فيما يعرف ببلوك 9. في هذه المنطقة الاحتلال عبر طائرة مسيرة أسقط صاروخا تجاه فناء منزل، ولكن لم تصل أي إصابات إلى مستشفيات المحافظة الوسطى، سواء مستشفى شهداء الأقصى أو حتى مستشفى العودة. هذا بطبيعة الحال هو حال مستمر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنه بدأ يأخذ منحنا تصاعديا خلال الفترة الأخيرة من خلال عمليات اغتيال مستمرة وكذلك خروقات تطال الفلسطينيين والمدنيين في مناطق تواجدهم. بالأمس الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من عمليات الإخلاء لمربعات سكنية، واحدة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة وأخرى كانت في دير البلح في محيط مستشفى شهداء الأقصى، ودمر عددا من المنازل. وهذا يختلف عما كنا نرصده في الفترة الأخيرة، الاحتلال كان يهدد منازل أو شقق سكنية بعينها ويستهدفها. الآن هو يذهب نحو المربعات السكنية، أي 5 أو 6 منازل تارة واحدة. أيضا فيما يتعلق بعمليات التقدم من الأرض، وهي التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال هذه المناطق وتحت كثافة نارية وقصف مدفعي عنيف، يتقدم الاحتلال الإسرائيلي بآلياته لتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء. وربما هذه الحالة التي ترصد في المنطقة الشرقية لجسر وادي غزة، وهو الجسر الذي فصل شمال الجنوب شمال القطاع عن جنوب القطاع في أتون الحرب، وهي عمليا محاولات مستمرة لتوسيع نطاق المنطقة الصفراء، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالخرائط الموقع عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. بدأت عند 53%، توسعت إلى أن تصبح 64% الآن، وهنالك مطامع لزيادة هذه المساحة. الفلسطينيون يتواجدون على مساحة تقدر ب 30%، ويمارس عليهم الاحتلال الإسرائيلي ضغوطات ميدانية من خلال القصف المستمر، وأيضا ضغوطات متعلقة بالجانب الإنساني، ويواصل عمليات الاغتيال. آخرها كان عماد سليم، وهو نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون، مسجلا بذلك 3 اغتيالات لشخصيات كبيرة في كتائب القسام، طبعا عز الدين الحداد وأيضا محمد عودة والآن عماد سليم.
9: شكرا جزيلا لك مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلو. معنا الآن من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور إياد، مدى خطورة رفع الاحتلال الإسرائيلي من مستوى الخروقات والوتيرة؟
13: أسعد الله أوقاتكم ميادة والجمهور الكريم. الخطورة كبيرة جدا، نحن نتحدث عن 70% من مساحة قطاع غزة، وبتقديري في الواقع الحقيقي هناك المساحة تقارب ذلك في الواقع الميداني التي تفرض إسرائيل إضافة إلى ما تقوم به من انتهاكات. خطورة تصريحات نتنياهو باتجاهين، الاتجاه الأول هو يقول للوسطاء وللولايات المتحدة أنه يفعل ما يشاء في غزة، وأنه عمليا ذاهب باتجاه ما كان هناك تحذير باستمرار وهو احتلال قطاع غزة. احتلال قطاع غزة حينما تحدث عن مساحة 70%، هذا يعني أنه لم يتبقى إلا مساحة 30% وأقل من ذلك ل 2 مليون إنسان يعيشوا في ظروف بالغة القسوة، إضافة إلى ما تقوم به الطائرات الإسرائيلية على نفس الاتجاه سواء كان بالمناطق الصفراء أو فيما يتعلق بالاستهدافات التي تحدث في المناطق النازحين، سواء كان كما حدث الليلة الماضية في خان يونس وكذلك في منطقة الشاطئ والآن قبل قليل في منطقة المغازي بالقرب من المنطقة الخط الأصفر في المنطقة الوسطى. لذلك مجمل هذه الانتهاكات اليوم يشرعنها نتنياهو بشكل واضح، وهذه الانتهاكات عمليا هي الآن بتوقيع مباشر من ميلدينوف الذي صرح بذلك، ويبدو أن هناك إما أن يكون هناك اتفاق أو نتنياهو استغل ميلدينوف ليبدأ هذه التوسعة في المناطق المختلفة من قطاع غزة. هذا يعني أنه مزيد من النازحين الفلسطينيين، نتحدث عن مشاكل ترتبط بالاحتياجات الأساسية للنازحين الفلسطينيين، نتحدث عن مناطق تضيق جدا على 2 مليون إنسان في ظروف بالغة القسوة، ونحن نتحدث عن فصل الصيف، نتحدث عن عدم وجود بدائل حتى على صعيد الخيام، صعيد الكرفانات، على صعيد توفير المياه الشرب، المياه للاستخدام الأدمي. كل هذه المناحي اليوم وتقليص المساعدات بشكل أساسي. نعم. كل هذه الاعتبارات هذه عمليا خطورة، رسالة واضحة إلى مجلس السلام من نتنياهو، إضافة إلى أنه الخطاب داخلي إسرائيلي يرتبط بأنه نتنياهو يريد ويسعى لتحقيق أي هدف بأي شكل على حساب دم الفلسطينيين.
9: وما الذي يعنيه ذلك دكتور إياد بالنسبة للاتفاق في مرحلته الأولى مع كل هذه الخروقات وأيضا مع هذه المواقف لميلادينوف؟
13: الاتفاق حقيقة مفرغ تماما من كل مضمونه. إذا كنا نتحدث عن 20 نقطة كان منها نقطة واحدة ترتبط بالفلسطينيين طبقوها بشكل كامل، 19 نقطة كان يفترض على الاحتلال الإسرائيلي وعلى المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة والوسطاء أن يلتزموا بهذا الاتفاق في 19 نقطة، لم يتم أي منها. الفصائل الفلسطينية التزمت ما يتعلق بتسليم الأسرى الأحياء والأموات، الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالمساعدات وبالمعابر وبالإعمار وبإدخال القوات الاستقرار الدولية وإدخال اللجنة الإدارية، لم يحدث أي شيء من هذه البنود. لذلك عمليا يمكن القول أننا نتحدث عن موت سريري لهذا الاتفاق، لم يعد هناك بند واحد يعمل وفق هذا الاتفاق. بالعكس قد يكون أحيانا بعض الحالات كانت أفضل من خلال فترة الحرب. قد يرى المجتمع الدولي أنه مجرد أن عدد الفلسطينيين بدل أن يقتل 100 أصبح يقتل 10 و5، بدل أن كانت تنسف عمارة سكنية أصبحت تضرب شقة سكنية. هذا عمليا التغير الوحيد الذي حدث عن هذا الاتفاق.
9: فرص العبور نحو المرحلة الثانية تلاشت
13: بتقديري في ظل حالة الانتخابات الإسرائيلية، واليوم قالت صحيفة هارتس على لسان كتابها بشكل واضح أن ما يحدث في غزة ولبنان وما يتعلق بموقف نتنياهو بالأمس في توسيع احتلال قطاع غزة هو لأهداف سياسية وشخصية ترتبط بنتنياهو. وهذا يعني أنه خلال فترة الانتخابات لن يقدم نتنياهو على أي اتفاق حقيقي يغير من الأحوال والأحداث في قطاع غزة، بالعكس قد يحاول أن يزيدها سوءا أو يضيق على الفلسطين أكثر، حتى وإن كان لا يذهب إلى عملية عسكرية واسعة أو احتلال فج من خلال إدخال آلاف الدبابات أو مئات الدبابات كما حدث خلال الحرب، لكن عمليا هو يفرض السيطرة الأمنية والعسكرية بالطريقة التي من خلال الطائرات ومن خلال الاستهدافات. طيب. ويبقي هذه الحالة خلال 3 أشهر القادمة وصولا إلى صندوق الانتخابات، ثم بعد ذلك حينما يتضح من سيكون في رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد يحدث أن هناك يمكن تحراك في هذا الأمر. قبل ذلك ذلك بتقديري لن يحدث حراك فعلي وحقيقي في تطبيق هذا الاتفاق.
9: وهنا هل يمكن التعويل على الدور الأممي والدولي والوساطة فيما يتعلق بعدم انهيار هذا الاتفاق كليا والعبور بالفعل إلى مرحلته الثانية؟
13: هذا يرتبط كيف ستكون ردة الفعل على تصريحات نتنياهو بالأمس، كيف سيتم التعاطي والتعامل معها، هل فعلا سيكون هناك ضغوط من الوسطاء؟ بتقديري حتى الآن لا يوجد دور انشغال الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران، وأيضا بأولوية أخرى لبنان باعتبار أن نتنياهو متورط في لبنان. كل هذه الاعتبارات ستكون حاضرة في التدخل الدولي ومدى انشغاله في معالجة ملف غزة. وكما قلت أنه طالما هم يروا أنه الاتفاق يسير بطريقة يعني لا تذهب باتجاه ارتكاب مجازر كما كان يحدث سابقا، يعتبروا أنه الاتفاق يمكن السير به بهذا المستوى. لكن بنفس الوقت قد يكون هناك جهد أو حركة حماس تضغط بشكل كبير من خلال الوفود التي تذهب إلى القاهرة على المجلس السلام، على الأقل لإعطاء فرصة للجنة الإدارية للدخول إلى قطاع غزة وقيام بدورها بشكل أو بآخر، وسحب الذريعة المرتبطة بما يسمى
9: نزع سلاح المقاومة. أيضا دكتور، إلى أي مدى هناك قنوات تواصل بين الحركة ومجلس السلام بالنظر إلى ما ذكرنا حول تصريحات ميلادينوف التي ذهب فيها للحديث أن العقبة الأساسية هو سلاح المقاومة؟
13: شوف ميادة، لا يجب أن نكون صريحين في هذا التحرك. الآن مجلس السلام عمليا لا يقيم علاقة مع حركة حماس بشكل مباشر باستثناء اللقاءات الثلاثة التي تمت مع نيكولاي ميلادينوف في القاهرة خلال الشهر الأخير. تم نسف ما تم في هذه اللقاءات، وقد تكون بعضها أجواء إيجابية بالمناسبة، أن تم نسفها حينما التقى ميلادينوف مع نتنياهو في المرتين خلال الثلاث أسابيع الماضية، وتراجع ميلادينوف عن ما كان يطرحه من إيجابيات وذهب إلى مجلس الأمن. القناة الرئيسية الآن هي ما يتعلق بالقاهرة من خلال المخابرات المصرية ومن خلال الوسطاء في مصر الذين بتقديري سواء كان مصر أو قطر أو تركيا يتفهمون جيدا الموقف الفصائل الفلسطينية، حتى فيما يتعلق بقضية نزع سلاح المقاومة، لأنها قدمت ورقة واضحة تتضمن تفاصيل كثيرة ترتبط بكيفية معالجة هذا الملف. لكن التسلسل والتراتبية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق المرتبط بأولا انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إدخال اللجنة الإدارية، مساعدة اللجنة الإدارية في شقها المدني والعسكري المرتبط بنشر قوات الاستقرار الدولية، ومعالجة ملف السلاح بأن تقوم الفصائل بتسليم السلاح للجنة الوطنية، هذه التراتبية وفق الاتفاق. نتنياهو يريد العكس، يريد تسليم سلاح المقاومة وقفزه في الهواء من الفصائل الفلسطينية ثم يعني سيعود ليضع نفس العقبات ويعود مجددا ليتحدث عن اليوم 70%، غدا سيتحدث عن 80%، وحينما تسلم الفصائل الفلسطينية سلاحها يكون قد جردها من آخر ما تبقى لها من قدرة على مقاومة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
9: وتقدير
13: هذه المعادلة من
9: دكتور إياد
13: فلسطينيين.
9: مع كسر الجانب الإسرائيلي لهذه التراتبية فيما يتعلق بما هو استحقاقات ضمن المرحلة الأولى، هل هذا يعني أنه بالضرورة سيتم التعامل مع كل مرحلة بشكل منفصل؟ هل يمكن البناء على المرحلة الأولى مع كل هذه الخروقات؟
13: ما هذه هي المشكلة الحقيقية. الآن الذهاب إلى المرحلة الثانية هو الذي يريد نتنياهو، وهو ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة بدون الذهاب وإنهاء ما يتعلق بالمرحلة الأولى لأنها مهمة. هناك ملف إنساني مهم جدا لم يتم التطرق له ومعالجته فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، وهناك تعهدات دولية في هذا الأمر بما فيها إدخال اللجنة الإدارية وتحسين الظروف في مراكز النزوح. وبالمناسبة هنا لا نتحدث عن إعادة إعمار في المرحلة الأولى، نحن نتحدث عن توفير آليات لإنقاذ أو عفوا رفع الأنقاض عن 10,000 فلسطيني مفقودين تحت المباني دمرتها عليهم إسرائيل خلال عامين ونصف مثلا، إدخال كرفانات وهي تحسين بدلا الخيام التي الموجودة المهترئة حاليا، بمعنى أننا نتحدث عن إعادة بناء للبنية التحتية على صعيد المياه، على صعيد إيجاد إمكانية الطرقات، فتح الطرقات، إزالة الأنقاض وغيرها. كل هذه الاعتبارات هذه جاءت في المرحلة الأولى. لا يمكن للجنة الإدارية أن تعمل بقطاع غزة والذهاب إلى المرحلة الثانية دون إتمام ما يتعلق بالمرحلة الأولى التي تحتاج إلى جهد كبير، جهد دولي مهم لا تستطيع اللجنة الإدارية وحدها القيام به إن لم يكن هناك دعم حقيقي سواء كان مالي أو حتى سياسي لعمل هذه اللجنة في قطاع غزة.
9: شكرا جزيلا لك من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. نذهب إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما عدنان بوريني. نقف على المواقف الإيرانية الأخيرة، خاصة ما جاء على لسان الحرس الثوري عقب ما جرى بالأمس في مضيق هرمز.
14: نعم ميادة، حقيقة التطورات لافتة ومهمة، ولكن كثير من الصمت فيما يتعلق بمجريات الحديث عن مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتبطة بذلك، ومع تذكير إيراني مستمر بالخطوط والمحددات الأساسية فيما يتعلق بالموقف الإيراني. فيما يتعلق بما يحدث على الأرض، الليلة الماضية كان هناك إطلاق رصاصات تحذيرية في منطقة مضيق هرمز، وكان هناك حديث عن أيضا تصدي لمسيرة أمريكية في مدينة بوشهر، والحديث عن إسقاط هذه المسيرة. الرصاصات التحذيرية التي أعلن الحرس الثوري عن إطلاقها في تلك المنطقة كانت موجهة نحو سفن حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع الآلية التي فرضتها طهران على السفن التي تريد العبور من مضيق هرمز. وهذه رسالة مهمة ميادة، حدثت اليوم وحدثت بالأمس عندما رأينا حادثة الناقلات أو السفن الأربع التي كانت إحداها أمريكية بحسب إعلان الحرس الثوري، والذي تحدث عن إطلاق تحذيرات نحو هذه السفن وإعادتها أدراجها، في رسالة واضحة بأن عدم التنسيق مع الآلية التي تفرضها طهران على المضيق ستمنع عمليا مرور أي سفينة. في المقابل أي سفينة تقوم بالتنسيق مع هذه الآلية ستعبر. هذه عمليا ميادة هي رسالة ليس فقط لفرض الآلية، وإنما هي رسالة لمسار التفاوض القائم والمستمر، وما يوصف بتبادل الرسائل المستمر الذي تحدث عنه المسؤول الإيراني بالأمس، والذي قال بأن عمليا الرد أو الصياغة النهائية فيما يتعلق بالمذكرة، مذكرة التفاهم، لم يتم تسليمه بعد ولم يتم التوصل إليه بعد، وإنما ما زال الأمر قيد العمل، وبأن هذه المذكرة أو الصياغة النهائية عندما تصبح جاهزة سيتم تسليمها للجانب الباكستاني وسيتم إعلانها، وهو ما ينفي عمليا وفق تصريحات المسؤول الإيراني كل ما يتم نشره على وسائل الإعلام الغربية، وهو بنفسه أكد بأن كل ما ينشر في هذه في وسائل الإعلام عن الوصول إلى صيغة نهائية هو أمر غير صحيح. ميادة، عمليا الجانب الإيراني يؤكد في تصريحاته حاليا بعيدا عن الحديث أو الغوص كثيرا في ما يحدث من تفاصيل بشأن البنود المختلف عليها، يركز بشكل أساسي على مطالبه الأهم في هذه المذكرة. عندما نتحدث عن مضيق هرمز، عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بشكل كامل، وعندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة التي تطالب طهران بالإفراج عنها بشكل فوري دون قيد أو شرط، هذه النقاط الأساسية التي تركز عليها طهران. فيما يتعلق بالبنود الكبرى، عندما نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، عن اليورانيوم المخصب، تقول طهران بأنه لا مساحة لهذا البند في مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم عمليا ميادة هي عمليا بناء أرضية أو إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لبحث تلك النقاط الكبرى دون وجود تهديدات أو تصعيد عسكري. بمعنى يفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار، تفرض الآلية الإيرانية على عبور السفن وتعاد الأموال المجمدة وتوقف ويوقف إطلاق النار في لبنان، ثم يتم بحث البنود الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
9: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مراد هاشم، عندما نقف على آخر التصريحات الأمريكية، كيف يبدو منح الرسائل الأمريكية بالنظر كذلك للمعطيات التي حدثت بالأمس؟
15: نعم ميادة، على صعيد التصريحات غير الرسمية، أي تلك التي يدلي بها مسؤولون أمريكيون لوسائل الإعلام ويطلبون فيها عدم الإفصاح عن أسمائهم، فإن المفاوضون بالفعل قد توصلوا لاتفاق بشأن صيغة مذكرة التفاهم، ومن أن هذه الصيغة مطروحة هنا في الولايات المتحدة على الرئيس دونالد ترامب الذي طلب بضعة أيام لدراستها. على صعيد التصريحات العلنية التي يدلي بها المسؤولون الأمريكيون للجمهور العام، فإن الولايات المتحدة تقترب من إبرام صفقة. سكوت بيسنت وزير الخزانة قال إن هناك مقومات صفقة نهائية متوفرة الآن، لكن لا اتفاق قبل أن يدعمه ويوافق عليه الرئيس ترامب. ستيفن ميلر نائب مستشار الأمن القومي أيضا قال في تصريحات لفوكس نيوز إن التنازلات التي قدمتها إيران في هذه المفاوضات كبيرة وملموسة ولم يكن توقعها قبل انطلاق هذه المفاوضات، لكن لا اتفاق قبل أن يتم إبرام الاتفاق بشكل نهائي بالفعل. الرئيس ترامب في تصريحات لفوكس نيوز آخر تصريحاته في الواقع قال إنه ما يزال هناك أخذ ورد، أي أن هناك ما يزال عملية تفاوض، ومن أنه يدير المفاوضات، مشيرا إلى أنه لا اتفاق مع إيران إلا بصفقة جيدة، وأن هذا هو خطه أو شرطه النهائي. في المجمل كانت إيضاحات جيدي فانس نائب الرئيس أكثر، حينما قال إنه وإن لا يعلم إذا كان الرئيس ترامب سوف يوقع على هذه المذكرة، لكنه قال إن الإيرانيين يتفاوضون بحسن نية وأنه لا يستبعد أن يوقعها الرئيس ترامب في النهاية. أشار بطبيعة الحال إلى جملة من الاختلافات ما تزال باقية، وإن كان لا يعلم حينما أدلى بهذه التصريحات هل كان بالفعل قد تم التوصل إلى الصيغة النهائية أم لا، لكنه أشار في تصريحات للصحفيين عقب عودته إلى واشنطن من زيارة لإحدى الولايات من أن هناك ما تزال خلافات حول الصياغة في مسودة الاتفاق تتعلق تحديدا بتخصيب اليورانيوم، وكذلك ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، لكنه قال إن الولايات المتحدة تسعى إلى توفير مناخات من أجل إنجاح هذه المفاوضات وكذلك الحفاظ على حالة وقف إطلاق النار ميادة.
9: أيضا مراد، كيف تتلقى الأوساط السياسية داخل الحزب الجمهوري والديمقراطي ومع اقتراب الانتخابات النصفية هذه التصريحات القادمة من البيت الأبيض وما وصلت إليه الأمور حتى الآن؟
15: نعم ميادة، هناك إلى جانب حالة الترقب من الجمهور الأوسع ومن الشخصيات بطبيعة الحال الأوسع نطاقا في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، هناك مواقف واضحة ومعلنة من معسكر الديمقراطيين ومعسكر الجمهوريين، ولا سيما حتى فيما يتعلق بقول الرئيس ترامب أخيرا تحديدا قبل أمس من أنه غير مهتم بمسألة الانتخابات النصفية باعتبار أنها ينظر إليها وأن إيران تراهن عليها كورقة ضغط عليه، وأن ما يهمه هو إبرام اتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي ويؤدي إلى فتح مضيق هرمز. هناك انتقادات حتى لهذا التصريح بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ولا سيما أن هناك قلق لدى شريحة من المرشحين الجمهوريين في ولا سيما في مجلس النواب من أن تؤثر تبعات هذه الأزمة، ولا سيما ارتفاع الأسعار على حظوظهم في هذه الانتخابات. كان هناك منتقدون بلغة متفاوتة ومتباينة لما تسرب من بنود هذا الاتفاق، من تيد كروز ولينسي جراهام وآخرين، وردت عليهم الإدارة بما في ذلك على لسان الرئيس دونالد ترامب بشكل حاد ميادة.
9: وعلى الرغم كما ذكرت مراد إلى ما قاله الرئيس ترامب عن عدم اهتمامه بالانتخابات النصفية في هذه القضية وهذا الملف، ولكنه حاضر بشكل كبير، ماذا عن استطلاعات الرأي، النفس العام في الولايات المتحدة مع الانعكاسات الداخلية لهذه الحرب؟
15: هي لا تزال في المجمل في غير صالح الرئيس ترامب، ما تزال تظهر تدني كبير في شعبية الرئيس ترامب وبشكل غير مسبوق. آخر الأرقام يشير إلى أن مؤيديه لا يزيدون عن 36%، فيما يقترب من ثلثي المستطلع آرائهم من آراء تصل إلى معارضته أو عدم الموافقة على حربه مع إيران، وكذلك نسبة أعلى تصل إلى 76% من الغاضبين على تبعات هذه الحرب، ولا سيما على الأسعار. الأسعار هي المحرك الأكبر لحالة السخط والاستياء لدى قطاع واسع من الأمريكيين. الجالون البنزين الآن ما يزال يقترب من $5 ويتجاوز ذلك في الواقع في بعض الولايات. الديزل أيضا وهو وقود مهم لعمليات الشحن التي تعتمد عليها التجارة والنقل، أيضا بحدود $6 أسعار النفط الخام كذلك ما تزال تتراوح عند $100 إما زيادة أو نقصانا، وأسواق الأسهم أيضا تشهد تذبذب. المقلق أيضا كما تشير CNN أخيرا إلى أن حالة القلق من استنفاد المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأمريكي والذي يتم السحب منه للدفع بدفعات من الوقود إلى الأسواق لتخفيف الأسعار، ولكن هناك جملة إجراءات اتخذتها الإدارة ومن الواضح أنها كما ينظر على الأقل إليها من قبل الناقدين لم تؤدي ولن تؤدي إلى خفض الأسعار ما لم يتم الانتهاء من هذه الأزمة، وتحديدا بدءا من فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة كما كانت عليه قبل الحرب في هذا المضيق ميادة.
9: وهذا مراد هاشم، بالرغم من الاتفاقات التي أبرمت من الولايات المتحدة مع دول من أجل هذا النفط الأمريكي الصخري الذي بات يقدم في السوق كبديل لأزمة النفط في المنطقة، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. في أجواء الاختلالات التي عصفت بالأسواق الدولية جراء أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تطفو على السطح أزمة موانئ إضافية، حيث تواعدت روسيا دول البلطيق وفنلندا برد قاس في حال سمحت مجددا للمسيرات الأوكرانية باستخدام أجوائها لضرب المنشآت الروسية في مقاطعة لينينغراد على الخليج الفنلندي. زاور شوج يلقي الضوء في التقرير المعمق التالي على ازدياد حدة التوتر في الخليج الفنلندي وبحر البلطيق.
16: مشهد لم يعهده الخليج الفنلندي منذ الحرب العالمية الثانية. الخليج الذي كان مزدحما بناقلات النفط والسفن التجارية يبدو اليوم شبه خال إلا من سفن محدودة. مشهد أفرزته عمليات الاستيلاء على ما تعرف بسفن الظل الروسية في بحر البلطيق، وكرسته الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على أكبر موانئ روسيا التجارية والنفطية على الخليج الفنلندي في مقاطعة لينينغراد. يقول قبطان المركب الذي يقلنا إن حركة السفن تراجعت عبر الخليج بشكل كبير بعد الهجمات. ألحقت الهجمات الأوكرانية الأخيرة أضرارا بأهم موانئ روسيا في المقاطعة أسلوغا وبريمورسك وفيبرغ. تشير المعلومات غير الرسمية إلى أن الهجمات شلت لفترة قصيرة عمل الموانئ بشكل كامل، ما تسبب في تراجع تصدير النفط الروسي عبرها. مصادر إعلامية تتحدث عن امتلاء أنابيب النفط المتجهة إلى الموانئ غربي البلاد، ما يهدد بتوقف إنتاج النفط في عدد من المنشآت السيبيرية، وذلك بسبب تراجع قدرة الموانئ التصديرية وتضرر معظم مصافي تكرير النفط في القسم الأوروبي من روسيا. لا تخفي الأوساط السياسية والاقتصادية تأثيرات استهداف البنى التحتية النفطية على اقتصاد روسيا وانعكاسات ذلك على سوق الطاقة العالمي في توقيت يحتاج فيه العالم بشدة للنفط الروسي على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.
17: للوهلة الأولى يبدو أن العالم بأسره سيستفيد من شراء النفط والغاز الروسيين مع إغلاق مضيق هرمز، إلا أن هناك جهات عدة على النقيض ستجني مكاسب من تفاقم الأزمة العالمية ومنع المستهلكين من الحصول على النفط والغاز الروسيين. ورغم أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع، فإن هذا لا يمثل مشكلة كبيرة لروسيا، فموسكو لديها بدائل لتحويل اتجاهات التصدير.
16: الهجمات الأوكرانية على موانئ مقاطعة لينينغراد زادت من حدة التوتر في الخليج الفنلندي والبلطيق. فموسكو اتهمت فنلندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بالتورط المباشر عبر السماح للمسيرات الأوكرانية باستخدام أجواء هذه الدول خلال استهداف المقاطعة، ووجهت تحذيرا شديد اللهجة لجاراتها، ووضعت بنك أهداف لقواتها حال تكرار سيناريو الهجمات.
18: من الناحية النفسية أصبح الروس يدركون تماما أن منطقة بحر البلطيق قد تحولت من منطقة تعاون وساحة للحوار الإقليمي والتواصل عبر الحدود إلى منطقة صراع. لكن الخطر الرئيسي اليوم يكمن تحديدا في نوع من التصعيد الخارج عن السيطرة.
16: مدينة فيبرغ الوديعة على الحدود الفنلندية كان ميناؤها من بين الأهداف الأوكرانية. تناقلت روسيا وفنلندا السيادة على هذه المدينة عدة مرات قبل أن تضمها روسيا نهائيا في أواخر الحرب العالمية الثانية. فيبرغ المحاذية للحدود الفنلندية تعود مجددا لتصبح موقعا متقدما في أي مواجهة محتملة مع الناتو، مواجهة تستعر نارها تدريجيا بالتحريض والوعيد المتبادل بين أعداء الماضي والحاضر وكما يبدو المستقبل. زاور شواج، الجزيرة، مقاطعة لينينغراد.
19: ونروي مشاهدينا الأخبار العاجلة على شاشاتنا. المتحدث باسم الخارجية الألمانية يقول: نشعر بالقلق إزاء تقارير عن خطط إسرائيلية للسيطرة على المزيد من أراضي قطاع غزة. هذا وفق ما قاله إذن المتحدث باسم الخارجية الألمانية. وصلنا رأس الساعة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. ونبدأ بآخر المستجدات وهي على الجبهة اللبنانية تحديدا، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة مددت حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 من يونيو حزيران المقبل. وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، مضيفا أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة. وبدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. في الجهة المقابلة، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس في غزة. أيضا أفاد مراسل الجزيرة بتوغل عدد من الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع. معنا من إبل السقيف في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في عموم لبنان طال حتى مناطق اعتبرت معالم أثرية.
20: نعم، وأحد أهم المعالم الأثرية ذات بعد تاريخي وأيضا استراتيجي هي قلعة أشقيف التي تتبع لبلدة أرنون، التي تحاول القوات الإسرائيلية الوصول إليها، وهي عمليا تشكل المنطقة الموازية للنقاط التي نتواجد فيها. فالقوات الإسرائيلية بالتوازي نحو الهجوم على هذه القلعة التاريخية تواصل محاولة دفاع جديدة باتجاه هذه البلدة التي تقع خلفي، وهي بلدة دبين. دبين وبلاط يشكلان امتدادا واحدا عند الضفة الشرقية لنهر الليطاني، تقابلهما قلعة أشقيف التي تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة عليها وعلى البلدة المحيطة بها في محاولة للسيطرة على كل مجرى نهر الليطاني بعد أن تقدمت من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، والآن تحاول الوصول والسيطرة على أرنون وشقيف. والقلعة نفسها تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي، ولكنها هي بالإضافة إلى أهميتها التاريخية تعد نقطة استراتيجية مهمة تشرف على مناطق واسعة من النبطية وكذلك من قرى جزين. فالمناطق المتاخمة للقلعة والبلدات القريبة منها تعرضت لقصف جوي إسرائيلي. كفر تبنيت على تخوم هذه القلعة تعرضت لقصف جوي، كفر رمان، النبطية الفوقة، ميفدون، بالإضافة إلى قرى وبلدات تقع في النطاق المدني لمدينة النبطية نفسها وهي التي تشكل ضواحيها، تعرضت هذا اليوم لقصف جوي إسرائيلي مركز. ربما الآن نشاهد الدمار في بلدة دبين وهو الذي نتج عن قصف جوي ومدفعي إسرائيلي. هذه المشاهد باتت تتكرر كذلك في النقاط المقابلة في منطقة النبطية التي تتعرض دوما لغارات جوية إسرائيلية مكثفة. هذه المناطق يضاف إليها المناطق الأخرى في منطقة صور التي تتعرض باستمرار لغارات جوية. هناك إنذارات إضافية من الجانب الإسرائيلي لقرى وبلدات تقع خارج منطقة جنوب الليطاني.

0: في النطاق الساحلي، وهذه مناطق لا زال سكانها فيها مثل السكسكي وكذلك مناطق مثل الصرفند والخرايب وغيرها من البلدات والقرى التي تقع عمليا على الخط الساحلي بين ثلاث مدن، بين صور صيدا والنبطي. هذه كذلك هي تعد تجمع سكني لا زال سكانه فيه، والآن هذا الأمر سيؤدي إلى إخلاء المزيد من القرى والبلدات هناك، كما حصل في النبطية التي باتت شبه فارغة من السكان، كذلك صور والمناطق المحيطة بها أصبحت شبه فارغة في ظل هذا الترانسفير السكاني التي تحاول القوات الإسرائيلية فرضه من خلال الإنذارات ومن خلال القصف الجوي الذي هو أيضا يترافق مع مجازر، مع أيضا مع مناطق إفراغ مناطق واسعة وقصفها كذلك وقصف البنى التحتية فيها. عين قانا في مرتفعات منطقة إقليم التفاح التي تعد كذلك امتدادا جغرافيا للمناطق التي تحاول القوات الإسرائيلية السيطرة عليها، جرى توجيه انذار لبلدة هي عين قانا وقصفها، وكذلك هي امتداد لمناطق الريحان والبقاع الغربي التي يجري انذارها باستمرار وقصفها بالطائرات الحربية الإسرائيلية التي أدت إلى دمار واسع في كل القرى التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود ويجري قصفها باستمرار.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي من إبل السقي في جنوب لبنان. وفي تقرير خاص من مدينة النبطية اللبنانية، ترصد الجزيرة واقع المدينة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى محيطها في بلدة زوتر الشرقية.
2: يشق موكب عشرات المواطنين طريقه في مدينة النبطية في عتمة الليل. رفض هؤلاء مغادرة المدينة طيلة 3 أشهر كانت تتعرض خلالها للغارات والقذائف المدفعية، لكن وصول القوات المتوغلة إلى مسافة بضعة كيلومترات من مشارف المدينة دفعهم لحزم أمتعتهم والمغادرة برفقة الجيش اللبناني والدفاع المدني. والنبطية التي تعد إحدى حواضر جنوب لبنان، دمر القصف الإسرائيلي أبرز معالمها الثقافية والتاريخية وهجر سكانها. بعد أشهر أمضاها عباس وحيدا في حيه في النبطية رافضا المغادرة، رضخ أخيرا بعدما بات الخطر محدقا.
3: توأتنا الغارات من كل النواحي، بس ما فزعنا من الغارات، فزعنا من قصف المدفع اليوم، لأنه قرب علينا كثير قصف المدفع. لو يكمل بالوتيرة اللي كانوا ماشيين فيها كان، فلهالسبب ظهرنا.
2: حمل يوسف رفاق الحصار معه بعدما كانوا يؤنسون وحدته خلال القصف الذي استهدف حاضرة جبل عامل.
4: ما معود يعني، خلص عندي قناعة اني ابقى بأرضي، ما اترك أرضي، وهلا ظاهر ومخنوق مش حابب اظهر يعني.
2: يطول انتظارهم هنا ويحملون معهم مشهدا مخضبا بفقد أحبتهم وبدمار لم تعرفه البلاد منذ عقود.
5: ابن عمي الله يرحمهم كانوا عم وزعوا لنا خبز، فاستشهدوا بسيارة البلدية، كل يوم بعد يوم تنزل عزيفتها بتجيب خبز وتمين وبترجع، ليه ضربوها مش عارف، انه عم يعملوا بوجه الله.
2: بين التهديدات والقصف اقتلاع لآلاف المواطنين من أرضهم، يغادر هؤلاء دون أن يعرفوا موعداً للعودة.
6: أعصابنا ما عادش تحمل، هي أول مرة أنا بطلع من بيتي، هي أول حرب بطلع من بيتي، لأنه صاروا على 4 ميلات جنب بيتي، من هون ومن هون ومن قدام ومن وراء كذا وحدة، يعني ما عادش في أعصاب تحمل.
2: خلال عقود طوال مرت على مستشفى النجدة الشعبية في النبطية اجتياحات وحروب إسرائيلية، وظل هذا المركز الطبي ملجأ للبنانيين داوى جراحهم وكفن شهداءهم. واليوم مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على لبنان بقي كأحد آخر الحصون الطبية في الجنوب.
7: الإسرائيلي صاروا عن بعد 4-5 كيلومتر من عنا. عمليات الإخلاء اللي هلأ عم تصير هي عمليات طبعاً لأهل المدنيين، عم تكون كمان بكثرة، وأكيد بعد في ناس كتير موجودة نتيجة هي الأوضاع، لأنه مع

0: عقود من الزمن.
1: نناقش هذه التطورات مع ضيفينا من بيروت علي الأمين الكاتب الصحفي وكذلك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور طارق عبود. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ علي الأمين، كيف تنظر لهذا التصعيد الإسرائيلي يعني في بينما يستعد الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني لعقد المحادثات الأمنية في البنتاغون اليوم؟
2: تحياتي لكم لضيفك للمشاهدين الكرام. نحن أمام مسار تصعيدي لا شك، كما قلت أنه يعني مفترض اليوم أن يكون هناك لقاء بين الوفدين الأمنيين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية، لكن في المقابل إسرائيل لطالما تتحدث بشكل أن لا مشكلة لها مع لبنان وأنه مشكلتها مع حزب الله، بمعزل عن يعني صحة هذا الكلام أو عدم صحته، لكن إسرائيل تفصل بين الأمرين وتعتبر أن مواجهتها مع حزب الله هو أمر منفصل تماما عن المفاوضات، لكن في المقابل الوفد اللبناني يصر على مسألة وقف إطلاق النار ويضعها بندا أساسيا في كل المفاوضات التي تجري مع إسرائيل. الأمر الجوهري والأساس، نحن أمام مسار إسرائيلي بات واضح المعالم تماما، هو مزيد من الاحتلال، مزيد من التدمير، مزيد من السير في مشروع غزة ثانية وهو
1: طب سيد علي
2: وهي
1: الأمين،
2: اليوم في لبنان.
1: يعني الفريق الحكومي ذهب هذه الخطوة وهي خطوة بعيدة بالمقاييس اللبنانية، المفاوضات المباشرة، ذهب في هذا المسار حتى يمنع التصعيد، حتى لا يكون هنالك تصعيد،
2: لكن
1: حتى يكون هنالك وقف إطلاق نار، لكن من الواضح أنه مع الذهاب إلى هذا المسار الذي يحدث هو تصعيد كل يوم تقريبا.
2: بطبيعة الحال أنه حزب الله كمان في جانب آخر، حزب الله لا يعترف بالمفاوضات المباشرة ولا يريد الالتزام بوقف إطلاق النار، يعني بمعنى بأي اتفاق يمكن أن ينتج عن مفاوضات واشنطن، ويصر على ربط مسألة وقف إطلاق النار بالتفاوض الجاري بين إيران وأمريكا، وبالتالي هذا أيضا عنصر محبط يعني في المعادلة على حزب الله بطبيعة الحال أن يولي المصلحة الوطنية الدرجة الأولى، وأن يكون وقف إطلاق النار مسألة أساسية وجوهرية بمعزل أن انسحبت إسرائيل أو لم تنسحب، لأنه الكارثة اليوم سلاح حزب الله لم يعد يوفر الحماية ولم يعد يوفر يشكل تهديدا فعليا لإسرائيل يجعل إسرائيل تعيد حساباتها على مستوى استمرارها في المقتلة وفي أحداث النكبة غير المسبوقة في تاريخ لبنان وتاريخ جنوب لبنان وتاريخ جبل عامر، وبالتالي وضع أوراقه في السلة اللبنانية قد يوفر، ولا أؤكد، قد يوفر فرصة ما لوقف إطلاق النار لأخذ الأنفاس على الأقل، لأنه نحن اليوم أمام كارثة كبرى، واليوم
1: طيب.
2: عشرات القرى يتم دفعها للنزوح، وهناك يعني مزيد من الاحتلال الأراضي، ولا يبدو أن هناك في قوة عسكرية قادرة على لجم الاندفاع الإسرائيلي والمقتل الإسرائيلي في ظل صمت، يعني صمت شامل دولي وعربي وإقليمي، اللبنانيون متروكين لوحدهم يعني، وبالتالي هدف وقف إطلاق النار يجب أن يكون هدفا مقدسا وتدفع من أجله الأثمان الكبرى.
1: طيب.
2: بمعنى أنه كيفما كان الثمن يجب أن يقف إطلاق النار الآن، لأنه هذا الذي يوقف النزف الذي لم يعد يحتمل.
1: طيب.
2: نحن أمام
1: دكتور طارق،
2: نكبة كبيرة يجب مواجهتها.
1: دكتور طارق، فيما يتعلق بهذه النقطة، نقطة وقف إطلاق النار، يعني ضيفنا من بيروت يقول أن حزب الله يربطها بمسار إسلام أباد وليس بمسار واشنطن، كيف ترد على ذلك؟
3: حياة أستاذ زين العابدين، إليك الأستاذ علي والمشاهدين. لم يصدر قرار أو أي شيء عن حزب الله في هذا الصدف. هذه تحليلات حزب الله في الهدنة الأولى، يعني في الأيام الأولى في 17 نيسان أعتقد التزم 3 أيام بوقف إطلاق النار، لم يطلق رصاصة واحدة، استمر العدوان على لبنان. في المرة الماضية أيضا، يعني في الهدنتين التي أعلن عنهما الرئيس دونالد ترامب، لم تلتزم إسرائيل لدقائق معدودات فقط، واستمرت في العدوان وفي الاعتداءات، وتوسعت يعني آلة الحرب في التدمير الممنهج الذي تمارسه على الجنوب.

0: اللبناني، وما زلنا في إطار شعار وقف إطلاق النار، أو هناك هدنة يعني يمنون على اللبنانيين بها عندما حيدوا الضاحية الجنوبية وبيروت ومشاكل، وبقي الجنوب تحت القصف والتدمير الممنهج. السؤال المركزي أستاذ زين العابدين، ماذا حققت الجولات الأربعة الأولى من المفاوضات المباشرة بين اللبنانيين وبين العدو الإسرائيلي؟ آخر
1: دكتور طارق،
0: هل
1: ربما
0: توقف وقف إطلاق النار؟
1: لم يتوقف، لكن السؤال الجوهري الآخر، وماذا فعلت ماذا فعل أسلوب حزب الله سوى أن لبنان الآن يخسر المزيد من الأراضي بزعم أن الحزب يقاوم؟
0: جيد. أولا، دور المقاومة في كل المفاصل التاريخية هي الدفاع ورفع الكلفة على المعتدي. لم تضع المقاومة يعني يوما، خاصة بعد حرب أيلول من العام 2024، نفسها في موضع عدم يعني قدرة أو منع الإسرائيليين من الاحتلال أو من التوغل. تمارس اليوم المقاومة عملها بمعنى أنها تزيد الكلفة على الإسرائيليين، تمنع تثبيتهم في الأرض الجنوبية التي احتلوها، وأيضا هناك مسؤولية على الدولة اللبنانية بغض النظر إذا كان حزب الله يعني أخطأ أو لم يخطئ في الدخول في هذه الحرب. يعني غير مسموح وغير المنطقي أيضا أن يبقى الجنوبيون معرضين لإبادة جماعية، وتأتي الدولة اللبنانية لتحمل سردية مستمرة بأن حزب الله ورط الجنوبيين في هذه الحرب. على الدولة اللبنانية واجب ووقف إطلاق النار، وإلا
1: لو تسمح لي دكتور طارق،
0: المفاوضات
1: يعني قبل حرب
0: الإسلام
1: التي قرر حزب الله منفردا أن يخوضها إسنادا لغزة، وقد يتفق معه كثيرون في العالم العربي، لا لا لا, لا نختلف في هذا، لكن قبل ذلك لم يكن محتلا من أرض لبنان وفق مقاييس حزب الله نفسه سوى مزارع شبعة. حينما دخل حرب الإسناد انتهى الأمر بخمس نقاط دخل إليها الاحتلال الإسرائيلي، وحينما دخل هذه الحرب انتقاما لاغتيال مرشد إيران أصبح الآن الإسرائيليون يتحدثون عن حتى نهر الزهراني، يعني حوالي 20% من مساحة لبنان. يعني كيف ترد على ذلك؟
0: أستاذ زين العابدين، هناك أولا إذا أخذنا اللوحة أو المشهد بطريقة جزئية نستطيع أن نناقش ذلك، ولكن أيضا لا أحد يعني ينكر أن لإسرائيل أهدافا توسعية. يتكلم بنيامين نتنياهو عن إسرائيل الكبرى، يتكلم عن الدولة الإسرائيلية من المحيط إلى يعني من النيل إلى الفرات، تكلم أيضا الرئيس دونالد ترامب بأن أرض إسرائيل هي أرض صغيرة ونحتاج توسيعها، هذا في ولاية الرئيس جو بايدن وليس اليوم فقط. إضافة إلى أن يعني إسرائيل كانت دائما تنكث بوعودها، هناك إحصائية أجراها أحد مراكز الدراسات في الضفة الغربية يقول أن إسرائيل نفذت 4.9% فقط من اتفاق أوسلو. إذن وجود المقاومة كان في حينها هو لحماية لبنان، وكان هناك، بس خليني أختم، كان هناك توازن ردع أو توازن قوى جلب الأمن للجنوب اللبناني على مدى 23 عاما. هلأ بالإسناد كانت يعني أخطأ حزب الله أو أصاب، هذا نقاش يحتمل الجدل ويحتمل الأخذ والرد، ولكن علينا كلبنانيين اليوم أولوية الدفاع عن لبنان بكل يعني القوى السياسية والآراء السياسية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور طارق عبود من بيروت، ونشكر أيضا علي الأمين الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من بيروت كذلك. ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ونريد أن نسمع تفاصيل الرواية الإسرائيلية عن هذا التصعيد وليد، الذي وصل كما تابعنا مع إيهاب العقدي قبل قليل إلى مناطق حتى تبع اليونسكو، يصنفها اليونسكو تراث عالمي.
2: فعلا الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني يتوسع ويمتد شمالا، آخره الإنذار الموجه إلى 6 قرى في منطقة صيدا، حيث هددهم وطالبهم بالرحيل إلى شمالي نهر الزهراني، وهو مؤشر على أنه يعمق من اجتياحه ومن توغله في كافة أرجاء جنوب لبنان، وقد تجاوز نهر الليطاني مثل ما كان قد أعلن نتنياهو أمس عندما قال بأن قواته قد اجتازت الليطاني وضربت في بيروت وضربت من قبل في صور.

0: الآن هي تمتد أيضا بعملياتها الحربية إلى منطقة صيدا. اللافت فيما يجري إسرائيليا أن تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي والتوغل والاجتياح وأيضا التهديدات هي تستقيم مع ما تسرب من معلومات عن أن القيادة العسكرية الإسرائيلية قد أوصت القيادة السياسية بضرورة أن تأذن لها بتكثيف عملياتها وهجماتها الغارات الجوية وكذلك عملياتها البرية، وذلك على خلفية خشيتها من أن الاتفاق الوشيك بين إيران والولايات المتحدة قد يشمل على إجبار إسرائيل على وقف عملياتها الحربية في جنوب لبنان، وهو أمر بات مقلقا لإسرائيل التي تريد أنه في حال فرض عليها وقف إطلاق النار بشكل كامل أن تكون قد سيطرت على أوسع رقعة ممكنة في الجنوب اللبناني. وواضح أن طمعها يمتد من منطقة صور على البحر المتوسط حتى سلسلة جبال كريستوباني الممتدة شمالي سلسلة جبال الشيخ بعمق 12 كيلو مترا على الحدود السورية اللبنانية. للإشارة فقط بأن هذه المنطقة كانت إسرائيل قد احتلتها في يوم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان بعملية إنزال لوحدات كوماندوز، وهي تشرف على مناطق واسعة من البقاع وتمتد حتى منطقة إصبع الجليل. لذلك هي تريد أن تكون تسيطر على كافة هذه المنطقة وتتذرع بطبيعة الحال بأنها توسع من عملياتها وتكثفها، لأنها تريد إبعاد حزب الله وعناصره إلى قلب لبنان. قد يستحيل عليه إطلاق المسيرات التي يستخدموها والتي تدار بالفايبر بالألياف الضوئية وكذلك إطلاق الصواريخ. على هذا الصعيد من 8:30 مساء الليلة الماضية حتى الآن لم تدوي صافرات الإنذار سوى مرة واحدة قبل الظهر في مناطق مزقاب عام ومرجليوت وكريات شمونة، وأعلن الجيش أنه قد اعترض جسما مشبوها كان يحلق فوق قواته داخل الأراضي اللبنانية في تلك المنطقة من القطاع الشرقي للبنان وبعمق يصل إلى نحو 1 كيلو مترا فقط. يضاف إلى هذا كله بأن سواء تصريحات نتنياهو أمس أو ما يفعله الجيش حاليا من عمليات حربية متصاعدة جميعها تهدف إلى أنه في حال وقف إطلاق النار يكون قد حصل على أوسع رقعة ممكنة، هو يطمع بنحو 10% من مساحة لبنان لإبقائها تحت سيطرته إلى حين. ويسبق في ذلك أيضا التئام مفاوضات الضباط أو مباحثات الضباط في واشنطن بين الجانبين.
1: شكرا لك وليد العمري من رام الله مدير مكتب الجزيرة. ومعنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، أهلا وسهلا بك. يعني نريد أن نفهم بداية طبائع الاحتلال الإسرائيلي، يعني يحتل الأرض بحجج أمنية ثم تصبح جزءا لا يتجزأ مما يعتقد ويسميه أراضي إسرائيل، هل هذا ينطبق على جنوب لبنان؟
2: نعم بالتأكيد ينطبق على جنوب لبنان. دعني هنا يعني أطرح أن هناك رؤيتين داخل إسرائيل وكلا الرؤيتين هي يمينية توسعية. الرؤية الأولى هي رؤية توراتية ويعبر عنها مجموعة جديدة تتبع لمنظمة نحلة واليمين المتطرف، وربما هي تكون مجموعة هامشية حتى الآن غير لم تتبناها الدولة بشكل رسمي. وهذه المجموعة يوجد مجموعة للأراضي المحتلة داخل سوريا وأخرى في جنوب لبنان تنطلق في رحلات تقريبا كل أسبوع يقوم الجيش بإعادتها وتصور كل المجال في جنوب لبنان على أنه أرض توراتية وتربط بحكايات قديمة من الهيكل الأول إلى آخره. هذه المجموعة موجودة ولها صوت وتتبناها بشكل غير رسمي وزراء من الحكومة، ولكن هذا ليس خطاب الحكومة. خطاب الرسمي لدولة إسرائيل هو يقوم على أن الأمن يحتاج إلى التواجد للجيش الإسرائيلي حتى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، بمعنى سوف نتواجد في جنوب لبنان والانسحاب يكون ضمن شرط لا يمكن له أن يتحقق. الجميع يعني ميقن بهذا الأمر أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله على الأقل خلال السنوات القادمة.
1: مسألة الأمن
2: هذه الرؤية
1: لكن يعني إذا كان الأمن يتواجد الجيش، لكن ماذا عن إعلانات البيوت والاستيطان التي تنشر وتدعو الناس للاستيطان في جنوب لبنان؟ يعني كيف سيتوفر الأمن؟
2: صحيح، لأنه
1: وجود مستوطنين معناها أن الجيش ينبغي أن يذهب إلى الشمال ويهجر المزيد من الأراضي اللبنانية، أليس كذلك؟
2: صحيح، لأن رؤية الأمن التي تتبناها الحكومة وضع قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني تترافق دائما، وهذا كان ديدا إسرائيل منذ احتلالاتها بداية من 67. التواجد الأمني يحتاج إلى حاضنة اجتماعية إسرائيلية لحمايته. من هذا المنطلق بدأت المستوطنات الأولى في الضفة الغربية. إذا مثلا إحنا إذا عدنا بالذاكرة إلى الضفة الغربية عندما احتلها الجيش الإسرائيلي قال نحن نحتلها حتى نفاوض العرب، لكن في الأثناء في اليوم الأول تم وضع مستوطنات سميت مستوطنات ناحل، لاحقا صار في هناك أراضي دولة، ثم هناك حتى اليوم عندنا حوالي 600 ألف مستوطن، 35 منطقة صناعية، شبكة شوارع ضخمة في الضفة الغربية. نفس الأمر حصل أيضا في غزة وفي قطاع سيناء وفي الجولان، الآن هو نفس الأمر سوف يحدث في لبنان، هكذا تتصور الحكومة. هذا يترافق مع عملية تطهير عرقي وهدم كامل للمنازل. الموضوع لم يعد بالنسبة لإسرائيل فقط لدواعي أمنية بمعنى تفكيك بنية حزب الله، تفكيك الأنفاق، لا. إذا نظرنا ماذا تفعل إسرائيل في جنوب لبنان، هو بعيد كليا عن الأعمال الحربية، هو تطهير عرقي وتنظيف للمنطقة، حرق كل المنطقة بهدم كامل للمدن أو للقرى والبلدات اللبنانية. والتواجد الإسرائيلي سوف عاجلا أم آجلا يترافق مع تواجد مدني إسرائيلي تحت عنوان أنه الوجود الأمني يعطي حاضنة اجتماعية للقوات العسكرية العاملة في جنوب لبنان. كل هذا مربوط بنزع سلاح حزب الله، وهو شرط إسرائيل تدرك تماما أنه لن يكون بالإمكان تنفيذه، لا من خلال الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني، ولا أيضا من خلال الجيش الإسرائيلي نفسه. فبالتالي هي تستفيد من هذا الخطاب أنه إحنا ذاهبين لحماية سكان شمال إسرائيل، نحن ذاهبين لمنع تهديد حزب الله، نحن نقضي على قوة الرضوان اللي كانت سوف تنفذ 7 أكتوبر جديد. كل هذا الخطاب تذهب به إسرائيل حتى تنفذ هذه السياسة التوسعية.
1: شكرا جزيلا لك وليد، دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، ضيفنا من القدس، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين عن سير هذه المفاوضات ومذكرة التفاهم بجانب ما جرى بالأمس في مضيق هرمز وفي بوشهر، وما يقول عنه وماذا يقول عنه الإيرانيون. سنبدأ مع مراسلنا من طهران، طبعا معنا من طهران عدنان البوريني، ومعنا من واشنطن الزميل مراد هاشم. سأبدأ معك عدنان البوريني وآخر التصريحات الإيرانية بشأن سير هذه المفاوضات.
3: زين، لا يوجد الكثير من الحديث عن تفاصيل ما يجري في المفاوضات، ولكن هناك تأكيد إيراني على المنحى الدبلوماسي الذي تسعى وراءه إيران وتدعمه بشكل كامل. هذا كان في تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم عندما تحدث عن أن طهران تدعم الدبلوماسية ومصر عليها، وبأنها تشكر جهود باكستان في السعي للوصول أو في جهودها للوصول للاتفاق. لكن هناك أيضا تصريحات أخرى مرتبطة بالمحدد التي تؤكد عليها طهران. فيما يتعلق بالحديث أو الأخبار التي أتت بها وسائل إعلام غربية عن أن الصياغة النهائية لمذكرة التفاهم تمت، هناك مصدر قال لوكالة تسنيم للأنباء بالأمس بأن هذه الأخبار غير صحيحة بالمطلق وبشكل كامل، وبأن الصيغة النهائية أو الصياغة بالنسبة لمذكرة التفاهم غير جاهزة بعد، وبأنها لم تتم ولم يتم تسليمها حتى للجانب الباكستاني، وبأنه سيتم إعلام باكستان بالأمر فور الانتهاء من الأمر، وسيتم إعلام الرأي العام بها كذلك. هذا ما تقوله طهران بشأن هذه الأنباء، لكن هناك تأكيد في المقابل على أن الرسائل المتبادلة مستمرة في هذا الاتجاه، وهناك تأكيد على الخطوط الحمراء التي تلتزم فيها طهران في هذه المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم، خصوصا عندما نتحدث عن بند مضيق هرمز وبند وقف إطلاق النار في لبنان. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تؤكد طهران من خلال تصريحات المسؤولين المتتالية بأن طهران مصرة على أن يبقى مضيق هرمز تحت إدارة إيرانية وإشراف إيراني، وهذا الإصرار وهذه التصريحات مرفقة في

0: مقابل زين بإجراءات يستمر الحرس الثوري بتنفيذها بمنع مرور أي سفن من مضيق هرمز دون التنسيق مع الآلية، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
1: شكرا لك عدنان بوريني من طهران. مراد هاشم من واشنطن، نريد أن نعرف صورة هذه المفاوضات وفق الرواية الأمريكية في ضوء تصريحات ترامب ونائبه جي دي فانس.
2: مرحبا زين العابدين. وفقا لتصريحات جي دي فانس وكذلك سكوت بيسنت وزير الخزانة وايضا ستيفن،
1: اسمح لي مراد نلوي فقط الى هذه الصور التي تظهر على شاشتنا، وهي اثار غاره اسرائيليه على مدينه الصور في جنوب لبنان. تفضل مراد.
2: نعم زين، كنت اشير الى تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس وكذلك سكوت بيسنت وزير الخزانه ونائب مستشار الامن القومي ستيفن ميلر، جميعها تشير الى ان هناك صفقه شبه نهائيه بالفعل. كان في هذا الإطار سكوت بيسنت أكثر وضوحا من أن الصفقة في النهاية ستكون مرهونة بموافقة الرئيس ترامب. ميلر أيضا قال إنه لا صفقة إلا بعد أن يوافق عليها الرئيس ترامب، أي أنها ستكون مبرمة نهائيا حال موافقة الرئيس دونالد ترامب. وربما هذا يفسر التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم لأكثر من وسيلة إعلامية بينها قناة الجزيرة، من أن المفاوضون من الجانبين الولايات المتحدة وإيران قد توصلوا بالفعل الاتفاق بشأن صيغة مذكرة التفاهم وأنها معروضة على الرئيس ترامب الذي طلب عدة أيام من أجل النظر فيها. ترامب طيب. في تصريحاته نعم زين.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراد هاشم، سنناقش مزيدا من التفاصيل حول وضع هذه المفاوضات مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، كذلك معنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا كذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. أبدأ معك جوي هود، يعني بحسب ما سمعنا من مراسلنا قبل قليل وبحسب ما يقول الإعلام الأمريكي أن الصفقة جاهزة فقط في انتظار أن يوقع ترامب، ما الذي ينتظره؟
3: هذه هي المرحلة التي نحن عالقين فيها منذ أيام وحتى أسابيع. لا أعتقد أنه من شيء جديد هنا، ولكنني أعلم أن وسائل الإعلام عليها أن تتحدث عن شيء ما بما في ذلك نحن وأيضا الساسة الأمريكيين، لأن الأسواق تنتظر لشيء ما والأمريكيين ينتظرون لشيء ما والحلفاء أيضا ينتظرون. ولذلك بما أننا الآن في العام 2026 والمفاوضات على ما يبدو يجب أن تحصل في العلن، إذن عليهم أن يقولوا شيئا ما. ما يقولون هو أنهم لا يزالون يعملون على الصفقة.
1: سنعود إلى هذه النقطة، اسمح لي فقط سيد جوي أن ننوه إلى هذه الصور التي تظهر على شاشتنا، وهي غارة إسرائيلية، أثار غارة إسرائيلية جديدة على بلدة يحمر في جنوب لبنان. طبعا هنالك غارات كثيرة تبعناها في الدقائق الماضية وليس فقط الساعات الماضية، هنالك تصعيد إسرائيلي واضح في عموم لبنان ولا سيما في الجنوب. هذا يسبق طبعا المفاوضات التي ستجري اليوم في البنتاغون بين الوفدين العسكريين الأمنيين الإسرائيلي واللبناني برعاية البنتاغون. سيدة ساتري صادقي، ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن هنالك خلافات بشأن مخزون اليورانيوم على التخصيب وبشأن التخصيب ذاته، لكن إيران وافقت على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي، هل تشاركينه هذا الرأي؟
3: إيران لم تسعى أبدا إلى تطوير سلاح نووي، ولقد تأكد ذلك حتى من قبل زعماء أمريكيين. مثلا جو كنت قال أنه لم يكن هنالك أي تقرير استخباراتي قد أشار إلى أن إيران تسعى إلى تطوير سلاح نووي،

0: ولطالما كانت العقيدة القائمة في إيران حول عدم تطوير السلاح النووي، ولكن الآن إيران قد اعتادت على التفاوض بشأن برنامجها النووي ومن ثم التعرض للهجوم مرتين، وهي باتت تعلم أن المفاوضات لا تعني أي شيء للولايات المتحدة ولن تتفاوض بشأن هاتين المسألتين، ولذلك تبقى هاتان المسألتان عالقتان لأن الولايات المتحدة لا تزال تحاول أن تستخدم هذه اللغة القصرية ضد إيران وتستخدم نقاط مرتبطة بسيادة إيران، ولكن إيران قد أوضحت أن مضيق هرمز والملف النووي لن يتم التناقش بشأنهما في هذه المرحلة. بعد التوصل إلى مذكرة توافق، إذا تم التوصل إليها يمكن التفاوض بشأن هاتين النقطتين.
1: لكن بحسب تصريحات سيدة ستري، بحسب تصريحات جاي دي فانس، هو لا يتحدث عن سلاح نووي، يتحدث عن برنامج نووي، أن إيران وافقت على عدم امتلاك برنامج نووي. ما دقة ذلك؟
0: أنا لا أعتقد بأن إيران قد قبلت ذلك وإيران لن تقبل بذلك، ولكنه من المهم أيضا أن نتذكر أن كل من ترامب وجي دي فانس وغيرهم من القادة الأمريكيين غيروا السردية عدة مرات، وهم حتى يعتقدون أنهم قد حققوا تغيير النظام في إيران، ولكن النظام لم يتغير. وأيضا قالوا أن المسألة تتعلق بالملف النووي والتقسيم والبرنامج النووي بشكل عام، ولذلك نحن لا نعتمد على هذه السرديات العامة التي تأتي من الولايات المتحدة. أعتقد أن ما يحصل خلف الأبواب الموصدة سيحدد ما إذا كنا سنتوصل إلى صفقة أم لا.
1: يعني من حسن الطلع في هذه الفقرة أن الضيوف الثلاثة مهتمون وخبراء في الشأن الأمريكي. كيف تفسر دكتور حسن البراري عدم توقيع الاتفاق حتى هذه اللحظة، رغم أن وسائل الإعلام الأمريكية تقول أنه جاهز نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين؟
2: يعني زين، هي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الإعلام ثم يثبت أن هناك أمر آخر. أنا بتقديري أن الرئيس الأمريكي عندما يريد أن يوقع سيكون توقيعا نهائيا، لكنه أيضا يعطي المجال ربما لإجراء مشاورات. نحن نعرف بأنه بالأمس أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، وهو ربما يجري أيضا اتصالات داخلية. نحن نعرف بأنه أيضا الحزب الجمهوري هناك اعتراضات، صقور الحزب يريدون توجها مختلفا، وهم يعتقدون أيضا أن هذا الاتفاق كما سرب لا يخدم مصالح أمريكا. ثم أن أيضا في إسرائيل هناك بعد إسرائيلي في هذا الموضوع، فبالتالي لابد من تذليل العقبات أو ربما إجراء مشاورات نهائية مع الجانب الإسرائيلي الذي بات ينظر بأن هذا الاتفاق كما سرب هو سيء بالنسبة لإسرائيل. ربما ينتظر الوقت أيضا، وكما قال سعادة السفير جوي بأنه موضوع التوقيت والأسواق ربما يلعبوا دورا في التوقيت، لكن الاتفاق لأن الجانبين أدركا بأنه كلفة اللا اتفاق هي أعلى بكثير من كلفة تقديم التنازلات، وبتقديري بأنهم توصلا إلى على الأقل على إطار عام يمكن أن يكون أساس لمفاوضات قادمة.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا. نعود إلى الملف اللبناني للمزيد عن الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. معنا من صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، ما المعلومات المتوفرة عن هذه الغارات التي كنا نتابعها قبل قليل على الشاشة؟
3: زين العابدين، أحدث الغارات التي يمكن أن ننطلق منها لنجمل سويا المشهد الميداني هي تلك التي وقعت هنا في القطاع الغربي وتحديدا لناحية بلدة القليلة التي استهدفت بغارة إسرائيلية عنيفة. طبعا رصدنا قبل قليل الدخان الكثيف الذي انطلق من هذه البلدة التي لا تبعد كثيرا عن مدينة صور، وكانت سبقتها غارة إسرائيلية أيضا على محيط مدينة صور لناحية المنطقة المعروفة بمفرق أو محيط بلدة العباسية، وجرى استهداف أحد المباني هناك بشكل مباشر، ويبدو أيضا بحسب المعطيات الأولية أن هناك إصابات بنتيجة هذه الغارة الإسرائيلية التي وقعت قبل نحو نصف ساعة إذن على محيط مدينة صور. التصعيد هنا في القطاع الغربي يترافق أيضا مع استمرار التصعيد بشكل مكثف وعنيف في القطاع الشرقي وتحديدا لناحية بلدة يحمر لشقيف التي استهدفت خلال الدقائق الماضية بسلسلة من الغارات الطائرات الإسرائيلية، علما أن قضاء النباطية مدينة النباطية والأماكن المحيطة بها أو البلدات المحيطة بها كانت عرضة منذ الصباح لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، أكان بلدة كفر رمان، مدينة النباطية بحد عينها، وأيضا بلدة كفر تبنيت. ويترافق هذا المشهد التصعيدي أيضا مع سلسلة بيانات تصدر عن حزب الله وتتعلق تحديدا ببلدة يحمر لشقيف التي قلنا أنها تعرضت خلال الدقائق الماضية لسلسلة من الغارات. قال حزب الله خلال المرحلة القليلة الماضية أنه استهدف جنودا إسرائيليين وآليات في بلدة يحمر لشقيف، وبالتالي واضح أن القوات الإسرائيلية تضغط في ذاك الاتجاه في بلدة يحمر لشقيف وفي بلدة زوتر الشرقية، وهما بلدتان متجاورتان لناحية منطقة شمال نهر الليطاني. يمارس الجيش الإسرائيلي ضغطا ميدانيا وعسكريا كبيرا في تلك المنطقة، يسعى للتقدم أكثر، للتعمق أكثر، وفي المقابل حزب الله يتحدث في الأيام القليلة الماضية عن مواجهات مباشرة، عن استهدافات مركزة، استهدافات لدبابات ميركافا على سبيل المثال، وعن سعي مستمر لصد محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة. وطبعا هذا التقدم الإسرائيلي له أبعاده الذي يتعلق بمحاولة السيطرة على منطقة مرتفعة مشرفة على مجرى نهر الليطاني، مشرفة على منطقة جنوب نهر الليطاني، وتسمح بالتمدد أكثر باتجاه مدينة النباطية التي كان الجيش الإسرائيلي طالب بإخلائها خلال اليومين الماضيين. وبما أن الحديث الآن هو عن إنذارات الجيش الإسرائيلي، فمن المهم هنا أن نذكر أن الجيش الإسرائيلي صباحا طالب أصدر إنذارا بإخلاء بلدة عين قانا، وأيضا أصدر إنذارا قبل بعض الوقت بضرورة إخلاء 6 بلدات تقع لناحية قضاء صيدا، ومنها أيضا بلدات تقع لناحية قضاء صور كعدلون والبيسارية وغيرها من المناطق. وبالتالي هذه أيضا توسعة في العدوان الإسرائيلي، وعندما يطالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء هذا النوع من البلدات فهذا يعني مزيدا من التهجير الممنهج الذي يمهد لتدمير يحصل في هذه المناطق. هنا في مدينة صور هناك ترقب كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي يوم أمس وفي اليوم الذي سبقه وجه إنذارا بضرورة إخلاء هذه المدينة بغالبية أحيائها ومناطقها، وتحدث أيضا عن مجموعة من المناطق، نحو 10 مناطق تحيط بمدينة صور بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي هناك ترقب لمسار الأمور وكيف سيتطور المشهد في هذه المدينة وفي هذا القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. وأيضا بالنسبة للتطورات الميدانية زين العابدين، إذا ما انتقلنا إلى القطاع الأوسط، اليوم حزب الله يتحدث عن صده أيضا لدبابات إسرائيلية في بلدة حداثة كانت تحاول التقدم. قال حزب الله أنه استهدف هذه الدبابات وأجبرها على التراجع. هذا مؤشر إضافي أيضا إلى أن هناك حركة ميدانية في ناحية القطاع الأوسط. خلال الفترة الماضية كانت القوات الإسرائيلية تسعى للتقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة، ونحن نتحدث هنا عن بلدات تحيط بمدينة بنت جبيل تجاورها. كان حزب الله تحدث خلال الأسابيع الماضية عن اشتباكات وعن صد محاولات تقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثة، وعندما يعلن اليوم حزب الله أنه استهدف دبابات في بلدة حداثة وأجبرها على التراجع فهذا أيضا مؤشر على تطور ميداني ما أو ضغط ميداني باتجاه بلدة حداثة في القطاع الأوسط. يضاف إلى هذا المشهد طبعا بشكل عام التداعيات أو الأبعاد السياسية، كما ذكرتم اليوم ينعقد الاجتماع التنسيقي الأمني بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في مقر البنتاغون.
1: نعم، يعني قبل الجانب السياسي، فيما يتعلق بالجانب الميداني، يعني وفق هذه الإعلانات من حزب الله ووفق هذا القصف الإسرائيلي، هل يمكن تصور مدى التقدم للبري للوجود الإسرائيلي في الجنوب اللبنان؟ هل هنالك تطور كبير في مسألة التقدم البري، تقدم القوات الإسرائيلية؟
3: واضح تماما زين العابدين أن القوات الإسرائيلية تسعى للتقدم أكثر، لا معطيات واضحة. طبعا الواقع الميداني معقد على نحو كبير، لا معطيات واضحة يمكن الركون إليها لنقيم مستوى هذا التقدم البري أو ما تقوم به القوات الإسرائيلية. الجانب الإسرائيلي كان أعلن بوضوح أنه يعمق عملياته البرية باتجاه مناطق خارج ما يسميه منطقة الخط الأصفر. بيانات حزب الله التي يتحدث فيها عن استهدافات في حداثة، عن استهدافات في يحمر لشقيف وفي زوتر الشرقية تؤشر إلى أن هناك تقدما يحصل أو سعيا حثيثا من أجل التقدم أكثر في عمق الأراضي اللبنانية. هذه مؤشرات يمكن أن نركن إليها لنستطلع الوضع بشكل أو بآخر، أو لنفهم حقيقة الموقف بشكل أو بآخر. وما إذا ذهبنا بعيدا في التحليل للناحية الشرقية، عندما يسعى الجيش الإسرائيلي للتقدم باتجاه زوتر الشرقية ومنها يحمر لشقيف، وعندما يستهدف محيط قلعة لشقيف في بلدة أرنون وهي قلعة مرتفعة جدا تشرف على مناطق واسعة في جنوب الليطاني وصولا إلى الجليل وصولا إلى الجولان، فهذا يعطينا فكرة عن ما يسعى إليه الجانب الإسرائيلي. يسعى للتقدم باتجاه تلال حاكمة، باتجاه مناطق حاكمة، والتقدم أكثر باتجاه المناطق الأساسية والمدن الحيوية والحاضرات في الجنوب اللبناني، لأن التقدم باتجاه يحمر لشقيف وزوتر الشرقية يمهد الطريق إذا صح التعبير من أجل إمكانية التقدم أكثر باتجاه مدينة النباطية والأماكن المحيطة بها. أيضا في بلدة في القطاع الأوسط، عندما يتحدث حزب الله عن استهداف دبابات في بلدة حداثة، فهذا يؤشر إلى أن هناك حراكا ميدانيا إسرائيليا على الأرض للتقدم من رشاف إلى بلدة حداثة، وبالتالي الإحاطة بمدينة بنت جبيل التي كانت دخلتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب الماضية، وما يزال حزب الله ينفذ عمليات واستهدافات داخل مدينة بنت جبيل للقوات الإسرائيلية، وبالتالي واضح أن هناك أيضا ضغطا ميدانيا في هذه النقطة في القطاع الأوسط من أجل التعمق أكثر والتقدم أكثر. وهنا في القطاع الغربي كانت هناك محاولات خلال الأسابيع الماضية للقوات الإسرائيلية للتقدم من بلدة البياضة، وهي آخر بلدة بلغتها هنا في القطاع الغربي، هي تبعد نحو 10 كيلومترات عن المنطقة الحدودية، التقدم باتجاه بيوت السياد، وكان حزب الله أيضا تحدث عن صد محاولات التقدم. شكرا. هذه
1: شكرا جزيلا لك جوناثانيوس على هذه الإيضاحات وهذه المعلومات والرصد للجبهة في جنوب لبنان. شكرا جزيلا. نعود إلى ملف التوترات في منطقة الخليج وتداعياتها، لسيما في منطقة البلطيق وفي أجواء الاختلافات التي عصفت بالأسواق الدولية جراء أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، تطفو على السطح أزمة موانئ إضافية، حيث توعدت روسيا دول البلطيق وفنلندا برد قاس في حال سمحت مجددا للمسيرات الأوكرانية باستخدام أجوائها لضرب المنشآت الروسية في مقاطعة لينينغراد على الخليج الفنلندي. زاوى الشاوج مراسل الجزيرة يلقي الضوء في هذا التقرير على ازدياد حدة التوتر في الخليج الفنلندي وبحر البلطيق.
4: مشهد لم يعهده الخليج الفنلندي منذ الحرب العالمية الثانية. الخليج الذي كان مزدحما بناقلات النفط والسفن التجارية يبدو اليوم شبه خال إلا من سفن محدودة. مشهد أفرزته عمليات الاستيلاء على ما تعرف بسفن الظل الروسية في بحر البلطيق، وكرسته الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على أكبر موانئ روسيا التجارية والنفطية على الخليج الفنلندي في مقاطعة لينينغراد. يقول قبطان المركب الذي يقلنا إن حركة السفن تراجعت عبر الخليج بشكل كبير بعد الهجمات. ألحقت الهجمات الأوكرانية الأخيرة أضرارا بأهم موانئ روسيا في المقاطعة أسلوغا وبريمورسك وفيبرغ. تشير المعلومات غير الرسمية إلى أن الهجمات شلت لفترة قصيرة عمل الموانئ بشكل كامل، ما تسبب في تراجع تصدير النفط الروسي عبرها. مصادر إعلامية تتحدث عن امتلاء أنابيب النفط المتجهة إلى الموانئ غربي البلاد، ما يهدد بتوقف إنتاج النفط في عدد من المنشآت السيبيرية، وذلك بسبب تراجع قدرة الموانئ التصديرية وتضرر معظم مصافي تكرير النفط في القسم الأوروبي من روسيا. لا تخفي الأوساط السياسية والاقتصادية تأثيرات استهداف البنى التحتية النفطية على اقتصاد روسيا وانعكاسات ذلك على سوق الطاقة العالمي في توقيت يحتاج فيه العالم بشدة للنفط الروسي على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.
5: للوهلة الأولى يبدو أن العالم بأسره سيستفيد من شراء النفط والغاز الروسيين مع إغلاق مضيق هرمز، إلا أن هناك جهات عدة على النقيض ستجني مكاسب من تفاقم الأزمة العالمية ومنع المستهلكين من الحصول على النفط والغاز الروسيين. ورغم أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع، فإن هذا لا يمثل مشكلة كبيرة لروسيا، فموسكو لديها بدائل لتحويل اتجاهات التصدير.
4: الهجمات الأوكرانية على موانئ مقاطعة لينينغراد زادت من حدة التوتر في الخليج الفنلندي والبلطيق. فموسكو اتهمت فنلندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بالتورط المباشر عبر السماح للمسيرات الأوكرانية باستخدام أجواء هذه الدول خلال استهداف المقاطعة، ووجهت تحذيرا شديد اللهجة لجاراتها، ووضعت بنك أهداف لقواتها حال تكرار سيناريو الهجمات.
6: من الناحية النفسية أصبح الروس يدركون تماما أن منطقة بحر البلطيق قد تحولت من منطقة تعاون وساحة للحوار الإقليمي والتواصل عبر الحدود إلى منطقة صراع، لكن الخطر الرئيسي اليوم يكمن تحديدا في نوع من التصعيد الخارج عن السيطرة.
4: مدينة فيبرغ الوديعة على الحدود الفنلندية كان ميناؤها من بين الأهداف الأوكرانية. تناقلت روسيا وفنلندا السيادة على هذه المدينة عدة مرات قبل أن تضمها روسيا نهائيا في أواخر الحرب العالمية الثانية. فيبرغ المحاذية للحدود الفنلندية تعود مجددا لتصبح موقعا متقدما في أي مواجهة محتملة مع الناتو، مواجهة تستعر نارها تدريجيا بالتحريض والوعيد المتبادل بين أعداء الماضي والحاضر وكما يبدو المستقبل. زاورشواج الجزيرة، مقاطعة لينينغراد.
1: ونناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية في هذه النافذة مع مياد عبده.
7: شكرا زين، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة اليوم، حيث تستعد الأسواق لاختتام تداولاتها الأسبوعية، كما نبحث التداعيات على أسعار الطاقة وسط تقارير تتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار. انضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى البزركان، المستشار والخبير في شؤون الطاقة. أهلا بك دكتور. قبل بدء النقاش نتابع أسعار النفط العالمية التي تواصل الانخفاض اليوم بأكثر من 1%، ويتم تداولها وتداول تحديدا خام برنت حاليا عند نحو 92 دولارا للبرميل نتيجة حالة التفاؤل لدى المستثمرين بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أيضا تتجه الأسعار خلال هذا الشهر إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نحو 6 أعوام بما يزيد عن 21%. أمريكيا لا يزال الطلب على النفط الخام ومشتقاته في ارتفاع مستمر، حيث أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا في مخزونات النفط الخام ب3,300,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 22 من هذا الشهر. وصل إجمالي هذه المخزونات إلى 441 مليون برميل، وزاد استهلاك الصافي من النفط الخام ب652,000 برميل يوميا. بالتزامن مع ذلك انخفضت أيضا مخزونات البنزين الأمريكية ب2,600,000 برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ب2,100,000 برميل. إذن أعود وأرحب مرة أخرى بضيفنا الدكتور مصطفى البزركان، المستشار والخبير في شؤون الطاقة. إذن واضح جدا هذا الانخفاض المستمر في أسعار النفط، ولكن السؤال هو عندما نتحدث عن أدنى مستويات منذ شهرين، ما العوامل التي تقود ذلك؟
8: حياتي لك ست مياد وللمشاهدات والمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. هناك 3 عوامل رئيسية. أولا عامل توقف الأعمال الحربية، وهذه نقطة مهمة جعلت أنه الأسواق الآن تنتظر وقف إطلاق النار دائم، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه توضحت أيضا أن هناك اتفاق سيعلن قريبا بين الولايات المتحدة وإيران. هناك بعض الخلافات على نقاط مهمة. النقطة الثالثة وهي أيضا الأسواق تأكدت أنه مضيق هرمز لن يفتح قبل ما يتم الاتفاق، وهذا بالتأكيد سيأخذ 4 إلى 6 أسابيع. هذه أخذت بالاعتبار، ولكن بالتأكيد بعد فتح المضيق سيكون هناك لكل حادث حديث. تراجع الأسعار اليوم حينما يكون الوست تكساس تحت $90 يعني العلاوة السعرية بينه وبين نفط برنت تقلصت إلى $4.5، هذا يعطي دليل على أن هناك العوامل المؤثرة هي مشابهة، ولذلك تستمر الأسواق بالترقب، خاصة هناك عامل رئيسي وهو أنه شركات الطيران في دول الاتحاد الأوروبي أعلنت أنه خلال 6 أسابيع سينتهي المخزون من وقود الطائرات. بريطانيا تجاوزت قراراتها السابقة وسمحت باستيراد الديزل الروسي الذي كان ممنوع استيراده.
7: إذن هل نحن أمام هبوط مؤقت أم أننا بالفعل قد نشهد تصحيحا لمستويات ما قبل الحرب؟
8: لا أعتقد أنه ستتراجع الأسعار إلى مستويات قبل الحرب، إن كنت تقصدين 72 أو 74 دولارا. $80 أعتقد هذا هو سيكون. لماذا؟ لأن هناك لا نزال هناك صحيح هناك شحة في المعروض، ولكن أيضا هناك تراجع في الطلب، وهذه حالة لم تشهدها الأسواق منذ عقود، ولذلك لننتظر ونرى ماذا ستكون النتيجة. صحيح تراجع الأسعار نفط برنت قد يتراجع دون $90 أيضا، ولكن هناك نقطة ذكرتموها قبل قليل وهو ما يحدث في يعني في بحر البلطيق. هذه نقطة مهمة تؤثر على صادرات النفط الروسي، وإن تصاعدت فهذا بمعنى ضغط على روسيا قد تقوم بأعمال أخرى مشابهة.
7: طيب أيضا فيما يتعلق بتراجع المخزونات، هل هناك بالفعل اهتمام فيما يتعلق برصد الأسواق وأسعار النفط بالشح في الإمدادات التي تراجعت كثيرا، وليس فقط العوامل الجيوسياسية؟
8: بالتأكيد بالنسبة للمخزونات تم السحب، وكان هناك تصريح لابد أن ننتبه عليه، تصريح فرنسي أنه لا يمكن الاستمرار بالسحب من المخزونات دون معرفة ماذا سيحصل في منطقة الخليج العربي، وهذه نقطة أساسية دفعت 40 دولة من دول العالم للمشاركة في إعادة الأمن في منطقة يعني مضيق هرمز بعد وقف دائم لإطلاق النار. هذه جميعها تجعل أن هناك قلق في الأسواق، ولذلك لا أعتقد أنه ستتراجع الأسعار كثيرا. لماذا؟ لأنه حين تعود الكميات وهناك 1500 سفينة محصورة قبل يعني مضيق هرمز، ونصفها تحمل النفط والخام وأيضا الغاز المسال، هذه جميعها ستضاف للأسواق، ولكن هناك أسابيع قادمة ستنتظر الأسواق، وبالتالي أيضا سيكون هناك إعادة للمخزون الاستراتيجي للدول العالمية.
7: وهذا يحيلنا للتساؤل حول استمرار المخاطر التي تحيط بسوق الأسعار، عندما نتحدث أنه في نهاية الأمر هذا التراجع في الأسعار قد لا يعني انتهاء المخاطر عموما.
8: لا بالتأكيد، لأنه انتهاء الحرب العسكرية، ولكن هناك حرب الآن في التصريحات، كل ساعة يصدر تصريح يختلف عن الساعة التي قبلها، وهناك تراشق في التصريحات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، هذه جميعها تؤثر على الأسواق. خلال ساعات ممكن أن تقفز الأسعار 2 أو 3% أو تتراجع، لا بد من الانتظار لتشهد الأسواق ما يهدئها وما يعطيها المجال لنظرة استراتيجية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
7: أي نحن أمام ذات الخطر المتعلق بمضيق هرمز أم أن هناك أيضا مخاطر أخرى؟
8: هناك أيضا مخاطر أخرى، وهي كيفية يعني العدوان الإيراني أثر على 120 مجمع للنفط والغاز المسال، عملية إعادة إصلاحها وعودتها إلى مستوياتها التي قبل الحرب قد تأخذ أشهر. أيضا هناك النفط الروسي، وصحيح العقوبات علقت من جانب الأمريكي، ولكن يظهر أنه هناك تصعيد أوكراني بعد أن شهدت أوكرانيا أن هناك تغيير في الموقف الأوروبي، وكان هناك مقرر وفد يزور موسكو برئاسة ماريو دراغي ورئاسة المستشارة الألمانية السابقة ميركل من أجل تهدئة الأجواء. يظهر أن أوكرانيا لم تكن مرتاحة لهذه الخطوات، ولذلك شهدنا هذا القصف للمدن الروسية.
7: أيضا فيما يتعلق بالمحاولات للتعويض بالنفط الأمريكي، تحديدا النفط الصخري، المخزونات أيضا الأمريكية تتراجع وبوتيرة أيضا متسارعة، هل يمكن أن يكفي ذلك لتهدئة الأسعار؟
8: لن يكفي ذلك. لماذا؟ لأن هناك سيكون هناك سوقان، السوق الخارجي الأمريكي والسوق الداخلي. الشركات تبحث عن الأرباح، وقد تبدأ وبدأت أيضا بتصدير النفط الخام وحتى الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الذي يجعل أن هناك فارق. كان هناك نية في منع تصدير النفط الخام ويعني جعله يزود الأسواق الداخلية، ولكن الرئيس ترامب أبعد نفسه عن ذلك. أنا أعتقد أنه ستكون هناك صورة أوضح خلال الأسابيع القادمة، أفضل مما رسم صورة اليوم.
7: شكرا جزيلا لك من لندن الدكتور مصطفى البزركان، المستشار والخبير في شؤون الطاقة. إذن مشاهدينا، كنا نرصد كيف تنعكس بالفعل العوامل الجيوسياسية على أسعار الطاقة، لكن كما ذكر ضيفنا عوامل عدة أخرى تلعب دورا في هذا الأمر، ولا يزال الأمر تحت سقف الترقب مع كل تغييرات سياسية في المشهد وعسكرية كذلك. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وتطورات الوضع في غزة. ونبدأ بآخر المستجدات على الجبهة اللبنانية، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان، وأعلن اعتراض هدف جوي في المنطقة التي تعمل فيها قواته في الجنوب اللبناني. وفي المقابل قال حزب الله إنه نفذ عمليات عدة، منها قصف بقذائف المدفعية لآليات إسرائيلية كانت تتقدم قرب الملعب ببلدة حداثة وأجبرها على التراجع. كما ذكر الحزب أنه استهدف دبابة مركبة في بلدة يحمر الشقيف. على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن هناك أخذا وردا في المفاوضات مع إيران، وأضاف أن اتفاقا مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة كما قال. وبدوره قال جاي دي بانس نائب الرئيس الأمريكي إن هناك خلافات مع طهران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي. في الجهة المقابلة، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم بعد إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس. وفي غزة أيضا أفاد مراسل الجزيرة بتوغل عدد من الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع. سنطالع كل هذه التفاصيل مع شبكة مراسلين. سنبدأ بالتطورات في الجانب اللبناني. معنا من صور في الجنوب اللبناني مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خضار، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم جميعا. سأبدأ بآخر التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني مع جوني، وما تم رصده في الساعة الماضية.
3: زين العابدين، إذا ما أردنا أن نفهم طبيعة المشهد الميداني علينا أن ننطلق من القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، الذي يمكن القول أنه حاليا المنطقة الأكثر حماوة نتيجة تكثيف الاستهدافات الإسرائيلية. ونحن نتحدث هنا عن قضاء النبطية، مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها. الغارات تكاد لا تتوقف على بلدات أساسية ومهمة واستراتيجية، يحمر الشقيف وأرنون، وقد سبقتها غارات خلال الساعات الماضية على مدينة النبطية بحد ذاتها، وأيضا على كفر رمان وكفر تبنيت الملاصقة لها. لليوم الثالث أو الرابع على التوالي هناك تكثيف حربي ناري باتجاه هذه المناطق في قضاء النبطية إلى شمال نهر الليطاني خارج ما يعرف بمنطقة الخط الأصفر وفق التسمية الإسرائيلية. واضح أن هناك سعيا لاستهداف هذه المنطقة بشتى أنواع الاستهدافات، أكان الغارات وأيضا القصف المدفعي. وواضح أن هناك عمق تعمقا في محاولات التقدم الإسرائيلية، التقدم الميداني، وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال بيانات حزب الله الذي تحدث عن استهداف جنود إسرائيليين وآلياتهم في يحمر لشقيف وأيضا في بلدة زوتر الشرقية. ويوم أمس كان كثف حزب الله من استهدافاته في بلدة زوتر الشرقية، ما يعني أن هناك تقدما ميدانيا إسرائيليا باتجاه تلك البلدة وسعيا من جانب حزب الله لصد محاولات التقدم هذه. وهذا طبعا يؤشر إلى منطقة مهمة استراتيجية مشرفة على مجرى نهر الليطاني إلى شمال نهر الليطاني، وهي تطل على مناطق أساسية في الجهة الجنوبية تتمركز فيها القوات الإسرائيلية كدير سريان والقنطرة. وطبعا هذا التقدم الإسرائيلي الذي لم تعرف بشكل حاسم أبعاده أو المدايات التي بلغها من شأنه أن يفتح الطريق إلى مدينة النبطية التي كان طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها. في القطاع الأوسط أيضا يبدو أن هناك حركة ميدانيا، ذلك أن حزب الله تحدث عن استهداف دبابات إسرائيلية كانت تتقدم باتجاه بلدة حداثة على مقربة من مدينة بنت جبيل. كانت القوات الإسرائيلية سعت للتقدم خلال الأيام الماضية من رشاف التي دخلتها وبلغتها باتجاه بلدة حداثة. تحدث حزب الله خلال الأيام والأسابيع الماضية عن صده كل محاولات التقدم، وها هو اليوم يتحدث عن استهداف دبابات كانت تحاول التقدم أكثر باتجاه بلدة حداثة، ما يعني أيضا أن هناك حركة ميدانيا مهما في تلك المنطقة. هنا في القطاع الغربي يمكن القول أن هناك حال من الترقب، هناك عدد قليل من الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية باتجاه بلدة القليلة باتجاه محيط مدينة صور، علما أن الجيش الإسرائيلي كان طالب بإخلاء مدينة صور باستثناء بعض أحيائها وعشر مناطق محيطة بها تشمل بما تشمل مخيمات للاجئين الفلسطينيين.
1: شكرا لك جوني طانيوس. وليد العمري من رام الله، ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عن هذه الجبهة اليوم؟
9: نعم، هذه الجبهة بالنسبة للجانب الإسرائيلي هي جبهة حرب، أو كما بدأت تطلق عليها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حرب وقف إطلاق النار. أبرز ما جرى في سحابة هذا النهار هو الإنذارات التي وجهت خاصة إلى 6 قرى في منطقة صيدا، وجهها الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من ساعتين، طالب سكانها بالنزوح إلى شمالي نهر الزهراني. والمحور الآخر المشتعل كان منطقة النبطية التي كانت قد أيضا وجه فيها صباحا باكرا إنذارا لقريتين بالنزوح أيضا، وباشر بعمليات قصف مكثفة. وبيانه تحدث عن أن سلاح الجو الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات مكثفة في كافة هذه المناطق، وأنه ماض في عملية تعميق احتلاله نحو الشمال. وهذا يترجم في حرفية لما كان قد أعلنه نتنياهو بالأمس، وأيضا لما تسرب من معلومات عن توصيات رفعتها القيادة العسكرية إلى القيادة السياسية تطالبها فيها بضرورة أن تأذن لها بتكثيف الغارات الجوية والعمليات البرية، عمليات التوغل لتوسيع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني، قبل أن تجبر إسرائيل على وقف لإطلاق النار إذا تكللت الجهود الدبلوماسية بين وهل هذا هو المقصود إيران والولايات المتحدة وليد؟ بالنجاح وتم توقيع
1: طبعا. هل هذا هو المقصود بهذا التعبير الغريب الذي ذكرته قبل قليل نقلا عن الإعلام الإسرائيلي؟ هل هذا هو المقصود بجملة حرب وقف إطلاق النار؟
9: فعلا حرب وقف إطلاق النار معناها أن إسرائيل تواصل الحرب بينما الطرف الآخر يلتزم بوقف إطلاق النار، كما هي الحال في قطاع غزة. لذلك هي تسابق الزمن حاليا في هذا الأمر بهدف أن تخلق أمرا واقعا على الأرض عسكريا تسيطر فيه على أوسع منطقة ممكنة قبل أن تضطر لوقف إطلاق النار. وهي تسابق الزمن لسببين: الأول أن هناك اجتماع الضباط الذي سينعقد في البنتاغون في الولايات المتحدة، وإسرائيل أوفدت وفدا من 3 ضباط برتبة عميد، ومهمتهم كما قالت هو محاولة بحث آلية لنزع سلاح حزب الله وتفكيك قوته في لبنان بإشراف أمريكي. وتسابق الزمن أيضا خشية كما أشارت قيادات أمنية ونقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، من أنه إذا تكلم دللت الجهود الأمريكية الإيرانية بالنجاح وتم توقيع مذكرة التفاهم أن تجبرها الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار. نتنياهو عندما صرح بالأمس بأن الجيش الإسرائيلي يضرب في بيروت وضرب من قبل في سور واجتاز نهر الليطاني وسيوسع المنطقة التي يسيطر عليها في غزة إلى 70%، كان بذلك يبعث برسالتين، إحداها للولايات المتحدة بأن جيشه ماض وسيحاول خلق واقع جديد، والآخر إلى الإسرائيليين بأنه لا يخضع كما يتهموه بقرارات الولايات المتحدة وإنما يملك ناصية القرار بهذا الخصوص. نعم. لكن هذا يتناقض كليا مع كل القراءات ومع كل ما يتسرب من أن القرار النهائي هو للولايات المتحدة.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. كارمن جو خضار، إذن رغم كل ذلك سيمضي قدما الاجتماع الأمني في البنتاغون، ماذا يهيئ أو يتوقع الجانب اللبناني من هذا الاجتماع وماذا يقول عنه؟
7: حقيقة الجانب اللبناني ينطلق من مجريات الميدان ومما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان وأيضا في بيروت. في هذه الأثناء تحلق المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض جدا في العاصمة بيروت. يوم أمس كانت هناك أيضا غارة على منطقة الشويفات التي تقع في جنوب العاصمة بيروت ما أدى إلى

0: المضي بهذا المسار التفاوضي، وحتى أن مصدرا رسميا كان قد أفاد الجزيرة قبل أيام وقال إنه في الاجتماع المقبل الذي سيجري في مطلع يونيو سيقوم لبنان إما بالتغيب عن هذا الاجتماع أو طرح بند وحيد هو وقف إطلاق النار، وإذا لم تلتزم إسرائيل فسيرى لبنان كيف سيتعامل مع هذه المشهدية المستمرة لناحية القصف الإسرائيلي. ولكن الاجتماع الذي سيجري اليوم في وزارة الحرب الأمريكية على مستوى عسكري يعبد طريقا أمنيا يمكن القول على مستوى وفد من الضباط اللبنانيين من الجيش اللبناني سيحضرون هذا الاجتماع. المصادر التي كانت قد أفادت الجزيرة بأن هذا الوفد سيطلع بدور تقني بحت، فقط لنفسر ما كان يجري في الأشهر الماضية قبل أن تندلع هذه الحرب. توصل مجلس الوزراء اللبناني إلى توافق أو إلى قرار حتى بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. اطلع الجيش اللبناني بالدور الأساسي لناحية تنفيذ هذا القرار، ثم أعلن بعد أشهر عن تنفيذه في منطقة جنوب الليطاني باستثناء المواقع التي تحتلها إسرائيل والمنطقة العازلة، وتحدث عن عقبات لوجستية، وكان الحديث عن مرحلة مقبلة هي مرتبطة بشمال الليطاني. هذا الأمر أرجئ أو أوقف بفعل الحرب التي بدأت في 2 مارس أذار الماضي. ولكن خلال هذه الفترة زين كانت هناك جزئية بالغة الأهمية، كانت لجنة الميكانيزم أو لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية التي يشارك فيها لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأيضا قوات اليونيفيل تبلغ الجيش اللبناني إما بمنشآت أو بمواقع عسكرية وتطالب الجيش اللبناني بالذهاب والبحث في هذه المنطقة. شهدنا عددا من المواقع، بعضها قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعضها أرجأت قصفه وعادت عن قصفه. لا. مثلا أبرز هذه الأمثال بلدة يانوح ومجرى في المنزل في بلدة يانوح. إذن اليوم نترقب ما سيصدر عن هذا الاجتماع، ما سيصل إليه، ولكن الأساس أن مسارا أمنيا يعبد للمرة الأولى في العقود الماضية بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، ولا يمكن فصله بطبيعة الحال عما يقوم به حزب الله. حزب الله يرفض كل هذه المشهدية التفاوضية ويقول إنه ماض بالقتال في الميدان، وأكثر من ذلك إنه يقول أن لا عودة إلى ما قبل 2 مارس حيث كانت إسرائيل تقصف وتتوغل وتقتل، وهو لا يرد على كل هذه الانتهاكات، وهو ما نشهده بطبيعة الحال في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جو خضار من بيروت مراسلة الجزيرة. نناقش هذا الملف مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث بجامعة بيروت العربية، ومن بيروت أيضا الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ بضيفي في الاستوديو الدكتور علي مراد، أهلا بك. يعني ما الذي يمكن أن يتحقق ويناقش في هذا الاجتماع الأمني؟
2: في البداية تحية لك وللدكتور علي والمشاهدين والمشاهدات الكرام. لا أتوقع الكثير من هذا الاجتماع، ولا أتوقع أيضا أن يخرج بنتائج أو بمواقف رسمية. هذا الاجتماع كان مقررا في مرحلة سابقة. فكرة الخيار الفصل بين المسار السياسي والمسار الأمني هي مسألة يمكن أن تكون مفيدة للمفاوض اللبناني، على أن لا تكون فخا في معنى من المعاني، بمعنى أن يتوقف المسار السياسي ويستمر المسار الأمني، علما أن تفاصيل الجلسات الأمنية هي أيضا كانت جزء بجوهرها من اتفاق نوفمبر 2024 من خلال الميكانيزم. نحن لا نتحدث عن مسألة غير موجودة سابقا، وإن كان هي في تفاوض مباشر. لكن المسألة الأساسية اليوم سيد الكريم هي مستوى المأزق الذي يعاني منه الجميع في لبنان. نحن في لحظة تضيق فيها الخيارات، وكل الخيارات باتت صعبة. الدولة مأزومة من خلال مسار تفاوض لا تملك سلطة على الميدان فيه، ولكن أيضا استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي يصعب من مهمتها. وفي المقابل حزب الله منذ 3 سنوات وتحديدا في الأيام الأخيرة كل ما يقال على أنه أن الحرب العسكرية هي لا تأتي بالنتائج، فكلفة الخسارة أعلى بكثير من كلفة تعديل الميزان. أين كنا في 24 وأين أصبحنا اليوم؟ أعتقد أن هنالك لحظة من الاستعصاء الداخلي في لبنان كانت أقل وطأة في حرب الإسناد الأولى، حيث كان بالإمكان استمرار الحوار.
1: هل هو سببها الخيارات التي تتخذها لبنان، أم أن سببها في الواقع هو الخيارات التي تتخذها إسرائيل؟
2: أنا أعتقد أن إسرائيل ترى جيدا الموقف اللبناني، وهي تسعى أيضا لإضعاف الدولة اللبنانية، وهنا يعني هي تسعى لإضعاف الدولة اللبنانية، ومن جهة أخرى حزب الله لا يناسبه أن تكون الدولة اللبنانية تقوم بأدوارها. وبهذا المعنى الدولة على الرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها

0: هي مطالبة أيضا ربما بتغيير تكتيكاتها بالحد الأدنى، أن تصارح اللبنانيين أكثر، أن يخرج أحد من الدولة اللبنانية على الرغم من الصعوبة والضغوط الهائلة التي تتعرض لها، وهي تتمسك بوضعها التفاوضي، لأن نريد للدولة أن تقوم بهذا الدور، أن تصارح ربما اللبنانيين واللبنانيات بحجم المأزق الذي تواجهه. طيب. إذا كان التفاوض مطلوب أن يستمر لماذا؟ وإذا كان ربما هنالك من مصلحة لوقفه لماذا أيضا؟
1: نروح أيضا إلى غارات جديدة في قضاء صور، تظهر صورها الآن مباشرة على شاشتنا، أثار دخان تتصاعد من آثار هذا القصف لمناطق في قضاء صور، وهو قصف مستمر في الساعات الماضية. دكتور علي مطر، الأكاديمي والبحث السياسي من بيروت، كيف ترى هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يسبق اجتماع واشنطن؟
2: تحية لكم بداية للمشاهدين. طبعا العدو الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين عندما بدأ بالتصعيد هو يريد في التغيير في الوقائع على الأرض من أجل أن يذهب إلى واشنطن في اجتماع اليوم ويفرض ما يريد من شروط على لبنان. هذه الشروط تبدأ بمسألة المنطقة العازلة ولا تنتهي ربما بنزع سلاح حزب الله، وبالتالي شروط العدو الإسرائيلي هي شروط كبيرة وكثيرة ويبدو أن لبنان لا يستطيع تحملها. في المقابل نحن أيضا لا نتأمل بهذا المسار الذي هو اليوم يعقد لأول مرة ربما منذ عقود فيما يتعلق بترتيبات أمنية ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي. هذا المسار الذي يبدو هو فعليا دون جدوى، نحن ذاهبون كسلطة لبنانية تذهب اليوم من أجل الحصول فقط على وقف إطلاق نار.
1: يعني ما البديل عن هذا المسار؟ هذا المسار ترعاه القوى الكبرى في المنطقة والعالم وهي الولايات المتحدة، ويبدو أن هنالك وعودا ما للدولة اللبنانية فيما يتعلق على الأقل بتخفيض حدة التصعيد الإسرائيلي، لكن ما هو البديل له؟ وهل يوفر هذا البديل أي خيار أفضل للبنانيين؟
2: أنا أعتقد أن البديل هو أن نبقى على موقفنا بهذه المواجهة أو أن نواجه قدر الإمكان لتغيير وقائع أو لتدفيع العدو تكلفة تمنعه من الاستمرار في هذا العدوان أو تسلبه الإرادة في هذه المواجهة وتسلبه أن يفرض شروطه علينا. الآن نحن في لبنان، في جنوب لبنان، نتعرض لإبادة، نتعرض لمحاولات إبادة من قبل العدو الإسرائيلي في تدمير القرى، في تدمير الحياة، في القضاء على البشرية، في القضاء على الإنسان الموجود في جنوب لبنان. وبالتالي كان يمكن على أقل تقدير أن تقوم هذه السلطة أو الدولة اللبنانية بوقف مسار التفاوض، أن تهدد بعدم حضور هذا التفاوض وأن تطالب بوقف إطلاق نار قبل أن تذهب إلى مسار التفاوض. لأنه الآن أنت عندما تذهب الدولة لكي تطلب فقط وقف إطلاق نار، في المقابل الإسرائيلي سيفرض الكثير من الشروط، وبالتالي سقف الدولة اللبنانية ليس عاليا لتطلب، هي لا تملك أوراق قوة، وإن كانت ترفض مسار المقاومة وترفض مسار حزب الله، لكن يمكن أن تستفيد من هذه الورقة أو الورقتين. الأولى أن الإسرائيلي يتغول في الجنوب اللبناني، وبالتالي لا يمكن الجلوس على طاولة واحدة مع الإسرائيلي طالما هو يتغول في هذا الجنوب. يجب أن يقوم بوقف إطلاق نار بداية لكي تفاوضه، وأن يكون على الأقل هذا التفاوض غير مباشر. الأمر الآخر أن تقول أن هذه الورقة ورقة المقاومة، وإن كانت هي ليست على علاقة وطيدة معها وتخلت عنها وتخلت عن هذه الورقة،
1: علي.
2: إلا أنه
1: يعني ورقة
2: أن تقول
1: المقاومة.
2: أن هذه
1: اسمح لي،
2: حزب الله قال
1: الدولة لا تملك القرار فيها.
2: حزب الله قال أن
1: يعني
2: هذه الورقة
1: تفاوض.
2: يمكن أن تستفيد
1: لكن
2: منها.
1: اسمح لي أسألك هذا السؤال، يعني تريد أن تفاوض بورقة المقاومة؟ هي لا تملك ورقة المقاومة، المقاومة لا تأتمر بأمر الدولة اللبنانية.
2: نعم، بعد اتفاق 2024 قامت الدولة اللبنانية وأخذت زمام المبادرة، وتم القيام بمجموعة نقاط متعلقة بسلاح المقاومة، منها في الحكومة في آب عندما أخذ قرار حصرية السلاح، وبشكل أو بآخر تعاونت المقاومة معها في جنوب الليطاني، الجيش اللبناني دخل إلى جنوب الليطاني، لكن بقي الإسرائيلي يحتل نقاط في لبنان ولم يطبق الاتفاق. لم تتدخل المقاومة إلا بعد أن استمر هذا العدوان واستمر هذا الاحتلال في مقابل رعونة الدولة في سياق التفاوض. تم وضع
1: طيب.
2: بالميكانيزم تم إرسال وفد مدني على رأسه السفير اللبناني. إلى هنا إلى هنا
1: يعني أنت ما قلته
2: عندما بدأت المقاومة بعملياتها العسكرية
1: تماما فيما يتعلق بالتزام المقاومة
2: الدولة يمكن أخذ زمام المبادرة
1: في الاتفاق اتفاق نوفمبر 2024، لكن بعد ذلك هنالك طبعا أقاويل كثيرة. لكن دكتور علي مراد، كان معنا ضيفنا من بيروت قبل قليل يتحدث عن أن لبنان يخوض هذه المعركة وحده، معركة التفاوض يخوضها وحده بدون إسناد إقليمي. طبعا في لبنان لا يوجد فريق سياسي ليس له راعي سواء إقليمي أو دولي، رعاة حزب الله يسندونه باشتراط وقف إطلاق النار على كل الجبهات. أين رعاة الدولة اللبنانية؟
0: أولا لبنان ككل يعيش حالة من العزلة مرتبطة بميزان القوى الذي أفرزته هذه الحرب. صحيح من يدمر ومن يقتل ومن يرتكب المجازر هو العدو الإسرائيلي منذ 3 سنوات ويرتكب جرائم حرب بشكل يومي، ولكن إذا أردنا أن نتحدث سيدي الكريم في كل الحروب لا يمكن أن نعطل العقل فقط لأن العدو وحش. توحش العدو يفرض علينا إعمال العقل. خطاب حزب الله حتى اليوم لا يوجد أي مكاشفة وأي رغبة أو قدرة على تحمل المسؤولية عن القرارات التي اتخذت. يتحدث الدكتور علي عما جرى بين 24 و 26، طيب الصواريخ 6 التي أطلقت ماذا كانت بنتائجها؟ أطاحت بدخول الجيش الذي كنا نتقدم تقريبا في هذا المجال، أطاحت بالوحدة الوطنية. اتخذ مجددا حزب الله قراره وحيدا، يكون الحديث عن أن الدولة لم تفعل شيء واستخدم
1: الرعونة،
0: ولكن لآتي إلى
1: بالنسبة للرعاة الإقليميين، للفريق الرئاسي وفريق الحكومة اللبنانية،
0: المشكلة
1: أين هم؟
0: المشكلة أن البعض يظن أن الحكومة اللبنانية هي حكومة موالية لأمريكا وبالتالي تحاسب كما لو كانت حليفة مكتملة الصفات. أمريكا تدير هذا التفاوض كما أدارت عند الحدود البحرية وفي 24 وفي 2006 وهي وسيط منحاز طول عمرها.
1: ماذا عن الآخرين؟
0: الآخرين الدول العربية، المملكة العربية السعودية والدول العربية أيدت مسار التفاوض وأعطت للبنان أن لا وثبت لبنان بهذا المعنى بعد سلسلة من النقاشات أن نحن نذهب التفاوض لتحقيق الانسحاب وغيره، وليس موضوع السلام والتطبيع ليس مطروحا، وكل ما يقال عن أهل الأمر عكس ذلك. الدولة اللبنانية أيضا تحظى بغطاء فرنسي وأوروبي، ولكن المشكلة تبقى أن محاولة تصوير المسألة وكأن الدولة اللبنانية مسؤولة وحدها، إذا كان هنالك من حديث عن مسؤوليات عن مآل الأمور على حزب الله أيضا أن يتحمل مسؤوليته كيف تدحرجت الأمور في السنوات الأخيرة إضافة إلى مسؤولية الدولة فعلا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي مراد الأكاديمي والباحث بجامعة بيروت العربية، ونشكر أيضا ضيفنا كذلك من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى ملف المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية وتطوراتها، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. وأبدأ معك مراد، وآخر التصريحات وأيضا التعليقات والتحليلات للوضع الذي وصل إليه التفاوض حتى اللحظة.
3: نعم زين، هناك حالة الآن من الترقب للرئيس ترامب والخطوة المقبلة، هل سيوقع مذكرة التفاهم التي قال مسؤولون أمريكيون لأكثر من وسيلة إعلام إن فريقي المفاوضات الأمريكي والإيراني قد توصلوا إلى اتفاق بشأنها، أم أنه سيأخذ وقتا أطول لدراستها كما قال هذا المسؤول بطلب من ترامب الذي طلب وقتا أطول لدراسة هذا الاتفاق؟ لكن ترامب ذاته في آخر تصريحات لشبكة فوكس نيوز مساء أمس قال إنه يدير المفاوضات بهذا الشأن، وأنه ما يزال هناك أخذ ورد بهذا الشأن، مؤكدا على موقفه من أن أي صفقة مع إيران مرهونة بأن تكون صفقة جيدة، وأن هذا خطه الفاصل. لكنه أشاد بالمفاوض الإيراني وقال إنه مفاوض جيد وبارع. في المجمل كانت تصريحات نائبه جيدي فانس أكثر وضوحا في بشأن الموقف الأمريكي الراهن، إذ قال أنه بالفعل هناك اتفاق على اتفاق وشيك، ولكن قال ما تزال هناك قضايا عالقة.
1: مراد، أريد أن أسألك عن جي دي فانس أيضا، لأنه هذا التصريح يبدو غير منطقي. يقول أن إيران وافقت على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي، أم قال سلاح نووي؟
3: هو بالفعل تصريح لافت، وهل وهناك أسئلة هل بالفعل أثيرت بعده، هل بالفعل يقصد من أن إيران وافقت بالفعل على التخلي عن برنامجها النووي، أم أنه كان يقصد تحديدا البرنامج أو تطوير برنامج لسلاح نووي. بطبيعة الحال الأمر هو ما يزال مثار تساؤل بالفعل، ولكن قد يكون قصد تحديدا تخلي إيران عن أي طموحات بشأن سلاح نووي، إذ أن ذلك ما يكرره جي دي فانس في تصريحاته فيما يتعلق من أن أي اتفاق مع طهران هو بالنهاية سيضمن عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. جي دي فانس قال إن هذه النقطة تحديدا التي ما تزال موضع خلاف وتباينات، وتحديدا في الصياغات، صياغات المسودة النهائية لمذكرة التفاهم، وتحديدا فيما يتعلق ببندين، بند تخصيب اليورانيوم وبند أيضا المتعلق باليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. ولكن الولايات المتحدة كما أكد بلهجة واضحة من أنها تسعى إلى توفير مناخات تساعد على الدفع قدما بهذه المفاوضات، بما في ذلك المحافظة على حالة وقف إطلاق النار الراهنة زي.
1: شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. عدنان البوريني، هل التصريحات الإيرانية تدل على أننا بالفعل اقتربنا من توقيع هذه المذكرة؟
4: بالنسبة للتوقيع لا زين، الحديث بشكل أساسي عن أن العمل جار بالنسبة للصياغة بما يتعلق بمذكرة التفاهم، على الأقل هذا التصريح الأخير الذي جاء من مصدر إيراني لوكالة تسليم الأنباء قبل منتصف الليلة الماضية، الذي تحدث بوضوح عن أن الصياغة النهائية بالنسبة لمذكرة التفاهم غير جاهزة بعد، ولم يتم تسليمها، وعندما تسلم فسيتم إيصالها للجانب الباكستاني وإعلام الرأي العام بها، وبأن كل التقارير بشأن هذه النقطة غير صحيحة، مؤكدا بأن هناك رسائل تأتي وتذهب متعلقة بهذه المفاوضات وبالبنود المرتبطة بمذكرة التفاهم، التي لا توجد في المقابل تصريحات تتحدث بسلبية، وإنما نستطيع الحديث عن تفاؤل ربما لمسناه في تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح هذا اليوم، عندما تحدث عن أن طهران تدعم بشكل مباشر الدبلوماسية والمسار الدبلوماسي، وبأن طهران تشكر إسلام أباد على جهودها للتوصل إلى اتفاق، وبالتالي نتحدث بوضوح عن حالة من التفاؤل الحذر هنا في طهران، وتأكيد في المقابل على المحددات التي تتحرك تحت سقفها طهران في هذه المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم. وهنا الإشارة إلى أن التفاوض لا يقوم على أساس التنازلات، وإنما يقوم على أساس المصلحة الوطنية، مشددا على البنود الأساسية. هنا نتحدث عن مضيق هرمز بشكل أساسي، نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان كمعطى ومحدد لا يمكن التخلي عنه بحسب المسؤولين الإيرانيين، وبأنه ربما يهدد مسار التفاوض بشكل كامل، بالإضافة كما قلنا إلى مضيق هرمز الذي تؤكد طهران على أنها تصر على أن يكون لها دور في إدارة مضيق هرمز عبر آلية التنسيق الإيرانية التي تنسق دخول وخروج السفن من مضيق هرمز، وهو ما تؤكد عليه أيضا من خلال الأخبار القادمة هنا من هناك من مضيق هرمز بإطلاق الرصاصات التحذيرية أو النار تحذيريا لإعادة السفن التي لا تنسق مع الآلية الإيرانية. إذن هذه النقاط الأساسية والمحددات التي تتحدث عنها طهران، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تقول إيران عبر تصريحات المسؤولين المتابعة منذ الأمس بأنها تطالب بالإفراج عن كل هذه الأصول الإيرانية المجمدة دون قيد أو شرط. الآن الأسئلة المتعلقة بشكل أساسي هي حجم البنود التي تم إنجازها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، ولكن هناك تأكيد مطلق بأن الملف النووي، ملف البرنامج النووي، ملف اليورانيوم المخصب هو ملف سيبحث في المرحلة الثانية من الاتفاق، بمعنى بعد 60 يوم من توقيع مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران، نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو. أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري الصادقي، وكذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وسينضم

0: إلينا أيضا ضيوف آخرون في ثنايا النقاش. سأبدأ معك سيدة سيتاري. بحسب جي دي فانس لم يعد هنالك من خلافات سوى بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم. هل تعتقدين أنه بالفعل تم تجاوز بقية العقبات الأخرى؟
1: استنادا إلى التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض وما يقوله الجانب الإيراني من أن هذه تفاصيل القضايا الشائكة وهي التعامل مع البرنامج النووي، أعتقد أن كلا الطرفين توصلا ربما إلى إطار للتعامل مع قضية مضيق هرمز، لأن الإيرانيون يقولون أنهم سيستمرون في تنظيم حركة المرور، لن يكون هناك رسوم بل ستكون هناك خدمات أو عوائد مقابل خدمات، وأيضا إيران تنزع الألغام التي زرعتها. ومن الجانب الأمريكي لا نسمع الكثير من التفاصيل رغم أن قول أمريكا أن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز، ولأن فانس لا يتحدث عن هذه الأمور ربما هم قد لم يصل اتفاق لكنهم قريبون منه، والقضية العالقة الواحدة هي تفاصيل كيفية رفع العقوبات وفي أي مراحل والتفاصيل التقنية للملف النووي.
0: نرحب كذلك بضيفنا من الكويت داهم القحطاني الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا بك. وأسأل السيد جوي هود أيضا عن تصريح جي دي فانس، يعني الخلافات حاليا يقول إنها حول مخزون اليورانيوم على التخصيب وحول التخصيب في حد ذاته، هل هذا يعني أن مسألة الآلية الإيرانية تمت الموافقة عليها؟ أن رفع العقوبات كما تطالب إيران قد تمت الموافقة عليها؟
1: أنا أعتقد أنني يجب أن أضع مضيق هرمز جانبا، لأن العالم برمته قرر أنه يجب أن يكون هناك حرية ملاحة في هذا الممر المائي وبقية الممرات المائية في العالم. هذه القضية ستنحل بطريقة أو بأخرى بعد الحرب. بالنسبة لليورانيوم هذه هي العقبة الكأداء التي نتحدث عنها. هناك مخزون وصل إلى مستويات تصلح الأغراض العسكرية، وهذا أيضا يثير مخاوف ليس الولايات المتحدة فحسب، الصين وروسيا وأوروبا، وأيضا لأن هناك وكالات استخبارية تقول بأن إيران كان لديها برنامج نووي من الثمانينيات حتى التسعينات عندما أصدر خامنئي فتواه بأنه لن يكون هناك برنامج نووي عسكري بعد الغزو الأمريكي للعراق. إذن بواعث القلق ما تزال باقية، والعالم يريد أن يتأكد من التعامل مع هذه الأمور.
0: حينما تقول العالم، ماذا تقصد بالعالم؟ يعني هل أفريقيا معنية بالبرنامج النووي الإيراني؟ هل آسيا معنية بالبرنامج النووي الإيراني؟ أي عالم تقصد؟ هل تقصد فقط الولايات المتحدة وإسرائيل؟
1: عندما تقصد آسيا إذن تقصد الصين، نعم. إذا كنت تقصد روسيا لأنها في أوروبا وآسيا، نعم، هم انضموا إلى اتفاق العام 2015 لأنهما أرادتا ضمان أن إيران لن تعود إلى البرنامج العسكري الذي كان موجودا قبل 2003. هذه البلدان ستكون حريصة إما على ترحيل اليورانيوم أو ترقيقه داخل إيران لمستويات مدنية. دونالد ترامب قدم تنازلا كبيرا على ما يبدو عندما قال أنه يقبل بقاء اليورانيوم داخل إيران وأن يعلن بشأنه داخل إيران.
0: يعني فضلت من البداية أن تترك مضيق هرمز جانبا لأن العالم سيتصرف. هل سيتركه الرئيس ترامب في المفاوضات؟ هل هو متروك أيضا للعالم أم هو جزء من مفاوضات الولايات المتحدة مع إيران؟
1: أعتقد أن ترامب سوف يبقيه ضمن المفاوضات وربما يكون راغبا في قبول الوقاع على الأرض إذا ما سمحت إيران بالسفن، وأيضا تتحدث عن بطرق مختلفة عن المراقبة والاستطلاع والرقابة وما إلى ذلك، لكنها لا تعرقل حركة المرور، ربما هو سيقبل ذلك.
0: دكتور محجوب الزويري، فيما يتعلق بهذه الآلية التي تتحدث عنها إيران، طبعا الحروب تخلق واقع والقوانين تأتي بعد الحروب عادة، القوانين الدولية معظمها جاء بعد حروب. هذا الواقع الذي يعيشه المضيق الآن، هل يصح ويصلح والظرف الدولي يسمح بأن ينتج آليات جديدة وقوانين جديدة للملاحة الدولية؟
2: زين العابدين، هذه الحرب تم التحذير لها في مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أجمعت عليه 5 دول كبرى بإضافة ألمانيا، وبالتالي نحن أمام حرب صنعت وضع صفحاتها الأولى رئيس دونالد ترامب وإدارته الأولى. وبالتالي حتى فقط لتصحيح بعض الأفكار، أولا برنامج النووي الإيراني حتى الاتفاق النووي الذي وقع في سمر في صيف 2015 لم يثبت أنه عسكريا على الإطلاق. يعني البرنامج النووي أول قصصه ظهرت في منتصف عام 1995، أول صور البرنامج النووي ظهرت في أغسطس عام 2002 ولم يكن عسكريا على الإطلاق، ولم يصل إلى 60% إلا بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018. وبالتالي نحن أمام أزمة صنعتها الإدارة ترامب ودفع العالم ثمنا منها وانتهت بإغلاق المضيق. إغلاق المضيق هو مشكلة أمريكية وليس مشكلة العالم، هذه مشكلة صنعتها إدارة ترامب عندما شنت حربا ولم تحسب حساباتها. هذه الحرب شنت وأرادت أن تؤمن شيئا واحدا هو ما يسمى بأمن إسرائيل. هذه الحرب لم يكن العالم معنيا بها، إيران كانت تحت ضغوط قصوى فرضها الرئيس الأمريكي وتحالف معه العالم وشن عليها ضغوطا اقتصادية وكانت تكفي ربما لتعديل المسار وعدم الذهاب إلى ما ذهب إليه العالم الآن. لذلك الواقع الجديد الذي تفضلته وذكرته صنعته إدارة ترامب منذ مايو 2018، حلقته الثانية الحرب التي بدأت في صيف 2025 ثم في فبراير 2026، والآن الرئيس الأمريكي لا يمكنه أن يذهب دون أن يحل مشكلة المضيق. المضيق هو مشكلة على طاولة الرئيس. كل لو كان الرئيس الأمريكي المضيق لا يعني لماذا يذهب مع إيران في صفقة أصلا. كل ما يحصل الآن حول مسألتين أساسيتين زي العابدين سريعا، فتح المضيق والقضية الأساسية وهي تتعلق بضمان أن اليورانيوم عالي التخصيب سيذهب إلى مكان ما وأنه لن يكون هناك تخصيب. هذا الأمر إذا حل ورفعت العقوبات فاعتقادي أن الأزمة ستكون قد فككت بنسبة كبيرة جدا.
0: لكن هل الواقع الآن يمكن أن يؤدي بالفعل إلى أن يقبل العالم بشروط جديدة وقواعد جديدة للمرور في مضيق دولي تحكمه اتفاقية جامايكا ويحكمه قانون البحار بخلاف ما كان قبل هذه الحرب، أم أن الظرف الدولي لن يسمح بذلك؟
2: باعتقادي أن الظرف الدولي لن يسمح بذلك، لأنه إذا صنعت سابقة ستصبح عشرات الدول الأخرى ستفكر بنفس الطريقة بما فيها الصين في إغلاق مضيق تايوان، وبالتالي الذي سيصدر منه ملايين قطع الرقائق التي يستعملها العالم، وبالتالي قد تقول للصين في مرحلة معينة أنا لن أسمح بتصدير الرقائق من تايوان وسأغلق مضيق تايوان. ماذا سيفعل العالم؟ العالم الآن في اختبار حقيقي أن لا يسمح بأن تمر هذه الأزمة دون وضع أصول قواعد أساسية. القاعدة الأساسية أن هذا المضيق استعملته إيران من أجل تحقيق رفع العقوبات الاقتصادية، استرجاع عوائدها المالية، ومنع أي ما تسميها أي عدوان أمريكي إسرائيلي عليها. إذا تحققت هذه الأهداف لماذا تغلق المضيق إيران ولماذا تستعمله كسلاح إذا لم يكن عليها حرب؟ وهذا باعتقادي خطاب واضح.
0: لكن الآلية الإيرانية تتحدث عما بعد الحرب، يعني ليس في أثناء الحرب، لأن أثناء الحرب ربما يجد بالضبط هذا أو ذاك عذرا أو على الأقل تفهما. لكن دكتور أستاذ داهم القحطاني، ما هو الوضع المثالي بالنسبة للخليج بالنسبة لمضيق هرمز؟ هل يمكن، يعني هل يتوقع الخليج أن يعود المضيق لما كان وكأن إيران لم تقصف ولم تمر سفن حربية وتقصفها ولم تتعرض لاغتيالات لصفها الأول؟ هل هذا الواقع يتفهم الخليج أنه قد يعني أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها كما كانت من قبل؟
3: الحقيقة يعني الخليج موقف رسمي دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى في ما يتعلق في تحويل مضيق هرمز إلى ما يعرف بالمرور الآمن واستغلاله برسوم من قبل إيران، الخليج أبدى موقفا معترض حتى بمنظمة البحار العالمية لما إيران حاولت أنها تفرض هذا الواقع خارج إطار الأمم المتحدة. الخليج يعني الآن ما يحصل بين إيران وأمريكا وإسرائيل من حروب، يعني هل يعني يتصور صانع القرار الإيراني أو حتى صانع القرار الأمريكي أن العقوبة يجب أن تقع على دول الخليج العربي نفسها وهي الدول اللي من عشرات السنين كانت السبب الرئيسي في ضمان أمن الطاقة وتدفق الطاقة على مر السنوات. حتى في أزمة أوكرانيا وروسيا لعبت قطر دور مهم ومثالي في استمرار يعني تدفق الغاز للعالم كله. هل تعاقب هذه المنطقة الآمنة التي توفر الأمن والازدهار لدول عدة من ضمنها إيران أنها يعني تحرم من تصدير النفط عن طريق مضيق هرمز؟ الآن نحن ننظر يعني أو قطاع واسع من الخليجيين ينظرون بسلبية إلى إيران وأمريكا بالدرجة نفسها، لأن الإيرانيين والأمريكان يريدون أن يستغلون مضيق هرمز لتحقيق أهدافهم الذاتية في صراعهم. لذلك إحنا يعني الوضع المثالي بالتأكيد أن الطرفين يتحلون بشيء من الحكمة وأن يحلون مشاكلهم في قضية البرنامج النووي الإيراني بالطريقة السابقة عام 2015 عندما يعني تم التوصل يعني مع يعني ألمانيا، دول مجلس الأمن مع ألمانيا إلى اتفاق يعني كان يعني جيد إلى حد ما. الآن المشكلة الرئيسية، البعض يعتقد أن المعاناة هي فقط على دول الخليج العربي لمسألة تصدير، لا، المسألة أكبر من ذلك. يعني في ضرر طبي، في ضرر زراعي على دول فقيرة في أوروبا في آسيا تعتمد على مواد كيماوية أو تصنيعية من دول الخليج العربي، يعني تصدر من هذه المصانع. لماذا تقوم أمريكا وإيران بالتوازي في معاقبة العالم، ليس العالم الغني أو العالم الذي لديه ملاءة مالية، حتى الدول الفقيرة الذي المحاصيل سادت أو أصيبت بالجفاف؟ لذلك إحنا نطلب ونتمنى ونسعى إلى أن يعود مضيق هرمز آمن للجميع، ليس فقط لدول الخليج أو لإيران أو للدول المطلة عليه. وهذا ممكن يتم بغير الطريقة الأمريكية. خليني أذكرك سيد زين العابدين أن في حل آخر لفتح المضيق تبنته فرنسا وبريطانيا وأكثر من 30 دولة، وتم الحديث عن استخدام القوة حتى العسكرية في تطبيق يعني القوانين الأممية على هذا المضيق. لكن الأمريكان لا زالوا يعني يسيطرون على المشهد ولم يتيحوا حتى الفرصة لهذا الحل الذي يمكن أن يعني يسرع في فتح المضيق بدلا من هذه المناكفات بين الطرفين.
0: سيدة ستارين، نريد أن نفهم هذه الآلية الإيرانية، هل هي آلية دائمة؟ هل هي مرتبطة بالحرب؟ هل هي في وقت الحرب ووقت السلم؟ هل فيها رسوم؟ هل تعامل السفن الحربية كما تعامل السفن التجارية؟ نريد أن نفهم منك هذه الآلية الإيرانية لإدارة المضيق التي تتحدث عنها إيران وتحدثت عنها التسريبات.
1: علينا أن ننتظر صدور تفاصيل هذه الآلية، لأن إيران لم تنشرها بعد. ولكن ما نسمعه من الجانب الإيراني يقول بأن نعم سيكون هناك فرق في التعامل مع السفن التجارية والسفن العسكرية. وأود أن أركز مرة أخرى، المضيق هرمز يقع في المياه الإقليمية لإيران وعمان، وإيران وعمان تتحدثان عن آلية، تطوير آلية لمرور السفن وتقاضي رسوم تعني بالأمن والحماية البيئية. الآن عمان تتعرض للهجوم من الولايات المتحدة، هناك تهديدات من الخزينة الأمريكية بفرض عقوبات على عمان، ولا أفهم كيف يمكن أن يبرر ذلك وفق القانون الدولي. بلد له مضيق يمر عبر المياه الإقليمية، ثم تأتي دولة على بعد آلاف الكيلومترات تحاول أن تفرض إرادتها. حتى في القانون الدولي، قانون العبور الآمن يسمح ويعطي صلاحيات البلدان المشاطئة أن تنظم حركة المرور وأن تطلب في رسوم، تتقاضى رسوم مقابل حماية البيئية. إذن إيران لا تخالف القانون، ولكن إيران تريد أن تجعل من الأمر مكلفا لإيران إذا ما لأمريكا عفوا إذا ما أرادت مهاجمة إيران مرة ثانية. إيران إن لم تفعل أي شيء فستكون هناك سابقة. الولايات المتحدة يمكن أن تهاجم أي بلد في الخليج الفارسي من دون أي تداعيات. إيران ثابتة في هذا الموقف، وآمل أن تستمر إيران في استخدام هذه الورقة وتجعل هذا الأمر مكلفا للولايات المتحدة لعدم مهاجمتك. أيضا الدكتور محجوب قال وهو محق تماما أنه حتى أنه في موقع الحزب الجمهوري للكونغرس هناك تقرير تقول أنه لا توجد أي معلومات استخبارية تؤكد إيران قيام إيران بتطوير سلاح نووي عسكري. وطبعا أمريكا لم تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق وهي لن تعثر عليها في إيران. هذه السردية الإمبريالية لتبرير قتل وذبح المواطنين الأصليين في هذه المنطقة، وإيران جعلت من هذا مكلفا على الولايات المتحدة، وإيران سوف تستمر في ترسيم هذا الواقع الجديد على الأرض. الولايات المتحدة يجب أن تدفع ثمنا لمهاجمتها البلدان الأخرى.
0: سيد جوي، نعود إلى الملف النووي مرة أخرى. يعني هل تعتقد أن الولايات المتحدة، حتى ترامب قال لا، هل تعتقد أن الولايات المتحدة كانت لتهاجم إيران لو أن إيران تمتلك سلاحا نوويا؟ ولماذا مسألة السلاح النووي مسألة كبيرة، مع أن المخابرات الأمريكية وتقديراتها تشير إلى أن إيران بعيدة جدا عن امتلاك سلاح نووي؟
1: الاستخبارات الأمريكية لم تقل أن إيران بعيدة عن تطوير السلاح النووي. هم كانوا يقتربون أكثر فأكثر في حسب التقديرات الأمريكية، لكن لم يكن هناك تقدير أمريكي أبدا قال أنهم امتلكوا سلاحا نوويا. لكن تقديرات العام 2007 للاستخبارات الوطنية الأمريكية أفادت بأن إيران تسعى كانت لديها النية للسعي لامتلاك سلاح نووي حتى العام 2003. وبعد العام 2003 أصدر المرشد قراره أو فتواه بوقف البرنامج، وثم بعد ذلك تم اكتشاف بعض المواقع التي لم تعلن عنها إيران. إذن الولايات المتحدة في 2006 فرضت عقوبات، وبشكل تدريجي تحول العالم نحو اتفاق العام 2015 والذي مزقه دونالد ترامب. وردا على ذلك إيران خصبت يورانيوم بمستويات أعلى بكثير مما فعلت في الماضي. هذا كله لا خلاف عليه، لكن السؤال الآن ماذا نفعل بذلك اليورانيوم في سياق أي اتفاق؟ يمكن لإيران أن تقول أنا سأضع قيودا على هذا البرنامج مقابل رفع العقوبات. هذا ما سيكون شكل هذا الاتفاق إذا ما كان هناك اتفاق على الإطلاق.
0: دعنا نتخيل إيران نووية، كيف كانت ستدار هذه الأزمة من وجهة نظرك؟
1: I don't even want to imagine the consequences. لا أريد أن أتخيل حتى تداعيات ذلك.
0: ما هي التداعيات؟
1: فقط لا يمكن أن أتكهن. يمكن أن يكون أسوأ بكثير مما نراه.
0: هل كانت ستهاجم الولايات المتحدة؟
1: I don't know. لا أدري. من الصعوبة التوقع لوضع افتراضي مثل هذا، بأنه بالتأكيد هناك الكثير من الأدوات التي بحوزة ليس الولايات المتحدة بل بقية العالم. أنا أذكر المشاهدين دائما بأن بقية العالم يشارك أمريكا مخاوفها حول برنامج، لهذا السبب هم انضموا إلى اتفاق 2015. لا أحد يهدد الصين وروسيا وأوروبا بعقوبة لأنهم انضموا لاتفاق، لأن لديهم مخاوف حول برنامج إيران.
0: وانسحبت منه الولايات المتحدة، وانسحب منه الرئيس ترامب. فيما يتعلق بالمسألة النووية، يعني هنالك ازدواجية كبيرة دكتور زويري في مسألة المسألة النووية. يعني نحن لدينا دولة تقول، لا تقول لكن يعلم الجميع، أن لديها ما لا يقل عن 90 رأس نووي، وهنالك تقديرات بأنها 200 رأس نووي، ولا تخاض عليها أي حروب ولا تفرض عليها أي عقوبات، وتجتاح المنطقة بأكملها ولا تتعرض لأي شيء. يعني أقصى عقوبة هي عقوبة بعض غلاة المستوطنين، ثم تفرض كل هذه العقوبات. نريد أن توضح للمشاهد وللضيوف أيضا هذه الازدواجية في المسألة النووية في الشرق الأوسط تحديدا.
2: الكل يعرف لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما هاجمت الولايات المتحدة. ما من سابقة في التاريخ أن دولة نووية هاجمت دولة نووية. من هوجم هي اليابان وهي دولة غير نووية. وبالتالي لو كوريا الجنوبية الشمالية لماذا لا تهاجم؟ الباكستان في أزمات معها بين الولايات الهند والباكستان، لماذا لا تهاجم بعضها البعض؟ كلهما دولة نووية، السلاح النووي سلاح ردع لا يستطيع أحد أن يستعمله، وبالتالي لو كانت إيران، ولذلك هناك سؤال في إيران يطرح في الأشهر الماضية، أنه وصلتم إلى 60%، لماذا لم تكملوا 90%؟

0: وتنهوا المسألة وتمتلكوا القنبلة النووية. يعني هناك انتقاد اليوم داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإيرانية للذين يكون في في في في مقاليد أو كان عندهم مقاليد الأمور في مرحلة معينة. إذا كنتم جريئين وذهبتم إلى 60%، لماذا لم تكملوا المهمة وتصنعوا هذه القنبلة وتمنعوا عنا هذه الحرب؟ وهذا باعتقادي سيبقى سؤالا مطروحا داخل النخبة السياسية الإيرانية حتى بعد هذه الحرب. ما في شك نحن أمام ازدواجية هائلة، ليس فقط في البرنامج النووي، وجود البرنامج النووي الإسرائيلي وما تفعله من احتلالات لأكثر من 1000 كيلومتر مربع الآن فقط منذ 7 أكتوبر. نحن أمام شيء آخر وهو عسكرة الأدوات. الولايات المتحدة تستخدم سلاح الدولار والسويفت ضد الأمم والشعوب وتسقط أنظمة. ما هو منطق إيران؟ أليس هو نفس المنطق؟ المضيق ضمن الجغرافيا الخاصة بإيران، وأنا من حقي أن أعسكره وأستعمله ضد العالم. هل هناك منطق مختلف؟ كلهما يستعمل نفس المنطق، وبالتالي نحن أمام عسكر الأدوات في المضيق والعقوبات المفروضة على العالم، ونحن أمام تجاهل لدولة نووية ليس فقط تجتاح الدول بل هي تغير الواقع السياسي، وارتكبت إبادة جماعية في مجتمع تحت الاحتلال كل يوم يزداد منه عدد القتلى والجرحى. وبالتالي نحن أمام غياب المنظومة الدولية، المنظومة الدولية زين العابدين التي بناها العالم واعتقد أنها ستحميه بعد الحرب العالمية الثانية، جرت دوس عليها بكل الأرض
1: وساهمت الولايات المتحدة بالكثير في بنائها.
0: بالضبط، نحن في آخر بضع سنوات من الذي أسقط المنظومة الدولية؟ أصلا من الذي أفقد الثقة بالمنظومة الدولية؟ الولايات المتحدة خطفت الأمم المتحدة للحرب على العراق في عام 1991، ثم خطفته المرة الثانية للحرب على العراق عام 2003، ثم قبلها أفغانستان 2001 إلى غير ذلك. نحن أمام نظام دولي خطف في مرحلة ما ثم جرى تغييب، واليوم لا وجود المنظمات الدولية. الولايات المتحدة القوى العظمى انسحبت من معظم هذه المنظمات تحت ذريعة أننا لا نحتاجها ولا تحتاجنا هذه المنظمات، وهناك انهيار من المنظومة الدولية. لذلك لا نستغرب من وجهة نظر خلينا نقول موضوعية، لا نستغرب ما تفعل إيران في المضيق رغم عدم قانونيته بالذهاب إلى ما تفعل الولايات المتحدة ودول أخرى في عسكرة أدواتها ضد الأمم الأخرى، لأنه لا مرجعية قانونية ولا بعد أخلاقي وإنساني في كل هذه الصراعات، ومن يمتلك ورقة القوة يستعملها للأسف في اللحظات الحاسمة.
1: ونحن أمام دولتين مارقتين كما تفضلت
0: بالضرورة
1: خارج القانون الدولي. أسمع ردا سريعا منك سيد جوي على ما قاله الدكتور محجوب.
2: دكتور محجوب said a lot of things.
3: الدكتور محجوب قال الكثير.
1: لا إن لم ترد تعلق لا بأس.
3: كلا كلا ربما كان قضية الترجمة لا أدري، لكن الدكتور محجوب قال إن الولايات المتحدة خطفت الأمم المتحدة في العام 1990 لتحرير الكويت. لا أعني ما يقصده بالخطف باللغة الإنجليزية، إذا هذا ما حصل لأن مجلس الأمن الدولي وافق تماما على تشكيل التحالف الذي حرر الكويت.
1: أستاذ داهم القحطاني، أنت ذكرت اتفاق 2015، لم يكن الخليج كله موافقا على هذا الاتفاق، وبعض دول الخليج رأته اتفاقا سيئا كما رآه ترامب. الآن دول الخليج تقريبا كلها طالبت ترامب بالتوقيع على مذكرة التفاهم وإنهاء هذه الحرب بالطرق السلمية، ما الذي تغير؟
4: في البداية توضيح سريع، ما تكلم عنه الدكتور زويري عن خطف أمريكا الأمم المتحدة في 91 هذا غير دقيق، أعتقد أنها زلة لسان. قضية تحرير الكويت كانت قضية عادلة وتمت على مرأة من الصين وروسيا، ولم يستخدم حق الفيتو في قرار طرد القوات العراقية المحتلة للكويت.
1: لا الدكتور قصد 2003 يقصد 2003 الدكتور.
0: والفكرة لو سمحت الفكرة هي فكرة استخدام الأمم المتحدة لمصالح، ليس الموضوع يتعلق
4: لم تستخدم في واحد
0: الباتر الذي استعملته الولايات المتحدة، ليست الحادثة بعينها.
1: تمام تفضل استاذ.
4: في 91 قرار تحرير الكويت لم يكن استخدام، كان اتفاق دولي وشبه اجماع موافقه روسيه صينيه. على كل حال في 2015 دول
1: واجماع عربي ايضا
4: لم تكن نعم،
1: وكان هنالك اجماع عربي وجيشان عربيان شاركا في التحرير.
0: صحيح
4: ليس اجماع عربي، نعم جيش سوريا ومصر لكن ليس اجماع عربي مع الاسف. على كل حال احنا لما نتكلم عن 2015 دول الخليج مجلس التعاون كانت تعترض على تهميشها في مرحلة المفاوضات، لذلك أبدت يعني غضبها من سياسة أوباما، واضطر أوباما إلى استدعاء يعني زعماء مجلس التعاون الخليجي في أمريكا، وعقد مؤتمر تم فيه يعني أخذ رأي دول مجلس التعاون الخليجي، وكان يعني شيء من الغضب الخليجي اللي انتبه له أوباما، وأن أي مفاوضات مع إيران يجب أن لا تكون تحت الطاولة، يجب أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي يعني لها رأي واضح في هذه المسألة. لذلك دول الخليج بس للتصحيح لم تعترض على تفاصيل الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني 2015، بل على فكرة تهميش أو استبعاد. في هذه المرة لا، الإدارة الأمريكية يعني كانت على تماس مع دول مجلس التعاون الخليجي، عمان في مرحلة لعب الدور، قطر الآن تلعب دور في هذه المفاوضات، ودول الخليج حتى يعني جزء من هذه الاتصالات. احنا اللي همنا في هذا الموضوع كله ان المساله كلما طال الامد تعمقت الازمه. المساله لها تداعيات كثيره لا يمكن حصرها، لكن الاهم يعني اهم تاثير في هذه الازمه هو تهديد اغلاق مضيق هرمز على الامن والسلم الدوليين وعلى حركه الاقتصاد العالمي. يعني قضيه النووي لو تؤجل 5 سنين ما فيها ضرر، قضية العقوبات على إيران اللي هي المبالغ المحتجزة هي محتجة من سنوات طويلة، لو تأجل سنة سنتين يمكن ما عندها ضرر، خصوصا أن إيران تستطيع أن تبيع النفط وتدخل الميزانية. أما إغلاق مضيق هرمز فهو يحدث الأثر على عشرات الدول وعلى مئات الملايين من البشر. لذلك هذه المسألة يجب أن تحسم بحكمة.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت دائم القحطاني، وشكرا لكل ضيوفنا في هذه الفقرة النقاشية. دمرت غارة إسرائيلية عشرات من خيام النازحين وخزانا للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصي القرارة بخان يونس جنوبية قطاع غزة. وقد فاقمت هذه الغارة التي شن الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى.
5: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلات.
6: هاي قدام عيني كل من أخي راحت حمامات بمال لا يعد، وبنظرة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات فيها كلها راحت، البضاعة تعلم التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل شيء تبكي عليه.
7: والله احنا نايمين غير اولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاي بنت اخوي، والله جبنا تراكتر واخذنا غير وسع وصلنا المكان اللي بدنا غير والضربة شايلت.
8: احنا ادينا 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
5: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، من مواصي خان يونس.
1: إلى مكة المكرمة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك رمي الجمرات في مشعر منى في ثاني أيام التشريق الثلاثة، وقد توافد أكثر من 1,700,000 حاج إلى مشعر منى.

شكرا لي زميل زين العابدين. ونكمل إذن هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك لتطورات الوضع في غزة. في آخر المستجدات على الجبهة اللبنانية تحديدا شن الجيش الإسرائيلي ولا يزال غارات كثيفة على

0: بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يازمير خلال تفقد قواته في مزارع الشبع أن تهديد المسيرات يمثل تحديا للجيش الإسرائيلي، لكنه يستثمر لإيجاد حلول عملياتية وتكنولوجية للإجهاز على المسيرات. في المقابل قال حزب الله أنه نفذ عمليات عدة، منها قصف بقذائف المدفعية، آليات إسرائيلية كانت تتقدم في بلدات حداثة وأجبرها على التراجع. كما ذكر الحزب أنه استهدف دبابة ميركافا في بلدة يحمر شقيف. على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت CNN عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني أن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري. وحذر التلفزيون الإيراني من أنه إذا حاولت السفن عبور مضيق هرمز دون تصريح من الحرس الثوري ستواجه ما سماه ردا شديدا من القوات المسلحة الإيرانية. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس. وفي غزة أيضا أفاد مراسل الجزيرة بتوغل عدد من الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع. معنا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وبعد قليل سينضم إلينا زميل الياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. لكنني أبدأ مع مازن إبراهيم. مازن، إذا صورة الوضع في الجنوب مع استمرار هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية؟
1: نعم محمد، دعني في البداية أشير إلى أننا وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء. سندخل بعد قليل بتفصيل ميداني لما يحصل هنا في مدينة النبطية، هذه المدينة التي تكاد لا تصلها فرق الصحفيين، لنقل واقع ما يحصل هنا في الميدان تحديدا. هذه المنطقة التي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاهها من أكثر من نقطة في محاولة لإعادة الوصول وإعادة إحياء ما كان يعرف بالشريط الحدودي من خلال الوصول إلى مناطق استراتيجية معينة. سنبدأ من خلال عدسة الزميل عصام مواسي نقل وقائع هذه المنطقة كي نشرح ميدانيا ما الذي تعنيه النبطي وأين تحصل المواجهات حاليا. بداية سنبدأ من أحد التلال الرئيسية المعروفة هنا والتي تعرف بتلة علي الطاهر. هذه المنطقة غالبا ما تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، دائما ما يتم استهداف منطقة علي الطاهر التي نشاهدها الآن، هذا الجبل الذي يشرف هنا على مدينة النبطية حيث نقف هو منطقة علي الطاهر التي الطائرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وليس فقط منذ هذه الحرب ولكن منذ أكتوبر عام 2023 هي تستهدف هذه المنطقة. سنتحرك الآن بعدسة الكاميرا كي نصل إلى قلعة الشقيف. سيدخل الزميل عصام بعدسة كاميرته كي نرى هذه القلعة التاريخية، قلعة الشقيف التي يتم استهداف محيطها من قبل المدفعية الإسرائيلية، من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. هذه القلعة التي نشاهدها الآن هي تقع ضمن الإرث الإنساني، الإرث الثقافي التاريخي، ليس فقط مدرجة على الإرث الثقافي والإنساني للبنان ولكن ضمن الإرث العالمي. هذه القلعة، قلعة الشقيف التاريخية التي شهدت مواجهات دائمة، ما كانت تشهد مواجهات ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتوغل إلى الأراضي اللبنانية منذ عام 78. في هذه القلعة شهدنا مواجهات ما بين القوات المشتركة التابعة للحركة الوطنية اللبنانية وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 78، كذلك ذلك الأمر عام 82 عندما حصل الاجتياح في هذه القلعة، صمد نحو 20 مقاتلا من القوات المشتركة اللبنانية والفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال، وحصلت مواجهات كبيرة، وتجاوزت قوات الاحتلال هذه المنطقة وظلت هذه القلعة تقاتل. الآن سنتحرك بعدسة الكاميرا باتجاه المنطقة التي تقع على مقربة من قلعة الشقيف. نحن نتحدث الآن عن هذه المنطقة التي يظهر فيها الدخان، وهي تقع بين يحمر الشقيف وأرنون. في هذه النقطة تحديدا محمد حيث تشاهد الدخان، أعلن حزب الله اليوم بأنه تمكن من استهداف دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الدبابة التي يقول حزب الله بأنه استهدفها في هذه النقطة التي ينبعث منها الدخان شهدت خلال الساعتين الماضيتين قصفا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كان هنالك مجموعة من الغارات التي نفذت، ووفق ما فهمناه من مصادر ميدانية بأن الآلية التي جرى استهدافها من قبل حزب الله قامت من بعدها المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف كامل تلك المنطقة. سنتحرك قليلا بعدسة الكاميرا كي نرصد المنطقة التي نشاهد فيها الدخان الذي ينبعث من محيط مدينة النبطية. هذه المنطقة التي نشاهدها هناك ربما الدخان ينبعث من منطقة تعرف بالمجمع الكشفي. حول تلك النقطة حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم إلى هناك، وقد وجهت خلال الأيام الماضية من قبل مقاتلي حزب الله. وخلف تلك النقطة تقع زوتر الشرقية التي سمعنا كثيرا عنها محمد خلال الأيام الماضية، حيث جرت محاولات تقدم إسرائيلية باتجاهها. وعندما قال نتنياهو بأن قواته عبرت نهر الليطاني، هو تحدث عن هذه النقطة تحديدا زوتر الشرقية التي شهدت مواجهات كبيرة ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمكنت من دخولها والوصول إليها والتقدم باتجاه ما يعرف وما شهدناه الآن بالنسبة للمنطقة الكشفية والمجمع الكشفي، حيث حصلت مواجهات كبيرة. هذه المنطقة تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم من خلالها للوصول إلى القلعة التاريخية التي شاهدناها قبل قليل، وهي كانت ضمن الحزام الأمني الذي أنشأه الاحتلال منذ عام 78 حتى عام 2000. الآن سنتحرك قليلا إلى أسفل هذه المنطقة، نشاهد هنا هذه بلدة كفر رمان التي تتعرض دائما للقصف الإسرائيلي. خلال الأيام والأسابيع الماضية تعرضت بشكل كثيف للقصف بلدة كفر رمان، وهي أصبحت خالية بشكل تام. سنحرك أيضا الكاميرا تدريجيا كي نرصد المنطقة الفاصلة ما بين كفر رمان ومدينة النبطية. هذا الخط الفاصل أو هذا الطريق الفاصل كما تشاهده ليس هنالك من أي أحد يسلكه إطلاقا. مدينة النبطية التي نتحرك الآن باتجاهها كي نرصدها بعدسة الكاميرا ونرصد مبانيها، هي أصبحت شبه خالية. نحو 99% من سكانها غادروا هذه المدينة التي تتعرض خلال الأيام الماضية، وتعرضت اليوم إلى استهدافات متعددة. نحن نتحدث عن غارات إسرائيلية سجلت خلال الساعات الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لقصف المدفعي. هذه هي مدينة النبطية التي كنا نشاهد خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الماضيين استهدافات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. سنحرك أيضا عدسة الكاميرا كي نرصد كامل مدينة النبطية تدريجيا وصولا إلى المستشفى الحكومي الذي يربط عند أعلى هذه التلة. هذا هو المستشفى الحكومي، ونحن نتحدث هنا في مدينة النبطية عن مستشفيين. المستشفى الأول هو مستشفى النبطية الحكومي، مستشفى نبيه بري، والمستشفى الثاني هو مستشفى حكمة الأمين أو مستشفى النجدة الشعبية. وبالتالي نحن الآن ما يمكن أن نشاهده بعدسة الكاميرا، النبطية وقد أصبحت خالية تماما من سكانها، وليس هنالك سوى مستشفيين يعملان بالإضافة إلى فرق تابعة للدفاع المدني لمدينة النبطية الذي يعمل في هذه البلد في هذه المدينة. عندما نتحدث عن النبطية محمد، نحن نعني بها هي أهم حاضرة في جبل عامل، هي تعتبر قلب الجنوب، هي تعتبر عاصمة جبل عامل، وبالتالي هذه المدينة هي قلب محافظة النبطية التي تتألف من 4 أقضية. أحد الأقضية هو قضاء النبطية، وهذه عاصمته هنا حيث نتواجد حاليا في مدينة النبطية. هذه المدينة والمحافظة بشكل عام عدد سكانها نحو 300,000 شخص، ولكن القضاء الذي نحن نتواجد فيه عدد سكانه نحو 140,000. أما المدينة فعدد سكانها نحو 60,000. كل هؤلاء أصبحوا خارج المدينة. ما رصدناه خلال الأيام القليلة الماضية مغادرة القلة القليلة من السكان الذين بقوا هنا، بقوا في النبطية، والذين رفضوا مغادرتها. ولكن عنف القصف الإسرائيلي الذي سجل خلال الأيام والساعات الماضية بالإضافة إلى الإنذارات حولها إلى ما تشبه مدينة أشباح. يمكن أن نرصدها مجددا ونرصد الدخان المنبعث من تلك النقطة القريبة من المجمع الكشفي، وهنالك كان

0: ألف مواطن أغلبهم، لا بل الأغلبية الكاسحة منهم غادرت هذه البلدة وهذه المدينة، والتي تعرضت إلى استهدافات متعددة من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية ومن قبل المدفعية. وبالتالي هذا هو المشهد الذي نراه الآن للنبطيين.
1: نبقى معك إذن، نبقى معك وننوه طبعا أنتم أول من يدخل هذه المنطقة، أول وسيلة إعلام تدخل النبطية وتأتينا بهذه الصور، سواء للعمليات العسكرية أو حتى للقصف وللبلدات كما قلت والقرى المحيطة في هذه المنطقة. كنت تشير إلى بعض العمليات التي أعلن عنها حزب الله، ويقول إنه يعني من هذه العمليات ما صد بها تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حداثة. يعني هل لك أن تشرح لنا ما هي المناطق التي تجري فيها فعليا هذه الاشتباكات والتي يحاول جيش الاحتلال التقدم فيها، على وقع مرة أخرى نشير يعني على وقع وصولكم إلى هذه المنطقة التي لم يسبقكم إليها أحد؟
0: نعم محمد، سأشرح الواقع الميداني لما يحصل هنا. مجددا عصام، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة. وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة أشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر أشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي، من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها. خلال الاحتلال الإسرائيلي غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا، من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان وبعض الخبراء، يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة أشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. وبالتالي هذا هو المشهد الذي يمكن الحديث عنه هنا في مدينة النبطية وقضاء النبطية الذي يتعرض لأعنف المواجهات وأعنف الاستهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة مدينة النبطية هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي

0: تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية، عندما مرت كل الأحزاب من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا.
1: لكن ماذا عن الآن؟
0: وصولا عن الآن إلى المقاومة الإسلامية،
1: لأننا يعني نشاهد من خلفك البيوت، ماذا عن الناس؟ من نزح؟ من بقي؟ الوضع الإنساني بشكل عام سواء في هذه المنطقة أو في القرى وبلدات المحيطة؟
0: نعم تماما، أكثر من 40 بلدة يتم إخلاء من تبقى من سكانها. خلال الساعات 24 الماضية رصدنا ووثقنا من خلال عدسة الجزيرة، وتم إعداد تقرير حول هذا الموضوع، حول عمليات الإخلاء التي يتولاها الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني في النبطية، بالإضافة إلى الجيش اللبناني، لمن تبقى من السكان الذين رفضوا المغادرة. هؤلاء كانوا يتشبثون هنا في أرضهم، ورغم كل الإنذارات التي حصلت خلال المرحلة السابقة رفضوا أن يغادروا، ولكن خلال الأيام اليومين الماضيين عنفت الاستهدافات بشكل كبير. وما تشاهده هنا من دخان وما نشاهده من هذه المنازل التي سنحرك مجددا عدسة الكاميرا باتجاهها كي نشاهد كيف تحولت مدينة النبطية إلى مدينة أشباح، وليس فقط النبطية، كفر الرومان كذلك الأمر، كل هذه زبدين، شوكين، كل ما نشاهده هنا يحمر أشقيف أرنون، كل هذه البلد أصبحت خالية من سكانها بشكل تام، بشكل نهائي. ومن تبقى يقوم الجيش اللبناني، يقوم الدفاع المدني في النبطية، يقوم الصليب الأحمر بإخلائهم، لأن الوضع أصبح غير قابل للحياة بشكل تام. لا وصول للإمدادات الغذائية، لا وصول للمحروقات، وكل ما يتعلق بموارد الحياة بالنسبة لمن قرروا البقاء من هنا، غادر أغلبهم، غادر الجميع. يمكن أن نجزم بأن 99% من سكان هذه المدينة والقرى غادروا، ولكن وفق بعض المعطيات التي وصلتنا من الدفاع المدني ومن الصليب الأحمر، هنالك بعض الأشخاص وبعض العائلات التي ما زالت تتواجد في هذه البلدات، وهنالك سعي للوصول إليها ومحاولة إخراجها من تلك النقاط، من تلك البلدات، ونقلها إلى بيروت، وبالتالي أو إلى جنوب لبنان، إلى مناطق أكثر أمنا شمال نهر الزهراني. كل هذه المنطقة تقع هنا إلى الشمال من نهر الليطاني، ولكنها بطبيعة الحال إلى الجنوب من الزهراني، وبالتالي ضمن مسار التهديدات الإسرائيلية بضرورة الإخلاء. لذلك يمكن أن نقول بأن هذا هو واقع منطقة النبطية التي هي في عين الإعصار الإسرائيلي، والذي يبحث عن تحقيق مكتسب تكتيكي استراتيجي وأيضا رمزي بأبعاد متعددة، سواء من خلال الوصول إلى قلعة أشقيف ببعدها الرمزي، ولكن أيضا ببعدها العسكري الذي يشرف على كامل هذه المنطقة، وأيضا على التلال المتواجدة، تلة علي الطاهر وغيرها من التلال التي تعتبر بأنها كانت طيلة الفترات الماضية خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي بمثابة أماكن لاستهداف المدينة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة من النبطية جنوبية لبنان، شكرا، ونتمنى لكم طبعا جميعا والفريق فريق الجزيرة في هذه المنطقة السلامة، شكرا لكم جميعا. إلى إلياس كرام الآن، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، معنا في الاستوديو إلياس. إذا ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي عن يعني ما شاهدناه، عن هذه الصور، عن هذه العمليات، سواء القصف أو محاولات التقدم البري؟
2: نعم، يمكن تلخيصها محمد ما صرح به رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي قام بجولة تفقدية في منطقة مزارع شبعة في ما يعرف إسرائيليا بهاردوف جبل روس، بقيادة برفقته كان رئيس قيادة المنطقة الشمالية وقائدي الفرقتين 210 وفرقة الجليل 91. الجولة مهمة لأن هذه المنطقة أيضا ذات حساسية كبرى بصرف النظر عن الحرب وما يجري من عمليات في جنوب لبنان. وإيال زمير يؤكد على أن التعليمات الصادرة للجيش الإسرائيلي هي المضي قدما في توجيه الضربات الموجعة لحزب الله وتعميق العمليات العسكرية، ويقول بأن الخط الأصفر لا يقيد الجيش وهو يعمل أينما يشاء وهو

0: يشير في سياق هذا الحديث إلى تقدم بري على الأرض، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لم يعد يلتزم بما أعلنه أو حدده في نطاق حيز الخط الأصفر أو ما سماه الخط الدفاعي المتقدم أو الحزام الأمني إن شئت، ويقول بأن الضربات التي يسددها الجيش الإسرائيلي لحزب الله هذه ضربات تراكمية موجعة تؤثر على توازن الحزب وتوازن مقاتليه. يقول بأنه يستهدف القيادات الميدانية لحزب الله، الأمر الذي يؤثر أيضا على مسألة القيادة والسيطرة. عدا عن ذلك هو يقر بوجود معضلة لدى الجيش فيما يتعلق بتحدي المسيرات الانقضاضية، ويقول بأن جزء من هذه العملية العسكرية هي الوصول إلى قيادات ومقار من يشغلون هذه المسيرات ويستهدفون فيها ثكنات الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتلال على الأرض. ويشير في هذا السياق إلى أن خيرة العقول كما سماها في داخل الجيش وخارج الجيش يعملون على إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة في محاولة لدرء هذا الخطر، ويتحدثون عن الحماية أولا، إيجاد ربما وسائل تقنية وتكنولوجية في الكشف المبكر، وأيضا في عمليات الاعتراض في هذه المستويات الثلاث. يشير في هذا السياق أيضا إلى أن الضربات التي سددها الجيش الإسرائيلي لحزب الله منذ بداية الحرب أوقعت 7500 قتيل في صفوف مقاتلي حزب الله، وهم يتحدثون عن حوالي ثلث قوة حزب الله، يقدرون قوته بنحو 30,000. ويشير إلى أنه فقط منذ تجدد المواجهة في مطلع مارس الماضي بلغ عدد القتلى في صفوف عناصر حزب الله 2,500. في هذا السياق أيضا، وهذا شدد عليه بالأمس أيضا الناطق العسكري الإسرائيلي ويشدد عليه زمير هنا، وأن الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد على الجبهات كافة، ويشيرون بالتحديد إلى جبهة إيران، لأن الجيش الإسرائيلي مستعد على كامل الجهوزية للتعامل مع أي طارئ في هذا المجال. لكن الواضح محمد أن إسرائيل تخشى من أن أي اتفاق إطار مع إيران قد يوقف
1: عمليات الحالية،
0: لذلك هم ماضون في فرض حقائق جديدة على الأرض.
1: عموما قراءة عسكرية أكثر، شكرا جزيلا لك الياس كرام، قراءة عسكرية أكثر للتطورات هذه التي نتابعها جنوب لبنان في هذه النافذة التي يقدمها زين العابدين توفيق.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث كثفت إسرائيل ضرباتها من الحدود إلى نهر الزهراني ومن البقاع الغربي إلى ساحل قضاء صيدا، غارات وقصف مدفعي وإنذارات متتالية لسكان القرى بالإخلاء والتهجير القسري. حزب الله تحدث عن استهدافه هو أيضا للمدرعات والجرافات الإسرائيلية في محاور برية متعددة تقع شمال وجنوب نهر الليطاني. كل هذه التطورات في جنوب لبنان نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سنبدأ بالشاشة التفاعلية والوضع في الميدان حاليا مع صهيب العاصي. صهيب.
3: نعم زين، نحن نتحدث الآن عن المشهد الميداني في ذلك المحور الذي كان يتحدث عنه مازن إبراهيم، وهو محور التقاطع أو انحناء نهر الليطاني، المنطقة التي وصل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب بياناته وبحسب بيانات حزب الله عن الاشتباكات من المسافة صفر، ولكننا لازلنا نتحدث بدرجة أساسية عن المنطقة الجنوبية من لبنان. لازلنا نتحدث عن هذا المثلث الذي يرسم فيه الاحتلال الإسرائيلي عملية القصف العنيف والاستهدافات في هذه المنطقة، طبعا بالإضافة لمنطقة جنوب نهر الليطاني. لكن الحديث الأبرز الآن هو عن هذا التقاطع أو عن النبطية باعتبارها ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. دعونا نذهب مباشرة إلى هذه المنطقة، وبالمجمل نحن نتحدث عن مناطق واسعة يخوض فيها مقاتلو حزب الله عمليات من المسافة صفر أو قتال من المسافة صفر. أو عمليات قصف مكثف للجيش الإسرائيلي في كامل المنطقة جنوب نهر الليطانة، بالإضافة للحافة الأمامية، قرى الحافة الأمامية التي تم تهجيرها بشكل كامل وصولا إلى نهر الليطانة وتكثيف في محيط صور وما بعد نهر الليطانة. هذه منطقة عمليات أساسية مركزية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. ولكن الأهم الآن أو اللافت للنظر هو ما يجري في هذا المحور وهذا المحور، بمعنى أننا نتحدث عن أطراف الملاصقة لإصبع الجليل في إسرائيل مع نهر الليطاني وصولا إلى النبطية. هذا هو الخط الأهم الذي تجري فيه العمليات العسكرية الآن بشكل مباشر لهذه المنطقة. استمعنا خلال الفترة الماضية لعمليات قصف متكررة على هذه المنطقة وصولا إلى منطقة دبين ومرج عيون، كفر تبنيت، النبطية، زوطر الشرقية، القصير، دير سريان، الطيبة، يحمر. كل هذه المناطق تتعرض لقصف عنيف وبعض المناطق فيها قتال من المسافة صفر، أهمها منطقة القصير، منطقة يحمر، منطقة زوطر الشرقية. هذه مناطق يتم فيها القتال من المسافة صفر نسبيا. قبل قليل شاهدنا كاميرا مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في تلك المنطقة، ومازن كان موجودا في منطقة النبطية، وبحسب الصورة التي شاهدناها بكاميرا الجزيرة من تلك المنطقة فقد شاهدنا ثلاث مواقع أساسية. شاهدنا منطقة يحمر، وشاهدنا فيها الدخان الذي كان يتصاعد من ما قال حزب الله بأنها دبابة مركبة إسرائيلية تم استهدافها في يحمر ولا تزال تحترق. أيضا العمليات العسكرية في زوطر ووصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى محيط المجمع الكشفي في زوطر والعمليات في تلك المنطقة، بالإضافة للقصف في كفر تبنيت، وكان هناك أيضا بدرجة أساسية عمليات إخلاء في النبطية بشكل كامل، بمعنى أن هذه المنطقة التي نتحدث عنها هي منطقة العمليات العسكرية. وشاهدنا أيضا في الكاميرا قلعة شقيف، وتحدث مازن عن أهمية الاستراتيجية في تلك المنطقة. هذه الصور التي نشاهدها الآن هي صور من عمليات قصف في يحمر، يحمر شقيف طبيعة الحال الملاصقة لقلعة شقيف شمال نهر الليطاني. هناك أيضا شاهدنا عمليات القتال من المسافة الصفر أو تفجير الآليات العسكرية الإسرائيلية. إذا ما عدنا لهذه الخريطة، وبالتالي نحن نتحدث عن توجه إسرائيلي باتجاه الغرب عبر الطيبة دير سريان وصولا إلى القصير، وشمال النهر عبر يحمر وصولا إلى زوطر، لأنه على ما يبدو الاحتلال الإسرائيلي يريد التوغل أكثر نحو الشمال باتجاه النبطية. بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن ضغط على الجهة الشمالية من هذه المنطقة. شاهدنا القصف العنيف على منطقة دبين، العميد إلياس حنا بعد قليل سيشرح لنا هذه التفصيلة وأهميتها الاستراتيجية ولماذا يركز الاحتلال على هذا المحور. ولكن إذا ما شاهدناه على الخريطة الآن فيمكننا مشاهدة المسافة التي نتحدث عنها والمساحات التي نتحدث عنها. عندما يقول نتنياهو أنه أن جنوده عبروا النهر، فهو يقصد بهذا التحرك هو التحرك من القصير باتجاه زوطر الشرقية أو باتجاه يحمر، جنود الإسرائيليين موجودين في هذه المنطقة، وعلى ما يبدو هناك استهداف أو محاولة للسيطرة على قلعة شقيف في هذه المنطقة. لأنه إذا ما شاهدنا قلعة شقيف بدرجة أساسية هي تطل على كامل الوادي، وادي أو على كامل نهر الليطاني من الجهة الشرق من الجهة الغربية للنهر، وبالتالي السيطرة على هذه المنطقة ستعطيه الأفضلية في كامل السيطرة على هذه المنطقة وصولا إلى المنطقة الشمالية وصولا إلى علي الظاهر ومنطقة دبين. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن هذا المحور الأساسي الآن، ولكن عمليات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة ومستمرة عبر الشريط الأصفر الذي هجر الناس منه، عبر الوصول إلى نهر الليطاني بالقصف ومحيط مدينة صور، وتجاوز ذلك إلى كما ذكرنا منطقة النبطية وشمال منطقة النبطية وصولا إلى نهر الزهراني، أي أننا نتحدث عن مسافة تتجاوز 40 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية. زين، وبالتالي هذا المحور الأساسي للتقدم، ولكن عمليات القصف لا تزال مستمرة على كل هذا العمق الذي نتحدث عنه.
2: وسنحلل ذلك بطبيعة الحال مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حمد الخبير العسكري والاستراتيجي. وفق هذه المعطيات، ما هي المسافة التي قطع جيش الاحتلال وسيطر عليها تماما بريا وليس فقط نيرانيا من الحدود حتى المناطق التي تحدث عنها صهيب قبل قليل؟
4: زين العابدين، المعادلة لجيش الاحتلال هي التواجد البريزنس، وبالتالي كما قال نتنياهو النقاط الحاكمة حتى الآن لا يعني السيطرة الكاملة. المنطقة الصفراء كانت من المفروض أن تحمي الداخل الفلسطيني
2: أو طبعاً لصور قصف النبطية قبل قليل.
4: بالطبع يعني اليوم هو يستعيد عن العسكر على الأرض بالقصف والتحذير المدفعي. لاحظنا أن هذه المنطقة تحظى بأكثر قدر ممكن من القصف الجوي وحتى قصف المدفعية، وبالتالي هذه عمليات تحذير. ولكن أنا قلت أنه في هذه المنطقة كان من المفروض أن تشكل هي نقطة الأساس وبالتالي التواجد الفعلي لحماية الداخل الإسرائيلي. هذا

0: لم يحصل. لماذا؟ لأنه مسيرات حزب الله بدأت تستهدف كل التواجد الأساسي، فكان لابد من الذهاب إلى العمق. ونستذكر زين العابدين أن هذه المنطقة الصفراء تعجبنا في ذلك الوقت، يعني بشكل عام لماذا هذه المنطقة الصفراء هي شمال نهر الليطاني، مع العلم أن جيش الاحتلال كان يقول أنه الحدود هي نهر الليطاني. فإذن اليوم يتبين هذا الأمر أن هناك فعلا عمليات أساسية. فإذن نتحدث عن تحولات تكتيكية. هذه المنطقة زين العابدين تقريبا مدمرة، فيها أكثر من 60 قرية بنسبة 95%. في هذه المنطقة تقريبا 75%، وبالتالي منطقة معزولة. أيضا نتحدث عن الإخلاء في مدينة صور وفي مدينة بنت جبيل، واليوم نتحدث عن النبطية. هذا المثلث يعتبر على أنه زين العابدين هو مركز الأقضية، وهذه الأقضية تعتبر هي القلب النابض لأي قضاء، يعني فيها الإداري، فيها العسكري، فيها السياسي، وحتى فيها الملاذ الآمن. على سبيل المثال، عندما هجر الجنوبيون من من من من قضاء صور ذهبوا إلى صور، اليوم نتحدث عن إخلاء صور. فإذا أنت أمام شيء مهم جدا. ماذا يجري فعلا في المنطقة التي تحدثنا عنها؟ المنطقة التي تحدثنا عنها هي منطقة فيها العمليات بشكل مكثف زي العابدين. مثلا على سبيل المثال، من الطيبة هناك محور أساسي يذهب باتجاه يحمر. هناك طريق هي قديمة مستحدثة معدلة. في هذه المنطقة استهدف حزب الله الكثير من الجرافات أو الدينين في هذه المنطقة. أيضا بمسار آخر من دير سريان إلى خلة راج إلى زوطر الشرقية التي تعتبر منطقة أساسية. ولكن ماذا يريد زين العابدين جيش الاحتلال؟ يريد فعلا هذه المنطقة، يريد هذه المنطقة للسيطرة عليها، وبالتالي كما قال
1: لأنها حاكمة لهذا
0: الوادي. لأنها حاكمة، ولكن هو يوسعها اليوم زين العابدين. هو يذهب إلى دبين. دبين هي تقريبا 650 متر من مرج عيون، هي تطل على كفر تبنيت وتطل على علي الطاهر في هذه المنطقة، وهي تلة كان جيش الاحتلال بالعام 2000 آخر ما تركها.
1: طيب، يعني قبل هذه الحرب كان الحديث عن أن جغرافيا الجنوب معقدة، تحديات كثيرة لجيش الاحتلال. الآن جيش الاحتلال سار في الجنوب ووصل إلى شمال نهر الليطاني. لماذا لم تخدم هذه الجغرافيا المعقدة والطبوغرافيا المعقدة حزب الله، ولم تمنع الجيش الإسرائيلي من العبور إلى شمال الليطاني؟
0: زين العابدين، الشيء المهم وهو سؤال مهم جدا، لأنه خلال حرب الإسناد كان حزب الله يتواجد في هذه المناطق على الخط الأزرق، وبالتالي كان يهدد ويستهدف كل المستوطنات، وهجر ما يقارب 120 ألف من المستوطنين. اليوم بعد حرب الإسناد وحرب الستين يوم بالعام 2024 بدأت عمليات الاغتيال، وذهبنا إلى مرحلة جديدة. حزب الله غير الهيكلية العسكرية الخاصة به، وغير منظومة السلاح. اليوم منظومة السلاح لحزب الله ليست كما كانت أيام الإسناد. اليوم المنظومة ثلاثية المسيرة بكل أنواعها ضمن FPV، وبالتالي الصاروخ والمضاد للدروع والقتال بطريقة حرب العصابات. السؤال الأكبر زين العابدين هو هل فعلا ما هو الامتداد الأقصى؟ التواجد العسكري موجود هنا، ولكن ما هو الامتداد الأقصى لجيش الاحتلال؟ ما هو التواجد الأقصى أو الامتداد الأقصى الذي سيمتد إليه جيش الاحتلال ويقف عنده؟ وما هو التراجع الأقصى؟ ليس يحتفظ به. هذه المنطقة زين العابدين، هذه المنطقة هي منطقة ليس بالضرورة أن يسيطر عليها، ولكن هي منطقة خالية، يعني دمرها بالكامل للبقاء فيها، ولكن هو يسيطر بالنار على هذه المنطقة بشكل كامل. يسيطر على هذه المنطقة بالنار، كما يقال بفر باي فاير. ولكن أيضا في هذه المنطقة يحاول إخلاءها، وكأنه يذهب إلى المعادلة التي تقول لا يمكن حسم المعارك من الجو، لأنه يجب أن يكون هناك بوتس أون ذا جراوند كما يقال. اليوم يحاول فعلا إخراج كل السكان الجنوبيين من تلك المناطق.
1: طيب، في هذه الظروف ما الذي سيناقشه الاجتماع الأمني في واشنطن؟ ما هي النقاط التي سيتحدث بها الضباط اللبنانيون مع الضباط الإسرائيليين، والإسرائيليون يذهبون بالقرب من صيدا الآن؟
0: زين العابدين، المعضلة هي لدى الحكومة ومشكلة لدى حزب الله. هناك مشكلة مزدوجة بين الاثنين، من يملك السياسة لا يملك العسكر، ومن يملك العسكر لا يملك السياسة. اليوم أن تذهب إلى اجتماع عسكري بحت لتنسيق أمور معينة قد تجري في منطقة جنوب الليطاني أو حتى شمال الليطاني، يجب أن يكون هناك اتفاق وإطار سياسي عليه ينفذ العسكر هذه الأمور. هذا سؤال مهم، حتى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة. هل هي تحضير لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار؟ هذا السؤال. بالنسبة لحزب الله، بعد وقف إطلاق النار والتزمت إسرائيل والتزم الكل، ماذا سيفعل حزب الله في علاقته مع الدولة؟ وبالتالي هو الذي قال أنا أقاتل انتقاما للمرشد الخامنئي. فإذن أنت أمام معضلة كبيرة جدا، لن يكون هناك إنتاج مهم جدا على الأرض إلا إذا كان هناك اتفاق سياسي مسبق.
1: يعني لا يوجد موضوعات للنقاش في هذا الاجتماع
0: حاليا؟ المعركة موجودة، وخلال المعركة يقال لا وقت للدرس. يعني أنت خلال المعركة لا وقت للدرس والتخطيط، أنت تنفذ بما تملك وكيف خططت. المعركة اليوم هي في هذه المنطقة، ولكن لا يعني زين العابدين أن هذه المنطقة ليست مدمرة وهذه المنطقة ليست محتلة. بالمرحلة القادمة حتى ولو توقف وقف إطلاق النار، حزب الله سيعتبر أن هذه المنطقة محتلة وعليه يجب أن يكون هناك عملية تحرير.
1: فيما يتعلق باستراتيجية حزب الله في هذه المرحلة الآن، وهنالك تقدم مستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هل ستتغير هذه السياسة من هذه الاستراتيجية من جانب حزب الله؟
0: كما قلت، خلال المعركة لو وقت للدرس، أنت تنفذ بما تملك وما عليه. حزب الله أعاد تنظيم نفسه خلال سنة ونصف من وقف إطلاق النار، وكانت الحكومة تفاوض وما شابه. اليوم هو يركز على قتال العصابات، وبالتالي السؤال إلى أي مدى سيبقى جيش الاحتلال في هذه المنطقة، وإلى أي مدى سيتراجع حزب الله، يعني المدى الأقصى بالتراجع والمدى الأقصى بالتقدم.
1: شكرك، شكرا جزيلا العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه الإيضاحات. ونصل بذلك مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، عود إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا زين العابدين. الآن مشاهدينا إلى الملف الإيراني، حيث ذكرت CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران. في المقابل ذكر التلفزيون الإيراني أن 24 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري، مشددا على أن أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز دون الحصول على التصريح من الحرس الثوري ستواجه ما وصفه برد شديد من القوات المسلحة الإيرانية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. مرحبا بكم عدنان، أبدأ معك بهذه التصريحات الإيرانية الأخيرة، سواء فيما يتعلق بعبور السفن مضيق هرمز بالتنسيق معها أو حتى في تعقيب على المفاوضات ومسارها.
3: لنبدأ الحديث فيما يتعلق بعبور السفن محمد، هذه هي التصريحات التي جاءت عبر التلفزيون الإيراني والتي تحدثت عن عبور أكثر من 20 سفينة لمضيق هرمز بعد التنسيق مع الآلية ومع الهيئة التي حددتها إيران لإدارة مضيق هرمز، وبأن هذه السفن عبرت بعد التنسيق. بالأمس كان هناك حديث عن أكثر من 30 سفينة وناقلة. في المقابل كان هناك حديث عن منع السفن لم تنسق مع الآلية الإيرانية وتم منعها من عبور مضيق هرمز. التحذير الذي جاء في التلفزيون الإيراني هو التحذير بأن الحرس الثوري سيمنع أي سفينة من العبور، مؤكدين على أن هذا العبور حتى للسفن التي نسقت لا يعني بأن الأمور عادت إلى طبيعتها وبأن حالة الحرب انتهت، ومحذرين بأن هذه الآلية مستمرة ولن يسمح بعبور السفن العسكرية. هو إجراء عمليا محمد، لكن هو في المقابل أيضا رسالة موجهة إلى مساحة التفاوض بشأن البنود الأساسية التي تتضمنها مذكرة التفاهم التي يتم العمل عليها، والتي قال مصدر مطلع لوكالة تسنيم قبل قليل بأن الأخبار الآتية من المواقع الغربية ووسائل الإعلام الغربية بشأن التوصل إلى صيغة نهائية بشأن مذكرة التفاهم هو أمر يفتقر إلى الدقة حقيقة حتى الساعة، وبأن الصياغة النهائية بشأن مذكرة التفاهم لم تتم بعد ولم تنجز بعد، وبأن ذلك سيعلن رسميا حين الانتهاء منه. عندما نتحدث عن مضيق هرمز والرسائل الموجهة إلى مساحة التفاوض محمد، نتحدث عن تأكيد إيراني على رفض أي إلغاء للإدارة الإيرانية على مضيق هرمز والهيئة التي حددتها إيران قبل نحو أسبوع، وهذه الهيئة التي فرضت عليها عقوبات من الجانب الأمريكي. إصرار إيراني واضح على أن مضيق هرمز هو ورقة الضمانة الأساسية التي تصر إيران على إبقائها حية حتى إذا ما تم التوصل إلى اتفاق، باعتبارها ورقة ضمانة أهم بالنسبة للإيرانيين من الأوراق والتوقيعات في ظل ما شهدته إيران في الاتفاقات السابقة. بالنسبة للبنود الأخرى التي يتم التأكيد عليها كخطوط حمراء لا يمكن التنازل عليها، هناك الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان، وبأن أي اتفاق أو أي مذكرة تفاهم لن يتم الوصول إليها، بل إن الأمر يهدد كل المفاوضات ما لم يتم وقف إطلاق النار في لبنان.
2: شكرا جزيلا لك عدنان البوريني من طهران. ننتقل إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ونجمل أيضا آخر المواقف الأمريكية في السياق تحديدا المتعلقة بالتفاوض.
4: نعم، في واشنطن الآن لدينا الآن حالة ترقب. بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي بالفعل أنه ينتظر ويفكر، وقد أخطر مستشاريه والمقربين من حسب ما وردته CNN قبل قليل والإعلام الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي يتأمل ويحتاج لبضعة أيام وربما لبعض من الوقت كي يعطي قراره الأخير إن كان سيمضي في مذكرة تفاهم كما يبدو أنه تم الاتفاق عليها. وفي غضون ذلك الرئيس الأمريكي تحدث منذ أمس ولم يضف أي كلمة جديدة لما قاله بعد ما تحدث إلى قناة فوكس نيوز، وأكد مجددا أن أي اتفاق سيكون مرتبط بما يصفه الرئيس الأمريكي بالصفقة الجيدة بالنسبة للأمريكيين. وأكد، وهذا رد أيضا على كافة تسريبات، بأن الوحيد الذي يدير ويشرف على هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني هو الرئيس الأمريكي نفسه، الرئيس الأمريكي الذي يصف المفاوضين بأنهم جيدون للغاية، ما يعني أن تلك مفاوضات مكثفة وعصيبة. ولكن أهم ربما تصريحات هي التي جاءت على لسان نائب الرئيس جي دي فانس، الذي أعطى فكرة قريبة للواقع لما يجري الآن من خلافات في هذه المفاوضات، وإن تم الاتفاق على إطار عام على ما يبدو. ولكن جي دي فانس يقول في نهاية المطاف: نحن في وضع الآن للأمريكيين يسمح للأمريكيين كما قال بإرجاع برنامج النووي إلى الوراء، لكن يضيف إلى أن الولايات المتحدة إيران لم تصل بعد كما قال إلى صيغة اتفاق نهائية مع إيران، لكننا قريبون من ذلك. واضح جدا أن الجانبين بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذا الاتفاق، وواضح جدا أيضا الأمريكيين يتكتمون إلى غاية أن يشعروا بأن هناك بالفعل اتفاقا يمكن المضي قدما للتوقيع. حتى اللحظة الرئيس الأمريكي يأخذ وقته ولم يعلن إن كان سيقرر توقيع والذهاب في منطقة هذا الاتفاق أم لا. حالة الترقب الآن في واشنطن.
2: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني. إذن في السياق لدينا أخبار عاجلة، وهذه المرة من الجانب الإيراني. رئيس البرلمان الإيراني يقول لا نثق بالضمانات وتصريحات الطرف المقابل، وسلوكه يعد المعيار الوحيد بالنسبة لنا. يقول رئيس البرلمان الإيراني: إذن لا نكسب الامتيازات عبر المفاوضات، بل نكسبها عبر الصواريخ. ينضم إلينا في هذا النقاش إذن في الاستوديو باتريك مارا، رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. معنا في الاستوديو أيضا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري الصادقي، ودكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ مع ضيفتي إذن، والسؤال هنا عن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني. السياق هو سياق انتظار موقف الرئيس الأمريكي من هذه مسودة الاتفاق أو مذكرة الاتفاق. ما الذي يريد أن يوصله رئيس البرلمان من خلال هذا الخطاب في الساعات الحرجة؟
5: إيران باعتبارها الفاعل العقلاني في هذه القضية تريد أن تضمن أن رأي العام داخل إيران، أن إيران مستعدة لأي سيناريو، لأن إيران انخرطت في المفاوضات مع الولايات المتحدة مرتين حول برنامجها النووي وهوجمت في كلا المرتين. إذن إيران تدرك أن كل هذه المفاوضات يمكن تكون غطاء لعمل عسكري، وهناك مطالبات متزايدة من الرأي العام بأن البلد يجب أن يكون حذرا ومستعدا لذلك. الأمر الآخر، اللغة الوحيدة التي ردت فيها الولايات المتحدة أو قدمت فيها تنازلات أو خففت من طالبها هي لغة الاستعداد العسكري. لهذا السبب هي تستخدم القناة العسكرية في المنطقة أيضا لاستفزاز إيران، لكن إيران أبقت ردودها بشكل منطقي وعقلاني.
2: دكتور حسن، كيف تقيم الموقف الآن، حالة الانتظار، هذه الصمت الأمريكي، ربما بعض التصريحات من نائب الرئيس حول تحديدا ما الذي يناقشه الأمريكيون المتعلق بالتخصيب، مخزون التخصيب وإمكانية التخصيب، لكن هذه الفترة التي ينتظر فيها العالم رد الرئيس الأمريكي النهائي، كيف تقيمها؟
6: بتقديري الرئيس الأمريكي متردد لغاية هذه اللحظة، هو لا يريد أن يعلن بأنه يوافق على هذا الاتفاق الآن قبل أن يكون هذا الاتفاق جيد من وجهة نظره، وهو يقدم نفسه بأنه رجل الصفقات الكبرى، بمعنى الرجل الذي لا يخسر الصفقات، فبالتالي أعتقد أنه ينتظر اللحظة السياسية المناسبة للإعلان عن هذا الاتفاق. لكن أيضا إذا أخذنا التصريحات الإيرانية من جانب، يبدو أن الاتفاق لم ينجز كما يريد الطرفان، يعني كل طرف يعتقد بأنه يمكن تحقيق مكسب في اللحظة الأخيرة، من هنا التردد، من هنا يعني لا نستطيع أن نحكم بالفعل هل هناك اتفاق أو لا، يعني بمعنى إذا لم يكن الاتفاق اتفاق جيد بالنسبة لترامب يستطيع أن يسوق داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويقول بأنه انتصر، وأيضا الطرف الإيراني يريد أن يعيد تأطير أي تنازل يقدمه ضمن سردية الصمود والنصر وتعطيل الخصم أو العدو في تحقيق أهدافه، لن يكون هناك اتفاق. لكن أيضا في نقطة أخرى أخي محمد، أنه كلا الطرفين وصل إلى نقطة أو إدراك متبادل بأنه كلفة اللا اتفاق هي أعلى بكثير من كلفة تقديم التنازل المطلوب. لذلك أنا أعتقد الأيام القليلة القادمة هي الفيصل، وهي ساعات الحسم القادمة، الكل يترقب
2: قناعة الطرفين الحاجة إلى اتفاق، يعني
6: بكل تأكيد، لأنه إذا ترك الأمر كما هو الآن ربما تنزلق الأمور، لأن نحن نعرف الآن في مواجهات في مضيق هرمز، الآن في هناك تحرش مضاد، هذا قد يؤدي إلى ربما إخراج الأمور عن السيطرة. نعم طيب. الجميع يتحدث على أن الأمور تحت السيطرة، لكن كل ما يتطلب الأمر هو حادث صعب جدا ربما يخرب كل هذا المجهود.
2: سيد باتريك مارا، نائب رئيس جودي فانس يتحدث عن الخلافات ويحددها بمستوى التخصيب واليورانيوم المخصب، هل فعلا هذا ما يؤخر الوصول إلى مذكرة التفاهم، بالنظر إلى أن في مذكرة التفاهم هذه الأمور مرحلة ليست الآن؟
5: أعتقد أن هذه هي الأسباب الأساسية، لكن تذكروا أن الرئيس ترامب أيضا يحاول موازنة، خلق موازنة بين الفصائل المختلفة، بعضهم داخل حزب يريدون مواقف قوية والعودة إلى الحرب، واتجاهات أخرى لا تريد ذلك، إذن هو يحاول خلق حالة من التوازن. هل إيران يجب أن تقبل بهذا المثل ما هو مطروح في انتظار الملف النووي أو لا؟ أعتقد أنه هو يتواصل مع الناس وخاصة مع جوانب الصخور مثل لينزي غرايم وأشخاص من هذا النوع الذين هم في المجلس الشيوخ الأمريكي، وفي نفس الوقت هو يخاطب أيضا الحمائم الذين لا يريدون هذا أو يريدون الاتفاق ويعتقدون أن الاتفاق مناسب في الفترة الحالية. طبعا هو يحتفظ بحق اللجوء إلى الخيار العسكري ويزيد من الضغوط من جانب العقوبات التي يفرضها، فهو يريد طبعا عندما يفتح المضيق أن تبقى قدرة أمريكا للتأثير على إيران خلال العقوبات.
2: كما نتابع أيضا في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، يتحدث المنتصر في الاتفاق والذي يكون جاهزا في اليوم الثاني، اليوم التالي من الاتفاق كما يقول رئيس البرلمان. وكان يشير دكتور حسن قبل قليل إلى المناوشات التي تجري في هرمز، إلى أي مدى من الممكن أن تكون هذه عمليات جزء من عملية التفاوض؟ يعني ما يجري الآن هو قياس ربما لقوة الطرفين، قد تنجرف أو قد تؤدي بعض الحوادث إلى حرب أوسع أو عودة للسلام في الحرب.
5: أعتقد أن ما نراه هو تكراراً لخطأ الحسابات في الولايات المتحدة. قبل بدء هذه الحرب، ويتكوف قال أن الرئيس ترامب محبط لأن الإيرانيين يرون هذا الحشد العسكري الكبير لكنهم حسب ما قال لا يستسلمون. إذا واشنطن تستخدم نفس السردية فيما يتعلق بالحشد العسكري والعمل العسكري، ومعتقدة بأن هذا سيدفع إيران لإبداء تنازلات. لكن

0: الإيرانيين على طول الخط أثبتوا أنهم لن يتفاوضوا تحت تهديد السلاح ولن يغيروا مواقفهم فيما يتعلق بقضايا تتعلق بالسيادة. هذه المناوشات تحدث وكلا الطرفين يخفف من أهميتها، وهناك اتجاه في المفاوضات التي تتم عبر بعد ومن وراء الأبواب المغلقة لا نعرف تفاصيلها. والخيار الآخر هو التهديد بالعمل العسكري. الولايات المتحدة تختبر إيران وإيران ترد بطريقة مناسبة.
1: هل انتهت هذه المناوشات دكتور حسن؟
2: هي بدأت، لا انتهت، أنا لا أستطيع أن أقول انتهت، تنتهي عندما يكون هناك اتفاق، لكن من دون هذا الاتفاق هناك محاولة أمريكية
1: عملية التفاوض أيضا انتهت؟
2: لا لا،
1: ما زلنا في انتظار الرئيس؟
2: لا لا لا، لم تنتهي، لكن نحن نحتاج ربما أيام. وأنا أتفق مع باتريك عندما تحدث بأن الرئيس هو يخاطب أكثر من فصيل داخل الحزب الجمهوري وداخل المجتمع الأمريكي، لكن أيضا وضع الرئيس صعب داخل أمريكا بسبب ارتفاع الأسعار محطات البنزين، ثانيا أنه أكثر من 62% من الشعب الأمريكي يعارض الحرب ابتداء، وهذه الحرب هي خارج إطار القانون الدولي. هذه مشكلة عند الرئيس الأمريكي الآن. أي اتفاق أقل من اتفاق أوباما سيكون هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو لا يريد أن يكون مهزوما في هذه القضية. وربما أشار باتريك إلى نقطة في غاية الأهمية، أن الرئيس كان ينتظر أن يكون هناك شعور بالألم الإيراني بسبب محاصرة الموانئ الإيرانية من أجل أن يكون هذا سببا في دفع القيادة الإيرانية لتقديم التنازلات. ربما هذا يعكس جهلا أيضا بكيفية تفكير النخب الحاكمة في إيران التي تحرف الحرب وتؤطرها أنها حرب وجودية، فبالتالي عندها القدرة على الصمود وتعتقد أن الوقت هو يعمل لصالحها على العكس من ترامب. نعم. لكن إحنا ما زلنا الآن أمام أيام تفصلنا. أنا بتقديري
1: سأسأل فيما تبقى، نعم، معنا دقيقة باتكمارة، هل هي أيام؟ يعني ما الذي تتوقعه من رد الرئيس الأمريكي وكم سيأخذ من الوقت؟
0: أعتقد أنه في 24 ساعة القادمة سنرى تغريدة على تروث سوشال كما يود للرئيس أن يفعل، يقول لدينا اتفاق ولدينا مسار نحو السلام والأمر سيكون مدعاة للتفاؤل. أعتقد 24 ساعة أو 48 ساعة سنسمع شيئا في تروث.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفي في هذا الاستوديو. وإلى تطورات الأوضاع الآن في قطاع غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحركة حماس. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة أن عددا من الدبابات الإسرائيلية توغلت قرب منطقة جسر وادي غزة وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مخيم البريج وشقة سكنية بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة. وكان مصدر في مستشفى ناصر بخان يونس قال إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت حاجزا أمنيا بمواصي خان يونس. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، هل من تفاصيل للمناطق التي توغل بها الجيش الإسرائيلي وما يعني أسفر عن ذلك، عن هذا التوغل؟
3: نعم محمد، ولكن دعني أبدأ بهذا الخبر الذي تردنا تفاصيله قبل دقائق من الآن، حيث تعرضت منطقة ساحة الشوة وهي في حي التفاح إلى غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل إصابات من هذا الاستهداف، وهي حالة مستمرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار الخروقات الإسرائيلية. ولكن ما نشهده أيضا ميدانيا هي عمليات التقدم من قبل آليات عسكرية إسرائيلية، بالتحديد إلى الشرق من جسر وادي غزة، حيث تحركت آليات عسكرية عبارة عن دبابة من نوع ميركافا وآليات أخرى. وهذه الحركات أو هذه الحركة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تكون في غالبية الظن أو في غالبية الأحيان هي عملية إزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء في محاولة لتوسعة نطاق المنطقة الصفراء، وهو ما تؤكده المعلومات والخرائط التي تنشر حول ذلك، خاصة وأنه عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار كان الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 53% بموجب الاتفاق، لكنه اليوم يسيطر على 64

0: 20% من المساحة في غالبية المناطق الشرقية من قطاع غزة، وهذه الحال بطبيعة الأمر تستمر وتمتد خاصة في ضوء هذا التقدم الذي تشهده تلك المناطق. وغالبية هذه التحركات تكون مصحوبة بإطلاق نار مكثف وعمليات تمشيط مستمرة، وهذا الأمر الذي أدى إلى وصول إصابة إلى مستشفى العودة أولا، ومن بعد ذلك نقلها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هذه الحال مستمرة حقيقة منذ أيام طويلة، ووسط كذلك استمرار عمليات القصف في المناطق الخضراء، المناطق التي كان يعتقد بأنها مناطق آمنة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يذهب باتجاه تنفيذ غارات بحق المدنيين. شهدت خان يونس بالأمس غارة استهدفت حاجزا عسكريا حاجزا أمنيا، وأيضا مناطق أخرى في مدينة غزة بإخلاء مربع سكني في مخيم الشاطئ، استهداف كذلك في حي اليرموك، وأيضا في وسط القطاع بدير البلح في محيط مستشفى شهداء الأقصى وقع استهداف بعد إخلاء عدة منازل في تلك المنطقة. لذلك ميدانيا الوضع يتصاعد، والاحتلال يأخذ نهجا تصاعديا فيما يتعلق بخروقاته وعلى شق الإنسان كذلك.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول من مدينة غزة. وقد دمرت غارة إسرائيلية ليلة أمس عشرات من خيام النازحين وخزانا المياه وأراضي زراعية في منطقة مواصل القرارة بخان يونس جنوبية غزة. وفاقمت هذه الغارة من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى.
2: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
3: هاي قدام عينيك كل من أخيها راحت حمامات بمال لا يعد، وبنظورة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة تعلم التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل شيء تبكي عليه.
4: والله احنا نايمين غير ولانهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاقة معاي بنت اخوي، والله وجبنا تراكتر واخذنا غير وسع وفن وصلنا المكان اللي بدنا اياه غير والضربة شايلت.
5: احنا ادينا 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
2: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وأثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، من مواصل خان يونس.
1: وقال قبل أن نصل إلى ساعة جديدة نذكر بالأخبار العاجلة الواردة قبل قليل عن مصدر رسمي لبناني للجزيرة يقول لا إمكانية لبحث قيام منطقة تجريبية جنوبية البلاد دون وقف إطلاق النار. وهنالك إذن أخبار متعلقة بالاجتماع الذي يجري حاليا، وربما مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة من النبطية يحدثنا أيضا عن هذه الأخبار المتعلقة بالوفد العسكري الذي يعقد اجتماعا تحضيريا. ومازن الواردة المعلومات الواردة حول التفاصيل ومكونات هذا الاجتماع.
6: الواقع محمد، كان لي لقاء اليوم مع مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى على تماس مباشر مع الوفد الذي توجه اليوم قبل أيام إلى واشنطن لعقد الاجتماع ضمن المسار العسكري للتفاوض مع إسرائيل. وفق هذا المصدر أفادني بمجموعة من المعطيات. بداية هو أشار إلى أنه يوم أمس كان هنالك اجتماع تحضيري عقده هذا الوفد العسكري الذي يتألف من 6 ضباط وهو برئاسة العميد الركن جورج رزق الله.

0: أشار إلى أن هذا الوفد هو سيطرح مجموعة من النقاط ضمن هذا اللقاء وهذه المفاوضات العسكرية ضمن المسار الذي انطلق اليوم في البنتاغون. أشار إلى أن الأرضية التي ينطلق منها هذا الوفد العسكري هي تثبيت وقف إطلاق النار، بمعنى أن المطلب الأول الذي سيضعه الضباط على طاولة البحث هو الانطلاق من موضوع وقف إطلاق النار. الموضوع الثاني الذي سيجري طرحه من قبل الضباط اللبنانيين والذي عمل يجري طرحه لأن الاجتماع بدأ هو يرتبط بكيفية تعزيز وتفعيل وتطوير آلية عمل لجنة الميكانيزم، أي لجنة وقف الأعمال العدائية. عندما سألته ولكن هل يقبل الإسرائيليون وهل يقبل الأمريكيون بهذا الأمر، لأن لجنة الميكانيزم كانت تضم بعضويتها فرنسا واليونيفيل، هو أشار إلى أن المطلب اللبناني هو الانطلاق من هذه اللجنة، تفعيل عملها والبحث بكيفية تطويره، وبالتالي الجانب اللبناني سيكون منفتحا خلال هذه الاجتماعات على كل المقترحات المرتبطة بتطوير عمل هذه اللجنة. كانت هذه النقطة مفصلية أساسية وفق ما أفادني. وهو أشار أيضا إلى أن الوفد سيضع الأطر التي تنظم التدابير الميدانية في حال الوصول إلى اتفاق سياسي، بمعنى أن هذا الوفد هو وفد تقني عسكري سيعمل على مستويين. المستوى الأول هو وضع الأطر التقنية التي يمكن الركون إليها خلال المرحلة المقبلة إذا ما تم الوصول إلى اتفاق سياسي بين لبنان وإسرائيل، على قاعدة بأن كل ما سيندرج ضمن عمل هذا الوفد العسكري ينبغي أن يتم ضمن المظلة السياسية للوفد السياسي الذي من المفترض أن يجتمع في الثاني والثالث من الشهر المقبل. هذه نقطة جوهرية، نقطة أساسية ترتبط بكيفية عمل هذا الوفد. أيضا هو أشار إلى أنه ما سيحصل اليوم وما سيقوم به الوفد اللبناني العسكري هو تحديد المصطلحات. عندما سألته ماذا يعني تحديد المصطلحات الميدانية، أشار إلى أن بعض التفاصيل عندما يتم الحديث عنها ما بين المفاوض اللبناني السياسي والمفاوض العسكري هي تحتاج إلى توضيحات. على سبيل المثال عندما يجري الحديث عن خروق إسرائيلية أو عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإيراد تفاصيل ترتبط بخروق يقدمها الجانب اللبناني، قال لي بأن علينا أن نضع المعايير لكي نفهم ماذا يعني خرق وكيف يتم التعامل معه. هذه نقطة أساسية. هو أشار لي أيضا بأنه لا إمكانية للعمل الميداني للجيش اللبناني جنوبي البلاد دون وقف لإطلاق النار. بمعنى آخر هنا يمكن الاستدراك وتحليل هذا الكلام من قبل المصدر الرسمي، وهنا أشير إلى أن فهمي لهذا الكلام يعني بأنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار فهذا الأمر لن يؤدي إلى تفعيل عمل الجيش اللبناني بتطبيق خطة الحكومة لحصر السلاح في كافة الأراضي اللبنانية ابتداء من جنوب لبنان. كان لي سؤال بالغ الأهمية يرتبط بما سربه وما تحدث عنه السفير الإسرائيلي قبل أسابيع عندما قال بأننا سنطرح على الجانب اللبناني موضوع وضع وتشكيل وتحديد منطقة وصفها بالنموذجية، على قاعدة أن يتم التنسيق ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي برعاية أمريكية لإخلائها من السلاح. هنا الجواب كان واضحا عندما قال وأريده تماما كما قاله هذا المصدر، لا إمكانية لبحث قيام منطقة تجريبية جنوبية البلاد دون وقف إطلاق نار. هذه النقطة. والنقطة الأهم أيضا بأن القوات الإسرائيلية لا يمكن أن تكون شريكة في التعامل مع أي منطقة تجريبية. بمعنى آخر محمد، هذا المصدر رفيع المستوى الذي هو على تماس مباشر مع الوفد التفاوضي الذي يعمل الآن على المستوى العسكري، يشير إلى أن كل ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي بمعنى قيام منطقة تجريبية يكون هنالك تعاون فيها ثلاثي لبناني إسرائيلي أمريكي. أشار هذا المصدر إلى أن النظر الجيش اللبناني من ناحية والسلطة اللبنانية يعتبر بأن المقاربة ستكون مختلفة كليا. لا يمكن الحديث عن منطقة تجريبية أو بين قوسين منطقة يصفها الاحتلال بالنموذجية. هو قال بأن الحديث عن هكذا نوع من المناطق ينبغي أولا أن ينطلق من تثبيت لوقف إطلاق النار. هذه جزئية. والجزئية الأهم بأنه إذا ما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقد بأنه يمكن لها أن تصبح شريكة مع القوى الأمنية اللبنانية ومع السلطات اللبنانية في كيفية إدارة هكذا مناطق، فإن هذا الأمر غير مطروح إطلاقا على مستوى الوفد التفاوضي وعلى مستوى الرؤية التفاوضية اللبنانية. وبالتالي وبالتالي الآن وفق كل هذه المعطيات التي أفادني بها هذا المصدر الرسمي الذي هو على التماس المباشر مع الوفد الذي يتواجد الآن في البنتاغون ويجري مباحثات مع الوفد الإسرائيلي، هو يعتبر بأن الرؤية التي ينطلق من خلالها هذا الوفد تندرج ضمن إطار المظلة السياسية العامة اللبنانية، وهو وفد تقني سيطرح مجددا وقف إطلاق النار كأرضية ينطلق إلى طلب تعزيز دور لجنة الميكانيزم، لجنة وقف الأعمال العدائية، وأن كل ما قد يندرج في إطار منطقة تجريبية أو غير تجريبية تنظر إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا الأمر لا يمكن مقاربته لبنانيا وفق هذا المنظار. وبالتالي عندما دخلت معه بتفاصيل كيفية عمل لجنة الميكانيزم في ظل الرفض الإسرائيلي قال فلنفتح ونضع على الطاولة كل المقترحات، ولكن ما ينبغي التشديد عليه بأن هذا الوفد التقني العسكري المؤلف من 6 ضباط يضمون كافة القطاعات والاختصاصات المرتبطة بما يحصل في الميدان هي من ستقوم بتحديد المصطلحات والعمل عليها. وبالتالي ما يمكن قراءته الآن من خلال كلام هذا المصدر بأن ما يحصل اليوم في البنتاغون هو وضع لمصطلحات ووضع لأرضية ولتصورات عسكرية ينبغي أن تستكمل في 2 و3 من الشهر الجاري من الشهر المقبل من خلال المفاوضات السياسية، ولكن التقاطع ما بين المسار الأمني والمسار السياسي وفق ما فهمته من هذا المصدر رفيع المستوى تتقاطع عند أرضية وقف إطلاق النار، هذا أولا. من بعد ذلك يمكن الشروع بالحديث عن ترتيبات عن إجراءات، ولكن عمادها يكون الميكانيزم، وهنا أقتبس بين قوسين كلمة ميكانيزم بلس، هذا هو التعبير الذي يجري استخدامه بمعنى آخر تطوير هذه الآلية، آلية مراقبة وقف أعمال العدائية للشروع قدما في تحقيق التغير عند الساحة الجنوبية جنوب لبنان.
1: مازن، إذن هذا ما جرى الخميس، نتحدث عن طرح لآلية تطوير لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية كما أشرت، والاجتماع الذي جرى من المفترض أن يكون تحضيري، لكن ما المنتظر اليوم بين ما هو تقني من صلب عمل هذه اللجنة كما ذكرت بمكوناتها وذكرت بها، وبين ما هو سياسي؟
0: نعم، في الواقع محمد كل هذه المعطيات التي أدرجتها هي ما حملها الوفد التفاوضي الذي دخل اليوم إلى البنتاغون والذي يعقد الآن اجتماعا مع الوفد الإسرائيلي العسكري، وبالتالي هذه المحددات هذه الأخبار كلها ترتبط بما يتم طرحه على الطاولة الآن من قبل الوفد العسكري اللبناني التي تنطلق من أرضية تطوير لجنة الميكانيزم، هذه نقطة أساسية، وقف إطلاق النار، العمل على وضع مصطلحات وتحديد برعاية أمريكية والبناء عليها للانطلاق بمرحلة لاحقة ترتبط بموضوع المسار السياسي لاحقا في 2 و3 من شهر يونيو المقبل. بمعنى آخر ما يحمله الضباط الآن في جعبتهم الذين عقدوا اجتماعا بالأمس هو اجتماع تحضيري مع الجانب الأمريكي، وقد دخلوا حاملين كل هذه المعطيات الآن وهم يبحثونها، وهذه هي النقطة المركزية اليوم. الآن الوفد العسكري محمد هو يطرح تعزيز دور لجنة الميكانيزم من خلال المسار العسكري الذي انطلق قبل نحو ساعة من الآن، وبالتالي هذه هي المقاربة التي تتقاطع ما بين ما حمله الوفد العسكري اليوم وما سيطرح سياسيا في 2 و3 من الشهر المقبل.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة إذا من النبطية جنوب لبنان. إذا هذه التفاصيل بالتأكيد ستكون محور حديث النافذة من محيط الضاحية مع الزميل عبد السلام محمد، تفضل.
2: شكرا لك محمد حمدان، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها سياق هذه التصريحات للمصدر الرسمي اللبناني للجزيرة والتي تحدث عنها الزميل مازن إبراهيم. ولوضع الأمور في سياقها أيضا يمكن أن نقول أن هناك مقاربة أخرى لا تتفق بالضرورة مع هذا المسار. باليوم السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب قال إن المسار الأمني لا يعنيني ولا أريد أن أعرف عنه في تصريحات صحفية. بالأمس كتلة حزب الله البرلمانية دعت السلطة إلى التوقف عن هذا المسار الأمني المباشر والمسار السياسي المباشر، ودعت السلطة أيضا إلى عدم الخضوع لما يمليه عليها الجانب الأمريكي. يأتي ذلك أيضا بعد زيارة لأيال زمير لموقع عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان وحديثه عن حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في أي مكان كما قال في داخل لبنان وفق ما تقتضيه المصلحة العسكرية الإسرائيلية. وبالأمس قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المنطقة جنوب نهر الزهراني منطقة عمليات عسكرية، وازدادت بطبيعة الحال العمليات العسكرية كما

0: الاجتماع الذي بدأ وينتظر أن تعلن نتائجه لاحقا هذا المساء. ينضم إلينا الآن علي حيدر المحلل السياسي ويوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بكما. استمعتما إلى هذه التصريحات لهذا المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة على علم بما تم نقاشه وأخذه بالأمس، تم نقاشه مع الجانب الأمريكي في الاجتماعات التحضيرية ويحمل إلى طاولة التفاوض المباشر الآن مع الجانب الإسرائيلي. سيد يوسف دياب، هل هناك خطوط واضحة ربما يمكن تسميتها خطوط حمراء لا يمكن التعامل في هذه الاجتماعات معها؟ ما الذي قرأته في هذه التصريحات؟
1: واضح أن الوفد اللبناني العسكري يحمل خريطة طريق واضحة إلى البنتاغون لطرحها مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وهي أن المنطلق لهذه المفاوضات يجب أن تكون وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية وخصوصا في جنوب لبنان، وأن تتوقف إسرائيل عن التغول في الأراضي اللبنانية وعملية التدمير والتهجير الممنهجة التي تعتمدها. لكن أيضا وضح أن الوفد اللبناني لديه تصور ورؤية لمرحلة إدارة تلك المرحلة. بالفعل إذا ما وصلنا إلى وقف إطلاق النار وإذا ما استطاع الأمريكي أن ينتزع يعني موافقة إسرائيلية على وقف إطلاق النار وافساح المجال أمام المسار الدبلوماسي والسياسي الذي ينطلق أيضا بعد أيام قليلة في وزارة الخارجية الأمريكية. العناوين التي تحدث عنها الأستاذ مازن إبراهيم من المصدر الرسمي واضحة أيضا، بمعنى أن الدولة اللبنانية بخلاف كل ما يحكى أستاذ عبد السلام لا تقبل لأن يكون الإسرائيلي شريك في أي ترتيبات أمنية، بمعنى أن لا يكون العنصر الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي شريك في أي عمليات أو ترتيبات أمنية ستحصل في مناطق الاشتباك في جنوب لبنان. وأعتقد أنه لا مجال للحديث عن ترتيبات أمنية في ظل الوجود الإسرائيلي. طبعا نحن سمعنا سياق هذه التصريحات والتسريبات، لكن لم نسمع إذا كان بالفعل وقف إطلاق النار سيليه فورا انسحاب إسرائيلي من المناطق التي تحتلها إسرائيل، ومن سيملأ هذا الفراغ بعد الانسحاب الإسرائيلي. كان في إشارة واضحة إلى تفعيل لجنة الميكانيزم أو ما سماه الزميل مازن إبراهيم ميكانيزم بلاس. هل يكون هناك قوات دولية إضافية اليوم عن الأمريكي والفرنسي بالإضافة إلى اليونيف الذي كان؟ هذه أسئلة تحملها
0: وسنتناولها معك بطبيعة الحال. نعم. سنحاول أن نفصل في هذه التصريحات لأهميتها، وكل تصريح يشمل كثيرا من التفاصيل يفترض أن تشرح، وهذا ما سيناقش سيد علي حيدر. بالنسبة لك، هل المقاربة هنا اختلفت؟ هل تغير الخطاب بالنسبة للوفد منذ البداية وحتى الآن؟ ما تقييمك؟
2: مقاربة من؟
0: الوفد المفاوض المباشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. أريد أن أبدأ من ميكانيزم بلاس. إذا أردنا القياس على تجربة ميكانيزم علينا أن نقلق منذ الآن، لأن تجربة ميكانيزم مزيد من الدمار في خلال فترة ما يسمى وقف إطلاق النار، ولم تفعل الدولة اللبنانية شيئا وتحديدا هذه السلطة، مزيدا من الاغتيال، مزيدا من الغارات، مزيدا من الاعتداءات، وحزب الله لم يرد، والسلطة كانت تغطي هذه، ليس فقط كانت تغطي من خلال تسليطها الضوء كما لو أن المعتدى عليه هو السبب. في كل الأحوال هذه مسألة. فإذا كانت هذه تجربة ميكانيزم بلس، ماذا سيكون؟ في نفس الاتجاه. من جهة ثانية، عندما نتحدث عن مسار أمني ومسار سياسي انطلاقا من تخصصي بالمجال الإسرائيلي واطلاعي على تجربة الإسرائيلي في هذا المجال، أريد أن أعطي مثال لكي تتضح الصورة كيف الإسرائيلي والأمريكي في هذا المجال يتعاملان. بعد انتفاضة الأقصى بشكل سريع حصل المفاوضات بين الرئيس الراحل ياسر عرفات وبين الإسرائيلي، صار في مسارين أمني وسياسي. الفلسطيني يطلب، الرئيس ياسر عرفات يطلب من الإسرائيلي حدد لي الأفق السياسي، يعني دولة فلسطينية، حدودها كذا. الإسرائيلي يقول له لا، أمنيا قل لي شو بدك تعمل وبحدد لك الأفق السياسي، وبالتالي بدك توقف الانتفاضة وبعدين بحكيك. هلأ الآن الإسرائيلي يعلن موقفه، تجريد حزب الله من سلاحه، تجريد لبنان من عنصر المقاومة. إذا كانت الدولة مشتركة في الموقف السياسي مع إسرائيل يصبح اتجاه المسار الأمني كما لو أنه إسقاط، وكيف ننفذ ذلك؟ ولكن قد يكون المقاومة نجحت في إراحة لبنان والسلطة أيضا عندما بددت رهانات الإسرائيلي بعد هذه الحرب، عندما غير موقفه بأن هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى

0: تجريد حزب الله وتفكيك حزب الله، أصبحت الموقف الرسمي الإسرائيلي العسكري والسياسي بأن هذا مسار طويل، يعني سيخف الضغط على السلطة. أما إذا كان سيرى الإسرائيلي، إذا نفترض أنه مش متفقين على مستوى الخطوط السياسية العامة، ماذا ستقدم، ماذا على ماذا ستقدم السلطة من إجراءات جدية في مواجهة المقاومة وبيئتها، وعلى ضوئها يتحدد الموقف؟ يعني في كلا الحالتين نحن أمام مشكلة نتيجة أداء السلطة في هذا الإطار.
1: هو الحديث عن منطقة تجريبية، سأعود إلى هذه القضية، لكن كان ملاحظا في هذه التصريحات أن المصدر الرسمي يقول إنه لا يمكن العمل إلا بعد إطلاق، أي وقف إطلاق النار، في حين أن هذه نقطة يعاكسها حديث أيال زمير بأن كل لبنان منطقة للعمليات في أي مكان وبالأخص في الجنوب. إن لم تأتي هذه النقطة يلغى الاجتماع قبل أن يبدأ؟
2: أعتقد اليوم أن أستاذ عبد السلام تصريح لإيال زمير يمكن أن يغير المسار السياسي، لنتذكر أن هذه المفاوضات اليوم ليست يعني ليست رأسا لرأس ما بين الإسرائيلي والأمريكي، هنا واللبناني، هناك الأمريكي موجود على الطاولة، وأعتقد هو من يضبط الإيقاع عند الإسرائيلي بهذا الموضوع. هذه مسألة واضحة، لكن نحن لا يعني لسنا متوهمين بأن الإسرائيلي سيذهب إلى المفاوضات ويقدم التنازلات ويقول للبناني أعطني شروطك وما هي مطالبك وأنا جاهز لتنفيذي. على الإطلاق نحن نقول أن كلما زادت إسرائيل من عملياتها، كلما توغلت في الأراضي اللبنانية، كلما احتلت أراضي، كلما هدمت، تعزز موقعها على طاولة التفاوضات، في حين أن موقف لبنان وقوة لبنان تتراجع. طيب اليوم يعني حزب الله دائما ما يقول بأن الميدان هو الذي يتحدث، طيب نحن نترك الوضع للميدان، أين كنا وأين أصبحنا منذ بدء العملية العسكرية في 2 آذار الماضي؟ اليوم أصبحنا في مكان آخر، كانت إسرائيل تنذر القرى، كانت تحدث عن شريط أصفر أو خط أصفر ب 55 بلدة، اليوم كل جنوب الليطاني صار ضمن الشريط الأصفر، واليوم الإسرائيلي يتحدث عن إجلاء الناس إلى شمال الزهراني، شمال الزهراني يعني شمال الليطاني. الوتيرة الميدانية للإسرائيلي تتسارع، حزب الله اليوم يعترف بأنه يخوض اشتباكات قوية مع الإسرائيلي في منطقة شمال الليطاني، وبالتالي نحن كل يوم نخسر من المزيد من الأرض، نخسر مزيد من السيادة، وبالتالي نحن وضعنا في الطاولة المفاوضات هو ليس وضع القوي، ليس وضع الرابح للحرب حتى تفرض على الطرف الآخر.
1: هذه الفرضية، لماذا إذن يقول إن الأرضية التي ستقوم عليها هذه الاجتماعات هي وقف إطلاق النار؟ لماذا يقيد نفسه طالما أنه سيتحدث عن أمور فنية، سيجتمع مرة أخرى، ربما يعلن عن اجتماعات مقبلة، لماذا يتم وضع هذا السقف وقف إطلاق النار رغم أن الجانب الإسرائيلي لا يتحدث عن وقف إطلاق النار؟
2: أستاذ عبد السلام، هو ليس السقف، هو ليس كل مطالب لبنان، ولكن يجب أن تنطلق
1: الأرضية من يقول
2: الأرضية يعني قاعدة الانطلاق للمرحلة الثانية هو وقف إطلاق النار، وقف الغارات، وقف القتل، وقف التهجير، وقف التقدم البري، بعدها نتحدث في مسألة الانسحاب الإسرائيلي. ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، من سيملأ الفراغ بعد الإسرائيلي؟ اليوم اليونيفيل تتراجع دورها إلى حد كبير، الميكانيزم ليست موجودة، هل نفعل الميكانيزم، هل نعيد إحيائها؟ ولكن أيضا يجب أن أعقب على ما قاله الأستاذ علي عن أن الدولة اللبنانية في المرحلة السابقة غطت الاعتداءات الإسرائيلية، هذا الأمر غير مقبول. اليوم هو تخوين الدولة وتخوين الحكومة، وكأنها كانت موافقة على ما تقوم به إسرائيل. هو يعرف تماما المفاوضات الشاقة التي كانت تحصل ما بين لبنان وما بين الأمريكي من أجل يعني تحقيق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس. اليوم نتحدث أن جنوب لبنان كله مهدد بأن يكون منطقة احتلال إسرائيلية، لذلك أنا أقول كلما تطورت الحرب كلما ضعف موقف لبنان في طاولة.
1: هناك تصريحات لبنيامين نتنياهو نشير إليها، بنيامين نتنياهو يقول إن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية، ويتحدث أيضا يقول نتنياهو خلال زيارته للحدود الشمالية يقول إن قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع استراتيجية، ونعمل أيضا في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة بأكملها. استمعت إلى هذا الحديث، ربما هذا الموقف لكثيرين داخل لبنان بأن الحزب أيضا لم يقدم شيء في هذه المرحلة يسمح بالتفاوض على أرضية وقف إطلاق النار. من جهته هو لم يوقف إطلاق النار، مستمر في عملياته ويرى أن المقاومة لابد أن تستمر، وبالتالي هو يقيد لبنان الرسمي في التحرك للتفاوض.
0: هو لم يقدم شيء، قدم خيرة شبابه ودمائه وأبنائه وبيوتهم وقراهم وكل إمكاناته في سبيل الدفاع عن هذا الوطن، ثم يجرم، ثم هذه التضحيات التي يقدمها بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، يقال أن السلطة لم تفعل شيئا، جرمت الجهة التي تقاوم إسرائيل. هل يوجد أكثر من ذلك؟ ما بعتقد في دولة بالعالم تعمل.
1: أنا ما يقال أنها حرب اختيارية اختارها الحزب، لم تفرض عليه.
0: 1500 شهيد وعشرة آلاف خرق وتدمير بيئات البيوت وبأيام، بس لذكر لحتى للرأي العام يعرف، في أحد الأيام هنا في الضاحية بيوم واحد دمروا 7 بنايات حزب الله لم يرد. عشية عيد الأضحى بالسنة الماضية دمروا 4 بنايات حزب الله لم يرد. كل هذا المسار بيطلع حزب الله آخر الشيء هو حرب اختيارية. يعني كان المطلوب أن يستمر مكتوف الأيدي وتستمر إسرائيل في القصف والقتل والتدمير، وثم يقولون له ماذا نفع سلاحك؟ لم يردع الإسرائيلي، لماذا؟ بل كانوا يستهزئون عندما كان الشيخ نعيم يقول هذا لا يمكن أن يستمر. في كل الأحوال نحن ندرك أن إسرائيل هي تتفوق علينا وقادرة على الاقتحام، كانت سابقا والآن هي كذلك، ولكن هذا هو منطق الصراع بين كل حركات المقاومة وبين كل قوات الاحتلال. لماذا؟ لأنه لو لم يكن يتفوق العدو لما احتل بالأساس، ولما اتبع أسلوب المقاومة. وبهذا المنطق معنى ذلك يجب أن نقدم كل شيء في لبنان، لأنه في كل مرحلة يمكن لإسرائيل أن تهدد، أن أدمر، أن أحتل، وإلا تتنازلوا. بهذا المنطق نتخلى عن كل شيء.
1: هو التنازل ليس لإسرائيل، إنما التنازل، اسمح لي، التنازل المقصود به في هذه المرحلة المطلوب لبنانيا أن يتم إخلاء المناطق من المقاومة لصالح الجيش. وهنا سأعطيك ثلاث نقاط يمكن أن تكون تتقاطع ربما مع ما يريده حزب الله. أولا، هذا المصدر قال لا إمكانية للعمل الميداني للجيش جنوبي البلاد دون وقف إطلاق النار، هذا ما يريده الحزب. قال لا إمكانية لبحث قيام منطقة تجريبية جنوبي البلاد دون وقف إطلاق النار، وبأن القوات الإسرائيلية لا يمكن أن تكون شريكة في التعامل مع أي منطقة تجريبية. إذن الجيش والميكانيزم يتعاملون في هذه المناطق التجريبية دون تدخل الجيش الإسرائيلي. هل يقبل بذلك حزب الله؟
0: أريد أن أذكر أنه منذ أعلان وقف إطلاق النار حزب الله كل عملياته يقدمها ردا على خروقات الإسرائيلي. حتى الآن لم ينتهج خيار العمليات الابتدائية، وبالتالي بما أن كل عملياته هي ردا، إذا إسرائيل وقف إطلاق النار تلقائيا لا تحتاج إلى هذه اللقاءات، وبالتالي تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار، حزب الله كمرحلة أولى يوقف إطلاق النار. وهذا ليس جديدا، قبل هذه المسار، قبل الجلسات التي قبلها، وبالتالي هذا موقف حزب الله بالأساس. ولكن الحملة الإعلامية تحاول أن تساوي بين إسرائيل، فليوافق حزب الله وليوافق إسرائيل. هي فليتوافق إسرائيل، حزب الله الذي بكل منذ وقف إطلاق النار، اتفاق وقف إطلاق النار، كان يضع عملياته في إطار الرد. هذا من جهة. من جهة أخرى، جيد أن لا يشارك الإسرائيلي، هذا البعض ناقصنا يعني يشارك الإسرائيلي، ولكن أن لا ننفذ ما يريده الإسرائيلي.
1: لأن كان هناك حديث بأنه سيتم تشكيل لواء داخل الجيش
0: هذا المطلب
1: لنزح سلاح حزب الله، وهو ما رفضه مصدر سابق. والآن
0: هذه مواقف مطلوبة وهذا الحد الأدنى يعني، ولكن على شرط أن لا يكون المخطط الكامل لوقف إطلاق النار مع جعل لبنان مجردا من قدراته في المرحلة اللاحقة حتى يصبح مكشوفا على أخطار وجودية. ماذا نستفيد عندها؟ وهيك بس مسألة، اطلعوا على تجربة إسرائيل في خططها التوسعية في كل المراحل كما يجري الآن. يتم رفع إعلان عناوين أمنية ثم تتوسع تحت عناوين الأمنية في كل، على فكرة ما بقول في كل مراحل التوسع. هذا ما فعلته إسرائيل.
1: سيد يوسف ديابا، هنا نعود لحديث اليوم لافت لسيد نبيه بري، أشار فيه إلى التفاوض غير المباشر وكيف ينجح، وكيف نجحت باكستان فيما لم ينجح غيرها، باعتبار أنها نقلت الرسائل ووصلت إلى مذكرة تفاهم بعد تقريبا شهرين أو ما يقرب من شهرين من العمل، وبأنه يفضل هذا المسار ولا يعنيه هذا المسار قائم. طالما أن الرسائل واضحة وفيها تقاطع مع ما يريده الحزب، لماذا لم يذهب إلى التفاوض غير المباشر وبتوافق وطني على كثير من النقاط طالما أنه ممكن؟
2: يعني الفرق ما بين التفاوض المباشر والتفاوض الغير مباشر أستاذ عبد السلام هو أن المسار أو الوتيرة للتفاوض المباشر هي أسرع من التفاوض غير المباشر. يعني فرق ما أن تكون مع العدو تجلس وتقدم شروطك وتضع أوراقك على الطاولة بحضور الراعي الأمريكي، وفرق ما بين يكون هذا الأمر بالرسائل. بيعرف الأستاذ علي أنه التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود البحرية ما بين لبنان وإسرائيل استغرق 10 سنوات، هل هذا الأمر صح أم لا؟
0: في المرحلة الأخيرة بيعتبروا مش المرحلة الأولى.
2: 10 سنوات اليوم لنقل ليأخذ 10 أشهر، هل يتحمل لبنان أمام العمليات الإسرائيلية وهذا الإجرام وهذه المجازر أن يتحمل كل تلك المرحلة؟ وللمفارقة نقول نحن ونحن نعرف أن الإسرائيلي لا يريد التفاوض وذهب مرغما وتحت الضغط الأمريكي، لذلك المفاوضات المباشرة ليست ترفا وليست تنازلات. الدولة اللبنانية مضطرة أن تذهب إلى هذا المسار. ولأعلق على كلام الرئيس نبيل بري عندما يقول هو غير معني بالتفاوض المباشر لكن معني بالنتائج، هو لا يريد التفاوض ولكن إذا وصلت إلى نتائج مرضية هو يقبل بها ويسير بها. يعني فليحدد ما هو الخيارات الذي يريدها الرئيس نبيل بري أو حزب الله.
1: سأعود إليك، لكن قبل ذلك نستمع لما قاله بنيامين نتنياهو في زيارته للحدود الإسرائيلية اللبنانية شمالا.
3: أتيت اليوم مع وزير الدفاع ونائب رئيس الأركان وقائد الجبهة الشمالية وقائد الفرقة والجنود في الميدان، وتحدثت مع قادة الألوية الميدانية وسمعت منهم، وسمعت أيضا أن الجنود الموجودين ورائي هنا وتوجد لديهم روح قتالية كبيرة، إنهم يدورون المعركة ضد حزب الله في الشمال، ويجب أن أقول لكم أن هناك نتائج مثيرة للانطباع. فجنودنا اجتازوا نهر الليطاني وتمركزوا في مناطق السيطرة وينفذون عمليات في بيروت وفي البقاع وفي كل الجبهة، يوجهون ضربات ساحقة لحزب الله، وما أقوله ليس مجرد كلام فارغ. فقادة الألوية والجنود يقولون أنه في كل اشتباك معهم يتم قتل عناصر حزب الله كما أنهم يهربون. هذه الروح القتالية هي التي تحقق هذه الإنجازات، وأقول أمامكم أن لدينا جنودا كالأسود وقادة كالأسود، وأنتم تثبتون عظمة الجيش الإسرائيلي الكبيرة. استمروا بالنجاح وشكرا لكم.
1: إذن هذا بنيامين نتنياهو متحدثا من الحدود الشمالية لإسرائيل في ظل العملية العسكرية، وذكر بأن الجيش وقوات الجيش تجاوزت نهر الليطاني وتعمل أيضا في بيروت والبقاع. أعود إلى ضيفينا سيد علي حيدر. هذه المفارقة عموما أن المسار يبدأ والاجتماعات تبدأ وهناك تحرك لأيال زمير أو بنيامين نتنياهو، هل تعتقد أن هناك رسائل مقصودة للسلطة اللبنانية؟ هل هذا يدعم من يقول بأنه لا تفاوض مع بنيامين نتنياهو بأنه لا يريد التفاوض؟ هل هذا حديث الكتلة النيابية لحزب الله؟
0: بشكل سريع، بالنسبة للمفاوضات الغير مباشرة لم تستمر 10 سنوات، منذ أن هدد السيد حسن استمرت أشهر لا علاقة له بما مضى. ولكن في كل الأحوال فيما يتعلق بتصريحات زمير، بالمناسبة تصريحات زمير يقول عن هذه المرحلة لا يقصد أنه لن يوافق، ليس من صلاحياته تحديدا وقف إطلاق النار ولا مستوى السياسي من يحدد، لذلك ما في تعارض بهذا الإطار. وكل الإعلام الإسرائيلي والإعلام وجزء كبير من الإعلام الأمريكي يتحدث عن قرب وقف إطلاق النار نتيجة المسار الأمريكي الإيراني، ولكن كما توقعت أنه سيتزامن مع هذه المسألة. في كل الأحوال ما قاله نتنياهو يجب أن أشير إليه، لأن الناس برا ما بتعرف الواقع الجغرافي. الخط الليطاني يمر عشرات الكيلومترات داخل الجنوب، هو تحدث عن عبور في نقطة هي منطقة زوتر لأنها لها بعد جغرافي. ولمن لا يعلم، قبل الحرب وخلال فترة الميكانيزم كانت إسرائيل تطالب بأن تكون منطقة زوتر حكمها حكم جنوب الليطاني، لأنها لها جغرافية وضعية جغرافية مطلعة باتجاه الحدود والداخل الجنوب الليطاني، وبالتالي هناك خصوصية جغرافية لهذه المنطقة
1: والقلعة المشهورة
0: طبعا، وهي المنطقة وحدة في هذا الإطار، لذلك هناك خصوصية. وأما هو عبارة أنه عبرنا نهر الليطاني بفكروا أنه عبروا عشرات الكيلومترات، وهذه أقصر نقطة من كل الجنوب باتجاه قرب الحدود. هذا من جهة أخرى، كل لا يوجد خيار أمام لبنان إلا الصمود. بالنسبة لما تحدث أنه المفاوضات المباشرة وغير مباشرة، يعني اسمح لي أستاذ يوسف، المسألة ليست مسألة تقنية، المسألة فيما يتعلق بالعدو الإسرائيلي هي موقف سياسي، خيار سياسي، وإلا الأمريكي عم بيهدد ويضغط للمفاوضات المباشرة علشان أنه عجلوا شوي، يعني لا، لأنها موقف سياسي وتؤسس لمسار سياسي. ولو مازال هيك الموضوع بهالبساطة، طب اجتمعوا على شيء مشترك بين اللبنانيين ومننهي الخلاف ونستمر أشهر. ما عم نحكي عن مفاوضات استمرت أشهر بالوقت البحر. يعني المسألة ليست مسألة تقنية، المسألة هي خيار سياسي انطلقت فيه الدولة اللبنانية، السلطة السياسية عفوا في لبنان، من تبنت فيه الأولوية الإسرائيلية الأمريكية على الساحة اللبنانية علنا. ولكن الفرق فعملت شيئا واحدا، أعطته غلاف سيادي، أعطته غلاف حكومي، أعطته غلاف قانوني فيما يتعلق بسلاح المقاومة. ينكشف لبنان على المخاطر الوجودية في المرحلة اللاحقة بانتظار ما سيؤول إليه التطورات.
1: استمعت إلى الحديث والانتقادات الموجهة دائما، وهو ما ذكره السيد نبي بير اليوم، بأنه لا تفاوض دون أوراق ضغط ولا ضمان من الجانب الأمريكي، الذي يرى السيد نبي بير أنه لا يضغط على الجانب الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو بحديثه هنا في ظل انعقاد هذه الاجتماعات، ألا يوجه رسائل سلبية للوفد اللبناني المفاوض؟
2: أعتقد أن رسائل نتنياهو تذهب بأكثر من اتجاه أستاذ عبد السلام. أولا هذه الرسالة هي لطاولة المفاوضات في إسلام أباد بالدرجة الأولى، هو قالها حتى عندما كان هناك شبه إعلان عن يعني اتفاق أمريكي إيراني، ذهب مسؤول أمريكي ليقول لأكسيوس بأن الإدارة الأمريكية تفوض إسرائيل بأن تتصرف في لبنان ضد حزب الله وضد أي محاولة لإعادة بناء قدرات حزب الله، وقال إدارة ترامب ليست إدارة جو بايدن، بمعنى أن الغطاء الأمريكي مؤمن لها. المسألة الثانية طبعا هي للمفاوض اللبناني وللدولة اللبنانية، بأن إسرائيل ليست مستعدة اليوم أن تسلم ما حققته من إنجازات بين هلالين مقابل فقط يعني أن يعود لبنان إلى الدولة اللبنانية، إلى جنوب لبنان، من دون البحث حقيقة في موضوع سلاح حزب الله ومستقبل سلاح حزب الله. وكنا نتحدث عن موضوع يعني مرحلة ما بعد إطلاق وقف إطلاق النار. طبعا أنا أوافق بأن لبنان يجب أن لا يقبل بأي حالة من الأحوال بأن يكون هناك تواجد في المنطقة التجريبية للقوات الإسرائيلية، لكن أيضا الدولة اللبنانية قالت بشكل علني يجب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله في منطقة العمليات أو في منطقة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. تكون قوات دولية، تكون قوات عربية، يكون الجيش اللبناني يتعزز وضعه وقوته، هذه مسألة يعني قيد البحث. لكن أنا أعتقد أنه من الصعب أن نصل إلى اتفاق ناجز وقابل للتحقيق في ظل وجود قوة حزب الله. أنا أعتقد اليوم لم يعد بإمكان لبنان، حتى يعني الرئيس نبي بير، أن يقدم ورقة حزب الله كقوة للبنان. اليوم هذه الورقة تشكل حالة ضغط كبيرة على الشعب اللبناني، على المجتمع اللبناني، على أبناء الجنوب، على أبناء الطائفة الشيعية الذين اليوم يهجرون ويجلسون في الشوارع. هذه لم تعد ورقة قوة، يمكن أن يزعج إسرائيل على المدى المتوسط حتى على المستوى البعيد، لكن هذا السلاح أن يغير شيء في البعد الاستراتيجي للعمليات العسكرية، لا أعتقد ذلك.
1: السلاح هو المشكلة سيد علي حيدر.
0: أعتقد أن المقاومة تجاوزت مرحلة الإزعاج إلى مرحلة الإهلام إلى مرحلة التأثير، ويكفي مراقبة بسيطة جدا للجيش، للمستوى السياسي، للرأي العام. ولكن هو ما يجري
2: صار على الليطاني
0: وما يجري هذه الحركات الإسرائيلية هي أول شيء، هو ما لم يتجاوز الحدود. ولكن بكل الأحوال، قبل المرة لما حاول يزور ما أعلنوا وين، خوفا من اصطياده، في كل الأحوال الاتكاء أو الاستفادة من محاولة أو الاستدلال بعمليات التقدم التي يقوم بها الجيش الاحتلال ليست معيار للحكم على أداء المقاومة في كل تجارب المقاومة، لأن هناك معركة لا تماثلية. العبرة هل قادر على تكريس قوته، تثبيتها، وتوفير أمن لقواته أم لا، عندها يتم الحكم على هذا المجال. بس أريد أن أشير إلى مسألة لأعطيك قديش المسألة خطيرة جدا. أستاذ مازن تحدث أنه المصدر الرسمي قال له تعريف الخرق. شو بده تعريف الخرق؟ تعريف الخرق للوجود الإسرائيلي مش خرق؟ الاعتداء الإسرائيلي مش خارق، القتل مش خارق، هذا بده تعريف. أنا بقول لك شو الإسرائيلي بده، بده أنه يحق له أنه وين في قدرة لحزب الله وين في شب لحزب الله يختاله ويعتبر ليس خرقا للإسرائيلي كما حصل في مرحلة 15 شهرا. وإلا الخرق بده تعريف، يعني أنه الإسرائيلي يعتدي عليه، لا بده يكونوا لما بيكونوا بموقع المبادرة هن في موقع الدفاع في هذا الإطار. في كل
1: تفضل. نعم، تعليق أخير قبل أن نختم.
2: طبعا يعني طبعا له سرديته الحاج علي، لكن يعني خلينا نتذكر سردية حزب الله أستاذ عبد السلام، أن دائما ما كان يقول أن إسرائيل أوهن البيت العنكبوت، وإسرائيل تقف على قدم ونصف ولا تستطيع أن تدخل إلى الأراضي اللبنانية. اليوم إذا ما تحدثنا عن عدم وجود التماثل وأن الإسرائيلي لن يأمن البقاء في جنوب لبنان، يمكن هذا الأمر يحتاج إلى عقدين من الزمن أو 3 عقود حتى نحرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي بالوضعية التي فيها حزب الله. هل لبنان يتحمل هذا الوضع؟ هذا السؤال اليوم برسم كل اللبنانيين.
0: العنكبوت هي صفة للمجتمع، وأما أنه مسلح بمخالب حديدية تدميرية لا أحد ينكرها.
1: شكرا جزيلا لكم، علي حيدر المحلل السياسي ويوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة مع محمد حمدان.
4: شكرا جزيلا لك يا عبد السلام، ونرحب بمراسل الجزيرة في فلسطين في الاستوديو اليسكر رام لمتابعة إذن ما شاهدناه بنيامين نتنياهو. إذن يقول تجاوزنا الليطاني وتمركزنا، ما زلنا نعمل في بيروت والبقاع. ما الذي شاهدته في هذه الكلمة؟ طبعا سواء من مكان وجود بنيامين نتنياهو إذا كان معلنا، الرسائل التي أراد إرسالها.
5: نعم بالفعل محمد، هو كان في جولة تفقدية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، يبدو أنه لم يجتز الحدود الدولية، وكان برفقته وزير الدفاع إسرائيل كاتس، رافي ميلو قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 36 وهي الموقع الذي زاره، موقع قيادة هذه الفرقة التي تعمل في لبنان وكما تعلم سبق وأن عملت أيضا في قطاع غزة لشهور كثيرة. واضح أن الأهداف التي نطق بها نتنياهو في إطار هذا التصريح تعطيك فكرة عن نوع هذه العملية التي يريدها بنيامين نتنياهو، التي ربما يسابق فيها الزمن خشية من أن تكون هنالك ضغوط أمريكية توقف هذه العملية العسكرية إذا ما تم التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران قد يكون جزءا منه وقف الحرب في لبنان. لذلك نرى أن نتنياهو يحاول أن يسرع من نطاق هذه العملية، وكذلك العسكر في إسرائيل، يعني هنالك توافق بين المستوى السياسي والعسكري على مسابقة الزمن في تحقيق إنجازات على الأرض. طبعا بين
4: ما الحاجة لوجود بنيامين نتنياهو في هذا الفيديو ويقول تجاوزنا الليطاني وتمركزنا؟
5: نعم، هو واضح أنه دائما يريد أيضا أن يعطي لنفسه، يضع لنفسه الإنجازات بطبيعة الحال والتقدم، يقول أنه يسيطر على الوضع ويقود الجيش ويحرك الجيش ويوجه الجيش، لا سيما بعد إخفاق 7 أكتوبر، ويريد دائما أن يكون في واجهة كل حدث عسكري خاصة إذا كان ناجحا من وجهة النظر الإسرائيلية. دائما ويعزو النجاحات له ويعزو الإخفاقات لغيره، لكن هنا في هذا التصريح محمد ويحاول أن يحدد معالم هذه العملية العسكرية: التقدم، اجتياز الليطاني وكأنه إنجاز بالنسبة للجيش الإسرائيلي رغم أن التجاوز لا يبدو على طول خط الليطاني، ربما في القطاع الشرقي أكثر من غيره من المناطق. يريد أن يقول بأن الجيش الإسرائيلي غير ملزم وغير مقيد في منطقة الحزام الأمني التي سبق وأعلن عليها قبل هذا التصريح، أنه الآن يتجاوزها ويقدم أراض أكثر ويحتل مناطق أكثر، وهو يريد أن يقول بأنه الجيش الإسرائيلي بات يسيطر على مناطق مشرفة واستراتيجية ومطلة، بمعنى أنه حسن من موقع ومن تموضع قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأنه كان يتحدث قبل أيام عن مسألة تحصين الحزام الأمني وخط الدفاع الأمامي المتقدم، والآن هو ربما يتحدث في مسألتين: تحسين وتحصين الوضع العسكري الإسرائيلي على الأرض، تحسين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي وتحصينه ربما بمزيد من القوات الإسرائيلية. هذه الأقوال لنتنياهو تتقاطع إلى حد كبير أيضا مع ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في جولة هي في غاية الأهمية في منطقة مزارع شبعة في ما يعرف إسرائيليا بهاردوف أو جبر روس. ونتنياهو كان يتحدث على أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم تقوم بضرب حزب الله بلا هوادة وتحقق إنجازات في مواجهته، في قتل عناصره وفي فرار عناصره من القتال كما يدعي بنيامين نتنياهو. وزمير في جولته في مزارع شبع كان يتحدث عن ضربات موجعة لحزب الله وغير مسبوقة وتراكمية في هذا السياق، ويشير إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي تتقدم على الأرض وتقدم مزيدا من الأراضي. كلهم يتحدثون عن قدم مزيدا من الأراضي وفرض حقائق جديدة على الأرض.
4: ماذا عن بيروت الياس وأيضا ذكر البقاع؟ ما نوع العمل؟ يقول نعمل في بيروت، وكان قد قبل أيام يعني

0: استهدف العاصمة، وقالت إسرائيل إنها تعمل بشكل مركز. هل من تغيير على شكل العمل في بيروت أو في الضاحية وكذلك في البقاع؟
1: ما فهم في الأيام الأخيرة، وحتى هذا قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، بأن هنالك قيود وربما خطوط حمراء أمريكية وضعت أمام إسرائيل تقيد عمل الجيش الإسرائيلي، وكان واضحا بأن ليس لإسرائيل حرية العمل في بيروت. نتنياهو دائما يحاول أن يقول بأنه ملتزم بالتعليمات الأمريكية ولا يريد أن يغضب ترامب، لكنه سرعان ما يكسر هذه القاعدة رويدا رويدا. وبالأمس رأينا الهجوم في بيروت ومحاولة الاغتيال التي لم يعلن بعد عن فيما إذا نجحت أو فشلت، وربما هنالك تقديرات على الأقل في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها كانت فاشلة ولم تصب هدفها المرجو. لكن نتنياهو يريد أيضا أن يقول الداخل الإسرائيلي، وهذه نقطة في غاية الأهمية، بأن إسرائيل ليست دولة تابعة للإدارة الأمريكية وأنها فقدت ربما قدرتها على السيطرة وعلى اتخاذ القرار. لذلك نتنياهو يحاول أن يراوغ بين هذين العاملين، عدم إغضاب ترامب من ناحية، وألا يظهر بمظهر الضعيف أمام الداخل الإسرائيلي تحديدا أنصاره وخصومه السياسيين الذين ربما يعايرونه في هذه المسألة تحديدا، بأنه فقد إمكانية السيطرة وإدارة المعركة بنفسه. لذلك رأينا بالأمس بأن ما جرى في بيروت كان محددا ومركزا، وحتى بيان الجيش الإسرائيلي عندما أعلن عن هذه العملية قال بأننا عملنا بشكل مركز، وكأن إسرائيل ليست معنية على الأقل الآن في توسيع الهجمات في بيروت. الخط الأحمر ما زال موجودا، ولكن العمل في بيروت، يعني إسرائيل تريد أن تقول بأن لديها حرية العمل عندما تريد أن تزيل تهديدا داهما عليها.
0: ياس كرام، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر حسيني، من طهران مراسل الجزيرة عدنان موريني. مرحبا بكما عدنان. أريد أن أبدأ معك، وكنا في الساعة الماضية نتابع تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني، ومنها ما يتعلق بالضمانات والثقة والحالة الحالية وكذلك ما بعد الاتفاق.
2: نعم محمد، من الواضح أننا أمام تحرك في مياه التصريحات الراكدة التي شهدناها منذ الليلة الماضية. نتحدث عن التصريحات الرسمية المباشرة، هذه المرة جاءت من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي تحدث بوضوح عن أن إيران لا تكسب الامتيازات إلا عبر الصواريخ وليس بالمفاوضات، والمفاوضات تكون لجعل الطرف الآخر يدرك ذلك بشكل مباشر. هذا أبرز تصريح حقيقة قاله، وتحدث بأن الحديث عن الضمانات هو أمر غير مضمون، ولن تتخذ إيران أي خطوة في مساحة الاتفاقات دون أن يتخذ الطرف الآخر خطوة قبل ذلك. وهنا ربما نستطيع القول إن هذه إحدى الإشارات على الأقل، إذا ما رأينا المشهد في مضيق هرمز، هنا الحديث عن قصة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. تبع ذلك تصريحات لقائد الحرس الثوري تحدث فيها بشكل مباشر عن أن فتح أو رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية سيكون عبر المفاوضات، وإن لم يتم ذلك فسيكون بالتحرك المباشر. إذن نحن نتحدث عن تصريحات أولى تتحرك في مساحة الغموض الذي يلف مسار المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها. قبل ذلك كان هناك مصدر مطلع تحدث لوكالة تسنيم للأنباء عن أن الأنباء بشأن الوصول إلى صياغة نهائية بشأن مذكرة التفاهم هو غير دقيق، وأن العمل جار على هذه الصياغة. التصريحات محمد تشي بشكل واضح بأن الحديث عن النقاط الأساسية العالقة في مساحة التفاوض ما زال هناك أخذ ورد فيها، وهو ما أيضا أشار إليه مصدر مطلع بأن الرسائل مستمرة بين ذهابا وإيابا، وخصوصا عندما نتحدث عن نقطة مضيق هرمز وأيضا نقطة وقف إطلاق النار في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك عدنان موريني. إذا ناصر الحسيني، فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية، ربما كان في آخرها تصريحات نائب الرئيس حول نقاط الخلاف التي ما زالت مع طهران، ولكن المهلة المتوقعة التي يستغرقها الرئيس الأمريكي للرد على المذكرة.
3: نعم، الرئيس الأمريكي ما زال في هذه المهلة منذ أمس، ووسائل الإعلام الأمريكية وهي تعلن أنباء هذا الاتفاق المرتقب تعلن أيضا أن الرئيس الأمريكي ومساعديه بصدد التفكير وبصدد دراسة ما توصلوا به من معلومات ومن رسائل. أين يتفق الأمريكيون مع الإيرانيون؟ وهو عندما يقول زميلي في طهران عن مسؤولين إيرانيين أن هناك الكثير من الأخذ والرد، والرئيس ترامب قال صراحة إنه شخصيا يدير هذه المفاوضات، وقال أيضا هناك أخذ ورد وهم مفاوضون جيدون للغاية، وبالتالي الأمريكيون يعنون ما يقولون. هناك مفاوضون أقوياء وأذكياء على الطرف الثاني، ولذلك الرئيس الأمريكي يأخذ بكثير من الحذر ما يتم الآن عرضه عليه. لا أحد يعلم بالضبط ما تم عرضه عليه، اللهم تلك التسريبات والتسريبات الأمريكية، الرئيس الأمريكي سبق وأن نفاها تماما، وبالتالي لا أحد في واشنطن في هذه اللحظة يعرف صيغة هذا الاتفاق المرتقب. نعم هناك تسريبات حول 60 يوما وعدد فتح مضيق هرمز إلى آخره، لكن لا شيء مؤكد. ما يمكن فهمه من إشارات، وهي إشارات موجهة للإيرانيين والداخل الأمريكي في الآن واحد، هو جي دي فانس نائب رئيس الأمريكي الذي يقول إن هذا الاتفاق كما هو مطروح دون أن نعرف الطريقة التي طرح بها سيفضي كما يقول جي دي فانس إلى، وبشكل مباشر على حد قوله، إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الحرية الملاحة، ولكن لا أحد يعرف بالضبط تفاصيل ما قبله الإيرانيون وما قبله الأمريكيون. ويقول أيضا إننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي، ويقول أيضا هناك نقاط خلافات، ويتحدث أيضا عن المعضلة الكبيرة التي أدخلت أمريكا في الحرب وهي النووي الإيراني واليورانيوم. يقول هناك خلافات ويتم الآن التعامل معها عن طريق التفاوض. لا ننسى اليوم وزير خارجية باكستاني، البلد الوسيط الأساسي في هذه الأزمة، موجود مع ماركو روبيو نظيره في الخارجية الأمريكية، وهناك شكرا. ربما جديد، لكن تكتم شديد في هذه اللحظة وترقب لما سيحدث.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني. الآن معنا في الاستوديو باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم دكتور محجوب. لنبدأ من هذه النقطة، وزير الخارجية باكستاني موجود في واشنطن، الرئيس يأخذ وقته الرئيس الأمريكي في الرد على المذكرة، لكن إيران تتحدث عن أخذ ورد ومفاوضات ما زالت مستمرة. ما توصيفك للوضع الراهن؟ هل يعني قدمت المذكرة وفي انتظار رد الرئيس فقط، أم ما زلنا في خضم المفاوضات؟
4: أنا أعتقد محمد هناك نصا تم التوصل إليه السبت الماضي عندما كان الوسيط القطري والباكستاني في طهران، وأن هذا النص لم يكن ليخرج لولا التواصل بين الطرف الأمريكي. بعبارة أخرى، ما من نص خرج من ذلك الوقت فقط موافق عليه إيرانيا، الأمريكيون كانوا حاضرين عبر الوسطاء الذين كانوا موجودين في طهران. أنا اعتقادي الآن هي الأزمة تكمن في كلمتين، الأزمة الإخراج وأزمة ردود الفعل. الطرفان قلقان من اليوم التالي الذي أو الدقيقة التالية منذ إعلان ذلك الاتفاق أو الإطار التفاوضي، مذكرة التفاهم. بعبارة أخرى هم قلقون ماذا سيكون ردة الفعل. الأمريكي قلق من ربما القواعد الحزب الجمهوري، ربما حلفائه خاصة إسرائيل، والإيرانيون أيضا قلقون ربما من عدم حصولهم على ما يمكن وصفه بأنه نصر مهم. لكن باعتقادي القضايا الكبرى تم حسمها، موضوع صفر تخزين تم حسمه، موضوع الإيرانيوم عالي التخصيب الآن مؤجل إلى مرحلة أخرى، وبالتالي هناك طرف صيني أيضا قد يدخل على الموضوع. موضوع الفترة وقف التخصيب أيضا واضح أنها ستكون 15 إلى 20 عاما، وبالتالي معضلة البرنامج النووي جرى تفكيكها. مسألة رفع العقوبات مرتبطة بفتح المضيق. بعبارة أخرى الطرفان الآن يقولان إنه العوائد المالية مهمة لإيران، وإيران طالبت ب 25 مليار، هناك عرض حوالي 12 مليار دولار مقابل أن يتم أيضا فتح المضيق ورفع الحصار البحري عن إيران وضمان عودة النفط الإيراني أيضا إلى السوق محمد، لأنه عودة النفط الإيراني تشكل حقيقة حل في وجهين. أولا إيران سيدخلها عوائد مالية، زائد سيكون تأثير على سوق النفط بالعالم، وبالتالي قد ينخفض أيضا سعر البرميل. بعبارة أخرى هذه التفاصيل باعتقادي حسمها، وبالتالي أزمة الإخراج والإعلان.
0: هل هي كذلك باتريك مارا من وجهة نظرك؟ ونحن في محاولة لإيجاد صيغة الخلاف حول الصيغة، لأن نائب رئيس لم يقل ذلك، هو قال أن الخلاف مستمر حول التخصيب واليورانيوم المخصب.
5: Yes.

0: فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، أعتقد بأن ربما هذا السبب بالنسبة للرئيس ترامب في أخذ مهلة التفكير، وخاصة فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار. العقوبات الاقتصادية هي الأداة التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد إيران، وسكوت باسن وزير الخزينة كذلك ذكر بذلك وقال بأنه لا يزال لدينا أدوات للضغط على إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك سيخفض من أسعار الوقود، ولا يزال هنالك أدوات أخرى على المستوى الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة. إذن هذا يبقى في نطاق الضغوط إضافة إلى النقاش الدبلوماسي.
1: دكتور محجوب، إذا كان الرئيس يحتاج خطابا داخليا أو حتى نائب الرئيس عندما يتحدث عن هذه النقاط يحتاج توجيها للمجتمع أو الجمهور الحزبي أو حتى الجمهور الأمريكي، هل إيران أيضا تتحدث بهذه الطريقة حينما يقول رئيس البرلمان لا نثق بأحد؟ رئيس البرلمان الإيراني طبعا لا نثق به الطرف المقابل، والضمانة هي صواريخ.
2: هذا أيضا جزء لموجه للإيرانيين بشكل أساسي. الكل يعرف أن مذكرة التفاهم إذا لم تحوي على عنصر مالي فيها، وهو أن تعود لإيران بعض العوائد المالية، فإن هذه فكرة رفع جزء من العقوبات أو العقوبات ستصبح فكرة غير مجدية على الإطلاق. مسألة رفع العقوبات مسألة مهمة للنظام السياسي في إيران الآن في ظل هذه الحرب المدمرة، وفي ظل أيضا تراجع الدور الإقليمي، وفي ظل أيضا موضوع البرنامج النووي وما حصل له. وبالتالي مذكرة التفاهم والحصول على بعض العوائد المالية تمهيدا للمفاوضة على موضوع رفع العقوبات، هذا جزء أساسي يريد المفاوضون الإيرانيون أن يقولوا بأنهم إلى حد ما متشددين، لكنهم رأس الأمر هو أن يعودوا بعوائد مالية. تصريحات رئيس البرلمان وغيرها تأتي في إظهار تصلب المفاوض من أجل ضمان الحقوق الإيرانيين، وهذا جزء من مخاطبة الرأي العام الإيراني، لا سيما الرأي العام الذي هو أقرب إلى المؤسسات النظام أو الأقرب إلى النظام السياسي. هؤلاء أيضا لديهم توقع أن هذه الحرب يجب أن تمر ويكون في نوع من الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع مستويات البطالة والتضخم المالي. لذلك كل هذه التصريحات باعتقادي هي أزمة الإخراج والقول بأننا عدنا بشيء حقيقي منذ اللحظة الأولى في مذكرة التفاهم حتى يتم البناء عليها في مفاوضات الستين يوما.
1: باتريك مارا، في السؤال الآن حول تواجد العسكري الأمريكي في المنطقة وتكرر الحوادث في هرمز، هذه الأيام الحرجة هل من الممكن أن نشهد فيها تطورات في المضيق بفعل وجود القوات الأمريكية المكثف وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية أيضا؟
0: حسب الرئيس ترامب وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، كانت فقط ردود فعل دفاعية من أجل الإبقاء على وقف إطلاق النار. وإذا ما رأينا ما حصل من الولايات المتحدة والبحرية الأمريكية في هذه الحوادث، هو الاحتراز المسيرات وإسقاط الصواريخ، وأعتقد أن البحرية كان بإمكانها أن تتسبب في أضرار أكبر، ولكن كان هنالك ربما ضبط للنفس وفقط ردود فعل دفاعية. وإذا ما أطلقت إيران مسيرات أو صواريخ أخرى فإن هذه المنتشوشات ستتكرر بكل تأكيد، وستكون هنالك أكثر شرسة.
1: أنا الدكتور محمد صالح الصدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، مرحبا بك. استغل وجودك في قراءة رئيس البرلمان الإيراني وتصريحات هذه التي يعني يبدو فيها السقف مرتفعا وكأننا في خضم عملية عسكرية، يتحدث عن اليوم التالي أيضا الاتفاق، يتحدث عن الضمانات، يتحدث عن الصواريخ كضمانة للاتفاق، ما الذي قرأته في هذه التصريحات لرئيس البرلمان؟
3: لا ننسى أخ محمد بأننا خضم مفاوضات شاقة وجادة ومهمة جدا، وفي ذات الوقت مفاوضات خطيرة أيضا بالنسبة إلى إيران، بالنسبة إلى الوضع الراهن، وهي تخوض حرب غير بسيطة على إيران.

0: يعني هناك عقوبات يجب أن ترفع، هناك أرصدة مالية 100 مليار دولار يجب أن ترفع. هذه الأمور عندما يتم إطالة المفاوضات ويتم التململ من قبل الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات، الإيرانيون يتربصون بشكل دقيق جدا لمآلات هذه المفاوضات، لأنها فعلا تخص الواقع الإيراني، تخص يعني الذات الإيرانية، سواء كان في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة. ويجب علينا أن ندرك بأن أي تصريح من قبل الرئيس ترامب أو من أحد أعضاء الفريق التفاوضي بالتأكيد ينعكس على الواقع التفاوضي الإيراني، وهم يدرس يعني يراقبون بشدة وبجد ما يقوله الجانب الأمريكي وحتى الجانب الإسرائيلي أيضا، لأنهم يعتقدون بأن الجانب الإسرائيلي هو الآن في منتصف الطريق يعني بين طهران وواشنطن، وله حظوة كبيرة عند الرئيس ترامب، وما يقوله، ما يفعله، ما ينصح به الرئيس ترامب. وكلنا يعلم بأن الحرب التي اشتركت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل كانت بتوصية من نتنياهو، وهو الذي أقنع الرئيس ترامب بالهجوم على إيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن الجانب الأمريكي كلما يعني تأخر في الموافقة على هذه الورقة التي أعطيت له، أنا أعتقد بأن الأمور لا تسير بشكل طبيعي.
1: الآن مشاهدين التطورات في قطاع غزة، حيث دمرت غارة إسرائيلية عشرات من خيام النازحين وخزان المياه وأراضي زراعية في منطقة مواصي خان يونس. تابع هذا التقرير الذي يرصد هذه التطورات في المدينة.
2: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
3: هي قدام عيني كل يوم نخية راحت حمامات بماء لا يعد، وبندورة مزروعة كلها تراحت، وعندك هنا السيارات فيها كلها راحت، البضاعة على بيت تجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل ليش تبكي عليه.
4: والله احنا نايمين غير أولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاقة معاي بنت اخوي، والله وجب انها تراكتر واخذنا غير وسع، وصلنا المكان البندية غير والضربة شايلت.
5: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
2: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، من مواصي خان يونس.
6: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وتطورات الوضع في غزة. وفي آخر المستجدات، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى الحدود الشمالية إن عمليات الجيش الإسرائيلي لا تقتصر على الجنوب بل تشمل أيضا بيروت والبقاع. من جهته قال حزب الله إنه نفذ عمليات منها قصف آليات إسرائيلية كانت تتقدم في بلدة حداثة ودبابة في بلدة يحمر الشقيف. في غضون ذلك، قال مصدر رسمي لبناني للجزيرة إن وفدا عسكريا لبنانيا عقد اجتماعا تحضيريا أمس مع الفريق الأمريكي في البنتاغون. وأضاف المصدر أن الوفد سيطرح خلال زيارته إلى الولايات المتحدة آلية تطوير لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم. على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت CNN عن مسؤولين أن الرئيس دونالد ترامب أخطر مستشاريه بأنه بحاجة إلى بضعة أيام ليقرر ما إذا كان سيوقع اتفاقا محتملا مع طهران. من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف

0: لا يثقون بضمانات وتصريحات الطرف المقابل، وإن سلوكه يعد المعيار الوحيد بالنسبة لهم، وأشار إلى أنهم لن يتخذوا أي خطوة ما لم يبادر الطرف المقابل بذلك أولا. هذا ونقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للحرس الثوري قوله إنهم سيكسرون الحصار إما عبر المفاوضات أو من خلال التحرك المباشر. وفي قطاع غزة، قالت مصادر في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرون في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وأيضا خان يونس. الآن إلى شبكة مراسلينا، ونبدأ بالزميل مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، سينضم إلينا من مدينة النبطية بجنوب لبنان. قبل ذلك ننوه إلى هذا الخبر العاجل، الرئاسة اللبنانية تقول عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. إذن الرئاسة اللبنانية تؤكد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي، وأنه أكد لروبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذه آخر التحديثات على المستوى السياسي قادمة من الرئاسة اللبنانية حول هذا الموضوع. مازن إبراهيم، ما الذي يرشح بخصوص هذا الاتصال بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الأمريكي مازن؟
1: في الواقع هذا الاتصال يؤكد من خلاله الرئيس اللبناني جوزيف عون على الثوابت التي يتحرك من خلالها لبنان، والتي تشير إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار قبل المضي قدما بأي مسار تفاوضي. هذه النقطة هي من المسلمات التي بات يتعامل معها لبنان الرسمي بكافة أجنحته إذا ما صح التعبير، بمعنى رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، الوفد المفاوض، الوفد السياسي المفاوض، وكذلك الأمر الوفد العسكري الذي يعقد في هذه الأثناء اجتماعا الآن في البنتاغون، وفد الضباط اللبنانيين. وكنا قد تفردنا بمجموعة من الأخبار التي أفادني بها مصدر رسمي لبناني حول ما يعرضه هذا الوفد اللبناني العسكري الآن على طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، وهو يتقاطع تماما مع ما أدلى به وما قاله الرئيس اللبناني الآن في هذا الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي. وفق المصدر الرسمي اللبناني، أكد لي بأن الوفد العسكري اللبناني المؤلف من 6 ضباط والذي يعقد اجتماعا في هذه الأثناء في البنتاغون هو سينطلق من أرضية تدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار، هذا أولا. أما التفويض الممنوح لهذا الوفد فهو تفويض تقني يبحث فقط بالمصطلحات ويبحث فقط ببعض المخرجات المتعلقة بالواقع الميداني على أن يشدد على نقطة أساسية وهي محور كل العمل الذي سينطلق من خلاله الوفد العسكري والمسار العسكري ما بين لبنان وإسرائيل. لبنان يرى وسيؤكد ويؤكد حاليا هذا الوفد على أنه يدعو إلى تعزيز وتطوير وتحديث عمل منظومة آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية، لجنة الميكانيزم. هذه هي النقطة الأساسية التي يتحرك من خلالها الوفد العسكري اليوم المتواجد في واشنطن، وهو يدعو إلى هذه النقطة على قاعدة بأن الانطلاق من مفهوم لجنة الميكانيزم هو الأساس بالنسبة للبنان، لأن المصدر العسكري قال بأن لا مجال للعمل بشكل شراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بكل ما سربته وما تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية من جهة والسفير الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية عن موضوع إقامة منطقة تجريبية، هكذا وصفت، منطقة نموذجية بين قوسين على أن يكون هنالك تعاون لبناني إسرائيلي. المصدر أكد بأن التفويض الممنوح للضباط الذين يجتمعون الآن في البنتاغون ينفي وسيؤكد بأن لا مجال لشراكة لبنانية إسرائيلية على المستوى العسكري، وأن الأساس هو قيام لجنة الميكانيزم بتطوير عملها على قاعدة الوصول لتثبيت لوقف إطلاق النار، ومن بعد ذلك الانطلاق في المسار السياسي الذي من المفترض أن يستكمل في 2 و3 من الشهر المقبل. هنا دعينا أشير إلى أن التطورات الآن حيث أقف يمكن أن نشير إلى هذه الغارة التي وقعت الآن. نحن الآن نتواجد في منطقة النبطي، وهذه هذا قصف إسرائيلي الآن على هذه المنطقة التي تقع عند تخوم مدينة النبطية. نتحدث عن بلدة زبدين، من الواضح بأن هذا القصف الإسرائيلي يأتي في هذا الإطار الذي كنا نشهده خلال الساعات الماضية والاستهدافات المتعددة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لكامل قضاء النبطية وأيضا مدينة النبطية التي تعتبر هي مركز هذا القضاء. وما نشاهده الآن هو قصف وصل إلى بلدة زبديين. هذا الأمر لا ينفصل عن كل المشهد الذي شاهدناه والذي خبرناه في هذه المنطقة التي باتت في عين العاصفة ازدهارها، في عين العاصفة الإسرائيلية. هذه المدينة بكل ما تمثل من قلب لجبل عامل، من قلب لجنوب لبنان، باتت تحت النيران الإسرائيلية وقد خلت من سكانها. نتحدث عن خامس أكبر مدينة في لبنان هذا القصف. سنحول عدسة الكاميرا كي نرصد كامل واقع منطقة النبطية، سواء كانت المدينة التي نشاهدها أو تخومها وهي البلدات التي تتعرض للقصف الإسرائيلي. يمكن أن نشاهد أيضا الدخان المنبعث من أكثر من مكان، وهي استهدافات إسرائيلية متكررة لمجموعة من البلدات، سواء كان في الأفق تخوم زوتر الشرقية حيث نشاهد النيران والدخان المنبعث من هذه المنطقة. هي تعرف بمدينة فرح وهي مدينة الملاهي التي جرى استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مرورا بتحويل عدسة الكاميرا باتجاه يحمر الشقيف وأردون، حيث قال حزب الله بأنه استهدف دبابة إسرائيلية هناك وما أدى إلى إصابة بشكل مباشر وازدهار. كنا قد خبرنا خلال وشاهدنا خلال الساعات الماضية استهدافات متكررة لهذه المنطقة. سيقوم الزميل عصام مواسي بتحويل عدسة الكاميرا كي نرصد سويا قلعة شقيف التاريخية، قلعة أرنون الشقيف. هذه القلعة التي سندخل بعدسة الكاميرا إلى أقصى حد ممكن كي نرصدها. هذه القلعة المدرجة على تاريخ التراث العالمي الإنساني هي باتت عرضة للاستهدافات الإسرائيلية، وبالتالي هذه واحدة من المعالم الرئيسية من التراث الإنساني الذي يجري استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي دفعت لبنان للمطالبة بحماية آثاره، لا سيما هذه القلعة الشهيرة التي نشاهدها والتي خبرت طيلة عقود من الاحتلالات الإسرائيلية استهدافات متكررة ومواجهات من قبل كافة الفصائل المقاومة في لبنان لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذه القلعة هي الآن في ضمن محاولات السيطرة الإسرائيلية التي تسعى للتقدم إليها. وبالتالي كل هذا القوس الذي نشاهده ازدهار والذي نرصد من خلاله الدخان المنبعث من منطقة النبطية إنما يشير إلى الاستهدافات المتعددة والمتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا في المقابل حزب الله يعلن عن تنفيذ عمليات، وما الدخان الذي شاهدناه هنا في أحد مناطق التخوم يحمر الشقيف إلا استهداف من قبل مقاتلي حزب الله لدبابة إسرائيلية وفق البيان الذي أكد من خلاله إصابتها. وقد شهدنا بأن المقاتلات الحربية قامت بتنفيذ ما يشبه زنارة من النار أو حزاما من النار حول تلك النقطة، وذلك في محاولة لعدم وصول مقاتلي حزب الله إلى المنطقة التي جرى استهداف الدبابة الإسرائيلية فيها.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة النبطية جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني بخصوص هذا الاتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون والذي أشارت إليه رئاسة اللبنانية. ما الذي رشح أمريكيا بخصوص هذا الاتصال ناصر؟
2: بخصوص هذا الاتصال لم تعطى أي تفاصيل، لكن واضح جدا أن الخارجية الأمريكية تريد أن تلعب دورا ما في هذه الأزمة، في هذا المشهد اللبناني الإسرائيلي الذي يخيم بشكل مباشر على هذه المباحثات التي بدأت الآن في واشنطن قبل ساعتين. لاحظوا أن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بدأت بالفعل مع ماركو روبيو في وزارة الخارجية الأمريكية، ودون شرح سابق هنا في واشنطن نرى الآن أن الوفد العسكري اللبناني يستقبل في البنتاغون ويتحول إذا من الخارجية إلى المستوى العسكري الأمريكي. لم يقل الأمريكيون أو اللبنانيون عندما وصلوا في بداية هذه المفاوضات أي شيء يذكر، حقيقة متكتمون جدا أمريكيون أو لبنانيون. ما نعرف الآن أن البنتاغون أعلن هذا الصباح قبل ساعة أو ساعتين بأنه مع نهاية هذه المفاوضات العسكرية اليوم وما سيتمخض عنها من نتائج ربما كتلك النتائج التي شرحها قبل قليل زميلي من النبطية مازن إبراهيم، في نهاية اليوم سيكون لنا بيان رسمي فقط. لكن لبنان وأصوات لبنان منذ عدة أيام ومطالب لبنان من المستوى السياسي من الرئاسة وباقي القادة السياسيين وصلت بطبيعة الحال إلى واشنطن. لبنان يريد وقفا فوريا لإطلاق النار كي يستعيد السيطرة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل، ويبدو أن الجانب العسكري الذي يفاوض سيذهب في هذا الاتجاه، العثور ربما على مكنزمات تعاون. لكن هذه العمليات العسكرية التي

0: تدخلاتها العسكرية وهجماتها في مقابل هذه الوفود اللبنانية التي تصل لتفاور. وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية سياسيا، يجد لبنان نفسه أمام إسرائيل دون دعم حقيقي، وعسكريا لبنان يواجه هذه الهجمات العسكرية. السؤال الآن في واشنطن الذي يسأل من طرف مراقبين، هل سيتدخل الرئيس الأمريكي أو ماركو روبيو بشكل أو بآخر لدى الإسرائيليين ليقنعوهم بوقف هذه العمليات على الأقل أثناء عملية التفاوض؟ هذا غير معروف الآن، ولكن تبقى الأزمة العسكرية بآثارها على الجانب السياسي دون حل حقيقي، طالما لم تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع نتنياهو لتطلب منه التهدئة ووقف هذه العمليات على الأقل أثناء عملية التفاوض. وبالتالي على الأقل في هذه اللحظة والمفاوضات تبدأ، لا نرى على الأقل في واشنطن لا يرى أي مراقب أي حل واضح المعالم فيما يخص لبنان. قبل أسبوعين لنتذكر وقع اللبنانيون والإسرائيليون في المقر الخارجي الأمريكي ذلك اتفاق للتهدئة لمدة 60 يوما، منذ ذلك اليوم لم يرى الأمريكيون أي يوم لعدم تصعيد، بينما حصل تصعيد عسكري دون أن يعلق الأمريكيون بشكل مباشر على هذه التحركات. لكن وضع لبنان صعب الآن.
1: زميل ناصر الحسين من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن في هذا الخبر العاجل، وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد انفجار مسيرا قضادية في رأس الناقورة قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية. الآن معنا في الأستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، نرحب بك إلياس. مسارات مختلفة، اجتماعات عسكرية بين اللبنانيين والإسرائيليين في الولايات المتحدة، إلا أن التصعيد على الأرض هو سيد الموقف، بدأ ذلك واضحا في تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة.
2: صحيح، وإسرائيل معنية في أن يكون المساران يسيران بشكل متوازن، بمعنى مقاتلة حزب الله في الميدان والحوار الدبلوماسي مع الدولة اللبنانية. الواضح بأن الوفد الإسرائيلي هذه المرة هو وفد عسكري، وفد عملي، خلافا للوفود الدبلوماسية. هذا الوفد سوف يأتي مع خرائط وسوف يناقش العمليات والوضع في الميدان، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي يأتي الآن مع خطة عمل عسكرية عملياتية ميدانية، ويريد أن يعرضها على الجانب اللبناني في كل ما يتعلق بالتخطيط لتجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده إلى شمال الليطاني. إسرائيل تريد أن يكون منطقة جنوب الليطاني خالية تماما من أي سلاح ومن أي وجود لعناصر حزب الله، أي وجود عسكري بطبيعة الحال، وتريد أن تضع جدولا زمنيا أيضا لمناقشة ذلك في إطار هذه الجلسة لكيفية انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها وتجريد حزب الله من السلاح، الوصول إلى مستودعات الأسلحة وتدميرها، وأيضا التوجه نحو إقامة منظومة مراقبة جديدة. إسرائيل لا تريد البقاء على المنظومة الحالية ولا على اليونيفيل الذي دائما ما شككت في عمله وفي قدرته على تطبيق الاتفاق على أرض الواقع. إسرائيل تريد منظومة جديدة بمراقبة أمريكية ودولية، لكن تريد أن يكون القوة فيها للجانب الأمريكي، وأن تكون فعالة، وأن أيضا أن يكون هنالك وضع لخطة للجيش اللبناني، خطة فعالة في عملية تنفيذ هذا الاتفاق إذا ما جرى التوصل إليه على أرض الواقع، في عملية تجريد حزب الله من سلاحه، وأيضا تنفيذ اعتقالات، بمعنى عملية فعالة للجيش الإسرائيلي. لكن في مقابل ذلك ازدهار الجيش الإسرائيلي والوفد الإسرائيلي الآن يأتي وفي جعبته أيضا خطوط حمراء سوف يعرضها، ومن بين هذه الخطوط الحمراء بأنه لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان ومن المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل على الأقل في المرحلة الأولى، وأن أي انسحاب سينفذ في إطار هذا الاتفاق سوف يكون مشروطا بتنفيذ الجيش اللبناني للشروط التي سوف توضع في هذا الإطار، تحديدا فيما يتعلق بتجريد حزب الله من السلاح والسيطرة الفعلية للجيش اللبناني، بحيث لا يكون هنالك فراغ يمكن حزب الله من العودة للسيطرة على الأرض. وإسرائيل تريد أيضا استمرار الطلعات الجوية العسكرية منها، وأيضا التجسسية، وهذا ربما ما لا تقبله الدولة اللبنانية لأنه انتهاك للسيادة، لكن إسرائيل مصممة على حرية العمل لسلاح الجو الإسرائيلي القتالي وأيضا التجسسي في هذا،
1: وكأنها شروط تعجيزية،
2: وكأنها شروط تريد أن تضمن لإسرائيل أمنها في نهاية المطاف في إطار
1: هذا. شكرا جزيلا لك الزميل إلياس كرام على هذه الإيضاحات. إذن تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوة

0: الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة بونسول لمراقبة الخروقات الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد. في التقرير التالي نستعرض أبرز محطات عمل اليونيفيل في جنوب لبنان منذ تأسيسها عام 1978. نتابع.
1: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من 4 عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة، فداخليا حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحيانا إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حراكا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
0: لزاوية النقاش معنا الآن في الأستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث بجامعة بيروت العربية، معنا أيضا من بيروت توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وسينضم إلينا من حيفا الدكتور أمطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك دكتور علي مراد. المشهد اللبناني وكأنه يزداد تعقيدا في المرحلة الأخيرة، الآن نتابع طبعا مسار تفاوضي لقاءات في الولايات المتحدة على

0: المستوى العسكري اللبناني الإسرائيلي، تصعيد إسرائيلي في المقابل على الأرض، وتصريحات تمتلئ بلغة التهديد والوعيد من قبل نتنياهو. التصعيد يقول سيصل إلى العاصمة بيروت من جديد. قراءة في هذا الموقف.
1: نعم، يعني نحن في الأيام الثلاثة الأخيرة أو نقول الأسبوع هذا، واضح التصعيد الإسرائيلي هو تصعيد نوعي بالمعنى العسكري، ازدياد لضغط على حاضرتين كبيرتين من جبل عامل من الجنوب النبطي وصور، واليوم نبطي وضعها صعب، تصعيد عسكري كبير، ولكن في نفس الوقت ضغط سياسي على كل الأطراف في لبنان. علينا أن نعترف أن المشهد في لبنان شديد التعقيد والكل مأزوم، ونحن نواجه كمجتمع لبناني إحدى أخطر الأزمات في تاريخنا الحديث، لأن المعركة ليست فقط معركة عسكرية، هي معركة مرتبطة بمستقبل البلد، بتموضع البلد، بمراكز النفوذ الإقليمي، ولكن أيضا حجم الكلفة والخسارة التي مني بها جنوب لبنان من ناحية التدمير والتهجير والنزوح، وهذا الأمر لن يتوقف، ولا يوجد أي أفق لحل. إذن أمام هذا الاستعصاء الداخلي نحن نعيش بالمعنى السياسي إشكالية حقيقية. الدولة التي تمتلك حق التفاوض لا السلطة لديها حقيقية على الميدان، ومن جهة الأخرى حزب الله وإن كان يستمر في قتاله هو غير قادر موضوعيا على قلب الميزان القوة، وهو ليس فقط لا يعطي ورقة السلاح والميدان للدولة، هو في حرب ثانية، هو يخوض حرب مع إسرائيل لكنه يخوض حرب سياسية بشكل يومي وشديد العنف ضد الدولة اللبنانية. وبالتالي عندما نذهب إلى مسار التفاوض، مسار التفاوض بكل تعقيداته هو من يعني الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تخرج منه، ولكن هي أيضا مطالبة بإعادة النظر كيفية إدارة هذا الملف في ظل التصعيد الإسرائيلي وتصريحات نتنياهو.
0: كيف تديره؟ أنت تساءلت، يعني طرحت سؤال يتعلق بكيفية إدارة الدولة اللبنانية لهذا التعقيد المتعلق بمسار المفاوضات. كيف يمكن لهذا المسار أن يكتمل، أن يسير بشكل كما يريده الجميع في ضوء احتلال ما يزال قائم حتى اللحظة، يعني الاتصال الأخير الذي تبعناه قبل قليل بناء على الرئاسة اللبنانية بين وزير الخارجية روبيو والرئيس عون، أي مؤشرات يعطي في هذه المرحلة؟
1: علينا أن نعترف بحجم المأزق الاستراتيجي وموازين القوى التي وضعنا فيها. لن نعود لماذا وضعنا فيها الخيارات الخاطئة منذ 8 أكتوبر 2023 وتفرد حزب الله بالآراء، لن نعود إلى هذه المسألة، ولكن علينا أن ندرك أن مرحلة 24 إدارتها الداخلية كانت أفضل، كانت أسهل، ولكن ما بعد الصواريخ الستة وما قام به حزب الله، المشهد والانقسام الداخلي في لبنان ليس انقساما سياسيا، في حين أن هنالك أغلبية تؤيد مسار التفاوض، لكن الأوراق بيد الدولة اللبنانية هي أوراق قليلة، سيما أن القرار الإسرائيلي لازال واضحا إنهاء ملف سلاح حزب الله. وهنا يطرح سؤال كبير على المجتمع اللبناني بما فيها حزب الله والآخرين. موضوع إسرائيل واضح، لا لن يكون هنالك انسحاب، ولن يكون هنالك عودة، ولن يكون هنالك إعادة إعمار طالما أن ملف سلاح حزب الله لم يحل. وإسرائيل عندما تواجه وحشا عليك أن تعمل العقل، ولا يمكن أن تبرر إخفال العقل وتعطيل النقد في هذا المجال. الدولة اللبنانية اليوم مطالبة ربما بصراحة أكثر مع المجتمع اللبناني أن الخيارات صعبة، ولن يكون هنالك إلا الحد من الخسائر، وكلفة إعادة الإعمار والعودة إلى الجنوب وانسحاب الاحتلال ستكون كلفة باهظة بالنظر إلى النتائج. لن يكون هنالك خيارات سهلة على لبنان.
0: بالخيارات نشرك الدكتور بل الأستاذ توفيق شومان من بيروت، ما الذي تبقى أمام الدولة اللبنانية؟ ما الذي تملكه من خيارات في هذه المرحلة التي يصفها المراقبون بالمعقدة؟
2: تحياتي إليك وإلى ضيفيك الكريمين ولكل المشاهدين. هي في الواقع تمتلك الدولة اللبنانية الكثير من الأوراق، ولكنها فرطت بها. الورقة الأولى التي أو العامل الأول الذي فرطت به هو الوحدة الوطنية اللبنانية، وأظن بل أجزم بأنه كان يفترض أن يسبق الموافقة اللبنانية على المفاوضات أن يكون هناك طاولة حوار وطني. لم تلجأ الدولة اللبنانية إلى مثل هذا. لماذا الحوار الوطني؟ لأن المطلوب وضع سقوف وآليات عمل يتشارك بها كل اللبنانيين. هذا عامل أسقطته الدولة اللبنانية. العامل الثاني أيضا البيئة العربية، وأعتقد بأنه كان بالإمكان الدولة اللبنانية أن تبحث عن آلية عمل مع الدول العربية الفاعلة والمؤثرة.

0: مؤثرة. هذا أيضا عامل أسقطته الدولة اللبنانية. العامل الثالث هو أيضا يعاني منه اللبنانيون والسوريون، الدولتان أقصد. أيضا كان يمكن إيجاد آلية تنسيق ولو من تحت الطاولات أيضا بين الإدارة السورية الجديدة وبين لبنان، لأن المطلوب من سوريا هو نفسه المطلوب من لبنان. وهنا أفتح قوسين لأقول بأن المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة والتي كانت على مستوى عال وتنقلت وجالت من أذربيجان إلى فرنسا إلى بريطانيا لم تؤدي إلى شيء. وأظن أيضا بأن هذا ما قاله المصريون لكبار المسؤولين اللبنانيين وما قاله السعوديون أيضا، هذا أيضا
1: كل ما ذكرته سيد شومان مجتمعا
0: أسقط.
1: اسمح لي، كل ما ذكرتم مجتمعا هل نعم. كان سيؤثر أو سيعمل على الضغط على المخطط الإسرائيلي أو بالأحرى النوايا الإسرائيلية في سبيل إيقافها في هذه المرحلة؟
0: على النوايا الإسرائيلية الظاهرة والباطنة أيضا قد لا يؤثر، ولكن عندما يمتلك لبنان عوامل قوة نعم، على الأقل أنه هذا يمكن أن يخفف من الخسائر ومن النوايا الواسعة التي يضمرها الاحتلال الإسرائيلي. في عامل رابع أيضا هو يعني عامل تنسيق ولو بصورة غير مباشرة مع طهران. يعني أحد أهم الشروط والعقد التي تعوق لغاية هذه اللحظة يعني وقف إطلاق النار بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هو الشرط الإيراني بوقف الحرب على كل الجبهات. هذه أربع عوامل أجهدتها الدولة اللبنانية، وأتمنى أن تعيد النظر بهذه العوامل.
1: طب ننتقل إلى ضيفنا من حيفا دكتور أماطانس إشحادة. الرؤية الإسرائيلية في هذه المرحلة كيف تبدو؟ هل هي واضحة فيما يتعلق بلبنان؟ التصعيد هو سيد الموقف في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أبرزهم نتنياهو اليوم عندما تحدث عن وصول التصعيد ربما إلى العاصمة بيروت. في مسار آخر يتفاوض الجانب الإسرائيلي مع اللبنانيين في واشنطن، ما الذي يريده نتنياهو بوجه الخصوص من لبنان الآن؟
2: مساء الخير. يعني إسرائيل لا تعرض صور حلول العسكرية والأمنية. إسرائيل وسعت هذه الاعتداء والحرب على لبنان أولا لأنها في أزمة داخلية سياسية، يعني هناك خيبة أمل واسعة في إسرائيل من نتائج الحرب لغاية الآن. وبالمناسبة يعني بالرغم من ما تعتبر إسرائيل من إنجازات ودمار غزة ولبنان وإيران، ولكن بالمجمل إسرائيل لم تحسم في أي من هذه الجبهات بشكل كامل. يعني رغم تفوق إسرائيل الكبير في كافة هذه الجبهات إلا أن الحرب لم تحسم وفقا لرغبة إسرائيل، أو لم تستجيب لأهداف إسرائيل ولم تحقق أهدافها. نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بسبب الأزمة الداخلية تلجأ إلى توسيع الحرب لأنها لا تعرض سوى الحلول العسكرية، دائما تهرب إلى الأمام ولا تملك أي مشروع دبلوماسي أو سياسة في المنطقة. إسرائيل تريد الضغط على المجتمع اللبناني، تهدف إلى توسيع التصدعات. يعني إسرائيل تتابع تقرأ وتدرس تبحث بشكل عميق ما يحدث داخل لبنان، وتعتقد أن هذا التصدع يعمل لصالح إسرائيل، لذلك تسعى إلى توسيع هذا التصدع لإضعاف لبنان كدولة وحكومة ومجتمع، وعبر ذلك أيضا إضعاف حزب الله. وإسرائيل تريد استباق أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في الجبهة اللبنانية. أنا تعرف أن الوقت محدود على ما يبدو، هناك بضعة أيام وسيكون أو يتم التوصل إلى اتفاق، لأن إسرائيل تدرك نوايا الرئيس الأمريكي وعلى ما يبدو وصلت إلى قناعة أنه لا يريد العودة إلى الحرب لأسباب عديدة من العامل الاقتصادي والنقص في الصواريخ لدى الولايات المتحدة وتكلفة الحرب والثمن السياسي. وكل هذا هناك قناعة إسرائيلية أن الرئيس الأمريكي سيتجه إلى الاتفاق مع إيران، وهذا يعني خبر سيء بالنسبة لإسرائيل، لأن هذا سيعطي إيران إمكانية لترميم قدراتها. والجانب الأهم هو عمليا الأموال المجمدة، الأموال الإيرانية. تعتقد أن هذا سيساهم أيضا في مساعدة حزب الله، يعني إيران ستساعد حزب الله بعد انتهاء الحرب، لذلك إسرائيل تريد إلحاق أكبر قدر من التدمير والدمار لحزب الله والبنى التحتية ولبنان. هذه العوامل تدفع إسرائيل من وجهة نظر إسرائيلية طبعا إلى توسيع الحرب وتبتعد عن أي حلول دبلوماسية أصلا، لأن هذا غير يعني هذا

0: مرفوض لدى الحكومة ولدى المعارضة ولدى المجتمع الإسرائيلي. في آخر استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي نشر قبل 10 أيام تقريبا، هناك دعم كبير من المجتمع الإسرائيلي لتوسيع الحرب على لبنان، لإقامة منطقة عازلة في لبنان، ولمطلب أو هدف محاولة يعني تجريد سلاح حزب الله.
1: نعم دكتور علي مراد، حسب هذه المعطيات إذن كلمة السر هي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إذا تم التوصل إلى اتفاق في وقتها يمكن أن يتم وقف إطلاق النار في لبنان بناء على المعطيات بل المقترحات والشروط الإيرانية. لا تزال الملفات مرتبطة، ملف لبنان مرتبط بالملف الإيراني.
2: الترابط بين الملفات في المنطقة أمر طبيعي، حتى أن الحكومة اللبنانية ورئيس الوزراء الدكتور نواف إسلام على تواصل كان مع رئيس الوزراء الباكستاني. تدرك الدولة اللبنانية ويدرك المجتمع اللبناني ككل أنه لا يمكن فصل المسارات، لكن فصل المسارات، ترابط المسارات لا يعني تذويب المسار اللبناني في المسار الإيراني. لنأخذ مثلا بسيطا، اليوم مسار إسلام أباد معطل منذ أكثر من شهر تقريبا، ماذا كان على لبنان أن ينتظر؟ مسار واشنطن هو تأكيد أولا أن لا أحد يفاوض عن لبنان. إذا أرادت إيران أن تدعم الدولة اللبنانية تستطيع
1: القيام
2: بذلك. ولكن
1: هناك من يتساءل عن فائدة من وراء هذا أولاً المسار مع واشنطن
2: طبعاً.
1: الأمور على حالها بل تذهب إلى تعقيدات أكبر، فما الفائدة منه؟
2: أولا أي طرح لسؤال الفائدة هو يحمل في ضياته تشكيكا بأن الدولة اللبنانية لا يحق لها أن تفاوض. هل من الممكن أن يطلب من مجتمع تحتل أرضه وتدمر أن يركن جانبا ويسلم ملفه لدولة أخرى؟ وهذه الدولة بالتجربة أقصى ما يمكن أن تقدمه طهران هو وقف لإطلاق النار، صحيح؟ ماذا سيفعل لبنان بعدها؟ من سيتولى التفاوض على مسألة الانسحاب؟ ما هي الترتيبات المتعلقة بملف سلاح حزب الله؟ إعادة الإعمار، التمويل؟ هذه ملفات في ظل الازدحام الموجود في مسار إسلام أباد. أضيف إلى ذلك أنا أختلف مع الدكتور توفيق على أن الاتفاق اليوم بين إيران والولايات المتحدة عالق على ملف لبنان. أقصى ما يمكن أن تقدمه إيران هو وقف لإطلاق النار، ربما لن تلتزم به إسرائيل. إذن علينا أن ندرك أن قدرة إيران على على على مساعدة لبنان هي محدودة، ولا يمكن للبنان إلا أن يتكل على حلفائه وأصدقائه العرب والأوروبيين. ونقطة أخيرة إذا سمحت تعليق على ما جاء، أنا أختلف أيضا حول فكرة أن الدولة فرطت بالوحدة الوطنية. من فرط بالوحدة الوطنية هو من قرر منذ 3 سنوات أن يغرد وحيدا. هنالك مؤسسات علينا أن نعتاد مجددا، ما يطالب به لبنان هو بديهيات. هنالك دولة تحتكر العنف، تحتكر قرار الحرب والسلم، حزب الله
1: هو يقول أنها فرطت بالوحدة الوطنية أو
2: من
1: الوطني
2: من فرطت
1: أيضا بالملف العربي يعني.
2: من غير صحيح تواصل الحكومة اللبنانية مع الأطراف العربية، وإن كان هنالك الأطراف قدمت نصائح، مصر والمملكة العربية السعودية قدمت نصائح لحدود الذهاب في هذا التفاوض وخطورته، كان الرد الرسمي من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتحديد سقف هذا الأمر. الدولة اللبنانية لم تتنازل يوما عن أي شيء ومصرة على وقف إطلاق النار. ومن فرط بالوحدة الوطنية هو من قرر في 2023 وفي 2026 أن يقرر وحيدا أن يذهب إلى الحرب، ويضع المجتمع اللبناني ككل لتحمل نتائج هذه المسألة. إذن يسأل عن الوحدة الوطنية حزب الله لا الدولة اللبنانية.
1: طيب أستاذ توفيق شومان، إذن الدولة اللبنانية لازالت مصممة على وقف إطلاق النار أولا، ما المطلوب منها أكثر من ذلك؟
3: يعني هي مصممة على وقف إطلاق النار، ولكن مرة أخرى أيضا على ما تستند. لذلك قلت وأقول أيضا بأن عوامل القوة التي أجهزتها الدولة اللبنانية لن تدفع لا الأمريكيين ولا الإسرائيليين إلى مجاراة الموقف اللبناني. يعني لبنان الآن في مواجهة دولتين، دولة كبرى وعظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة متوحشة هي إسرائيل. لبنان لوحده، لماذا تلبي هذه الدولة العظمى والدولة المتوحشة المطالب اللبنانية بوقف إطلاق النار؟ يعني هذا سؤال مطروح وبحد ذاته يحمل إجابة واضحة. المسألة الثانية أنه إذا استطاع الإيرانيون أن يفرضوا شرط وقف إطلاق النار، يا دكتور علي هذه ليست مسألة سهلة، ليست مسألة سهلة على الإطلاق أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوقف إطلاق النار، ليست مسألة سهلة على الإطلاق. المسألة الأخرى أيضا، يعني منذ 27 تشرين الثاني نوفمبر

0: ديسمبر 2024 إلى 2 أذر. كان بإمكان الدولة اللبنانية خلال 15 شهراً أن تتوافق مع حزب الله ومع قوى سياسية لبنانية أخرى بدون استثناء، لأن المفاوضات كانت مطروحة ولو على المستوى النظري. لذلك كان يمكن إيجاد جدول أعمال لبناني وخارطة طريق سياسية وأمنية لبنانية وفقا لحوار وطني بعناوين واضحة وتفاصيل واضحة، ولا تذهب اللبنانية الدولة اللبنانية إلى الوعود وتتعلق بحبال الهواء كما يقول المثل العربي الشهير. الآن الدولة اللبنانية لا تمتلك سوى وعود
1: أمريكية. ألا يعتبر هذا تحميلا أكثر من اللازم للدولة اللبنانية أستاذ شومان؟
0: ليس فقط تحميلا،
1: خصوصا وأنها تسلمت هذه المهام والأثقال كانت كثيرة، الأعباء كانت كبيرة في تلك المرحلة أيضا.
0: طبعا لا أحد لا يناقش لا بالأثقال ولا بالأعباء ولا بالتكاليف ولا بالخسائر ولا بمحاولات تجريف التاريخ التي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني ما يجري في صور تجريف للتاريخ، وليس فقط للجغرافيا وللبشر وللحجر، تجريف التاريخ. الكل يعرف موقع مدينة صور في النصوص التوراتية الإسرائيلية واللعنات التي يعني أنزلت عليها في هذه النصوص. لكن أعود إلى مسألة أخرى. لبنان ليس فقط في موقع الضعف، لبنان أمام مواجهة دولتين لا يمتلك شيئا على الإطلاق. لذلك نعم، نصحه بعض الأطراف العربية لم يلتزم، كان هناك تسرع، وكان أمامنا مساحة زمنية قدرها 15 شهرا كان بإمكان الدولة اللبنانية أن تصل إلى خارطة طريق واضحة جدا. هنا لأختم وأذكر الدكتور علي وأذكر المشاهدين أيضا بلحظة ما بعد التوقيع على اتفاق 17 أيار مايو 1983، وقع لبنان، انعقد مؤتمر صحفي بين رئيس الوفد اللبناني المفاوض أنطوان فتال، ويعرف هذا تماما الدكتور علي مراد، وأيضا رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض ديفيد كمحي. بعدما تم التوقيع خرج ديفيد كمحي في مؤتمر صحفي قال لن ننسحب من لبنان إذا لم ينسحب الإسرائيليون وعفوا الفلسطينيون والسوريون. لذلك أعتقد بأنه حتى لو وصلنا إلى نتيجة ما، هذه هي النتيجة التي أو المواقف التي يمكن أن يطلقها الإسرائيليون في اللحظة الأخيرة.
1: دكتور علي، طرح الأستاذ شومان الكثير من النقاط، فتح الكثير من الأوراق والملفات والكثير من التساؤلات، ما هي الإجابة عليها؟
2: الإجابة أولاً، كنت أتمنى من الدكتور العزيز أن يكون في منطق المكاشفة محاسبة لخيارات حزب الله بمنطق ما نتج اليوم. 2023 اتخذ حزب الله قراره وحيداً دون أن يعود إلى أحد. ما جرى في 15 شهراً الأخيرة، علينا أن نعترف بحجم المتغيرات الإقليمية، استمرار في الإنكار وفي التعامل على أن يمكن إعادة عقارب الزمان بمعزل عن إن كنا نحب هذا الواقع ولا. لن يعود حزب الله إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر. سقط النظام السوري، خسر بالمعنى استراتيجي، هذا هو واقعنا. لا يمكن أن يتعطل النقاش فقط لأن عدوك وحش. وحشية العدو تفرض عليك العقل والواقعية والتعامل معه. إسرائيل تريد احتلال الجنوب، تريد تدمير الجنوب. لا أحد يضع بوجهنا دائما عندما ننتقد أو نطرح خيارات غير ما يقدمها حزب الله أننا غافلين عن الخطر الإسرائيلي. لا، بل نحن ندرك تماما ولا نريد أن يكون الجنوب أضرارا جانبية. المسألة الأساسية هي اليوم من اتخذ القرارات، لما لا يكون هناك نقد؟ هل حزب الله عندما اتخذ قراره وحيدا في 2 آذار حسن وضع الجنوب؟ حسن الوضع اليوم؟ كان الجيش اللبناني يتقدم تدريجيا في الجنوب. هل خيارات بمنطق النتائج،
1: ولكن هل التوقيت
2: في وضع أفضل؟ التوقيت لا يمكن،
1: التوقيت مناسب لطرح موضوع مثل ملف المحاسبة وغيره.
2: المحاسبة بالمعنى السياسي لم يدفع العرب في كل صراعنا مع العدو الإسرائيلي ثمن إلا شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هنالك من يختزل ويقرر وحيدا، والنقاش والنقد مرتبط بقرارات يجب أن تتخذ اليوم. لا قدرة لحزب الله لتكون واضحة، لا قدرة لحزب الله على قلب المعادلة العسكرية. منطق القوة التي وصل إليها حزب الله سابقا لا يمكن استعادتها. وفي كل مرة منذ 23 ننتقل من جولة إلى جولة، قالوا أين أصبحت معركة بنت جبال، معركة
1: هذا النقاش هذا.
2: ولو كانت الأفئدة تقلب المعادلة لكانت انتهت الحرب الأوكرانية الروسية.
1: دكتور أماطنس شحادة، ما بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي، مدى التأثير، مدى الضغط في هذه المرحلة، أو بالأحرى مدى التفاهمات المتعلقة بلبنان؟
3: أنا أعتقد أنه كان بإمكانها من يعني الدول العربية ولبنان أن تضغط على الإدارة الأمريكية لكي تضغط على إسرائيل. واضح أن أدوات الضغط على إسرائيل أقل لدى لبنان والدول العربية، والسبيل هو الضغط على الإدارة الأمريكية. وعلمتنا التجربة أنه بإمكان الضغط على الإدارة الأمريكية، يعني حرب الإبادة في غزة والحرب على إيران، وقبل ذلك حرب الـ 24 على لبنان. الآن أعتقد هناك توافق كبير بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي على الأقل. يعني الإدارة الأمريكية أعطت مساحة واسعة لإسرائيل التصرف تقريبا بشكل حر في جنوب لبنان، استمرار توسيع الحرب والقتل والدمار في جنوب لبنان. يعني الضوء الخط الأحمر هو عدم القصف في بيروت، إلا إذا كما تدعي إسرائيل يعني عمليات يكون بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. ولكن الإدارة الأمريكية وكلت إسرائيل بالكامل توسيع الحرب على جنوب لبنان كجزء من عدم يعني تخريب إسرائيل للمفاوضات أو تعطيل المفاوضات بين الإدارة الأمريكية وإيران. يعني الهدف الأبرز لترامب الآن هو التوصل لاتفاق مع إيران. هذا كان الثمن، الثمن على وقف حرب، وقف اطلاق النار في إيران، ومحاولة أيضا يعني أعطاء فرصة لإسرائيل ربما لتحقيق أهداف عسكرية. إسرائيل تبحث عن صورة انتصار في جنوب لبنان، تبحث عن إنجازات ربما تغير المزاج الإسرائيلي العام والمزاج الأمني والعسكري تمهيدا للمرحلة القادمة. لذلك لا يوجد تصدعات أو خلافات جدية بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك. من حيفا الدكتور أماطنس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير أيضا بالشأن الإسرائيلي. شكرا للأستاذ توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. نشكر أيضا ضيفنا في الأستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث بجامعة بيروت العربية، شكرا جزيلا لك. تواجه إذن مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية، وتحذر السلطات اللبنانية من مخاطر تطال معالم تراثية بارزة تشكل جزءا من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد. نتابع.
4: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية، في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسواراً وسراديب وحصوناً ضخمة، وكانت قد تعرضت مراراً لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرف حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور، فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحا وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانبا مهما من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، معنا أيضا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أنس الصبار للوقوف على آخر المواقف والتصريحات، ونبدأ بالجانب الإيراني. معك عدنان بوريني، ماذا رصدتم في هذا الإطار خلال الساعات الماضية؟
5: نستطيع الحديث ازدهار عن تحرك حقيقة في مساحة التصريحات الإيرانية خلال الساعتين الأخيرتين. وزير الخارجية عباس أراقجي أعلن أنه أجرى اتصالا مع نظيره العماني وتحدث معه عن مسار المفاوضات والوساطة الباكستانية وأين وصلت، وقال بأن الوصول إلى اتفاق مرهون عمليا بوقف الجانب الأمريكي مطالبه المفرطة وأيضا السلوكيات المتناقضة وفق تعبيره، كما بحث مضيق هرمز وآلية الإدارة لهذا المضيق، مشيرا إلى أنها تستند بالشراكة مع عمان إلى القانون الدولي. هذه التصريحات جاءت لوزير الخارجية عباس عراقجي، ولكن سبقتها أيضا تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي رفع السقف قليلا في ظل الصمت الذي يسود مع استمرار إرسال الرسائل بشأن المفاوضات، وتحدث عن أن إيران تحقق امتيازاتها وتكتسب امتيازاتها بالصواريخ، وبأن المفاوضات هي عمليا لإفهام الطرف الآخر أو لخلق إدراك لديه بشأن هذه الصواريخ والقدرة الإيرانية، مشيرا إلى أن المسار الحقيقي لهذه المفاوضات ينبغي أن يحقق المطالب الإيرانية بشكل أساسي ازدهار. بحرية الحرس الثوري أشارت إلى أنها سمحت اليوم ازدهار لنحو 24 سفينة بالعبور من مضيق هرمز بعد تنسيقها مع الآلية الإيرانية، وبالتالي نحن نتحدث عن تصريحات سياسية إيرانية وأيضا أفعال تأتي من بحرية الحرس الثوري بإعلاناتها تركز على مضيق هرمز كنقطة أساسية في مسار هذه المفاوضات التي تحاول الوصول إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم. يقول الجانب الإيراني عبر مصادر مطلعة بأن الصياغة النهائية لهذه المذكرة لم تتحقق بعد، وأن التصريحات التي تأتي عبر وسائل إعلام غربية غير دقيقة بشأن هذه النقطة. وهنا نشير إلى أن الجانب الإيراني يشير إلى نقاط أساسية تعرقل عمليا هذا الأمر أو ما زالت قيد البحث، خصوصا عندما نتحدث عن مضيق هرمز، وخصوصا أيضا عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا المطلب الأساسي الذي تركز عليه طهران في سبيل أو في الطريق إلى الوصول إلى أي اتفاق بشأن مذكرة تفاهم أو أي اتفاقات أخرى. هذه النقاط ترافقها بطبيعة الحال نقاط أخرى تركز مثلا على الأموال الإيرانية المجمدة والمطب الإيراني بالإفراج عن كل هذه الأموال دون شرط أو قيد، بالإضافة إلى تأكيد الجانب الإيراني على أن مبحث البرنامج النووي الإيراني هو جزء من المرحلة الثانية.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عدنان بوريني من طهران. الآن إليك أنس الصبار، الموقف الإيراني على حاله، ماذا في الموقف الأمريكي، ماذا رصدتم فيه أيضا أنس؟
6: زهر، دعيني أبدأ من حيث أتواجد في الخارجية الأمريكية. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار جاء إلى هنا وأجرى محادثات مع وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو أيضا يحمل منصب مستشار الأمن القومي، لكن هذا الاجتماع عقد هنا في الخارجية الأمريكية واستمر لنحو 40 دقيقة. مصادر ومسؤول في الوفد الباكستاني قال لي الجزيرة إن هذه المحادثات أولية، وهي تتناول العلاقات الثنائية وأيضا التوترات الإقليمية بما في ذلك الملف الإيراني. هذا الملف الذي تقوم باكستان بوساطة حقيقة حتى الآن وفقا للمسؤولين الأمريكيين تسير بشكل جيد، عطفا على تصريحات لوزير الخارجية روبيو قبل أيام. لكن أيضا على ذات المسار تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي تأتي من البيت الأبيض، حتى تلك التي جاءت صباح اليوم من وزارة الحرب عبر الوزير بيت هيكسيث، تؤشر على أن الأمريكيين ما زالوا يدرسون مذكرة التفاهم المقترحة ويبحثون في تفاصيلها. تصريحات أخرى تأتي من طرفي هذه المعادلة هنا في الولايات المتحدة، أولئك الذين يؤيدون الدبلوماسية وآخرون يبحثون عن الحرب ويحثون الرئيس دونالد ترامب على ألا يوقع اتفاقا لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة. وهذه كانت آخر تصريحات للرئيس دونالد ترامب عندما تحدث لشبكة فوكس نيوز وقال إنه لن يوقع اتفاقا سيئا لا يخدم المصالح الأمريكية. لكن في تفاصيل مذكرة التفاهم هذه هناك الكثير من النقاط التي ينظر إليها على أنها جدلية على الأقل هنا في الولايات المتحدة، سواء عملية رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية والحديث عن أنه سيكون متناسب مع فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية من طرف إيران خلال الأيام 30 الأولى من مدة سريان مذكرة التفاهم التي ستستمر 60 يوما، إضافة إلى الحديث عن ملف معقد هو ملف رفع العقوبات في ظل فرض وزارة الخارجية ووزارة الخزانة يوم أمس عقوبات على كيانات وسفن وشركات تقول إنها تساهم في تهريب النفط الإيراني المعاقب. وهذه النقطة حقيقة تفتح بابا كبيرا من المقارنات مع ما ستقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب وما قامت به الإدارة الديمقراطية السابقة تحت باراك أوباما من اتفاق 2015. كثيرون يطالبون بألا تمنح إيران أموالا سواء عبر رفع العقوبات على قطاعها النفطي أو حتى بالإفراج عن أصول مجمدة تطالب إيران بها. الرئيس دونالد ترامب يقول إن ذلك لن يحدث، وكثيرون يعتقدون بأن هذه النقطة تحديدا ستؤجل إلى ما بعد الأيام 60 مقابل التوافق على البرنامج النووي ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من الخارجية الأمريكية زميل أنس الصبار. الآن معنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. نرحب بك دكتور حسن. في ضوء ما سمعنا، ما الذي يعرقل أو يؤخر عملية التوصل فعليا إلى اتفاق بين الإدارة الأمريكية وإيران؟ هل هي العناوين العريضة أم التفاصيل الدقيقة لهذه الملفات؟
7: ازدهار، أنا بتقديري أن الذي يعطل مسألتين، المسألة الأولى هي اللقطة، يعني من يريد أن يكون صاحب الحظوة أو بمعنى من يمكن أن يسوق هذا الاتفاق كانتصار له سياسي، أخذين بعين الاعتبار أن كل لاعب من اللاعبين له جمهور الداخلي. بالنسبة لإيران هناك حاجة قصوى من أجل أن يظهر النظام بأنه هو الذي أخضع الولايات المتحدة الأمريكية لتمتثل لشروطه، في حين أن الولايات المتحدة أيضا ترامب يعاني من انقسام بالنخبة الحاكمة، هناك صقور الحزب الجمهوري يرون بأن أي اتفاق مع إيران يمنح أموال لن يكون في صالح أمريكا، وهؤلاء أيضا متماهون مع الموقف الإسرائيلي الذي يعتقد أن أي صفقة مهما كانت على الملف الإيراني ستكون سيئة بالنسبة لإسرائيل. لذلك ترامب يريد أن يوازن الآن، ومن هنا نفهم أنه يطلب أيام ربما يومين أو ثلاثة أيام من أجل أن يقول نعم أو لا. لكن أيضا الجانب الإيراني ما زال مصرا على الأقل في الإعلام في التصريحات على مطالب لا يمكن أن تقبل فيه.
1: ذكرت التصريحات ونحن نتابع الآن هذا التصريح للرئيس ترامب، يقول فيه يجب على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية. هذه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سقف الحديث والمطالبات من إيران عالي جدا.
7: لا، هذا السقف مقبول إيرانيا بالمناسبة، لأن كل التصريحات الإيرانية تقول بأن هناك فتوى تحرم إنتاج السلاح العسكري النووي، فبالتالي عندما يقول ذلك وكأن الطرف الإيراني يتمسك بصناعة قنبلة ذرية، فبالتالي عندما يقول لن نقوم بذلك سيقدم ذلك بأنه انتصار له وأنه قدرة أمريكية على إخضاع إيران ودفعها للامتثال. يعني هذا الأسلوب ترامب في المفاوضات.
1: طب نقرأ في تصريح آخر يقول يجب فتح مضيق هرمز فورا دون رسوم مرور في الاتجاهين. دكتور حسن،
7: الاتفاق سينص على ذلك بأنه فتح مضيق هرمز، لكن أيضا بالتزامن مع ذلك رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. يعني هو نحن نعرف بأنه إغلاق المضيق أو تعطيل الحركة فيه جاء نتيجة لهذه الحرب، وأيضا الحصار على الموانئ الإيرانية نتيجة أو ردة فعل على إغلاق إيران للمضيق، فبالتالي التزامن هو يفكك.
1: ماذا يضيف الرئيس ترامب من خلال هذه التصريحات إذا كانت هذه الأمور متفق عليها أو معروفة سلفا أو مسبقا؟ أو
7: مرة ثانية، هو للاستهلاك المحلي، هو يريد أن يتحدث، لأنه ولكن لغاية هذه اللحظة إصداره ولم يتخذ القرار بأنه سنوافق على هذه المذكرة، أو إذا كان هناك مذكرة. أنا بدأت أشك بالمناسبة أنه ما هي المذكرة. الكل يتحدث عن مذكرة سواء الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني أو الطرف الباكستاني وحديثا الطرف القطري، لكن التصريحات الأمريكية الإيرانية عن هذه المذكرة هي متناقضة مع بعضها البعض. ما زال كل طرف يتحدث عن الخطوط الحمراء، وهذا يعمل أو يحول القضية كلها إلى لعبة صفرية يصعب جدا أن يتم فيها التنازل. لكن نحن نعرف في المفاوضات تاريخيا بأن قبيل التوقيع تكون السقوف مرتفعة، لكن ما يجري في الكواليس هو شيء آخر. فبالتالي مهلة اليومين أو ثلاث أيام التي طلبها ترامب من أجل أن يقول نعم أو لا، أنا بتقديري هي باتجاه نعم.
1: قد تتضح فيها ربما الأمور، ولكن إطالة أمد هذه الأزمة ما مدى تأثيره في المرحلة القادمة؟ طبعا سؤال كبير يحتاج إلى وقت أكبر في الإجابة، ولكن للأسف معنا دقيقة. تفضل.
7: كلا الطرفين يعتقد بأنه يجب أن يتوصلوا إلى اتفاق. كلفة اللا اتفاق أعلى من كلفة الاتفاق، أعلى من كلفة التنازلات المطلوبة في هذا الاتفاق، لأن استمرار الوضع القائم سيؤدي إلى سيناريو الانجرار.

0: في سيناريو الانجراف يعني أي مناوشات في مضيق هرمز قد تؤدي إلى عودة الحرب، ولا طرف من الطرفين يريد عودة الحرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر.
0: شكرا لك.
1: إلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 15 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وكانت غارة إسرائيلية قد دمرت 10 من الخيام، خيام النازحين، وخزانا للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصل قرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقد فاقمت هذه الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس من معاناة العائلات النازحة التي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى.
2: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
3: هي قدام عيني كل يوم نخية راحت حمامات بمال لا يعد، وبندورة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات فيها كلها راحت، البضاعة على بيت تجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل ليش تبكي عليه.
4: والله احنا نايمين غير أولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاقة معاي بنت اخوي، والله وجاب لنا تراكتر واخذنا غير وسع، وصلنا المكان اللي بنديه غير والضربة شايلتنا.
5: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
2: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام أبو طعيمة، الجزيرة، من مواصي خان يونس.
1: الآن لهذه الأخبار العاجلة وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيها سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. تصريحات جديدة إذن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيها سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي على ما يبدو فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران في هذه المرحلة، حيث الأنظار تترقب ما سيصل إليه الأطراف من اتفاق أم سيتمدد وستطول أمد هذه الأزمة. تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالمقترحات والشروط الأمريكية في ملفات مختلفة، إن كان في الملف النووي أو ما يتعلق بمضيق هرمز أو بالأصول والأموال المجمدة لإيران، حول تصريحات الرئيس الأمريكي التي يقول فيها أيضا بأن الحصار البحري سيرفع. الآن معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ماذا في تفاصيل هذه التصريحات التي تبدو وكأن الرئيس الأمريكي قد اتخذ فيها قرارا،
6: مع أنه يقول بأنه سوف يجتمع الآن بمستشاري من أجل عملية اتخاذ القرار، ولكنه أكد في هذا المنشور الذي نشره قبل ثوان أو دقائق قليلة فقط ازدهار من أن الحصار سوف يرفع، وبأنه على إيران أن تعمل على الإزالة الفورية للألغام أو تفجيرها، ويقول ما تبقى حلقة من الألغام، وقال إن القوات الأمريكية مع عملية رفع الحصار بإمكانها أن تبدأ بالترحيب بعائلاتها لأنها سوف تغادر بسبب الرئيس المفضل، كما كتب الرئيس دونالد ترامب. تحدث عن المطالب الرئيسية للولايات المتحدة التي ينبغي في نهاية المطاف أن توافق عليها إيران، وهي أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، وبأن مضيق هرمز ينبغي أن يكون مفتوحا دائما أمام حرية الملاحة من دون أي رسوم في كلا الاتجاهين. وطبعا كما قلنا عملية إزالة الألغام، وأيضا أكد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة التي يتم الاتفاق على أنها الدولة الوحيدة إلى جانب الصين التي بإمكانها إزالة أو التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب المدفون في أعماق الأرض في إيران، هي والصين اللتين بإمكانهما فقط القيام بعملية التخلص من هذا الغبار النووي، وبأنه سيتم تدمير هذا اليورانيوم عالي التخصيب بالتنسيق الوثيق مع إيران وبالتزام من إيران، بالإضافة إلى إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد الرئيس ترامب بأنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، وهو طبعا بيشير بذلك إلى الأموال الإيرانية المجمدة التي يبدو أنها سوف تكون رهنا بعملية التقدم بالالتزامات التي تقدمها إيران في خلال الاتفاق مع الولايات المتحدة، الذي أكد بأنه تم أيضا الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية من هذه التي ذكرها، وبأن قراره النهائي كما كتب الرئيس ترامب سوف يتخذه بعد الاجتماع الذي سيجري في غرفة العمليات اليوم. طبعا واضح بأن هذه موافقة مبدئية على مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم ازدهار هي التي سيبنى عليها أو ستكون الأساس للمفاوضات التي سوف تجري خلال فترة، كما تم في تسريبات مذكرة التفاهم، فترة 60 يوما. إذن نحن نتحدث عن أمرين هنا، مذكرة التفاهم هي التي الرئيس ترامب سوف يناقشها اليوم في غرفة العمليات على ما يبدو مع مستشاريه، وهذه المذكرة هي التي تحدد وتؤطر البنود التي سيتم مناقشتها في المفاوضات من أجل الاتفاق النهائي. مذكرة التفاهم يبنى عليها الاتفاق النهائي، طبعا الاتفاق النهائي الذي كما كتب الرئيس ترامب قبل قليل بأنه ينبغي خلاله أن يكون مضيق هرمز مفتوح تماما أمام حرية الملاحة دون عراقيل دون أي رسوم، وبأن إيران تلتزم بعدم امتلاكها لسلاح نووي أو قنبلة نووية، واليورانيوم عالي التخصيب كما كتب الرئيس ترامب قبل قليل سوف يتم تدميره من قبل إما الولايات المتحدة أو الصين كونهما الدولتان الوحيدتان التي تمتلكان هذه القدرات التدميرية لهذا اليورانيوم عالي التخصيب المدفون في باطن الأرض، وبأن عملية التدمير سوف تتم بالتنسيق الوثيق مع إيران وأيضا بالتزام تام من قبل إيران لهذه العملية لتدمير اليورانيوم عالي التخصيب كما كتب الرئيس الأمريكي. إذن نحن ما زلنا في انتظار القرار النهائي للرئيس الأمريكي بشأن مذكرة التفاهم التي وفق تسريبات أمس تحدثت عن أن وهذا تسريبات أكدتها لنا في الجزيرة مصادر أمريكية، تحدثت عن أن أول بند في فترة 60 يوما للتفاوض بين الولايات المتحدة وإيران سوف يناقش هو بند عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وضع آلية لكيفية التخلص من هذا اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك عملية فتح مضيق هرمز التي سوف تبدأ كما ذكر الرئيس ترامب بعملية إزالة الألغام أو ما تبقى منها.
1: استخدام الآن في تحديد الوقت لدى الرئيس ترامب هل له دلالاته وجد يقول سأجتمع الآن، يعني هل هذا الاجتماع كان مقررا مسبقا أم أنه وليد اللحظة يقول أيضا يجب فتح مضيق هرمز الآن؟ دلالات هذا الاستناد لعامل الوقت كيف ينظر له أو كيف ينظر له المراقبون على وجه التحديد؟
6: صحيح، وكذلك رفع الحصار. الرئيس ترامب تحدث عن أنه من الآن أيضا سوف يعمل على رفع الحصار وبأن

0: بإمكان القوات الأمريكية المشاركة بهذا الحصار أن تقول مرحبا لعائلاتها. واضح بأن الرئيس ترامب يؤكد على أن عامل الأهمية عامل الوقت من أجل أن يتم التنفيذ استنادا إلى كلامه في بشكل فوري فتح مضيق هرمز بشكل فوري. هذا ما تنص عليه التسريبات حول مذكرة التفاهم، يتم فتح المضيق بشكل فوري بعد أن تتم عملية إزالة الألغام. التسريبات تحدثت عن أن رفع الحصار أيضا سوف يتم بشكل فوري ولكن تدريجي وبالتماشي والتماهي مع عملية إعادة فتح المضيق، لأن الحصار هو مقابل إغلاق إيران للمضيق، وكلما تم فتح هذا المضيق أمام حرية الملاحة تم رفع الحصار الأمريكي. حقيقة منشور الرئيس ترامب رغم أنه يتحدث عن الكثير من النقاط لكن عمليا التفاصيل المتعلقة به ما زالت غير واضحة، ولكن يمكن القول بأنها موافقة مبدئية وتأكيد على عدم العودة إلى الحرب. يعني عندما يقول الرئيس ترامب بأنه سوف يتم رفع الحصار هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة للقوات الأمريكية الموجودة هناك التي قال أنها سوف تبدأ بالعودة، وبالتالي واضح بأن الحرب لم تعد خيارا أمام الرئيس ترامب، وإن كان كما قال ما زال لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الاتفاق. بالنسبة لجدول الرئيس ترامب وعامل الوقت والآن، هو يعني كل اليوم جدول أعماله كلها لقاءات مغلقة، لم يكن مدرج له أبدا لقاء مع مستشاريه أو مفاوضيه في غرفة العمليات. عادة فعاليات الرئيس ترامب تتم في المكتب البيضاوي الرئاسي، ولكن إضافة غرفة العمليات لها دلالة. غرفة العمليات يتم فيها نشر خرائط، وهي أكثر غرفة محصنة أمنيا ازدهار، يمكن للرئيس ترامب أن يجري خلالها اتصالات الأكثر تحصينا ربما في العالم من خلال هذه الغرفة.
1: إلى أي مدى يشير هذا أيضا إلى أن الخلافات، وكانت التقارير الإعلامية قد تحدثت وجد عن خلافات لدى أقطاب السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالنظرة أو الرؤية المتعلقة بإيران، هل دللت هذه العقبات أمريكيا أو الخلافات إن صح التعبير؟
0: يعني بحسب ما نشر، طبعا نعلم بأن هناك جناحين داخل إدارة الرئيس ترامب، الجناح الذي يضغط باتجاه العودة إلى الحرب، وحتى أيضا في الكونغرس مشرعون جمهوريون بارزون يضغطون على الرئيس ترامب باتجاه ما يصفونه بإتمام المهمة التي بدأها وهي العودة للعمليات العسكرية. وزير الحرب ضمن هذا الجناح أيضا، ولكن لدينا الجناح الذي يرغب بأن يجنح إلى السلم وعلى رأسه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي تحدث حقيقة قبل أيام قليلة فقط عن ارتباط قراراته السياسية بمنطلقات ضميرية ودينية، وتحدث سلبا ضد الحروب بأنها تقتل الكثير من الأبرياء. كان له حديث في هذا الإطار قبل يومين أو ثلاثة. واضح موقف النائب الرئيس الأمريكي الضاغط باتجاه الموافقة على اتفاق مع إيران أو مذكرة التفاهم. حتى تصريحاته بالأمس تحدثت عن وجود بعض الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق ببعض البنود، لكنه أكد بأن معظم الخلافات تم تذليلها، بأن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من التوصل إلى اتفاق. كانت تصريحاته تميل إلى الجانب الإيجابي أكثر من السلبية في حديثه الليلة الماضية. تسريبات الليلة الماضية أيضا تحدثت عن أن الرئيس ترامب حتى ليلة الخميس قبل ساعات كان يميل إلى الاتفاق السلمي مع إيران وإلى الموافقة على مذكرة التفاهم. مدى صحة هذه التسريبات طبعا سوف تنكشف بعد الاجتماع الذي سيجريه الرئيس ترامب في غرفة العمليات كما قال.
1: شكرا لك يا زميلة وجد وقفي، وسنعود إليك بطبيعة الحال عند ورود أي جديد، ولكن نذكر الآن بآخر الأخبار العاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره، حيث قال سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. ترامب قال أيضا الحصار البحري سيرفع الآن ويجب فتح مضيق

0: العديد منها وستزيل إيران ما تبقى. حول هذا التطور معنا الآن في الأستوديو دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، معنا أيضا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع السيد باتريك مارا فيما يتعلق بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي. تبدو وكأنها موافقة على الاتفاق أو على مذكرة التفاهم، هكذا توصف على الأقل أمريكيا مع إيران، هكذا تبدو الأمور؟
1: نعم فعلا، قال بأنها النهاية ولكنه سيذهب إلى غرفة العمليات وسيكون هنالك اجتماع مع الخارجية ومستشاري الأمن، وربما ستخرج أخبار أخرى في على الساعة 11 صباحا بالتوقيت الأمريكي. تبدو بأنها أخبار رائعة، يبدو أنه وافق على مختلف بنود مسودة مذكرة التفاهم، ولكن علينا أن ننتظر، رغم أنه صرح رسميا برفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وكذلك طلب بإزالة الألغام، وأعتقد بأنها أخبار إيجابية.
0: دكتور صدقيان، هذه هي التصريحات التي نشرها الرئيس الأمريكي الآن، هل من مؤشرات قادمة من طهران تفيد بالاتجاهات أو المسارات القادمة خلال الساعات القليلة القادمة فيما يتعلق بالاتفاق؟
2: حقيقة هذه التصريحات هي تصريحات لافتة للنظر، بالتالي الإيرانيون يتحدثون شيء آخر. عندما يتحدث الرئيس ترامب بأن هناك سيفتح مضيق هرمز، وأن
0: يقول الآن الآن سيتم مغادرة السفن،
2: أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لا يعيش في الواقع ولا يعيش على الأرض الإيرانية، يعيش في مكان آخر، لأنه قال بأنه لن تدفع الأموال، يعني لا يزال الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. هذه نقطة محورية في بيان التفاهم الذي تم الاتفاق عليه بين الوسيطين القطري والباكستاني. وبالتالي محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني عندما جاء هنا والتقى أمير دولة قطر والتقى مسؤولين آخرين، وزير الخارجية، رئيس الوزراء القطري، هذه الأمور ليست هذه، يعني لم يناقشوا هذا الأمر، ناقشوا بأن يتم فتح المضيق مقابل رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. وبالتالي هم قدموا تنازل للإيرانيون بأن قضية البروتوكول لإدارة المضيق تم تأجيله إلى مرحلة أخرى، أما رفع الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة هذه يجب أن تكون أولا.
0: هل هذا هو التحفظ الوحيد على ما جاء في تصريح الرئيس الأمريكي؟
2: نقطة مهمة جدا، الإيرانيون الآن يريدون بالوهلة الأولى 12 مليار دولار تدفع من الأرصدة الإيرانية المجمدة، يرفع الحظر عن 12 مليار وتبقى 12 مليار أخرى لأنهم متفقين على 25% من الأرصدة الإيرانية المجمدة وهي 100 مليار، فتدفع الآن 12. الآن الرئيس ترامب يقول أن
0: لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر.
2: بالضبط، الأموال الزهر نقطة مهمة، الإيران عندما تدخل مفاوضات لا تدخل إلا لإزالة العقوبات، يعني النقطة الأساسية والمركزية والاستراتيجية هي إزالة العقوبات، هي لا تريد تفكر بأنه تخدم الولايات المتحدة أو تخدم إسرائيل، هي تريد نقطة واحدة لديها في المفاوضات وهو إزالة العقوبات وإزالة الحظر. الآن الحظر مقابل فتح المضيق والعقوبات مقابل الغبار النووي كما يسميه ترامب.
0: طب نفهم ما الذي يجري دكتور حسن، الرئيس ترامب يعلن عن اجتماع لم يكن مدرجا لغرفة العمليات، لديه الأنظار تترقب ما الذي سيقول إليه هذا الاجتماع، يملي شروطا من جديد على إيران كما يقول دكتور صدقيان ربما تخالف ما يتم الحديث عنه في مذكرات التفاهم والوساطات السابقة. ما الذي يجري؟ نود أن أفهم.
3: تمام ازدهار. إحنا قبل قليل كنا نتحدث عن أيام بناء على التصريحات، الآن يقول بأنه سيدخل إلى الستيوشن روم، غرفة

0: العمليات من أجل اتخاذ قرار، هل هو القرار بالموافقة أو بعدم الموافقة؟ لغاية هذه اللحظة لا نعرف، لكن عندما يقول بأن الحظر على الموانئ الإيرانية سيرفع فورا أو الآن، هذا يعني أن هناك موافقة إيرانية لفتح مضيق هرمز. وكما قال الدكتور محمد صدقيان وهو محق، أن الجانب الإيراني لا يمكن له أن يوافق إلا بتحصيل جزء من الأموال المجمدة، لأن هذا مطلوب اقتصاديا داخل الدولة الإيرانية،
1: ويلغي سيناريو التصعيد العسكري في هذه المرحلة.
0: أنا أعتقد التصعيد العسكري لم يعد على الطاولة، يعني عن كلا الطرفين، لا إيران تريد العودة إلى الحرب لأنها تخشى من عواقبها، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة للحرب لأنها جربت الحرب، وهناك حدود للقوة الأمريكية في التأثير.
1: نعود لملف الأموال المجمدة وهذا التصريح اللافت للرئيس ترامب.
0: بكل تأكيد، لكن شوفي في لعبة سيمانتكس، لعبة ألفاظ هنا. هذا يقول لا تبادل للأموال حتى إشعار آخر. الإشعار آخر قد يكون غدا، أنا لا أعرف، يعني أنا في مشكلة عندي شخصية مع تصريحات ترامب بالألفاظ، ما يقول الآن يناقض بعد قليل أو ربما لا ينتبه إليه. لكن هو لم يقل بأنه لن يكون هناك تبادل أموال، هو قال حتى إشعار آخر. حتى إشعار آخر قد تكون مرتبطة ببعض التفصيلات التي سيعلن عنها لاحقا.
2: الزهر بس نقطة واحدة، أنا نسيت أن أذكر قضية إنهاء الحرب. قضية إنهاء الحرب في كل المنطقة هذا شرط إيراني أيضا، بأنه ليس وقف إطلاق النار وليس تمديد وقف إطلاق النار، وإنما إنهاء الحرب ليس في إيران وفي كل المنطقة، بمعنى إنهاء الحرب في لبنان أيضا. هذا الشرط الذي وضعته إيران مهم جدا. أنا أعتقد هناك شرطين مهمين لوضعتهما في بيان هذا البيان التفاهم، أولا إنهاء الحرب، ثانياً رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وطبعاً رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية هذا أيضاً مطروح.
1: طيب نشاهد الآن هذه الصورة المباشرة ربما لحركة الملاحة في مضيق هرمز، ونتابع معه أيضاً التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يقول فيها الحصار البحري سيرفع الآن. لا ندري إن كانت التصريحات تؤكد أيضاً ما يجري على الأرض فعليا فيما يتعلق بحركة السفن، يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز العودة إلى أوطانها. هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره الذي بثه قبل قليل، يقول يجب فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم. نحتاج إلى خبرة أكبر فيما يتعلق بمجال قراءة الحركة، حركة الملاحة حاليا على هذه الصورة المباشرة لحركة الملاحة في المضيق. تود أن تضيف شيء دكتور صدقيان؟
2: أنا أعتقد بأن هذا التصريح هو ملفت جدا. أنا أعتقد هذا التصريح يصب في خدمة اللعب الذي يلعبه الرئيس ترامب نهاية كل أسبوع لأسواق الطاقة، لأسعار النفط، أسعار الذهب، لأنه يلعبها في نهاية الأسبوع ويعطي إشعار آخر كما تفضل الدكتور حسن، إشعار آخر ربما عند بداية الأسبوع يوم الاثنين، وبالتالي هذه يعني من الجمعة للأحد هو دائما يلعب بهذه الأمور من أجل التأثير على الأسواق وعلى البورصة وسعر النفط وسعر الذهب وما شكل ذلك.
1: السيد باتريك مارا، كانت يعني كنا نتابع تقارير إعلامية تحدث عن خلافات داخل أروقة السياسة الأمريكية بين أقطاب السياسة من الجمهوريين وديمقراطيين حول الرؤية المتعلقة بإيران. تصريحات الرئيس الأمريكي ما الذي عكسته فيما يتعلق بهذا التباين أو هذه الاختلافات إن صح التعبير؟
3: أنا متأكد بأن الوصول إلى هذه النقطة ستوضح عدة أمور، خاصة أن
1: عذرا على المقاطعة، ولكن نتابع هذه الصور لغارة إسرائيلية جديدة على برج الشمالي في صور في ضوء تواصل الغارات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن غارة إسرائيلية جديدة، دخان كثيف يتصاعد كما نشاهد في هذه الصور. إذن الغارات الإسرائيلية تتواصل والتصعيد الإسرائيلي يتواصل، بينما الرئيس الأمريكي ينشر منشورا جديدا يتعلق بالتطورات الأخيرة، ربما الرؤية الأمريكية أو الموقف الأمريكي المحتمل من الاتفاق مع إيران، دون أن يذكر شيء يتعلق بلبنان. صور جديدة لغارات إسرائيلية هذه المرة على البرج الشمالي في سور. أعود إلى ضيفي السيد باتريك مارا لمواصلة التعليق على التباين الذي تحدثت عنه التقارير الإعلامية.
3: نعم. الرئيس ترامب يلتقي إذن بمستشاريه ويريد أن يطمئنهم بخصوص الوضع، ولكن أعتقد بأن هذه التغريدة وهذا البيان يتوجه به كرسالة لمن هم متشددون ويطمئنهم بخصوص ما يسميه بالغبار النووي أو اليورانيوم المخصب، وهي هذه المسألة العالقة التي جعلت البعض يتشدد. وكذلك يقول بأن العقوبات ستبقى رغم رفع الحصار البحري، وأنه سيواصل الضغط الاقتصادي على إيران. وما يمكن أن نراه بأن هذا ربما فتح لمسار التفاوض، ربما قد لا يحصل الإيرانيون على 12 مليار، ربما 6 مليار دولار فقط، ربما أن يكون هذا الرفع تدريجي على الأصول، ولكن أعتقد بأنه بيان إيجابي جداً.
1: دكتور حسن البراري، كما أشرنا قبل قليل الأمور يعني تتداخل، ملف لبنان مع أيضا الملف الإيراني. هذا الإعلان يأتي ويتزامن مع تواصل الغارات على لبنان ومواصل التصعيد الإسرائيلي أيضا دون أن يشير إلى لبنان بأي شكل من الأشغال، مع الانخراط الأمريكي المعروف في الملف اللبناني حاليا.
0: بكل تأكيد الزهار، الرئيس الأمريكي يريد إنهاء الحرب، لكن أيضا لديه مشكلة كبيرة جدا في إقناع نتنياهو. نتنياهو يعتقد أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو اتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل، هو اتفاق سيء بالنسبة لسرديته السياسية الداخلية، هو اتفاق سيء بالنسبة لمستقبله السياسي. فبالتالي الورقة الوحيدة أمامه هي غزة ولبنان. الآن هو متورط في حرب في لبنان، يريد أن يوسع العمليات، يريد أن أيضا يفرض أمر واقع جديد من أجل أن يؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا التصلب الإيراني بين إنهاء الحرب على الجبهتين يعني يصطدم مع الحقيقة أن ترامب غير قادر لغاية هذه اللحظة عن إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان. لم يعد هناك أي مبرر للحرب في لبنان بعد أن انتهت الحرب الكبرى، الحرب الإسرائيلية الإيرانية انتهت، لم يعد هناك أي مبرر سوى أن هناك نزعة عند نتنياهو من أجل أولا نقل المعركة إلى الداخل اللبناني لإحداث انقسامات أهلية وربما حرب أهلية، الحديث عن نزع السلاح، وهو يعتقد وهو يعرف بأنه نزع السلاح هو غير ممكن تحقيقه إلا من خلال احتلال كل لبنان، وهذا لن يحصل. فبالتالي هو يريد أن كمن يبقي الكرة في الهواء، لا يريد أن تسقط على الأرض، هو لأنه يخوض معركة أخرى، معركة بقاء سياسي داخل الدولة العبرية. وأيضا شفنا اليوم
1: إذا وصلناها بالرسائل، ما هي الرسائل التي يريد نتنياهو إظهارها وإبرازها في هذا التوقيت اللافت والمهم أيضا؟
0: نتنياهو يلعب إلى المتر الأخير، بمعنى ما لم يكن هناك اتفاق هو يتصرف وكأنه لن يكون هناك اتفاق، فبالتالي هو يعزز الوجود العسكري، يرفع من رتم العمليات ويستهدف حتى المدنيين، والآن يتحدث عن تهجير نبطية وصور. فبالتالي المسألة ليست مرتبطة فقط كما كنا نعتقد بأن ترامب يريد أن يعطيه المساحة من أجل الضغط على إيران، هو مدفوع بأجندات صهيونية يمنية في جنوب لبنان وهذا واضح تماما. لكن أيضا قدرة نتنياهو في نهاية المطاف هي مرتبطة بقرار حاسم إذا من ترامب. إذا ترامب قرر إنهاء على كل الجبهات، أنا بتقديري لا يملك نتنياهو إلا أن يمتثل. من هنا المهلة التي كان يطلبها وكان يستشير نتنياهو، ليس بمعنى يستشير يعني يأخذ إذن منه، لكن يتحدث ويحاوره من أجل أن يبين له بأنه إنهاء الاتفاق، إنهاء الحرب بهذا الاتفاق سيكون لصالح كل الأطراف، الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي. لكن أيضا نتنياهو يعتمد على الصقور في الحزب الجمهوري، ويعتمد أيضا على اللوبيات الموجودة التي تريد إبقاء الضغط على إيران، الضغط العسكري، الضغط الاقتصادي، الضغط السياسي، وأهم شيء بالنسبة لهم الضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله من أجل أن تكون المعركة معركة داخلية، وإسرائيل قد تدخل فيها كنوع من الحكم في قادم الأيام.
1: طيب دكتور صدقيان، لفت أيضا كيف تدار ربما هذه المرحلة إيرانيا، يعني كيف يمكن أن تتفاعل وتتلقف إيران هذه التصريحات للرئيس الأمريكي التي يتحدث فيها عن أساسيات يراها هو فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران؟
2: المشكلة أن الإيرانيين الزهار يعني هم يريدون إنهاء الحرب، هذا لا شك فيه. الرئيس ترامب أيضا يريد إنهاء الحرب ولا يريد أن يتورط أكثر في هذا المستنقع، مستنقع مضيق هرمز أو الحرب مع إيران. لكن المشكلة أن نتنياهو لدينا مخلوق آخر، هذا المخلوق هو نتنياهو. نتنياهو لا يريد أي اتفاق مع إيران، وعندما قال الرئيس ترامب بأن سوف قال للقناة 12 الإسرائيلية، قال بأنني سوف أعقد اتفاق جيد مع الإيرانيين، في القاموس الإسرائيلي الاتفاق الجيد هو لا اتفاق، وبالتالي نتنياهو لا يريد اتفاق بأي مستوى من المستويات، حتى وإن كان كل اليورانيوم عالي التخصيب أعطته إيران لترامب لا يرضى به نتنياهو. يريد تغيير النظام السياسي في إيران، يريد إيجاد فوضى، ويريد في المحصلة النهائية الاستراتيجية هو تقسيم إيران، لأنه يعتقد بأن هذه إيران 1,650,000 كيلومتر مربع هذا خطر على الأمن القومي الإسرائيلي مهما كان ومن كان يحكم طهران، وبالتالي هو لا يريد الاتفاق. ليش؟ لأن الاتفاق 2015 بكل الأمريكان يقولون ذلك وكل المراكز البحثية تقول بأنه من أفضل الاتفاقات التي حدثت، لأنه حدد طموح إيران ب 3.67 تخصيب يورانيوم، وهذا هذه 6.7 الآن ترامب يريدها، يعني لا يعارض 3.67 تخصيب، ولا يعارض بعد 20 سنة و 15 سنة لا يعارض إيران تمتلك تخصيب بهذا المستوى، وهذا المستوى كان في 2015. وبالتالي أنا أعتقد بأن تصريح ترامب الآن هو يفيد الوضع الداخلي الأمريكي، واحد يفيد الضغوط الدولية الكبيرة التي يتعرض إليها، والضغط الإقليمي أيضا يتعرض إلى ضغوط كبيرة من أجل فتح مضيق هرمز. الآن هو عندما يقول الآن يعني يريد أن يكون الجنتلمان الذي حقق شيء كبير جدا، ويريد ثالثا التحقق من يعني يريد أن يخدم البورصات وأسواق الذهب كما قلت والنفط وما إلى ذلك.
1: طيب سيد باتريك مرة توقع عند نقطة ذكرها الدكتور صدقيان، وهي يعني تثار دائما التأثير الإسرائيلي، تأثير نتنياهو، ضغط نتنياهو على الرئيس ترامب. نتنياهو لا يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق، هناك نوايا معلنة وغير معلنة لنتنياهو. أمريكيا كيف ينظر إلى هذه النقاط أو هذه الاتهامات على من الجانب الإيراني؟
4: Yes, well, I think
3: حسنا أعتقد بأنه علينا أن ننتظر حتى يخرج الرئيس من غرفة العمليات. ثانيا نرى كيف هل سيتم الربط مع مسار كذلك التفاوض اللبناني. كذلك هنالك مسألة نقطة الدعم الإيراني لوكلائه، ونتنياهو دائما سيجد أعذارا تلو الأخرى لمواصلة مهاجمة لبنان.
1: اليوم كان هناك اتصال طبعا أعلنت عنه الرئاسة اللبنانية بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ما هي الرؤية الأمريكية لهذه المرحلة فيما يتعلق بملف لبنان في ضوء هذا التصعيد المستمر من قبل إسرائيل والتصريحات المتتالية بمزيد من التهديد، مزيد من الوعيد؟ هذا ما يقوله نتنياهو اليوم تحديدا.
3: حسنا، النقطة الرئيسية هو أن وزير الخارجية وكذلك الرئيس ترامب لا يزال يطالب بنزع السلاح من حزب الله، وبأن تتولى الحكومة اللبنانية مقاليد السيطرة، وذلك كذلك ما يستخدمه نتنياهو كذريعة مكررا حزب الله حزب الله حزب الله, حزب الله لمهاجمة جنوب لبنان، ويجب تصحيح هذا الأمر من الجانب الإيراني للوصول إلى حل والضغط على حزب الله. مثل ما تعلمون، إسرائيل كذلك تتوقف

0: على المساعدات الأمريكية وأن الرئيس ترامب الذي هو حليف لإسرائيل ربما قد يضغط أكثر.
1: دكتور حسن، وقف إطلاق النار في لبنان مرتبط بكل الحالات مع أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين واشنطن وطهران، دعنا نقرأ في هذا البعد.
2: أنا بتقديري مرتبط وليس مرتبط بنفس الوقت، هذا يعتمد على الموقف الإيراني. إذن إيران تصلبت في هذا الموقف سينتهي هذا الملف، لأن ترامب معني بالاتفاق.
1: التصريحات الإيرانية تؤكد تمسك الطرف الإيراني التصريحات. على حتى اللحظة بوقف الحرب على لبنان كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق.
2: التصريحات هذا كلام جميل جدا، لكن السؤال إذا عرض على إيران مثلا تبادل أموال أو بمعنى رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة من دون ربط الجبهتين، ما هي الأولوية عند النظام الإيراني؟ يعني أنا هذه متغيرات لا نعرف بالضبط، لكن أنا لذلك أقول مرتبط وغير مرتبط. لا، إذا أصر الموقف الإيراني على هذا على هذه النقطة بمعنى إنه ميكت يعني يعني أو يعني ما تعملها إنه تزبط أو ما تزبط بهذا الاتفاق، أنا بتقديري ترامب سيمارس الضغط على نتنياهو، ونتنياهو سيجد التخريجة الداخلية بأنه هزم إيران عسكريا، هكذا سيقول، بأنه جمد طموحها النووي، بأنه أيضا جرد حزب الله من قواته العسكرية، وأنه أمن إسرائيل أكثر من أي وقت مضى. فإذا يستطيع أن يعني يفسر أو يبرر هذا الاتفاق، لكن نحن نعرف بأنه المشكلة عند نتنياهو ليست فقط مشكلة أمنية، هو يلعب بالموضوع الأمني كذريعة، هو دائما في زر الخوف عند الجانب الإسرائيلي، عند المجتمع الإسرائيلي، يضغط عليه من أجل اللعبة السياسية والبقاء السياسي، لأنه يعرف أنه حالما تنتهي هذه الحرب في انتخابات في الشهر سبتمبر لن يفوز هذه الكتلة اليمينية، لن تفوز، وسموتريش لن يكون عضوا في الكنيسة المرة القادمة. فبالتالي ماذا سيعمل نتنياهو؟ سيكون هناك في محاكمات. من هنا هو لا يريد الاتفاق، وأنا أتفق مع صدقيان بأنه نتنياهو ليس معنيا بأي اتفاق إلا إذا كان هذا الاتفاق يحقق الشروط الإسرائيلية التي بنى عليها نتنياهو تقريبا كارير مهنة من 25 عام، وهو يحذر العالم ويحذر إسرائيل من الخطر النووي الإيراني، من نظام الملالي كما يسميه، من السرطان الموجود في هذه المنطقة كما يسميه. الآن إذا بقي النظام وبقي المشروع النووي بمعنى حتى بنسب تخصيب بسيطة أو ورفعت العقوبات عن إيران، بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة للشعب الإسرائيلي الذي انتصر هو الطرف الإيراني، لأنه لم يحقق أي هدف من الأهداف الاستراتيجية الكبرى. لذلك أنا بتقدير مرة ثانية يعتمد على الطرف الإيراني. إذا الطرف الإيراني أصر على موضوع العقوبة، على موضوع ربط الجبهتين، بمعنى إذا الاتفاق مرتبط بهذه النقطة سيخضع في النهاية ترامب، وبالتالي نتنياهو سيمتثل.
1: مدى تمسك طهران بهذا البند دكتور صدقيان، هذا ما تبعناه في التصريحات الإيرانية، حالة من التمسك ثبات على هذا الموقف، ولكن لكل مرحلة حساباتها، لكل مرحلة أولوياتها. يعني هل تعتقد أن هناك حسابات مختلفة اليوم لدى الطرف الإيراني؟
3: هذا ممكن جدا. لحد الآن يعني لحد هذه اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي من قبل إيران حيال أو بشأن التصريحات التي أطلقها الرئيس ترامب. نشرت هذه التصريحات لكن لا يوجد أي يعني ردود أفعال على هذه التصريحات وعلى فتح مضيق هرمز. لكني أعتقد بأنه إذا كانت هناك كما تفضل أني أشير إلى دكتور حسن أنه في يعني لعب بالصياغة ربما تفتح لاحقا أو إزالة الحظر عن الأرصدة المالية، لكني أعتقد بأن ترامب ربما يلعب لعبة معينة هو ونتنياهو. اليوم صباحا في واشنطن هناك مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، الوزير
1: على المستوى العسكري،
3: نعم،
1: ضباط في الجانبين
3: بالضبط. هذا ربما في هذا في يعني ترامب يريد إنهاء الحرب، لكن مرة ينهيها عن طريق المفاوضات، المسار الإيراني الأمريكي، ومرة ينهي هذه الحرب عبر المسار اللبناني الإسرائيلي، والإسرائيليون والحكومة اللبنانية تريد أن تفعل المسار اللبناني الإسرائيلي. عند ذلك إذا يريدون تنظيم وإدارة الحرب، وهذه دائما الولايات المتحدة تلعب مثل هذه اللعبة لإدارة الحرب، فهي ربما هذا الاجتماع العسكري يقرر وقف اطلاق النار أو يقرر إنهاء الحرب بأي

0: شكل حتى تسحب السجادة من تحت أرجل المسار الإيراني الأمريكي وتعطى للمسار اللبناني الإسرائيلي بوقف الحرب. وهذه المجازر الإنسانية التي تجرى في النبطية وصور يوقفها المسار اللبناني الإسرائيلي وليس المسار الإيراني. هذه إدارة ربما تكون هذه الإدارة ليست لدي معلومات، لكن يعتقد بأن هذا يعتمد على الرئيس ترامب والتفاهمات التي تفضلت بها. الوضع ربما تغير، الإيرانيون قبلوا بشيء معين. أنا لا يعني لا أدري، وما قلته عن الأرصدة الإيرانية الأرصدة المالية هذه في أول النقاط، يعني لا يمكن لإيران بأي شكل من الأشكال أن تتنازل عن نقطة الإفراج أو إزالة الحظر عن الأرصدة المالية.
1: طب دكتور حسن يريد أن يضيف
2: فقط يعني تعليق على كلام الدكتور، أنه نقطة قوة إيران في كل ما يجري الآن هو الإبقاء على مضيق هرمز مغلقا بالرغم من المحاولات الأمريكية، بالرغم من الضغط العالمي، وبالرغم أيضا من ممارسة الحظر الأمريكي على الموانئ الإيرانية والثمن الاقتصادي الداخلي. لكن أيضا نقطة ضعف إيران هي بالملف اللبناني، يعني هناك ما يجري في لبنان ليس لإيران القدرة على التأثير. هناك اللاعب الإسرائيلي مهم جدا لأنه هو الذي يقوم ويبادر في العمليات، الحكومة اللبنانية التي تختلف مع إيران فيما يجري، وأمريكا لي خصم. فبالتالي أنا بتقديري أن إيران هنا المقايضة تتم، يعني الجبهة في لبنان مرتبطة بما يمكن أن تقدمه إيران من تنازلات الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن هناك توظيف، بأن هناك توظيفا أمريكيا لعدم وعجز إيران من التأثير على الملف الإسرائيلي اللبناني.
1: نعم سيد باتريك، بالإضافة إلى ما ذكره الدكتور حسن وأيضا دكتور صدقيان، ومن خلال المتابعة على الأقل لهذه الخريطة لمضيق هرمز، هناك دعوة تصريحات الرئيس ترامب للسفن العالقة بالمغادرة الآن وفورا كما ذكرنا عنصر الوقت. من أين هذه الثقة من خلال هذه الدعوة للسفن العالقة بأن تخرج دون التنسيق مع الطرف الإيراني؟ وليست المرة الأولى التي يتم فيها دعوة السفن العالقة للخروج وتحدي القرار الإيراني، ومع ذلك لم يعني تلتزم بالأحرى بتصريحات الرئيس ترامب، التزمت موقفها وبقيت في مكانها. على ماذا يعول الرئيس ترامب هذه المرة في دعوته للسفن العالقة في المضيق؟
3: أعتقد بأننا كلنا نعلم أنه منذ بداية الحرب أن الرئيس ترامب تحدث بلهجة حادة وبطريقة تصعيدية، ونرى العكس حاليا في هذه التغريدة، وخاصة رأينا حتى تحدث بطريقة مفتوحة فيما يتعلق بإزالة الألغام، ويبدو أن هنالك وراء الكواليس اتفاقا ما، ويقول سنرفع الحصار ولكن بشرط إزالة الألغام. وأعتقد بأنه ربما أكثر شيء متفائل قاله الرئيس ترامب منذ شهر فبراير. أعتقد بأنه علينا أن نقبل هذا الأمر كما هو وننتظر ردة فعل الحكومة الإيرانية، إن حتى يعبروا إن كانوا متفقين مع ما قاله الرئيس ترامب. ولكن مثل ما قلت كل هذه الأمور ربما ستمر إلى مرحلة التطبيق.
1: دكتور حسن، هل توقع رئيس ترامب على سبيل المثال أن تتفاعل هذه السفن وتتحرك فورا بناء على تصريحاته أو دعوته هذه؟
2: الآن أسعار النفط نزلت تقريبا إلى 90، كان
0: أقل من 90.
2: أقل من 90، هذه واحدة من التصريحات،
1: تأثير التصريحات.
2: نعم، لا يعني ليست بهذه التلقائية، يعني هناك في مشهدية هوليوودية يريدها ترامب، أنه يقول بأنه السفن هناك بحاجة إلى ترتيب، هناك ألغام موجودة وهناك مسارات محددة من قبل الجانب الإيراني. فبالتالي ليست القضية أنه يعني خلص السفن كل واحد فيهم قبطان سفينة يبدأ بالإبحار باتجاه الخروج من المضيق أو الدخول من خلال المضيق. أنا بتقديري يكفي إعلان إيران بأن المضيق مفتوح ويتم الحديث أنه كيف يمكن أن يكون هذا الخروج آمن، يعني لا يمكن أن يكون خروج هكذا اعتباطا يعني. لكن هي خطوة تشجع شركات التأمين للتدخل في هذه العملية، لأنه نعرف ازدهار بأنه شركات التأمين رفعت نسبة التأمين أو رفضت حتى تأمين هذه الناقلات خوفا من إغراقها. لكن هذا سيشجع أو يخلق الديناميكية تجعل من فتح المضيق أمرا يعني عمليا.

0: لكنه ليس فوريا، بمعنى ليس الآن، قد يحتاج إلى بعض الوقت.
1: كنا نتحدث عن الحسابات والأولويات لدى كل الأطراف. أولوية الطرف الأمريكي مع إطالة أمد هذه الأزمة دكتور حسن؟
0: الولايات المتحدة مدفوعة منذ تقريبا عام 2008، منذ حملة أوباما كان النقاش العام في الولايات المتحدة الأمريكية عن إيران، والتزم أوباما كما التزم بايدن كما التزم ترامب باستراتيجية المنع، أي منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية أو القدرة على برنامج يتيح صناعة أسلحة نووية. هذا الخط الأحمر الأمريكي الأول. الخط الأحمر الثاني بالنسبة للأمريكان هو حرية الملاحة في هذه المنطقة. الآن الأذرع والصواريخ، مداعيات الصواريخ، أنا أعتقد هذا شأن إسرائيلي ليس شأن أمريكيا. وإذا صار بالنسبة لترامب عليه أن يختار ما بين أن يأتي بحزمة لتقدم ويكون فيها المصالح إسرائيل كضامن لإنفاذ أو عدم الإنفاذ، أنا بتقديري أن ترامب سيعطي الاهتمام فقط للمسألتين اللي هي المسألة النووية، الملف النووي إن تمكن من الحصول على الديل بمعنى الصفقة يستطيع أن يسوقها كنصر، سيذهب بهذا الاتجاه وسيتخلى عن المطلب الإسرائيلي فيما يتعلق بمديات الصواريخ ويتعلق بالأذرع.
1: طيب الآن هناك حركة دبلوماسي واضح كنا قد أشرنا إليه، تحدث عنه الدكتور صدقيان أيضا، لبناني إسرائيلي من جهة وإن كان على المستوى الضباط والعسكر. هناك أيضا زيارة دبلوماسية باكستانية إلى واشنطن في وزارة الخارجية. كل هذه المسارات هل يمكن ربطها بهذه التصريحات من حيث التوقيت والدلالات أيضا دكتور حسن؟
0: يمكن، نعم يمكن الزيارة. الآن التصريح قال سأدخل إلى غرفة العمليات سيتويشن روم وأتخذ قرار نهائي. لا، أنا لا أعرف ما هو القرار النهائي، وأنا تعلمت الدرس أنه تصريحات ترامب متناقضة وكثيرة جدا، يعني متتالية، ليست حسابية وإنما هندسية من كثرتها، لكنها تحمل كثير من التناقضات. الآن الملف اللبناني سهل جدا التوصل إلى حل إذا وافقت إسرائيل. الوساطة الباكستانية ناجحة لغاية الآن، هي التي أدت إلى نجاح هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار، هي التي تنقل الرسائل من وإلى، فبالتالي الزيارة ربما هو من أجل أيضا إعطاء العملية زخما مفيدا في هذا التوقيت. وترامب بالنهاية هو مثل اللي عنده نقاط يريد أن يربط بينها، سيظهر ذلك من خلال القرار. إذا كان القرار نعم هو الأرجح، هذا سيخلق يلقي بظلاله أيضا على المسار اللبناني الإسرائيلي، وإذا كان لا، أنا بتقديري ستشتعل جبهة لبنان أكثر. لذلك علينا أن ننتظر بالساعات القادمة ما هو القرار النهائي الذي اتخذه ترامب، وعليه يمكن أن نبني سيناريوهات المرحلة القادمة.
1: هل هناك أكثر من سيناريو للقرار الذي سيتخذه الرئيس ترامب؟ إما نعم أو لا لهذا الاتفاق، هل هناك مسار ثالث؟
0: أو التأجيل، يعني أو التأجيل. نعم، هي السيناريوهات الثلاث، إما نقول نعم أو يقول لا، وإذا قال لا إذن عليه أن يتصرف بعد أن أعطى إيران كل هذه المهل، أو يقول أننا بحاجة إلى وقت فبالتالي لا يتخذ قرار بنعم أو لا، وهذا سيسمح للوسطاء للتداخل وسيسمح أيضا لإعادة التموضع في ملف المفاوضات من قبل طرفي النزاع.
1: كيف ستتعامل دكتور صدقيان إيران مع هذه السيناريوهات؟ ثلاثة سيناريوهات، لا أدري إن كان هناك سيناريو آخر يمكن أن يضاف لها، ولكن كيف يمكن لإيران أن تتعامل مع السيناريوهات المطروحة لها؟
2: دعينا نشير إلى ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. هو قال بأن لا يمكن له، يعني لا يمكن لإيران أن تقدم تنازلات أكثر مما قدمت، وهذا الكلام جاء بعد زيارة محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني رئيس البرلمان الإيراني إلى قطر ولقائه مع أمير دولة قطر. وبالتالي الإيرانيون هذه الوثيقة التي تم إرسالها إلى واشنطن، الآن الرئيس ترامب يتحدث عن هذه الوثيقة، ورئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية الباكستاني الآن في واشنطن وهو التقى روبيو الآن وقائد الجيش. يعني أنا أريد أن أذكر أجواء التي كانت عندما تم كتابة بيان التفاهم. قائد الجيش الباكستاني مرتين عندما كان في طهران وعندما أراد، يعني مع الوفد القطري الذي كان أيضا في طهران يوم الجمعة الماضي، عندما أرادوا أن يكتبوا هذه الوثيقة مرتين اتصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير مع الرئيس ترامب من طهران اتصل مع الرئيس ترامب وأخذ موافقته على هذه البنود. وتذكرين والكل يذكر في يوم السبت قال ترامب أشاد بهذا الاتفاق أو أشاد بهذه الوثيقة، أشاد بشكل كبير جدا. لكن يوم الأحد انتهت، يعني تغير موقفه 180 درجة لحد الآن. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب، أنا لا أدري يعني من يوم الأحد لحد الآن الذي أعلمه بأن هناك رسائل متبادلة بين الجانبين. ويبدو لي التغريدة التي كتبها اليوم محمد باقر قاليباف هي كانت تشير إلى هذه الرسائل.
1: إذن ما زلنا في مرحلة تبادل الرسائل بين الطرفين.
2: بالضبط.
1: الرسائل الإيرانية إذن دكتور.
2: الرسائل الإيرانية لا زالت تصر على رفع الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة. وتريد 12 مليار دولار أن يأتي قبل ما يفتح المضيق.
1: طب إذا ما اعتبرنا هذه هي الرسائل الإيرانية من خلال التصريحات والمواقف، ماذا عن الرسائل الأمريكية في مرحلة تبادل الرسائل بين الأطراف؟
3: فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية تقصدين؟
1: فيما يتعلق بالاتفاق بنوده وشروطه، عقوبات اقتصادية، أموال أصول مجمدة، عودة هذه الأموال، تبادلها، مضيق هرمز وكل الملفات.
3: أعتقد بأننا سنستمع مرة أخرى إلى الرئيس ترامب بعد اجتماعه، وأعتقد بأنه ربما قد تكون هناك تفاصيل أكثر فيما يتعلق برفع التجميد على الأموال وعلى الأصول، وهو مرتبط كذلك برفع العقوبات. ولا أعتقد بأنه سيقدم 24 مليار دولار مرة واحدة، ولكن أعتقد بعد هذه التغريدة من قبل ترامب وبعد خروجه من قاعة العمليات ربما قد نحصل على أخبار بهذا الصدد. ولكن أعتقد بأنه عموما هذه أخبار إيجابية، وننتظر كذلك ردة الفعل من قبل الجانب الإيراني. إذا ما قالوا لا فربما قد يتغير الموقف وقد يكون هنالك بعض التفاصيل بخصوص المسار الدبلوماسي.
1: دكتور حسن، لطالما كان الحديث عن فجوة عميقة بين الطرفين، صعوبة كبيرة في التوصل إلى تفاهمات تتعلق، هل من خلال ما نشره الرئيس ترامب يمكن الحديث عن تضييق لهذه الفجوة، خصوصا أن هناك بعض النقاط أشرت أنت بالتحديد بأنه متفق عليها أصلا عند الإيرانيين؟
0: أنا بتقديري الفجوة الوحيدة التي ربما عطلت الكثير من كل ما يجري هي فجوة الثقة، وهي لا يمكن تجسيرها بالمناسبة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بالنظام الإيراني لأنه احتال على العقوبات، وهي تعتقد بأنه يماطل ويشتري الوقت، في حين أن الطرف الإيراني أيضا لا يثق بالولايات المتحدة الأمريكية التي يصنفها بأنها العدو وأنها عدو مخادع، بمعنى أنه ضربت مرتين إيران أثناء المفاوضات. فبالتالي هذه الفجوة تحتاج إلى تدخل الوسطاء وتحتاج إلى ضمانات دولية، يعني علشان يتجاوزوا فكرة أنه تبادل الثقة، ما مطلوب يكون بينهم ثقة، المطلوب يكون في ضمانات دولية رادعة للطرفين. هاي النقطة الأولى. النقاط الثانية أنا بتقديري طبعا يمكن تجسيرها، لأنه الحديث بالإعلام، المفاوضات لا تجري في الإعلام ازدهار، يعني كل طرف يعطي الخطوط الحمراء، وكل طرف لديه ما يسمى جمهوره الداخلي الذي يريد أيضا أن يخاطبه، لكن على طاولة المفاوضات في وقت الجد، يعني في لحظة الحقيقة، تجري المقايضات. ما هي الخطوط الحمراء؟ البوتم لاين عند إيران مثلا، ما هو البوتم لاين عند الولايات المتحدة الأمريكية؟ الموضوع النووي. إذا إيران قدمت التنازل في الموضوع النووي، الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مستعدة لتكون لينة في مواضيع أخرى، وهكذا هكذا تجري. هذا هو فن وعلم المفاوضات. وكتب في ترامب كتاب، كما أن أيضا عرقجي كتب كتابا في المفاوضات. فنحن أمام يعني مدرسة إيرانية في المفاوضات ومدرسة أمريكية، لكن في نهاية المطاف الذي يحدد كل شيء هو وصول الطرفين إلى نقطة أدركوا من خلالها أنه كلفة الاستمرار بالوضع القائم، سيناريو الانجراف، عدم الاتفاق، ستكون وخيمة على الجانبين.
1: المحيط الإقليمي دكتور حسن، أين هو موقعه في حال تم التوصل إلى قرار أمريكي لا أحد يجزم إذا كان هذا القرار بالموافقة أم بالرفض أم بالتأجيل كما ذكرت قبل قليل. ولكن الدول المنطقة، دول الخليج، من تضرر من وراء هذه الحرب وذقويلاتها، أين هو موقعه في السيناريو القادم؟
0: موقع هذه الدول أنها تمكنت من لعب دور الكابح على التهور كان ممكن أن يحدث من قبل ترامب من خلال اعتراف ترامب بأنه أمير قطر وحاكم الإمارات وأيضا ولي العهد السعودي اتصلوا وقالوا له عليك أن لا تقدم على هذه العملية العسكرية، وسمع منهم لأن هذه الدول دول حليفة أيضا تحملت أعباء المغامرة الأمريكية ولم يكونوا طرفا في هذه الحرب، ومع ذلك تم استهدافهم. هذه الدول لها مصلحة في الاستقرار، لكن لها ليس لها مصلحة في أن يتحول مضيق هرمز إلى بحيرة إيرانية تسيطر عليها. بالتالي يجب أن يكون هناك حل. فبالتالي ما هي الأولويات هذه الدول؟ الاستقرار، الازدهار، التقدم الاقتصادي اللي هم شاطرين فيه بالعقود الأخيرة. من يعطل ذلك؟ عسكرة الحروب، نزع الاستقرار، تريد الاستقرار، أن لا يتم عسكرة مياه الخليج بشكل عام. وعلى إيران أيضا أن تتعامل مع الجار بنوايا أفضل من التي بدت في المرحلة السابقة عندما صنفتهم بأنهم بخانة الولايات المتحدة وضربت منشآتهم.
1: ضمانات دكتور حسن،
0: الضمانات،
1: ولكن قبل أن نعم. تجيب اسمح لي أن أتوقف عند هذه الأخبار العاجلة. أن وكالة فارس عن مصادر إيرانية مطلعة تقول تصريحات ترامب مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع. إذن هذه أولى ردود الفعل ربما الإيرانية تنقلها وكالة فارس عن مصادر إيرانية مطلعة، التي تقول أيضا ترامب زعم أن إيران ستفكك أو تدمر مواردها النووية، بل موادها النووية، وهذا الأمر لم يرد في مذكرة التفاهم. دكتور صدقيان أترك لك التعليق على
2: هذا ما كنت أتحدث عنه، بأن ما يقوله، لأن أمامنا وثيقة وهذا بيان التفاهم، والإيرانيون مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين هم وصلوا إلى كتابة هذه المذكرة. الآن عندما يتحدث ترامب خارج إطار هذه المذكرة، هو يتحدث في مجال آخر، يعني في جو آخر وليس هذه الأجواء، ويريد أن كما قال هذا المصدر لوكالة فارس، يريد أن يظهر بأنه هو بطل الآن، حقق شيء لم يتحقق سابقا، مع العلم أنه هو أحدث هذه المشكلة. يعني لا يمكن له أن يطرح نفسه أنه هو منقذ للاقتصاد العالمي، منقذ لأسواق البورصة، لأسواق الطاقة، وبالتالي هو يريد ذلك. يعني نحن الآن خبرنا بهذه المدرسة الترامبية وليست الأمريكية، هذه المدرسة الترامبية يريد هو أن يظهر أنه هو كل شيء يقرر في هذه الدنيا، وهو الذي يقول لفلان، وهو الذي يستطيع أن يقول لهذه الدولة أو تلك، يقول لها اعملي هكذا أو لا تعملي، سوي حرب أو سلام. وبالتالي هذا هو المنطق. لكني أعتقد بأنه يعني ما قاله يعني لا يعكس الحقيقة، وأنا أعتقد بأنه إذا ما وافق ربما،
1: وهذا ما بدأت به كلامك دكتور صدقيان. سأترك لك أيضا دكتور حسن تعليق على الموقف الإيراني المنقول عن طريق وكالة فارس عن مصادر إيرانية تقول بأنها مطلعة. ولكن قبل ذلك أيضا هناك عاجل جديد، تقول هذه المصادر الإيرانية المطلعة لوكالة فارس، ترامب لم يشر لشرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من أموالنا المجمدة المنصوص عليه بمذكرة التفاهم. هذا ما ذكرته أيضا قبل قليل دكتور.
0: تفضل. أين مذكرة التفاهم؟ هذا السؤال. يعني ما هي الحديث عن شروط لا يعني بأنها بنود في مذكرة تم التوافق عليها؟ هذا ما تريد إيران. يعني أنا لا أفهم أنه كان في مذكرة وافقت عليها الولايات المتحدة بهذه الشروط أو بهذه المطالب الإيرانية علشان أحكي أنه والله هذه المصادر.
1: والآن نضيف ملف لبنان في هذه الأخبار العاجلة. إذا مذكرة التفاهم تنص على إقرار وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، هذا ما تقوله المصادر الإيرانية المطلعة لوكالة فارس.
0: هذه النسخة الإيرانية، هذه السردية الإيرانية قد تكون صحيحة، أنا لا أستطيع أن أقول بأنها غير صحيحة، لكننا لم نطلع على الوثيقة اللي تم التوافق عليها لغاية الآن اللي موجودة عند الباكستانيين مثلا، لم تنشر لتسريبات إعلامية ومن مصادر وعن مسؤولين، من هم المسؤولين لا نعرف. فبالتالي أنا بتقديري ما زلنا للحظة الأخيرة هي عبارة عن سجال يجري بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإيرانية مرة ثانية من أجل كسب الرأي العام، من أجل الاستهلاك المحلي، لكن قد يكون هناك في صيغة متوافق عليها سيعلن عنها في حينه، لكن لغاية الآن هي عملية ربما نوع من يعني كل طرف يريد أن يبين بأنه هو الطرف الأقوى، هي نوع من عرض العضلات أكثر من كونه يعكس حقيقة ما هو مكتوب في الوثيقة الباكستانية.
1: إذن هذا ما تعكسه التصريحات الإيرانية التي نقلتها ونشرتها وكالة فارس للأنباء. التمسك الإيراني وثباته على موقفه في ملفات مختلفة، الأموال المجمدة، الحديث عن 12 مليار، ملف لبنان وارتباطه بأي وقف لإطلاق النار مع أي تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، أين يضع تصريحات الرئيس الأمريكي وينافي ما ورد فيها؟
3: هو كذلك لم يتحدث عن نقاط أخرى مهمة، وذلك الأمر يتوقف على ما هي الأوليات التي يقدمها. ربما قد يتم التفاوض بخصوص 12 مليار دولار، وربما قد يرد ذلك في التغريدة القادمة. علينا أن ننتظر خروج الرئيس من اجتماعه بغرفة العمليات، وأعتقد بأنه لا يمكن أن ترد كل هذه النقاط فقط على مستوى التغريدات.
1: دكتور حسن، مسار الأمور من وجهة نظرك تحديدا بعد هذه التصريحات المبدئية التي يعني تؤكد ربما الموقف الإيراني المحتمل مستقبلا؟
0: نعم، هذه التصريحات تؤكد على المواقف الإيرانية المعلنة، لكننا نحن الآن ما زلنا ننتظر بقرار ترامب. هل ترامب سيعلن الموافقة على هذه المذكرة أم سيقول بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، أم يقول لا أنها غير مقبولة؟ وبالتالي إذا قال أنها غير مقبولة فهذا يستلزم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلن عن حزمة من الإجراءات. لا نعرف طبيعة هذه الإجراءات، لكنه ربما في هذه الحالة يذهب إلى منح مزيد من الوقت لربما الوسطاء للتدخل وتبديل العقبات بين الطرفين.
1: وستتضح الأمور بعد انتهاء هذا الاجتماع الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا لكم جميعا. التغطية متواصلة إذن الآن مع زميلة وسيلة علمي.
4: شكرا الزهار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهذا تذكير بآخر المستجدات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، وإنه يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز العودة إلى أوطانها. وفي منشور على منصته تروث سوشيال أضاف ترامب أنه سيعقد اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران. وقال ترامب إنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، وإن عليها أن تتولى استكمال الإزالة الفورية للألغام البحرية. وأضاف ترامب أن على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، وأنه سيتم استخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهتها نقلت وكالة فارس عن مصادر إيرانية مطلعة قولها إن ترامب زعم أن إيران ستفكك أو تدمر موادها النووية، وأن هذا الأمر لم يرد في مذكرة التفاهم. وأضافت الوكالة أن ترامب لم يشر لشرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من أموال إيران المجمدة المنصوص عليه بمذكرة التفاهم. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، نبدأ معك وجد، هل هناك أي جديد بخصوص اجتماع ترامب؟ وطبعا نعود بالتفصيل إلى أبرز المواقف التي أعلن عنها ترامب قبل قليل.
5: وسيلة، الرئيس ترامب كتب منشوره وهو يستعد لدخول غرفة العمليات للقاء كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات من أجل التشاور ومن ثم اتخاذ قرار نهائي. لا نعلم تماما لماذا اختار أن يكون المكان لهذا الاجتماع هو غرفة العمليات. هو عادة يلتقي بأعضاء مجلس الأمن القومي في معظم الأوقات في المكتب الرئاسي البيضاوي، ولكن على أي حال الاجتماع في غرفة العمليات هي الغرفة الأكثر تحصينا أمنيا في البيت الأبيض، يمكنه خلالها الاتصال وإجراء اتصالات محصنة. لا نعلم ما إذا كان قد تواصل مع نتنياهو، كون أن إسرائيل هي أيضا شريك في العمليات العسكرية والحرب التي شنت والعمليات العسكرية المتبادلة مع إيران، ربما يريد أن يتواصل معه من غرفة العمليات. حقيقة لا نعلم سبب اختيار غرفة العمليات، لكن واضح بأنه اجتماع بالغ الأهمية، لأنه كما قال الرئيس ترامب في منشوره سوف يتخذ قراره النهائي بعد هذا الاجتماع. طبعا القرار النهائي هو من المفترض أنه متعلق بمذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، مذكرة التفاهم بحسب التسريبات التي نشرت تتحدث عن استعداد إيران لمناقشة ملفي اليورانيوم عالي التخصيب، مصير اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، أي أن المذكرة لا تنص بالحرف على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو أنها سوف تتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب أو تسلمه، ولكن سوف يتم مناقشة هذه القضايا في مفاوضات الحل النهائي التي سوف تبدأ خلال بعد فور التوقيع على المذكرة وتستمر لمدة 60 يوما. الرئيس ترامب بدأ منشوره بالحديث عن أن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا، وبأنه ينبغي على إيران أن تواصل تدمير الألغام المتبقية خلال مضيق هرمز. طبعا مضيق هرمز بحسب ما نشر الرئيس ترامب يفتح بالكامل دون أي عراقيل ودون أي رسوم وفي الاتجاهين، ينبغي أن يتم إعادة فتحه. بالمقابل الولايات المتحدة أعلن الرئيس ترامب بأنها سوف ترفع الحصار عن السفن العالقة في تلك المنطقة عند مضيق هرمز. الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سوف يتم رفعه، وكتب الرئيس ترامب بأنه أصبح بإمكان البحارة الموجودين على متن هذه السفن الاستعداد للقاء عائلاتهم. تواصلت مع البيت الأبيض لمعرفة ما إذا بالفعل الرئيس ترامب أصدر أوامره للسلاح البحرية برفع الحصار، أما إذا كان الحصار سوف يرفع تدريجيا أم بشكل تام فور تلقي سلاح البحرية الأوامر. حتى الآن ما زلنا بانتظار الرد من البيت الأبيض. طبعا الرئيس ترامب أيضا تحدث عن ما يصفه بالغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب الموجود تحت الأرض، وقال إنه سوف يتم استخراجه بالتنسيق الوثيق مع إيران وكذلك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن ثم تدميره، حسب ما كتب الرئيس الأمريكي. قضايا كثيرة حقيقة يتم مناقشتها حاليا خلف أبواب موصدة ومحكمة في غرفة العمليات، يناقشها الرئيس ترامب مع أعضاء فريق الأمن القومي. الليلة الماضية نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تحدث بشكل إيجابي جدا عن المفاوضات مع إيران، وقال إن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، وأكد بأنه تم حل معظم القضايا العالقة المتعلقة بمذكرة التفاهم، وبأنه فقط تبقى مسألتان هما قضية مستقبل اليورانيوم عالي التخصيب وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. موقع أكسيوس ذكر قبل قليل بأن مسؤولا أمريكيا أبلغهم بأن إيران أبرمت تعهدا شفهيا للولايات المتحدة فيما يتعلق باستخراج اليورانيوم عالي التخصيب وتدمير هذا اليورانيوم، لكن طبعا الجلوس على طاولة التفاوض فيما بعد أن يقرر الرئيس ترامب بشأن مذكرة التفاهم ويتم التوقيع عليها من الطرفين، الجلوس على طاولة التفاوض خلال فترة 60 يوما طبعا هو الذي سيقرر ما إذا كان بالفعل قد تم الاتفاق على استخراج هذا اليورانيوم. لكن الرئيس ترامب حرص على وضع الخطوط الحمراء لإدارته، وهي تزمير اليورانيوم على التخصيب وأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا في مقدمة منشوره، ذلك ذلك أن مذكرة التفاهم لا تنص بحسب التسريبات بشأنها لا تنص بالحرف على هاتين القضيتين بأنه تم البت بشأنهما، بل هما خاضعتان للتناقش والتفاوض في الفترة الشهرين التي تلي التوقيع على مذكرة التفاهم. هذا بالفعل إذا تم التوقيع وخرج الرئيس ترامب من هذا الاجتماع بالموافقة عليها.
4: طبعا سنكون معك في المتابعة أولا بأول. شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، وكالة فارس عن مسؤولين إيرانيين، الاتفاق سيصاغ بطريقة يتم فيها اتخاذ إجراء مضاد وفوري في حال إخلال أمريكا به. وتقول الوكالة عن مسؤولين إيرانيين الاتفاق النهائي سيصاغ على أساس خطوط إيران الحمراء وعدم الثقة بأمريكا. عمر هواش، أزمة الثقة واضحة لدى الجانب الإيراني الذي يقول إن تصريحات ترامب هي مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع. نجمل معك هذا الموقف الإيراني.
6: نعم وسيلة، نذكر قبل يومين قال أحد المصادر المقربة من الفريق الإيراني المفاوض أن هناك في طهران توقعات لأن يتم الإعلان عن نص مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أحادي الجانب في محاولة لإظهار النصر ومحاولة لإحراج إيران أمام المجتمع الدولي ومحاولة لدفع إيران لتقديم من التنازلات. هذا الأمر يبدو أنه حصل هذه الليلة. وكالة أنباء فارس نقلا عن مصادر مطلعة ونقلا عن مسؤولين إيرانيين تقول إن ترامب تصريحاته هي مزيج من الحقيقة والكذب، بمعنى أن بعض ما تحدث عنه صحيح لكن بعض ما تحدث عنه أيضا هو خاطئ، مضيفة أنه يحاول أن ينتزع انتصارا مزيفا وفق تعبير المصدر الإيراني. لكن ما هي هذه القضايا التي تقول وكالة أنباء فارس نقلا عن مسؤولين إيرانيين إنها غير صحيحة فيما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ أولا تقول الوكالة نقلا عن مصادرها إن مذكرة التفاهم يجري العمل عليها وإنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي من الجانب الإيراني، تضيف أنها في مراحلها النهائية لكنها لم يصوب عليها وفي مجلس الأمن القومي الإيراني المعني بالدرجة الأولى للتصويب على هذه المذكرة. الأمر الآخر هو الإشارة التي تحدث عنها الرئيس ترامب عن المواد النووية في إيران. قالت الوكالة نقلا عن مصادرها بأن مذكرة التفاهم التي حتى الآن تم التوصل إليها بين الطرفين الإيراني والأمريكي لم يأتي فيها أي ذكر للمواد النووية سواء تفكيكها أو تدميرها أو تخفيض تركيزها لمستويات أقل. إضافة إلى أن وفق المصادر الإيرانية تقول إن مذكرة التي جرى العمل عليها بين الطرفين تأتي على نص واضح بشأن وقف إطلاق نار في لبنان، وهذا هو أحد أهم الشروط التي كانت طهران طالما تتمسك به، أي أن إنهاء الحرب في إيران ينبغي أن يتزامن ويترافق مع إنهاء الحرب في لبنان. هذا الأمر لم يأتي عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتاتا. يضاف إلى ذلك أيضا مصير مضيق هرمز. تقول الوكالة إن ما جاء في نص المسودة لم يأتي على أن طهران لن تأخذ رسوم من العبور في مضيق هرمز، بل إن هناك ترتيبات جرى الاتفاق عليها في المذكرة التي تم تبادلها بين الطرفين. هذه الترتيبات تقول الوكالة إنه لم يتم اتخاذ القرار بشأنها في إيران لكنها قد تشمل تفتيش السفن، مراقبتها وأخذ ربما تعويضات جراء خدمات ملاحية وخدمات أمنية وخدمات بيئية تقدمها للسفن العابرة. إضافة إلى أن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة يعتبر أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة لطهران، هذا ما رصدناه خلال الأيام الماضية. أيضا تضيف الوكالة أن ترامب لم يشر إلى هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. هناك إصرار إيراني على تلقي مبلغ 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه، وأن تحصل إيران أيضا على مبلغ مماثل 12 مليار دولار بعد 60 يوما عند الانتهاء من كافة القضايا لا سيما تلك المتعلقة بالملف النووي. هذا الأمر لم يذكر على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك تأكيد هنا في طهران نقلا عن وكالة أنباء فاس التي تنقل عن مصادر مسؤولة أن هذا الأمر مدرج بشكل واضح في المذكرة التي تم التبادل بها. تؤكد الوكالة أيضا نقلا عن مصادرها بأن المذكرة سوف تبنى على أساس خطوط إيران الحمراء، وأن لدى إيران آلية لأجل في حال تم تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق أو من أي البنود المدرجة في هذه المذكرة. لذلك نتحدث وسيلة عن مذكرة تفاهم من الجانب الإيراني تقول أنه لم يتم إقرارها بشكل نهائي، لم يتم التصويب عليها من قبل الإيرانيين، وهذا ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتبر هنا في طهران حتى هذه اللحظة مجرد إعلان أحادي الجانب لأجل أن

0: يتم الإعلان عنها وبشكل مشترك وليس بشكل أحادي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. معنا الآن من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. معنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. ومعنا كذلك الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. معنا كذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. ومن الكويت معنا الدكتور عبد الله الشاجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا بكما جميعا. نبدأ معك دكتور حسن البراري لنفهم المشهد الآن انطلاقا مما أعلنه ترامب بخصوص رفع الحصار فورا وما رد عليه الجانب الإيراني من معطيات ومعلومات، كيف نصف الموقف الآن؟
2: بتقديري لنبدأ بالإيجابيات. أولا أن يعلن الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن الحظر رفع عن الموانئ الإيرانية، هذا يعني أن تقدما ملحوظا جرى في اللحظات الأخيرة، وإلا كيف يمكن له أن يرفع بعد أن كان ذلك عبارة عن المطرقة أو السيف الذي يلوح به على رؤوس الإيرانيين؟ فبالتالي هناك يعني في المقايضات هناك شيء بالمقابل لا نعرفه لغاية الآن إلا الحديث عن فتح مضيق هرمز، فهذا شيء إيجابي. لكن أيضا لم يعلن الرئيس الأمريكي عن أشياء كثيرة، هو قال ما سيجري، لكن قال أيضا بأنه سيدخل غرفة السيتيويشن روم غرفة العمليات من أجل أن يتخذ قرار نهائي في هذا المسألة. فإذا كان القرار الموافقة على المذكرة، أي مذكرة لغاية الآن لا نعرف، هل هي المذكرة التي يتحدث عنها ترامب بتصريحاته أم التي يتحدث عنها الجانب الإيراني بخطوطه الحمراء، لغاية هذه اللحظة لا نعرف وسيلة بالضبط. لكن أيضا أن لا يذكر ولا يشير إلى مبلغ 12 مليار أو 24 مليار لا يعني بأنها غير موجودة. هو ترامب يريد الصورة، يريد أن يقول بأنه رفع الحظر عن الإيرانيين، الإيرانيين الآن فورا يرفعون الحظر عن هرمز، السفن العالقة يمكن لها أن تذهب تدخل وتخرج، وتحدث عن الغبار النووي بمعنى أن إيران موافقة على إخراج أو ترقيق إلى آخره هذا اليورانيوم المخصب. هذه كلها قضايا أمريكية قد تكون موجودة في الاتفاق، لكن ما يقول في الإيراني أو يكذب في الجانب الأمريكي بأنه لم يشر إلى مجموعة القضايا قد تكون أيضا موجودة في الاتفاق لكن لا تعلن الآن، تعلن عندما يكون الاتفاق يعني معلن من قبل الجانبين.
1: طيب سيد باتريك، إيران تقول إن تصريحات ترامب هي مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع، كيف نفسر هذا الإعلان من قبل ترامب حتى قبل عقد اجتماع وصف بالمهم في غرفة العمليات؟
3: في البداية أنا لم أسمع برد إيراني يقول إن الرئيس ترامب يكذب، هذا جزء من الصيرورة ويجب أن ننتظر الرد الرسمي. إن رفع الحصار هو خطوة هائلة وأساسية وهذا جزء من المفاوضات مع إيران، وبالتالي قد يكون ذلك من بين الأمور التي تناقش قبل المفاوضات، ولكن هذه بادرة حسن نية كبيرة لأنها نقطة كانت أساسية بالنسبة إلى إيران. تحدث عن العقوبات، لم يذكر العقوبات بالتحديد، قال نقاط أخرى أو بنود أخرى، لربما هناك جزء من الرفع للعقوبات الاقتصادية قد يتم الاتفاق عليها أو تم الاتفاق عليها، ولكن أرى أن هذه خطوة إيجابية ومن غير الاعتيادي أن يقول الإيرانيون على أي حال أنه يكذب.
1: أنت لم تسمع الإيرانيين قالوا ذلك، لكن هذا ما نقلته وكالة فارس عن مصادر إيرانية مطلعة وقالت بالحرف الواحد تصريحات ترامب مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع. هل حاول ترامب إخفاء أمور ما وإظهار أخرى ليظهر بصورة المنتصر مثل ما تقول إيران؟
3: كلا. في الحقيقة نحن نرى كيفية تفاوض الرئيس ترامب منذ شهر شباط فبراير، يتحدث ويرفع النبرة ويكون فظا وصريحا ومتشددا في تصريحاته، هذا جزء من العملية التي نشاهدها وهو ليس بالأمر غير الاعتيادي. ولكن عندما يتحدث عن رفع الحصار هذا أمر أساسي، حتى التناقش بمذكرة التفاهم هذه منذ يوم أو يومين. لمجرد ذكرها انخفضت أسعار النفط تحت 93 دولار، وذلك بعد ذكر مجرد ذكر مذكرة التفاهم. وبالتالي بالنسبة إلى الرئيس ترامب

0: عندما يتحدث عن فتح المضيق هذا أساسي لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأمريكي وللعالم خصوصا لغايات سياسية مع اقترابنا من موسم الخريف. أنا أرى أن هذه النقطة إيجابية قد تكون عبارة عن تكتيكات تفاوضية قبل أن نصل إلى مذكرة التفاهم.
1: دكتور محسن، هل تتفق أن هذه خطوة إيجابية من منظور إيراني؟ ما الذي يعنيه ما أعلنه ترامب قبل قليل، مع العلم أن إيران ما تزال تعاني من أزمة ثقة مع الجانب الأمريكي؟ تقول الاتفاق سيصاغ بطريقة يتم فيها اتخاذ إجراء مضاد وفوري في حال إخلال أمريكا به.
2: Good evening and thanks for having me.
0: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. بكل تأكيد من نافلة القول أن كل الخطوات التي تتخذها إيران تستند إلى انعدام الثقة في الجانب الأمريكي. يقول ترامب إنه سوف يرفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، هذا يرتبط بتراجع شعبيته والأزمة في مجال الطاقة الناتجة عن صمود إيران في موقفها الذي يرتبط بمضيق هرمز. هذا خروج استباقي من جانبه لأنه قد يعمل على هذه النقاط الآن، وهو يعرف أن البقاء في هذه الحالة لديه تكلفة سياسية مرتفعة بالنسبة إليه على مستوى الشعب الأمريكي، وهو يحاول أن يصور نفسه بصورة المنتصر، وهو بحاجة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بأي سبل ضرورية، وهو في الوقت نفسه خرق وقف إطلاق النار لثلاث مرات لكي يختبر ما إذا كان لديه الإمكانية لكي يفتح المضيق بالقوة العسكرية. ولكن بعدما واجه الصمود والثبات الإيراني وهذه الإنجازات الإيرانية الأساسية من خلال الصمود الإيراني، استسلم في نهاية المطاف أمام الإرادة الإيرانية. ولكن على أي حال لا يمكننا أن نكون متفائلين إزاء هذه الإجراءات. هو يرتبط في عمله بأسواق الطاقة وأسعار النفط. بالنسبة إلى موقف نتنياهو الذي يدعو إلى الهجوم مجددا على إيران، وبالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين الرجلين لربما يحاولان أن يعملا على طريقة أخرى للهجوم على إيران.
1: ابقى معنا ننوه إلى هذا الخبر العاجل. وكالة مهر عن مسؤول إيراني تقول ترامب في منشوره الأخير يعبر عما يتمناه أكثر مما يعكس الواقع. دكتور العتيبي، واضح أن موقف ترامب الذي أعلن عنه قبل قليل فتح الباب أمام سيل من المواقف القادمة من طهران. هل نحن أمام تغير ما، تقدم ربما برفع الحصار الذي أعلن عنه ترامب، أم هو موقف يضاف إلى جملة المواقف التي يقدمها ترامب وتعطي انطباع بأن هناك انفراج؟
3: من الواضح وسيلة بأن نحن اليوم نتحدث عن ملف رابع، غير الملف النووي وغير ملف هرمز وغير ملف الأموال المجمدة. نتحدث عن ملف سردية النصر. كل طرف يحاول أن ينهي المعركة ويبدأ هذا الاتفاق بطريقة يستطيع من خلالها وصفها بأنه حقق نصر معين. يعني هناك العديد من التناقضات يمكن قراءتها في المشهد. يعني أولا الرئيس الأمريكي بهذا المنشور ثم بعد ذلك يدخل في اجتماع، إذا كان حسم أمره بخصوص الاتفاق فلماذا الاجتماع في المقام الأول؟ فهذا أمر يثبت بأن هناك عدم وضوح في الصورة من واشنطن. أيضا في الجانب الإيراني يتم الحديث عن ضمانات وخطوط حمراء، لكن المرشد تحدث بأن هرمز سيكون هو الضامن للسلوك الأمريكي ولأي اتفاق، بالتالي هناك أيضا تضارب في الأقوال الإيرانية. هذا دليل على أن كل طرف يريد أن يعلن نصره بطريقة معينة. أعتقد أن الجانب الأمريكي اليوم استعجل بشكل استراتيجي أن يعلن شيء عبر المنشور ليثبت الرئيس الأمريكي بأنه هو من يتحكم في المفاوضات وأنه هو من يدفع من أجل تنازلات أكبر إيرانية من خلال فتح المضيق، وأيضا من خلال طبعا فتح المضيق بدون رسوم، وأيضا من خلال عدم تبادل الأموال. بينما الجانب الإيراني يتحدث عن الأموال وال12 مليار كمقدمة أو كمكافأة بعد الاتفاق قبل البدء في نقاشات متعمقة. بالتالي أعتقد هي رسائل مختلفة، لكن الشيء الأكيد الذي يجب التركيز عليه هو أن الوسيط والميسرين للمفاوضات عملوا بشكل كبير، بأنهم بأن وصلنا إلى مرحلة متقدمة، بأن لا يتم الحديث الآن عن الخطة والاستراتيجية العسكرية. هذا أمر إيجابي في حد ذاته، لكن الآن أعتقد مشكلة كيف يمكن إيقاف التصريحات المتبادلة، لأنها أصبحت الآن أرض معركة مختلفة عن أرض المعركة الحقيقية.
1: طيب دكتور الشيجي، كيف تتابع أنت كل هذه المواقف سواء من واشنطن أو من طهران؟
4: شكرا لكم، تحياتي لكم والضيوف الزملاء. يعني طبعا مثل ما قلنا أمس، يعني هناك بالفعل ترامب كما يقال في الولايات المتحدة الأمريكية never a dull moment، يعني لا يوجد دقيقة ملل مع أكشن، تغريدات، مقابلات حتى في الطائرة. لكن لا جديد في اعتقاد، هو يحاول أن يكسو أو يقدم زجاجات قديمة بماء جديد. يعني لا يوجد، وأنا كان يعني الملفت أيضا هو تغريدته ثم ذهب إلى غرفة العمليات. يعني ما الضرورة، المفروض يطلع من غرفة العمليات ثم يغرد. هو السبق طبعا، لا ننسى أن اليوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، يريد أن يبرز بأنه هو الذي يتحكم، المايسترو بالإيقاع، يريد أن أيضا يطمئن الأسواق بأن هناك في تقدم أكثر. وحتى فوكس نيوز كنت أتابعها قبل قليل قاعد تتكلم، نحن أقرب ما نكون الآن إلى اتفاق أو إلى صفقة، يعني يوجد فيه مبالغة كبيرة. والملفت أيضا الرد الإيراني السريع، وكالة فارس، وكالة مهر، بالعادة
1: والآن كذلك هناك مواقف جديدة. دعني فقط أنوه لها تسنيم عن مصادر إيرانية، تقول تصريحات ترامب تأتي في إطار نمطه المعتاد في إبداء الآراء الأحادية، وتقول إننا لم نصل بعد إلى الاتفاق، وهذا ما كنت تتحدث عنها الآن دكتور شيجي.
4: صحيح، هذا يؤكد يعني ما كنت أتكلم أنا عنه، وهو أن ترامب يعني مستعجل. ترامب يعني وضع الكثير من النقاط التي بالنسبة إلى الإيرانيين كما يقال غير مقبولة، برغم أنه أعطاهم الطعم برفع الحصار عن الموانئ، بالسماح بالعبور في مضيق هرمز بكلا الاتجاهين. ولكن في نفس الوقت قبل تغريدات ترامب كان في تغريدات قاسية وقوية من قاليباف ومن أحمد وحيدي قائد الأركان، بأن هناك لا يوجد ثقة، ما لا يمكننا أن نحصله بالاتفاق، سنحصله بالعمليات العسكرية أو بالقوة. ففي رفع السقف عند الطرفين. أعتقد بأن ترامب الآن في الداخل الأمريكي، وأنا أتابع هذا بشكل دائم ويومي، هناك أزمة كبيرة في الداخل الأمريكي، وهي المحرك التي المحللين العرب للأسف يعني معظمهم لا يربطون الضغوط الداخلية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، شعبية ترامب المنهارة كليا، حتى داخل ماغا المنقسمة والمتشظية، حتى داخل الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري ونتنياهو سينسفون ما يقوله ترامب الآن، لا يجدون فيه أي انتصار لأمريكا، مثل ما قال روبرت كيغن في مقالين خلال الأسبوعين الماضيين، كش ملك وآخر خطوات ترامب هو الاستسلام. هذا تقرأه إيران بأن هي لديها أوراق قوة ينكرها ترامب. وفوق ذلك ترامب يقول غيرنا النظام في إيران، ولكن الواقع أن غير النظام في إيران إلى نظام أكثر تشددا ويشم دم من ترامب، ولن يقبل. يعني الإيرانيون الآن أعتقد التفكير الاستراتيجي عند الإيرانيين أننا يمكننا أن ندمي ترامب ونجعله ينتظر أكثر وأكثر وأكثر. والخاسر في المفاوضات هو ليس لديه صبر. أمس غرد ترامب تغريدة ملفتة، قال I will outwait إيران، يعني هم يراهنون الإيرانيون أنهم يمكنهم أن يطيلوا أمد هذه الأزمة، أنا سأطيلها عليهم. طبعا يبدو أن الإيرانيين ما اقتنعوا بادعاء ترامب، ولهذا السبب قاعد يتكلمون من منطلق اليد العليا، برغم أنهم يعني تعرضوا لضربات مدمرة. ولكن في المفاوضات هذه يبدو بأن ترامب يستعجل ويعطي معلومات فيها تضليل، وطبعا لم يستجب لأي من مطالب إيران. ماذا عن 12 مليار؟ ماذا عن اليورانيوم المخصب؟ ماذا عن حزب الله في لبنان؟ هل سيطمح
1: وعلى ذكر
4: نتنياهو
1: لبنان
4: لوقف الحرب على لبنان
1: دكتور
4: وحزب الله؟ يعني هذه
1: الشيجي
4: كلها مبهمة، هذا هو التضليل المتعمد، ما نسميه constructive
1: هناك
4: ambiguity، التضليل
1: معطى
4: البناء
1: جديد.
4: والمتعمد.
1: موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين يقول إن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان، وهذا ما قالته إيران. كذلك سيد باتريك، أنت عندما قال الدكتور شيجي إنه لا يمكن الشعور بالملل مع ترامب ضحكت وابتسمت، أكيد ستريد التعليق على ذلك، لكن تكرار هذه المواقف و المعطيات والأخبار الإيجابية من قبل ترامب والتي سرعان ما تنفيها إيران، ألا يضرب ذلك المصداقية الأمريكية باعتقادك؟
0: في الواقع نعم، نحن نتحدث عن أسلوب ترامبي كلاسيكي، هو يحب أن ينشر المنشورات على تروث سوشيال. معظم الأمريكيين لم يكن لديهم حسابات على تروث سوشيال حتى بدأ هو بالنشر، هذا ما يفعله، يتحدث بمطالب مرتفعة ومتشددة. وفي هذه الحالة على وجه التحديد أعتقد أن ذكر الحصار هو نقطة تكتيكية تفاوضية قبل الدخول إلى غرفة العمليات. ماركو روبيو وزير الخارجية ونائب الرئيس جي دي فانس لديهما تصريحات إيجابية، ولكن بحذر في الأيام القليلة الماضية بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد. وبالتالي في هذه الحالة يبدو أنهم سوف يتوصلون إلى شيء ما، ولكن الواضح أن الرئيس ترامب يمكن أن يذهب بأي اتجاه، وبالتالي يتعين علينا أن ننتظر لكي يخرج من الاجتماع وينشر على تروث سوشيال.
1: دكتور البراري، طبعا ننتظر هذا الاجتماع وما سيخلص إليه، لكن بالنظر إلى المعطيات المتوفرة الآن، إيران تقول إننا لن ندخل المرحلة التالية بشأن العقوبات والنووي قبل تسوية القضايا المذكورة في مذكرة التفاهم، وتقول إن مذكرة التفاهم تنص على إقرار وقف كامل لإطلاق النار. ما الذي نفهمه من ذلك؟
5: نفهم من ذلك أن إيران تريد أن تكرس حقيقة أنها تمكنت من ربط المسارين، بمعنى المسار اللبناني الإسرائيلي بالمسار بالحرب كلها، وهي تريد أن أيضا تخلق انطباعا أو تكون صورة بأنها لا تتخلى عن حلفائها أو أدرعها، وهذا مهم جدا بالنسبة لإيران، خاصة بالنسبة للإقليم الذي تضامن معها قسم كبير جدا من الشعوب العربية تضامنت مع الموقف الإيراني في هذه الحرب، فهي تريد أن تبعث برسالة واضحة بأنها لا تتخلى عن القضايا المصيرية بالنسبة لهذه المجموعة. والحديث هنا عن لبنان، لبنان مهم جدا، لكن المسألة الثانية المهمة وسيلة بالنسبة للإيرانيين، وهي مسألة متعلقة ببقاء النظام نفسه، بقاء النظام الإيراني. لا يمكن لهذا النظام أن يدوم في إيران إن لم يكن هناك مصادر تمويلية، هناك ضائقة اقتصادية كبيرة جدا، الحصار الأمريكي كان خانقا أيضا، هناك العملة صار في devaluation، في تعويم للعملة لا قيمة لها داخل إيران، وبالتالي لا قدرة عند هذه الدولة في دفع الرواتب. من هنا شفنا عندما لوح بورقة التجميد، يعني رفع الحظر عن تجميد الأموال، بعثت بوفد رفيع المستوى برئاسة قالبة ثم عرقجي إلى الدوحة من أجل الحديث عن هذا الموضوع. فمهم جدا بالنسبة لبقاء هذا النظام أن يحصل على موارد، هذه الموارد لا يمكن الحصول عليها إلا باتفاق مع الولايات المتحدة.
1: وهذه في هذه النقطة وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية تقول ينبغي النظر بتشكك إلى تصريحات ترامب بخصوص الأموال المجمدة، ولا يجري في هذه المرحلة الحديث عن تفاصيل تتعلق بالملف النووي. قبل قليل كنا نقلنا نعم في هذا الخبر تسنيم عن مصادر إيرانية تقول إصرار ترامب على عدم الإفراج عن الأصول المجمدة يزيد شكوك طهران بشأن جدية واشنطن. دكتور العتيبي، أزمة الثقة تطال عدد من الملفات من بينها موضوع الأموال المجمدة.
3: طبعا، لكن هنا يجب وسيلة أن نركز بأن هناك ملفات للحديث الآن، هناك ملفات سيتم إرجاعها لفترة لاحقة، بالتالي أعتقد حديث الرئيس الأمريكي عن النووي هو سابق لأوانه بناء على الاتفاقية الاتفاق أو التوقيع الاتفاق الذي سيكون بين الطرفين الذي وصل له الوسطاء. الآن أعتقد المشكلة الرئيسية هي يعني الرئيس الأمريكي يحاول خلط الأوراق كلها لإثبات بأنه هو من يسيطر، لكن حقيقة الآن المفاوضات على الأصول المجمدة وعلى هرمز، واضح بأن هرمز لا يوجد عليه مشكلة، يعني لم نجد الحديث عنه، واضح من التقارير والتصريحات الإيرانية بأن التركيز على الأموال المجمدة، هذا يعكس أمور عديدة. يعكس على أن الداخل الإيراني غير مستقر. البلد اقتصاديا مدمر، العملة في القاع، لكن أيضا الحركة الشعبية التي بدأت في شهر واحد هي قلت الآن أو لم تظهر نظرا لعدم وجود إنترنت في النهاية. لكن الحديث هو الآن يوجد خطر خارجي، توجد الولايات المتحدة عند الباب، بالتالي كل الشعب سيكون متكاتف لأنها هي حرب ضد إيران. ممكن هذا الصورة العامة التي ستكون وليس ضد النظام، لكن ماذا ما بعد مرحلة الحرب ودخول في مرحلة المفاوضات؟ الجانب الإيراني يعتقد أنه يخشى بأن يكون هناك حركة داخلية يريد أن يتجنب ويتجاوز هذا التحدي الاقتصادي الكبير، يحتاج الأموال المجمدة. عدم الإفراج عن الأموال المجمدة أعتقد هي خطوة أمريكية بجلب أو وضع النظام الإيراني تحت ضغط خلال 60 يوما، بالتالي سيكون تحت ضغط أما للتنازل للولايات المتحدة ولتحرير الأموال للحفاظ على النظام، أما سيسقط النظام بالتالي يحقق الهدف الأمريكي الثاني. بالتالي سيكون أعتقد الرئيس الأمريكي يعلم بأن تجميد الأموال هو سلاح سيجلب له مكسبا إما لم يكن الآن خلال 60 يوما أو حتى بعد ذلك.
1: وإيران تقول اسمح لي فقط أن هذا شرط فوري، دفع فوري ل 12 مليار دولار من الأموال المجمدة،
3: وهذه هي المعضلة. الجانب الإيراني يتحدث عن هذا الشيء، وأعتقد أن الدكتور حسن تحدث عنه بأن هناك وفد رفيع المستوى جاء لقطر. هو أتى لقطر لأنها هي الميسر للمفاوضات التي تساعد، لكن أيضا بسبب وجود أموال مجمدة في قطر، بالتالي هو يحاول حلحلة المواضيع من خلال تقسيمها بشكل معين ونقلها في عدة عواصم، بالتالي زيادة الضغط على الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. لكن هذا يعني لا أعتقد، نحن المشكلة الآن أن هناك حرب إعلامية وحرب تصريحات وهناك حرب واقعية خلف الأبواب المغلقة. ما هذا ما يميز الاتفاق هذا عن الاتفاق من 11 عام. 11 عام كان كل الاتفاق بدأ وانتهى لم يعلم عنها أحد، بالتالي كان هناك تنازلات. الآن صعب الحصول على تنازلات لأن كل طرف يريد كبرياءه. الجانب الأمريكي بعد الانتصار في فنزويلا أو تغيير النظام الذي يعتبر انتصارا لهم لا يريد أن يثبت بأنه وقع في إيران حتى يستكمل مشروع كوبا وغرينلاند وغيرهم. في نفس الوقت إيران لا تريد أيضا أن تظهر بموقف ضعف. يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث لما كان عنده سؤال، لديه سؤال وجه له عن أن تتفاوض مع القوة العظمى، قال نحن قوة عظمى أيضا. هذه هي العقلية الإيرانية، هي عقلية أنا أتفاوض مع القوة العظمى بالتالي أنا قوة عظمى، لا يريد أن يقدم تنازلات بالتالي يثبت بأنه ليس قوة عظمى.
1: وهنا سؤال لدكتور محسن، ترامب اتخذ القرار الأول برفع الحصار وقال هذا الرفع سيكون فوري وطالب إيران بفتح المضيق وإزالة الغام، كيف ستتعامل طهران مع هذا الطلب؟ دكتور محسن،
2: As I said, actually, this action of Trump was a sort of
0: في الواقع أعتقد أن هذا التصريح من جانب الرئيس ترامب كان خطوة استباقية من جانبه لحفظ ماء الوجه أمام الشعب الأمريكي والرأي العام الأمريكي. في الواقع أنا أعتقد أن إيران سوف تنظر في هذا الأمر بصبر وبعدم ثقة، وتود إيران أن تنظر فيما إذا كان الرئيس ترامب يتسم بالجدية في موقفه في هذه المفاوضات. على سبيل المثال موضوع 24 مليار دولار من الأصول المجمدة، هذا المبلغ لا يغير بشكل أساسي بشيء في الاقتصاد الإيراني، وهذا تعقيبا على ما تفضل به بعض الضيوف الكرام وتحدثوا عن الصعوبات الاقتصادية وأن النظام بحاجة إلى الأموال وإلا قد ينهار. هذا غير صحيح، حيث أن الميزانية السنوية للحكومة الإيرانية هي أكبر بكثير، ولدينا موارد متعددة أخرى باستطاعتها أن تساعد الحكومة الإيرانية على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولكن المسألة مبدئية، هذا مالنا ونود أن يحرر. بالإضافة إلى ذلك يجب اتخاذ خطوات آيلة إلى بناء الثقة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هذا الأسلوب الذي يعتمد تقليديا من جانب الرئيس ترامب. ولذلك أنا أعتبر أن إيران لن تتخلى عن منجزاتها التي حققتها، بل سوف تصر أو سوف تصر على مطالبها وعلى الحفاظ على مكتسباتها. بالإضافة إلى ذلك تود أن ترسخ هذه الإنجازات التي حققتها و السيطرة على مضيق هرمز بطريقة قانونية.
1: دكتور عبد الله الشيجي، بين واشنطن وطهران هناك دول المنطقة المعنية بشكل مباشر بالوضع في المضيق، حالة الشد والجذب بين الطرفين، ما الذي تعنيه بالنسبة لدول الخليج؟
4: يعني طبعا هذا وضع غير مريح. نحن نرى بأن هناك احتمال أن يكون هناك انفراجة، ندعو إلى ذلك، نطالب بذلك. لعبنا دور مهم قبل الحرب التي فاجأت الجميع، لأن حرب كما تسمى حرب اختيار وليس حرب ضرورة، ومنذ ذلك الحين ونحن نسعى لاحتوائها، لمنع تمددها، لمنع التصعيد، برغم أننا تعرضنا لاعتداءات من الحرس الثوري غير مسبوقة بحجمها وبأضرارها واستهداف حتى أهداف مدنية، وطبعا الادعاءات الغير مسنودة بواقع أن نحن نقصف القواعد الأمريكية التي خرجت عن الخدمة منذ منتصف الحرب، بفعل أنها استهدفت 16 قاعدة أمريكية استهدفت حسب واشنطن بوست وسي أن أن بتقارير خاصة. فكيف تطلق من دول الخليج من هذه القواعد اللي هي معسكرات أكثر منها قواعد؟ وما بيدخل هنا بالفرق بين كامب وبين بيس، لأن هذا بحاجة إلى حلقة يمكن. ولهذا السبب يعني، وبرغم كل ذلك وبرغم آلاف الصواريخ، 7000 صاروخ ومسيرة، استمرت دول الخليج بممارسة الصبر الاستراتيجي بالحكمة وبروية وبتعاون وبطلب من ترامب واتصال. حتى ترامب مرتين أجل العمليات العسكرية حسب ما هو يعترف بها بسبب طلب من دول مجلس التعاون من قادة بعض الدول، وفي اتصالات مستمرة وآخرها أمس مع سمو أمير قطر لامتزاج الآراء. وقطر قاعد تلعب دور، وقبل ذلك سلطنة عمان، وقبل ذلك دولة قطر، والآن دولة قطر قاعدة تيسر وتسهل. ووفد من الخارجية القطرية كان الأسبوع الماضي في طهران، وكان موجود أيضا قائد الجيش الباكستاني اللي صاحب النفوذ الكبير في النظام الباكستاني عاصم منير. والآن وزير الخارجية الباكستاني موجود في واشنطن، وسيلتقي أو التقى مع وزير الخارجية روبيو. فهذه كلها تدل بأن بالفعل هناك حسن نوايا، وتمد دول الخليج يدها وتريد من إيران أن تتعقلن بخطابها وبمواقفها. ولهذا السبب يعني نرى، وحتى يمكن في طلب من ترامب أن يخفض الشروط أو أن يكون في شروط فيها نوع من الاعتدال، ويخرج فيما نسميه معادلة رابح رابح، وليس ننتقل من المعادلة الصفرية اللي كل طرف يرى بأن أي مكسب للطرف الآخر هو هزيمة له، بل أننا نريد أن نكون جزءا من هذه المعادلة رابح رابح لجميع الأطراف. في نقطة بس أريد أن أؤكد عليها مهمة جدا، وهي أن عقدة ترامب الآن بأنه لا يريد أن يكرر كما هو يرى وكما هو كان ينتقد ويتهم عندما كان يعني مرشح للرئاسة في 2016 وحتى إلى الأيام الأخيرة، دائما كان ينتقد ما يسميه صفقة باراك حسين أوباما، ودائما يصر هو على أن يذكر حسين، طبعا في رسالة من خلف ذلك، بأنها كانت أسوأ صفقة لاتفاق النووي جوينت كومبرهنسيف بلان أوف أكشن اللي وقعت في 2015، وانسحب منها ترامب في مايو 2018 وفرض أقصى العقوبات على إيران. فعقدة ترامب أنه لا يريد أن يدفع أموال لإيران، يعني أوباما دفع مليار و700 مليون في شهر يناير 2016، ثم دفع 400 مليون في شهر سبتمبر 2016. إيران تطلب من ترامب الآن أن يدفع 12 مليار، هذه بالنسبة لترامب مو خط أحمر إلا إنذار بكبر هذه الغرفة، لن يقبل هذا السبب، قد يفجر الاتفاق. ترامب لن يبدو بأنه انهزم وضعيفا بأن يعطي الإيرانيين 12 مليار، وكان يسخر من أوباما أنه أرسل طائرة محملة بمئات ومليارات الدولارات، فكيف هو يناقض نفسه ويعطي إيران 12
1: ودعنا
4: مليار؟
1: ودعنا ننقل هذه
4: هذه
1: النقطة
4: النقطة التي ترامب تجاهلها ولم يذكرها ولن يذكرها.

0: وهذا قد تفجر الصاعق في الاتفاق.
1: ودعني أنقل هذه النقطة لسيد باتريك مارا، برأيك ما الذي يهم ترامب الآن؟ هل يهمه التوصل إلى تسوية حقيقية لإنهاء هذا الصراع، أم إلى صورة انتصار تظهره بأنه حقق ما لم يحققه باراك أوباما، ولم يقدم للإيرانيين الأموال مثل ما كان يسخر هو من أوباما؟
2: المسألة الأساسية بالنسبة إلى الرئيس ترامب وللعالم هي مضيق هرمز، ولكن المسألة الأولى بالنسبة إلى الرئيس ترامب منذ أن سوق لهذه الحرب أمام الشعب الأمريكي على أنها الطريقة لمنع إيران من الاستحواذ على قنبلة نووية وللحصول على اليورانيوم المخصب، هو بحاجة إلى هذين الأمرين، ولكنه بحاجة إلى اتفاق أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة لإعلان الانتصار. هناك أمور أخرى باستطاعته أن يركن إليها لإعلان الانتصار، ولكن الجزئية الأساسية ترتبط بالملف النووي، لأن هذا هو المسبب الذي أدى بالأمريكيين للدفع بأموال أكثر للوقود. طبعا نحن نتحدث عن مسألة تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط العالمية. النقطة الثانية التي وددت أن أشير إليها، الرئيس ترامب هو في وضع سياسي فريد من نوعه. استطلاع الرأي تشير إلى شعبية كبيرة على مستوى قاعدة ماغا بغض النظر عن موقفها من حرب إيران، وهو لن يترشح مجددا للرئاسة. طبعا هناك انتخابات التجديد النصفي، ولكن العملية الحسابية التي يمكن أن يلجأ إليها القول حسنا، نحن لن نكسب في التجديد النصفي، دعونا نتابع. إذن هذه النقطة السياسية قد تسمح للرئيس ترامب بأن يستمر بهذه الحرب إذا ما لم يكن يأبه بانتخابات التجديد النصفي.
1: وإن كانت شعبيته تراجعت في استطلاعات الرأي العديدة التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: Yes, among the U.S. population.
2: نعم، بالنسبة إلى استطلاعات الرأي للشعب الأمريكي، نعم، ولكن بالنسبة إلى قاعدته من الناخبين من ضمن حركة ماغا، هو يتمتع بشعبية كبيرة، ويجب أن نتنبأ أنه لا يأبى كثيرا بانتقادات المنتقدين، وعندما يخرج من هذه الحرب يمكنه أن يعمل برأيه على تصويب الأمر بعد فتح المضيق. هذا سوف يخفف من الارتفاع في أسعار الطاقة في الوقت.
1: دكتور حسن البراري، الاجتماع في غرفة العمليات الآن هو يعقد، برأيك ما هي العوامل التي ستكون حاسمة وتحدد الموقف الذي سيتخذه ترامب؟
4: أنا بتقديري هناك عاملان أساسيًا. العامل الأول عامل الوقت، أنه لم يعد لديه المزيد من الوقت في افتتاح لكأس العالم خلال أسبوعين من الآن، وبعد ذلك يبدأ التحضير إلى الانتخابات النصفية. وهنا دعيني أختلف شوي مع بعض التحليلات التي تقول بأنه ترامب غير معني. ترامب تحول العبء للحزب الجمهوري، يعني الحزب الجمهوري لا يمكن له أن يفوز بالانتخابات النصفية في ظل هذه المغامرة غير المحسوبة أولا، ثانيا هي مغامرة لا يؤيدها الشعب الأمريكي، 62% من الشعب الأمريكي يعارض هذه الحرب، فبالتالي هناك خشية عند أبرز رموز الحزب الجمهوري من الانتخابات النصفية قد تؤدي إلى خسارتهم المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فهي مسألة الوقت، ربما ترامب مستعجل جدا على عكس ما يقول بأن الوقت يعمل لصالحه، وعلى عكس ما يقول بأنه يعني هو يستطيع أن ينتظر. هذا العامل الأول. العامل الثاني أنا بتقديري الذي سيحدد هو موضوع هل المذكرة يمكن تسويقها سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنها انتصار للمقاربة الترامبية، وخصوصا وأن هناك العديد من المراقبين سيقارنون ذلك بما قام به باراك أوباما دون أن يتورط في حرب، دون أن تسير الدماء وتسفك الدماء، ودون أيضا أن تخسر في الولايات المتحدة الأمريكية. خسرت 42 طائرة بالمناسبة ما بين مسيرات وغير مسيرات، خسرت 16 جندي، وخسرت أيضا 28 مليار في هذه الحرب. لماذا؟ يعني ما المقابل؟ هذا سيجيب عليه الاتفاق، المذكرة إن استطاع ترامب أن يعملها باكيجينج و يعرضها على الشعب الأمريكي باعتبار أن انتصار، هذا سيسرع في هذه العملية. النقطة الثالثة ثانوية لكنها مهمة جدا، هي الموقف الإسرائيلي. إسرائيل أفضل شيء لها هو عدم الاتفاق. الاتفاق إيش مكان المطروح الآن؟ هو اتفاق سيء بالنسبة لإسرائيل لأنه لا يجيب عن التحديات التي يتحدث عنها نتنياهو، لأنه لا يستطيع أن يعود إلى الشعب الإسرائيلي ويقول بأنني حققت انتصارا بشراكة مع ترامب وسيدفع ثمن لذلك في الانتخابات شهر سبتمبر. ثم يذهب إلى المحاكمة اللي مصيرها السجن كما هو معروف. بتقديري هذان العاملان هما الذي سيقرران شكل القرار الذي سيأخذ ترامب، لكن المكتوب واضح من عنوانه بما أنه يرفع الحظر مقدما، وأنا أتفق مع الدكتور عبد الله والدكتور عبد الله أيضا من الكويت بأنه يعني لماذا لم ينتظر إلى أن ينتهي، ولكن هذا هو ترامب unpredictable، لا يمكن التنبؤ بما يقول فيه، فبالتالي مجرد الإعلان عن هذا الأمر يشي بأن ترامب هو أقرب إلى الظهور في الاتفاق.
1: ترامب يقول لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، هذا الموقف الذي أعلنه ترامب قبل قليل. دكتور العتيبي، هذه المواقف سواء في واشنطن أو من طهران إلى أي مدى تكشف عن أن الفجوة ما تزال كبيرة بين الطرفين؟
5: الفجوة وسيلة موجودة وفجوة كبيرة، يعني لا يمكن أن نتوقع أن الفجوة هذه تنتهي في يوم وليلة. يعني في النهاية الجانب الإيراني والأمريكي دخلوا في مفاوضات، وكل مرة كان هناك نهاية بعمل عسكري، بالتالي طبيعي أن يكون هناك أزمة ثقة. لكن يجب أيضا أن نعلم بأن هذه ليست علاقات شخصية، هي أكبر، هي علاقات دول، بالتالي مسألة الثقة مسألة مهمة، لكن يجب أيضا وضع آلية ما بعد ذلك هي تحاول قدر المستطاع أن تبني نوع من أن يكون هناك عواقب لعدم الالتزام بطريقة معينة. لكن أعتقد الآن في الفترة الحالية الرئيس الأمريكي في غرفة العمليات، بالتالي مهم جدا أن ننظر إلى عدد المكالمات التي سيقوم بها مع العديد من الأطراف، هذا مهم جدا. وعلامة
1: هي غرفة محصنة، الاتصالات فيها كلها محصنة، إلى ماذا يؤشر ذلك في حد ذاته؟
5: لها عدة طبعات، خصوصا نحن نتحدث عن ما قبل الاجتماع وخلال الاجتماع وبعد الاجتماع. قبل الاجتماع هناك وزير الخارجية الباكستاني في واشنطن، بالتالي قد يكون قدم مقترح معدل بطريقة معينة، خصوصا بعد زيارة للصين، خصوصا بعد زيارة الإيرانية لقطر، هناك نوع من الحراك. قد يكون هناك بعض البنود الموجودة هناك على الطاولة غير المعلنة، لأن المعلن غالبا للشراء انتصار إعلامي، لكن ما سيكون في الغرفة مختلف. أيضا موضوع التواصل مع الأطراف مختلفة. أعتقد الجانب يعني الجانب الأمريكي ترامب استعجل في الإعلان، كان بإمكانه أن ينتظر الإعلان ويقوم بعدة اتصالات بعد ذلك، ثم بعد ذلك يظهر بمنظر الذي تم طلب منه من قبل دول وهو قبل، بالتالي يخرجها بطريقة أنه وافق لكن تحت ضغوط معينة، لكن طريقة إخراجه لها حاليا جعلت الجانب الإيراني يرفض هذا الشيء، بالتالي عقد المشهد حاليا. لكن أين نحن متجهين في الساعات القادمة؟ أعتقد الوسطاء سيكون لهم دور كبير في محاولة صياغة قرار معين يكون فضفاض بشكل كبير. مهم جدا أن يكون هناك القرار يكون فضفاض بحيث يتم فتح هرمز بدون إعلان عنه. أيضا موضوع الأموال سيتم مناقشته خلال الاجتماعات، ثم بعد ذلك ممكن أن تحدث التمويلات أو التحويلات بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن لغة التصريحات والتهديدات.
1: وربما أنت طرحت سؤال أنقله إلى دكتور الشاجي، إلى أين نحن متجهين في ضوء كل هذه المواقف والمعطيات التي نتابعها الآن سواء من واشنطن أو من طهران؟
0: لا يوجد شيء واضح، يعني نحن نراوح في مكاننا، ترامب قاعد يعني يقدم صورة وردية ليبدو أنه هو صاحب القرار المايسترو، وهو الذي يتحكم باللعبة، وهو الذي يغرد في ثرو سوشيال، في الداخل هو عنده مشكلة كبيرة. وأنا أختلف كليا مع ضيفك في الاستوديو، ماجا منقسمة، ليست قوية، ليست داعمة لترامب، يعني فقط ثلثهم يدعمون ما اللي اليوم تلقى ترامب ضربة مؤلمة من قاضي فدرالي أوقف له المليار و800 مليون دولار سلاش فاند اللي بيعطيها لمن اقتحموا الكونغرس، اللي هي ما يسمى أنتي ويبونايزيشن فاند، اللي بيعطي يعني المشاغبون اللي اقتحموا الكونغرس وغيرهم اللي يسيء لهم استخدام القوة ضدهم. طبعا هذه ضربة مؤلمة لترامب. اليوم قاضي فدرالي جمد هذا النقاش في الكونغرس، فشعبيته داخل أمريكا متراجعة 34% قبل قليل يوغاف فقط 34%، هذه أسوأ نتيجة وأسوأ شعبية لرئيس في رئاسته الثانية، حتى داخل ماغا اللي ضيفكم يدعي بأنه عنده يتمتع بشعبية كبيرة، كلامه غير صحيح أبدا. هناك انشقاق، هناك مارجن لتيرا الجرين تركت ماسي، هزمه ترامب، أجبره على أن يطلق هزيمة، هناك تاكر كارلسون، هناك ميغان كيلي، كلهم هذول من أعمدة ماغا انشقوا وانقسموا، وهذا يضعف ترامب.

0: حتى في قاعدته الانتخابية. وهذا تقرأه إيران ويقرأه الآخرون بأن ترامب لا يمسك بزمام الأمور، وترامب طبعا يجافي الحقيقة عندما يقول I don't care for midterm election. شنو you don't care؟ أنت سبب رئيسي لهزيمة حزبك القادمة ببلو ويف كاملة، موجة زرقاء، هيريكين سيكتسح مجلس النواب مجلس الشيوخ، وسيفتح تحقيق بحقك أنت، المليارات التي حصلتها وعائلتك، واللي أنت تطلب من الآن هيئة الضرائب بأن لا تنقب وتبحث عن سجلاتك الضريبية. فنحن الآن أمام بالفعل تغيرات. ترامب ضعيف في الداخل، صحيح لن يرشح لفترة أنه يلمح أحيانا، ولكن حزبه في ورطة. وإذا بالفعل ترامب سيتحرك نحو عقلانية وواقعية في مواقفه من الحرب في على إيران، والنيوكانز يقولون خسرها وقاعد يستسلم سرندرينج، فهذا يعني أن الضغط الداخلي، ارتفاع الأسعار، المعيشة، الأمريكي الآن قاعد يعني يفاوض أو يقاوم بين هل يدفع أموال للبنزين في سيارته اللي تكلف 150-200 دولار، أو يضع أكل على مائدة الطعام له ولعائلته.
1: نعم دكتور شيجي،
0: فهذا الذي سيدفع ترامب إلى تغيير وجهة نظره. نحن مع التوجه نحو بالفعل توصل لوقف إطلاق نار يشمل كل الملفات، ويعترف ترامب أنه ما عاد عنده قدرة ولا وقت أن يناور،
1: دعنا
0: وأن
1: نعطي
0: سأدخل إلى
1: الفرصة.
0: قاعة الاجتماعات، يعني القرار عند ترامب مشكلة.
1: نعم.
0: بس خليني أنهي وسيلة لو سمحتي نص دقيقة. القرار عند ترامب، مشكلة ترامب أن جميع المستشارين ومن حوله، وشفنا في اجتماعات مجلس الوزراء الكل يتملق لترامب، كل الوزراء يتملقون لترامب، كأننا قاعد نتكلم مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية.
1: طيب وضحت
0: وليس
1: الفكرة،
0: رئيس
1: لم يتبقى لنا الكثير من الوقت دكتور
0: ديمقراطية.
1: شيجي.
0: فمشكلة ترامب أنه لا يسمع إلا ما يريد أن يسمعه من مستشارينا.
1: نعم دكتور سيد باتريك، تريد التعليق والرد على ما قاله الدكتور شيجي؟
2: نقطة في غاية الأهمية، استطلاعات الرأي بالاستناد إلى شعبية الرئيس ترامب في أوساط ماغا. نعم هو يتمتع بشعبية كبيرة، ولكن عندما نركز على موضوع إيران تنخفض الشعبية. ثانيا، مجلس الشيوخ من شبه المستحيل أن ينتقل للديمقراطيين. بالنسبة إلى مجلس النواب، هناك إعادة رسم للخطوط للدوائر الانتخابية، وهناك 15 مقعدا للديمقراطيين قبل إعادة الرسم. هذه الجمهوريون لديهم 120 مليون دولار في البنك، ولكن هناك ناقص 4 مليون للديمقراطيين للصرف على هذه الحملات. والجمهوريون استهدفوا 6 و7 من الولايات كما فعلوا في الانتخابات الرئاسية. هنا ركزوا في مواردهم على المقاطعات والمناطق الأساسية، ولذلك باستطاعة الجمهوريين أن يواجهوا هذه التحديات. طبعا قد يخسر الجمهوريون، ولكن في الحقيقة يمكنهم أن يعملوا على الاستفادة من إعادة التوزيع والناقص 4 ملايين للديمقراطيين في البنوك.
1: أعود إليك دكتور محسن فرخاني. في طهران رفع الحصار البحري أمر لطالما طالبت به إيران المتضررة اقتصاديا، الآن قد أعلن عنه ترامب ومثل ما قال بشكل فوري، ألا يجب هنا أن تتخذ إيران خطوات شبيهة كفتح المضيق وإزالة الألغام؟
2: في الواقع إن مضيق هرمز مفتوح، ولكنه بسيطرة إيرانية ووفقا للشروط الإيرانية. إن فتح مضيق هرمز لا يعني أن الحالة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب بالنسبة إلى حركة مرور السفن. أي بلد يقبل وأي بلد يتبع الآلية الإيرانية التي تم الإعلان عنها يسمح للسفن التابعة له بالمرور بطريقة سهلة.
1: دكتور البراري، ما سيناريوهات التسوية برأيك، وإلى أين تتجه الأمور؟
3: يبدو لي أن الأمور تتجه باتجاه التوصل إلى هذا الاتفاق، يعني هو لأنه أعلن عن رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهو الآن يعني يقدم للشعب الأمريكي استراتيجية أو سردية النصر. الجانب الإيراني أيضا يتجه بهذا الاتجاه لأنه معني بالحصول على الأموال. وأنا أختلف مع ضيف من إيران، إيران 24 مليار هذا يشكل تقريبا 15% من الجي دي بي الإيراني، هذا مبلغ ضخم جدا لا يمكن الاستهانة فيه يعني. فبالتالي هي معنية بالحصول على هذه الأموال لمعالجة القضايا الداخلية حتى لا يثور الشارع مرة أخرى. أنا بتقدير أن الطرفين وصلا إلى نقطة يكون فيها الاتفاق أو عدم، أو يكون فيها عدم الاتفاق مرتفع الكلف عليهم سياسيا واقتصاديا، فبالتالي نحن أقرب إلى سيناريو التوصل إلى اتفاق، ليس بالضرورة هذه الليلة لكن في اليومين القادمين إن شاء الله سيكون هناك اتفاق.
1: دكتور العتيبي في دقيقة واحدة، هل تتفق مع هذا الكلام؟ التسوية اقتربت لكن ليس هذه الليلة.
4: لا، واضح بأن الأطراف لا تريد الحرب، لا تريد العودة للحرب في الفترة الحالية، هي تريد المفاوضات. لكن في النهاية لتنجح مفاوضات يجب أن يكون هناك تنازلات طوعية من الطرفين أو تنازلات مجبر أحد الأطراف عليها كونه منهزم. الطرفين في نظرهم لم يهزما، بالتالي يجب أن يتم تقديم تنازلات طوعية. هذه التنازلات الطوعية هي دور الوسيط والميسرين للضغط من أجل الوصول إلى صياغة معينة تحفظ ماء الوجه لكل طرف وتدفع من أجل حالة استقرار وعدم تصعيد، وهذا أمر مهم جدا. لكن للوصول لهذه المرحلة يجب عدم استفزاز كل طرف للآخر من خلال التصريحات، لأن هذه التصريحات أنا أعلم بأنها، ونعلم جميعا بأنها هي من هدفها داخليا من أجل كخطاب سياسي للنصر، لكنها أيضا تعقد المشهد وتعقد عمل الوسطاء، بالتالي هذا ما يجب على الوسطاء التركيز عليه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله العتيبي ولجميع ضيوفنا هنا في الاستوديو في طهران وفي الكويت كذلك، شكرا جزيلا لكم. رأس ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في لبنان. نواصل التغطية عبر نوافذ من واشنطن وتهران وبيروت، ونبدأ نوافذنا من واشنطن مع زميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
5: وسيلة في الدوحة، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة اليومية التي نقدمها من واشنطن، ونتابع بطبيعة الحال الآن هذه التطورات المتلاحقة وبسرعة، تطورات لافتة الآن في هذه اللحظات حتى في واشنطن في ملف إيران بتغريدة سريعة وثاقبة على ما يبدو للرئيس ترامب الذي أعلن بأنه يدير هذه المباحثات مع إيران ويشرف عليها شخصيا منذ فترة، وأعلن الأمور التالية. أولا يقول ترامب حصار أمريكا للموانئ الإيرانية يتوقف الآن ويرفع الآن، وبإمكاننا السفن العالقة في مضيق هرمز التحرك فورا بحرية نحو وجهاتها، ويجب إذن يقول رئيس ترامب فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم، الرسالة إلى طهران. أيضا قال ترامب قبل ساعات على إيران الآن أن تزيل وتفجر الألغام البحرية المتبقية في مضيق هرمز، وستفعل ذلك كما قال. ثم أضاف يقول أيضا أو يكتب: ستتولى أمريكا وبالتنسيق مع إيران والوكالة الذرية للطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع درا استخراج المواد النووية اليورانيوم الشهير الذي دائما نتحدث عنه وتدميرها مباشرة الآن إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد في نهاية المطاف الحصار الأمريكي ينتهي في هذه اللحظات، الحصار الأمريكي ضد الموانئ الإيرانية أقصد. ماذا في التفاصيل
6: ناصر؟ لا يوجد أي مؤشر على نهاية الحصار فعليا عند مضيق هرمز، ونتحدث هنا طبعا عن الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية. لا يوجد أي تأكيد رسمي بأن الرئيس ترامب قد أعطى أوامره بالفعل لسلاح البحرية برفع هذا الحصار، هذا فقط لنكون واضحين. تواصلت مع البيت الأبيض للتحقق والتأكد ما إذا كان بالفعل قد رفع الحصار أو الرئيس ترامب أصدر أوامره لسلاح البحرية، لكن ما زلنا بانتظار الرد. الكثير من الأمور غير واضحة من حيث الصياغة التي صاغها الرئيس ترامب في تغريدته، خصيصا المتعلقة برفع الحصار. واضح بأن لديه نية برفع الحصار، لكن يبدو أن نيته مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز، وهذا حقيقة ما ذكرته التسريبات بشأن مذكرة التفاهم التي ذكرت بأنه يتم فتح مضيق هرمز من قبل إيران بعد أن يتم التأكد من تدمير جميع الألغام التي قد تكون موجودة فيه. يفتح المضيق بشكل تام كما قال قال الرئيس ترامب بالاتجاهين بدون رسوم وبدون أي عراقيل، ومن ثم الولايات المتحدة ترفع

0: حصار عن المضيق. يبدو أن كان هناك صياغة لم تكن واضحة في منشور الرئيس ترامب، ولكن هذا ما ذكرته التسريبات، هو أن رفع الحصار مرتبط مباشرة بعملية إعادة فتح مضيق هرمز. سألت ما إذا كان سيرفع الحصار بشكل كلي أم تدريجي بالتزامن والتماشي مع عملية فتح إيران لمضيق هرمز. حتى الآن كما قلت ما زلنا بانتظار التأكيدات، لكن واضح من منشور الرئيس ترامب أنه أعطى مؤشرات أولية عن احتمال موافقته على مذكرة التفاهم التي قال إنه في هذه الأثناء من المفترض أنه يدرسها مع فريقه للأمن القومي في غرفة العمليات ليتخذ بعد هذا الاجتماع قراره النهائي بشكلها ناصر بشأنها ناصر.
1: نعم، ونحن ننتظر نتائج هذا الاجتماع، لكن الانطباع على الأقل لدى الإعلام هذا الصباح أن ربما الرئيس الأمريكي الآن ميل نحو الاتفاق في نهاية المطاف، ونحن الآن بمجرد لنقل وجد نوع من الانتظار البيروقراطي إلى أن يتم إخبار الجيوش الأمريكية والبحرية الأمريكية في المنطقة وباقي الأجهزة الدبلوماسية. أم هناك شعور آخر لديكم في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي ربما يتراجع؟
0: كما قلنا يعني من منشوره يبدو وكأنه ينظر بإيجابية إلى مذكرة التفاهم، ولو أنه يصعب التكهن بتحركات الرئيس ترامب وما سيعلن عنه. ولكن حتى الليلة الماضية بحسب تسريبات صحفية من مسؤولين أمريكيين قالوا بأن الرئيس ترامب يميل نحو الموافقة على مذكرة التفاهم. حتى أن نائبه جي دي فانس الليلة الماضية أيضا تحدث بإيجابية عن مذكرة التفاهم. هو قال من الصعب التكهن بقرار رئيس ترامب، ولكن واضح بأن إيران تتفاوض بإيجابية وبحسن نية مع الولايات المتحدة. كل هذه إضافة إلى منشور رئيس ترامب تميل باتجاه احتمال موافقة الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم التي ستكون أساسا لانطلاق المفاوضات التي ستستمر لمدة 60 يوما. أول بند يناقش فيها هو مصير اليورانيوم عالي التخصيب الذي أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بأنه يريد أن يتم استخراجه وتدميره، إضافة إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
1: وشكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وبهذه التفاصيل التي أعطيتنا وجه سنتوجه إلى ضيوفنا الكرام هذه الليلة. سفير مايكل راتني، أهلا بك، وقد كان سفيرا في المملكة العربية السعودية من قبل في الرياض، شغلتم أيضا مواقع دبلوماسية أخرى بارزة في إسرائيل، الضفة الغربية، غزة وسوريا في الآونة الأخيرة. معنا أيضا العسكري السابق ليوتنو كولونيل آدم كليمنز، هل نطقتها بشكل صحيح؟ وأنتم عملتم أيضا في عدة ملحقيات أمريكية عسكرية في السفارة الأمريكية في المنطقة العربية، معطبة اليمن، الأردن، ومناصب استشارية أخرى في البنتاغون. لست أدري نبدأ بالسياسة أم بالجانب العسكري. نبدأ بالسياسة. سفير راتني، استمعتم لمراسلتنا في البيت الأبيض. نعم، تصريحات الرئيس الأمريكي واضحة، لكن هي كإعلامية ما زالت حذرة، حذرة جدا، وتنتظر نتائج هذا الاجتماع في غرفة العمليات الآن في البيت الأبيض. أنتم كسفير وتابعتم ما كتب الرئيس الأمريكي قبل ساعتين، ماذا يفهم الآن؟ هل نتنفس صعداء ونتوجه نحو السلام أم نحو شيء آخر؟
2: أعتقد أن رئيس ترامب يحاول أن ينقل احتمالات عالية بأننا سوف نتوصل إلى اتفاق. طبعا كالعادة يريد أن ينهي الأسبوع بأخبار إيجابية حتى يكون هناك أداء إيجابي وجيد للأسواق في يوم الجمعة. ومراسلتكم محقة، لا يمكن أن نتوقع أو نتكهن بما يقرره الرئيس، ربما قد يغير رأيه حتى بعد قراره بأيام. ولكن بدأ منذ بداية هذا الموضوع أنه يريد مخرجا من هذه الحرب، يريد مخرجا بحيث يعلن على أساسه أنه انتصر، ولكن ما يحتاج إليه فعليا هو نهاية الحرب بحيث يعلن أن النزاع قد انتهى والولايات المتحدة قد أنجزت شيئا ما.
1: ولكن هو يقول صراحة الحصار الأمريكي يرفع الآن، قالها صراحة. يعني كيف يجب التعامل مع هذه الجملة مثلا سياسيا على الأقل؟ ماذا يجب أن يفهم الشركاء، الأصدقاء والأعداء في نفس الوقت؟
2: من الصعب جدا على الشركاء أو على الأعداء أيضا أن يفهموا شيئا من تصريحاته.

0: أنه يغير رأيه باستمرار. الأساس هو إذا كانوا سوف يعلنون عن اتفاق يوقف الحرب، هذا يعني تمديداً لوقف إطلاق النار فعلياً، بالإضافة إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بدون أن نعرف تفاصيل ذلك. ولكن يبدو أن هذا سوف يشمل نزع الألغام وحرية الملاحة، أمل أن يكون ذلك صحيحاً، إضافة إلى اتفاق لمناقشة البرنامج النووي. تحدث الرئيس عما يعنيه ذلك، ولكن يبدو أنه اتفاق فقط من أجل التفاوض بشأن البرنامج النووي على الأقل فترة إطلاق وقف إطلاق النار.
1: كولونيل كليمنس، لحد الآن يبدو أن البحرية الأمريكية لم تتوصل بعد بأوامر وقف هذا الحصار على الموانئ. لدينا أيضا الآن في واشنطن أشياء كثيرة تتحرك. لدينا الآن في واشنطن يزور الآن واشنطن وزير الخارجية الباكستاني، وهو الوسيط الأساسي في هذه العملية. لدينا هذه السلسلة من تصريحات الرئيس الأمريكي، هل هي متمنيات أم إعلان عن التوصل بالفعل لنتائج؟ أين تضعون هذه اللغة التي رأينا من رئيس ترامب قبل قليل؟
2: شكرا ناصر. I think that you're right here to
0: أعتقد أنكم محقون في الحذر بتحليل هذا الموضوع. من الجيد أن يكون لدينا إنجاز أو اختراق دبلوماسي استراتيجي، ولكن على المستوى التكتيكي والتشغيلي هو بحاجة إلى تنفيذ على الجانب الإيراني والأمريكي. لا نعرف أي قواعد اشتباك سوف يتم تفعيلها فيما يتعلق بالمسيرات، فيما يتعلق بالدفاع عن النفس. القوات الأمريكية دائما سوف تدافع عن نفسها. سأتحدث عن إيران. طبعا هناك الكثير من التنسيق مع عمان ودول الخليج. إذن هناك الكثير من الآليات بالنسبة إلى ما يحصل، وعلى أمل أن يكون إيجابيا، والإنفاذ هو لجوانب مختلفة في البر والبحر وفي السفن. كذلك أنا أتساءل هنا، كيف ستسيل إيران هذه الألغام؟ كيف ستنزعها؟ هل لديها التجهيزات الملائمة لذلك من أجل تفادي تدمير السفن؟ الأسئلة كثيرة، ولكنني أختار أن أقول أن هذه اللهجة التي اعتمدها الرئيس إيجابية، اللهجة التي نسمعها من البيت الأبيض إيجابية. نرى إيران أيضا وقيادتها ترد بطريقة إيجابية. في أي يوم يتوقف فيه القتال لا نرى فيه صدمات في سوق الطاقة وأسواق أخرى في العالم، هذا كله إيجابي. أيضا منطقة الخليج وشرق الأوسط وأيضا آسيا، وآسيا كلها تأثرت. يجب أن نتطلع إلى الأسابيع المقبلة.
1: من وجهة نظر عسكرية محضة عملياتية، يعني الأمر كما أفهم الأمر ليس بهذه السهولة، يرفع الرئيس السماعة ويتحدث مع القيادة في أعماق البحار، انتهت العملية ويعودون، ليس هكذا تتم الأمور.
0: بالنسبة للجيش الأمريكي فلدينا قائد الأركان، قائد القوات المشتركة هو المستشار الرئيسي للرئيس، ولدينا أيضا قائد القيادة الوسطى وهو مسؤول عن القوات في الشرق الأوسط. ومن خلال هذه الآلية لدينا سلسلة القيادة، لدينا قادة عسكريون هم الذين يتلقون التوجيهات والنوايا السياسية، وعلى أساسه يعطون الأوامر العسكرية من أجل التنفيذ، كيفية التنفيذ، قواعد الاشتباك، بالإضافة أيضا إلى مسائل أخرى. أنا أكيد من أن الجانبين سيستمران في ترقب ما يقوم به الجانب الآخر، كيف يحترم الاتفاق، جمع المعلومات الاستخبارية، وطبعا دبلوماسية تكون مستمرة خلال هذه الأثناء. لم نتحدث أيضا عن الجانب وعن تأثيرات الاقتصادية، ولكن العنصر الأساسي هنا أو هناك عنصر أساسي هو التأثير الاقتصادي لرفع الحصار، بالإضافة إلى تأثير ذلك على إيران. هل أن هذه العاصفة قصيرة الأمد أو على الأمد الطويل؟ إذن هناك عناصر واعتبارات كثيرة.
1: وسفيرنا لينا جد حذر في تقييم كلمات ترامب، يعني حتى لما قلنا يرفع الحصار الآن وقالها سعد سفير ما زلتم حذرين. طيب في انتظار أن يعود ترامب بشكل أو بآخر بعد الاجتماع، ربما يغرد أو يتحدث للصحف هناك لوجه وقت في مراسلتنا، هل تعتقدون

0: بعده. أراد حكومة إيرانية جديدة بدون برنامج نووي، حرية الملاحة في المضيق، وإنهاء للبرنامج الباليستي الإيراني، وإنهاء دعم إيران لأذرعها، بالإضافة إلى بناء السلام في الشرق الأوسط والاعتراف بإسرائيل من كافة الدول في تلك المنطقة. طموحاته كانت عالية في هذه الحرب ومعظمها لم يتحقق. في الحقيقة أكبر إنجاز حققه هو إنهاء الحرب التي بدأها، وبالتالي هو مستاء لأنه من الصعب عليه أن يدعي الانتصار، وكذلك الحرب سرعان ما فقدت شعبيتها في داخل الولايات المتحدة، بالتالي صار يتوق لإنهاء الحرب بدون أن ينهيها بطريقة تستجلب عليه الكثير من النقد السياسي. نذكر أنه عندما أعلن المرة الأولى أن الاتفاق قد جهز انتقده حزبه، وهذا طرح أمامه أسئلة حول كيفية المضي قدما، ثم حاول أن يقول أنه على كل الدول أن تعترف بإسرائيل كجزء من الاتفاق. طبعا ردود الفعل كانت سلبية من دول المنطقة، والآن يعود إلى اتفاق بسيط ينهي الحرب، يمدد وقف إطلاق النار، يفتح المضيق ويلتزم بالمفاوضات. هي نهاية متواضعة. أضيف أنه سوف يجد طريقة ليدعي النصر.
1: وهي نقطة واحدة، نقطة أخرى غير واضحة، وسأعود لآدم كليمن للتعليق على النقطة. بدأت الرئيس يقول، وهذا منذ البداية كانت يعني الهم الأساسي هي النووي الإيراني، حتى مش مضيق هرمز، يبدو أن هناك اتفاق هذا اليورانيوم مع إيران والوكالة الدولية سيدمر. هو يقول هذا الكلام للرأي العام الأمريكي. كنت أنا محب للسلام بطبيعة الحال، نجحت أمريكا. هل تصدقون الرئيس في هذه النقطة بالذات؟
0: أنا آمل أن يكون ذلك صحيحاً. آمل أن يكون لديهم اتفاق للتعامل مع المواد النووية وطموحات النووية الإيرانية. بالنسبة إلي حين أسمع ذلك، أعتقد أن هذا اتفاق للتفاوض حول كل هذه النقاط. حين فاوضت إدارة أوباما حول البرنامج النووي الإيراني استغرقها سنتان ونصف. لن يحل كل هذه المسائل خلال أسبوعين ونصف. إذا كان هناك اتفاق بالمبدأ بالنسبة إلى موافقة إيران على الحديث عن برنامجها النووي بما فيه التخلص من اليورانيوم المخصب، هذا سيكون رائعا. لكن ما أشعر به هو أنهم يتحدثون عن التفاوض حول هذا الموضوع وليس عن اتفاق لإنفاذ هذه الإجراءات.
1: آدم كليمنز، هل نجح بالفعل الرئيس الأمريكي بتجربته، بأسلوبه، بشخصيته؟ لنتذكر هو من يدير هذا الملف، مش ماركو روبيو ولا وزير الدفاع. الرئيس الأمريكي وتجربته وخبرته في الأمور، وينتقد أنه وحيد في هذا العمل ولا يستعين بالخبراء. هل تعتقدون أنه الآن تمكن بشكل أو بآخر من إقناع الإيرانيين بأن هذا أفضل حل، هذه أفضل صفقة لنا ولكم؟ هل وصل لهذه النقطة؟ هل تشعرون من هذا الكلام وهذه التغريدات أنه وصل لهذه المرحلة، وأن هناك نوع من الاتفاق مع الإيرانيين، ليس بالضرورة المعاداة، هناك خط وصل إليه الطرفان، لديكم هذا الشعور؟ معذرة
0: ناصر. أعتقد أن هناك فرق بين التصور والواقع. لابد من أن الرئيس يرغب في أن يكون هو المسيطر على اتخاذ القرار وأن يسيطر على المساحة السياسية، ولكن لابد من وجود إجراءات للتشاور مع كبار مستشاريه وزرائه. طبعا وزير الخارجية روبيو هو من الأكثر خبرة في فريقه بالنسبة إلى الكثير من هذه المسائل، وبالتالي لا أعتقد أنه فعلا يتخذ هذه القرارات في خواء أو فراغ. هو يعرف ما يريده، ولكن لا بد من التنسيق. طبعا هناك أشياء يمكن للرئيس ترامب أن يقرر القيام بها ليعلن النصر، ولكن أيضا لديه مستشاروه. كما قلتم، سننتظر في الأسابيع المقبلة كيف يصور ذلك، كيف يخرج ذلك، أي نوع من النصر سوف ينبثق عن كلامه، ومن ثم ننتظر لمدة 60 يوما فترة وقف إطلاق النار من أجل أن نرى توصل كما نأمل إلى اتفاق طويل الأمد. وكذلك يجب أن نراقب مستشاريه وأعضاء حكومته وما يقولونه، لأن هذا مهم. طبعا ما يقولونه له تبعاته، إذا كانوا مختلفين معه، متفقين معه، رأينا ذلك تبلور في الأسابيع الأخيرة.

0: ممكن بس تتذكر أول نفحة، لنقل نفحة من التفاؤل، جاءت من ماركو روبيو قبل أيام في الهند. قال صراحة ربما نسمع كلاما إيجابيا. هل هذا ماذا كان يقصد؟
1: It's so hard to tell because
2: من الصعب أن نجزم، لأنهم يقولون أشياء إيجابية وأشياء سلبية في الوقت نفسه، كله في الأسابيع الأخيرة. بالتالي يجب أن ننتظر ونترقب لنرى ما سيرشح عن هذا الاجتماع. ساعات قليلة فيها وقت طويل، ويجب أن نرى ما ستنتجه.
0: نعم، المنطقة وواشنطن كلها في هذه اللحظة تنتظر. شكرا للضيفين الكريمين، مباشرة إلى طهران، ونور الدين دغير هناك مدير مكتبنا في العاصمة الإيرانية.
3: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، وبالتأكيد حول الرد الإيراني على ما خرج به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المتوقع بين طهران وواشنطن. لم يتأخر الرد الإيراني كثيرا، سواء من الخارجية الإيرانية التي تقول بأن تبادل الرسائل لا يزال متواصل، والصيغة النهائية لم يحسم فيها لحد الساعة، وأن إيران تركز على مسألة وقف الحرب. وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن مصادر مطلعة على أن كلام ترامب لم يشر لكثير من النقاط الأخرى التي تهم الجانب الإيراني. يتحدثون عن الأرصدة المجمدة وكيف سيتم تحويلها إلى إيران، وعن قضية مسألة اليورانيوم العالي التخصيب التي يقول الإيرانيون أن التفاوض حولها أجل إلى المرحلة الثانية. في الإجماع هناك توافق ما بين طهران وواشنطن على أن هناك اتفاقا أصبح في حكم الجاهز، ينتظر الموافقة النهائية عليه. إذن فما مستقبل هذا التوافق وما تأثيره كذلك على الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وفي جبهات أخرى؟ نتحدث بالتحديد عن مضيق هرمز وعن لبنان. لتسليط الضوء على هذه الملفات والمواضيع هنا في العاصمة الإيرانية طهران، معي الأستاذ مختار حداد المدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية، وكذلك معنا الدكتور فؤاد إزادي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذه الموضوعات، معنا هنا كذلك زميلنا عمر هوش ليطلعنا على آخر التحديثات بشأن المواقف الإيرانية على ما صدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عمر، ما هي آخر المواقف الإيرانية بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب، وكيف ينظر الإيرانيون إلى توقيت إعلان الاتفاق؟ هل أصبح جاهزا أم أن هناك نقاط خلافية لا تزال قائمة لحد الساعة يجري التفاوض لحلها؟
4: نور الدين، يمكن القول أننا نعيش المرحلة الأخيرة أو الفصل الأخير من المصادقة على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. يبدو أن الرسائل لا تزال مستمرة، يتبادلها كل من واشنطن وطهران وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل قليل، وأضاف أن الصيغة النهائية لم تحسم بعد بشأن مذكرة التفاهم. لكن أيضا في موازات ذلك قال مسؤول إيرانيون لوكالات أنباء إيرانية إنه سوف يتم لاحقا التصويت على هذه المذكرة وإنها في مراحلها النهائية. لكن ليس كل شيء وفق ما يقول الإيرانيون هو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مسؤولون إيرانيون يقولون إن بعض ما ذكره صحيح، لكن بعض ما ذكره أيضا هو خاطئ. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن في مذكرة التفاهم لم يشار أبدا إلى القضايا المتعلقة بالملف النووي، سواء تخصيب اليورانيوم أو مصير المواد النووية عالية التخصيب. كذلك شرح الوضع كيف سيكون من وجهة نظر طهران بشأن مضيق هرمز. قال إن آلية جديدة سوف تحكم المضيق، وأنها ستكون بالتنسيق مع الدولتين المتشاطئتين للمضيق وهما إيران وعمان، وأكد أن ذلك سوف يكون وفقا للمصالح الأمن القومي لكلا البلدين. وبالتالي نتحدث عن رواية تبدو مختلفة عما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز. كذلك حول ما ذكر على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم. هنا يقول الإيرانيون إن المذكرة أو إن ما قاله ترامب لم يشر إلى مسألة لبنان. مسألة لبنان تعتبر هنا أحد الخطوط الحمراء بالنسبة للإيرانيين. دائما نذكر أنهم يؤكدون على ربط إنهاء الحرب في إيران مع ربط إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. كذلك مصير الأموال الإيرانية المجمدة، الإيرانيون يبحثون عن تسليمهم ل 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن الاتفاق، لكن هذا الأمر لم يشر إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعتبر أحد القضايا التي ربما لا يزال يجري العمل عليها وتبادل الرسائل بين الطرفين بشأنها، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وبالتالي هنا الإيرانيون يقولون أن بعض ما جاء على لسان ترامب صحيح، لكن هناك أيضا أشياء لم تذكر. ويقول البعض هنا أن إعلان ترامب هذا اليوم هو محاولة لاستباق الأمور وإعلان أحادي الجانب لأجل دفع الإيرانيين.
3: إذن نعود إلى أستاذ مختار حداد في عنصر أساسي ومهم، ونشكر الزميل عمر هواشي، يبدو أننا واجهنا مشكلة معه. فهناك عنصر أساسي ومهم، الرئيس ترامب أعلن، ألا تعتبر أن هذا الإعلان فاجأ الإيرانيين؟ لم يكن يتوقعوا أن يعلن الرئيس ترامب، خاصة أنه تحدث عن تفاصيل مهمة، تحدث عن الأصول، تحدث المجمدة، تحدث عن مضيق هرمز، تحدث عن رفع الحصار الذي تطالب به طهران. ألم يفاجئ المسؤول الإيراني بهذا الإعلان؟
1: في الحقيقة يعني أولا بداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. في الحقيقة لا أعتقد أن هذا فاجئ الإيراني، لأنه هو دائما يعني الرئيس الأمريكي يأتي ويصرح ويقوم بنشر أو سواء تغريدات أو تصريحاته، ولكن هناك اليوم جاء تحدث عن تفاصيل، يعني وضع بعض الأمور أمام إيران. ولكن باعتقادي الجانب الإيراني كان جاهز لهذا الأمر، لأنه كان يتوقعون بأنه يأتي الرئيس الأمريكي مثلا يريد أن يخلق لنفسه صورة المنتصر، أنا فرضت هذه الأمور وقمت بحل هذه الأمور مثلا ضمن الاتفاق. ولكن في المقابل يعني كذلك يجب أن نرى الرأي الإيراني، يعني ورأينا الآن الرأي الإيراني وردة فعل إيران من خلال تصريحات المتحدث الرسمي باسم الوفد الإيراني المفاوض.
3: ولكن هناك نقطة أساسية ومهمة، الآن الرئيس الأمريكي تحدث بتفاصيل كما أشرت، ما هي التفاصيل التي ترى طهران أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث فيها وهي جزء من الاتفاق، علما أن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تفاصيل يبدو أنها حقيقية، عن مضيق هرمز ونعلم ذلك، عن الحصار ونعلم ذلك، ما هي التفاصيل التي ذكر لم يذكرها ترامب ويريد الإيراني ويريد الإيرانيون أن يذكرها، أو على الأقل لدى الإيرانيين ولم يذكرها الرئيس ترامب؟
1: هناك بعض الأمور كانت رئيسية بالنسبة لإيران. أولا إنهاء الحرب في جميع الجبهات، هناك موضوع مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران عن الموانئ، هذا يعني تبين كيف سيكون الوضع. موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، موضوع النووي بأنه لن يتم بحثه في هذه المرحلة، برأيي هذه ما زالت تشكل عقد، ولن يتحدث لا عن إنهاء الحرب في جميع الجبهات، خاصة نرى الآن مماطلة وهذه الإجراءات الصهيونية التي باعتقادي هدفها التأثير على كذلك هذه المفاوضات. من ناحية أخرى يعني هو لن يتحدث عن أموال إيرانية المجمدة، يعني بأن سيتم رفع التجميد عنها أو لا، يعني وضع هناك فترة قال إلى أجل غير مسمى. وكذلك يعني الموضوع الآخر باعتقادي أصلا إيران تقول يعني إيران الآن لن تتفاوض حول الملف النووي، ولكن هو يأتي ويطرح هذا الموضوع ويبدو كأنه يريد يدخل هذا ضمن هذا الاتفاق، وهذا أمر مرفوض من جانب إيران.
3: دكتور إزادي، ما خرج من هنا من طهران من تصريحات سواء من الخارجية الإيرانية أو حتى وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة لم تنفي أن هناك اتفاق وأن هناك تفاوض وتفاهم على ملفات كبيرة، لماذا في الداخل الإيراني هناك نوع من الحرج للحديث عن تفاصيل هذا الاتفاق بشكل كامل؟ هل هناك تخوف ما من الإعلان، كأن تتحمل جهة ما هذه المسؤولية، مسؤولية الإعلان عن التوافق مع أمريكا، وهي قادرة غير قادرة على تحمل هذه المسؤولية؟
2: بالنسبة إلى التصريح الأساسي الذي صدر عن مجلس الأمن القومي الإيراني في اليوم الأول من وقف إطلاق النار فقد كان مفصلا. إذا نعم، يبدو أن إيران لم تحصل كل ما كانت ترغب فيها وعددتها في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ولكن بصورة عامة الشعور العام السائد في إيران هو أن إيران قد نجت من اعتداءات ضخمة من قبل أنظمة كبيرة، كذلك هي تحصل رسوما لإعادة فتح المضيق، هذا ما لم يكن سائدا قبل الحرب، والآن هناك ضغط على نتنياهو لم يكن موجودا من قبل لأنه صار مضطرا لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان. إذن بصورة عامة ربما إيران لم تحصل على كل مطالبها، ولكن بالرغم من ذلك وضعها ليس سيئا إطلاقا.
3: إذن لماذا تتحرج الآن من الإعلان؟ لم يخرج أي مسؤول بشكل رسمي ليعلن بشكل كبير أين وصل هذا الاتفاق، بالإضافة ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ يبدو أن هناك خشية وخوف من المسؤولين أو من أي جهة من أن تخرج إلى العلن وتعلن عن هذا الاتفاق، ربما قد يكون غير مرضي للشارع، لجزء من الشارع الإيراني، وبالتالي هناك خشية من التداعيات السياسية لهذا الإعلان. هل فعلا هو كذلك؟ هل هناك خشية من الإعلان عن التوافق في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه إيران ونعلم أنه وضع حرب؟
2: قد يكون أحد الأسباب الخوف كما تفضلتم، لأنني وكما أسلفت على الأرجح لم نحقق ولن نتمكن من تحقيق كل ما طالبت به إيران، أو ربما لأن القادة الإيرانيين ليسوا مثل ترامب. ترامب بأسلوبه يغير كلامه في كل يوم وفي كل ساعة، أحيانا يستخدم كلمات غريبة، يتحدث بخطاب سلبي، هذا ليس الطريقة المعتادة للتفاوض. الناس الطبيعيون حين يفاوضون يفاوضون بنية حسنة، يحاولون أن يعتمدوا على الاتساق، الهدوء، الرزانة. الإيرانيون ليسوا مثل ترامب، هم قادة سياسيون ومسؤولون جديون، هذا قد يكون السبب الثاني. السبب الثالث هو أننا لم ننتهي ربما. لقد تحدث المسؤول الإيراني قبل قليل أن هذا الاتفاق لم يستكمل بعد. لماذا يخرجون بتفاصيله وهو لم يتم التوصل إليه رسميا بعد؟ إذن هناك تفسيرات ومبررات كثيرة لطريقة سلوك إيران حاليا.
3: أستاذ مختار، الآن الانتقاد الإيراني على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك تمرير لمجموعة من بنود الاتفاق والحديث عن بنود الاتفاق، لكن إذا رجعنا قبل يومين إلى الوراء، الجانب الإيراني عبر وسائل إعلامه بالتلفزيون بالمؤسسات الإعلامية نشر ما سماها المسودة. لماذا هذه الازدواجية في المعايير لدى الجانب الإيراني ما دام أن الاتفاقية جاهزة؟ ما هي الخشية إذن؟
1: لا، هناك لا يوجد خشية. يعني أولاً أوضح بالنسبة للداخل، هناك هذا الاتفاق إذا تم يتم بالإجماع من جانب جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وخاصة هذا الاتفاق وهذا التفاوض يتم على أساس يعني ما حدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هي أعلى جهة مسؤولة في البلاد في هذا المجال، والخارجية تنفذ يعني تنفذ متابعة التفاوض. من ناحية أخرى، يعني هناك الآن المشكلة ليس في هذه المسودة، إيران أعلنت المسودة، المشكلة في الجانب الأمريكي، ما زالت أمريكا لا يحكمها روح التفاوض الحقيقي، يعني ما زالت تغير في النص، ما زالت يعني الآن واضح الرئيس الأمريكي عندما أعلن ذلك يعني غير الكثير داخل هذا النص، يعني هذا يفتقد إلى روح التفاوض، يعني لا يوجد ما زال أخذ عطاء برأيه في هذه المفاوضات.
3: لكن الأجواء بعيدا عن ما يمكن ان اصطلح عليه واتحمل مسؤوليته، بعيدا عن البروباغندا سواء هنا او بالولايات المتحده الامريكيه، ما هو معروف ان المسوده جاهزه والاتفاق جاهز، الكل هناك نقاش في تفاصيل يمكن القول بانها تفاصيل بسيطه للغايه ويمكن تجاوزها، احدها مثلا الملف اللبناني، احدها كيف تصل الاموال، متى تصل الاموال، وهذه مسائل بروتوكوليه اجرائيه.
5: لكن هذا الخوف من عدم ذكر أننا وصلنا إلى الاتفاق، عدم وعلما أن الرئيس الأمريكي ما ذكره ليس بعيدا عن ما يوجد بالاتفاق. ليس بعيدا، كل ما ذكره الرئيس الأمريكي هو ضمن الاتفاق بشكل واضح، يعني حتى لا نمارس البروباغندا. إذا لماذا هذه الخشية؟ لماذا لم يخرج المسؤول الإيراني ويقول كذلك ما لديه؟
1: لا أستاذ نور الدين، إيران تهمها التفاصيل. هذه الإدارة الأمريكية تختلف عن الإدارات السابقة. تتذكرون مع أوباما عندما إيران وقعت اتفاقه كان من مئات الصفحات، لأن التفاصيل كانت تدعم البنود الرئيسية. الإدارة الأمريكية تريد تفاصيل دون تريد عفوا بنود رئيسية دون تفاصيل. إيران ترى بأنه إذا لا تبحث هذه التفاصيل يعني سوف لا يكون قيمة لبعض هذه البنود، لأنه ممكن في أي لحظة أن تنهار وتتغير. هذه المشكلة، خاصة أن إيران لديها مشكلة مع الإدارة الأمريكية خلال فترة أوباما الذي وقعت معها اتفاق من مئات الصفحات، ولكن رأينا بند واحد كيف عاد يعني موضوع أحدث مشكلة السناب باك. فلذلك إيران لا تريد أن تتكرر هذه التجربة مرة أخرى مع هذه الإدارة الأمريكية.
5: دكتور إزاد، إحدى النقاط المهمة في الاتفاق المرتقب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية مسألة لبنان. الآن لا يزال التفاوض جاريا حول نقاط تفصيلية في هذا الملف. جدلا، إذا لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بما يطرحه الجانب الإيراني وذهبت إلى مسألة الفصل بين الملفات، ألا يكون الملف اللبناني مرتبطا بالملف الإيراني، هل تعتقد أن الجانب الإيراني سيقبل بهذا الموضوع؟ وإذا لم يقبل، هل هو مستعد لأن يتخلى عن الاتفاق بجميع تفاصيله من أجل هذا البند، البند اللبناني؟
2: ما نراه بكل وضوح هو أن لبنان قد أدرج ضمن هذه المباحثات منذ البداية. إذا كنا نذكر أول تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني، فقد ذكر لبنان على وجه الخصوص في شهر أبريل كجزء من الاتفاق، وتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان. وحين أدرك الجانب الإيراني أن الجانب اللبناني أو أن لبنان يتعرض للقصف والضربات، بيروت الجنوب إلى ما هنالك، قالت إيران بكل وضوح حين ذاك هذا سوف يكون نهاية المفاوضات. ومن ثم قررت إسرائيل والولايات المتحدة تقييد الضربات على جنوب لبنان، وكذلك في جنوب لبنان كان هناك توافق مع حزب الله، وهكذا مضت العملية إلى الأمام، حيث أن حزب الله قد أصر على موضوع جنوب لبنان وقبل حزب الله لأسباب كثيرة، منها أنه أراد أن يستمر بضرب القوات الإسرائيلية التي تحتل أراضي لبنانية، لأنه بدون الاستمرار بضرب الإسرائيليين وهم محتلون حين ذاك لن يحقق حزب الله مراده وأهدافه. وأعتقد أن شيء نفسه ينطبق اليوم بالنسبة إلى القادة الإيرانيين، السيد قاليباف وزير الخارجية عراقجي ومسؤولين آخرين في إيران. بالنسبة إليهم فإن الشعب اللبناني برجاله ونسائه وأطفاله يعتبر أو هو سواسية مع الشعب الإيراني، وبالتالي ليس هناك تمييز بالنسبة إلى القيادة الإيرانية. يهتمون بالشعب اللبناني كما يهتمون بالشعب الإيراني. أحد نقاط الانتقاد من قبل المعارضة التي خارج إيران مثل بهلافي وغيرهم، وأنه كيف يمكن للقادة الإيرانيين أن يعتبروا أن لبنان بأهمية إيران؟ وفعلا رأينا ذلك يتكرر في آخر 47 عاما، وبالتالي لا أعتقد أن إيران ستمضي قدما بالاتفاق بدون وقف إطلاق النار في لبنان.
5: يعني بمعنى آخر، إيران مستعدة أن تتخلى عن الاتفاق من أجل لبنان؟
2: نعم، نعم، هذا رأيي، هذا ما أعتقده. إيران لن تقبل بالمضي قدما في هذا الاتفاق بدون الحرص على أن المدنيين اللبنانيين يحظون بحماية وإنهاء الحرب في لبنان، وإلا لن توافق على الاتفاق.
5: إذن الدكتور فؤاد إزادي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا على تواجدك معنا، ونشكر الأستاذ مختار حداد كذلك لتواجده معنا هنا في الأستوديو. إذن كان هذا هو المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية.

0: يا طهران، وننتقل إلى مشهد غير منفصل عن مشهد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، هو المشهد اللبناني، ومع الزميل عبد السلام.
1: شكرا لك نور الدين دغير من طهران، واهلا بكم مشاهدينا الى هذه النافذه من محيط الضاحيه الجنوبيه لبيروت، نتابع فيها ابرز التطورات. والميدان ما زال مشتعلا بعد ان اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه شمال اسرائيل ان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي عبرت الى شمال نهر الليطاني، وبانها تمارس العمليات في البقاع وفي بيروت على حد سواء كما في جنوب لبنان. وقد شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق عدة، وأنذر بالإخلاء أيضا إلى شمال نهر الزهراني. في المقابل حزب الله يقول إنه يستهدف عبر بياناته يستهدف الكثير من الآليات العسكرية في يحمر الشقيف، حيث يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم، وكذلك في منطقة حداثة. هذه التطورات العسكرية لا يمكن فصلها عن المسار الأمني والاجتماعات المباشرة التي بدأت هذا اليوم في البنتاغون بحضور الوفد العسكري الأمني اللبناني والوفد العسكري الأمني الإسرائيلي برعاية أمريكية. الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقالت بأن الرئيس جوزيف عون أكد على ضرورة وقف إطلاق النار للانتقال إلى الخطوات المقبلة، فيما أكد روبيو للرئيس عون حق لبنان في السيادة، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا الحق وتدعم أيضا وحدة لبنان وكذلك تدعم استقراره. في المقابل نبيه بري رئيس مجلس النواب قال إن هذا المسار الأمني في واشنطن لا يعنيه ولا يهتم بما تتم مناقشته فيه. والكتلة النيابية لحزب الله بالأمس كانت قد دعت السلطات اللبنانية للتوقف عن هذا المسار الذي يقدم تنازلات كما قالت، وبأن على السلطة ألا تستمع لكل ما يملى عليها من الجانب الأمريكي. مصدر لبناني مطلع على الاجتماعات التي تدور الآن في البنتاغون تحدث للجزيرة وأكد على نقاط عديدة نحاول أن نفهم سياقها مع مدير مكتب الجزيرة في لبنان الزميل مازن إبراهيم، ينضم إلينا الآن من النبطية. أهلا بك مازن. إذن في عمق هذه التصريحات التركيز على أن الأرضية لأي شيء هو وقف إطلاق النار.
2: تماما عبد السلام، بالنسبة للبنان عين على المسار الأمني في واشنطن، حيث يعقد الوفد العسكري اللبناني اجتماعا مع الوفد الإسرائيلي هناك برعاية أمريكية، عين أخرى على إعلان النوايا الأمريكية الإيرانية وما تتضمنه أو قد تضمنه حول لبنان وتحديدا وقف إطلاق النار. وبين هذا وذاك هنالك الميدان والمحاولات الإسرائيلية للتوغل والتقدم سواء كان في دبين أو يحمل الشقيف، وبالتالي أي مقاربة للمسار اللبناني لا يمكن أن تغفل أي من هذه المسارات الثلاثة، تحديدا عندما نتحدث عن المسار الأمني في واشنطن، مسار طهران أيضا واشنطن، وكذلك الأمر بالنسبة لما يحصل في الميدان. على المستوى الأمني اللبناني ما يتعلق بالوفد العسكري الذي توجه إلى واشنطن، بالفعل كان هنالك حديث خاص للجزيرة مع مصدر رسمي لبناني على تماس مباشر مع ما حمله هذا الوفد إلى البنتاغون، وأشار إلى أن الأرضية التي ينطلق منها هي أرضية طلب وقف إطلاق النار، هذه النقطة الأولى. بطبيعة الحال التفويض الممنوح لهذا الوفد هو المطالبة تحديدا بتعزيز وتطوير وتحديث عمل لجنة الميكانيزم. عندما سألت هذا المصدر حول طبيعة موضوع الميكانيزم، لأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض وجود اليونيفيل وكذلك الأمر بالنسبة للدور الفرنسي، أشار إلى أن ما يحمله الوفد اللبناني هو دعوة لتطوير وتحديث هذه الآلية لعلها تفلح في لجم التصعيد هنا في جنوب لبنان، وفي حال التوصل إلى اتفاق سياسي لاحقا أن يكون ثمة من آلية مراقبة واضحة تشبه الميكانيزم، وهو ما استخدم تعبير الميكانيزم بلس بين قوسين بطبيعة الحال نستخدمها. أيضا هو أشار إلى أن كل ما جرى الحديث عنه إسرائيليا حول موضوع منطقة تجريبية أو منطقة نموذجية يتم الإشراف عليها من قبل الجيش اللبناني، وذلك بتقاطع مع قوات الاحتلال الإسرائيلية وبرعاية أمريكية، هو نفى كل هذا الأمر، اعتبر بأن الجيش اللبناني لا يمكن أن يكون شريكا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إنما أي انطلاق وحديث عن منطقة خالية من السلاح أو منطقة

0: إن يتم تنفيذ فيها كل المقررات الحكومية اللبنانية لا يمكن أن تبدأ والعمل بها والشروع بها إلا انطلاقا من وقف لإطلاق النار. هذا الأمر تقاطع بطبيعة الحال مع ما قاله رئيس الجمهورية اليوم في اتصاله مع وزير الخارجية الأمريكية عندما قال بأن وقف إطلاق النار هو المفتاح الرئيسي لأي انطلاقة فعلية للمسار التفاوضي في الثاني والثالث من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يعقد الاجتماع التفاوضي بحضور السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني. على مستوى ما يحصل في طهران في ما بين طهران وواشنطن بطبيعة الحال الأعين أيضا تترقب ما سيخرج من هناك تحديدا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. بطبيعة الحال خلال الأيام والأسابيع الماضية حزب الله كان يشدد على أن الموضوع اللبناني هو مدرج ضمن إطار هذا المسار التفاوضي هناك، وإن كان لبنان الرسمي يبدي بعض التحفظات، ولكن ضمن كل هذه المسارات المتقاطعة لا يمكن إلا أن نذكر ما يحصل في الميدان سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التقدم ضمن هذا المحور الذي أتواجد فيه هنا في منطقة النبطية، سواء كان من زوتر الشرقية باتجاه صفيتة منها إلى يحمر الشقيف، حيث أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهداف مجموعة من الدبابات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابتها بالصواريخ الموجهة. وبطبيعة الحال يمكن أن نفهم بأن هذه المحاولات الإسرائيلية هي للوصول إلى قلعة الشقيف التاريخية بما تحمل من دلالات على المستوى الرمزي وأيضا على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي، كونها تشرف على كامل منطقة النبطية وتحديدا على مدينة النبطية. هذه القلعة التاريخية التي لطالما حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ غزواتها واجتياحاتها للبنان أن تسيطر عليها. أيضا في محور آخر في القطاع الشرقي محاولة أخرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوغل في دبين، وهو ما أعلن عنه حزب الله أيضا من خلال بيانات تشير إلى تصديه بالصواريخ الموجهة للدبابات. وبالتالي عبد السلام كل هذه المسارات تتقاطع عند نقطة مفصلية، سواء ما يرتبط اليوم بالمسار الأمني في واشنطن من خلال ذهاب الضباط الستة إلى هناك يمثلون لبنان الرسمي، وأيضا ما يحصل في بين طهران وواشنطن وأيضا الميدان. وبالتالي لحظة الذروة التي وصلنا إليها الآن تسعى من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تنفذ وتعيد إحياء كامل الشريط الحدودي الذي كانت تحتله منذ عام 78 وصولا إلى عام 2000، وبالتالي تبحث عن انتصارات، وهو نستخدم التعبير بين قوسين لنتنياهو. في المقابل من الواضح بأن لبنان الرسمي يسعى إلى تجنيب البلاد كل هذه التطورات الدامية التي تتسبب بسقوط مئات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى أن حزب الله يتعامل من خلال الميدان بمواجهته مع قوات الاحتلال ويخوض معها معركة السنزاف، سواء كان من قبل أو من خلال المحلقات الانقضاضية أو من خلال كل هذه العمليات التي يتم توجيهها باتجاه قوات الاحتلال المتوغلة سواء هنا في منطقة النبطية أو في دبين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في لبنان، كنت معنا من النبطية. وأيضا نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور حسام مطر الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أهلا بكما. وربما ننوه للخبر العاجل، أيضا مسؤول بالخارجية الأمريكية يقول للجزيرة إن الطريق لتحقيق سلام دائم يمر عبر مفاوضات مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل. سيد جورج، ربما هذا الاتصال الذي أعلنت عنه الرئاسة يأتي في سياق الاجتماعات التي بدأت وينتظر أن تخرج نتائجها، يعني هل تعتقد بأن هناك تفاؤل لدى الرئاسة بأن الأساس والأرضية التي يتحدثون عنها هي وقف إطلاق النار يمكن أن يتحقق من خلال هذه المفاوضات المباشرة؟
2: أستطيع أن أكشف أن فخامة رئيس الجمهورية تلقى إشارات إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمسار التفاوض سواء العسكري أو السياسي، ولكن من دون الدخول في تفاصيل. أما فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار فهذا الأمر لا تقبل به إسرائيل، لأنها تشترط لوقف إطلاق النار ضمانة بأن حزب الله يعني لن يعود إلى ترميم قدراته استعدادا لمعركة مقبلة. وبالتالي اليوم يعني نحن أمام مأزق كبير جدا. ما يحصل من مفاوضات عسكرية اليوم وبعد يومين من مفاوضات سياسية إنما هو محاولة لإحداث خرق استراتيجي كبير في حرب الاستنزاف الدائرة، لأن الحلول العسكرية لم تؤدي إلى أي نتيجة. لا إسرائيل استطاعت ولن تستطيع أن تنزع سلاح حزب الله، ولا حزب الله مستعد أن يسلم هذا السلاح. وبالتالي نحن أمام مأزق كبير، هناك آلاف القتلى، هناك اقتصاد مدمر، هناك قرى مدمرة تماما، هناك أكثر من منطقة عازلة، مناطق عازلة، وهناك مئات الألوف من اللبنانيين النازحين خارج ديارهم. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يتوغل أكثر فأكثر، أصبح على يعني على مشارف تقريبا 40 كيلومترا من الحدود المعترف بها دوليا، ولا يوجد من خيارات سوى خيار يعني محاولة المحاولة الدبلوماسية في هذا الإطار،
1: التفاوض المباشر. وهنا دكتور حسام مطر، أسئلة عديدة تطرح حول إذا ما تم التوصل في الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هو يشمل كما يقول الإيرانيون وقف إطلاق النار في كل الجبهات، لكنه، وهذا سؤال نكرره كثيرا، لا يتضمن مواضيع تتعلق بالانسحاب، المنطقة العازلة ونحوها. كيف سيتعامل الحزب مع هذا التطور؟
3: اولا يعني اكبر مساحه قطعتها القوات الاسرائيليه هي لا تتجاوز 8 كيلومترات عن الحدود اللبنانيه الفلسطينيه، يعني حينما دخلوا الى زوطر الشرقيه من معبر عند نهر الخردلي كان بتبعد هذا المعبر عند النهر 3 كيلومترات عن الحدود، فلازالت الحدود الانتشار. طبعا كل ذره تراب من ارضنا هي غاليه جدا، لكن لتصحيح هذه الواقعه، لان ابناء هذه الارض يقاتلون بكل شجاعه حينما عجزت الدوله عن حمايتهم وحينما سحبت الجيش منذ اليوم الاول للعدوان. المقدر ان لبنان سيكون هو موجود في المسارين معا، يعني نتيجه الحرب الايرانيه الامريكيه لا تتيح لا أن يكون لبنان فقط في مسار إسلام أباد ولا أن يكون فقط في مسار واشنطن. المرحلة المقبلة أعتقد سيتواصل المرحلة الثانية النقاش في الانسحاب وشروطه ومهلته والآليات الانسحاب.
1: ضمن أي مسار؟
3: ضمن المسارين. سيكون هذا الأمر ضمن المسارين، سيستمر. عم بحكي بأمر الواقع، بمعدل ما الذي نريده ولا نريده، عم بحكي بتحليل بحسب موازين القوى والمسارات الموجودة. سيبقى النقاش موجودا في واشنطن لمحاولة بلورة إطار يؤدي إلى دفع لبنان نحو التطبيع ومنح إسرائيل مكاسب أمنية وسياسية مستدامة، لأنه بالمسار تاع واشنطن لبنان مسكين مستفرد به، معزول، لا يمتلك أي أوراق، والدليل أنه يفاوض تحت النار، مع أن الحجة الرئيسية للسلطة في لبنان نحن ذاهبون للتفاوض المباشر حتى لا نتفاوض تحت النار، فهم يتفاوضون ليس فقط تحت النار، تحت النار والتوسع الإسرائيلي والمجازر الإسرائيلية، بل أن إطار التفاوض المباشر يمنعهم من إدانة قتل أبناء شعبهم أطفال ونساء، لا يصدر بيان واحد عن السلطة.
1: لكن
3: المسار الثاني سيستمر في أيضا في مسار إسلام أباد، سيكون ملف الانسحاب هو جزء من مسار إسلام أباد.
1: كيف سيكون؟
3: لأنه في البند في الاتفاق الإطار مبدئيا سيكون هناك بند مرتبط بإنهاء الحرب في لبنان، وإنهاء الحرب في لبنان هو ليس فقط مجرد وقف إطلاق النار بل تسوية نهائية. وبالتالي ستأثير البنود 14 المفترضة في الاتفاق الإطار كلها ستخضع لنقاش في التفاصيل، بما فيه نقاش أن يكون نهاية الحرب في لبنان، وبالتالي سيكون نقاش في موضوع الانسحاب جزءا منه، وبالتالي سيكون جزء ملف الانسحاب في لبنان إلى جانب ملف النووي الإيراني، التخصيب، اليورانيوم، مضيق هرمز، التعويضات، وكل هذا الشأن سيكون بدلا أساسيا. وهذا يفيد لبنان، كل مسار يضغط على الأمريكيين والإسرائيليين يمكن للسلطة اللبنانية أن تستخدمه لتحسين موقفها التفاوض إن أرادت ذلك، مع موقفنا المبدئي من رفض التفاوض
1: المباشر.
3: هل
1: تعتقد سيد جورج بأن إيران ستحاول الاستمرار في التفاوض بعد أن تأتي بوقف إطلاق النار للحديث عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ هل تعتقد أن هذا أيضا ممكن؟
2: لابد من طرح سؤال استراتيجي كبير، وهو أن إيران اليوم تدخل يعني الأمطار الأخيرة لتوقيع اتفاق إنهاء حالة الحرب في المنطقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى. إذن يعني إيران تذهب إلى ضمان أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وكيف هي تنتظر من إسرائيل أن توافق على استمرار يعني محاصرتها بالنيران الإيرانية وجعل جنوب لبنان خط دفاع أول عن إيران؟ إذا كان هناك من اتفاق لإنهاء الأعمال الحربية في المنطقة وبشكل يعني لا يسمح بعودة شن الهجوم العسكري على إيران، فلماذا سيبقى حزب الله اليوم يعني متمسكا بكل ترسانته من الأسلحة من أجل يعني تهديد أمن إسرائيل؟ وبالتالي إسرائيل يستحيل أن تقبل بهكذا اتفاق بوقف إطلاق نار. نحن أساسا يعني يوجد تفاهم على وقف إطلاق نار، وقف عمليات عدائية بين لبنان وإسرائيل من خلال مسارات واشنطن، ولم تلتزم به إسرائيل ولن تلتزم إسرائيل. وأما موضوع الانسحاب الإسرائيلي فهي خلقت واقعا أمنيا جديدا وجعلت من المنطقة الصفراء حدودها الأمنية، وهي طرحت معادلة الانسحاب مقابل السلاح.
1: دكتور حسام، إذا ما أعلن وقف إطلاق النار وثبت الجيش الإسرائيلي نقاط الاشتباك عند نقطة معينة التي ذكرتها والتي تجاوزها إلى يحمر الشقيف وما زالت المعركة قائمة، لكن إذا ما أعلن وقف إطلاق النار هل سيلتزم الحزب بعدم استهداف مراكز الجيش في جنوب لبنان لحين نقاش على مدى شهرين آلية الانسحاب سواء في مسار واشنطن أو كما تقول أنت في مسار إسلام أباد؟
3: حزب الله طرح على الدولة اللبنانية، لو كان هذا السلاح كمقدمة أو خندق أمامي أو كذا لإيران، هو طرح على الدولة اللبنانية في السنتين الماضيتين تعالوا ضعوا هذا السلاح في عهدة استراتيجية دفاعية، والدولة قالت له كلا، وهو كان جاهز للاندماج تماما في هذه الاستراتيجية الدفاعية التي التزم بها رئيس الجمهورية ثم أخلى بهذا الالتزام. لا أعرف بالتحديد ما سيكون موقف حزب الله، لكن هذا مرتبط بطبيعة المرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. يعني هل هناك تجريف للبيوت كما كان سابقا؟ هذا يعتبر خرق أو لا يعتبر خرق؟ هل سيحاول الإسرائيلي الاستمرار بالحركة لتوسعة مناطق الاحتلال؟ هذا سؤال. ما هو التعريف الإسرائيلي سيكون لوقف إطلاق النار؟ ما هو الحيز الذي سيحاول الإسرائيلي خلقه للقول بحرية حركة ما يسميها تهديدات داهمة مباشرة؟ كيف سينفذها؟ هذه كلها ستحدد ردة فعل حزب الله. أما إذا كان الإسرائيلي منضبط تماما بوقف إطلاق النار، لا يدمر، لا يجرف البيوت، لا يعتدي، لا إلى آخره، حينها سيكون موقف حزب الله هنا مرتبط بأن هذا الأمر، يعني موضوع الانسحاب، سيكون على نار حامية في مسارات تفاوضية سريعة، حين قد يمنح حزب الله المفاوضين فرصة لأجل أن يحقق هذا الانسحاب بطرق التفاوض.
1: وهذه الفرصة يقول المصدر الذي تحدث للجزيرة عن آلية التفاوض بأنهم على استعداد إذا وصلوا إلى وقف إطلاق النار أن تكون هناك منطقة تجريبية لا يشارك فيها بشكل قطعي الجانب الإسرائيلي. هل تعتقد بأن هذا ممكن وبأن الحوار الداخلي سيكون له مجال مع حزب الله للجيش للانتشار والعمل في منطقة تجريبية؟
2: أولا اسمح لي أن أقول أنه حزب الله أبلغ إلى دولة الرئيس نبيه بري أنه مستعد للالتزام بوقف إطلاق النار إذا كان جديا وحقيقيا والتزمت به إسرائيل، و بدوره الرئيس نبيه بري أبلغ فخامة رئيس الجمهورية بهذا القرار. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، هناك يعني خطوط حمر وضعتها السلطة اللبنانية والجيش اللبناني، وأبلغت هذا الأمر إلى الوفد العسكري المفاوض اليوم في البنتاغون. أولا لا يقبل لبنان بموضوع المنطقة التجريبية، وثانيا لا يقبل بغرفة عمليات مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في جنوب لبنان، وإنما يعني يحتكم إلى الميكانيزم أو توسيع عملية وتطوير عملية عمل الميكانيزم. والخط الأحمر الثالث هو اللواء الخاص، ما طرح من أنه سيكون هناك لواء في الجيش اللبناني متخصص في محاربة حزب الله، هذا أيضا هو الخط الأحمر الثالث الذي يحمله الوفد اللبناني العسكري معه إلى البنتاغون اليوم.
1: دكتور حسام، إذا ما خرج هذا الاجتماع المباشر بهذه الآليات، العودة إلى آلية الميكانيزم، عدم الاستعانة بالإسرائيليين في المنطقة التجريبية، هل حزب الله سيكون مستعدا لحصر السلاح بيد الدولة و السماح للجيش بالانتشار، وبالتالي تكون خطوة عملية من مسار واشنطن المباشر؟
3: حزب الله أعلن موقفه بوضوح وفق الاتفاق الذي عقدته الحكومة اللبنانية مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية. حزب الله يتعاون إلى الحد الأقصى في جنوب الليطاني، هذه دولة، هذه المنطقة تماما تحت سيادة الدولة اللبنانية، يستطيع الجيش اللبناني أن يعمل فيها بكل حرية، وهو كان يقوم بذلك، وهو جاهز ما دام هذا الأمر يرتبط بالانسحاب واستعادة الدولة لسيطرتها على جنوب لبنان، هو سيكون جاهز للتعاون حتى النهاية. وقال ما خارج الجنوب الليطاني أنا جاهز كحزب الله أن أجلس مع الدولة وأتفق معها كيف يكون هذا السلاح وهذه المقاومة كجزء من قوة لبنان الوطنية ونضعها ضمن استراتيجية دفاعية تراعي هواجس اللبنانيين والمصلحة الوطنية اللبنانية. السلاح بذاته ليس هدفا، الهدف كيف يمكن أن نحمي لبنان. نحن نعتقد يعني الحزب بيقول أن هذه القوة نحافظ عليها ضمن استراتيجية وطنية كأي دولة أخرى ويكون هذا السلاح ضمن سيادة الدولة اللبنانية في استراتيجية دفاعية.
1: هل يمكن توضح الصورة أكثر؟ يعني هل هو يوافق على حصر السلاح؟
3: حصر السلاح بمعنى هذه الفكرة من داخل استراتيجية دفاعية. ما هو المقصد بحصر السلاح؟ ليس هناك شيء في العالم يقول يجب على الدولة لوحدها أن تحمل سلاحا، لكن هو يقول الدولة يجب أن تكون سيدة هذه نقطة القوة، ضعوها تحت سيادتكم باتفاق ضمن استراتيجية دفاعية بما يضمن الهواجس الموجودة عند الدولة وعند أي طرف لبناني، وتبقى هذه القوة لنستفيد منها في ظل وحش متغطرس اسمه نتنياهو. دعوا هذه ورقة القوة معكم إلى فترة من الزمن.
1: أشكركم جزيل الشكر دكتور حسام مطر الأكاديمي والباحث السياسي وسيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، شكرا جزيلا لك. وسنبقى في متابعة أي نتائج للاجتماعات المباشرة إذا ما صدرت من البنتاغون لمتابعة المخرجات من واشنطن. شكرا جزيلا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. عودة مجددا إلى الدوحة.
4: شكرا عبد السلام، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية وتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يبحث في غرفة العمليات القرار النهائي بشأن القرار مع إيران، وأكد أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، وأضاف أنه يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز العودة إلى أوطانها. وقال ترامب إنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، وإن عليها أن تتولى استكمال الإزالة الفورية للألغام البحرية. كما أشار إلى أنه سيتم استخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر ومذكرة تفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي واليورانيوم المخصب. كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنهم يتحركون وفق مصالحهم الوطنية لا وفق ما يقول الأمريكيون إن على طهران القيام به. في الملف اللبناني قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم يمر عبر مفاوضات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. بدوره قال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني في واشنطن ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. ومع تواصل الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة للحدود الشمالية إن عمليات الجيش لا تقتصر على الجنوب بل تشمل أيضا بيروت والبقاع. من جهته قال حزب الله إنه نفذ عمليات منها قصف آليات إسرائيلية كانت تتقدم في بلدة حداثة ودبابة في بلدة يحمر شقيف. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك وجد، هل اتضحت الصورة بخصوص تغريدة ترامب على تروث سوشيال بخصوص قرار رفع الحصار البحري عن إيران وعن الاجتماع كذلك في غرفة العمليات؟
5: حتى اللحظة لم يردنا أي شيء متعلق بالاجتماع أو انتهاء الاجتماع أو حتى قرار الرئيس ترامب النهائي حسب ما وعد في منشوره الذي نشره على تروث سوشيال. حتى الحصار، رفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية وسيلة، حتى اللحظة لا يوجد ما يؤشر إلى أنه تم ذلك بالفعل أو أن الرئيس ترامب أصدر أوامره لسلاح البحرية برفع هذا الحصار. وقد تواصلت مع البيت الأبيض لمحاولة التحقق من هذه الجزئية، ما إذا كان بالفعل أصدر أوامره لهذه القوات برفع الحصار أم لا، وما إذا كان سيرفع بشكل تدريجي ومتماشي مع عملية إعادة فتح مضيق هرمز كما نصت عليه التسريبات مذكرة التفاهم أم لا. وحتى اللحظة البيت الأبيض لم يجب على تساؤلاتنا هذه، ولكن واضح بأنه وسط هذا الغموض هناك تأكيدات من الرئيس دونالد ترامب على الثوابت الأمريكية المتعلقة بالاتفاق النهائي الذي سيتوصل إليه الطرفين بعد المفاوضات. ما يناقشه الآن الرئيس ترامب مع فريقه لمجلس الأمن القومي هو بنود مذكرة التفاهم التي في نصها أيضا بنود متعلقة بأنه سيتم مناقشة ملف اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك مستقبل عمليات التخصيب الإيراني لليورانيوم خلال المفاوضات وخلال فترة 60 يوما من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. طبعا هذه ثوابت بالنسبة للرئيس ترامب، وحتى أنه قال بأنه الولايات المتحدة هي والصين الدولتان الوحيدتان القادرتان على استخراج هذا اليورانيوم عالي التخصيب من باطن الأرض وتدميره. أكد على أنه ينبغي لهذه العملية أن تتم في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه. مضيق هرمز ينبغي أن يفتح بشكل كامل ومن دون أي رسوم وفي الاتجاهين حسب ما كتب الرئيس دونالد ترامب. وحديثه حقيقة عن رفع الحصار كما قلنا ما زال غير مفهوم وغير واضح. هو كان قد كتب بأنه سوف يرفع الحصار وبإمكان للسفن العالقة بموجب الحصار الأمريكي والبحارة على متنها أن يبدأوا بالمغادرة للعودة إلى أهاليهم، لكن حتى اللحظة حقيقة لا يوجد ما يؤشر فعلا على إصدار هذه الأوامر من قبل الرئيس الأمريكي كان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة برفع هذا الحصار. ولكن على أي حال منشور الرئيس ترامب لمن يقرأه كاملا يميل باتجاه المذكرة، مذكرة التفاهم، وربما احتمال الموافقة عليها، خاصة بعد الكلام المتفائل الذي ذكره نائبه جي دي فانس أمس في الليلة الماضية، والذي قال فيه إن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية وبأنه تم التفاوض على معظم القضايا المتعلقة بالاتفاق، وبأن النقطتين العالقتين وهما اليورانيوم عالي التخصيب وعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا سوف يتم التفاوض بشأنهما لاحقا.
4: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض عمر هواش. طبعا تصريحات ترامب أثارت موجة وسيل من المواقف والتصريحات الإيرانية، نرصد معك أبرزها وآخرها كذلك.
6: نعم، وسيلة أهم هذه التصريحات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت عبر الخارجية الإيرانية. المتحدث باسمها إسماعيل بقائي قال إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لم تحسم بعد، وأن تبادل الرسائل بين الطرفين لا يزال مستمرا بطبيعة الحال عبر الوسيط الباكستاني، مضيفا أن هناك أمور كانت غير حقيقية فيما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص مضيق هرمز، فيما يخص الأموال الإيرانية المجمدة، فيما يخص أيضا وقف إطلاق النار، وفق ما جاء على لسان بقائي أو على لسان مسؤولين إيرانيين لوكالات الأنباء الرسمية الإيرانية. في المجمل وسيلة تقول طهران إن ما جاء في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها لم يكن كما قال الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص مضيق هرمز. مصدر مسؤول قال لوكالة أنباء فارس إن مصير مضيق هرمز هو متعلق بكل من دولتي إيران وسلطنة عمان المتشاطئتين على المضيق، وأنه سوف يكون هناك آليات في المضيق لأجل تفتيش السفن أو مراقبتها أو ربما الحصول على بعض التعويضات. وإنما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق سوف يفتح من دون أخذ رسوم، هذه الجملة لم ترد في مذكرة التفاهم. يضاف إلى أن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة تعتبر أحد الخطوط الحمراء بالنسبة لطهران، وتقول مصادر إيرانية لوكالات الأنباء الرسمية بأن ما أورده ترامب ليس بالدقيق، وأن طهران لا تزال تصر على حصولها على 12 مليار دولار مع الإعلان عن التوصل إلى المذكرة وتوقيعها من قبل الطرفين. وهناك أنباء عن أن إيران أيضا تريد الحصول على مبلغ مماثل عندما يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد الخوض في القضايا النووية. القضايا النووية أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية إلى أنها غير موجودة على اللائحة أو ضمن قمنا بنود مذكرة التفاهم، بمعنى أن ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة إيران لتدمير المواد النووية أو البحث حول تخصيب اليورانيوم غير دقيق وغير صحيح. وبالتالي أيضا مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، إنهاء الحرب في لبنان، لا تزال طهران تربطه بإنهاء الحرب على الأراضي الإيرانية، هذا أيضا ما ذكرته مصادر مسؤولة لوكالة أنباء فارس، وهذا لم يتحدث عنه لا من قريب ولا من بعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بذلك يمكن القول وسيلة أن هناك بعض القضايا الصحيحة وفق ما يقول الإيرانيون ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هناك أيضا قضايا خاطئة. هنا يقول المتحدث باسم الخارجية أن إعلان ترامب عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ينبغي أن يراقب من قبل طهران، لأن هناك شكوك حيال هذا الأمر. وكالة أنباء تسنيم قالت أن إيران إن هذا الإعلان يثير الكثير من الشكوك لدى طهران حول جدية واشنطن في التوصل إلى مذكرة تفاهم وحتى إنهاء الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. بطبيعة الحال كما ذكرنا وسيلة الإيرانيون لا يزالون يقولون أنهم يواصلون تبادل الرسائل، لكن أيضا هنا تذكر مصادر إيرانية مسؤولة بأن المصدقة على هذه المذكرة هو يطوي أو تطوي مراحلها النهائية. لذلك يمكن أن نقول إن الساعات المقبلة هي ساعات حاسمة، أو ربما الأيام المقبلة بصدد الإعلان من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني ربما عن التوقيع على هذه المذكرة أو المصادقة عليها في هذا المجلس الذي هو بالدرجة الأولى المعني بالمصادقة عليها أو رفضها أو ربما تعديلها.
4: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. الآن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل أن نبدأ في النقاش نتحول إلى سلام خضر لتشرح لنا على الخريطة التفاعلية ومستجدات الأوضاع في مضيق هرمز. أهلا بك سلام. واضح أن إعلان إنهاء الحصار ما تزال فقط تصريحات لترامب ولم تتبع بأوامر حقيقية تنفذ في المضيق.
7: صحيح، بانتظار أن تصادق إيران بدورها على الإعلان الذي خرج به الرئيس دونالد ترامب، ولكن في هذه الأثناء يمكننا أن نتحدث عما الذي شهده مضيق هرمز بين الأمريكيين والإيرانيين منذ أكثر من 50 يوما. شكرا وسيلة. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري على موانئ إيران، يعني بأن هناك مجموعة من الخطوات الميدانية على القيادة المركزية الأمريكية أن تبدأ باتخاذها لتطبيق هذا القرار متى يبدأ فعليا. الحصار الأمريكي على موانئ إيران يعني بأن القيادة المركزية الأمريكية وعند هذا الخط بالتحديد آخر الموانئ الإيرانية عند جنوب مضيق هرمز منعت القيادة المركزية دخول وخروج السفن المتجهة إلى جميع الموانئ الجنوبية على الشاطئ الإيراني، وهي موانئ متعددة. لهذا الحصار كان قد بدأ أو دخل حيز التطبيق في 13 نيسان أبريل، وبحلول اليوم قالت القيادة المركزية الأمريكية بأنها منعت أو حولت مسار قرابة 115 سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية، وفي بعض الحالات كان هناك توقيف بالقوة لبعض هذه السفن في بحر العرب بالتحديد من قبل القيادة المركزية الأمريكية. في ذروة هذا الحصار البحري كان هناك مجموعة من القطع البحرية التي وصف آنذاك الحصار بأنه الحشد العسكري الأكبر في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003. في ذروة الحصار كان هناك 3 حاملات طائرات في بحر العرب، هنا أكثر من 12 سفينة حربية بين مدمرة وسفن إنزال، أكثر من 200 طائرة وما يزيد على 15,000 جندي أمريكي كانوا يشاركون بعملية الحصار التي لم تكن تكتفي بأن تكون في بحر العرب. في بعض المرات قالت القيادة المركزية بأن القطع البحرية الأمريكية طاردت سفن الظل الإيرانية في أكثر من منطقة، وكان هناك سفن دعم أيضا عسكرية تقريبا في مضيق ملقا أو قرب مضيق ملقا لدعم القيادة المركزية الأمريكية والقطع الموجودة في بحر العرب. في مقابل هذا الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني تدرج بمجموعة أيضا من الإجراءات الميدانية. بداية قيد المرور في مضيق هرمز للسفن المدنية التي تنسق مع الحرس الثوري أو مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم غير المسار التقليدي أو المسار التاريخي للسفن التي تبحر داخل أو من بحر العرب باتجاه مياه الخليج ومن مياه الخليج باتجاه بحر العرب. بات هذا الإبحار يمر جنوب جزيرة هرمز للسفن التي تدخل إلى مياه الخليج، وجنوب جزيرة لارك للسفن التي تريد أن تخرج من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. إضافة إلى ذلك وفي إطار التدرج أيضا، قام الحرس الثوري بنشر خريطة قال إنها توسع مساحة سيطرة الحرس أو بحرية الحرس الثوري على مضيق هرمز، لتبدأ من جزيرة قشم إلى قبالة شواطئ أم القيوين، وأيضا من جبل مبارك إلى قبالة

0: طائرة نارية، مسيرات أو صواريخ لحثها. تلك السفن بطبيعة الحال التي يقول إنها لم تمتثل لأوامر الحرس الثوري. بين ذلك وبين ما استخدم من أسلحة من قبل القيادة المركزية الأمريكية، كانت تعتمد إيران إلى حد بعيد على الزوارق السريعة في فرض هذا الحصار، أو ضمن ما بات يعرف بأسطول البعوض، زوارق مقاتلة سريعة قادرة على المناورة مقابل سفن أمريكية ضخمة عسكرية وعالية التجهيز. في خضم الحصار الأمريكي وأيضا الحصار على الحصار المفروض من إيران، قدرت المنظمات الأممية أن قرابة 20,000 بحار كانوا عالقين داخل مضيق هرمز في مياه الخليج طوال فترة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وما تلاها من حصار أمريكي وحصار مضاد. خلال هذه الفترة أيضا، أكثر من 45 يوما على هذه الإجراءات، كان هناك موقف من بعض الدول الأوروبية لا سيما الفرنسيين والبريطانيين. بريطانيا وفرنسا قالت بأنهما ستشارك في مراحل لاحقة في تيسير عملية الإبحار في مضيق هرمز في فترة تلي العمليات العسكرية وانتهائها في ذلك المضيق. ومن أجل ذلك دفعت البحريتين البريطانية والفرنسية بقطع بحرية إلى بحر العرب، لكنها لم تشارك على الإطلاق بالعمليات العسكرية كما ذكرنا. البحرية الملكية البريطانية دفعت بواحدة من المدمرات لا تظهر هنا، وأيضا البحرية الفرنسية دفعت بحاملة الطائرات شارل دوغول إلى المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك سلام. ننوه إلى هذا الخبر العاجل عن وكالة مهر. سماع أصوات للدفاعات الجوية قرب جزيرة قشم، أحداث إذن تكررت أكثر من مرة العميد إلياس. لكن قبل الحديث عن هذا الموضوع، ترامب أحدث حالة من الجدل بعد تصريحاته التي قال فيها إنه سيتم رفع الحصار البحري على إيران فورا عمليا. ما الذي يعنيه هذا القرار؟
2: وسيلة تحدثت سلام عن القطعة البحرية الموجودة، وتحدثت عن الوسائل الإيرانية في الخليج، والصراع لا يزال قائم. كون رئيس ترامب أعلن نقاط مهمة جدا ونفتها بالكامل الحرس الثوري وحتى السلطة الإيرانية صح التعبير. اليوم أن تذهب إلى مرحلة تنفيذية على الأرض، يجب أن يكون هناك تفاهم سياسي. هذا التفاهم السياسي رفع الحصار اليوم، حتى لو تم فعلا قرار رفع الحصار، يجب أن تبقى بعض القطع الحربية والبحرية لمتابعة سير الأعمال حتى لبناء الثقة، ونتحدث عن 60 يوم حسب الاتفاق الذي سرب إلى الإعلام. فإذا أنت أمام مرحلة ليس بالضرورة أن يتم السحب. اثنين، إذا فعلا هناك فك للحصار وهناك عملية إعادة نشر القوات الإيرانية في الداخل، تحدثت عن البعوض، الزوارق السريعة، مسيرات وحتى الغواصات. دائما في هكذا عمل المخاطر كبيرة جدا، يجب أن تنطلق من اتفاق سياسي. اثنين، يجب أن يكون هناك قيادة مشتركة بين القوتين كي لا يصير هناك حسابات خاطئة، وآلية حل النزاعات في حال نتج شيء عن هذه.
1: وربما هذا ما يفسر أن البعض قال بأن كانت الصياغة خاطئة لترامب، أو ربما استبق الأمور، لا سيما وأن قال هذا القرار قبل اجتماع مهم يعقد الآن في البيت الأبيض.
2: وسيلة، دعينا نأخذ الرئيس ترامب بالأسلوب الخاص فيه. هو يدير السياسة الخارجية ويدير الدفاع ويدير الحرب حتى على تروس سوشيال، المنصة الخاصة به، وبالتالي هو يتجاوز الكل لقرار هو يريده، وبالتالي هذا من أسلوب الرئيس ترامب. يعني اليوم هو شيء غريب أن يكون هناك القرار قبل الذهاب إلى التشاور، ولكن هو يعرف أن القيادة الوسطى تقدم له تقارير أساسية. القيادة الوسطى وسيلة هي دائما لديها أوامر عمليات جاهزة من ضمن ما يسمى بالأريا أوف ريسبونسابيليتي، يعني اليوم منطقة المسؤولية، وبالتالي هناك مراقبة 24/7 دائما من الأقمار الاصطناعية ومن المسيرات. وقد تكون الحادثة اليوم التي سمعت اللي قلت أنه الخبر العاجل أنه إطلاق دفاعات جوية، هناك هدف جوي. هذه تحدث لمعرفة ماذا يقوم به الحرس الثوري الإيراني أو البحرية الإيرانية، وبالتالي تبدأ أو تستمر هذه

0: أوامر العمليات جاهزة لحالة السيناريو السيء في حال العودة إلى الحرب، ولكن اليوم هذا فتح المضيق وفتح الحصار هذا أمر معقد جدا، يتطلب وقت، يتطلب بناء ثقة.
1: وهو طبعا لم يصدر أوامره للقيادة المركزية للانسحاب ورفع الحصار، لكنه دعا السفن العالقة إلى بأنها يمكنها المغادرة إلى أوطانها. كيف يمكن تحقيق ذلك والمضيق ما زال مغلق؟
0: أيضا وسيلة في وقت من الأوقات بدأ بمشروع الحرية رقم 1 و2، وبالتالي خصص ما يقارب 20 مليون دولار للتأمين الإضافي على السفن أو التأمين وإعادة التأمين وشجعها على الخروج، وهذا الأمر لم يحصل، حتى أن المناوشات التي حصلت البارحة أو قبل البارحة كانت بسبب مرور سفن أمريكية ومواكبة أطفأت جهاز الاتصال الخاص بها، وبالتالي هذا الأمر لم يحصل.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. تأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
2: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات، ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية، كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية، ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد، التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة. قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: معنا في الاستوديو ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومعنا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم ضيوفنا. سيد ديفيد، ما أعلنه ترامب اليوم عن رفع الحصار وعن المضيق وعن البرنامج النووي الإيراني نفته إيران وقالت إنه مزيج بين الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع، ما تعليقك؟
3: نعم، يصعب أن نجيب عن هذا السؤال، ومن بين المشكلات التي نواجهها في هذه المرحلة هي أن الرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه يعبر عن مواقف متناقضة في بعض الأحيان. في الجانب الإيراني لا نعرف من يتحدث باسم إيران، هناك وجهات نظر متعددة. تسنيم على سبيل المثال تحدثت عن عودة وزير الخارجية من مؤتمر إسلام أباد، وكان هناك بعض الأمور التي تشير إلى تعدد الآراء في إيران. الرئيس ترامب يعبر عن موقفه من خلال هذه البنود أو هذه النقاط. نتفاجأ إذا ما بالفعل كانت إيران قد وافقت على كل هذه البنود. لربما هناك تنازلات للمضيق قدما بهذا الاتجاه، ولكن يجب أن ننتظر. لا أعتقد أن أي شخص يضلل بشكل متعمد، لأنه يمكن أن نتحقق من ذلك في غضون يوم أو يومين.
1: دكتور أحمديان، في سياق هذه المفاوضات الجارية والحديث عن أن تبادل الرسائل ما زال مستمر، هل قرار ترامب كان مفاجئا بالنسبة لطهران؟
4: والقرار غير واضح، الرجل يقول شيء ويناقض نفسه في نفس الوقت. يعني هناك مسودة سنها الوسطاء في طهران بالتنسيق معه عندما ذهبت إلى واشنطن، وكان المفروض أن يقبل بها لأنه وافق عليها في طهران. تراجع الرجل عندما وجهت له ضغوط. اليوم فجأة نسمع من أنه سينهي الحصار، لكنه لن يترك أو لن يرفع الحجم عن أموال إيران المجمدة وهو جزء من الاتفاق، ولن يسحب قواته وهو جزء من الاتفاق، ولم يتكلم عن لبنان أيضا. بمعنى آخر هو يتلاعب أمام الورقة التي اتفق عليها سابقا، ولذلك نحن إزاء تقلب في الموقف الأمريكي. بالفعل إعلانه إنهاء الحصار دون الأمور الأخرى إعلان مفاجئ لإيران ولا يعني قبوله بالاتفاق. كلامه عن النووي طبعا هو فيه تراجع، كان يتكلم عن خروج النووي من إيران، اليوم يتكلم عن تنسيق مع إيران للوصول لحل، هذا فيه تقدم على الأقل معلن. لكن يبدو للرجل في تحت ضغط داخلي، يريد بيع الاتفاق خطوة بخطوة لا دفعة واحدة، لذلك يطرح نقطة إنهاء الحصار، ثم ربما بعد يومين يطرح نقطة رفع الحجب عن الأموال الإيرانية. بينما خلافا لما قيل، الموقف الإيراني واضح، هناك رئيس للوفد التفاوضي اسمه قاليباف، وهو الذي يطرح ما لدى إيران ومستمر منذ مفاوضات باكستان إلى اليوم. الأطروحة واضحة، الفريق واضح، وكل شيء واضح بالنسبة لي.
1: دكتور عبيدي، هذا المشهد الذي خلقه ترامب بإعلانه اليوم رفع الحصار فورا والنفي الإيراني من جهة أخرى حول عدد من القضايا، ما الموقف الذي خلقه الآن في سياق هذه المفاوضات المستمرة إيجابا أو سلبا؟
5: يعني مذكرة تفاهم ليست اتفاقا دوليا، اتفاق إطاري كذلك ليس اتفاقا وليس لديه أي تبعات قانونية. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يسمح لنفسه بفرصة إضافية، لأن هذه المذكرة هي تؤسس لواقع جديد مدته ما بين شهر وشهرين. أن القضايا الأساسية، يعني في القضايا الخلافية الكبرى خاصة حول اليورانيوم المخصب، حول كذلك النووي، يمكن ترحيلها إلى فترة المفاوضات الثانية، ما يسمى بالفترة التالية. لكن الفترة الأولى يمكن فقط أن تكون بدباجة حول التزام إيران بعدم امتلاك سلاح القنبلة النووي، وهذا دائما ما كانت تردده إيران، يعني ليس في النهاية إضافية. فأنا أعتقد بالعكس أن هناك رؤية أمريكية، هذه الرؤية مفادها بأنه يمكن في النهاية أن نوثق ما اتفقنا عليه بفضل الوسطاء، أن تكون هناك وثيقة على الأقل هي تقنن وقف إطلاق النار، وفي فترة وقف إطلاق

0: النار، ستستمر المفاوضات حول القضايا التي تم ترحيلها إلى المرحلة المقبلة.
1: سيد ديفيد، يعني هذا الإعلان الذي وصف بالمهم لكنه لم ينفذ على أرض الواقع بعد، كيف نفهم أن يعلن عنه ترامب حتى قبل اجتماع يعقد لهذا الأساس لمناقشة مذكرة تفاهم هذه؟
2: نعم، يمكننا أن نتحدث عن عدد من الأمور. أولا، أراد أن يتأكد من سلاسة الاجتماع. عندما يقول المسؤول هذه هي الوجهة، الأشخاص الآخرون سوف يتبعون. وأعتقد أيضا أنه أراد أن يرسل رسالة إلى ناخبيه وداعميه بأنه سوف يحصل على ميزات متعددة. هل سوف يحصل عليها أم لا يتعين علينا أن ننتظر. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية أن يكون في صدد الإرساء دعائم أي عمل عسكري إضافي في حال تم رفض الموقف الأمريكي. من بين الأمور التي يتم تداولها بخصوص العمل العسكري، هل علق أو أجل بسبب موسم الحج مثلا؟ لا نعرف الإجابة بعد، كلنا نخمن الآن. هو يتصرف بطريقته لأسبابه الخاصة، وفي بعض الأحيان نعرف لاحقا.
1: دكتور أحمديان، لكن ألا تعتبر طهران أن قرار رفع الحصار كما قاله ترامب يعتبر انتصارا لها، أم ترى أنها خطة أو تكتيك مثل ما اعتاد ترامب على فعله؟
3: تقديري كما أسلفت، تقديري أنها الخطوة الأولى، ويعلن الاتفاق خطوة بخطوة، لأنه الاتفاق، ما قلت سابقا في الأيام الماضية أنه الاتفاق ليس متوازنا، يصب في مصلحة إيران، وهو لا يستطيع القبول به علنا دفعة واحدة، يرحل بعضا من أجزائه.
1: لكن
3: الآن مثلا رفع الحصار جزء من إلغاء، يعني تحرير الأموال الإيرانية جزء آخر من، سحب القوات جزء ثالث من، وأمام ذلك بشكل متدرج إيران ستعيد الملاحة إلى مستوى، ليس بالشكل،
1: طيب
3: إلى مستوى
1: فقط
3: قبل الحرب.
1: فوكس نيوز تقول انتهاء إذن اجتماع الرئيس الأمريكي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. طبعا سنتابع أي جديد يرشع عن هذا الاجتماع. لكن دكتور أحمديان، رفع الحصار لن يكون بالمجان بالتأكيد، وبالتالي ما التنازلات التي قدمتها إيران في المقابل؟
3: هي ثلاثة تنازلات أمريكية أمام تنازل واحد إيراني. التنازل الأول هو سحب القوات، الثاني هو إلهاء الحصار، والثالث هو رفع الحجب عن جزء من أموال إيران. أمام ذلك إيران تعد بأن تعود الملاحة إلى مستوى قبل الحرب، ليس بالشكل قبل الحرب، لكن إلى مستوى قبل الحرب، بعبارة أخرى وفق آلية تؤكد رقابة إيران على الملاحة. وهذا بالMOU الذي سن في طهران موجود إلى المستوى، يعني هذا هو الطريق الذي سنه الوسطاء لإيجاد أرضية مشتركة. الولايات المتحدة تريد حرية للملاحة، وإيران تريد استمرار الرقابة. الوسط كان أن نعيد الملاحة إلى مستوى قبل الحرب، دون الكلام عن الرقابة ودون الكلام عن حرية الملاحة كما كان سابقا، بل إلى مستوى قبل الحرب. هذا ما تقدمه إيران، لكن بالتدرج. يعني إن تنصلت الولايات المتحدة عن أي من التزاماتها الثلاث التي أشرت لها، ستعود إيران كما في السابق. ولذلك بيدها ورقة ضغط. هذه أول مرة بالمناسبة في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة أنه إذا تنصلت الولايات المتحدة إيران تفرض ورقتها، ولذلك يصعب على الرئيس ترامب التنصل منه.
1: دكتور عبيدي، يعني حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق، أزمة ثقة كبيرة. إلى أي مدى تظهر هذه المواقف بين الطرفين عن أن الفجوة ما تزال كبيرة في أي اتفاق لاحق، حتى عندما يتعلق الأمر بالنووي لاحقا؟
0: وستستمر أزمة الثقة، يعني من الصعب جدا في النهاية إنهاء هذه الأزمة. وأنا أعتقد أن حتى إيران، يعني في البداية تذكري، كان طلب بأن أي اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لابد من ضامنين دوليين، أو لابد أن يكون هناك، أن يمر عبر بوابة مجلس الأمن. وأعتقد أن إيران يعني في النهاية لن تستمر في المطالبة بهذه الضمانات، لن تكون هناك ضمانات. وحتى اتفاق يمر عبر مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتنصل منه. لكن المهم في القضية، أنا أعتقد الأفخاخ الموجودة المتبقية هي قضية الحظر على الأموال. هذا أحد المطالب الإسرائيلية الأساسية، لأن إذا فعلا وافق ترامب على رفع الحظر على الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فهذا يعني بالنسبة له هو إعطاء ربما وقت إضافي للنظام الإيراني، خاصة وأن إفشال النظام أو إسقاط النظام كان أحد الاستراتيجيات الأساسية بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة
1: وهذا
0: الأمريكية.
1: وهذا ما تقول إيران بأن ترامب لم يشر إلى هذه الجزئية عن الإفراج الفوري عن الأموال المجمدة. سيد ديفيد، إلى أي مدى يحرج هذا البند ترامب؟ لكن قبل

0: لذلك ننوه لما تقوله وكالة تسنيم عن أن الدفاعات الجوية للجيش دمرت مسيرة في أجواء جزيرة قشم جنوبي إيران. إذن موضوع الأموال المجمدة، هل يحرج ذلك ترامب باعتقادك؟ وكيف سيتعامل معه؟
1: يمكنني أن أقول لك، وسوف أتفاجأ كثيرا إذا ما مر ما قاله الدكتور أحمديان في هذه المرحلة. أعتقد أننا سوف نشهد رفعا للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وفي المقابل إيران تسمح بحرية الحركة في المضيق. يجب أن نتذكر أن الممرات المائية التي تعيقها إيران هي في المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي هناك اعتداءات على دولة لا يمكن القبول بها. إن رفع العقوبات لن يتم كنتيجة لإجراء فوري لفتح مضيق هرمز. أعتقد أن هذا الرفع سوف يحصل عندما يتم تحقيق تقدم في المجال النووي. هناك تباعد كبير في المواقف، وأعتقد أن العملية سوف تكون تدريجية. بالنسبة إلى الأصول المجمدة، هي مجمدة في عدد كبير من البلدان. حسنا، أنتم وافقتم على هذا الموضوع، هذا إيجابي. على سبيل المثال يفرج عن الأموال في بلجيكا على سبيل المثال. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن أتذكر، لو كنت أنا في حزب الله اللبناني، الاتفاق الذي يناقش الآن بالنسبة إلي هذه خيانة عظيمة. نحن نتحدث عن عمل عسكري غير مسبوق، ونرى أن إيران ركزت على مصالحها الضيقة، وحزب الله يتعين عليه أن يواجه مصيره، وبالتالي هناك تنازلات جمة من جانب إيران. أعتقد أن هذا جيد لاتفاق المستقبلي.
0: شكرا لكم ضيوفنا. نتحول الآن إلى البيت الأبيض ومراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، إذن الاجتماع انتهى، هل من معلومات بخصوصه؟
2: لا توجد حتى اللحظة معلومات وسيلة، كل ما نعرفه هو ما ذكره موقع أو شبكة فوكس نيوز عن انتهاء الاجتماع بين الرئيس ترامب وأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي. حتى اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي من البيت الأبيض بشأن هذا الاجتماع، وما إذا كان الرئيس ترامب قد أعطى الموافقة للمضي قدما بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران أم لا. ونحاول حقيقة معرفة المزيد من التفاصيل بدورنا هنا من البيت الأبيض فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، ولكن كان حديث الرئيس ترامب يميل ربما إلى احتمال الموافقة، مع أنه أكد بأن موافقته أو قراره بالموافقة أو النفي مرهون بهذا الاجتماع. ولكن خلال الاجتماع الرئيس ترامب أعاد نشر تغريدة لنيوت جينجريتش، وهو الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، وهو طبعا من زعماء الحزب الجمهوري أو الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري. نيوت جينجريتش كتب في تغريدته بأن أنه لو كانت الولايات المتحدة منفردة لوحدها في حربها ضد إيران كما كان الحال في الحرب مع فيتنام، لكان جينجريتش شجع الرئيس ترامب على استئناف الحرب بضربات عسكرية كبرى وحسمها عسكريا. لكنه أوضح طبعا جينجريتش بأن الآن هناك حلفاء دول حليفة في المنطقة، وهناك احتمال بأن تهاجم إيران البنية تحتية لهذه الدول الموجودة في المنطقة، أي أن الولايات المتحدة ليست منفردة في هذه الحرب، وبأن الحلفاء الذين لا علاقة لهم بهذه الحرب قد يكونوا عرضة لهجمات انتقامية من قبل إيران. لذلك هو لا يشجع استئناف الحرب. الرئيس ترامب أعاد نشر هذا الحديث لنيوت جينجريتش، وهي إشارة أخرى إلى جانب منشوره إلى احتمال ميله إلى مذكرة التفاهم والمفاوضات المستقبلية بعد هذه المذكرة مع إيران. واضح بأن الرئيس ترامب يدرس بحذر خياراته المتعلقة بإيران.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض. الآن إلى تطورات في لبنان، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس، نرصد معك جديد ما قاله نتنياهو حول الوضع في جنوب لبنان، وكذلك بخصوص المفاوضات في واشنطن.
3: نعم، ربما نبدأ بالمفاوضات في واشنطن وما نقلته هيئة البث الإسرائيلية هذه الليلة بالقول بأن الوفد اللبناني قدم في هذه المحادثات مقترحا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأن الوفد الإسرائيلي رفض ذلك، وقال بأن إسرائيل لن تنسحب أو لن تنفذ أي انسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها حاليا في لبنان وهي تتوسع فيها قبل أن يحدث هنالك تغيير على أرض الواقع من الناحية الأمنية. وهذا الموقف كان موقفا واضحا منذ البداية، هذا الرفض الإسرائيلي. إسرائيل ترفض أي انسحاب من جنوب لبنان على الأقل في المرحلة الأولى، وتريد ضمانات من أجل ذلك. لذلك الوفد الأمني الإسرائيلي الذي يأتي لهذه المحادثات يأتي هذه المرة مع خرائط ومع مطالب ومع شروط ومع خطوط حمراء، وإسرائيل تريد في إطار هذه المفاوضات أن تحتفظ أيضا لنفسها بحق الرد على أي تهديد قد يتشكل، وأيضا تقول بأن سلاح الجو الإسرائيلي يجب أن يعطى كامل الحرية للعمل في أجواء لبنان سواء كان ذلك العسكري أو التجسسي. وإسرائيل تريد فترة تختبر فيها قدرة الجيش اللبناني على إعادة الانتشار، وضع الجداول الزمنية من أجل تنفيذ هذا الانتشار، وهي تريد أن تتأكد من أنه لن يكون هنالك أي انسحاب إسرائيلي من أي منطقة في جنوب لبنان دون أن يكون هنالك انتشار للجيش اللبناني وسيطرة عملياتية وقدرة على نزع سلاح حزب الله لكي لا يكون هنالك فراغ يؤدي إلى عودة حزب الله إلى تلك المناطق. إسرائيل تريد أن يكون جنوب الليطاني خال من السلاح وخال من وجود عسكري لحزب الله. هذه الشروط العامة لإسرائيل في إطار ما يبحث في واشنطن في هذه الساعة. لكن في مقابل ذلك إسرائيل ماضية في العملية العسكرية. نتنياهو يقول بأن القوات الإسرائيلية عبرت الليطاني تسيطر على تلال مشرفة، وأيضا رئيس الأركان يقول بأن هذه العملية ماضية وتوجه ضربات متراكمة لحزب الله وهي غير مسبوقة من وجهة نظر.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول ذوي الصفارات إنذار في زرعين بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان بعد رصد مسيرة. معنا من مدينة النبطية جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكما مازن. نتوقف معك عند ما يسعى المفاوض اللبناني لطرحه في هذه المفاوضات من موضوع الانسحاب وكذلك وقف إطلاق النار.
4: نعم، في الواقع وسيلة ما نقله للتو الزميل الياس كرام عن الصحافة الإسرائيلية وعن هيئة البث الإسرائيلية بخصوص مطلب لبنان تثبيت وقف إطلاق النار كان قد كشف عنه مصدر رسمي لبناني للجزيرة بعد ظهر اليوم، عندما أفادنا بمعطيات حول ما يحمله الوفد اللبناني من الضباط الستة الذين توجهوا قبل أيام إلى واشنطن وعقدوا بالأمس اجتماعا في البنتاغون تحضيريا ووضعوا اليوم مجموعة من النقاط. أفادني هذا المصدر اليوم بتفاصيل كل ما كان سيعرضه الوفد اللبناني من الضباط العسكريين، وهو بالفعل كان ينطلق وأشار إلى أن الوفد سينطلق من أرضية تفرض تثبيت وقف إطلاق النار. هذه هي النقطة الأولى. أشار إلى أن هذا الوفد سيسعى ويدفع باتجاه تطوير لجنة الميكانيزم التي تعنى بمراقبة قرار وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، هذا ثانيا. ثالثا كان يشدد على أن الوفد العسكري اللبناني سيدخل بتفاصيل الخرائط وكذلك الأمر بتحديد مجموعة من المصطلحات، وعندما دخلت معه بالتفاصيل حول ماذا يعني هذا الكلام أشار إلى أن استخدام كلمة على سبيل المثال مثل خروقات سواء على مستوى إسرائيل أو على مستوى لبنان ينبغي وضع تعريفات واضحة واتفاق الأطراف الثلاثة إسرائيل بطبيعة الحال والولايات المتحدة الأمريكية والوفد اللبناني حول طبيعة ومعنى هذه النقاط. وبالتالي انطلاقا من هذه الأرضية هو ما دفع الوفد اللبناني متسلحا بمظلة سياسية لبنانية من رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة لوضع كل هذه النقاط على طاولة البحث. وقد أشار هذا المصدر إلى أن لبنان يرفض بأن يتحول الجيش اللبناني إلى شراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في السعي لما تريده إسرائيل من منطقة تصفها بأنها نموذجية أو منطقة اختبار، منطقة اختبارية على قاعدة أن يكون هناك نزع للسلاح فيها من قبل الجيش اللبناني وذلك برعاية أمريكية وإشراف إسرائيلي. هو اعتبر بأن النقطة الأساسية التي ينطلق منها الوفد اللبناني هي ترتبط بوقف إطلاق النار، هذا أولا. تطوير لجنة الميكانيزم وتحديدا تلك المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2024 تحديدا في نوفمبر، وأيضا تتقاطع مع ما قاله رئيس الجمهورية في اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي عندما شدد على تثبيت وقف إطلاق النار. ولكن وسيلة كل هذه كل هذا المسار لا يمكن فصله عن مسارات أخرى، سواء منها المسار الأمريكي الإيراني، وتحديدا من ما يترقب أن يصدر عن الملف اللبناني في هذا المسار، وأيضا ما يحصل على مستوى الميدان، لأن إسرائيل تسعى لتطوير هجماتها في قطاعين، في القطاع الأوسط هنا تحديدا في مدينة في محيط مدينة النبطية، في محاولة للوصول إلى قلعة الشقيف التاريخية بمدلولاتها الرمزية من ناحية والاستراتيجية من ناحية ثانية، وهنالك مواجهات محتدمة كانت تحصل في يحمر الشقيف، كذلك الأمر في منطقة دبين في القطاع الشرقي، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلية الدخول إلى هذه البلدة.
0: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة من مدينة النبطية جنوبي لبنان. أنس الصبار، هل رشحت أي تفاصيل عن هذه المفاوضات وما الدور الأمريكي فيها؟
5: ليس بعد حقيقة، وهكذا درجة العادة في هذه المحادثات، حتى تلك التي كانت تعقد في وزارة الخارجية الأمريكية كنا ننتظر حتى نهايتها. التقديرات تقول أنه على الأقل هناك ساعتين من المحادثات بقيت في هذه الجولة في مقر وزارة الحرب، لكن الانطباع السائد لدى الأمريكيين قبل هذه الجولة هو أنهم سيحاولون تقريب وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بالأولويات المختلفة بين الجانبين. عنوان هذا الاجتماع وفقا لتقارير أمريكية هو نزع سلاح حزب الله، ولذلك عقد الاجتماع في مقر وزارة الحرب. أي دور ستلعبه الولايات المتحدة خلال هذه العملية حتى الآن الأمر غير معروف حقيقة، لكن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن الطريق نحو التوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل ولبنان يمر عبر المحادثات المباشرة. وقبل ذلك كانت هناك تصريحات كثيرة تتحدث عن أن حزب الله هو العقبة الرئيسية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مع علم الجميع بأن هناك اختلاف حول الأولويات بين ما تطالب به الحكومة اللبنانية من وقف للحرب وتعامل مع تبعاتها من عودة للنازحين وغير ذلك، والمطالب الإسرائيلية بإنهاء التهديد الذي يشكله حزب الله. وهذا حقيقة ما يتفق فيه الأمريكيون والإسرائيليون، ولذلك نستمع لكثير من التصريحات تأتي من المسؤولين الأمريكيين، سواء عندما كانت المحادثات بشكلها السياسي أو حتى الآن بشكلها العسكري، تقول وتردد ذات العبارات التي يستخدمها الإسرائيليون فيما يتعلق بالقضاء على التهديد الذي يشكله حزب الله، وفي نهاية المطاف نزع سلاحه للتوصل إلى اتفاق بعيد المدى. الأمريكيون أيضا ووسائل الإعلام الأمريكية تركز كثيرا على التصريحات التي تأتي سواء من إسرائيل أو حتى من بيروت فيما يتعلق بهذه الجزئية، لأن الأمريكيين يقولون إنهم يوفرون منصة لهذه المحادثات ويدعمون الجهود الدبلوماسية، لكن حجم الانخراط والتأثير ما زال غير معلوم حقيقة، بالنظر إلى أن كل الجولات التي عقدت سياسية وعسكرية كانت في مراحلها الأولية.
0: شكرا جزيلا لك أنس صبار مراسلنا من واشنطن. معنا الآن من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من ميامي كينيث كاتزمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومعنا من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيوفنا. سيد أمين قموري، هذا الرفض الإسرائيلي للمقترح اللبناني بالانسحاب من لبنان، كيف سيؤثر على المسار التفاوضي باعتقادك؟
6: طبعا كل المؤشرات حتى قبل الاجتماع لا تؤشر إلى إيجابيات الوفد اللبناني يذهب إلى هناك. غايته الأساسية هي وقف إطلاق النار ووضع جدول الانسحاب. نسمع الآن من الجانب الأمريكي أن الهدف هو تفكيك اقتلاع حزب الله، نسمع أيضا من الجانب الإسرائيلي أن ما تريده إن لا انسحاب قبل وقف التهديدات، بمعنى آخر سلاح حزب الله والانتهاء من وجود حزب الله المسلح في لبنان. هذا يجري كله في مقر وزارة الحرب الأمريكية، يعني في البنتاغون نفسها، فكيف يمكن الذهاب أبعد من ذلك في المراحل المقبلة؟ وبالتالي لا شك أن هذا من شأنه أن يضع المفاوض اللبناني في إحراج، وخصوصا إذا ما عاد إلى بيروت ولا يحمل معه وقفا لإطلاق النار الذي يعول عليه الكثير من اللبنانيين، وخصوصا أن موضوع وقف إطلاق النار هو أيضا محور المباحثات الجارية في إسلام في على المسار الإيراني الأمريكي، والذي يعول عليه حزب الله كثيرا. بالنسبة لحزب الله، موقع وإعلان طهران إصرارها على إنهاء الحرب لا يعني فقط وقف النار، إنما إيجاد أيضا السبل للتسوية. طبعا المسار الإيراني لا أحد يعرف كيف يمكن أن تذهب الأمور، ولكن على المسار اللبناني الذي يعول عليه الجانب اللبناني كثيرا حتى الآن لا يبدو أن الأمور متهل.
0: دكتور مهند، لنفهم الموقف الإسرائيلي، هو يرفض الانسحاب وكذلك لا وقف إطلاق النار، ما الذي يريده الجانب الإسرائيلي من هذه المفاوضات؟
7: إسرائيل تريد أمرا واحدا، هو نزع سلاح حزب الله، ولا تريد الانسحاب من لبنان. وطبعا هي تعلم جيدا أنه ليس بمقدور الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، ولذلك هي ذاهبة إلى هذه المباحثات لكسب شرعية لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. هذا ما تريده إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، هذا المسار التفاوض إذا أفضى إلى تحقيق أهدافها كان به، ولكن إذا لم يفضي إلى تحقيق أهدافها فهي على الأقل تحاول أن تحصل على شرعية أمريكية فيما يتعلق بعملياتها. على فكرة نفس السيناريو ما حدث في قطاع غزة. في قطاع غزة نتنياهو بالأمس قال أنه سوف يوسع احتلال إسرائيل قطاع غزة إلى 70%، ووضع موضوع نزع سلاح حركة حماس في مركز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. والآن إسرائيل تتوسع في لبنان، وقال نتنياهو أن الجيش يتوسع شمال الليطاني، وأيضا يضع موضوع نزع حزب الله في مركز المباحثات. في الحالتين لا أحد يتحدث في إسرائيل عن انسحابات إسرائيلية أو عودة النازحين إلى بيوتهم. ولذلك المطلب الإسرائيلي من هذه المباحثات هو مطلب أمني بالأساس، ليس مطلب سياسي، مطلب أمني، على الرغم أن إسرائيل تعلم أن هذا المطلب لا تستطيع لبنان أن تحققه كما تريد إسرائيل وبالطريقة التي تريدها إسرائيل.
0: سيد كينيث، اختلاف الأولويات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ما الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات؟ تقريب وجهات النظر أم دعم مستمر لإسرائيل؟
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة مجددا. إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعمل بالضرورة على جسر الهوة بين الطرفين. إن الولايات المتحدة الأمريكية توافق مع إسرائيل إن حماس وحزب الله يجب أن ينزع سلاحهما، وكلاهما يرفضان نزع السلاح أو تسليم السلاح. الحكومة اللبنانية التي وافقت على ضرورة نزع سلاح حزب الله هي ضعيفة ولا تود أن تواجه حزب الله، ولا تود أن تشعل فتيل الحرب الأهلية في لبنان. بالنسبة إلى نتنياهو، لربما يرى أن الاتفاق بين السيد ترامب وإيران قاب قوسين أو أدنى، والنظام الإيراني لا يزال في السلطة، لذلك يتعين على إسرائيل أن تهزم حزب الله وحماس، لأن النظام الإيراني لن يهزم وسوف يستمر. وبالتالي التهديدات التي يواجهها نتنياهو هي أساسية ويجب أن يواجهها، وهي حماس وحزب الله. واشنطن لن تقيد نتنياهو، حتى ولو اتفق السيد ترامب مع الإيرانيين حول اتفاق أو مذكرة أو حول وقف إطلاق النار الذي يتم التناقش بشأنه، السيد ترامب لن يضغط على نتنياهو لكي يوقف القتال في لبنان. قد ينصحه بالقيام بذلك، ولكن نتنياهو سوف يستمر، والسيد ترامب لن يعاقب نتنياهو بأي شكل من الأشكال عبر قطع التمويل أو وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، بل سوف يترك نتنياهو يقاتل.
0: سيد أمين قموري، تضمين الاتفاق أو مسار إيران الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن الآن جبهة لبنان، إلى أي مدى يعطي ذلك أوراق إضافية للمفاوض اللبناني؟
6: طبعا يعني بالنسبة للمفاوض، أي شيء يؤدي إلى وقف إطلاق النار هو شيء إيجابي، لكن السؤال الكبير ما إذا كانت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية الراعي لما يجري في لبنان والمفاوض الأساسي مع إيران، بإمكانها أن تقدم شيء كبير من هذا النوع سيعتبر بالنسبة للجانب الإيراني انتصار. وبالتالي اليوم هذا السؤال يفرض حاله على الساحة اللبنانية. هل يمكن أن يؤدي هذا المسار إلى شيء؟ هنا أعتقد باعتقادي أن الأسئلة كثيرة في هذا الشأن. واضح أن الجانب اللبناني بمفرده، المفاوض اللبناني بمفرده، لا يمكن أن يحقق شيء من وراء هذه المفاوضات. وواضح أيضا أن الميدان بمفرده لا يمكن أن يحقق شيء. لذلك كان لابد من النظر إلى هذا الموضوع بطريقة مختلفة. لبنان ليس جزيرة معدولة. لبنان لابد من أخذ الوضع الإقليمي في الاعتبار. لكن عليه أن يقوم بواجبه الداخلي في هذا المجال. أعتقد أن الثغرة الأساسية التي يمكن أن يتسلل منها الجميع هو الضعف الداخلي اللبناني، هو انفكاك الجبهة اللبنانية. لذلك نظرا للخطر الكبير الذي يواجهه لبنان على كل الأصعدة، وحتى ولو كان هناك نوع من الاتفاق الذي سيأتي من الخارج، نحن تعودنا أن كل شيء يأتي من الخارج ندفع أثمانه في الداخل مشكلات كبيرة. لذلك نظرا لهذا الخطر الكبير، هذه فرصة متاحة اليوم رغم صعوبتها. ما يجري في جنوب لبنان كارثي بالنسبة للوضع المستقبلي. لذلك لابد من التوافق الداخلي بحده الأدنى. كيف يمكن أن نفاوض إسرائيل ولا نفاوض بعضنا البعض؟ ثانيا لابد من حاضنة. هذه الحاضنة يجب أن تكون بالدرجة الأولى حاضنة عربية وحاضنة من أصدقاء لبنان. لا يمكن للجانب اللبناني وحده أن يفاوض، ولا بد أيضا من اتصال مع الجانب الإيراني ربما من خلال بعض الأصدقاء.
0: دعني أنوه فقط إلى أخبار عاجلة مهمة. اسمح لي فقط عن نيويورك تايمز، عن مسؤول في إدارة ترامب، إذا تقول قريبون من التوصل إلى اتفاق لكن لا تزال هناك بعض القضايا قيد النقاش. الصحيفة تنقل عن مسؤول في إدارة ترامب أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال تشكل عقبة في هذه المفاوضات، ويضيف بأن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران. في نفس الأخبار العاجلة، اجتماع ترامب في غرفة العمليات إذن استمر نحو ساعتين. أعود إذن إلى ضيوفنا. دكتور مهند، بأي عين تنظر إسرائيل لهذا المسار الإيراني الأمريكي وهذا التأكيد على أن جبهة لبنان ضمن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه؟
7: نعم، يعني اولا تاثير اسرائيل على المباحثات الامريكيه الايرانيه هو قليل جدا. الذي يقرر في هذا المسار هو ترامب. ما تريد اسرائيل هو ان لا يفرض هذا الاتفاق الامريكي الايراني اي قيود على اسرائيل فيما يتعلق بالجبهه اللبنانيه. هذا هو الطلب الاسرائيلي. الى اي مدى الضغط الامريكي على اسرائيل سوف يردع اسرائيل؟ نعم، الى حد ما لن يوقفها نهائيا. لا يمكن للولايات المتحده ان توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بشكل كامل. هذا الأمر غير ممكن. يمكن أن تقيدها، يمكن أن تحدها، ولكن إسرائيل ونتنياهو تحديدا عشية الانتخابات، وهذه الجبهة هي جبهة دامية لإسرائيل، هي جبهة ضاغطة على إسرائيل، هي جبهة ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لأنها فشلت في تحقيق أهدافها. ولذلك نتنياهو سوف يحاول الآن أن يصعد أكبر قدر ممكن في داخل لبنان، لأنه يعلم أن أي اتفاق أمريكي إيراني قد يفرض أيضا على إسرائيل قيودا كثيرة جدا فيما يتعلق بعملياتها العسكرية في لبنان. مع التأكيد كمان مرة، تصوري أن مدى التأثير الأمريكي على إسرائيل فيما يتعلق بهذه الجبهة لن يكون كاملا وشاملا. ولكن بالنهاية إسرائيل تريد البقاء في جنوب لبنان، وحتى لو تم وقف إطلاق النار، وحتى لو تم فرض على إسرائيل وقف إطلاق النار وعلى حزب الله من جانب إيران وقف إطلاق النار على الطرفين في هذه المرحلة، إن فإن ذلك لن يشمل انسحابا إسرائيليا من لبنان، وقد يشمل تحديدا انسحابا إسرائيليا في المناطق التي تعمقت فيها في الأيام الأخيرة. ولكن المنطقة الأمنية العازلة الإسرائيلية سوف تبقى تحتفظ بها إسرائيل إلى أمد غير معلوم.
0: طيب، أذهب إليك سريعا سيد كينيث كاتزمان. أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أكدت بأن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بهذا البند في ضوء هذا الدعم الكبير الذي تقدمه لإسرائيل وهي التي تتفق معها في موضوع نزع سلاح حزب الله؟
1: شكرا على هذا السؤال. كما سبق وأسلفت، الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرض القيود على إسرائيل. في الحقيقة ليس لدى الولايات المتحدة السلطة لتفعل ذلك، إن إسرائيل فيها حكومة ذات سيادة، ونتنياهو يرى أن حزب الله هو مصدر تهديد ولن يخضع الإملاءات من جانب الرئيس ترامب كنتيجة للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يشاهد حزب الله يعيد بناء قدراته ويطلق الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. لن يقبل بذلك حتى ولو أصر السيد ترامب أن العملية العسكرية في لبنان سوف تستمر، وأعتقد أن الإيرانيين يعرفون ذلك. إيران تصر على إدراج هذا البند من ضمن الاتفاق بين واشنطن وطهران، ولكن الأخيرة تعرف أن إسرائيل لن تتوقف وأن السيد ترامب لن يفرض ذلك على السيد نتنياهو، تعرف أنها أمور لن تتحقق.
0: شكرا جزيلا لك نيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي من ميامي. الشكر لدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية من أم الفحم، ونشكر ضيفنا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. الآن اقتربنا من رأس ساعة جديدة، نتحول إلى برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا كما جرت العادة أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. انتهى الحصار البحري المفروض على إيران، وعليها فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم، وبإمكان السفن العالقة في المضيق العودة إلى أوطانها، قال ترامب ذلك. ثم دخل إلى غرفة العمليات كي يتخذ ما سماه قرارا نهائيا لم يوضح في أي شأن سيكون، ولا الداعي لبحثه في غرفة العمليات عالية السرية بدل القاعة التي تشهد مثل هذه الاجتماعات عادة. لم يخرج ترامب من تلك الغرفة حتى كتابة هذه السطور، ولم تلحظ أي متغيرات في مضيق هرمز أو على مدخله، لكن عاصفة من ردود الفعل الإيرانية تبعت تصريحات الرئيس ترامب، تبعتها سلسلة من التساؤلات التي لا تقبل التأجيل. هل اكتملت مذكرة التفاهم المنتظرة كما أوحت بذلك تصريحات ترامب الأخيرة، أم أنها لا تزال قيد الإعداد كما قالت الخارجية الإيرانية؟ وهل كانت طهران دقيقة في وصف حديث ترامب بأنه مزيج من الحقيقة والكذب، أم تراها قصدت أنه فقط تعمد إخفاء بعض الحقائق وإبراز أخرى؟ ثم أليس ما تتهم به إيران ترامب من محاولة إظهار نصر مصطنع هو عين ما تفعله هي بإعادة التأكيد على خطوطها الحمراء في هذا المقام؟ ألا يبدو كل من الطرفين حريصا على إبراز ما يحسن صورته ويعزز سرديته عن الانتصار، وحتى تكشف الأيام حقيقة ما يجري بالفعل وربما الساعات؟ يبقى في البعيد مصير لبنان مثلا مشدودا لهذا التنازع الأمريكي الإيراني على فرض الكلمة النهائية بشأن ما يجب أن يكون، ويبقى جنوبه تحت رحمة نيران نتنياهو وما قد يقدم عليه هناك، تبعا لطبيعة أي تفاهم منتظر بين واشنطن وطهران. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الأستوديو، وأرحب بهم تباعا. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم جميعا، كلنا ننتظر. هناك أخبار أن هذا الاجتماع الذي أقامه وعقده الرئيس الأمريكي ربما قد يكون انتهى، وننتظر في أي لحظة أن يخرج الرئيس الأمريكي ويتحدث. طبعا الإشارات كلها الحديث عن ربما التوقيع أو رفض ما يوصف بأنه اتفاق نهائي منتظر من هذه الكلمة. توقعاتكم في انتظار ما قد يخرج بهذا الاجتماع؟
1: حسب آخر المعطيات من نيويورك تايمز بعد انتهاء الاجتماع، أن أحد المسؤولين يبدو اللي حضر الاجتماع نقلا عن الصحيفة قال أنه لم يتخذ قرار،
0: لم يتخذ قرار.
1: يعني ترامب لم يتخذ القرار بعد، مع أنه هو قبل الاجتماع كتب التغريدة أو
0: ما ذكرناه قبل قليل. نعم.
1: الأمر الآخر أنه هناك خلافات أو ما زالت هناك بعض المشاكل المتعلقة بشكل خاص بأموال إيران المجمدة، بعض المشاكل من بينها أموال إيران المجمدة لم يتخذ فيها قرار. والشيء الأخير أن ترامب اشترط موافقة المرشد الأعلى خامنئي على الاتفاق قبل أن يوافقه، وهذا يعيدنا أيضا إلى الوراء. يعني اليوم قبل ساعتين كان هناك تقريبا قناعة بأن كل شيء انتهى، تقريبا انتهى، ترامب موافق وقرر رفع الحصار أصلا فورا، لكن يبدو الآن احنا رجعنا لم يعد حتى الإيرانيين، طبعا التصريحات اللي صدرت لاحقا بشكل مباشر قالت أنه ما زلنا ندرس الموضوع، يعني لم نوافق عليه بشكل نهائي. فبالتالي أظن أنه ما زلنا إحنا في نفس المعمعة، معمعة الأخبار غير الدقيقة، لا أقول مفبركة لكن الآمال الزائفة والأخبار المضللة، وهذا جزء من عدة ما حصل.
2: إذا سمحت لي أنا بظني أستاذ عبد القادر، وكأن لا نعرف من الذي قدم الورقة الآن، هل هي إيران التي قدمت المقترح أم الولايات المتحدة التي أعادت صياغة هذا المقترح؟ أصبح الوضع إذا اطلعت على ما غرد به الرئيس ترامب، حتى المفردات واضح أنها يعني غير واضحة البتة. يعني هل ربط رفع الحصار بما ذكر بمقدمة هذه التغريدة؟ يعني هو بدأ بأنه باليورانيوم، وأن لا دولة غير الولايات المتحدة الأمريكية والصين تستطيع أن تأخذ وليس تدمر هذه اليورانيوم المخصب في جبال مدمرة. ثم عاد مرة أخرى وذكر بأنه رفع البلوكيتد مرة من الآن من هذه اللحظة، ثم رجع مرة أخرى وتحدث باستثناء أمور بسيطة يقول تافهة لا تستحق الذكر. ثم جاءت التصريحات الأخرى، يعني المفاجآت المتتالية من إيران، أنه نسفوا كل ما ذكره، وبالتالي لم يستطع ليس الخبير فقط وإنما حتى المطلع أو حتى ربما الوسيط الباكستاني لم يفهم هذه الورقة جاءت من طهران أم هي أصلا من واشنطن أم هناك طرف ثالث خفي حتى هذه اللحظة هو الذي أصاب في هذه الكلمات.
3: يعني هناك باعتقادي ثلاث عوامل يمكن الرجوع لها. أولا، حالة التردد هذه تشير إلى أن المحتوى بالنسبة إلى ترامب هو غير مرضي، ولذلك يعني في هناك يواجه صعوبة في
0: طبعا مسألة. حتى الآن نتكلم عن تسريبات إعلامية في انتظار ما قد يطرأ في أي لحظة.
3: التأكيد أن الاجتماع انتهى، يعني قبل بدء الاجتماع أوكي. ومن الممكن أن يظهر يعني عاجل له خلال هذا اللقاء، ولكن صدر هناك تأكيدات أن الاجتماع قد انتهى ولم يكن هناك قرارا حتى هذه اللحظة. فإذا هذا يشير بقوة أن المحتوى هو غير مرضي بالنسبة إلى ترامب، ولذلك يواجه صعوبة في تمريره. هذا واحد. ثانيا، يبدو أيضا أن الأطراف الإقليمية ليست على قلب شخص واحد في هذا الموضوع، بمعنى أنه لم يتلقى الدعم الذي كان يريده من العوامل الإقليمية الموجودة في المنطقة، وتحديدا باعتقادي لموضوع إسرائيل. يعني نتنياهو ربما هناك ما تزال مواجهة أو عدم رضا إسرائيلي. وما يدعني للقول بهذا الموضوع أن نتنياهو كما فعل بالمرة الأولى وعمل على التصعيد على الأرض في الجنوب اللبناني، اليوم هو يصعد في قطاع غزة ويعلن صراحة أنه يريد السيطرة على 70% من الأمن في قطاع غزة. وهذا يعتبر رسالة واضحة إلى مجلس السلام الذي يترأسه ترامب، ومجلس السلام صامت عن هذه المسألة. فإذا هناك يعني بغض النظر أعجب ترامب أم لم يعجبه، هذا الإعلان بالتمدد على 70% هو إحراج واضح لترامب في مسألة الذي يترأس السلام. ثم العامل الثالث الأخير هو أن يجب أن لا نغيب فيما يخص شخص دونالد ترامب البهرجة الإعلامية الذي يريد أن يشوق العالم، ثم يجتمع ويقول بأني سأجتمع وسأنتهي بعد وهكذا.
2: طيب هذه خلبصة إعلامية وليست بهرجة إعلامية ما حصل اليوم.
3: طابع ترامب يعني على
4: I'm sorry to inform everyone.
5: آسف لإعلامي الجميع أنه ليس هناك خبر هنا، ليس هناك مستجدات. للمرة الأولى في التاريخ نشهد على حكومات متناقضة في مواقف متباعدة وهي تتفاوض أمام العلن. أعود إلى السبعينيات الدكتور محجوب، حين قام كيسنجر بزيارة الصين بطريقة سرية من خلال أو عبر المفاوضين الباكستانيين، ومهد الطريق للإعلان المضوي بشأن فتح علاقات دبلوماسية مع الصين. هذا لن يكون ممكنا اليوم، يتعذر لا سيما في هذا السياق مع هؤلاء القادة. وبالتالي أعتقد أن ما يفعلونه هو مجرد القول لم نصل إلى تلك اللحظة بعد، وبالتالي مر يوم آخر. لا أعتقد أن هناك أي جديد، لم يقل ترامب أي جديد، والأمر سيئا بالنسبة إلى إيران، هم فقط يشغلوننا.
0: أبقى سفير جوي، هل الحصار البحري رفع أم لم يرفع بناء على ما قاله الرئيس ترامب؟
5: كلا.
0: إذا لماذا قال ذلك؟
5: أعتقد أنه مجرد خطأ في الكلام. لا أعتقد أنه يقصد أنه سوف يرفع على الفور مباشرة في هذه اللحظة. أعتقد أنه يقصد أنه سوف يرفع حين توافق إيران.
0: ولكن كلامه كان واضح، قال نرفع وطلب من السفن أن تمر.
4: He's also very clear.
5: كذلك هو واضح بالنسبة لبعض الأشياء، ومن ثم لا يعود واضحا حولها.
2: ذكرت لك بأنه هو ربطها، وليست المرة الأولى التي يقول السفن مرت. ما هو لما بدأ بمشروع الحرية طالب السفن أن تمر قبل 3 أسابيع، أمر السفن أن تمر في وقتها وقال لهم الطريق والممر الآن آمن.
0: ولكن أن يقول هذا الكلام في هذا اليوم قبل هذا الاجتماع،
2: هذه الكلمة قالها وربطها بالمقدمة، لذلك فهمت بأنها منفصلة.
6: في هذه الحالة تحديدا، هو حين يأمر الإيرانيون أن يفتحوا هرمز شيء، ولكن القول في هذه اللحظة أنه للولايات المتحدة أن تفك الحصار، فهو لا يأتمر بأوامره. فهنا النقطة إن هو أعلن شيء، لو أمر الآن بفك الحصار فربما قد يفك الحصار وربما قد يفتح هرمز في المقابل، ويرجعنا إلى ما قبل الحرب.
2: صحيح.
6: لكن إلى الآن أنا لم أشهد أي تغير. صحيح. نفس حجم القوة، حاملتي طائرات 15 مدمرة. صحيح. موجودين 52، العدد زاد، عدد الطائرات الوقود، طائرات تحميل الوقود الكيسي 146 والكيسي 135 في مطار بن غوريون زادوا الآن 52 من طائرات من حاملات الوقود، وهذه تكفي لحملة جوية مستدامة من 100 طائرة.
2: عملياً لم يتغير شيء دكتور، هذا اللي نقوله، عملياً لم يتغير شيء.
0: أسمع دكتور صدقية.
7: أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يعيش في أجواء غير الأجواء الحقيقية حقيقة. يعني عندما يقول يجب أن يفتح المضيع وهو أمر بفتح المضيع ودون انتقال أموال، هذا لا يتناسب مع الأجواء السائدة في طهران. الكل الآن يتحدث عن بيان تفاهم تقدم به الوسيط الباكستاني بعد أن كتب من قبل الوسيطين القطري والباكستاني والإيراني في طهران يوم الجمعة الماضي، وهذه المسودة رفعت إلى واشنطن، والآن يتم البحث على هذه المسودة، وبالتالي هذه المسودة فيها أمور في غاية الأهمية. مثلا أولا إنهاء الحرب بشكل كلي في كل منطقة. اثنين، رفع الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة، وتم الاتفاق على 24 مليار، وبعد ذلك إيران قالت بأنه 12 مليار دولار يجب أن يدفع أولا. هذه الأمور كلها كانت غائبة عن الرئيس ترامب. أنا حقيقة عندما سمعت ذلك، قبل أن أسمع المصدر الذي تحدث لي وكالة أنباء فارس ونفى كل ذلك، أنا قلت بأن هذا الرجل يبدو بأنه فاقد للقدرة العقلية عندما يتحدث بهذا المستوى. وإيران لم تدخل المفاوضات طول عمرها، يعني بال 2015 بال 2025 بال 2026 لم تدخل المفاوضات إلا لأجل العقوبات، رفع العقوبات.
0: طيب.
7: ورفع الحظر المالي عن الأرصدة المالية الآن. أما أن يأتي الرئيس ترامب ويتحدث بشيء أصلا هو مخالف. الآن الإيرانيون يتحدثون، يقولون بأن هناك رسائل متبادلة كانت قد تمت منذ يوم الجمعة الماضي لحد الآن، وانتهى المطاف إلى أن الولايات المتحدة تنتظر الرد الإيراني على هذه الرسائل. يعني هناك الرسالة الأخيرة وصلت إلى طهران، و الإيرانيون يبحثون بهذه الرسالة وما جاء فيها. الآن يفاجئنا الرئيس ترامب ويقول بأن سوف أفتح المضيق ولا يوجد هناك تبادل لأموال وما شكل ذلك. حقيقة
0: طيب شيء، أنا هذا يحيلني إلى نقاش جانبي كان بيني وبين الدكتور محجوب قبل هذه الحلقة، وأشار إلى نقطة أعتقد بأنها مهمة، يعني أعرضها أمامكم عندما تكلم عن

0: من رأى لقطات من اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء سيصدم بعبارات التبجير التي كيلت له في الاجتماع قبل الخوض في القضايا الرئيسية. وبالتالي ما أعتقد أن هذا الاجتماع مهم كثيرا بالنسبة للرئيس ترامب في إعلان أو عدم الإعلان. أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي لديه ثلاث تصورات أساسية. أنه تمكن من تدمير بشكل كبير البرنامج النووي وهو مقتنع بذلك، هو مقتنع أن قتل الأشخاص قد ساهم في تغيير النظام في إيران، وهو مقتنع بأن قدرات إيران العسكرية قد تم يعني تدميرها بمستويات عالية جدا، وبالتالي إيران ضعيفة اقتصاديا وضعيفة عسكريا. وبالتالي هذه الثلاث قواعد أساسية باعتقادي هي كافية له شخصيا أن يقول أنا توصلت إلى اتفاق حول قضايا أساسية. مثلا هو يقول أنه اليوم استعمل عبارة قال لن نعيد أموالا إلى إيران، هذا صحيح، لأن الأموال التي يتم الحديث عنها الآن قد تم إعادتها منذ فترة ضمن القناة الإنسانية في مشروع كوريا الجنوبية، وهذه الأموال موجودة أصلا، وأمريكا قالت أنه تعطى إلى إيران ضمن قناة إنسانية، وأوقفت عندما تراجع الرئيس الأمريكي في خطواته. وبالتالي هذه الأموال يمكن أن يقول توافقنا عليها أعطوها للإيرانيين. وبالتالي هو لم يتحدث في شيء جديد على الإطلاق. أنا باعتقادي هو يلعب لعبة مهمة هدفها الأساس التركيز على محوريته في صناعة قرار في هذه القضية، والقول بأنه كل يعني هذه الحرب بدأها هو وينهيها هو، ويقول بأنه الآخرين ينصاعوا له، وكأن إيران غير مهمة وكأن إسرائيل غير مهمة بشكل أساسي في هذه الحرب، هو من قرر وهو من أنهى.
1: دكتور علي،
2: يعني صعب في هذه اللحظات أن نتصور الجواب، لأنه في أي لحظة قد يخرج الإعلان أو قد يخرج الفشل، ولكن ربما نوع من الاستشراف. لو وقع الاتفاق نحن سنكون ليس أمام اتفاق سلام، أمام اتفاق العودة إلى المفاوضات الجدية في الملف النووي. ونقطة ثانية،
1: مذكرة التفاهم، صحيح،
2: مذكرة التفاهم. ونقطة ثانية، نحن سنكون أمام تمديد لوضع قائم، ولكن من غير المضمون كم ستكون مدته. يعني هذا 60 يوم قد تسقط هذه الهدنة كما سقطت سابقا، وبالتالي هنالك إيجابيات متوقعة من هذا التوقيع. ولكن في السؤال الثاني، ماذا لو لا فشل التوقيع اليوم، لم يعلن اليوم، لم يعلن ترامب؟ لن يكون هنالك تغيير جوهري. إذن في لحظة معينة المأزق كبير لدرجة أن التوقيع لن يأخذنا إلى تغيير نوعي، وعدم التوقيع لن يأخذنا إلى تغيير نوعي. إذا لم يوقع اليوم سيبقى هرمز مغلقان، ربما نشهد بعض التصعيد العسكري، وإذا وقع سنشهد انفراجة بموضوع هرمز وبموضوع رفع الحصار، ولكن جوهر النقاش المتعلق بالنووي مؤجل إلى متى؟ إذن المعضلة كلها اليوم، الكل يتصور أن هذا التوقيع سيحدث نقلة نوعية. طبعا هنالك انسداد، أمريكا تريد تخفيف الكلفة، إيران تريد تخفيف الكلفة، كل يريد أن يخفف من الكلفة الداخلية، ولكن في المحصلة كل ما نناقشه اليوم الأسئلة بعد الاتفاق ستكون أكثر بكثير وأعقد بكثير مما سيخرج عليها.
1: دكتور لقاء، أسمع دكتور لقاء.
3: جزء مهم من هذا الاتفاق سواء كان يعني سيؤدي إلى اتفاق لاحقا هو مذكرة التفاهم أو لا يؤدي، هو الصورة،
2: صح،
3: صورة إيران أمام شعبها وجمهورها في المنطقة،
1: مهم،
3: وصورة ترامب أمام الأمريكيين وخصوصا الجمهورين في خضم انتقادات واسعة إليه سواء بالصحافة أو في الكونغرس. الآن هو قال هذا، ما يعني هذا الكلام فقط لأن يقدم لنفسه صورة المنتصر. إيران رفضت كل هذا الكلام أو على الأقل معظمه، وقدمت رواية مختلفة أيضا للبحث عن صورة المنتصر. السؤال هنا، إذا كان الآن الروايات الغير الرسمية تقدم كل واحد بهذه الصورة، ماذا عن الرواية الرسمية التي قد تعلم في لحظة ما؟ هل يمكن نكرانها مثلا؟ يعني هل يمكن أن يقدم ترامب صورة رسمية أو نسخة رسمية عكس النسخة الرسمية الإيرانية؟ ما ندري، لكن في كل الحالات
1: هل هذا وارد؟
3: لا أعتقد، لا يمكن أن يكون وارد، لأنه إحنا أمام يعني إذا أعلن رسميا وتم التوقيع عليه، إذا ترامب أعلن وأخفى بعض الأمور مثل تسليم إيران أموال، إيران ستعلن 6 مليارات اللي،
1: نعم،
3: اللي بقطر،
1: نعم،
3: من كوريا الجنوبية ممكن يعطيها، لكن هو إذا
1: خاصة شعبها ينتظر،
3: إذا نساها أو تناساها ممكن إيران تعلن أخذناها، لأن هذه يهم صورتها أمام شعبها، أنني انتصرت حصلت أموال لكم غصبا عليه رغبا عليه.

0: هذا الأمر سيحرجه، لأنه إحنا ما عايشين بعالم يعني أمريكا وحدها وإيران وحدها، الكل يعرف ما يجري. لذلك هو متردد وإيران مترددة، الكل متردد، لأنه عملية تقديم تنازلات حقيقية جوهرية سيؤدي إلى تشويه الصورة، تشويه صورة ترامب النرجسي، وكذلك النظام في إيران الذي لا يريد أن يقدم صورة المهزوم. المشكلة الآن هي ليست في أن تهزم أو تنتصر حقيقة على الأرض، أن تسوق فكرة النصر، لأنه بالحقيقة الطرفين خرجا بنصف هزيمة ونصف انتصار، طرفين، وبالتالي ليس هناك واحد منتصر، لكن ترويج صورة المنتصر وما يبحث عنه في هذه المذكرة اللي هي ليست اتفاق أصلا.
1: أنا فقط عبد القادر أريد أن أبني عما ذكره أخي الدكتور علي، هو بدأ بفكرة أود أن أبني عليها. هو فعلا يعني الكل يسأل ماذا بعد، يعني إذا أعلن. أنا أعتقد بأنه الوضع الحالي الآن غير قابل للتحمل، لا أمريكيا ولا إيرانيا ولا أقليميا ولا حتى عالميا. الوضع المشهد الحالي الآن غير قابل للاستمرار. لذلك أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي عليه ضغوط كبيرة، وعلى إيران يجب مغادرة المربع الحالي. إما أن تذهبوا إلى وضع، إذا كنتم قادرين على حل الصراع عسكريا اذهبوا وانهوا، إذا لم تكونوا قادرين قدموا التنازلات المطلوبة. هذا رسالة الحال. وأنا أعتقد أنه عمليا يعني كل ما تم في الأسبوع الماضي من الوساطة الباكستاني والدور القطري فيها، وكل أنا أعتقد أنه في نص كتب في يوم السبت الماضي، وأن هذا النص الأمريكيون يعرفونه بشكل جيد، وأنه لم يكن خافيا عليهم، وأن صمتهم إن وعلى أساسه أرسل الوفد الإيراني إلى دوحة. كل هذا الكلام، كل ما يجري الآن أنا باعتقادي هو القلق من لحظة الإعلان، ماذا سيحدث لكل طرف، وكيف سيواجه جمهوره، وكيف سيواجه منتقديه. هو يريد أن يعيد، ليس فقط سردية النصر كما ذكر الدكتور لقاء، هو يريد أن يعد ردوده على الانتقادات، أن يكون مستعد.
2: ولكن إلى أي مدى يتحمل الوضع تأجيل أظهار هذه الصورة؟
3: إذا سمحت لي عبد القادر، يعني الدكتور لقاء عندما ذكر أهمية الصورة، أنا يمكن تذكر دكتور محجوب من اليوم الأول للحرب ونحن نتكلم بأن الأطراف الثلاثة لديهم رواية للنصر واضحة إذا تذكرها في أول يوم للحرب، وذكرنا ثلاث أنماط لهذا النصر: إيران بقاء النظام، الولايات المتحدة الأمريكية تريد اليورانيوم المخصب، وإسرائيل تريد تدمير هذه الدولة، تريد الدمار بشكل أو بآخر لإيران ولمحيطها بشكل عام. أنا بظني أن اليوم ما جاء في تغريدة الرئيس ترامب، أنت لا تعرف هل هو موجهة إلى الداخل أم موجهة إلى أطراف أخرى. إذا كان إلى الداخل فهو أعطى رسائل قمة في التناقض، هو تغير في كثير من الأمور. بالفعل هو ربما يحسب حسابا لبعض التيارات في الداخل أو حتى الصحافة الأمريكية. هو يظهر في كثير من الأحيان بأنه لا يكترث في الإعلام، ويسميه أصلا الإعلام المزيف. وبالتالي هل هذه الرسائل إلى الإيرانيين كي يتشددوا؟ هل هي الرسائل إلى القادة الإيراني كي يسرعوا في الرد أيضا المتعجل؟ بالمقابل تجد بأن كل ما صدر بإيران أيضا هو ينسف تماما. إذا كانت هذه الورقة قد أعدت وقد صيقت وقد كتبت، إذا لماذا لا تنشر؟ لماذا حتى هذه اللحظة كل بنودها هي تسريبات في الإعلام؟ لم تصلنا حتى هذه اللحظة إلا ما جاء على التلفزيون الإيراني، فقط ثلاث فقرات من هذه الورقة، لم يتحدث أي طرف رسمي عن محتواها الحقيقي. تجد اليوم بأن الرئيس ترامب حدد نقاطا بعينها يعني سفها في النقاط الأخرى، وقال أصلا غير حري بمناقشتها. هل يقصد فيها وكلاء إيران؟ هل يقصد البرنامج الصاروخي لإيران؟ هل يقصد العقوبات عن إيران؟ كلها ذكرها بشكل بأنها لا تسع. بالتالي أنا أريد أن أتحدث هنا، ليس هناك، أنا أعتقد لا أحد يستطيع أن يزعم أو يدعي بأنه مطلع على هذه الورقة وما هو محتواها.
4: أنا أخشى عبد القادر أننا نبالغ كثيرا بقراءات تصريحات دونالد ترامب ونعطيه امتيازات كريدت أكثر مما يستحق. يعني أحيانا نفكر أنه يخطط ويرسم ويريد يعني قد لا يكون كل هذا موجود. الرجل يعيش أزمات.
5: شومن.
3: طيب ننتظر منه.
6: أنا أترك غرفة العمليات وسوف أتحدث عن ما سيحصل.
4: الرجل.
2: ولكن هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم.
4: لهذا السبب، لهذا الغرض.
2: كلمة منه تطلع صعب البورصة.
3: العالم كله ينتظر هذه الكلمة.
2: وبالتالي نحن أمام رئيس أقوى دولة في العالم. هل هذا مقبول؟
4: وهو يعلم ذلك تماما. ولذلك هذه هي لحظة ترامب. أن يأخذ مجده بالتصريحات وضع العالم في حالة قلق. يعني وأنا بدي أكد على اللي ذكره الدكتور علي واتفق معه بأنه حتى لو توصلنا إلى تفاهمات بهذا، هل ستنتهي الأزمة؟ لن تنتهي، وهي أيضا لم تبدأ الأمس، يعني منذ وقف إطلاق النار وإحنا في هذه الأزمة. فكنا في أزمة وسنبقى في أزمة،
3: لكن تتحل حل كثير من الأمور، طاقة تتحل، هرمز يحل،
4: يعتمد على ما في الموضوع. وبنفس الوقت أن المشكلة المشاكل التي قامت على
2: مقاطعة كلامك دكتور إبراهيم، هل أيضا جزء من الاستعراض، فقط نقطة تفصيلي وأسأل عنها السفير جوي، هو الاجتماع عقد في مقر الأمن القومي وليس في البيت الأبيض كما كان يجري في الأيام الماضية، هل هذا أيضا جزء من الاستعراض فيما يتعلق بهذا الاجتماع؟
6: لا لا، هو في البيت الأبيض، ولكن ليس هناك تصوير عام كما يحصل في الاجتماع.
2: لا، المعلومات تقول بأن الاجتماع تم في مقر، طبعا النقل عن مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض، الاجتماع كان في مقر الأمن القومي في مقر سري وليس كما جرت العادة في داخل البيت الأبيض، هذا نقل عن مراسلة الجزيرة وكذلك وسائل الإعلام تابعت الخبر.
6: يقولون إن غرفة العمليات هي في مكان محدد في البيت الأبيض، ربما اجتمعوا في مكان آخر، من يعلم. نقطة أخرى ذكرتها في الأمس وأود أن أكررها هنا معكم اليوم، وهو أنه ربما ينتظر لأنه يريد إذن يريد أن يتخذ موقفا معينا عن كوبا حيث يبدو منتصرا أكثر بكثير، ومن ثم ينتقل إلى مفاوضات أكثر جدية مع إيران، لأن هناك على المستوى المحلي سوف يظهر بصورة المنتصر والأقوى بشأن مسألة تجول في بال الأمريكيين منذ أكثر من 60 عاما، وهي مسألة كوبا.
2: أيضا إيران في هذه الحالة أيضا تريد أن تظهر بهذه الصورة، وأكيد أن أي تقدم يعني يقابل بكمية من التنازلات لا يريد الجانب الإيراني أن يظهرها في أي اتفاق، فإذا ما حصل هذا الاتفاق.
5: أنا أعتقد بأن إيران ليست في وارد مثل هذه الأمور. الآن هناك مشكلة في داخل إيران، إيران تمر بحرب، وبالتالي هناك كل الاقتصاد الآن والعمل الحكومي يجري بناء على دولة داخلة في حرب، وبالتالي هذه قضايا هامشية أنا لا أعتقد بأنها مهمة الآن للداخل الإيراني بقدر أهمية إزالة الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب حاليا يعيش أزمة قرار، وبالتالي نحن نذكر بأنه في الاجتماع السابق في البيت الأبيض كان مع جميع الوزراء الكابينة الوزارية إضافة إلى ستيف ووتكوف وكوشنير كانوا حاضرين، وكانت المعلومات تقول بأنه بعد هذا الاجتماع سوف يقرر الرئيس ترامب ويعطي نتيجة، لكن لم يتحدث شيء. اليوم أيضا في اجتماع مع المجلس مع الأمن القومي أيضا نحن الآن نترقب أنه ماذا سوف يقول. أنا باعتقادي سوف لن يقول شيء، لأن التغريدة التي كتبها صباحا قبل أن يأتي البيت الأبيض تغريدة خارج الأجواء بالمطلق، وبالتالي يعني أنا أؤكد مرة أخرى على هذه الوثيقة الموجودة على الطاولة، وكوشنر وستيف ووتكوف يعلمون بهذه الوثيقة ذات 14 نقطة، لكنه الآن تفاجأ بأن الرد الإيراني لم يأتي لحد الآن، وبالتالي لم يتحدث شيء. وبالمناسبة الرئيس ترامب عادة عندما يريد أن يقول شيء هكذا علمنا أن يأتي بالصحفيين وبعد اللقاء وهو جالس في هذه العرش هارون الرشيد ويقول ما يريد أن يقوله. الآن لا توجد مثل هذه المسرحية،
4: عرش إبراهام لينكولن وليس هارون الرشيد.
2: نسمع السفير جوي.
5: دكتور محمد
6: تحدث دكتور محمد عما يجول في بال الإيرانيين، ما يجول في بال الأمريكيين وسياق هذه التغريدة، ما الذي يتحدث عنه الإعلام اليوم بلا توقف؟ موضوع التضخم الذي وصل إلى 3.8% وهو أمر مأساوي بالنسبة للأمريكيين، هذه النسبة أعلى مما كانت عليه من قبل، والاقتصاد يتباطأ ينمو ببطئ أكبر بكثير مما كان من قبل. إذن هذا أخبار سيئة ضمن سياق معين. من ثم يخرج بالتغريدة تبدو إيجابية جدا وكما لو أنها تحمل أخبارا سارة، والآن سنتحدث عنها بدلا من أن نتحدث عن التضخم، وبالتالي دعونا لا ننسى هذا الموضوع.
7: He's manipulating us.
6: هو يتلاعب بمنع القول ويقرر ما تحدث عنه.
1: استطلاعا للرأي تقول أن 60% من الأمريكيين في استطلاعها قالوا بأن أوضاعهم الاقتصادية تأثرت سلبيا بسبب الحرب على إيران.
2: 60%
0: رويتر
1: قال وهذا رقم يعتبر مفزع للرئيس الأمريكي باعتقادي. يعني عندما يقدم له هذا الرقم عندما يقول أن أوضاعهم أصبحت سيئة بسبب الحرب على إيران تحديدا أعتقد أنه لن يكون.
4: هل حقا تعتقد أنه طيب. مفزع؟ أنا أشك. أنا أشك. بدأت أشك بالمناسبة بدأت أشك أن الرئيس الأمريكي يكترث بأي شيء. هو لا يكترث بالكونغرس، لا يكترث اللي هو بالحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري يا رجل قاعد بينزل الانتخابات اللي هو يعني بيعمل ضد مرشحين في ولاية كنتاكي ليسقطهم وتارك الحرب في إيران، والاستطلاعات الرأي ضد الحرب من اليوم الأول،
3: وقال 54% لا يكترث
4: ولا يكترث، وقال يعني بلسانه I don't care
3: حتى
7: بالنسبة للشعب الأمريكي.
4: يعني هذا رجل أنا أخشى أن العالم يعيش اللي هو رهينة لهذا الشخص بأمراض نفسية كبيرة، وقيادات الحزب الجمهوري كلها تعلم ذلك، ولا يوجد آلية لتغييره، ثم العالم يدفع الثمن.
2: اسمع دكتور علي،
7: بعض التعليقات السريعة. يعني الإشارة إلى كوبا هون ممكن هيك لنعمل بعض الاستئناس بالتاريخ. عرفنا بعد أزمة الكوبية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي من دفع ثمنها؟ دفع ثمنها خروتشوف، لأنه قبل أن تسحب الصواريخ من تركيا دون أن يعلن عنها، وبالتالي قدرة أن تخفى الأمور لن تكون بالأمر السهل سيما في وضعنا الحالي. نقطة ثانية، ملاحظة ثانية حول عقدة أوباما. أوباما استطاع أن يأتي بالاتفاق النووي والكونغرس والمجلس النواب ضده، وبالتالي عندما يقول أنا لا أكترث هو عمليا يقول أنا مستعد أن أذهب إلى هذه الحرب وأن أستمر في المواجهة السياسية أو في هذه الأزمة، إن كانت عسكرية أم ضغوط أم أنا مستمر بها حتى وأن خسرت. لأنه إذا عاد إلى الدرس، أوباما استطاع أن يمرر اتفاق 2015 وكان المجلسين ضده بيد الجمهوريين. إذن الآليات التي تسمح له وطبعا بشخصيته هو يستطيع أن يكون. المشكلة الثالثة التي قد تواجه هنا، ونعود ربما إلى كل مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، هو الثبات في القيادة الإيرانية مقابل التبديل في القيادة الأمريكية. وبهذا المعنى هذه من النقاط التي تستفيد منها إيران دائما. موقف واحد يتغير الرؤساء، حتى تبديل الرؤساء هو مرتبط بأي جو تريد أن تعكس إيران، في حين أن الولايات المتحدة هنا بعد التوقيع التفاهم إذا حدث، أعتقد أنه ربما اليوم إيران لديها مصلحة ضغط الوقت والوضع القائم، ولكن بعد التوقيع وفترة 60 يوم أعتقد أن الوقت سيكون ضاغطا على ترامب أكثر مما هو ضاغط على إيران.
2: ربما نسمع دكتور عمر لم نسمعه منذ مدة.
8: خياراته كلها سيئة، الرئيس ترامب خياراته حاليا كلها سيئة. الحشد العسكري لم يحقق ولا هدف من الأهداف الاستراتيجية، لا تغيير نظام حدث، لا قمع للقدرة التقليدية الصاروخية والذخائر الجوالة والمسيرات لم يحدث، ما زالت قادرة على إيران على استخدامها بشكل مكثف وفعال. القدرة النووية ما زالت، يعني هي القدرة النووية محتملة، ليست آلية الردع الحقيقية. آلية الردع الحقيقية هي تقليدية وتنظيمات مسلحة في أماكن جغرافية حساسة، والجغرافيا بسبب هرمز والقدرة على الوصول لهرمز هذه لم تقمع، فتح هرمز لم يقمع، فبالتالي ولا هدف من الأهداف التي أعلنت، الأهداف الخمسة التي أعلنت حققت بالقوة العسكرية. وفي نفس الوقت ليس في صالح، فكلما طالت المدة كلما صار حساس سياسيا، لأن هو حساس سياسيا للغاية. هو من يومين
2: فقط الطرف الأمريكي، ماذا عن الجانب الإيراني؟
8: الجانب الإيراني النقطة هنا وهي نقطة هامة، هو لم يحسب حساب مستوى العناد ومستوى الصلابة ومستوى الموارد الموجودة في إيران المتاحة التي يمكن تحويلها لقدرات عسكرية. بمعنى في الحروب عادة المهزوم هو الذي يحدد هل الحرب انتهت أم لا. مهزوم لو قبل الهزيمة، لو كانت خسائره كبيرة وقال انتهينا، إذن حسمت الحرب ضده. في هذه الحالة نحن نظرنا الـ LER، نسب الخسائر المتبادلة، يعني قتل في حدود 13 عسكريا أمريكيا مقابل تقديرات 1300 من العسكريين الإيرانيين. فنسب الخسائر المتبادلة 100 لواحد، 100 لواحد، نعم 100 لواحد لصالح الطرف الأمريكي، ورغم ذلك الطرف الذي تلقى كل هذه الخسائر لم يستسلم وما زال قادر على الضرب والمواجهة. فهنا هذا العناد هو لم يضعه في الحسبان. هذا من أيام هذه على فكرة في يعني في التاريخ العسكري الأمريكي هذه دائما تحدث يعني من أيام ماكنميرا حين كان يريد أن يحسب كل شيء بالكم والأجزاء المتعلقة الغير محسوبة والغير محسوسة هذه كانت تفقد في من المعادلة. النقطة الأخيرة الإيرانيون في تذكر في يوليو 87 هذه على مسألة القرارات ومذكرات التفاهم وكل هذا يوليو 87 مجلس الأمن أعلن وقف إطلاق النار أو طلب وقف إطلاق النار بينهم وبين العراقيين. العراق قبلت بعدها بيومين، إيران قبلت بعدها بسنة في يوليو 88 وكان بسبب أنهم بدأوا ينهزمون عملياتهم. العراق حرر الفاو وهجوم مضاد له عسكريا وميدانيا تقريبا حسم وهنا الخميني قال بتجرع السم وهكذا. لو قلبنا على هذا لو أخذنا هذا الإطار لا توجد 8 سنوات من الحرب، لا توجد مئات الألاف من القتلى الإيرانيين، ما زالت إيران قادرة على استخدام القدرات التقليدية، ما زالت لها تحالفات في مناطق حساسة للغاية، ما زالت قادرة على إغلاق المضيق أو انتقائيا من يمر ومن لا يمر، وكل هذا لم ينتهي. طيب وبالتالي وضعهم أفضل فيما يخص الوقت والجغرافيا، وضعه أفضل فيما يخص التكنولوجيا فقط.
2: واقع ولذلك الذهنية الإيرانية وذهنية الرئيس الأمريكي ترامب بهذه الصورة؟
0: ولذلك لا، نحن الآن نتكلم الدكتور عمر تحدث عن النتائج الاستراتيجية لهذه الحرب، نتيجة الحرب الحقيقية على الأرض. اترك هم ماذا يقولون، ماذا يقول ترامب وماذا يقول الإيرانيون، هناك نتائج ذكرها. لكن في نفس الوقت نعم ترامب أمام خيارات أحلاهما مر أو أحلاها مر، وأفضل خيار إلا هو الانسحاب بهذا الاتفاق. هذا أفضل خيار على الأقل يطلع يعني بصورة أنه جرى يعني وساطة والأمور انتهت بسلام يعني بدون انسحاب
2: بقرار فردي منه
0: بقرار لا
3: ويستطيع من اليوم الأول
0: يعني بغض النظر يعني فتحت يعني فضيق هرمز مقابل رفع الحصار يعني في وعود لإزالة السلاح النووي شيء من القبيل.
2: أوكي.
0: لكن أيضا إيران هذا بالنسبة لها يعتبر تقدم استراتيجي، ولذلك إيران حريصة في المذكرة التفاهم على وضع سياق أو صياغة تؤكد هذا الأمر، لأنه إيران بعد التراجعات المهمة في الإقليم خصوصا بعد سقوط النظام السوري وطبعا بعد هذه الحرب والخسائر المادية اللي حصلت فيها هي بحاجة إلى تطمين جمهور المحور إنها ما زالت قوية، لأن هناك تغييرات هيكلية في لبنان وفي العراق تتعلق بالنفوذ الإيراني بشكل كبير وخصوصا في العراق. هذا الأمر يعني إذا كان في لبنان الأمر يتعلق بحزب الله والصراع مع إسرائيل، لكن في العراق لا، الآن عن الحكومة والفصائل. القوة الإيرانية ستعطي دفق كبير أقصد النصر حاسم لجماعة إيران أو أنصار إيران للصمود وعدم تسليم سلاحه في إطار ما يسمى بالمقاومة، والعكس صحيح. فلذلك ولها تأثير ميداني فاعل. فقط هاي الإشارة. الشيء الآخر هذا لذلك صورة المنتصر بالنسبة لإيران مهمة للغاية، الصياغة كيف يخرج الأمر. لكن ما حصل في هذه الحرب والحرب اللي قبلها طبعا بال25 يعني هاي الحرب بمجملها بالواقعتين مهم للغاية بما يتعلق بإيران، وهو التغير الاستراتيجي الحاد وغير المسبوق لإيران منذ عام 88 وهو الحرب على أرضها. هذا لم يحصل أبدا. إيران سعت
2: فقط. دكتور لقاء أشير لهذا الخبر العاجل، وزير الخارجية الأمريكي يقول الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا.
0: يعني هذا
2: هل هذا يقود إلى بعد آخر؟
3: وزير الخزانة
0: متناقض مع كلام ترامب الذي قال فورا. يعني إحنا أمام العوبة حقيقة. إحنا صرنا مثل ما قال السيد السفير دي يتلاعبون بينا كلهم الأمريكان. أنا فقط أقول هاي جملة حتى أنهي. طيب. يعني هي هذه أعتقد مفيدة أو يعني أعتقدها كذلك. أول مرة تشن فيها حرب على أرض إيران انتهت أسلوب القتال خارج الحدود،
3: في الحدود
0: أو الدفاع خارج الحدود، الدفاع المتقدم اللي كانت إيران من خلال البروكسي يعني الأذرع أو المؤيدين. الآن في قتال على أرضها وخصل وانتهى الموضوع. هذا أولا نهي موضوع الصبر ما صبر استراتيجي وكذا
2: إلى غير
0: رجعة، ويجعل إيران نفسها بعد ما تحتاج لدفاع متقدم، يعني ما تحتاج لوجود حزب الله حتى يخوف إسرائيل، ولا وجود الميليشيات تقاتل نيابة عنها، وحتى وإذا جت أموالها المجمدة ودورة الاقتصادية انتعشت ما تحتاج العراق طيب. منفذ اقتصادي أصلا.
2: أنا عندي تساؤل ربما في هذه اللحظة من هذه الحلقة بناء على ما سمعت إليه من حضراتكم، هل نحن أمام ورقة تفاهم إطار اتفاق موجود مكتوب لدى الطرفين الإيراني والأمريكي، وهناك شبه اتفاق على هذه الورقة وننتظر فقط اللحظة التي يعلن فيها الطرفان الأمريكي والإيراني بأنهما جاهزان لهذا الاتفاق؟ هذا التوصيف دقيق صحيح؟
3: نعم.
2: طيب إذن ما هي مواصفات هذه اللحظة التي يخرج فيها الأمريكي ويخرج فيها الإيراني ويقول لنوقع على هذه الوثيقة أو على هذه المذكرة؟
3: إذا سمحت لي أنا فقط أقارن بما حصل في جنيف، عندما وأرجع إلى كلام السيد بدر بسعيدي وزير الخارجية العماني، إذا قرأت مقالة السيد بدر بسعيدي تجد كأننا نقرأ هذا الاتفاق الإطاري بالضبط. تعهدت إيران آنذاك إلى تخفيض التخصيب إلى 3.6 والمخزون الصفري وتجميد أيضا التخصيب إلى أكثر من 7 سنوات مقابل تعهد الولايات المتحدة بالإفراج عن بعض الأموال والرفع التدريجي عن
7: هذه 2015 يعني 2015 يعني إضافة سنتين
3: فقط. اسمح لي، هل تستحق هذه كل ما حصل هذا العناء الآن؟ إذا طلعت فقط على، وإذا يمكن الأخوان اتفقوا بأنه لا نعول كثيرا على ما يقوله الرئيس الأمريكي ترامب، المشكلة بأن العالم كله يريد أن يسمع هذه الكلمة أو الدخان الأبيض من البيت الأبيض هذه المرة حتى نعرف إلى أين تتجه الأمور. أنا بظني أنه ما يحل هذه الأزمة أن يتقابل الطرفين، يعني حتى من الإيرانيين لم نستطع أن نمسك كلمة واحدة، جميع ما يصدر من إيران
2: مباشرة
3: بالضبط وجه لوجه، كل واحد يواجه الثاني ويقول هذا ما قدمته وهذا ما وافقت عليه مبدئيا، أو أن يقوم أو يخرج الوسيط الباكستاني الآن عن صمته وعن رسانته وعن سكوته ويعلن ماذا نقل إلى واشنطن من طهران حتى نخلص من هذه القصة، من هذه الدلمة الدائرة المفرقة التي ندور فيها. الإيراني كل لحظة لهم تصريح وكذلك الأمريكي.
1: أنا لا أرى جديدا في كل مشهد ما يحصل في المنطقة منذ 7 أكتوبر، لأنه أنا بالنسبة لي هذه الحرب هي فصل جديد من تداعيات 7 أكتوبر، وهي ليس لها علاقة بالعلاقة الأمريكية الإيرانية، ولذلك يسود فيها وهي تعيش نفس الحالة. هل نعرف عن الاتفاق الذي تم على أساسه وقف إطلاق النار في غزة؟ عندما صدر كان هناك رواية من إسرائيل ورواية عند حركة حماس وهناك رواية عند أطراف ثالثة، وحتى اليوم ربما لا يوجد طرف عنده القول الحق أو القول النهائي. بعبارة أخرى وكأن الغموض أصبح رغبة واستراتيجية تريدها الأطراف أن لا تخرج الأشياء كما توافقوا عليها أو على الأقل كما تحدثوا حولها. الغموض أصبح حاجة ضرورية لضمان ماء وجه الأطراف، لعدم تعريضهم للمساءلة، لعدم وضعهم في موقع الإحراج. وهذا الأمر باعتقادي يندرج على هذه الحرب
2: في هذه الحالة، المراهنة على الوقت،
1: مراهنة على الغموض، والمراهنة على شيء أساسي، أن الأطراف المنخرطة في الصراع لا تريد العودة للحرب وأنها متقدمة في مسار أساسي، يعني هي غادرت مربع الحرب وماضية في مسار، هذا المسار بطيء غير معبد في خلافات، لكن المضي فيه بشكل بسيط ماشي تدريجيا لحل المعضلات بينهم.
4: سؤالك مهم عبد القادر، سؤالك مهم،
2: ما له بديل. قال سؤالي مهم، تفضل.
7: نعم أسئلتك دوما مهمة عبد القادر. أنه يعني وأنا فكرت فيه مليا حقيقة، ولا أعتقد أن هناك لدينا أي مؤشر يقول بأننا إزاء وثيقة واحدة أو نسخة واحدة اللي هو يتم تدارسها والموافقة عليها. صحيح. وإذا كان في أي مؤشرات أنا يعني أشجع الزملاء بأن
3: يخبرونا، قلنا لا
7: يعني لا يوجد مؤشرات على أن هناك فعلا وثيقة، بالعكس تماما. نظريا أنا أتحدث وليس بمؤشرات، نظريا في مثل في أجواء عالم التفاوض الدولي أنه حتى اللحظات الأخيرة يكون هناك العديد من النسخ التي يتم تقاذفها ما بين الأطراف والوسطاء وهكذا
3: الدرافت.
7: بهذا الاتجاه، فربما نحن إزاء فعلا مجموعة من الملاحظات ومجموعة من النسخ التي
4: تنتظر قرار الرئيس ترامب يعني بذاتيته بشخصيته، لأنه القرارات أصبحت لا تمر بالمؤسسات، وهذا اللي كنا بالسابق نقدر نتنبأ فيه ونقرأه عندما تمر

0: قرب المؤسسات، ولكن أصبحت همشت المؤسسات الأمريكية وصارت القرارات هي مرآة للذات الترامبية. أنا ما يقلقني في كل المسألة تماما، يعني ليأخذ ترامب مجده، ماشي، هذا هو رئيس الولايات المتحدة ويريد أن يعيش مجده بهذا الموضوع. أنا ما يقلقني فيما يخص هذه المنطقة، ما يخص هذه المنطقة أننا ونحن ضائعون في موضوع دخل ترامب على الاجتماع وخرج ترامب من الاجتماع وقال هذا، أن في هذه الأزمة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتوسع على الأرض ويقضم أرض على الأرض. اليوم عبد القادر اجتاز الليطاني في منطقة زوتر الشرقية، وهذا كان غير مسبوق، يعني توسع على الأرض في الجنوب اللبناني، 70% من السيطرة على قطاع غزة، ونحن نلهو بخرج من الاجتماع ودخل من الاجتماع، وفي أي غرفة دخل في البيت الأبيض. هذه مشكلة حقيقية، وأنا يعني دورنا كأكاديميين ومحللين أن ننبه المنطقة، يعني القيادات في المنطقة، اللاعبين الإقليميين، أن هناك تغيرات تجري على الأرض من قبل رئاسة الوزراء الحكومة الإسرائيلية.
1: في يوم مفاوضات لبنان أصلا هذا الاجتزاء الذي ذكره سواء في غزة، وهذا الافتخار للأسف الشديد أنه وصلوا إلى 80% أو
2: 70%
1: في غزة، ووصل إلى بيروت اليوم. يعني النبطية الآن عملية، يمكن الدكتور علي أكثر مني في هذا الموضوع، هذه المدن تجاوزت حتى الجنوب اللبناني أو الليطاني في هذه، في اليوم الذي يدعي فيه الأمريكي بأنه يحتضن أو يرعى مفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب، رغم أهميتها، لكن هذا مؤشر بالتأكيد خطير. لكن السؤال أيضا، من يساهم في عدم الانتباه إلى هذه النقطة؟ هذه المماطلة التي تحصل في مثل هذا الاتفاق. الاتفاق لا سلم في الخليج هو الذي جعل هذه الانفراد
0: جعلنا
1: رهينة هذا الموقف.
3: جملة فقط.
4: أوافق الدكتور إبراهيم على ما وصفه بالنسبة إلى المفاوضات. هذا أمر غير مسبوق.
5: We have to just remove ourselves from the daily back and forth.
4: يجب أن نخرج من هذا الكر والفر اليومي، أي غرفة يجتمعون فيها إلى ما هنالك، وأن ندرك أن طهران وترامب قرر أن أفضل بديل عن هذا الاتفاق بالتفاوض اليوم هو بالاستمرار بالقيام بما يقومان به. برأي ترامب هو يضغط اقتصاديا على إيران. نتنياهو يضعف حليف إيران، حزب الله، ولديه مخططاته بالنسبة إلى العراق، ذكرتها من قبل أكثر من مرة، وبالتالي هو مستعد للانتظار، وربما قريبا قد يتمكن من القول حررت كوبا، أنا شخص منتصر، وهذا ما سيحصل في إيران. انتظروا أيها الأمريكيون، كونوا صبورين. هذا ما
2: أنا ذكرت أن هناك نصا مكتوبا جرته، أنا أسمي هذا النص أفضل نسخة مكتوبة، يعني وصلت نسبة الموافقة بين الأطراف إلى أعلى نسبة. بمعنى آخر، هي الوثيقة أو النص الذي رأى الوسطاء بأن الطرف الأمريكي والإيراني وصلوا إلى نسبة 90% من التوافق عليه وأرادوا البناء عليه. وهنا الحقيقة باعتقادي يجري النقاش، يعني هي يعني في نسخ كثيرة وفي رد وبدل. هذه النسخة الأخيرة التي طورت يوم السبت، جمعة والسبت الماضي، كانت هي الأعلى من حيث نسب الموافقة على معظم القضايا، وبالتالي ربما هذا قد يفسر لنا عملية التباين في التصريحات وإعادة التموضع على النسبة البسيطة لإظهار كل طرف أنه في وضع
1: أفضل. دكتور، الإيرانيين يقولون فيها كذب وفيها حقيقة. الإيراني اليوم تصريحة يقول هذا ما ذكره ترامب فيه كذب،
2: طيب،
1: دون التوضيح ما هو الكذب وما هو الحقيقة في كلام ترامب.
2: دكتور قيان،
6: أنا أعتقد بأننا نتحدث عن شيء مكتوب موجود، وليس هيلامي، وليس أربعة نسخ، وليس أربعة اتفاقات. الشيء الموجود على طاولة الإيرانية وعلى طاولة الرئيس ترامب هي وثيقة واحدة متكونة من 14 نقطة، ومعلوماتي تؤكد هذا الأمر، وأنا أقول من هذه المعلومات، وهذا سمي بالإطار التفاهم. وإطار التفاهم يجرى بناء أو استنادا على خطوة مقابل خطوة، هذا البيان. وبالتالي المرحلة الأولى، يعني يوم الجمعة نحن نتحدث عن وثيقة يوم السبت، لأنه يوم الجمعة لم يتحدث

0: توصل يعني للوفد القطري ولا الباكستاني ولا الإيراني استطاعوا أن يتوصلوا إلى وثيقة. يوم السبت الصبح الإيرانيون تقدموا بمقترح وهو فصل المسارات، مسار لفتح مضيق هرمز ومسار آخر لمناقشة الملف النووي الإيراني. المسار هذا الأول هو اللي وضع فيه كيف آلية فتح مضيق هرمز وآلية الوصول إلى المسار الثاني. وبالتالي أنا يعني الدكتور علي قال بأنه إذا طبق أو لم يطبق هذا الفتح لا يعني شيء، بالعكس إذا ما نفذ هذا الإطار فإنه سوف يفتح الباب بشكل إيجابي نحو المسار الثاني. الآن
1: الذي قد يطول الذي قد يطول
0: اسمح لي
1: تماما.
0: الخطوة الأولى وهو هذا يعني التفاهم أو التوقيع أو الموافقة الرئيس ترامب على الخطوة مقابل خطوة، هذه الأولى سوف لأنه فيها الكثير من الأطر العامة حتى فيما يتعلق بالنشاط الإيراني الإقليمي موجودة في هذه الوثيقة ونحن نعلم ما فيها، وبالتالي هذه ومهمة جدا. يعني هنا صعوبة اتخاذ الرئيس ترامب لقرار، لأنه إذا اتخذ هذا القرار فعلا يجب أن يفتح المضيق ونذهب إلى المسار الثاني الذي هو 30 يوم.
2: عن المسار الأول أسأل دكتور علي، واحدة من النقاط ما يتعلق بلبنان وإيقاف الحرب في لبنان والوضع ما يقوم به الجانب الإسرائيلي.
0: هذا
2: جيب وقت ما أعطي الكلمة للدكتور علي.
3: عندي بس سؤال للدكتور صدقيان، ممكن؟
2: تفضل.
3: هل حسب معلوماتك وافقت إيران على الاستعاضة بوقف الحرب وانسحاب القوات، قوات الحصار تحديدا التي جاءت بعد 28 شباط، استعاضت عنها بوقف اطلاق النار لستين يوم فقط وبقاء القوات؟
0: ما توصل إليه هذه الوثيقة التي رفعت خطوة مقابل خطوة، إذا ما تم فتح مضيق هرمز يجب أن ترفع العقوبات أو الحظر عن الموانئ الإيرانية أولا، وأن تبتعد الحشود العسكرية الأمريكية بعيدا عن مضيق هرمز. طيب. لن تنسحب وإنما تبتعد.
3: طيب.
0: هذه نقطة مهمة، والإفراج عن الأرصدة المالية المجمدة المقرر يعني البالغة 100 مليار، يبدو بأنه تم من خلال الرسائل المتبادلة أنه تم الموافقة الجانب الأمريكي على 25% من هذه الأرصدة التي هي تعتبر 24 و25 مليار. الإيرانيون قالوا بأنه أولا 12 مليار دولار يتم الحظر عنها، ويبدو بأن قطر
3: وقف الحرب انتهى الآن اطلاق النار.
0: وقف الحرب هذه من القضايا الشائكة لحد الآن لم تحسم.
3: أوكي.
0: لأن لا زال هذه
2: نسمع يعني دكتور علي.
0: الأمريكي لا يريد أن يدعم هذا المسار، مسار إيران.
3: الأمريكان قالوا 60 يوم، الإيرانيين يقولون إيقاف شامل ونهائي للحرب.
4: وكأنه الولايات المتحدة قالت بما أنكم أجلتوا موضوع البرنامج النووي لستين يوم نحن سنؤجل إنهاء الحرب لستين يوم.
2: طيب نسمع عذرا نسمع دكتور علي. دكتور علي
1: بالموضوع اللبناني
2: طبعا وارتباطه بما قد يطرأ ويخرج من واشنطن.
1: نعم، يعني اليوم الوفد اللبناني في لقاءات واشنطن على عكس كل الضباب الذي نسمعه واضح أن الموقف اللبناني لازال متمسكا بوقف الحرب ونقاش موضوع الانسحاب وجدولته وغيره، بمعزل عن أن إسرائيل رفضت كل هذه الطروحات. ولكن السؤال الحقيقي الذي يطرح اليوم، في حال أنجزت هذه الوثيقة بما يتعلق في لبنان، هنالك إصرار إيراني أن يذكر لبنان. السؤال الأول سيكون هل ستعطى إسرائيل حرية الحركة أم لا، إن كان في النص أو عمليا على الأرض، لأن هذا السؤال هو الذي كان يسمح لإسرائيل أن تتهرب من أي التزام فعلي وكامل بأي هدنة توقع منذ 24 إلى يومنا هذا. ولكن لنفترض أن الحرب توقفت بشكل كامل، توقفت في لبنان، هلأ تعبير إنهاء الحرب لا قيمة له، وقف الأعمال العدائية، الحرب مستمرة طالما هنالك أراضي محتلة ولبنان لم يوقع اتفاق. السؤال الأساسي هنا، ماذا يمكن لإيران أن تقدم للبنان بعد وقف الحرب وبعد إمكانية اليوم؟ علينا أن ندرك اللحظة الحاسمة والفاصلة التي يعيشها جنوب لبنان اليوم. القوات الاحتلال الإسرائيلي على أعتاب احتلال قلعة الشقيف بكل ما تمثله من رمزية ومن أهمية استراتيجية.

0: التدمير والجرائم التي تقوم بها إسرائيل مهولة في لبنان. أهم حاضرة
1: لك أن تشرح ما المطلوب من إيران في هذه المرحلة.
0: لا لا، إيران مش مطلوب منا شيء، مطلوب أن إيران أن تخفف من محاولة إمساكها بالملف اللبناني كما كانت تظن سابقا. إيران غير قادرة على إعطاء لبنان. إسرائيل وأمريكا لن يعطوا لإيران إمكانية العودة للملف اللبناني، وهي أصلا لا قدرة لها بمعزل عن النوايا. هي لم تستطع أن تنقذ غزة، لم تستطع أن تنقذ لبنان بال24 ولم تنقذه بال26. هنالك مسار تفاوضي صعب جدا. الدولة اللبنانية اليوم تواجه تحدي أساسي، ولكن ليس مسألة الدولة، التحدي المجتمع الجنوبي. وهنا أريد أن أتحدث فعلا ما يشعره كل مواطن لبناني. اليوم مسحت حاضرتين من حاضرات جبل عامل، بنت جبيل والخيام، صور مهددة، النبطية مهددة، ولا أحد يستطيع أن يلجم التوحش الإسرائيلي. إذن كفى حديث عن خطاب انتصاري، لا انتصار بوقف إطلاق النار. الجنوب مدمر، وبالتالي نحن بحاجة لثغرة وهوامش سياسية. من غير الممكن أن إيران أن تبقى ممسية بالملف اللبناني، ولكن أيضا هنالك مسؤولية عربية. الجنوب اللبناني بخطر ولبنان بخطر، لا يمكن ترك لبنان. وكل الحديث لمحاولة تحميل الحكومة اللبنانية، ولديها أخطائها الدولة اللبنانية، تحدثنا عنها بالأمس، ولكن اليوم الحدث الحقيقي في لبنان أن جنوب لبنان فارغ، أن جنوب لبنان مدمر، أن شيعة لبنان وأهل الجنوب مشردين في الشوارع. علينا أن نخرج من هذه المعضلة لنفكر كيف نجمع الواقع اللبناني، نلملم الواقع الداخلي اللبناني، لأننا سنواجه تحديات هائلة في السنوات المقبلة. أداء حزب الله وإيران ليس كاملاً على بعض حتى تساؤلاتك في هذا المجال.
2: لهذه الأسباب التي ذكرتها دكتور علي، إيران تصر الآن على إيقاف الحرب. ما دامت كل الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في لبنان باءت للفشل حقيقة، حتى المفاوضات التي تجرى في واشنطن لم تستطع من إيقاف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. إيران أقحمت نفسها، يعني إذا تركت إنهاء الحرب وتقول فقط إنهاء الحرب في إيران، يبدو لي بأن شروطها تكون أسهل، لكنها أقحمت نفسها عندما قالت بأن وقف إطلاق النار يتم في كل المنطقة، وتشير بذلك خصوصا
1: إلى لبنان.
2: معنى ذلك بأنها فعلا تريد أن تساعد لبنان لوقف الحرب، لوقف آلة التدمير الإسرائيلية. وإلا كما قلت بالجانب الآخر تترك لبنان يعني تترك لبنان وتكون شروطها أسهل توافق عليه. لماذا تصر على لماذا أقحمت نفسها؟
1: نسمع دكتور علي بإيجاز
2: لو سمحت.
0: تفضل.
2: لأنها تعتقد بأن هذا المسار التفاوضي في واشنطن لم يستطع أن ينهي أو يوقف الحرب، ولا يستطع أن يقف أمام الآلة العسكرية المدمرة، ولذلك هي أرادت أن تجبر الولايات المتحدة وتدخل الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب.
1: بقي معي دقيقة وبضع ثواني دكتور علي.
0: سريعة، محاولة تصوير الدور الإيراني هو فقط بأنها جمعية خيرية، الوضع أعقد من ذلك. إيران تريد أن تمارس نفوذا، وكانت تمسك بالملف اللبناني كما كان يعلن عن العواصم العربية الأخرى. هنالك معركة نفوذ في لبنان. أنا ما أقوله اليوم أن إيران بالتجربة لم تستطع، بمعنى ربما أرادت، قدرتها استراتيجية على تغيير المعادلة في جنوب لبنان بمعزل عن النوايا وفي غزة وفي سوريا هي لم تعد ممكنة على، وبالتالي لبنان ملزم بأن يفتح قنوات سياسية، والحل العسكري الذي صر عليه حزب الله يقودنا من خسارة إلى خسارة، وبالتالي الموضوع ليس بالنوايا.
3: سؤال أنا بطرح سؤال، يعني وأتفهم التحفظ على الدور الإيراني. السؤال إنه إذا انتهى الدور الإيراني في لبنان، هل ستنسحب إسرائيل من لبنان؟ هل ستقوى الحكومة اللبنانية؟
0: دكتور
3: أنا لا أدافع. أنا فقط بحكي من عالم التفاوض اللي هو تفاوض بأوراق القوة. يعني ربما
0: التفاوض.
3: وجود إيران وتريد الحكومة اللبنانية أن تقبل ثمنها.
0: اليوم أن إيران أتت بوقف إطلاق نار شامل ووقفة الحرب. اليوم التالي للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار والعودة، من سيكفله؟ الدولة اللبنانية معنية والوقع صعب جدا، وبالتالي إيران وحزمة الخلافات.
1: أتركنا الوقت، شكرا لكم جميعا، وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لهذه الحلقة من نقاش الساعة. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران قريبتان من التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وأوضح المصدر أن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران استمر ساعتين، وأن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال عقبة في المفاوضات. وكان ترامب قال قبل الاجتماع إنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر، لكنه أكد أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، وأنه يمكن للسفن العالقة في مضيق هرمز العودة إلى أوطانها. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر، وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي واليورانيوم المخصب. كما أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تتحرك وفق مصالحها لا وفق ما يطلبه الأمريكيون. وفي الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون اليوم جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. ومع تواصل الغارات الإسرائيلية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة للحدود الشمالية، قال إن عمليات الجيش لا تقتصر على الجنوب بل تشمل أيضا بيروت والبقاع. من جهته، قال حزب الله إنه نفذ عمليات، منها قصف آليات إسرائيلية كانت تتقدم في بلدة حداثة ودبابة في بلدة يحمر الشقيف. لمتابعة تفاصيل الملف الإيراني، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلنا عمر هواش. أهلا بكما وجد وقفي. اجتماع الساعتين في غرفة العمليات وتغريدة ترامب عن رفع الحصار البحري عن إيران، كيف تنكشف وتتضح تفاصيلهما؟
1: حتى اللحظة يلتزم البيت الأبيض الصمت مريم، ما زلنا بانتظار أن نسمع من الرئيس ترامب قراره النهائي كما وعد خلال منشوره هذا الصباح بأنه سوف يتخذه بعد الاجتماع الذي عقده مع أعضاء مجلس الأمن القومي في غرفة العمليات. ما نعرفه هو أن الرئيس ترامب الآن موجود في المكتب البيضاوي الرئاسي، ما زال على رأس عمله، ربما يجري المزيد من مشاورات بعد انتهاء هذا الاجتماع الذي دام نحو ساعتين. شاهدنا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يغادر البيت الأبيض بعد الساعة الأولى من بدء هذا الاجتماع. واضح بأن الرئيس ترامب ما زال حتى الآن يجري مشاورات اتخاذ قرار، خاصة فيما إذا صحت التسريبات المتعلقة بوجود بند متعلق بلبنان وإسرائيل. التسريبات تحدث عن وجود بند يقول بأنه ينبغي على الحرب بين إسرائيل وحزب الله أن تنتهي، وبالتالي ينبغي أن يبلغ الرئيس ترامب نتنياهو بقراره في حال وافق الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم أو رفضها، كون أن إسرائيل طرفا في الشأن اللبناني. ولكن ما يريده الرئيس ترامب كان واضحا جدا في منشوره، هو بدأه بنقطتين: القضية الأولى أن لا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، والقضية الثانية أن يتم تدمير اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران. هذه خطوط حمراء، وهذه القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني المعذرة سوف يجري التفاوض بشأنها في فترة 60 يوما، وهي فترة تمديد وقف إطلاق النار للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. ما يدرسه الرئيس

0: رئيس ترامب الآن هو مذكرة تفاهم تبنى عليها أسس المفاوضات التي سوف تتم بعد أو خلال فترة 60 يوم، وليس اتفاقا نهائيا. القرار النهائي للرئيس ترامب هو متعلق بمذكرة التفاهم، وأكد الرئيس ترامب بأنه ينبغي قبل بدء هذه المفاوضات أن يفتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة بالاتجاهين ودون أي رسوم. هو تحدث عن أنه يريد رفع الحصار. حتى الآن لا يوجد أي مؤشر بإبلاغ الرئيس ترامب سلاح البحرية بتوجيهات برفع الحصار. وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن أن الحصار سوف يرفع تدريجيا، وهذا ما نصته بنود المذكرة المسربة التي ذكرت بأن الحصار يرفع بالتماشي مع إعادة إيران فتح مضيق هرمز. أي كلما حدث تقدم على صعيد فتح المضيق يحدث تقدم من الجانب الأمريكي على صعيد رفع الحصار.
1: طيب، هنا في الأمور التقنية المرتبطة بالاجتماع وما تلاه وجد، تحدثت عن مشاورات ما زال يجريها الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، وعن تفصيل ربما مهم بخصوص مغادرة رئيس الأركان الاجتماع بعد الساعة الأولى منه. كيف تقرأ هذه التفاصيل، خاصة عندما نعرف من شارك في هذا الاجتماع والمواقف أيضا لدى المسؤولين الأمنيين والعسكريين المشاركين بخصوص الذهاب إلى اتفاق أم العودة للخيار العسكري؟
0: يعني مغادرة رئيس هيئة الأركان المشتركة قد تعني بالنسبة للمتفائلين إزاء احتمال موافقة الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم بأنه لا داعي لوجوده أكثر في مكان الاجتماع. الاجتماع ضم المسؤولين في مجلس الأمن القومي. عادة هذا المجلس مكون من وزيري الحرب والخارجية، إضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وعدد آخر من المسؤولين من ضمنهم رئيسة هيئة موظفي البيت الأبيض، وطبعا رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القيادة الأمريكية المركزية. وربما مغادرة رئيس هيئة الأركان المشتركة قبل الإعلان عن انتهاء الاجتماع مؤشر إلى أن الرئيس ترامب كما ذكرت التسريبات الإعلامية الليلة الماضية يميل إلى الموافقة. ونشير أيضا إلى منشور أعاد الرئيس ترامب، وهذه نقطة في غاية الأهمية، لنيوت جينجريتش، وهو الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي. نيوت جينجريتش قال إنه لو كانت أمريكا منفردة في حربها ضد إيران كما كان الوضع في حربها ضد فيتنام لشجع الرئيس ترامب على مواصلة المهمة عسكريا، ولكن هناك حلفاء في المنطقة قد تنتقم منهم إيران في حال قرر الرئيس ترامب الاستئناف العمليات العسكرية بضرب البنية التحتية. لذلك لا ينبغي على الرئيس ترامب العودة للحرب. الرئيس ترامب أعاد نشر هذه التغريدة لنيوت جينجريتش.
1: عمر هواش في طهران، كيف جرى انتظار نتائج اجتماع ترامب في غرفة العمليات لساعتين، وهل أخذت طهران تصريحاته بخصوص رفع الحصار البحري فورا عن إيران بجدية؟
2: نعم مريم، إيران تراقب بشكل كبير هذا الاجتماع، لأنه يحتمل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أي مذكرة تفاهم، على الرغم من أن الإيرانيين يقولون أنه لم يتم التوصل إليها بعد وأن الرسائل لا تزال متواصلة، فضلا عن احتمال استئناف الحرب. وهناك استعداد كبير هنا على المستوى العسكري الإيراني، ورأينا كيف أنه قبل نحو ساعة كان هناك تدمير لمسيرة وصفت بالمعادية، كانت في سماء جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، حيث أسقطت بواسطة الدفاعات التابعة للجيش الإيراني. أما الاحتمال الثالث فهو أن يكون هناك تمديد لتبادل الرسائل والمفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الباكستاني، وهذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقب تصريحات ترامب ومنشوره حول مذكرة التفاهم، بالقول إن المذكرة لم تصبح نهائية بعد وأن عملية تبادل الرسائل لا تزال متواصلة. بالنسبة لما أعلنه الرئيس الأمريكي عن فك الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، هنا ينظر إليه بعين من الشك والريبة. قال بقائي المتحدث باسم الخارجية إن إيران تراقب ذلك، وقال مصدر آخر مسؤول لوكالة أنباء تسنيم إن هذا الأمر هو مثير للشكوك لدى الإيرانيين وعلى الجميع أن

0: يراقب مدى عمل الناحية العملية لفك الحصار، وعاد وكرر خبقائي وصف هذا الحصار بأنه كان غير قانوني، كان بمثابة حصار بحري. التصريحات التي خرجت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تفاصيل مذكرة التفاهم هنا وصفت في طهران على أنها تحمل أشياء من الصدق وتحمل أشياء أخرى من الكذب، وأنها محاولة لصناعة نصر وهمي وفق ما قال مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس. هنا الإيرانيون يركزون على أن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها وأنها لم تنتهي لا تنص على أي بند يخص القضايا النووية، وبالتالي هناك نفي لما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إضافة إلى أن مضيق هرمز الذي يعتبر أحد أهم القضايا في هذه المذكرة التي لم تنتهي بعد، نؤكد أيضا أنها تقول مصادر إيرانية أنه لم يذكر في المذكرة ما قاله الرئيس الأمريكي بأن العبور من المضيق سوف يكون حرا من دون أي رسوم. وكان هناك اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظير العماني أكد على ضرورة إدارة المضيق معا كدولتين متشاطئتين
1: بموضوع المضيق. عمر،
0: على طرفي المضيق
1: ما نقرأه على الشاشة في الخبر العاجل نقلا عن هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية يشير إلى الاستمرار كما تقول الهيئة بدراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة. يعني هناك استمرار للحالة كما هي الآن ولم يطرأ أي تغيير على العبور عبر المضيق رغم التصريحات الأمريكية. هنا إشارة لما بالتحديد عمر بخصوص ما يجري الحديث عنه عن فرض رسوم أو ترتيبات إدارية مرتبطة بهذه الهيئة، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية؟
0: نعم مريم، هيئة إدارة مضيق هرمز أصدرت قبل قليل بيان أدانت فيها العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الهيئة التي تدير المضيق قبل أيام، أدينت هذه العقوبات. وأضافت الهيئة أن هذه العقوبات لا تغير شيئا على أرض الواقع. هنا تأكيد إيراني على أن عملية المرور من المضيق لا تزال تحت السيطرة الإيرانية، وأن أي سفينة لابد أن تأخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية وأن تنسق مع الخارجية الإيرانية لأجل العبور، وهذا مستمر لا تغيير فيه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى الرغم حتى من التصعيد العسكري الذي أشارت إليه الهيئة في بيانها خلال الأيام الماضية. تعرفين مريم أنه يوم الاثنين الماضي والثلاثاء والخميس وليلة أمس كان هناك تصعيد عسكري، بعض الاحتكاكات مسيرات كانت في منطقة المضيق، وكان هناك محاولة لبعض السفن للعبور من دون أخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية، وكان هناك إطلاق عيارات نارية تجاهها. لذلك هناك الآن تأكيد على أن الوضع في المضيق لم يطرأ عليه أي تغيير وأن أي عبور لا ينبغي أن ينسق مع القوات الإيرانية.
1: وتضيف الهيئة، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أيضا عمر، أن الأمريكيين لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. شكرا لك عمر هواش من طهران، وشكرا لوجد وقفي كانت معنا من البيت الأبيض. للتحليل نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا ديفيد ديغوش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وبالدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ديفيد ديغوش، لم يعلن ترامب بعد ما سماه القرار النهائي ويستمر الآن في إجراء مشاورات في المكتب البيضاوي، هل هكذا تسير الأمور عادة عندما يرتبط الأمر بقرار بهذه الأهمية؟ ولماذا يستمر في إجراء مشاورات بعد ساعتين من الاجتماع؟
2: Good question. So there could
3: سؤال
2: be a lot
3: وجيه تتعدد الأسباب التي يمكن أن نشير إليها. قد يكون في صدد التعامل مع الفرقاء المختلفين من ضمن قاعدته الناخبة، هو يرى أن الأسواق مهمة والأوجه التجارية مهمة، وإذا ما انتظر حتى بعد الساعة الرابعة بعد إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نهاية أسبوع، محللون يصرفون الملايين من الدولارات ويمكنهم أن يكسبوا الأرباح باستطاعتهم أن يتصرفوا، وبعد ذلك يتخذ

0: تقول المضيق يجب أن يفتح؟ هل تتحدثين عن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية؟
1: حصار البحر الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
0: بكل صراحة باستطاعته أن يرفع الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية كبادرة حسنية للتقدم، ولكن ذلك لن يؤثر بمستويات كبيرة لأن السفن التجارية سوف تنتظر. طبعا السفن الإيرانية يمكنها أن تتحرك، ولكن السفن التجارية سوف تعاني من انعدام لليقين هل باستطاعتها أن تمر أم لا. وبالتالي بكل صراحة إعلان نهاية الحصار، ويمكن إعادة فرض الحصار في غضون ساعات، إذا الإعلان هذا أن الحصار قد رفع، إذا ما ظن أن الاتفاق وشيك، هذه تكلفة منخفضة لإبداء حسن النية.
1: دكتور أحمديان، إلى أي درجة تنظر إيران إلى ما يمكن أن ينتهي إليه أو تنتهي إليه مشاورات ترامب المستمرة الآن بعد ساعتين من الاجتماع؟ إلى أي مدى تنظر إليها أنها مصيرية في عمر مذكرة التفاهم قيد النقاش؟
2: أعتقد أن كل ما يحدث اليوم هو أمر مصيري، يعني الحرب أو السلام والذهاب باتجاه اتفاق، لكن الملفت أنه كما يبدو هذا كان اشتراط إيراني وأراد أن يلغي الحصار دون الإعلان. إيرانيون طلبوا أن يعلن ذلك كما يبدو الآن في النقاش في إيران، ولذلك يقبل بذلك، يطرحه على أنه أمر ثانوي بينما هو في محور الشروط الإيرانية. وكذلك وقف الحرب في لبنان جزء من هذا الاتفاق الإطاري، وهو مقدمة لمفاوضات ليس اتفاقا نهائيا، وبالتالي يقبل بذلك، لا يعطي يعني إشارة ثقة لإيران، بل هو كما يبدو اشتراط إيراني للذهاب باتجاه تطبيق هذا الاتفاق بعد الإعلان عنه. تقديري أنه أيضا لأنه يواجه ضغط يذهب بالتدرج، يعني يعلن ما يقبل به بالتدرج، اليوم يعلن إنهاء الحصار، غدا سيعلن شيء آخر، رفع التجميد عن أموال إيران، بعدها يتكلم عن وقف إطلاق نار في لبنان. هذا التدرج تقديري أنه محسوب للسياسة الداخلية وللضغط الذي يوجه له. إيرانيا يبدو أنه كان هناك استقراب، لكن بعد أن اتضحت بعضا من النقاط في الداخل، كان كما يبدو ما طلبته إيران كاشتراط لبدئها في تنفيذ الجزئية المرتبطة بإيران. الإيرانيون ما زالوا يقولون بأن هذا جزء صغير من الاتفاق، عليه أن يطبق كل الاتفاق ثم نذهب باتجاه الحوار والمفاوضات حول الملفات الأكثر تعقيدا وهي النووي وقضايا.
1: لكن في الكواليس الإيرانية الآن هل تجري بالتوازي أيضا مناقشة النقاط ربما التي يصر الأمريكيون على فرضها، أو ما يطلب الأمريكيون من إيران أن تتنازل بخصوصه، أم ينتظرون مضمون هذا القرار النهائي الذي سيتخذه ترامب وبعدها سيقولون رأيهم؟
2: هو الاتفاق الإطاري سن من قبل الوسطاء في طهران بالتنسيق مع واشنطن وطهران، ويطرح نقاط واضحة ويجري العمل بها،
1: ولكن لم يقبل بها تلقائيا الأمريكيون، ما زالت قيد الدراسة.
2: تقديري أنه بإعلانه هذا يبدي أنه قابل بها،
1: حتى موضوع رفع التجميد عن الأموال،
2: تقديري أنه جزء من الاتفاق، لذلك عندما يبدأ بواحدة فسنسمع عن الأخريات أيضا. أمام ذلك الانسحاب القوات وإنهاء هذا الحصار البحري، إيران أيضا ستعيد الملاحة إلى مستويات قبل الحرب، المستويات ليس شكل قبل الحرب، وبالتالي هذا أيضا تنازل تقدمه إيران للرئيس ترامب، وكذلك وقف الحرب في المنطقة وقضية تحرير الأموال المجمدة. هذه جزء من ذات الأموي وذات الاتفاق، ودائما في الحروب الطرف الذي يأتي بأهداف ويفشل في تحقيقها يقدم أكثر، وهذا هو الذي يحدث الآن.
1: في موضوع التنازلات دكتور حسن عبيدي، من الذي قدم التنازل الأكبر حتى الآن؟
3: يعني كل قضايا معقدة، يعني هناك قضايا أقل تعقيدا، يعني حتى قضية الرفع، يعني إذا سلمنا بأهمية المرحلية في التفاوض ونبدأ برفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ وعلى السفن الإيرانية، مقابل في النهاية أن ترفع إيران كذلك أيديها على مضيق هرمز، يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد ورقة مهمة لأتاحت لأمريكا أن تكون هي صاحبة المبادرة في مضيق هرمز، وهو هذا الحصار الكبير الذي يكلف إيرانيا يعني مستوى اقتصادي معيشي صعب جدا. أي نقطة الأولى، يعني ليست قضية سهلة قضية أنه إيران

0: تنهي هذا الحصار. النقطة الثانية أنا أعتقد التي ما زالت إلى حد الآن قيد الدراسة هي قضية الأموال. قضية رفع فعلا الحجر على الأموال الإيرانية ليست بالأمر الهين لا بالنسبة لإيران ولا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس ترامب سيسأل يقول في النهاية ماذا قدمت لكم إيران حتى في النهاية أن تعاد هذه الأموال لإيران. مبلغ كبير جدا يتيح لإيران على الأقل التنفس وكذلك ربح الوقت. فالنقطة الأساسية أنا في رأيي ما زالت إلى حد الآن هي قضية هذه الأموال، رغم دخول قطر على الخط، لكن في نفس الوقت دخلت إسرائيل. إسرائيل ليست بعيدة عن المفاوضات، وأنا أعتقد أنها ستستمر في النهاية في تقويض المفاوضات حتى وإن كانت على مذكرة تفاهم فقط وليست على اتفاق دائم. طيب.
1: هنا عندما نتحدث عن تفاصيل ذكرت بخصوص بنود مذكرة التفاهم قيد النقاش، هل ما يجري الحديث عنه من بنود دكتور عبيدي واضح بالقدر الكافي أم أنها ما زالت فضفاضة وتوحي بأنها ربما لتمرير فقط فترة 60 يوما؟
0: يعني احنا لا نعلم كل شيء، يعني يجب أن نتفق ما معنى اتفاق إطاري قريب من مذكرة التفاهم، هو أنه يرسم الخطوط الكبرى، لكن في النهاية ليس بالضرورة أن يجد حلولا توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مدة الشهرين هي مدة قبل كل شيء لوقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: أنه لا يمكن التفاوض، وهذا إيران استطاعت أن تحصل عليه. إيران قالت لن نفاوض تحت النار، وبالتالي الآن وقف إطلاق النار من أجل مواصلة التفاوض حول قضايا النووي التخصيب والبرنامج النووي يمكن في النهاية أن تناقش في مرحلة مقبلة، لكن إيران تريد قبل كل شيء الحصول على وقف إطلاق النار حتى وإن كان بدون ضمانات، ثم رفع هذا الحصار الذي فعلا أصبح يعني مكلف جدا. وإيران والولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت في النهاية بأن هذا الحصار ورقة مهمة جدا مثل ما هو كذلك مضيق هرمز بالنسبة للإيرانيين.
1: دكتور سيد ديغوش، يعني في مداخلة مراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي ذكرت مسألة مهمة مرتبطة بالتسريبات التي خرجت من هذا الاجتماع المغلق، يعني هناك ربما مناقشة بند مرتبط بحرب إسرائيل على لبنان، وهذا البند ينص صراحة على أن حزب الله أو هذه الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله يجب أن تنتهي. هل يمكن أن يشكل ذلك إشكالية تحول دون تقدم النقاشات المرتبطة بمذكرة التفاهم أو بالموافقة الأمريكية على مذكرة التفاهم كما يضعها الإيرانيون، إذا كان الإيرانيون يضعون هذا الشرط المرتبط بوقف إسرائيل حربها على حزب الله؟
2: لا أعتقد أن الإيرانيين سوف يتخلون عن مصالحهم لصالح حزب الله اللبناني. عندما أمر حزب الله بأن يهاجم إسرائيل فعل ذلك، وقدم حزب الله التبريرات لنتنياهو لكي يقضي على حزب الله اللبناني. نحن نستمع، وفي الحقيقة الحوار الذي يجري الآن هو في عالمين موازيين. أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يوافق على الشروط الإيرانية ويبقى رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. بكل صراحة أنا أستمع إلى أمور الآن ليست ممكنة، ولا أعتقد أن هناك غباء في إيران يفترض أن الاتفاق في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يقيد العمل العسكري على الأمد القريب الإسرائيلي ضد حزب الله. هذا اتفاق يكون مصمما للفشل. أنا أعرف أن الدبلوماسيين الإيرانيين هم الأفضل في العالم وليسوا أغبياء، وبالتالي مصالح إيران مهمة. حزب الله اللبناني ليس على مستوى المصالح الإيرانية، نتحدث عن التضخم ونتحدث عن الحصار على الموانئ.
1: هل هي كذلك دكتور أحمديان؟ يعني أين تضع إيران في أولوياتها مسألة لبنان ووقف إسرائيل لحربها على حزب الله كشرط ضمن الشروط المطروحة في مذكرة أو قبل التوقيع على مذكرة التفاهم؟
3: هو شرط رئيسي. الضيف الأمريكي يتكلم من منطق أمريكي أنه يمكن التضحية بالحليف. إيرانيا لم يحدث ذلك في 47 سنة الماضية، لم تتخلى إيران عن حليف.
1: حتى لو وضع موضوع لبنان في كفة وكل المصالح الأخرى الإيرانية في كفة أخرى؟
3: هذا ما يقوله الإيرانيون، وضعوها كلها ضمن شرط واحد، إنهاء الحرب في المنطقة. وفي المرحلة المقبلة أنا شخصيا لا أتوقع أن يذهب الإيرانيون لاتفاق نهائي دون انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. الإيرانيين يرون في حليفهم قيمة استراتيجية، ومصالح متبادلة لا يمكن أن يتراجعوا عنه.
1: لكن ما الذي يمكن أن يكفيهم في موضوع لبنان؟ أن يجري تثبيت وقف إطلاق النار فقط؟ أم يشترطون أيضا المسائل الأمنية الأخرى يعني التي تلقائيا تندرج تحت وقف إطلاق النار كالانسحاب الكامل الإسرائيلي من المناطق التي انتشر فيها؟
3: في المرحلة الأولى وقف إطلاق النار أتوقع هذا هو المحور نظرا للفضائع التي تقوم بها إسرائيل، وبعدها طبعا انسحاب إسرائيل. الإيرانيون لا يرون أساسا وقف إطلاق النار والإصرار عليه بعيدا عن مصالحهم الوطنية أيضا، باعتبار أنه يحد من تغول إسرائيل العدو الأول لهم في المنطقة وداعمته الولايات المتحدة العدو العالمي الأكبر لإيران. ولذلك يعني يجب أن ننظر لهذا من منظور إيراني ليس من منظور أمريكي. بالنسبة للإيرانيين تكلم السيد غالباف اليوم نقطة مهمة، أننا تفاوضنا مع الولايات المتحدة بالصواريخ واليوم نأتي بالصواريخ على الطاولة. معنى ذلك أن الفشل الأمريكي في الحصول على النقاط التي أرادتها هو الذي يترجم على الطاولة. النقاش الذي نسمعه يرتبط بما قبل الحرب، حدثت حرب وفشلت الولايات المتحدة واليوم إيران تفرض شروط على الطاولة نتيجة هذه الحرب، لأنها تمسك بقدرات مهمة أهمها أنه ممنوع على الولايات المتحدة أن وأساسا منطق حضورها العسكري إلى جوار إيران انتهى لأنها تخرج من الخدمة في أسبوع. النقطة الثانية هرمز تحتاجها الولايات المتحدة، تحتاج لحرية الملاحة، بالتالي الأوراق التي في جعبة إيران غير مسبوقة، ولذلك نحن في وضع مختلف. تقديري أن هذا النقاش للضيف الأمريكي بعيد عن الواقع الجديد، مرتبط بالواقع قبل الحرب.
1: الواقع ما الذي يفرضه دكتور حسني عبيدي؟ يعني عندما نتحدث عن هذه الأمور العالقة، رفع التجبيد عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا موضوع النووي، مصير اليورانيوم عالي التخصيب، فتح مضيق هرمز قبل أو بعد، يعني هذا الترتيب أيضا في الأولويات، كيف يمكن في النهاية هندسة حل وسط مرتبط بكل هذه المواضيع في فترة وقف إطلاق النار أو تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما؟
0: يعني لا يوجد هناك أي تفاوض في العالم دون أن تكون هناك تنازلات متبادلة، يعني شرط النجاح هو أن تكون في النهاية نصل إلى نقطة مشتركة بين الطرفين. قضية صحيح قضية تخصيب اليورانيوم وقضية البرنامج النووي هي قضايا صعبة لكن ليست مستحيلة، ولذلك الطرف الباكستاني الذي يشجعه الجميع لا يكتفي فقط بدور ساعي البريد، وإنما يحاول بعض الأحيان تعديل وتنقيح حتى المقترحات حتى لا تكون الفجوة كبيرة بين الطرفين. يعني قضية عودة، الآن نشهد عودة الدبلوماسية، فأنا أعتقد المجتمع الدولي دول المنطقة دول الخليج خاصة تحاول فعلا إقناع الولايات المتحدة الأمريكية لا إبقاء على نافذة التواصل عبر الوسيط الباكستاني. فالنجاح للوصول إلى حل مقبول من طرفين من قبل الطرفين لهذه القضية التي تحدثت عنها يحتاج إلى مواصلة هذا التفاوض. لن يكون من خلال الثقة، الثقة مفقودة. 60 يوم يعني
1: لن تكون كافية.
0: لا أبدا، هذا موعد موعد قياسي. 60 يوم هي الحفاظ على وقف إطلاق النار،
1: إمكانية أن يتجدد ربما بالضبط الصدام العسكري إذا لم يجري التفاهم حولها في 60 يوم.
0: ممكن جدا العودة، أو ممكن الرئيس ترامب ينصرف تماما، وهذا ما يخشاه أن صار الحرب، يخشو فعلا بأن الرئيس الأمريكي يكتفي في النهاية بأي تفاهم مع إيران ولن يهتم بموضوع يعني حالة استاتيكو الإبقاء على الوضع كما هو الآن، هو كذلك سيناريو وارد بالإضافة كذلك إلى عودة العمليات القتالية.
1: أشكرك الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا للدكتور حسن أحمديان أستاذ الدراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والشكر أيضا للسيد ديفيد ديغوش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا لكم جميعا. ننتقل إلى الملف اللبناني المرتبط اليوم بتطورات ميدانية وتفاوضية على مستوى المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في المسار الأمني داخل البنتاغون، والمرتبطة أيضا بالتصعيد الإسرائيلي والمواجهة المستمرة مع حزب الله في جنوب لبنان. للاطلاع على تفاصيل ما جرى خلال الساعات الأخيرة خاصة ما هو مرتبط باجتماع البنتاغون، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، معنا أيضا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أبدأ معك أنس الصبار، ما تمخض عن هذه الاجتماعات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية في البنتاغون، وإن كانت الكواليس قد قدمت إجابات عما جرى؟
4: حتى الآن لا بيان رسمي من وزارة الحرب بشأن هذه الاجتماعات، لكن ما هو معلوم أنها تبحث في الجوانب العسكرية من هذه المحادثات، لأن هناك محادثات سياسية كانت قد جرت في وزارة الخارجية وستجري الأسبوع المقبل إذا ما سارت الأمور وفقا لما هو مخطط لها. كانت هناك بعض التقارير أشارت إلى أن محور هذه الاجتماعات على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية وإلى حد كبير الأمريكية يتمحور حول نزع سلاح حزب الله، وهذا يؤكده بطريقة أو بأخرى البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية عقب اتصال للوزير ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. وجاء في هذا الاتصال وفقا لبيان الخارجية تأكيد من روبيو على ضرورة أن تستمر هذه المحادثات أولا، وثانيا على أن يوقف حزب الله وفقا لتعبيره الانتهاكات والاستفزازات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار أمد هذا الصراع. تحدث عن أن المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية هي السبيل الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قد قال للجزيرة إن هذه المحادثات هي الطريق الوحيد لعودة الأمور إلى طبيعتها ولتحقيق السلام والاستقرار وأيضا إعادة الإعمار في المناطق التي تحتلها إسرائيل في هذه الفترة. كانت الخارجية الأمريكية قد استضافت عدد من المحادثات السياسية 4 جولات، وهذه الجولات كانت إلى حد كبير تركز على الجانب السياسي، وخلال هذه الجولات كان هناك واضحا أن هناك خلاف بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني فيما يتعلق بالأولويات، إنهاء الحرب أولا أم نزع سلاح حزب الله، وهذه الخلافات امتدت إلى المحادثات العسكرية. من المتوقع إذا ما سارت الأمور وفقا للجدول المعلن أن تنتهي خلال النصف ساعة المقبلة، وبعد ذلك قد يصدر بيان من الأمريكيين يوضح تفاصيل ما حدث.
1: بانتظار هذا البيان أسأل إيهاب العقدي عن التصور الذي ذهب به الوفد العسكري اللبناني إلى هذه الاجتماعات، وكيف ظهر أيضا الانعكاس الميداني لكل ما يجري بحثه على الأرض على مستوى هذا التصعيد المستمر في الجنوب.
5: هناك مستويان من المواقف اللبنانية التي ترتبط وتصب بشكل واضح في الرؤية الرسمية اللبنانية، مع وجهة نظر تختلف من جانب حزب الله، وكذلك مسار آخر ميداني يجري على الأرض ويناقض كل ما يجري عمليا في واشنطن. فرئيس الجمهورية اعتبر في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي بأن وقف إطلاق النار هو الممر لحل كل المشاكل والقضايا المرتبطة بالوضع القائم في لبنان، وبالتالي لبنان الرسمي يرى بأن هذا الأمر هو أولوية في هذه المرحلة. يتسلح بهذا الأمر الوفد العسكري الأمني الذي أجرى المحادثات في البنتاغون، لكن وفقا لمصدر رسمي لبناني للجزيرة أشار بشكل واضح إلى أن هذا المسار هو مسار تقني يجري العمل فيه والبحث فيه في مسارات يمكن أن تقدم بعد الاتفاق السياسي، أي بمعنى أن كل ما يجري التداول به لا يمكن تنفيذه إلا بعد اتفاق سياسي. وطبعا المصدر الرسمي يشير إلى أن لبنان بشكل واضح يريد خلال هذه الفترة وانسحابا إسرائيليا ووقفا لإطلاق النار، لأن لبنان لا يرغب بأي شكل من الأشكال أن يقوم الجيش اللبناني بأي عمليات على الأرض دون وقف لإطلاق النار أو حتى ما يسميها المصدر اللبناني مساحات للعمل، مساحات تجريبية للعمل في جنوب لبنان في حال التوصل لوقف لإطلاق النار. أما مسار حزب الله فهو يرفض بشكل كامل وفقا لما أعلن نوابه وكرر أحد نوابه هذا اليوم هذا الموقف، بأنه يرفض مسار واشنطن والمفاوضات المباشرة وما قد تأتي عنه. لكن المسار الآخر وهو المسار الذي يفرض نفسه على الأرض هو من جانب إسرائيل التي تحاول توسيع توغلها البري من خلال 3 مسارات. مسار أول بدأت تفتحه اليوم من خلال دبين بلاط، هذا المسار الذي يوازي العمليات العسكرية المستمرة من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف، أيضا مسار حداثة في بنت جبيل، وكانت هناك محاولات للتقدم، وكلها يقول حزب الله أنه يتصدى لها ويكبد القوات الإسرائيلية المهاجمة خسائر، حتى أن منذ لحظات كان هناك قصف مدفع إسرائيلي باتجاه دبين وكذلك باتجاه مناطق أخرى، مع قصف جوي مركز من جانب القوات الإسرائيلية على مناطق واسعة من جنوب لبنان، مع

0: إنذارات بالإخلاء لعدد كبير من البلدات والقرى، والقصف الجوي وفقا لفرق الدفاع المدني في جنوب لبنان أسفر عن 14 شهيدا في عدد من البلدات والقرى التي جرى استهدافها بغارات جوية عنيفة بعد تهديدات بالإخلاء. كل ذلك يأتي في ظل أيضا توسيع الغارات ونطاق العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي، وكذلك استمرار القصف من جانب حزب الله على المواقع الإسرائيلية. نعم. حتى أن قبل نحو ساعة كان هناك إطلاق للصواريخ على مواقع إسرائيلية تحتلها في مناطق في جنوب لبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، والشكر لأنس الصبار كان معنا من واشنطن. نرحب هنا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. على المستوى الإسرائيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية بعض المواقف الإسرائيلية بخصوص هذا الاجتماع في البنتاغون اللبناني الإسرائيلي، لكن اللافت هذه الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى الحدود الشمالية، وأطلق خلالها أيضا رسائل مرتبطة بالميدان في تقاطع مع توقيت هذه المباحثات في واشنطن.
2: بالفعل، وتصريحات ربما يلام عليها بنيامين نتنياهو على الأقل من مصادر نقلت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا اليوم، عندما قالت بأن نتنياهو أخطأ ربما خطأ فادحا عندما أدلى بتصريحات حول تحركات القوات الإسرائيلية البرية، وحديثه عن أن هذه القوات اجتازت أو عبرت الليطاني وتتمركز في مواقع معينة، وكأنه يكشف أسرارا تحركات للجيش الإسرائيلي ليست في مكانها ولا داعي لها على الأقل في هذه المرحلة التي تستمر فيها العملية العسكرية. وحتى أن أحد المصادر الأمنية تحدث لهيئة البث الإسرائيلية وقال بأن هذه التصريحات يبدو وكأنه من ورائها هدف إعلامي، بمعنى أن نتنياهو يحاول أن يبدأ حملته الانتخابية من خلال هذه التصريحات، ويحاول ربما الرد على الانتقادات الموجهة لحكومته في إدارة المعركة في لبنان وفي عجز الحكومة عن توفير الأمن والأمان للبلدات في شمال إسرائيل. لكن تصريحات نتنياهو تشي بأن إسرائيل ماضية في تعميق العملية العسكرية، في قضم مزيد من الأراضي، في احتلال مزيد من الأراضي، في التموضع على تلال استراتيجية ومرتفعات مشرفة على طرفي الليطاني، تحسين وتحصين الخط الأصفر أو الخط الدفاعي المتقدم كما تسميه إسرائيل في جنوب لبنان. وهذا يتقاطع إلى حد كبير أيضا مع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي قام أيضا هو بجولة تفقدية في منطقة مزارع شبعة أو المعروفة إسرائيليا بهاردوف جبل روس، وهنالك تحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته العسكرية، الخط الأخضر لا يشكل قيود على تحركات الجيش الإسرائيلي، ويقول بأن الضربات التي وجهها لحزب الله كانت موجعة وتراكمية بشكل غير مسبوق. كل هذا العمل الميداني والعسكري يأتي بالتوازي مع استمرار المفاوضات في واشنطن. هيئة البث الإسرائيلية مريم نقلت عن مصدر مطلع في هذا السياق أن الجانب اللبناني قدم طلبا مباشرا للوفد الإسرائيلي في البنتاغون بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وكان الرد الإسرائيلي بالرفض. إسرائيل قالت أنه لن يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان دون أن يكون هنالك تغيير في الواقع الأمني في جنوب لبنان تحديدا، وانعكاساته بطبيعة الحال على البلدات الإسرائيلية في الشمال. المهم في هذه الجولة مريم أنها خلافا للجولات السابقة التي كانت دبلوماسية وفيها تصريحات عن السلام وعن النوايا وعن السلام المستدام، هذه الفرق العسكرية الأمنية تريد أن تصل إلى خطط عملياتية وعملية لكيفية تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. وإسرائيل تذهب كما قلنا بشروط وبخطوط حمراء، أهمها أنه لا انسحاب قبل استتباب الأمن، تريد أن يكون السلاح كله بيد الدولة اللبنانية، تريد جنوب الليطاني خال من السلاح وخال من أي وجود عسكري لحزب الله، وأيضا تضع شروطا تقول فيها بأنه في أي اتفاق وفي إطار هذه المفاوضات إسرائيل ستحافظ على وجودها العسكري، على العمل الجوي العسكري للمقاتلات الإسرائيلية وللطائرات التجسسية، وأنها ستعمل ضد أي تهديد يتشكل في لبنان ضد أمنها وأمن بلداتها.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على هذه المشاركة في الاستوديو. وللتحليل نستضيف من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، ومن منطقة كسروان في جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن الخليل نستضيف عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور فادي الأحمر، بالنسبة للوفد اللبناني الذي شارك في اجتماع البنتاغون أو في جولة المباحثات اليوم في البنتاغون الفنية والعسكرية، ما الفرق بين ما طرحه اليوم وما طرح في الاجتماعات الثلاث السابقة في الخارجية الأمريكية من حيث المضمون؟
3: مساء الخير لك وللضيوف وللمشاهدين. المطلب واحد، وقف إطلاق نار وانسحاب. أما الشكل لا شك مختلف، لأنه نحن أمام وفد عسكري، وبالتالي طرح المسألة يكون من وجهة نظر عسكرية ومقاربة عسكرية، تتكلم عن خرائط، عن مسافات، عن حدود، عن نقاط معينة إلى ما هنالك، وأيضا عن ربما لا نعلم حتى الساعة ما إذا تطرقت المفاوضات إلى طريقة الانسحاب، وكيف يمكن أن في حال وافقت إسرائيل على الانسحاب كيف يمكن للجيش اللبناني أن يستلم الأرض الجغرافية التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. أنا لا أعتقد أنه أن المفاوضات وصلت إلى هذه النقطة، ولكن أقول ربما، لا نعلم، لأنه لا نعلم ماذا دار في المفاوضات. وبالتالي من يعني المطلب، أعود وأكرر، المطلب واحد ولكن المقاربة مختلفة، لأنه وقيت وأكيد بطبيعة الحال الوفد العسكري ذهب مع خرائط الحدود البرية، خرائط للنقاط الخلافية الأساسية، وأيضا عن مجهز أيضا بإمكانيات الجيش اللبناني للحلول محل الجيش أو القوات العسكرية الإسرائيلية في حال قررت الانسحاب.
1: طبعا الجواب عن هذا الموضوع أو عن هذه العبارة في حال وافقت إسرائيل على الانسحاب وجد فيما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قال إن الوفد الإسرائيلي أكد أن الجيش لن ينسحب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. دكتور فادي الأحمر، هنا التهديد واضح مفهومه بالنسبة للإسرائيليين، لكن عندما يطرح أمام وفد لبناني جاء إلى اجتماع برعاية أمريكية وتحت ضمانات معينة، فما الذي يعنيه؟
3: لا شك عندما يطرح هذه المسألة موقف الوفد اللبناني محرج جدا، لأنه اليوم الحكومة اللبنانية صحيح تذهب إلى المفاوضات، لأنه لم يعد لها خيار آخر سوى المفاوضات منذ أن طرح الرئيس اللبناني جوزيف عون طرح مبادرته، ولكن الوفد اللبناني إن كان عسكري أو الدبلوماسي الذي سيجتمع الأسبوع المقبل ويعلم جيدا أنه هو ليس من يملك الأرض، لا يزال قرار الحرب في لبنان بيد حزب الله، وبالتالي قرار السلم أيضا بيد حزب الله، وبالتالي لا يمكن للوفد اللبناني إعطاء ضمانات لإسرائيل اليوم أن لا تتعرض أرضها، أن لا تتعرض قواتها للقصف، أن لا يتعرض شمال إسرائيل، منطقة الجليد للقصف. هذا إحراج كبير ويطغى يلقي بثقله على المفاوضات. ولذلك نحن يعني أنا شخصيا لا أرى أن هذه المفاوضات ستؤدي إلى شيء ملموس في القريب العاجل. سيدتي، شئنا أم أبينا، اليوم الملف اللبناني مرتبط بإسلام أباد أو موجود في إسلام أباد على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ولو أن الحكومة اللبنانية تريد فصله، ولو أن الإسرائيليين يريدون فصل ذلك، ولكن هو عمليا هذه، لأنه إيران اليوم تخوض الحرب التي أوقفتها في إيران، تخوضها اليوم من جنوب لبنان أيضا للتفاوض في طهران.
1: هنا أسأل السيد خليل نصر الله عن موقف حزب الله في كل ما جرى اليوم في البنتاغون وهذه الجولة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية. الحزب طبعا يرفض مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكن كيف يقدر ما يمكن أن يخرج من اجتماع بهذه الأهمية؟ ماذا لو استطاع الوفد اللبناني أن يحصل فعلا على قرار إسرائيلي بتثبيت وقف إطلاق النار على الأقل؟
4: شكرا جزيلا لك. طبعا أي قرار بتثبيت وقف إطلاق النار يجب أن يشمله قرار بالانسحاب أيضا، يعني وقف إطلاق نار وإسرائيل تبقى في أرض جنوب لبنان، هذا سيكون نتيجته كما حصل في الثاني من آذار، العمل المقاوم سيستمر. وأنا أريد أن أوضح بعض النقاط ربما تساعدنا بتفكيك المشهد طوال، يعني سواء كان الرواية الإسرائيلية أو حتى جزء من الرواية اللبنانية اللي تبني سرديتها على أنه المشكلة في سلاح حزب الله. على مدى 15 شهرا الماضي، يعني بعد إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، الذي كان يعتدي هي إسرائيل، الذي كان يطلق النار هي إسرائيل، الذي لم ينفذ الانسحاب هي إسرائيل، لم تتعرض لا المستوطنات ولا العمق الإسرائيلي لأي إطلاق نار من لبنان، وبالتالي من ترك الباب مفتوحا لعودة اشتعال الجبهة هي إسرائيل نفسها، لتعود اليوم لتتحدث عن ذات المحددات، مسألة التهديد القائم في لبنان وحماية أمننا وما شابه. واقعا لم يكن هناك تهديد لشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الفعل الإسرائيلي هو الذي أدى إلى هنا، وبالتالي ليس سلاح حزب الله. المسألة الثانية والمهمة جدا، مسألة سلاح حزب الله مسألة داخلية. تقارير الجيش اللبناني لليوم أرسل وفد بقرار سياسي إلى واشنطن، تقارير الجيش اللبناني كانت تقول بأن العائق أمام تنفيذ عملية حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني هو الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي ماذا فعلت السلطة اللبنانية اليوم؟ أرسلت وفد من الجيش اللبناني ليجلس مع وفد من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبره الجيش أنه هو عائق في تنفيذ أي تفاهمات. وبالتالي إذا كان وجود الاحتلال الإسرائيلي في عدة نقاط سابقا في أرض جنوب لبنان هو عائق، فما بالنا اليوم أمام هذا التمدد الإسرائيلي.
1: طيب، وهذا الاجتماع
4: هذا التفاوض
1: عقد من أجل
4: لبعض التقني
1: أن يتحقق هذا المطلب المرتبط بالانسحاب، وبالتالي يكون للجيش اللبناني الصلاحية الكاملة للسيطرة والتحرك داخل هذه المواقع التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لاحقا. لماذا لا يذهب حزب الله إلى مسألة التعاون في موضوع حصر سلاحه تحت هذه العناوين؟
4: في أكثر من مناسبة تحدث حزب الله بشكل واضح جدا عن أن الدولة التي تفاوض، وهذا أمر طبيعي، لكن هناك اختلاف على شكل التفاوض، ليس التفاوض غير المباشر، ليس التفاوض المباشر، إنما التفاوض غير المباشر عبر وسطاء والذي يمكن وضع محددات له. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قرار السلاح وحصر السلاح وتوظيف السلاح ضمن استراتيجية أمن وطني هو قرار لبناني لبناني. الخطيئة الكبرى الآن أن ينقل هذا الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويناقش مع الإسرائيليين. هذه مشكلة كبيرة جدا آتية حتما إلى الداخل اللبناني. هناك قرارات خاطئة تتخذ، والذي يحدد المسار اليوم هو وزير الخارجية الأمريكي بكل بياناته حتى باتصاله اليوم، ويعتبر أن المشكلة مشكلة بالسلاح. طب هذه مشكلة لبنانية لبنانية، لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمر على على على طرحها في المفاوضات، ولماذا يفتح لها الباب من قبل الجانب الرسمي اللبناني الذي قبل بالتفاوض بأن تطرح مسألة داخلية؟ يعني لا نستغرب في يوم من الأيام إذا الآن هذه مسألة داخلية أقرت ضمن مجلس الوزراء تنقل إلى اجتماعات في البنتاغون، غدا ربما يأخذون مثلا قانون الشيخوخة أو العفو العام إلى المفاوضات السياسية ليناقشوا مع إسرائيل. هذه خطيئة كبرى، عدا عن أن التفاوض المباشر في أصله هو تجاوز للقانون اللبناني كذلك الأمر.
1: هنا سأسأل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، يعني الوفد الإسرائيلي في هذه المباحثات سيد عادل شديد رفض مطلب الوفد اللبناني بالانسحاب من المناطق التي انتشر فيها بعد الحرب الأخيرة. كيف يقدر في إسرائيل هذا الموضوع؟ يعني إلى أي درجة هناك إمكانية بحث هذه المسألة تحت ضمانات أمريكية وبتعاون لبناني رسمي يخص نزع سلاح حزب الله؟ هل هناك إمكانية لأن يقبل الجيش الإسرائيلي والمستويات السياسية في النهاية الانسحاب من هذه المواقع إذا توفرت شروط معينة؟
5: تحياتي لك ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري الإشكالية التي ستمنع التوصل إلى أي اتفاق أو أي تفاهم ما بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي هو التناقض برؤية كل طرف لما هو مطلوب من هذه اللقاءات أو الاجتماعات. إسرائيل لا ترى أنه ذاهبة للولايات المتحدة لتفاوض لبنان حول موضوع انسحابها كما يفترض أن يكون الموقف اللبناني. تعتقد إسرائيل وذاهبة لمناقشة الحكومة اللبنانية في موضوع سلاح حزب الله وكيفية مواجهته لتمكين الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها وسيادتها في لبنان، ولا ترى بوجودها مشكلة. إسرائيل منذ أيام تتبنى خطابا، وواضح تماما أن هذا الخطاب مبرمج وممنهج لإضعاف الحكومة اللبنانية وإضعاف الوفد اللبناني المفاوض أمام الرأي العام وأمام خصومه، وبالتالي تظهر وكأن إسرائيل أصبحت في نفس القارب مع الحكومة اللبنانية والإدارة الأمريكية.

0: وهمهم الآن مساعدة الحكومة اللبنانية المحترمة لكن الضعيفة في مواجهة حزب الله الخارج عن القانون، وبالتالي تصبح إسرائيل لاعب داخلي بالشأن اللبناني، تحاول الحصول على شرعية بقائها العسكري على قاعدة أن هذا الوجود العسكري لم يعد عدوانا أو اعتداء على لبنان، إنما يحقق هدفين: الأول حماية مستوطنات الشمال التي عجزت الحكومة وجيشها عن حمايته، وبنفس الوقت حماية الحكومة اللبنانية من حزب الله لكي لا ينقلب عليها ويسقطها. هذه السردية التي يحاول إسرائيل فرضها. كان
1: لكن هذه
0: واضح
1: السردية هل
0: أنه في
1: هي
0: أول
1: قابلة
0: لقاء
1: للاستمرار؟ يعني هناك معطيات مرتبطة بخط التفاوض الأمريكي الإيراني التي يحتمل أن تشهد انفراجة في الساعات القليلة أو الأيام القليلة المقبلة. إلى أي درجة يمكن أن يفرض على إسرائيل أمر معين مرتبط على الأقل بوقف إطلاق النار في المرحلة الحالية؟ لأن التسريبات من البيت الأبيض تتحدث عن أن المناقشة الحالية هي لشرط إيراني مرتبط بضرورة أن تنتهي حرب إسرائيل ضد حزب الله في لبنان.
0: أنا بتقديري مسألة أن تتضمن الاتفاقية انعكاسها على لبنان تم تجاوزها، وجزء من الاتفاق هو وقف إطلاق النار أيضا في لبنان، والإسرائيلي بات يتصرف وفق هذا الفهم. والدليل هذه السرعة بالأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى شمال الليطاني، وشاهدنا اليوم تبجح بنيامين نتنياهو على الحدود مع لبنان وكأنه يخاطب الشارع الإسرائيلي أنه هو سيد الأمن، هو القادر على الاحتلال، هو الذي يدير المعركة وليس القيادة العسكرية. إنما الإشكالية لن تكون في موضوع وقف إطلاق النار. إذا أراد الأمريكي أن يفرض على إسرائيل فبالتالي القادر الأمريكي، لا يمكن لبنيامين نتنياهو
1: طيب
0: أو أيا كان في إسرائيل أن يقول لا للإدارة الأمريكية. ولكن المشكلة فيما بعد وقف إطلاق النار، هل إسرائيل ستمتلك أو ستحصل من الأمريكي خارج الاتفاق الإيراني الأمريكي على ما يسمى حرية العمل كما حصلت من إدارة بايدن في 27/11/2024 واستمرت طيلة 15 شهرا في خرق واعتداءات التي فهمت على أنها ليست اعتداء إنما هكذا نص الاتفاق في ظل تكيف الحكومة اللبنانية بحينه والجيش اللبناني مع هذا الواقع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 400 لبناني وإصابة الكثيرين وتدمير وعدم إعادة المهجرين، وبنفس الوقت كان هنالك انضباطا تاما من حزب الله. بالتالي
1: طيب
0: الأزمة، فبالتالي إسرائيل ماذا تريد أن تعمل الآن؟ أن الدور إيران انتهى بوقف إطلاق النار، لأن الوجود الإسرائيلي وما تقوم به
1: واضح
0: إسرائيل
1: سيد عادل
0: ما
1: شديد.
0: بعد وقف إطلاق النار مسؤولية الحكومة اللبنانية.
1: طيب هنا أذهب مرة أخرى إلى الدكتور فادي الأحمر. يعني ذهب الوفد اللبناني إلى البنتاغون بمطالب تخص وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي انتشر فيها، لكنه بالتأكيد سمع من الإسرائيليين والأمريكيين على حد سواء موضوع ضرورة نزع سلاح حزب الله في مقابل هذين المطلبين. هل يجد الوفد اللبناني نفسه أمام ضرورة تقديم ضمانات في هذه المباحثات تقضي بأن الجيش اللبناني قادر على الإمساك بزمام الأمور بعد هذا الانسحاب؟
2: سيدتي لو سمحت أود التعليق على ما قاله ضيفك من بيروت، وفي ردي أيضا جزء من الإجابة على سؤالك.
1: تفضل.
2: مسألة سلاح حزب الله ليست مسألة لبنانية، هذا سلاح إيراني، هذا سلاح إيراني سهلت وصوله إلى حزب الله سوريا، نظامين في المنطقة، نظامين إقليميين في المنطقة هما من سلحا حزب الله. حتى إيران هي أسست حزب الله، حزب الله لم يكن موجود في العام 1982، أسسه الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي اليوم نزع سلاح حزب الله تخلص من هذه الحالة الشاذة في النظام اللبناني، في الدولة اللبنانية تحتاج إلى مساعدة من خارج لبنان. لذلك الدولة اللبنانية تقول اليوم أنا عاجزة، بمعنى هذا سلاح يفوق قدرتي. هذه صواريخ، الجيش اللبناني لا يملك صواريخ باليستية، الجيش اللبناني لا يملك مسيرات، الجيش اللبناني لا يملك الأسلحة التي يملكها حزب الله. لماذا؟ لأن هذه إيران، وبالتالي من حق لبنان اليوم أن يقول أنتم أيها الدول، يا أيها النظام الإقليمي الذي سمح لإيران أن تزود، أن تؤسس حزب الله.

0: أن تزودوا بهذه الأسلحة. اليوم أنا بحاجة لمساعدتك إن كان النظام الإقليمي أو النظام الدولي للخلاص من هذه المشكلة، المشكلة التي هي بالأساس مشكلة لبنانية، لا أتكلم عن مشكلة إسرائيل،
1: طيب
0: أنا أتكلم عن مشكلة لبنان. فبالتالي اليوم لبنان بحاجة إلى مساعدة، نعم، لذلك لبنان ربما لا يمكنه تقديم الضمانات للجيش الإسرائيلي، صحيح، لأنه مشكلة حزب الله يفوق قدرة الدولة، يفوق قدرة الدولة كحكومة، يعني على المستوى
1: طيب
0: السياسي وعلى المستوى
1: من هذه
0: العسكري
1: النقطة،
0: أيضا.
1: من هذه
0: لذلك
1: النقطة
0: اليوم
1: لو سمحت لي دكتور فادي الأحمر، أسأل هنا السيد خليل نصر الله من هذا الموضوع المرتبط بنزع السلاح، يعني يعود في كل مرة ويطرح موضوع ارتهان حزب الله في قرار السلم والحرب إلى إيران وليس إلى الدولة اللبنانية، ألا يضعف هذا المعطى وهذا الانطباع إن صح التعبير موقف أي وفد لبناني في أي مفاوضات إن كان في المسار الأمني أو السياسي؟ يعني ألن تعتبر
2: طبعا
1: تلك
2: ايضا من
1: ثغرة؟
2: باب الرد على السيد فادي، لا من باب الرد على الكلام ايضا السيد فادي الاحمر من حزب الله حاله شاذه ويطلب مساعده دوليه، هذا المنطق منطق استدعاء قوه خارجيه لمحاربه مكون اساسي من الشعب اللبناني، منطق مرفوض، وبعض من في الدوله اللبنانيه يتبنى هذه الرؤيه الخطيره. انا ردي بسيط وسهل، 1978 لم يكن هناك ثورة إسلامية حتى في إيران، واجتاحت إسرائيل أرض جنوب لبنان، هذا كان نتيجة قرار الدولة اللبنانية عام 1969 عندما وقعت اتفاقية القاهرة وسمحت للمنظمات الفلسطينية القتال من جنوب لبنان في وقت كل الجبهات العربية أغلقت، نتاج وجود المقاومة في لبنان وهم من اللبنانيين وليسوا إيرانيين، وهذا كلام مرفوض، هؤلاء هم من اللبنانيين وقاتلوا لإخراج إسرائيل من جنوب لبنان التي لم تلتزم بتنفيذ القرار 425 على عام 1978 وانسحبت تحت ضربات المقاومة بمختلف فصائلها ومنها حزب الله عام 2000. هذه نقطة جوهرية. اثنين، جزء ممن يقول يتحدث عنهم السيد فادي الأحمر هم شاركوا إسرائيل عام 1982 و83 باجتياحها للبنان، وبعضهم متهم بارتكاب مجزرة صبرا وشتيلة، وبعضهم الآخر وقع اتفاق 17 أيار 1983 وأسقطه اللبنانيون في شباط 1984، وهم وهؤلاء الذين أسقطوا اتفاق 17 أيار لا زالوا موجودين حتى الآن. إذا عندما نريد أن نتحدث عن التاريخ يجب أن نأتي بكل التاريخ. لذلك هذا السلاح بغض النظر من مول، مولته إيران، مولته دول عربية، هذا كان يدافع عن قرى لبنانية ويحرر قرى لبنانية ولا يحرر قرى إيرانية. يعني اليوم حولة، وأنا من بلدة حولة، هي ليست في طهران وليست في أصفهان وليست في أي بلد، هي دولة لبنانية، وهذه المقاومة تقاتل من أجل تحرير هذه الأرض. لذلك
1: أعود إلى السيد عادل شديد،
2: وصف فئة من اللبنانيين على
1: مرة
2: أنهم
1: أخيرة
2: حالة خارجية، هذا أمر غير مقبول.
1: لأن الساعة اقتربت من نهايتها. سيد عادل شديد، عندما ذهب نتنياهو اليوم إلى الحدود الشمالية في الوقت الذي كان يعقد فيه هذا الاجتماع في البنتاغون، تحدث عن عبور الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني. هنا هل تعمد تضمين هذه الرسائل للراعي الأمريكي وللوفد اللبناني الرسمي للدولة اللبنانية قبل حزب الله؟
3: كان من تقديري انه حديث بنيامين نتنياهو كان موجه باتجاهين، الاول هنالك لواشنطن قبيل بدء جلسه المفاوضات انه ما يقوم به الجيش الاسرائيلي في لبنان يصب في خدمه هذه المفاوضات اللي عنوانها القضاء على حزب الله، ورساله موجهه للداخل الاسرائيلي الذي ينظر باستياء الى بنيامين نتنياهو ويتهمه بمسؤوليه الاخفاق والفشل في تحقيق اهداف الحروب في غزه، في لبنان، في اليمن، في إيران، وبالتالي يريد بنيامين نتنياهو أن يظهر من أمام الدبابة وأمام الضباط أنه هو الذي يعطي التعليمات، وخاصة أنه سبق تسريبات من قبل القيادة العسكرية أنه مطلوب من المستوى السياسي أن يقرر لا أن ينتظر تعليمات الرئيس ترامب. بالتالي رسالة نتنياهو أنه هو الذي يقرر، هو سيد الأمن كما يقال في إسرائيل،
1: أشكرك.
3: ما ربي تحون
1: أشكرك سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل. شكرا للدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي من كسروان في جبل لبنان. شكرا لخليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وهنا تبدأ ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض ترقبا لموقف نهائي من الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق مع إيران، بعد أن نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البلدين يقتربان من اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد

0: نقاش. كان ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات بشأن إيران استمر ساعتين، وأكد مسؤول أمريكي أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال عقبة في المفاوضات. وقبل الاجتماع أكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، بينما أشار وزير الخزانة لاحقا إلى أن الحصار البحري سيرفع تدريجيا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر، وإن مذاكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. في الملف اللبناني عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. وعلى الصعيد الميداني تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، بينما يواصل حزب الله تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. أهلا بكم، أبدأ معك وجد من حيث انتهينا قبل أقل من ساعة، عندما تحدثت عن أن ترامب خرج من اجتماع الساعتين ولكنه ما زال يجري مشاورات في المكتب البيضاوي. هل هناك ما يتسرب من هذه الاجتماعات؟ وهل نقل أي تفصيل مرتبط بهذا القرار النهائي المرتقب؟
1: ما زال في داخل المكتب البيضاوي مريم. الرئيس ترامب لم يغادره منذ الصباح، منذ أن أنهى الاجتماع في غرفة العمليات مع مستشاريه من مجلس الأمن القومي. البيت الأبيض ما زال أيضا يلتزم الصمت فيما عدا التسريبات هنا أو هناك، وهي حقيقة مقارنة بحجم ما يتم تداوله اليوم داخل البيت الأبيض. التسريبات محدودة جدا وشحيحة جدا، هي فقط تتحدث عن الاجتماع دام ساعتين وانتهى، وبأنهما قريبان من التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولكن لا يوجد أي تفاصيل جديدة أخرى، والبيت الأبيض يعتم على ما جرى خلال هذا الاجتماع في غرفة العمليات، والذي حقيقة ما زلنا لا نعلم لماذا انعقد تحديدا في غرفة العمليات التي عادة ما يعقد الرؤساء الأمريكيون فيها اجتماعات في حال خوض القوات الأمريكية عمليات عسكرية محدودة أو كبيرة، أو لدى استعراضهم عدد من الخرائط، أو إجراء اتصالات محصنة أمنيا مع جهات خارجية. ولكن على أي حال، وسط هذا التعتيم، ما نعرفه من الرئيس ترامب هو خطوط واضحة ينبغي لأي اتفاق في نهاية المطاف يتم التوصل إليه في فترة 60 يوما من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأن يتم تدمير اليورانيوم عالي التخصيب. في هذه الأثناء والمفارقة التي ننتظر فيها أي نبأ يأتينا من البيت الأبيض بشأن موقف الرئيس ترامب من مذكرة التفاهم، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بيانا تحدثت فيه عن فرض حزمة جديدة من العقوبات لكيانات وأفراد مرتبطين بوزارة الدفاع الإيرانية. في بدأ مستغربا فرض هذه العقوبات في مثل هذا اليوم الذي يترقب فيه الجميع، كما قلنا، رد الرئيس ترامب الذي هو بنفسه قال بأنه سوف يتخذ قراره بشأن مذكرة التفاهم مع إيران بعد انتهاء هذا الاجتماع. وزير الخزانة الأمريكي نشير إلى أنه قال بأن رفع الحصار الذي تحدث عنه الرئيس ترامب على الموانئ الإيرانية سوف يتم بشكل تدريجي، وهذا يتماشى مع ما سرب في وسائل

0: الإعلام يوم أمس من بعض بنود مذكرة التفاهم التي تحدثت عن أنه على أن رفع الحصار الأمريكي يتم بشكل متلائم مع إعادة فتح مضيق هرمز، أي كلما زاد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز في الاتجاهين كما قال الرئيس ترامب اليوم يتم فتح الحصار من الجانب الأمريكي. قضية الأموال الإيرانية المجمدة، الرئيس ترامب قال لن يتم رفع حالة الجمود عنها حتى إشعار آخر، وطبعا هذا الإشعار الآخر يبدو أن الرئيس ترامب يريد أن يرحل هذه القضية، قضية الأموال المجمدة، إلى فترة 60 يوما من التفاوض، وأن لا يتم رفع الحظر عن هذه الأموال فور التوقيع على مذكرة التفاهم.
1: محمد البقالي في طهران، يعني جرى توصيف هذه التصريحات المرتبطة بترامب بخصوص بنود مذكرة التفاهم بأن فيها من الحقيقة وفيها من الأمور غير الدقيقة. في مسألة هذه البنود، أين تتطابق المواقف الإيرانية مع ما ذكره ترامب؟
2: على كل حال مريم، الذي قيل هو أن ما ذكره ترامب هو مزيج من الحقيقة بل ومن الكذب، هذا ما نقلته وكالة فارس عن مصادر لم تسميها، وقالت إن الهدف هو صناعة ما وصفته بنصر وهمي أو زائف. وطبعا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو يستند على مذكرة اتفاق وعلى بعض الأمور التي تم التوافق بشأنها، ولكن بالنسبة لطهران فإن ما ذكر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن مكتملا وليس دقيقا بشكل كامل، على الأقل هذا ما نفهمه من التصريحات التي نقلتها وكالة فارس أو وكالة تسنيم أو حتى التي ذكرها المتحدث باسم وزارة الخارجية. النقاط التي الواضح أنها ما زالت تثير الخلاف والتي ربما تثير قلق وشكوك طهران تتعلق أساسا أولا بالملف النووي الإيراني. وزارة الخارجية أو المتحدث باسم وزارة الخارجية يقول بشكل واضح إن الملف النووي في هذه المذكرة لا مجال للحديث عنه في هذه المرحلة، هو مؤجل إلى مرحلة سابقة، وهذا الأمر طبعا هو خط ثابت لطهران منذ بداية هذه المفاوضات. أيضا مسألة الأموال المجمدة، وكالة فارس تنقل عن مصدر مطلع قوله بأن المذكرة كما تم التنصيص عليها وكما تم التوافق عليها تنص على إفراج واشنطن على جزء من الأموال الإيرانية المجمدة على الأقل 12 مليار دولار كبداية وكبادرة حسنية. المسألة الثالثة تتعلق بمضيق هرمز، طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن عودة للملاحة بطريقة حرة وبدون أي قيود، المتحدث باسم الخارجية يقول إن لطهران أو لإيران ولسلطنة عمان وهما الدولتين الشاطئيتين اللتين تطلان على مضيق هرمز وحدهما الحق في هذه المسألة، في تحديد طبيعة هذه الملاحة بما يضمن أمنهما وبما يضمن أيضا حرية الملاحة. ولكن الرؤية الإيرانية كما نعلم بالفعل هي تؤكد على أنها لن تتلقى رسوم عبور، ولكنها ما زالت مصرة وهذا الأمر لا تخفيه على تلقي ما تسميه برسوم خدمات تتعلق أساسا بخدمات أمنية وخدمات البيئة، بالنظر إلى أن ناقلات النفط والبتروكيماويات قد تتسبب في تضرر البيئة في تسرب. وتقول طهران إن من حقها هي وسلطنة عمان باعتبارهما الدولتين الشاطئيتين اللتين تطلان على المضيق أن تتقاضيان رسوما بغية الحفاظ على هذه البيئة، وإلا فإن المضيق سيفسد بالنسبة للجميع. إذن يبدو أن طهران في الحقيقة تنظر بكثير من الريبة، بكثير من الحظر، بكثير من التشكيك. والمثير للانتباه هو أن حتى مسألة إعلان الحصار، رفع الحصار البحري، لم ترحب به طهران بشكل احتفالي أو شيء من هذا القبيل، بل إن المتحدث باسم وزارة الخارجية قال إن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي وما كان له أن يتم أصلا. ثم إن هناك إشكالية تتعلق بالثقة في الحقيقة، الثقة. المتحدث باسم الخارجية يقول سنرى ما إذا كان هذا الأمر سيتم تطبيقه أم أنه مجرد كلام.
1: شكرا لك محمد البقالي من طهران، وشكرا لوجد وقفي كانت معنا من البيت الأبيض. نرحب هنا في الاستوديو بالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، بالسيد ديفيد ديغوش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وبالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. سيد ديغوش، استمرار التعتيم على ما جرى في اجتماع الساعتين داخل غرفة العمليات وبقاء ترامب داخل المكتب

0: البيضاوي كما قالت وجد وقفي قبل دقائق، حتى هذه اللحظات هل هو إشارة تشير إلى تعقد الأمور أم قرب حلها؟
1: أعتقد أنها تؤشر إلى أن الأمور معقدة في هذه المرحلة. هناك رغبة بالتعامل مع هذا الموضوع بتريث لمعرفة ما هي التأثيرات على الأسواق والنظر في إمكانية اتخاذ خطوات أخرى في حال لم يكن المقترح بنية حسنة أو إذا ما كان غير مناسب. وكما سبق وأسلفت في المقابلة السابقة، ينتظر لربما الرئيس ترامب أن تغلق الأسواق المالية أبوابها قبل اتخاذ القرار. يجب ألا نتفاجأ أن يستمر الوضع على ما هو عليه لنهاية الأسبوع. ننتظر الإجابة لربما بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع. تتعدد الخيارات الماثلة أمام الرئيس. ما لا نعرفه هو عدد المسائل المرتبطة بوقف إطلاق النار المؤقت والمرونة بخصوص كل البنود. لربما ما يتم التناقش بشأنه يتعامل جزئيا مع الحالة العامة، ويبدو أن كلا الطرفين يحاولان أن يفرضا اتفاقا نهائيا في المراحل الأولى، وبالتالي ربما العمل التدريجي ضروري.
0: قبل الحديث عن هذه التعقيدات التي أشرت إليها سيد ديغوش، هناك تباين بين ما قاله ترامب قبل ساعات بأن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيرفع فورا، ثم جاء وزير الخزانة ليتحدث عن رفع تدريجي لهذا الحصار. كيف تفهم ذلك؟
1: نعم، في الحقيقة أنا أعتقد أن الالتباس يكون قد برز لربما بين العقوبات والحصار. إيران مفروض عليها حصار بين مزدوجين على مستوى الأسواق المالية، ولكن الآن نتحدث عن الحصار المفروض نتيجة للهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن في مضيق هرمز، وبالتالي فرضت الولايات المتحدة الحصار على الموانئ الإيرانية. يمكن أن يرفع هذا النوع من الحصار كخطوة أولى، لأن التأثيرات لن تكون على الفور. معظم السفن التجارية سوف تتردد بالمخاطرة بالمرور عبر المسارات في هذا المضيق، ويمكن إعادة فرض الحصار على وجه السرعة إذا ما دعت الحاجة. هذا جهد بتكلفة منخفضة ويمكن العودة عنه، ولكنه بادرة حسن نية. تنازل مهم بالنسبة إلى إيران. حساباتي الآن بالنسبة إلى شواغل إيران، نتحدث عن نسبة 72% من التضخم، وحتى تضخم أعلى في السلع الأساسية، وبالتالي رفع الحصار قد يؤدي إلى تحسين في الوضع الاقتصادي، وهذا يمكن أن يجذب المفاوضين في طهران.
0: دكتور أحمديان، هل تبني إيران موقفها النهائي بخصوص كل ما يجري مناقشته على هذا الحصار البحري؟ يعني إذا رفع فعلا الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، سيتحرك الموقف الإيراني أيضا بخصوص مضيق هرمز وبخصوص كل الأمور الشائكة نحو الأمام؟
2: طبعا هذا جزء من الاتفاق. لاحظي أنه الحصار اليوم في الأيام الماضية مثلا كل يوم تقريبا 30 سفينة كانت تمر بالمضيق وتعبر من الحصار، وجزء كبير منها سفن صينية تحمل نفط. أي النفط هذا؟ نفط إيراني على الأغلب، ولذلك نحن إزاء تآكل الحصار. لكن اليوم جزءا من الاتفاق هو الرفع المتدرج. كلام الرئيس ترامب غير دقيق، كلام وزير الخزانة أدق، لأنه حسب الاتفاق هناك رفع متدرج للحصار، وأيضا إيران تفتح أو تزيد من منسوب العبور بالمضيق
0: بدون رسوم؟
2: لا، يتقول بأننا سنعود بالمضيق حسب تلك الورقة التي نشرت أجزاء منها. تعود الملاحة لمستوى قبل الحرب،
0: ليس بدون رسوم،
2: ليس بشكل قبل الحرب، بمستوى قبل الحرب، أي أن هناك آلية لا يوجد رسوم يسمونها
0: بدل الحفاظ. لأن الأمريكيين يرفضون مسألة الرسوم هنا، ويمكن أن تشكل عائقا.
2: بكل تأكيد.
0: فلماذا يتمسك الإيرانيون بهذه المسألة طالما يمكنهم العودة إلى وضع المضيق مثل ما كان قبل الحرب، ليفك هذا الحصار البحري الأمريكي ويفك التجميد عن أرصدتها المالية؟
2: هم أساسا وصلوا لاتفاق كما سنه الوسطاء في طهران، وجدوا حل وسط، أن تعود الملاحة لمستوى قبل الحرب لكن برقابة إيرانية وعمانية. هكذا هي الصورة. أما ذلك أيضا الولايات المتحدة تلغي حصارها بشكل متدرج وتعود جزءا من الأموال المجمدة إلى إيران، وتنتهي الحرب في المنطقة بما فيها لبنان. هذا كل التفصيل الذي نشر على الأقل،

0: نهاية في دفع الإيرانيين لتقديم تنازلات ترضي الأمريكيين في اتفاق ما؟
1: لا يبدو أن هناك مكاسب من الطرف الأمريكي في هذه المرحلة، وإن استمر الحصار الأمريكي على الحصار الإيراني هناك جمود في الاتجاه، وهناك إما خسارات اقتصادية للإيرانيين أو خسارات سياسية واستراتيجية للأمريكيين. سواء سمعنا من وزير الخزانة أن الفتح المضيق سيكون تدريجيا، أو ما قبل ذلك تصريح ترامب بأنه سيكون فتحا على الفور، هذا لا يغير، لم نصل بعد إلى الرد النهائي، بمعنى لم يقل البيت الأبيض كلمته الأخيرة. أنا درست ترامب وبنيته الدينية لستة أعوام، ويمكنني القول أن ترامب مثلت أمام أعينه مذكرة التفاهم منذ يوم السبت الماضي مدة أسبوع، ويعيش الآن حالة التردد في عدم إقحام نفسه في أي موقف قد يعود عليه باللائمة من قبل الجمهوريين قبل الديمقراطيين.
0: ما هو الجزء الذي يخشى الذهاب فيه ويتردد؟
1: هو الشرط الأول أن المذكرة جاءت بفكرة المقايضة، بمعنى الإيرانيون يربطون شروطهم خصوصا بفكرة الحصول على 12 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة. كون ترامب يكون هو الذي يوقع على مرور هذا المبلغ، هذه لعنة سياسية يخشاها. وإذا جمعنا موقف مايك بومبيو قبل 4 أيام وموقف نيوت جينجريتش، اليوم موقف نيوت جينجريتش، وقبله أيضا السيناتور الجمهوري ليندزي جرام، هؤلاء عتات الواقعية السياسية، بمعنى أن على ترامب ألا يجازف بأن يظهر وكأنه يتساهل مع الإيرانيين. وإذا أقدم على ولو مليار دولار ولو مليون دولار، هذا في نظر خصومه أو منتقديه داخل المعسكر الجمهوري، هذا تنازل لأسوأ ما أقدم عليه
0: حتى لو كان
1: كيري
0: مقابل إخراج وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.
1: للأسف المنطق الجمهوري الآن الذي ينبه ويقلل من عزيمة ترامب لا ينظر إلى مسألة المقايضة المفترضة في أي عملية تفاوضية، بمعنى لا يمكن أن نلتقي إلا أنا حصلت على مكسب وقدمت لك تنازل. هم فقط يعني أصبحوا يفكرون بما نسميه بمعضلة الجروب ثينك، التفكير الجماعي المتطابق. أي مبلغ يذهب إلى طهران هذا خسارة، وهذا تراجع، وهذا ضعف في التقدير الاستراتيجي لدى ترامب في البيت الأبيض. فمن هنا أرى أنهم لا يكملون الرؤية إلى ما قد تحصل عليه الولايات المتحدة، سواء بأن الإيرانيين سوف يسمحون باستعادة حرية الملاحة الدولية في المضيق، أو أنهم قد يتساهلون في تسليم 450 كيلو من اليورانيوم المخصب وبقية الشروط. للأسف المنتقدون الجمهوريون بالخصوص لترامب يركزون على قضية أن الأموال المجمدة هي ذات قيمة عالية ولا يمكن البدء بها، فبالتالي يعتقد ترامب أن هذه المسألة بالذات هي أكبر عقبة في أن يقدم أي شيء. وأعتقد هذا ما يعطل وربما قد يتماطل لأيام وأسابيع بسبب هذه القضية أكثر من غيرها.
0: سيد غوش، هل قرار ترامب عالق في هذه ربما المواقف لدى الجمهوريين في هذه المرحلة، أم هو أيضا معهم في مسألة التشدد مع إيران في موضوع فك التجميد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة والمواضيع الأخرى؟
2: أنا لسوء الحظ لا أتفق مع الضيفين الكريمين بالنسبة إلى الاتفاق. إذا ما كان كما يقول الدكتور أحمديان سوف يكون ذلك نهاية عهدة ترامب. أنا لا أعتقد أن الحزب الجمهوري يدخل في تفاصيل الدقيقة لهذا الاتفاق، ولكن بشكل عام النموذج الواسع والعريض المقبول الذي سوقه ترامب لي المحافظين يوم الاثنين، أولا يفتح المضيق من دون أي شروط. إذن أي رسوم أو أي آليات. لا أعتقد أن عمان على أي حال سوف تنضم إلى إيران، هذا ليس في مصلحة عمان، ولكن في وجود أي شروط لا اتفاق. بالإضافة إلى ذلك قال إن الأموال لن تدفع لإيران حتى استخراج المواد والقدرات.

0: النووية، ونحن نتحدث لربما هنا على الأرجح عن الأموال المجمدة في هذا السياق. إذن مجددا لا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يتم بالطريقة التي تم الإشارة إليها. هناك شركاء في الخليج، ما من سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن ينظر بالاتفاق كما هو عليه أو كما يتم الحديث عنه. إذن أعتقد أن الاتفاق لن يكون شاملا، لأن هناك اتفاقات أصغر وفي وجود اختلافات في وجهات النظر، على سبيل المثال محاولة فرض الرسوم، ربما هناك عودة لعمل عسكري محدود.
1: هنا سيد ديغو سأعود إليك دكتور شرقاوي، هنا هل تريد الإشارة إلى أن الاتفاق في صيغته الحالية أو ما يسمى بمذكرة التفاهم غير قابلة للتوقيع من قبل الأمريكيين، بالتالي سنكون أمام بحث جديد ومناقشة جديدة لصيغة جديدة لبنود جديدة؟
0: لا أعتقد ذلك. أعتقد أننا لا نزال في صدد مناقشة نفس الشيء، ولكن ما يتم وصفه في واشنطن وما يتم وصفه في طهران، وكأننا لا نتحدث عن الاختلاف بين الأمور التي تتشابه، بل نتحدث عن فرق بين الحوت والطائر. هناك اختلافات جذرية لا يمكن التقريب في وجهات النظر. هناك جهة مخطئة بشكل جذري وكبير، ويتعين علينا أن نعرف من هي هذه الجهة. إذا الرئيس ترامب لديه أوراق متعددة يمكن أن يلعبها، وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق لن يكون الاتفاق شاملا يتعامل مع كل المواضيع، بل سلسلة من الخطوات المحدودة، ويتم تلقف الإجابات بشكل تدريجي، ويؤدي ذلك إلى اتفاق يشمل في نهاية المطاف المسائل الأوسع. معظم المشاهدين أيضا الذين يتابعون يعرفون أن الأولويات بالنسبة إلى المسائل، مسألة حزب الله على سبيل المثال منخفضة في المصالح الإيرانية، وعندما نصل إلى هذه المرحلة إسرائيل تكون قد حققت أهدافها في لبنان.
1: سأعطيك حق الرد دكتور شرقاوي، فقط لأنني بحاجة لأسمع رأي الدكتور أحمديان عن مسألة رفع التجميد عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. يعني إيران مصرة على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة كشرط للتوقيع، بينما ترامب يقول لا أموال حاليا. أمام هذا التعنت، هل إيران مستعدة للدخول في مرحلة ضبابية قد تحمل عودة التصعيد من جديد، ويستمر معها الحصار البحري الأمريكي على الموانئ؟
2: من تقديري أنه الذي يجري على الأرض يصب في مصلحة إيران كما يراه الإيرانيون، يعني لا مشكلة لديهم في استمرار الأمر كما هو. الضغط على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الطاقة، من جهة أخرى هناك سفن تمر حسب الشروط الإيرانية في المضيق، والولايات المتحدة لا تملك أن توقفهم،
1: لكن هناك مخاطر،
2: لأنها
1: ستؤثر هناك
2: بكل تأكيد
1: ربما إجراءات تفرضها إيران على السفن التي تعبر.
2: بكل تأكيد هناك إجراءات حسب الشروط الإيرانية تمر هذه السفن، وبالتالي إيران تشعر بأريحية، لأن الولايات المتحدة إذا أوقفت هذه السفن ستؤثر على أسعار الطاقة العالمية، أنها بين وضع سيء ووضع أسوأ، ولذلك هي تتيح المجال لعبورها. النقطة الثانية أن الخيار الثاني ما هو للولايات المتحدة؟ خوض حرب، ضربات، 3 مرات في الأسبوع الماضي ضربت الولايات المتحدة أراضي إيرانية وأصول إيرانية، رد عليها ب3 مرات أيضا، أي أن إيران تبدي جهوزية للرد لخوض حرب. بالتالي عندما تكوني بمحل الرئيس ترامب، خاض حربا ل40 يوم ولم يحقق شيء، بل أعطى إيران أيضا أوراق قوة يتفاوضه عليها الآن، هل سيخوض حرب ثانية؟ وما هو رد الداخل الأمريكي على هذه الحرب؟ الحساب الإيراني مبني على مخرجات الحرب، مخرجات الحرب تقول لهم أن يدهم قوية، ولذلك تسمعين من السيد غاليباف أننا نفاوض الأمريكيين بالصواريخ وعلى الطاولة نعلمهم بما فعلته الصواريخ، لا نأتي بجديد، ولذلك هم يذهبون بقوة للمفاوضات. طيب، ويفرضون شروط.
1: يفرضون شروط ولكن يتنازلون أحيانا، يعني موضوع من كان يتخيل أن إيران ستبدي استعدادها لتقديم كل اليورانيوم عالي التخصيب للأمريكيين ولتدميره أيضا؟
2: لا يوجد هكذا شيء، هذا يطرحه الرئيس ترامب في هذه المذكرة. لا يوجد أساسا،
1: لكن هناك تقبل للفكرة من إيران،
2: لا يوجد أساسا نقطة واحدة حول النووي، إلا أنه سنناقش، ستكون مفاوضات حول النووي. فكرة عن تدمير النووي هذه أفكار أمريكية، إخراجها من إيران. هذه أفكار أمريكية. الفكرة الوحيدة في إيران هو التراجع في نسبة التخصيب لليورانيوم.
1: لأن مسألة الذهاب إلى 60 يوما من وقف إطلاق النار أو من تمديد وقف إطلاق النار كانت قائمة على هذه المعطيات.
2: 60 يوم سيجري فيها مفاوضات فقط، لا يوجد الآن، لا يوجد أي حل. يعني أن يقول الرئيس ترامب أنه سيدمر اليورانيوم المخصب، هذه أفكار أمريكية. الإيرانيون أقصى ما ذهبوا له ذهبوا له قبل الحرب، ولا أراني.
1: ولكن طرحت فكرة أن يسلم اليورانيوم عالي التخصيب لدولة ثالثة،
2: روسيا أيضا طرحت ذلك
1: بالفعل. وكان الشرط الإيراني أن لا تكون هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنه جرى هناك تفاهم بهذا.
2: لا لا لا يوجد هكذا شيء. الإيرانيون أساسا سحبوا الورقة النووية ورموها للمستقبل، سنتفاوض، هذا ما قالوه. طيب. ولم أجد يعني تصريحا إيرانيا يناقض هذا.
1: طيب، هنا أعود إلى دكتور شرقاوي في البداية لترد على السيد ديغوش.
3: نحن في
1: وأعتذر على التأخير.
3: لا أبدا، ما في مشكلة، بالعكس، يعني أرحب بجدلية مفتوحة. طيب. نحن في 30 مايو وقد أكملت الحرب شهرها الثالث على التوالي، ومنذ شهرين على الأقل والوسطى الباكستانيون منكبون على تجسير الهوة، وانضم إليهم الوسطى القطريون الأسبوع الماضي بين اجتماعات طهران واجتماعات الدوحة. كان هناك زخم حقيقي رفع الوساطة إلى ذروتها، وأعتقد أن مذكرة التفاهم يوم السبت الماضي تمثل أعلى نقطة من الآمال الدبلوماسية في تسوية الخلاف بين الإيرانيين والبيت الأبيض. لكن حتى هذه اللحظة لا يريد ترامب أن يلزم نفسه بموقف نهائي، دائما هي مواقف متموجة سيالة أو سائلة ليكويد، يعني إعلانات سائلة لا يمكن أن نعتبرها قرارات صلبة، no hard decisions. يعني لماذا؟ لثلاثة أسباب، ولنكون صراحة، ثلاثة أسباب أساسية. السبب الأول أنه بدأ يستشعر بمدى حدة الانتقادات من داخل المعسكر الجمهوري، كما ذكرت بومبيو وغينغريتش ولينزي غراهام. أيضا السبب الثاني أن ترامب يتنافس هذا العام مع ترامب 2018 عندما تحلل من الاتفاق النووي، وأيضا يتنافس مع جون كيري ومع باراك أوباما عام 2015 بسبب توصلهما إلى ما اعتبر وقتها أفضل اتفاق لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية. وأيضا السبب الثالث هو أن قضية أن إيران تستعيد الأرصدة المالية المجمدة، هذا يبدو أنه فوق أي حسبان. لذلك الآن لا يمكن أن يعني أن نقبل أو أن نجد تفسيرا منطقيا لماذا يتمهل. بمعنى آخر، يوم السبت الماضي لو دققنا فيما قاله ترامب، قال إنه تم التفاوض على المذكرة التفاهم بشكل جيد، وأنها فقط تحتاج للمسات نهائية، final touches. يوم السبت كان رجلا مغوارا سيقدم على
1: لمسات الأخيرة
3: بالضبط. في اليوم التالي تغير بنسبة 180 درجة. فمن هنا أرى أن ترامب الآن بالسياق الانتخابي، بالسياق الجمهوري، بتقلبات الخطاب الإعلامي في الولايات المتحدة، بدأ يجد نفسه يتحمل مسؤولية أكبر مما كان يعتقد، فبالتالي يريد أن يأخذ وقته. وأعتقد أن منح الإيرانيين بعض المال هذا من قبيل اللاءات التاريخية.
1: أشكرك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا للدكتور حسن أحمديان والسيد ديفيد ديغوش على هذه المشاركة. إلى التطورات الميدانية والسياسية في الملف اللبناني، ولمتابعة التطورات المرتبطة بما جرى في التفاوض في البنتاغون، وأيضا على مستوى التصعيد المستمر في جنوب لبنان، معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسن مسعود، ومن واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. أبدأ معك محمد الأحمد، ربما نقلت أخبار عما طرحه الوفد اللبناني في مباحثات هذه الجولة، وأيضا الرد الإسرائيلي على مطلب الانسحاب، لكن في خلاصة ما جرى خلال هذا اليوم، هل تمكن الراعي الأمريكي من إحداث تقدم ولو بنصف خطوة في هذه المباحثات الإسرائيلية اللبنانية؟
4: في الحقيقة نحن بانتظار أي بيان رسمي يصدر من وزارة الحرب الأمريكية بشأن ما تم مناقشته وبحثه خلال هذا الاجتماع الأمني والعسكري في وزارة الحرب بين وفد لبناني وأيضا وفد إسرائيلي. لكن واشنطن تؤكد مجددا من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر أن الطريق الوحيد لتحقيق ما تصفه بالسلام الدائم يبر عبر مفاوضات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. في هذا السياق نشير أيضا إلى ما أعلنته الخارجية الأمريكية تزامنا مع هذه الاجتماعات بأن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون تطورات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية مع إسرائيل، مشيدة بما وصفته بشجاعة ورؤية الرئيس عون في المضي بهذه المفاوضات المباشرة رغم محاولات حزب الله عرقلتها بحسب هذا البيان الذي أشار إلى أن روبيو حمل خلال هذا الاتصال حزب الله اللبناني المسؤولية الكاملة عن استمرار القتال داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات من جانب الحزب لتهيئة الظروف لخفض التصعيد، ومؤكدا في الوقت نفسه دعم واشنطن الكامل للحكومة اللبنانية في مساعيها لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وتأمين مستقبل أفضل للبنانيين. هذا الاتصال جاء بالتزامن كما قلت مع استضافة وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن ووزارة الحرب اجتماعا عسكريا مشتركا ضم ممثلين من الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية ضمن جهود أمريكية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 16 من أبريل نيسان والذي جرى تمديده ل 45 يوما إضافية بعد تفاهمات وصفت أمريكيا بالمثمرة جرت منتصف شهر مايو هذا الشهر. مريم،
1: قبل أن أذهب إلى حسان مسعود في بيروت أرحب بمراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام هنا في الاستوديو. أهلا بك إلياس. أذهب إلى حسان مسعود. إذن حسان، كيف بدأ الموقف الميداني المرافق لجولة مباحثات البنتاغون اليوم؟ وعلى ضوئه ما الذي تبلور من أصداء سياسية لما يجري؟
5: الموقف والواقع الميداني انعكس بشكل مباشر على هذا الاجتماع تحديدا، وربما أيضا سينعكس على الاجتماع القادم إن عقد والمرتقب في 3 من الشهر المقبل، نظرا لأن الجانب اللبناني في حديثه وأي مفاوضات يجريها ووفقا ما لما أبلغه للجزيرة مصدر مسؤول كذلك بأن الجانب اللبناني يطرح في أول وأهم بنوده وقف إطلاق النار الذي بات يتم خرقه بشكل كامل من الجانب الإسرائيلي، وليس فقط في الجنوب وإنما طال كذلك بيروت. وما تقوله الدولة اللبنانية في هذه المفاوضات سواء كان عبر هذا الوفد الأمني أو حتى أيضا عبر الوفود السياسية هي أن قيام الدولة بما يجب عليها القيام به من فرض للأمن وتحقيق لأي اتفاقات يمكن أن تعقد مع الجانب الإسرائيلي يحتاج أولا لانسحاب إسرائيل من الجنوب لكي تقوم بدورها وتفرض سيطرتها على الجنوب اللبناني وتحقق بذلك الاتفاق السابق لجهة وقف إطلاق النار وأي اتفاق مقبل كذلك. لذلك هي تقوم بوضع هذه المسألة على أول وعلى أعلى سلم أولوياتها. أما فيما يرتبط أيضا بباقي الملفات فقد ناقش كذلك الجانب اللبناني مسألة مهمة أيضا على المستوى الميداني وهي تفعيل وتطوير أداء لجنة الميكانيزم كما تسمى هنا في لبنان، وهي اللجنة التي تجمع كذلك الأطراف الثلاثة للتطورات ومتابعة الإجراءات الميدانية لا سيما في جنوب لبنان على وقع استهدافات متواصلة للمسعفين وكذلك أيضا القصف المتواصل وكذلك أيضا الإخلاء الواسع الذي يقوم بالتحذير بشأنه الجانب الإسرائيلي والذي طال كافة منطقة جنوب الزهراني. لذلك هذه المفاوضات تجري على واقع ميداني صعب، وهو الأمر الذي يضع مزيدا من الضغط على السلطة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية في هذا الاتجاه، ومن جهة أخرى أيضا يفرض مزيدا من الضغط على الداخل اللبناني ويؤدي إلى مزيد من الانقسام. أما ميدانيا أيضا فقد تواصلت الغارات هذا اليوم بشكل مكثف وأدت إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة 10 آخرين بينهم مسعف كذلك أيضا من بين الشهداء وفقا لوزارة الصحة اللبنانية على وقع تواصل العمليات من جانب حزب الله كذلك.
1: إلياس كرام، عندما كان الاجتماع يعقد في البنتاغون لم توقف الآلة العسكرية الإسرائيلية تصعيدها في جنوب لبنان.
6: وذلك عن قصد، لأنه منذ البداية عندما أطلقت إسرائيل هذه المفاوضات و

0: رحبت بها، هي قالت بأنها سوف تتعامل مع الموقف على مبدأ يقول نقاتل حزب الله بمعزل عن المفاوضات مع الدولة اللبنانية، ونفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال مع حزب الله، وهذا ما يجري على الأرض، التوسع الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، وتأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن قوات الجيش الإسرائيلي قد عبرت الليطاني وأنها تسيطر على مناطق مشرفة ومطلة في المناطق التي وصلت إليها، وكذلك تأكيدات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في جولة في مزارع شبع هذا اليوم، الذي يقول فيه بأن الخط الأخضر أو خط الدفاع المتقدم لن يكون عائقا أمام تقدم الجيش الإسرائيلي ولن يقيد حركة الجيش الإسرائيلي، ويؤكد في نفس الوقت بأن إسرائيل ماضية في تسديد ضربات موجعة وتراكمية للحزب بشكل غير مسبوق. إذن العمليات العسكرية متواصلة، ونتنياهو حدد لها أسسا في الأيام الماضية، هي عمليا تعميق العملية العسكرية، أي قدم مزيد من الأراضي واحتلال مزيد من الأراضي، مسألة السيطرة على مناطق استراتيجية مشرفة، والثالثة هي مسألة تحصين ما سماه الحزام الأمني. لكن في المقابل الوفد العسكري الإسرائيلي الذي فاوض هذا اليوم الوفد اللبناني في البنتاغون ذهب مع شروط وخطوط حمراء، ورأينا بأن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع قوله بأن الوفد الإسرائيلي رفض طلب الوفد اللبناني بتنفيذ انسحاب إسرائيلي من لبنان، وتأكيد إسرائيل على أنها لن تنفذ أي انسحاب من لبنان قبل أن يكون هناك تغيير في الواقع الأمني على الأرض. إسرائيل تذهب إلى هذه المفاوضات بشروط مريم، تقول فيها بأنها ستواصل العمل العسكري إذا أي تهديد يتشكل، الطيران الحرب الإسرائيلي سوف يواصل هجماته وتواجده في الأجواء اللبنانية، وحتى طائرات الاستطلاع التجسسية في هذا السياق، ولن ينفذ أي انسحاب قبل أن يكون هنالك جدول زمني ومنظومة فاعلة لضبط السلاح ودخول الجيش اللبناني وانتشاره في مناطق جنوب لبنان، لأن إسرائيل تخشى أن يكون هنالك فراغ قد يستغله حزب الله، وتريد أن يكون كل منطقة جنوب الليطاني خالية من سلاح حزب الله أو من أي وجود عسكري له، كما أنها تسعى في نفس الوقت إلى تغيير المنظومة التي تراقب أي اتفاق يبرم بين الطرفين. إسرائيل تريد أن يكون هنالك دور أمريكي كبير مريم، وواضح لماذا، لأن دائما الجانب الأمريكي هو من حاز للطلبات الإسرائيلية، فإذا تغيير أيضا حتى في منظومة الرقابة وإبعاد قوة اليونيفيل الدولية عن هذا المشهد بالتحديد.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو، وشكرا لحسن مسعود من بيروت ولمراسلنا محمد الأحمد من واشنطن. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وحاروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى نبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
2: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء، نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي، حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلية عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي. من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي، غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر، كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان وبعض الخبراء، يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة الشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: نناقش هذه التطورات مع ضيفينا من بيروت، الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ونهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية من رام الله. أهلا بكما دكتور عماد سلامة. حتى الآن لا نعرف الكثير عما جرى وراء الأبواب المغلقة في جولة مباحثات إسرائيل لبنان في البنتاغون اليوم، لكن يبدو أن الوفد اللبناني لم يحصل حتى على تعهد بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
3: أكيد، يعني إسرائيل لن تعطي هذا المطلب اللبناني قبول، خاصة بأن هذا وقف إطلاق النار تعتقد أنه سيكون بداية لعودة حزب الله وعودة اللاجئين والنازحين، وبالتالي ستكون إسرائيل قد خسرت المعركة في حال وافقت على وقف إطلاق النار. في المقابل يعني نحن نجد أن هذه المفاوضات استمرت ولم ينسحب الجانب اللبناني. كان الخشية مثلا أن يكون هناك عرقلة لهذه المفاوضات وأن يتعنت الجانبين في مواقفهما فينسحب الجانب اللبناني على الأقل في حال لم تقبل إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولكن هذه المفاوضات استمرت حتى نهايتها، مما يعني أن هناك تقدم في هذه المفاوضات وأن هناك سيناريوهات على الأقل وترتيبات أمنية افتراضية في حال تم وقف إطلاق النار على الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي تنفيذهم، وخاصة فيما يعني الترتيبات الأمنية ومراقبة أي يعني حركة لحزب الله في هذه المناطق وعملية سحب سلاح حزب الله، لأن في النهاية

0: يعني الدولة اللبنانية وإسرائيل يلتقيان على موضوع أنه لا يجب أن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية وسلطتها، وبالتالي هما متفقان على هذه النقطة، ولكنهما يختلفان على كيفية تنفيذها. فأكيد الجانب الإسرائيلي يريد أن يكون هناك حتى مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني وحزب الله لتجريد حزب الله من سلاحه، وهذا أمر
1: طيب
0: يرفضه الجانب اللبناني، ويعتقد أن التوافق السياسي الداخلي هو مدخل لهذا الموضوع. فبالتالي يعني نحن نحكي كل هذه المواضيع هي افتراضيات، يعني خاصة أن حزب الله غير موجود على طاولة المفاوضات لكي يكون له رأي في كيفية ما إذا كان سيسلم سلاحه وضمن أي شروط. كل ما يحكى اليوم أن الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي يتكلمان على نوع من الترتيبات الأمنية وتغيير من قواعد هذه الترتيبات التي تم تطبيقها في السابق، وخاصة
1: واضح.
0: عندما اتفق الجانبان على
1: طيب
0: وقف العمليات العدائية.
1: سيد نهاد أبو غوش، إذا كان الوفد الإسرائيلي يرفض الانسحاب من المناطق التي انتشر فيها في جنوب لبنان ويرفض وقف إطلاق النار طالما هناك تهديد كما يقول، فلماذا ذهب إلى واشنطن؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. الوفد الإسرائيلي لم يكتفي فقط برفض أو إسرائيل لم تكتفي فقط برفض الانسحاب، بل هي تعمل على توسيع دائرة سيطرتها في الجنوب اللبناني، وأيضا تكريس معادلة عنوانها أن القتال مستمر، وحتى الاغتيالات أيضا سوف تستمر، بما في ذلك ما تسميه الأهداف الثمينة أو الصيد الثمين، سواء في بيروت أو في الضاحية أو في كل المناطق الواقعة شمال الليطاني. إسرائيل معنية بصورة المفاوضات أكثر مما هي معنية بنتيجة المفاوضات. لا شك أن الوفد اللبناني طرح مطالبه المعروفة، ومن بينها الانسحاب ووقف إطلاق النار وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين وإعادة الإعمار وما إلى ذلك، لكن هذه يمكن في نظر إسرائيل أن تصبح أهدافاً بعيدة المدى لهذه المفاوضات وليست شروطاً مسبقة للمفاوضات. واضح أن الجلسة الأولى هي مجرد جلسة استكشاف وجس نبض. حسب المواقع العبرية الطرفان بدأا يتحاوران حول مدلول المصطلحات، ما معنى التهديد وما هو الخرق وكيف الرد على التهديد. طبعا طرح مطلب الانسحاب، لكن من الواضح تماما أن إسرائيل معنية بتكريس معادلة في الوعي العام اللبناني والإقليمي بأن المفاوضات تستمر بينما الحرب أيضا تستمر، وبالتالي هذه المعادلة التي تسعى إسرائيل لتكريسها في نوع من تطبيع الوعي العام اللبناني والإقليمي
1: طيب
2: على أن محاربة حزب الله ليست مجرد رغبة إسرائيلية، بل هي رغبة مشتركة إسرائيلية ولبنانية وإقليمية.
1: في هذا الوقت دكتور عماد سلامة يطرح الوفد العسكري اللبناني مسألة آلية تطوير لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم. العودة إلى هذا الطرح من جديد الآن، ما الجدوى منه؟
0: يعني الجانب اللبناني يعتبر أن هذه الميكانيزم كانت كافية، ولكن الجانب الإسرائيلي يعتبرها أنها ناقصة ولم تقوم بواجباتها كما تم الاتفاق عليها، وخاصة أن الجانب اللبناني اعتبر أنه كان يقوم بمهمات جيدة في عملية يعني نزع بنية حزب الله في جنوب الليطاني، وكان يعني أخرج 80% من قدرات حزب الله من هذه المنطقة بموافقة أو بمراقبة القوات الدولية والأمريكية منها. ولكن يعني الجانب الإسرائيلي يعتبر أنها لم تكن كافية، كان على الجانب اللبناني التأكد من عدم وجود مقاتلين وإلى ما هنالك، وبالتالي أي ترتيبات أمنية مستقبلية يجب على هذه الميكانيزم أن تكون لديها قدرات أقوى في تنفيذ ما يطلبه الإسرائيلي وبالمراقبة الأمريكية وضمن إطار الجيش اللبناني، وممكن أن يؤتى بقوات دولية لمؤازرة الجيش اللبناني. فتريد إسرائيل التأكد ليس فقط في المستقبل من أن حزب الله لن يكون موجود عسكريا، بل أيضا أعتقد أنها تريد تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية والأمنية المرتبطة بحزب الله أو ما نسميه البيئة.
1: طيب هنا
0: فبالتالي يعني تكون هذه الميكانيزم تراقب وتعمل على
1: طيب،
0: عدم قيام أي بيئة مؤيدة لحزب
1: لكن
0: الله في
1: ثبت
0: هذه
1: أن
0: المنطقة.
1: اجتماعات الميكانيزم قبل بداية هذه الحرب وخلال 15 شهرا لم تمنع إسرائيل من ارتكاب تلك الخروقات المستمرة، وهنا ألا يخشى أن تفرغ إسرائيل أيضا هذا المسار الأمني الذي بدأ اليوم في البنتاغون من مضمونه ويؤثر تلقائيا على المسار الدبلوماسي السياسي في اجتماعات الثلاثاء والأربعاء المقبلين؟
0: نعم، يعني كما يعني بدأنا نتعرف على كيفية التفكير الإسرائيلي والنهج الإسرائيلي، فاليوم إسرائيل تحاول فصل المسارات، يعني
1: نعم
0: المسارات بكل المفاوضات التي تقوم بها في كل المنطقة، وحتى اليوم اللبنانية من الإيرانية منها، ولكن أيضا تحاول فصل المسارات داخل البيئة اللبنانية نفسها، بحيث أن تقول أنها تفاوض وهي في عملية في موقع وقف لإطلاق النار مع الجانب اللبناني الرسمي، ولكنها تحارب الحرس الثوري الإيراني المتمثل بحزب الله، والذي هو يقوم بعمليات عدائية في وجه إسرائيل ويقوم بمؤازرة لإيران، وبالتالي هي تقوم على فصل هذه المسارات وجعل ومحاولة جعل الجانب اللبناني حليف لها أمنيا وسياسيا، وبالتالي يعني التوافق على محاربة أو يعني تجريد حزب الله بشكل ما أو بآخر من سلاحه أو تفكيك بنيته العسكرية بالقدر الممكن وبمؤازرة أمريكية. وتحاول أيضا أن يعني يمكن أن نشهد رزمة من الحوافز التي تعطيها الإدارة الأمريكية للجانب اللبناني في هذا الإطار،
1: طيب
0: ومنها مثلا تدريب الجيش وإعطاء يعني أفق لإعادة
1: بخصوص
0: الإعمار
1: هذه
0: وإلى ما
1: النقطة
0: هنالك. نعم
1: المرتبطة بالجيش اللبناني، أسأل السيد عادل أو نهاد أبو غوش، يعني إذا طرح الأمريكيون معادلة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من المناطق التي انتشر فيها في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني هناك بضمانات أمريكية، هل يمكن لإسرائيل أن تقبل بمعادلة كهذه، خاصة إذا جاءت تحت مظلة اتفاق أمريكي إيراني يتضمن شرط وقف إسرائيل لحربها في لبنان؟
2: يعني في نهاية المطاف أي شيء يصدر عن الإدارة الأمريكية ستقبل به إسرائيل، لكن السؤال الأهم هل يمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض معادلة كهذه على إسرائيل؟ أنا أستبعد، خصوصا أن الإدارة الأمريكية في الأسبوع الأخير فقط اتخذت عدة مواقف كأنها تشرع وتبرر توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، من بينها القرارات العقوبات التي اتخذت بحق عدد من المسؤولين في حزب الله وفي الدولة والأمن اللبناني، بالإضافة إلى الموقف الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حزب الله، فضلا عما صدر من تصريحات مباشرة بعضها لقناة الجزيرة عن حزب الله. وبالتالي من الواضح تماما أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل نوعا من جائزة الترضية، بسبب يعني أنها تسعى لعقد اتفاق مع إيران لا يلبي ولا يستجيب لكل المطالب الإسرائيلية، وبالتالي هذا الاتفاق سيسري على لبنان أيضا. جائزة الترضية هي تعريف الولايات المتحدة وإسرائيل لمفهوم وقف إطلاق النار، وهو المفهوم الذي كان سائدا طيلة الفترة الماضية منذ 15 شهرا، أي يعني ما يعني استمرار إسرائيل في القيام بعمليات عسكرية معدلها أكثر من 100 هجوم في اليوم. هذا هو وقف
1: طيب
2: إطلاق النار الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 2000 لبناني حتى
1: شكرا
2: الآن
1: لك
2: منذ شهر نوفمبر في العام 2024.
1: نهاد أبو غوش الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من رام الله، والدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية من بيروت، شكرا لكما. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية. تأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.

0: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر، والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة والانقسام داخل إيران. كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات، ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية، كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكدا أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية، ستتطلب خططا استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حاليا نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئا أصلا، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونغطي أيضا التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات تتجه الأنظار إلى البيت الأبيض ترقبا لموقف نهائي من الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق مع إيران، بعد أن نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البلدين يقتربان من اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وكان ترامب عقد اجتماعا في غرفة عمليات بشأن إيران استمر ساعتين، وأكد مسؤول أمريكي أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة لا تزال عقبة في المفاوضات، وقبل الاجتماع أكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا، بينما أشار وزير الخزانة لاحقا إلى أن الحصار البحري سيرفع تدريجيا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وأن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. وعلى الصعيد الميداني تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقد قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف، وأصيب 8 في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوبي البلاد. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. وجد، البداية معك، بعد منشور الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال التصريحات الأمريكية بدت شحيحة، أين تقف واشنطن في هذه الساعة من المفاوضات مع إيران؟
2: روعة، وأنت تسأليني السؤال وردني رد على بعض الاستفسارات، حقيقة استفسارات عديدة أرسلناها اليوم إلى البيت الأبيض، وقد وردني هذه اللحظة وفي هذه الأثناء الرد التالي من مسؤول أمريكي أو مسؤول في البيت الأبيض بأن اجتماع الرئيس ترامب مع أعضاء المسؤولين في إدارته دام نحو ساعتين وقد قرابة ساعتين وقد انتهى، وبأن الرئيس ترامب بحسب ما قال مسؤول البيت الأبيض للجزيرة، الرئيس ترامب لن يعقد صفقة إلا إذا كانت جيدة لأمريكا وتلبي الخطوط الحمراء التي وضعها. وقال مسؤول البيت الأبيض للجزيرة إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. إذن هذا الرد وصلنا قبل قليل من مسؤول في البيت الأبيض يؤكد فيه انتهاء الاجتماع الذي دام قرابة ساعتين، ويؤكد للجزيرة بأن الرئيس ترامب لن يوقع اتفاقا إلا إذا كان يلبي خطوطه الحمراء ومصالح الولايات المتحدة، أن يكون اتفاق جيد لأمريكا كما قال لنا المسؤول الأمريكي روعة. وبالتالي واضح بأن الرئيس ترامب ما زال حتى الآن، واستنادا إلى ما ذكر قبل قليل، حتى الآن يناقش قضية رده على مذكرة التفاهم التي عرضت عليه قبل أكثر من 3 أيام، والرئيس ترامب يأخذ وقته ولا يتعجل في الرد عليها. هو في صباح اليوم كان قد تحدث عن أن رده النهائي على مذكرة التفاهم سوف يتم بعد أن يعقد اجتماعه في غرفة العمليات، لكن حتى اللحظة كما بدا من أيضا حديث المسؤول الأمريكي للجزيرة، حتى اللحظة لا يوجد رد من قبل الرئيس ترامب على هذا الاتفاق. نعم. قضايا 3 بالنسبة للجانب الأمريكي هي الخطوط الحمراء للرئيس ترامب، قضية إعادة فتح مضيق هرمز، والقضية الثانية البرنامج النووي الإيراني، والقضية الثالثة الأموال الإيرانية المجمدة. الرئيس ترامب أوضح في منشوره اليوم بأنها سوف يتم الإفراج عنها في وقت لاحق، أي حتى إشعار آخر.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة. الجزيرة من البيت الأبيض. أنتقل إلى محمد البقالي مراسل الجزيرة في طهران. ترامب أعلن خلال اليوم عن رفع الحصار، ثم وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن مصادرة ما يقرب مليار دولار من الأموال الإيرانية في العملات المشفرة، وقالت إنها لن تفرج عن أن الحصار لن يرفع إلا تدريجيا. كيف تفاعلت إيران مع هذه التصريحات المتناقضة من الجانب الأمريكي؟
3: بالضبط روعة، ولذلك طهران تقول إنها لا تثق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكرر هذا الأمر بصيغ مختلفة ويأتي على لسان مسؤولين كثيرين، وتعزو دائما السبب إلى ما تقول إنها هذه التصريحات والأفعال المتناقضة. حتى عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع الحصار البحري المساء البارحة، لم تقم طهران احتفالية، بل شككت في الأمر ونظرت إليه بكثير من الريبة والقلق. بل إن وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها قالت سننظر هل هذا الأمر صادق أم أنه مجرد تصريحات إعلامية. أما وقد تبع هذا التصريح، هذا الإعلانات بشأن فرض الحصار وأيضا فرض حصار على هيئة مضيق هرمز، فهذا الأمر في الحقيقة يعيد الأمور إلى مربع من الشك ومن غياب الثقة، لدرجة أننا نلمس في طهران أن ما زال هناك نفس الاستعداد لاحتمالات عودة الحرب إذا في حال ما تطورت الأمور نحو الأسوأ. بمعنى كل هذه الإعلانات التي صدرت عن واشنطن لم تقنع طهران بأن هناك رغبة جدية وفعلية في إنهاء هذه الأزمة. هناك حديث على أن اتهام صريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه خلط في تصريحاته هذه صدقا وكذبا، هذا ما نقلته وكالة فارس للأنباء عن مسؤول إيراني، وقالت بأن الهدف من كل هذا هو محاولة تسويق نصر وصفته بالوهم. هذا ناهيك عن المتحدث باسم الخارجية الذي تحدث على أنه ليس هناك اتفاق كامل على مذكرة التفاهم هذه، وأن كثير من القضايا ما زالت مفتوحة على النقاش، وأن كثيرا مما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرد في المذكرة أو أن طهران غير متفقة عليه. والحديث هنا أساسا على مسألة الأموال المجمدة، بحيث أنه نقل عن مسؤولين إيرانيين عن طريق وكالة تسنيم بأنه لابد من تسليم على الأقل 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وأن هذا الأمر تقول إنه متفق عليه. ثم مسألة مضيق هرمز، وهذا الأمر يمكن أن أشير إلى أن هيئة تنظيم مضيق هرمز بعدما أعلن عن فرض عقوبات عليها قالت إنها ماضية في عملها كما العادة، أي أن شيئا لم يتغير بالنسبة بعد صدور تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماضية في إصدار التصريحات للسفن التي تطلب ذلك وأنها ستصدر أرقام وإحصاءات لهذا الشأن. ثم أيضا وقعت على المستوى العسكري احتكاكات يمكن أن نقول إنها محدودة هذا اليوم، ولكن كما نعلم أن هذه الاحتكاكات لا يعلم إلى أي مدى قد تصل، وخاصة أنها قد حدثت بشكل متكرر، آخرها البارحة واليوم أعلن في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز عن إسقاط مسيرة أمريكية. إذن يمكن أن نرى في الوقت نفسه الذي يعلن الرئيس الأمريكي هذا الإعلان الكبير، فإن استقباله هنا في طهران لم يكن بنفس الحماسة، بل مع كثير من الحذر، كثير من القلق، كثير من التوجس، وكثير من الاستعداد لكل الاحتمالات.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. وللنقاش معنا من واشنطن السيد بول ديفيس، أستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أبدأ معك السيد بول ديفيس. الرئيس ترامب أو البيت الأبيض أعلن للجزيرة قبل قليل أن ترامب لن يعقد صفقة إلا إذا كانت جيدة لأمريكا وتلبي الخطوط الحمراء. أين تقف الولايات المتحدة في هذه الساعة من المفاوضات مع إيران بعد كل التصريحات التي شهدناها اليوم؟ ما الذي هل اقتربت من اتفاق يرضيها؟
4: I don't know if we're closer to a deal, but we're not
5: لا أعرف ما إذا كنا قد اقتربنا من اتفاق أو ما إذا كنا نشهد انهيارا للورقة. ما من شيء تغير بالنسبة إلى واشنطن، والرئيس شدد على هذه الأمور. عدد من الشروط يجب أن تلتزم بها إيران قبل المضي قدما، والشرط الأول مما لا شك فيه هو الاتفاق حول كيفية التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب لاستخراج من إيران وإلى أين يذهب. ثانيا، يفتح مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم أمام الملاحة البحرية العالمية. هذا ليس بالأمر الجديد، هذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظة الأولى. هذه هي المرحلة التي وصلنا إليها، وهذا ما يعنيه البيت الأبيض بضرورة أن يكون الاتفاق جيدا للولايات المتحدة، وهذا ما قاله الرئيس لمدة أسبوع وأكثر. ما من شيء جديد، الكرة في ملعب طهران.
1: سيد خاميار، ماذا عن الدبلوماسية الإيرانية؟ أين تقف اليوم من مذكرة التفاهم المرتقبة؟
6: تحية لكم جميعا وللمشاهدين. أساسا هذه الورقة هي لن توقع، ما زالت إيران وأمريكا في تبادل لهذه الورقة. يعني يستغرب الإنسان كيف تنشر هذه التغاريد أو هذه المواقف والمتباينة المتعارضة والمكررة كما يقالون في طهران المملة. لن تعول طهران على هذه التغريدات أبدا. وحتى عندما تحدث الرئيس ترامب بأن فك الحصار، لم يأخذ أحد هنا في طهران على موضوع على جدية هذا الأمر. لذلك أنا أتصور كلنا يعني تتخذها طهران من مواقف هي التأكيد على ثوابتها، الثوابت وخطوطها الحمر. بالتأكيد موضوع المضيق سيكون وما زال هو نقطة الاهتمام الإيراني، و لا تتنازل عن طهران. هذه ورقة تعتبر ورقة ردع أمام أي اعتداء مستقبلي بما يتعلق ب يعني بالأموال أو الأرصدة الإيرانية، والتي تعتبرها طهران هذه من حقوقها المسلمة لن تتنازل عنه، لأنها الحقيقة خدعت عدة مرات في السنوات الماضية في مفاوضاتها مع الأمريكيين وإطلاق سراح السجناء الأمريكيين والمحتجزين ومسائل أخرى، وحتى وصلت الأموال إلى قطر لتحويلها إلى طهران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت واحتجت ومرة أخرى استولت على هذه الأموال. لذلك هذه إحدى يعني من الشروط الأساسية في المسار الدبلوماسي الإيراني، ولن تتنازل عنه طالما الأمور تسير في هذا الاتجاه.
1: دكتور محمد الشرقاوي، مما رشح عن بنود الاتفاق الذي نشرته اليوم نيويورك تايمز نقلا عن مصادر إيرانية ومصادر أمريكية، يبدو أن ملخص مذكرة التفاهم هو الاتفاق على تأجيل القضايا الخلافية والنقاش حولها على مراحل لاحقة. ما الذي يمنع إذن الطرفين اليوم من التوقيع على مذكرة التفاهم؟ ما هي القضايا التي ما زالت حاسمة وتمنع التوقيع على مذكرة التفاهم؟
7: العقبة الكأداء في وجه التوصل إلى اتفاق لتطبيق مذكرة التفاهم لا توجد بالضرورة في المسافة بين طهران والبيت الأبيض، بل يمكن تعقبها في السياق الأمريكي وخاصة السياق الجمهوري. انشغال ترامب الآن وأنه يلوح بأنه لا يقبل بإيران نووية، وانشغاله أيضا بقضية اليورانيوم عالي التخصيب، هذه مسألة ليست جديدة، هذه كانت مطروحة يوم 7 أبريل، يوم اتفاق الهدنة، أيضا يوم 11 أبريل، يوم توجه الوفد الأمريكي والوفد الإيراني إلى إسلام أباد. لكن الآن هناك طفرة غير منطقية أو طفرة غير عادية بين ما كان يلوح به ترامب يوم السبت عندما توصل بالمذكرة وما بدأ يعتد به ابتداء من يوم الأحد إلى الآن. طيلة هذا الأسبوع أجد أن كل مواقفه وتصريحاته تنم عن نوع من التردد، أو بالأحرى عدم القدرة على الحسم. لماذا؟ لأن بعض الجمهوريين مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، مثل السناتور الجمهوري لينزي غراهام، مثل نيوت غينغريتش، اليوم جميعهم أصبحوا يعني يجاهرون بانتقادهم الاستباقي، وكأنك يا ترامب إذا تساهلت مع الإيرانيين، خاصة فيما يتعلق بتسليم جزء من الأرصدة المجمدة 12 مليار كما يترقبها الإيرانيون، أنت تغامر أو تجازف بإبرام صفقة أسوأ مما تحللت منها عام 2018 ومما توصل إليه أوباما عام 2015. إذن أجد حقيقة، وأنا أتحدث بمنطق الصراعات، تحليل الصراعات، أن القرينة التي تفسر لنا هذا التردد لدى ترامب هو خشيته من المعسكر الجمهوري، ليس بالضرورة من مواجهته

0: سيد بول ديفيس، كيف تقرأ التناقضات الأمريكية داخليا، خصوصا مثلا اليوم أعلن ترامب في منشوره عبر تروث سوشيال أن الحصار البحري عن إيران سيرفع فورا، ثم قال وزير الخزانة الأمريكية أن الحصار سيرفع تدريجيا. في أي سياق تأتي هذه التناقضات؟ هل تتفق مع الدكتور محمد الشرقاوي بأنها في السياق الداخلي الأمريكي؟
1: نعم، هناك ضغط في الداخل الأمريكي، وما عاد به المفاوضون طرح، وهناك مشكلة، وهي أننا لم نرى أي أمور أو أي بنود رسمية. يقال على سبيل المثال هذه هي بنود مذكرة التفاهم لكي نحللها. الرئيس نعم بالفعل نشر على تروث سوشيال وقال أن هذه هي الشواغل التي لدينا وهذه هي المرحلة التي وصلنا إليها. أما بالنسبة إلى التناقضات، يمكننا أن نتحدث عن تناقض، ولكن يمكننا أن نتحدث عن مفاوضات، وهذا الأخذ والرد والقول هذا ما نحن بحاجة إليه وهذا ما يتعين على إيران أن تفعله. بالنسبة إلى رفع الحصار، أعتقد أن الحصار سوف يرفع تدريجيا تبعا للرد الإيراني ومدى وفاء إيران بالوعود المقدمة. طبعا إيران تود أن تركز على رفع العقوبات وعلى تحرير ودائعها وأموالها، وهذا من بين الشواغل في الولايات المتحدة الأمريكية. شاهدنا ما حصل في خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 و16 عندما تم تحرير الأصول الإيرانية، استخدمت هذه الأموال لتمويل الإرهابيين الوكلاء وأيضا العودة إلى البحوث النووية، وبالتالي هذه ليست نقطة محببة. بالنسبة إلى الملف النووي، إذا ما كان مهما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن لا تستحوذ إيران على سلاح النووي.
0: سيد خميار، إيران تطالب الولايات المتحدة بضمانات بأنها ستلتزم بالاتفاق، ولكن كما ذكر الآن السيد ديفيس، الولايات المتحدة تخشى أيضا تستخدم الأموال لتمويل الوكلاء في المنطقة ولتمويل من تراها أمريكا أعداء لها في المنطقة. ما هي الضمانات بالمقابل التي يمكن لإيران تقديمها للولايات المتحدة حول استخدامات الأموال التي تريد الإفراج عنها؟
2: هذه الأموال لم تكن صدقة من أحد ولم تكن هبة، هذه أموال إيرانية استولت عليها الولايات المتحدة الأمريكية زورا، وتعتبر نوع من السرقة، وهذا حق طبيعي للإيرانيين أن يتصرفوا كما يشاءون. يعني يتحدث ضيفك عن الإرهاب، هذا هو الإرهاب أو الإرهاب الذي نشاهده الآن على شاشات تلفزة في العالم، تدمير مدن بأكملها، إبادة شعب بأكمله، وهجرة هذا وطرد هذا الشعب من بيوتهم ومن مساكنهم ومن شوارعهم ومن مدنهم ومن قراهم. هذا هو قمة الإرهاب. يتحدث عن الإرهاب ولكن ينسى بأن المحكمة الدولية الجنائية الدولية هي التي عينت من هو الإرهابي. لذلك أنا أتصور هذه الأموال إيرانية، هذه المرة الإيرانيون لن يتراجعوا أبدا عن هذا المطلب الأساس، يعتبرون وهم بحاجة الآن على هذا المال لبناء الداخل الإيراني ولبناء ما يعني دمرته الحرب والاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا شأن داخلي لا أحد يستطيع أن يقول كيف تصرف ولمن تعطي وكيف تستفيد من هذه الأموال.
0: دكتور محمد شرقاوي، إيران تريد هذه الأموال مجمدة بالأساس لإعادة الإعمار، فهذه الحرب وهي الثانية كلفت الكثير. ما هي الخيارات التفاوضية لإيران أمام الحسابات الأمريكية الداخلية؟
3: الشروط الإيرانية مستمدة من الحاجات الضرورية أو الحاجات الحتمية، ويمكن تفصيلها إلى قسمين. هناك حاجة ماسة لما يمكن استعادته من 100 مليار دولار، وهو مجموع الأرصدة المجمدة لدى الولايات المتحدة، فكان الاتفاق أن تقدم واشنطن نسبة

0: 25%، بمعنى 12 مليار الآن و13 مليار لاحقا خلال فترة 30 يوما. المسألة الثانية أيضا أن طهران بحاجة ماسة أيضا لرفع العقوبات، لأنها الاقتصاد والأحوال المعيشية في غاية السوء. هذان هما الأمران الأساسيان على قائمة الشروط الإيرانية. في المقابل هي أيضا كلما تمسكت بهذين الشرطين، كلما تمسكت أيضا بأنها ستستخدم حرية الملاحة أو الحصار على مضيق هرمز كورقة تفاوضية، وقضية الورقة الأقوى على رقعة الشطرنج مع الولايات المتحدة. لكن في المقابل ترامب والترامبيون في البيت الأبيض يقرؤون المسألة بشيء مختلف. هم يدركون حاجة طهران لرفع العقوبات وللأموال المجمدة، لكن هم يأتون بشرطين مختلفين تماما. الشرط الأمريكي الأساسي هو تسليم 450 كيلو من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة وإلى دولة أخرى، أو على الأقل تدمير داخل إيران تحت إشراف وكالة دولية وإشراف أمريكي. أيضا ترامب يتمسك بأن على طهران أن تتعهد حاضرا ومستقبلا بأن لن تكون لديها طموحات نووية، بمعنى محو الأثر من أي تفكير إيراني في سلاح نووي في المستقبل. أرى من منطقة المفاوضات ليس هناك تقابل فيما هو شروط أساسية وشروط تكميلية أو ثانوية، لذلك لا يلتقي الطرفان. وقد نجح الوسطاء الباكستانيون والقطريون في تجسير بعض هو على أساس أنه لا يمكن التفاوض على كل هذه القضايا مجتمعة. فما رأيكم لو نبدأ بقضية قضية؟ كانت فكرة المذكرة أن مثلا تحصل إيران على 12 مليار مقابل أنها تسلم نسبة معينة من اليورانيوم المخصب. لكن إذا جاء المبدأ أو المنطلق الإيراني بالتفاوض بالمفرق، بمعنى بالتقسيط، يأتي الرد الأمريكي بأننا نريد تفاوضا بالجملة على كل القضايا، وفي أولها أن تلتزم إيران بأن لا مستقبل نووي لديها. لازلنا لم نضع حتى على رقعة الشطرنج، لم نضع البيادق بنفس الترتيب المنطقي. هناك خلل في ترتيب ما يمكن تحريكه. إذن أرى الآن أن هناك انتكاسة بحكم أن ترامب لا يريد الالتزام بأي شيء، الاعتبارات الداخلية تفرض نفسها. وأيضا الآن ماذا تبقى؟ وهذا هو السؤال الصعب، ماذا تبقى في أيدي الوسطاء الباكستانيين والقطريين لكي يعودوا بصيغة أخرى؟ وللأسف أعتقد أن الكثير من رأس المال الدبلوماسي استثمر في هذا الاتجاه، ولكن حتى هذه اللحظة ترامب لا يجازي هذا المجهود، فهناك تراجع على المستويين السياسي والدبلوماسي.
1: سيد بول ديفيس، إيران تريد أموالها وتريد من ضمن بنود الاتفاق الذي تم تسريب بعض بنوده، تريد أن تكف الولايات المتحدة أو تمتنع الولايات المتحدة عن أي عقوبات إضافية خلال على الأقل مهلة 60 يوما، هذا إذا توصلنا إلى توقيع مذكرة التفاهم. واليوم أتت وزارة الخزانة الأمريكية بمصادرة مليار دولار من العملات المشفرة من الأرصدة الإيرانية. إلى أي مدى ستستمر الولايات المتحدة بالضغط المالي وبمزيد من مصادرة الأموال الإيرانية والعقوبات المالية قبل التوصل لأي اتفاق؟
2: في الواقع هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران هي الورقة التي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي لا تستعمل الآن القوة العسكرية بل تحاول أن تركن إلى الورقة الاقتصادية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن الاقتصاد الإيراني في مأزق. مصدر اللبس للولايات المتحدة الأمريكية هو أن إيران قالت في السابق أنه ليس لديها طموحات بالوصول إلى سلاح نووي، ولكن في الوقت نفسه لا تود أن تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب بمستويات عسكرية، وبالتالي هذا أمر لا يفهم في واشنطن. ثانيا، تقول إيران أنها بحاجة إلى الأموال لكي تعيد الإعمار، هذا مفهوم، ولكن بالنسبة إلى المردود والإيرادات تأتي من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي عندما تقول إيران إن ورقة هرمز هي التي تستعمل، بالفعل نفسه هي تغلق الباب أمام الإيرادات جراء الصادرات النفطية الإيرانية. هذا مصدر لبس للولايات المتحدة الأمريكية، والورقة الوحيدة التي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي اقتصادية، العقوبات والحصار، ونحن ننتظر التحركات التالية من الجانب الإيراني. وكما سبق وأسلفت، نتحدث الآن عن نقطة أساسية، ماذا يمكن أن تفعله طهران لمساعدة نفسها بنفسها؟
1: أنقل السؤال إليك سيد خميار. يعني مع ما يقوله الدكتور شرقاوي أننا الآن أمام انتكاسة وهو واسعة تتسع بين طهران وواشنطن، ما الذي يمكن أن تقدمه طهران لتقترب أكثر من اتفاق؟
3: يعني بالفعل طهران لن تقدم أي شيء بعد ما قدمتها أولا في جنيف، وكانت قمة المرونة الإيرانية، ولكن الأمريكيون غدروا كما تقول طهران ونسفوا طاولة المفاوضات واستخدموا المسار التفاوضي أو السلمي كخديعة ليال عدوان على إيران. وفي إسلام أباد استطاعت إيران أن تقدم ما بقي أن تقدمه. بالتأكيد ما تحدثت عنها خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية طهران بأنها لن وتقدم أي شيء. هذه الأوراق التي تتبادل، وهذه الرسائل التي تتبادل بواسطة الوسيط الباكستاني، أتصور هي لن تكون متغيرات جوهرية بقدر ما هي تغييرات شكلية، ولأن طهران تعتبر هذه الأمور الآن هي من الثوابت، خطوط حمر لا يستطيع أحد المزايدة عليها. وتصور طهران لها القوة والقدرة الكافية لمواجهة أي اعتداء جديدة، لذلك هي مطمئنة وتسير في هذا الاتجاه الذي يطمئنها لمواصلة المسار السلمي، ولكن إذا ما يعني تعثر هذا المسار ستكون المواجهة مع الأسف هو الطريق هو الحل الوحيد.
1: شكرا لك السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، والسيد بول ديفيس من واشنطن الأستاذ في معهد السياسة العالمية، والدكتور محمد الشرقاوي هنا في الاستوديو أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. وفي الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديد. وعلى الصعيد الميداني، تتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. البداية معك محمد الأحمد، ما هي آخر تطورات اللقاء الذي عقد بالوساطة الأمريكية في البنتاغون بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي؟
4: نعم روعة، يفترض أن هذه الاجتماعات بين الوفدين العسكريين من لبنان وإسرائيل في وزارة الحرب الأمريكية انتهت قبل حوالي ساعة، لكن لم تصدر بعد أي بيانات أو معطيات رسمية بشأن نتائجها أو ما إذا كانت قد أفضت إلى نوع من التفاهمات. هذه المحادثات تأتي في إطار متابعة خطة تتوسط فيها الولايات المتحدة بهدف تثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله وإحلال السلام بين البلدين، وكذلك تهيئة الأرضية لمسار تفاوضي أوسع بين الجانبين، خصوصا أنه يتزامن أيضا مع مسار دبلوماسي ترعاه الولايات المتحدة بين الجانبين. المحادثات أيضا تهدف من زاوية واشنطن إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 16 من أبريل نيسان، والذي جرى تمديده ل 45 يوما إضافية بعد تفاهمات وصفت أمريكية بالمثمرة منتصف هذا الشهر، رغم أن هذا الاتفاق لم ينجح حتى الآن في وقف القتال بشكل كامل عبر الحدود لبنان. وبحسب بعض المصادر والتقارير، يحاول عبر وفده العسكري التركيز على أولوية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتثبيت الهدنة وكذلك الانسحاب الإسرائيلي قبل البحث في أي ترتيبات ميدانية أو أمنية لاحقة. في المقابل، إسرائيل تركز بشكل أساسي في هذه الاجتماعات على مسألة نزح سلاح حزب الله وكذلك الضمانات الأمنية المرتبطة بذلك. تزامنا مع هذه الاجتماعات، الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون تطورات الأوضاع في لبنان وكذلك المفاوضات الجارية مع إسرائيل. أشاد وزير الخارجية الأمريكي بحسب البيان الأمريكي بشجاعة ورؤية الرئيس عون في المضي بالمفاوضات المباشرة رغم محاولات حزب الله عرقلتها بحسب ما ورد في هذا البيان. روبيو أيضا خلال هذا الاتصال حمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن استمرار القتال ودعا إلى وقف فوري للهجمات وما وصفها بالاستفزازات، وذلك لتهيئة الظروف لخفض التصعيد، ومؤكدا في الوقت نفسه دعم واشنطن الكامل للحكومة اللبنانية في مساعيها لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وكذلك تأمين مستقبل أفضل للبنانيين. وفقا لمسؤول أمريكي، فإن المحادثات في البنتاغون صارت وفق المقرر، أضاف بأن الطريق الوحيد للسلام الدائم هو عبر المفاوضات المباشرة بين الحكومتين. خلال الفترة الماضية روعة، واشنطن كررت اتهامات لحزب الله بالمسؤولية عن استمرار التصعيد على الحدود، مؤكدة أن انهيار المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل لن يخدم سوى الحزب في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة في واشنطن. وفي إطار هذه الاتهامات لحزب الله، هناك خبر عاجل من الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صفارات انذار في كريات شمونة ومحيطها إثر إطلاق صواريخ من لبنان. معنا في الاستوديو إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، ما الذي نعرفه عن هذه الصواريخ؟
5: نعم، وهي تطال مسقاف عام والمطلة ومرقليوت وكريات شمونة، هذه هي مناطق محيطة ببعضها وهي تقع في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان. الإنذارات التي جاءت من جانب الجبهة الداخلية تشير إلى أن الاستهداف هو بالصواريخ هذه المرة وليس بالمسيرات، لأنه في معظم الأحيان في الأيام الماضية كان هنالك استهدافات لهذه المناطق بواسطة المسيرات الانقضاضية، لكن هذه المرة هو الاستهداف يأتي بالصواريخ. ورأينا اليوم في أكثر من مناسبة اعتراضات صاروخية في سماء منطقة كريات شمونة. الواضح أن المقاومة اللبنانية تحاول أن تركز استهدافها على هذه البلدات وتحديدا المنطقة الحدودية من طرفي السياج الأمني الحدود الدولية، على اعتبار أن هذه المناطق هي مناطق لتحركات الجيش الإسرائيلي ولغرف العمليات المتقدمة وكذلك لمرابط المدفعية التي تشارك في عملية قصف جنوب لبنان، وأيضا هي مناطق للإمداد اللوجستي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب لبنان. لذلك نرى أن التركيز هو على هذه المناطق بالتحديد، سواء كان ذلك في القطاع الشرقي أو في القطاع الأوسط أو في القطاع الغربي، والتركيز يأتي أيضا على القيادات، قيادات الفرق والمواقع العسكرية الوازنة. رأينا في شميرة استهدافات للقيادة العامة للواء 300 وهو لواء برعام المسؤول عن القطاع الغربي في إطار قيادة الفرقة 91، وكذلك في بيرانيت القاعدة الأم لفرقة الجليل 91 التي تعمل في جنوب لبنان. هذا الاستهداف الذي كان بمسيرة وقتها وأدى إلى مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح. هذه القواعد العسكرية روعة، وغيرها من القواعد العسكرية تضرب على مدار الساعة بالمسيرات، وكذلك تحشدات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. هنالك إعلانات أيضا من جانب المقاومة اللبنانية، وهنالك مقاطع فيديو تؤكد ذلك، وتلك الاستهدافات التي تطال أيضا منظومات القبة الحديدية التي توفر الحماية تحديدا لهذه البلدات التي تدو فيها صافرات الإنذار في هذه الساعة. رأينا هنالك إصابات مباشرة في أكثر من مناسبة لبطاريات هذه الصواريخ التي ربما أحدثت فيها أعطابا وأخرجتها عن الخدمة بالكامل، استهدافات لقوات الجيش الإسرائيلي وتحشداته ومرابط المدفعية، سواء كان ذلك في داخل إسرائيل أو في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. إذن هو التصعيد من جانب إسرائيل يجر ردود فعل أيضا من جانب المقاومة، واليوم رأينا على الأقل من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستشف بأن إسرائيل ماضية في العملية العسكرية وفي تعميقها وفي احتلال مزيد من الأراضي اللبنانية في العمق اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. نستطلع هذه العملية الإسرائيلية في لبنان مع حسان مسعود. حسان، اليوم يعني لبنان يتفاوض مع إسرائيل في واشنطن، ولكن الحصيلة ترتفع في الجنوب اللبناني، ما آخر هذه الحصيلة؟
6: نعم، آخر التطورات الميدانية تشير إلى تواصل الغارات في الجنوب اللبناني وكذلك أيضا في شرق البلاد، وهذه الغارات هي كانت غارات مكثفة وموسعة، وهي التي أدت إلى حصيلة كبيرة أيضا من الشهداء والمصابين وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. آخر ما أعلنت عنه الوزارة كان ارتفاع عدد الشهداء إلى 3355 شهيدا و 10,095 مصابا، وذلك بعد إعلانها عن استشهاد 11 شخصا من بينهم مسعف، وإصابة 8 في غارات إسرائيلية طالت كل من العباسية وطير دبة وكذلك بلدة معروب في قضاء صور. وصور تحديدا هي التي تشهد أعنف الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، إضافة إلى قضاء النبطية وكذلك أيضا قضاء مرج عيون، وذلك في ظل عمل الجانب الإسرائيلي على اتجاهين معا. الاتجاه الأول هو توسيع رقعة الغارات التي باتت تطال عمق 50 كيلومترا من الحدود الجنوبية، وأيضا العمل على تغطية نارية لقواته، والعمل على سياسة الأرض المحروقة لتقدم القوات التي تحاول عند محاور عدة في جنوب لبنان التقدم، سواء عند محور زوطر الشرقية وأيضا عند محور يحمر أشقيف، باتجاه محاولتها السعي للوصول إلى قلعة أشقيف الاستراتيجية أيضا في جنوب لبنان، وإضافة إلى محاولتها أيضا التقدم عند محور دبين. ولذلك هذه المناطق الثلاثة كانت هي الأكثر عرضة للغارات خلال هذا اليوم، وكذلك القصف المدفعي. هذا يأتي بالتزامن مع تواصل العمليات التي ينفذها حزب الله، والذي أعلن حتى اللحظة عن تنفيذه 17 عملية. لم تكن هذه العمليات فقط في جنوب لبنان، بل كانت أيضا في المستوطنات الواقعة عند الجانب الآخر من الحدود، واستهدف خلالها تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا تجمعات للآليات، سواء كان عند المحاور القتالية التي ذكرناها أو حتى أيضا في المناطق المختلفة. كل ذلك على وقع التطورات السياسية كذلك.
1: شكرا جزيلا لك حسان مسعود، مراسل الجزيرة من بيروت. وللنقاش ينضم إلينا من دلوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلوير، ومعنا من القدس السيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد أرلت، روبيو أكد دعم واشنطن لحكومة لبنان لتحقيق السلام وإعادة الأعمار وتأمين مستقبل شعبها، في المقابل الجيش اللبناني والرئيس اللبناني في اتصال مع روبيو أكد على ضرورة دعم مؤسسة الجيش عبر وقف القتال في جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي. كيف يمكن لواشنطن أن تدعم الدولة اللبنانية دون الضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني؟
2: يسعدني أن أنضم إليك والمشاهدين الأعزاء كما دائما، وشكرا على هذه الفرصة الكريمة. لكي نتوخى الوضوح، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحول وقف إطلاق النار الهش إلى مكسب سياسي، ولكن المسألة الأساسية هي ترتبط بحزب الله. أنت محقة عندما تتحدثين عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست منسجمة بشكل كامل مع حكومة لبنان بالنسبة إلى البنود. المسألة لا ترتبط فقط بإسرائيل، بل ترتبط أيضا بحزب الله. أنا أعرف أن السلطات اللبنانية تود أن تبسط سلطة الدولة اللبنانية في الجنوب اللبناني. السؤال يبقى، إذا ما فعلت الحكومة ذلك، هل يكفي لكي تثق إسرائيل بجهود الحكومة بعملها ضد حزب الله؟ وبالتالي هذه المسألة الأساسية.
1: سيد ترشيشي، طارق ترشيشي، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تنال الدعم الذي تطالب به واشنطن، دعم المؤسسة العسكرية؟
7: يعني في الحقيقة أود أولا أن أرد على ضيفك الأمريكي، اللي دائما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يعني يضعون المسألة عند لبنان وعند حزب الله، وتعبير في بعض الجوانب عن عدم ثقة في السلطة اللبنانية. في الحقيقة المطلوب أولا وأخيرا من الولايات المتحدة الأمريكية التي عليها، التي قررت أن تكون هي الراعي للمفاوضات، عليها أولا أن تعطي الدولة اللبنانية على الأقل وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، أو على الأقل وقف إطلاق النار حتى تتمكن هذه السلطة من أن تبدأ في معالجة القضايا الأخرى سواء مع حزب الله أو مع غيره. فالدولة تستطيع أن تحصل على دعم الأمريكي إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية فعلا أن تكون راعي نزيه للمفاوضات، وأن تلبي طلبات الدولة اللبنانية. مثل اليوم مثلا لبنان طالب بوقف تثبيت وقف إطلاق النار، وهو طلب في الاجتماعات التفاوضية السابقة نفس المطلب، لكنه لم يحصل على هذا الأمر، مع العلم أنه في الجولة الأخيرة قبل الحالية يعني كان هناك وعد بأن يكون هناك وقف إطلاق نار، وعد أمريكي بأن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل في لبنان. يعني السلطة اللبنانية ذاهبة بكل يعني رحابة، أو بكل يعني بكل رغبة، يعني ما ليس لا تريد الدولة اللبنانية أن تبقى في حالة نزاع، تريد إنهاء حالة الحرب في الجنوب، وذهبت إلى المفاوضات المباشرة على الرغم الخلاف الداخلي حول هذه المفاوضات بين من يؤيدها مباشرة ويؤيدها غير مباشرة. لم تأخذ الدولة حتى الآن أي شيء من الجانب الأمريكي يشجعها على أن تتحدث مع حزب الله ومع غيره في موضوع السلاح وغير السلاح. إذا كانوا الإسرائيليين والأمريكيين يضعون موضوع السلاح بندا أول على الطاولة قبل أي شيء آخر، فأنا أقول لك من الآن لن تؤدي المفاوضات إلى أي نتيجة، لن تحصل، لن تحقق أي نتائج، لأنه هذه المسألة مسألة حزب الله مطروحة في البيان الوزاري للحكومة بأن يعالج مسألة هذا السلاح ضمن استراتيجية أمن وطني، يعني ضمن يعني وضع داخلي. يعني السلطة اللبنانية تتعاون مع حزب الله ومع الآخرين لإيجاد حل لموضوع السلاح ضمن استراتيجية الأمن الوطني.
1: نعم، سيد شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، يعني الدولة اللبنانية تطالب بوقف إطلاق النار كي تتمكن من تنفيذ الخطة المتفق عليها بالأساس بحصرية السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، لماذا تحرج إسرائيل الدولة اللبنانية بمفاوضات وبخرق لوقف إطلاق النار الذي يمكن أن يمكن الجيش من أداء الدور المنوط به؟
8: تحية لك عفوا ولضيوفك والمشاهدين الأعزاء. السبب الرئيسي لهذا التعنت والرفض الإسرائيلي أن الموقف الإسرائيلي لا ينحصر فقط في سلاح حزب الله، بمعنى يعني سمعنا تصريحات من مسؤولين كبار إسرائيليين يتحدثون عن تفكيك البنية الاجتماعية لحزب الله في لبنان، ويتحدثون عن تغيير ديموغرافي في لبنان، ويتحدثون عن احتلال دائم جنوب الليطاني، ويتحدثون عن استيطان في جنوب الليطاني، ويتحدثون عن حرية عمل عسكرية مفتوحة في لبنان، يتحدثون عن هيمنة وسيطرة إسرائيلية شاملة على لبنان، وبالتالي الفجوة الإسرائيلية واللبنانية كبيرة جدا في هذه المفاوضات، وبالتالي لا يعول على هذه المفاوضات كثيرا، حتى الجانب الإسرائيلي لا يعول على المفاوض لا يعول على المفاوضات. لكن لماذا يتمسك الجانب الإسرائيلي بالمفاوضات؟ يعني النقاشات الإسرائيلية تدور أن على هذه الفكرة، أن المفاوضات مع لبنان لن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، وأن الحكومة اللبنانية عاجزة عن ذلك، ولكن هذه المفاوضات مهمة لإسرائيل لكي تقدم إلى العالم فكرة أن ليس إسرائيل وحده هو الذي يحارب حزب الله والمقاومة في لبنان، إنما أيضا الحكومة اللبنانية معه في هذه المسألة، وبالتالي هذا يعطي الشرعية بالنسبة لإسرائيل، هكذا تراه إسرائيل، لاستمرار الحملة العسكرية والعمليات العسكرية على لبنان. ما زالت لدى إسرائيل أطماع واسعة في لبنان، والتصريحات التي نسمعها يعني خطيرة بهذا الصدد، خاصة التصريحات من أعضاء ووزراء في الحكومة اللبنانية بالحكومة الإسرائيلية الذين يدعون إلى توسيع العمليات العسكرية في لبنان لتصل شمال الليطاني. وهناك يعني نتنياهو تحدث عن ذلك، وإضافة إلى ذلك يعني شخصيات مهمة مثل مائير بن شبات وهو الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي والمقرب من نتنياهو، يعني قال بوضوح بضرورة تغيير المعادلة، أن يكون في هناك سياسة جديدة في الحرب على لبنان، وهي معادلة ضرب بيروت وضرب الحاضنة الشعبية لحزب الله، وضرب بمعنى بنايات، ويقول ضرورة أن يكون في هناك دمار شامل في بيروت. هذه هي الصيغة الإسرائيلية التي تسعى إليها الآن.
1: سيد أرلت، أنقل إليك يعني عتب السيد طارق ترشيشي على الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تبدو بالنسبة للبنانيين بأنها جردت الدولة اللبنانية من كل الأسلحة، اتخذت دور الراعي لهذه المفاوضات، ويبدو أنها تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وتجرد الدولة اللبنانية من سلاح الاعتراض الدولي وتقديم الشكاوى الدولية للخروقات ضد الخروقات الإسرائيلية، وجود أي مفاوضين دوليين يدعمون الدولة اللبنانية. لماذا تحرج الدولة الولايات المتحدة الدولة اللبنانية؟
2: في الواقع أنا لست مقتنعا بأن واشنطن تحرج الدولة اللبنانية، هذه مفاوضات مستمرة، ودعونا نكون واضحين، الحكومة اللبنانية يجب أن تفعل المزيد، يجب أن تفعل المزيد لإحلال الأمن في لبنان.
1: ولكن ما هي الأدوات التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها للدولة اللبنانية لإحلال هذا الأمن؟ لأن المشهد فعليا لم يتغير في لبنان، عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار كان حزب الله على حاله، وكانت يعني أكيد الولايات المتحدة تعرف حجم وقدرات حزب الله. ما هي الأدوات التي يجب على الولايات المتحدة منحها للدولة اللبنانية لتتمكن من نزع سلاحه كما هو مطلوب منها؟
2: نحن نتحدث عن أوجه متعددة. أولا لدينا الدبلوماسية، ونحن نتحدث الآن، هناك عملية مستمرة فيها هشاشة، وكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، ولذلك يجب أن نتابع التفاصيل عن كثب. ولكن طبعا الدبلوماسية هي الغاية، وهي الرغبة، رغبة كل الأطراف لحل هذه المسألة. ثانيا هناك الوجه العسكري، بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا تود ذلك، ولكن إذا ما اضطرت سوف تهتم هي بحزب الله، في نهاية المطاف لا تود ذلك، ولكن لديها القدرة للقيام بذلك. ثالثا الوجه الأمني، السلام بعيد المدى في تلك المنطقة يجب أن يتضمن الوجه الأمني، وهذا الوجه الأمني يعني أنه شفاف ويخضع للمساءلة والمحاسبة. هذه هي الأركان الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى إنجاح اتفاق سلام. ولكن يبقى السؤال، هل سوف يتعاون حزب الله أم لا؟ هل سوف يعتمد المسار السهل أو المسار الصعب؟ الأمر يتوقف على قرار حزب الله. كيف لنا أن نضبط ونسيطر على حزب الله كي لا يتصرف وكي لا يختطف لبنان؟
1: سيد طارق ترشيشي، يعني بعد شهر ونصف على أول محادثات مباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، هل تغير الدولة اللبنانية من مقاربتها لهذه المفاوضات ولهذه الوساطة الأمريكية؟ هل يمكن أن نرى لجوءا للقانون الدولي على الأقل للشكوى على الانتهاكات الإسرائيلية؟
7: يعني إذا أفقدت الحيلة الدولة اللبنانية لم يكن أمامها إلا أن تلجأ إلى المؤسسات الدولية لوقف هذا الاعتداء المتمادي الإسرائيلي المتمادي عليها، وفي مكان ما ربما تدفع الدولة اللبنانية إلى الاستفادة من وجود المقاومة كورقة ضغط. المشكلة في الأساس أنه الأمريكيين والإسرائيليين، ضيفي يتحدث ويقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي قد تتدخل بالمباشر. طيب الأمريكيين والإسرائيليين منذ العام 2024 إذا لم يكن من قبل بالدبلوماسية الناعمة في الأساس، وهم يحاربون حزب الله، وحتى الآن لم يتمكنوا من القضاء على هذا الحزب. المسألة ليست مسألة حزب الله، المسألة مسألة لبنان وحقوق لبنان. لبنان أرضه محتلة الآن. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي راعت قيام هذه السلطة الجديدة في لبنان، إذا كانت حريصة فعلا على لبنان وعلى مصالحها في لبنان، فمن باب أولى أن تضغط على إسرائيل بأن تنسحب من الأراضي اللبنانية. وإلا لماذا هذا التمادي في الاعتداء الإسرائيلي؟ أنا أقول لك لماذا. إسرائيل لا تريد أن تنسحب من لبنان، إسرائيل تريد أن تحتل جنوب لبنان كله، وعملياتها اليوم المركزة للسيطرة على قلعة شقيف استراتيجية،
1: وهذا حتما ما يعقد المفاوضات. شكرا جزيلا يعني لك سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، ومن القدس السيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. تسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، والتي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونيتسو لمراقبة الخطور الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب لبنان.
9: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنويا إلى أن اعتمد الصيف الماضي قرارا بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءا من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية، لا سيما الأمريكية والإسرائيلية، لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من أربعة عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها، وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخلياً حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحياناً إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حركا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
10: في قطاع غزة قالت مصادر في المستشفيات أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 15 في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم، وكانت غارة إسرائيلية دمرت عشرات من خيام النازحين وخزانا للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصل قرارة بخان يونس جنوبي القطاع.
11: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
12: هي قدام عيني كل من أخي راحت حمامات بماء لا يعد، وبنظرة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة تعلب التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل شيء تبكي عليه.
13: والله احنا نايمين غير اولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادره امشي، وفي واحده كان معاي بنت اخوي، والله جبنا تراكتر واخذنا غير وسع وفن، وصلنا المكان اللي بدنا اياه غير والضربه شايلتنا.
14: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
11: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وآثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام بطعيم، الجزيرة، من مواصل خان يونس.
10: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وفي آخر المستجدات. قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران
1: قال إن الرئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل وإذا لم يكن جيدا للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن البلدين يقتربان من اتفاق لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وبدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. على الصعيد الميداني قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطردبة جنوبي البلاد. في الأثناء يواصل حزب الله شن هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد إذن ما آخر الردود؟ ومعنا من طهران أيضا مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد إذن ما آخر التصريحات الأمريكية فيما يخص المفاوضات مع إيران؟
15: آخر هذه التصريحات روعة وردت من مسؤول أمريكي للجزيرة حيث أشار بأن اجتماع غرفة العمليات في البيت الأبيض انتهى بشأن إيران بعد قرابة ساعتين من المناقشات وفق ما ذكر هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة وسط ترقب في الحقيقة هنا في واشنطن لقرار الرئيس دونالد ترامب بشأن اتفاق محتمل مع طهران. هذا المسؤول في البيت الأبيض أشار للجزيرة كذلك أن ترامب لن يبرم أي اتفاق ما لم يكن جيدا للولايات المتحدة ويلبي الخطوط الأمريكية الحمراء بالكامل، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. يأتي ذلك أيضا بعدما تحدث ترامب في منشور لافت عن اجتماع حاسم لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة ضمن مذكرة التفاهم التي يجري بحثها بين الطرفين والتي تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، بالإضافة أيضا إلى مسألة رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ترامب قال إن هذه التفاهمات تتضمن بشكل واضح رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران حاليا وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية في الاتجاهين من دون رسوم أو قيود من جانب إيران، مع السماح كذلك للسفن العالقة باستئناف رحلاتها من المنطقة. الرئيس ترامب أشار كذلك إلى أن إيران ستزيل أي ألغام بحرية متبقية في المضيق بينما ستتولى الولايات المتحدة بالتنسيق مع طهران وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية استخراج المواد النووية أو اليورانيوم المخصب من منشآت تحت الأرض وذلك لتدميرها، كما قال ترامب الذي شدد في المقابل على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يضمن بصورة كاملة عدم امتلاك إيران لهذا السلاح النووي، وهو ما يعكس استمرار تمسك واشنطن بخطها الأحمر الرئيسي رغم حديث ترامب وتلويحه عن تخفيف الضغوط البحرية فيما يتعلق بالوضع بشأن مضيق هرمز. لكن في الوقت نفسه شدد ترامب على أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، في إشارة أيضا إلى استمرار الخلافات بشأن العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، وهي نقطة بالغة الحساسية هنا في واشنطن روعة بعد تصاعد انتقادات وتحفظات جمهورية عقب تكشف جوانب من هذا الاتفاق والتي رأت في أن تقديم أي حوافز أو تخفيف للعقوبات على لإيران سيقرأ بمثابة تنازل أمريكي لطهران، وهو ما أعاد للأذهان الحديث عن اتفاق أوباما عام 2015، وبالتالي الجميع الآن ينتظر هذا القرار الحاسم من جانب الرئيس دونالد ترامب. لكن لحد الآن روعة لا توجد أي مؤشرات بشأن ما إذا كان قد حسم الرئيس ترامب رأيه وقراره بشأن هذا الاتفاق المحتمل مع طهران.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. محمد البقالي في طهران، كيف تفاعلت طهران مع آخر التصريحات الأمريكية؟
16: بكثير من الريبة، بكثير من الحذر والشك وغياب الثقة روعة. هذا الأمر في الحقيقة لمسناه في كل التصريحات التي صدرت، سواء تلك الصادرة عن المتحدث باسم الخارجية أو تلك المنسوبة لبعض المسؤولين والتي أوردتها بعض وكالات الأنباء مثل فارس أو تسنيم وغيرهما. إذا بدأنا بالتصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزير وزارة الخارجية، فالحديث واضح هنا على أن ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمثل الحقيقة كاملة. قال المتحدث بأن ما زالت الرسائل اللي يتم تبادلها مع واشنطن، وأنه لم يتم التوصل بشكل كامل إلى هذه المذكرة، مذكرة التوافق. ثم يذكر بأن كثير مما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذه المذكرة يفتقد لكثير من الدقة، أو أنه لم يتم التوافق عليه، أو أنه غير موجود، كما أن هناك قضايا أخرى متفق عليها لم يتم التطرق إليها. تفصيل ذلك كالتالي: أولا، مسألة الملف النووي الإيراني، هناك تأكيد واضح هنا من قبل إيران بأنه لا مجال للحديث عن الملف النووي الإيراني في هذه المرحلة، وأن المذكرة التي تقترحها إيران تنص على أن الملف النووي سواء في شقه المتعلق باليورانيوم عالي التخصيب 450 كيلوغراما تقريبا المخصبة بنسبة 60%، أو نسب التخصيب التي يمكن التوافق عليها، أو المنشآت النووية، كل هذا هو مؤجل لمرحلة لاحقة بعد 30 أو 60 يوما. وبالتالي فأي حديث على هذا الأمر بالنسبة لهم هو لينافي الحقيقة التفاوضية القائمة على الأقل بالنسبة لطهران. ثم الحديث أيضا على مسألة الأموال المجمدة، تذكير من قبل مسؤولين نقلت عنهم وكالة تسنيم ووكالة فارس بأن هذا الأمر لم يتطرق إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما هو يمثل شرطا لازما بالنسبة لإيران للإمضاء على أي عملية تفاوضية مستقبلية بشأن الملف النووي، والحديث عن مذكرة تفاهم، الحديث بالضبط عن رقم 12 مليار دولار يجب تقديمها كتسبيق أو عند التوقيع التوافق الأولي، ومن ثم البقية أي نفس المبلغ بعد حوالي 60%. ثم مسألة مضيق هرمز، والتي ما زالت تطرح في الحقيقة واحدة من العقد الرئيسية في التي ربما تحول دون التوصل إلى توافق كامل، وهنا يبدو الفرق واضحا بين ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين ما قاله المتحدث باسم الخارجية أو ما صدر أيضا عن هيئة إدارة مضيق هرمز. وإذا جمعت بين التصريحين يمكن أن نفهم أن إيران تقول إنها وسلطنة عمان وحدهما المخولان بتحديد إدارة مضيق هرمز باعتبارهما الدولتين اللتين تطلان على هذا المضيق، ولهما أن يدبر هذا الأمر من جهة بما يضمن حرية الملاحة البحرية، ولكن بما يضمن أيضا أمنهما، وأيضا ما تقول طهران إنها رسوم تريد أن تفرضها ليست رسوم عبور، هذا الأمر تغير على مستوى الخطاب، ولكن تسميها رسوم خدمة مرتبطة بحماية البيئة وبالتأمين. هذه هي الرؤية الإيرانية، حماية البيئة تقول لأن هناك سفن وناقلات نفط تعبر ومهددة بالتسرب، يمكن أن يؤدي هذا إلى أذى كبير على مستوى البيئة، وأن هناك رسوم يجب أن تدفع للحفاظ على هذه البيئة وللتعامل معها. إذن يمكن أن نلاحظ على الأقل هناك ثلاثة إشكالات كبيرة على الأقل ما زالت تفصل بين الرؤيتين الأمريكية والإيرانية، أو على الأقل ما بين ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يطرحه هنا في طهران. نعم. هذا يعني أن في المجمل هناك نوع من التشكيك ونوع من الحذر، وأيضا كما رغم كل هذا الذي صدر ففي التصريحات التي تصدر هنا من طهران تؤكد أن مخاوف الانزلاق نحو التصعيد ما زالت قائمة.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. ومعنا من مونتانا مايكل موروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. البداية معك سيد مايكل موروي، يعني بعد منشور الرئيس ترامب الذي سبب تفاؤلا بالاقتراب نحو توقيع مذكرة التفاهم وقال فيها أمر فيها برفع الحصار فوريا، عادت وزارة الخزانة الأمريكية وأعلنت عن مصادرة أموال إيرانية وقالت إن الحصار لن يرفع إلا تدريجيا، وقبل قليل الخارجية الأمريكية تقول إنها فرضت عقوبات جديدة على شركة إيرانية أو على شبكة إيرانية. ما الذي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقه في هذه الساعة؟
17: من دواعي سعادة أن أكون معكم ومع السادة المشاهدين. من الصعب أن نحدد ما الذي تم المناقشة بخصوصه في الاجتماع الرئاسي. لقد أطلق بعض التغريدات فيما يتعلق برفع الحصار، وكذلك تحدث بخصوص ربما تأجيل رفع التجميد عن الأموال وعن الأصول، كذلك ذكر بضرورة تسليم اليورانيوم المخصب، وبعد ذلك لأين ردت فعل السلطات الإيرانية. أعتقد بأن هذه العقوبات هي تخص بعض المؤسسات، وعلينا أن ننتظر بعض الشيء حتى يتبين الأمر. وبكل صراحة ربما من الصعب الحكم، خاصة وأنها لم تبرز التفاصيل بعد الاجتماع بغرفة العمليات، حتى نتبين إن كان سيتم فعلا فتح مضيق هرمز، وإن كانت إيران ستقر بالتخلص من الغبار النووي. إذن ربما علينا أن ننتظر، لازلنا في وضعية وقف إطلاق النار. تبدو أن المفاوضات لا تتجه إلى اتجاه في الوقت الحالي، ربما قد تتيسر الأمور، ربما قد نذهب إلى تصعيد.
1: الخارجية الأمريكية تقول الآن أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن ما سمتها حملة الغضب الاقتصادي. سيد مختار حداد، ما هي خيارات إيران أمام هذا التصعيد الاقتصادي؟ الآن تسميها حملة الغضب الاقتصادي، الواضح أنه سيكون هناك عدد من الإجراءات الأمريكية الاقتصادية فيما يعني تطالب إيران بأموالها المجمدة، والضغوطات الاقتصادية تتفاقم على الحكومة الإيرانية.
18: تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني اليوم الرئيس الأمريكي باعتقادي قام بنفس الإجراء أو الإجراءات التي يقوم بها في نهاية كل أسبوع من أجل التأثير على الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يقوم بخطوات حقيقية. وكذلك يعني ما زالت الولايات المتحدة على نفس النهج، يعني ليست هي في طريق التوصل إلى اتفاق مع إيران، بل هي تتمسك بنفس نهج يعني فرض العقوبات والإجراءات التي تتعارض مع روح التفاوض والإجراءات الحقيقية من أجل أن تمهد إلى التوصل إلى الاتفاق بين مع إيران. فلذلك يعني هذه الإجراءات الجديدة من جانب سواء وزارة الخزانة الأمريكية أو وزارة الخارجية الأمريكية تأتي في هذا الإطار، وهي لا تدعم يعني فكرة التفاوض والتوصل إلى اتفاق. يعني إيران منذ 47 عاما يتواجه مثل هذه العقوبات الأمريكية، ولكن في هذه المرحلة ومثل هذه الإجراءات يعني هي تتعارض مع كل هذه المساعي من أجل التوصل على إلى اتفاق. وباعتقادي يعني هذا كذلك سيؤثر في الموقف الإيراني، يعني هناك لم نرى خطوات حقيقية وعملية من الولايات المتحدة في مسار يعني التوصل إلى أو تمهيد التوصل إلى اتفاق. يعني هذا الأمر الآن يحدث عدة مرات خلال فقط هذه الفترة التي تم الحديث عن الاستعداد من أجل يعني توقيع أو الإعلان عن التوصل لاتفاق إطار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الحقيقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي كذلك اليوم عندما يعني أشار إلى مثلا بعض الأمور في إطار الاتفاق مع إيران، ولكن هو لن يشير أولا إلى أمور مهمة أخرى أو أشار إليها، ولكن هو يرفض القيام بها مثل رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أو إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وهذا موضوع مهم بالنسبة لإيران. خاصة هناك نرى يعني تصعيد صهيوني في لبنان وفي بقية المناطق، ما يؤثر يعني على هذا الموضوع، وهذا التصعيد يعني يأتي بضوء أخضر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ونرى كذلك يعني هذه الإجراءات كما ذكرتم من جانب يعني السلطات الأمريكية باتجاه إيران تحت عنوان فرض عقوبات جديدة. فلذلك هذه الأمور لا توحي بأن الولايات المتحدة هي فعليا تسعى أو تعمل ضمن إطار التفاوض أو التوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران.
1: سيد مولروي، عندما تعلن الخارجية الأمريكية وجود ما سمتها حملة الغضب الاقتصادي، وأن هذه العقوبات الجديدة الاقتصادية ضمن حملة الغضب الاقتصادي، إلى أي مدى نحن نبتعد عن اتفاق أو على العكس هناك لجوء إلى الاقتصاد كسلاح عوضا عن التصعيد العسكري؟
17: فعلا أعتقد بأن هذا هو الأمر، يتواصل استخدام أداة الحصار الاقتصادي على إيران لوضع مزيد من الضغط عليها، لذلك لم يأتي على ذكر مسألة

0: سيد مختار حداد، كيف تنعكس العقوبات الاقتصادية أو استخدام السلاح الاقتصادي على الداخل الإيراني؟ وكل التصريحات الإيرانية الرسمية تشير إلى حجم الضغوطات الاقتصادية التي باتت تؤثر على المواطن الإيراني بشكل كبير.
1: حقيقة يعني هناك هم 47 عاما يستخدمون هذا السلاح، وأصلا ترامب استخدم كل ما كان بوسعه في إطار العقوبات الاقتصادية. الآن مثلا فرض عقوبات على شركات أو مؤسسات، يعني هذا لا أعتقد بأن مثلا سيكون أكثر مما جاءوا به حتى قبل الحرب. يعني هو قام في إطار حملته تحت عنوان الضغوط القصوى بكل يعني استخدام بكل وسائل العقوبات الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإيران يعني حقيقة هي استطاعت أن تواجه كل هذه الإجراءات وحتى الالتفاف عليها. يعني أولا حتى الآن عندما يعلن مثلا الحصار على الموانئ، يعني إيران بلد كبير، هناك لدى إيران يعني حدود برية طويلة مع عدد كبير من الدول، هناك لدى إيران تجارة عبر هذه الحدود. على سبيل المثال يعني كل 3 أيام هناك يصل قطار من الصين ويذهب قطار من طهران إلى الصين في إطار التبادل التجاري عبر السكك فقط الحديدية أو الموانئ في شمال إيران. يعني هذه أمور يجب أن نراها كذلك. ومن ناحية أخرى أن يعني في بقية الإجراءات الاقتصادية أو العقوبات أو فرض العقوبات على شركات أو أشخاص، يعني هذه أمور إيران تعودت عليها كثيرا، وهناك قائمة كبيرة يعني من مئات الصفحات من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الأشخاص أو على الجهات أو على المؤسسات الإيرانية. ولكن في نهاية المطاف إيران استمرت في هذا المجال. وكذلك إيران يعني هي دولة مكتفئة ذاتيا في العديد من المجالات، خاصة يعني ما يخص السلع التي تخص حياة المواطنين، أو مثلا على سبيل المثال الأدوية. يعني هناك الأدوية في إيران 98% من الأدوية هي أصلا إنتاج وطني وليست يعني استيراد دولي. ولكن يعني في نهاية المطاف إيران في أي تفاوض يعني تسعى لتخفيف العقوبات ومواجهة هذه العقوبات، وهذا واضح. يعني هذه تأتي ضمن كذلك المطالب الإيرانية في موضوع يعني الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة.
0: سيد مولروي، على الرغم من هذه العقوبات الاقتصادية ومصادرة الأموال الإيرانية، في منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال إن أمريكا تقرر رفع الحصار، دعا السفن العالقة في مضيق هرمز إلى العودة إلى من هم على متن هذه السفن، إلى العودة إلى عائلتهم وإلى إرسال التحية من قبله لهذه العوائل. إلى أي مدى يريد أو يحتاج ترامب اليوم تحييد الخيار العسكري ضمن حساباته الداخلية الأمريكية مع اقتراب الانتخابات النصفية؟
2: لا أعتقد بأنه تم استبعاد العسكري بالكامل. ربما كان هنالك معلومات خاطئة قد وصلت للرئيس ترامب بخصوص المسودة أو غيرها، ولكن ربما ستواصل وزارة الخزينة وضع المزيد من الضغوط، بما في ذلك ما تم إقراره بعقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية وغيرها من الشركات من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك للحسم فيما يتعلق باليورانيوم المخصب.
0: عندما تقول أنه ربما كان هناك معلومات خاطئة وصلت للرئيس حول المسودة، هل تقصد أنه بين منشور ترامب الذي نشر اليوم على تروث سوشيال وبين هذه اللحظة الآن نحن أبعد من التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم؟
3: نعم
2: بكل تأكيد هذا صحيح. ربما مثل ما قلت قد وصلته معلومات

0: خاطئة أو ربما وصلته بالأحرى رسائل خاطئة بموافقة إيران على كل النقاط، ورأينا أو ربما كان هنالك تراجع من النظام الإيراني بخصوص بعض النقاط بعد إرسال المذكرة، لذلك نرى ربما هذا الضغط الاقتصادي يتضاعف عبر العقوبات. وبطبيعة الحال نعلم مدى أهمية مضيق هرمز وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، والعديد من الدول كذلك بدأت تنفذ مخزوناتها من الوقود.
1: سيد مختار حداد، بالتالي ما الذي يمكن أن تقدمه طهران للوسطاء ليدفعوا باتجاه مذكرة التفاهم؟
2: أنا في الحقيقة لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي وصلته معلومات خاطئة، هو متعمدا قام بنشر مثل هذه التغريدة لكي يعني يؤثر على إيران، يؤثر على الموقف الإيراني، وكذلك معروف يعني وفي نهاية الأسبوع ويؤثر على الأسواق العالمية وخاصة أسواق الطاقة، يعني هذا لم يأتي على أساس خطأ، فلذلك يعني إيران لا تقدم له شيء أكثر من ذلك. يعني وسيط باكستاني أكد أن هذه المسودة، مسودة الاتفاق المقترح، إيجابية. الدول التي اتصلت معه يعني يوم الأول بعد عودة قائد الجيش الباكستاني من إيران أكدت له بأنه هذا اتفاق جيد ومن الأفضل أن يوقع عليه، فلذلك يعني الكرة هي الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن بأن يتم التوصل إلى صيغة اتفاق الكل يعلن بأنه جيد هذا الاتفاق ويأتي الجانب الأمريكي يريد أن يعني يغير فيه كل لحظة وكل يوم، يعني يغير من موقفه، وهذه مشكلة حقيقة تؤثر على هذه المفاوضات. فلذلك أنا باعتقادي يعني الآن هي الكرة في ملعب الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر إذا حقا تريد اتفاق وتريد التوصل إلى حل في هذا الملف، يعني أمامها هذا الاتفاق الذي الجميع يؤكد بأنه جيد، ولكن إذا لا تريد المماطلة والتفكير مجددا بالإجراءات العسكرية. وإيران أقول لكم يعني إيران يدها على الزناد، إيران لن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية ومستعدة كذلك في نفس الوقت لأي إجراء عسكري، ورأينا خلال هذه الأيام هذه المساعي الأمريكية في مضيق هرمز الذي أفضت إلى بعض المواجهات العسكرية، ورأينا جهوزية إيران في الرد عليها. فلذلك يعني هناك الآن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقدم شيئا أو تقرر إذا حقا تريد اتفاقا مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، والسيد مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. بعيدا عن التهديدات العسكرية والضغوط الخارجية، تتصاعد داخل إيران رسائل وتحذيرات رسمية تركز على الأوضاع الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ومخاطر الاضطرابات الداخلية، وتأتي تلك الرسائل في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معيشية متفاقمة بسبب الحرب وما تبعها من حصار وعقوبات.
3: في طهران لا تبدو عيون دوائر صنع القرار مترقبة فقط للتهديدات القادمة من خارج الحدود، حيث تواصل الأساطيل الأمريكية تطويق الجغرافيا الإيرانية، بل تتجه أيضا إلى الداخل، إلى الاقتصاد والمعيشة والتماسك الاجتماعي وما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحديات على الجبهة الداخلية. فخلال الأيام الأخيرة توالت الرسائل الصادرة عن تلك الدوائر والتي حذرت من مخاطر بينها الانقسام ومن تبعات ما يشن من حروب اقتصادية وأخرى ناعمة، فضلا عن توجس استخباراتي وسياسي في إيران من محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية. ففي رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لافتتاح البرلمان بعد الثورة، جملة من الكلمات المفاتيح، إذ دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي إلى صيانة الوحدة الوطنية وعدم تحويل الخلافات إلى نزاع داخلي، متهما من وصفه بالعدو بالسعي إلى تعويض إخفاقاته العسكرية عبر بث الفتنة.

0: والانقسام داخل إيران، كما شدد خامنئي على ضرورة تركيز مؤسسات الدولة على معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية من خلال مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وإنعاش الإنتاج وإيجاد فرص العمل. وتتكرر نفس التحذيرات بنفس التوصيفات ولكن على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي اعتبر أن خصوم إيران وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم العسكرية يركزون الآن على استهداف صمود البلاد الاقتصادي وزيادة الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين. وخلال سلسلة اجتماعات وتصريحات رسمية، كرر بزشكيان الحديث عن أهمية الوحدة الداخلية وتعزيز الثقة الاجتماعية، مؤكداً أن الحفاظ على الانسجام الداخلي يتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين. أما وزارة الاستخبارات الإيرانية التي تتعامل مع المؤشرات والاحتمالات كملفات أمنية ستتطلب خططاً استباقية، فينصب تركيزها على خطر وحيد. التحذير من تحريك اضطرابات اجتماعية داخل البلاد يكون مدخلها استغلال ارتفاع الأسعار. فقد تحدثت الوزارة في بيان رسمي عما وصفته بحرب هجينة تشن على البلاد، تشمل الضغوط الاقتصادية والحرب الإعلامية ومحاولات التحريض على الاضطرابات وإثارة الانقسامات القومية والمذهبية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتخريب وهجمات سبرانية. وتتزامن هذه الرسائل في وقت تواجه فيه إيران كشف حساب مثقل بتداعيات الحصار والعقوبات، إذ تشير بيانات البنك المركزي الإيراني إلى بلوغ معدل التضخم السنوي نحو 54% بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة، إذ يساوي الدولار الواحد حالياً نحو 1,800,000 ريال إيراني، فيما أقرت وزارة العمل بفقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة مباشرة جراء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات في بلد لم يكن المشهد الداخلي فيه هادئاً أصلاً، فقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب شهدت مدن إيرانية احتجاجات واضطرابات واسعة سقط خلالها قتلى وجرحى من المحتجين وقوات الأمن على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، قبل أن تدفع الحرب الأخيرة بكل تلك الملفات إلى الهامش دون أن تنهي بالضرورة أسبابها وتداعياتها.
1: وفي الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون أمس الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. للنقاش معنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. البداية معك سيد بشارات، لماذا تستمر إسرائيل بالتفاوض مع الجانب اللبناني إذا كانت لا تثق بقدرته على نزع سلاح حزب الله ولا تريد تحقيق مطلبه الأساسي بالانسحاب من الجنوب اللبناني؟
2: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي هناك معادلة من شقين إسرائيليا، الثابت والمتغير. الثابت من المنظور الإسرائيلي هو البقاء ضمن مفهوم القوة والتعامل مع لبنان ضمن مفهوم القوة، على اعتبار أن لبنان بمجمله يشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل، وبجزئية حزب الله تتفاقم هذه المشكلة الأمنية، وبالتالي يحاول أن تذهب إسرائيل على جعل مسألة وحزب الله وسلاحه كمعضلة أساسية وهدف أساسي استراتيجي في البناء عليه في السلوك الإسرائيلي. في الشق الآخر، وهو المتغير في هذه المعادلة، وهو الذهاب إلى استخدام الآليات والمنهجيات والأدوات الإسرائيلية والتنويع ما بين منهجيات عسكرية ومنهجيات سياسية ودبلوماسية وربما منهجيات أخرى من خلال بعض الأطراف الضاغطة على لبنان، وبالتالي تحاول إسرائيل أن تستثمر أو أن تحول أي جهد يمكن أن يتحقق في المتغير لتحقيق الهدف الثابت. هذه جزئية. الجزئية الثانية، واضح جدا أن إسرائيل تستخدم المفاوضات الآن كمسار لمحاولة تثبيت الواقع الذي تريده إسرائيل، بمعنى إسرائيل تريد أن تبقي على الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

0: ولهذا السبب الحديث الإسرائيلي بعدم الانسحاب بشكل نهائي عن الأراضي اللبنانية هو يعتبر ثابت في الرؤية الإسرائيلية وحتى في المفاوضات وبما هو مطروح على طاولة المفاوضات. ولكن يبدو أن إسرائيل في مسألة المتغير تحاول أن تذهب إلى انتزاع اعتراف ما من لبنان الرسمي بشرعية الوجود الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر تدفع بالطرف اللبناني الرسمي ليشكل ورقة ضاغطة فيما يتعلق بسلاح حزب الله. هذه المعادلة باعتقادي إذا ما ذهبنا إليها على مدار الشهور أو عفوا الأسابيع القليلة الماضية وحتى في جولات القتال الماضية ما قبل نوفمبر 2024، كانت إسرائيل دائما تقدم مبررات للمجتمع الدولي وللإقليمي أن مسألة حزب الله وسلاحه تشكل المعضلة الأساسية. ولهذا السبب لاحظي كيف أن الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل في حتى في المفاوضات ما زالت تتحدث عن سلاح حزب الله أنه هو المعضلة الأساسية، بينما إسرائيل لا تريد أن تقر بشكل أو بآخر أن المعضلة الأساسية ليس في سلاح حزب الله، وإنما المعضلة الأساسية في السلوك الإسرائيلي والتعامل مع لبنان بشكل كامل وبعمليات التدمير الممنهجة وباستخدام القوة دون أن يكون هناك فهم لهذا الاستخدام ودون أن يكون هناك مبرر حقيقي وواقعي لهذا الاستخدام. ولهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل تحاول أن تسوق من خلال المفاوضات مبررات لشرعنة الوجود العسكري الإسرائيلي من جانب، ومن جانب آخر هي تريد أن تعطي لنفسها مساحة زمنية. هذه المساحة الزمنية وفقا للمفهوم الإسرائيلي مهمة جدا. دعينا نستذكر 30 عاما من المفاوضات التي ذهبت إليها إسرائيل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن في نهاية المطاف حولت مفهوم المفاوضات إلى أداة تثبيت واقع إسرائيلي قائم على تحقيق السيطرة على الجغرافيا والديموغرافيا في الأراضي الفلسطينية. يبدو أن ذات المنهجية تحاول أن تذهب إليها إسرائيل في التعاطي والتعامل مع لبنان. إسرائيل تعمل على سيطرة جغرافية، وتعمل على عملية تفكيك بنية تحتية ديموغرافية، وتعمل على عملية إعادة التشكيل لمفهوم العلاقة اللبنانية الداخلية وفقا لما يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية. المنظور الاستراتيجي بالنسبة لإسرائيل مهم جدا في هذه المرحلة، خصوصا لتشابك الجبهة اللبنانية مع ما تبقى من معطيات ومع جبهات أخرى اللبنانية وباقي الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، وحالة التحولات التي نشهدها ضمن مفهوم الشرق الأوسط الجديد التي تحاول إسرائيل أن تقدمه على أنه هو ضمن الرؤية الاستراتيجية بالنسبة لها. هذه باعتقادي نقطة بالغة الأهمية. يجب أن نفهم العقلية الإسرائيلية، كيف تفكر إسرائيل في محاولة استثمار كل المدخلات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وليس فقط النظر إلى الأهداف المرحلية أو الأهداف التكتيكية في هذه المرحلة.
1: سيد ترشيشي، أمام هذا السلوك الإسرائيلي وهذه الرغبة الإسرائيلية بشرعنة الوجود في جنوب لبنان، الوفد العسكري اللبناني وفق مصادر رسمية لبنانية أكد رفضه أي تعاون أو تنسيق مشترك مباشر مع إسرائيل في الجنوب اللبناني أو على الأراضي اللبنانية، وبالتالي يعني واضح أنه لا يريد أن يمنحها هذه الشرعية. بالتالي ما هي خياراته؟ ما هي الأدوات التي يمكن للدولة اللبنانية أن تتسلح بها لتصبح لتحولها كأوراق ضغط على طاولة المفاوضات أمام الرعاية الأمريكية التي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وليس للبنان؟
2: هي أولا تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. ما تفضل فيه الأستاذ سليمان يعني توصيف فعلا دقيق للسلوك الإسرائيلي. بالنسبة إلى لبنان، لبنان ذهب الوفد المفاوض اللبناني إلى واشنطن إلى البنتاغون حاملا مطلبين أساسيين، الأول هو تثبيت وقف إطلاق النار، والثاني هو وقف التدمير الإسرائيلي الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية، وتفعيل لجنة الميكانيزم التي كانت هي المسؤولة عن تنفيذ اتفاق 2024 الذي يقضي بوقف إطلاق النار الشامل وانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش واليونيفيل في المنطقة الجنوبية وعودة النازحين والأسرى وأطلاق الأسرى وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. الإسرائيلي رفض هذا الأمر واقترح مسألة يعني لا يمكن لبنان الدخول فيها.

مسألة قيام مكتب تنسيق مشترك، وطرح أيضا شيء اسمه منطقة تجريبية تحت عنوان تعاون بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في موضوع نزع سلاح حزب الله. هذا الأمر رفضه لبنان أيضا. لذلك لا خيارات، الخيارات أمام لبنان هي في الحقيقة خيارات محدودة، ولكنها قد تكون فاعلة إذا تمكن لبنان فعلا من إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن تحقق يعني فعليا تثبيتا لوقف اطلاق النار بما تمون به على إسرائيل. وعندئذ يعني إذا تم تنفيذ اتفاق 2024 اللي من ضمنه القرار الدولي 1701، عندئذ يمكن أن يحصل السلام المطلوب في منطقة الجنوب. أما يعني أن يذهب لبنان إلى خيارات أكثر من ذلك فلا أعتقد أنه يستطيع. من مثل مثلا إذا بتلاحظ الإسرائيليين يركزون دوما على موضوع نزع سلاح حزب الله، وأن على الدولة اللبنانية أن تنزع سلاح حزب الله. يعني حتى عندما صيغت المذكرة التي وزعتها الخارجية الأمريكية بعد الاجتماع الثاني أو الثالث، الاجتماع التفاوضي الثاني، جعلتها تحت عنوان مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، هذه استغلت إسرائيل هذا الأمر، وضمن المذكرة إعطاء إسرائيل ما سمي الحق الأصيل لإسرائيل في الدفاع عن النفس دون أن يعطى لبنان هذا الحق الذي كان موجودا باتفاق 2024. كل هذه المسائل هناك تركيز إسرائيلي وبتغطية أمريكيات بأن يتم أن تذهب الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة على قاعدة أنه هو المشكلة. في الحقيقة سلاح حزب الله ليس هو المشكلة. حزب الله وافق يعني يريد أن تصل المفاوضات إلى ما حمله الوفد اللبناني، لكن كان يريدها من خلال المفاوضات غير المباشرة. الحكومة ذهبت إلى خيار مفاوضات مباشرة، لكن حزب الله يعني أو وغيره يعني في النهاية إذا حصل وقف إطلاق نار شامل، إذا حصل فعليا وقف إطلاق نار شامل، وحصل لبنان على ضمانات بأن الولايات المتحدة بأن إسرائيل، ضمانات أمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل تنسحب من الأراضي اللبنانية ولا تعتدي على لبنان، عندئذ موضوع سلاح حزب الله يعالج بطريقة سهلة جدا، بطريقة سهلة جدا، ومن خلال آليات حددتها الحكومة اللبنانية سمتها تحت عنوان استراتيجية الأمن الوطني. أكثر من ذلك لا يستطيع لبنان أن يذهب مع إسرائيل. إسرائيل يبدو لا تريد يعني تناور كما قال الأستاذ سليمان، تناور إسرائيل وتصعد وتحتل مزيدا من الأراضي وتحاول أن تقدم، ويبدو أنها تريد احتلال الجنوب كاملا ليكون ورقة في يدها. حتى إذا افترضنا، وأنا أستبعد ذلك، أنها تريد اتفاق سلام مع لبنان، اتفاق حل، ستناور وتمسك باحتلال الجنوب وكورقة قوية لفرض تنازلات كبيرة على لبنان في أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع لبنان. لكن من حركة إسرائيل على الأرض يبدو أنها حركة احتلال أراضي ليس للانسحاب منها وإنما الاحتفاظ بها، خصوصا إذا ما ربطنا هذا الأمر بما تفعله في الجنوب السوري من منطقة عازلة، وما تفكر فيه ومشروعها الأساسي هو مشروع إسرائيل الكبرى. يعني كل هذه المسائل لا تبشر بأنه إسرائيل ويعني تريد أن يعني تريد حل مع لبنان، تريد إنهاء حال الحرب مع لبنان. علما هناك هناك قناعة راسخة جدا في الوسط اللبناني الرسمي منه هو السياسي أنه لا يمكن أن يحصل أي إنهاء لحال الحرب في الجنوب إذا لم يحصل الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تشترط فيه إيران عمليا وفعليا، وهو وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، إلى درجة أن الإيرانيين يعني يبدو أنهم يشترطون أنهم لن يدخلوا في أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتضمن وقفا للحرب على الجبهة اللبنانية. فلذلك إسرائيل تستغل كل هذه العوامل وتناور، تستغل المفاوضات، تستغل التفاوض الأمريكي الإيراني الذي يبدو أنه يعني لم يرسو على بر، ولا يبدو أنه سيرسو على بر من خلال ما نسمع وما يعلن. تستغل كل ذلك إسرائيل لتقدم مزيد من الأراضي اللبنانية وتدمر القرى التي يعني منطقة جنوب الليطاني لم يعد

0: عودة تدمير
1: نعم،
0: مقتصرا عليها، تدمير القرى والبلدات وكل شيء يعني.
1: دعني أنوه إلى
0: الآن
1: هذه الأخبار العاجلة التي ترد من البنتاغون في تعليق على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. يقول البنتاغون إنه يدعم، إن الولايات المتحدة تدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه من الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، دون الحديث عن خلوه من الاحتلال الإسرائيلي. البنتاغون يقول أيضا إن نتائج محادثات الوفدين اللبناني والإسرائيلي ستشكل رافدا للمسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية، وإن الوفدان اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات حول بناء أطر أمن واستقرار دوليين، وإن المسار ستشكل ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين. إذن سيد بشارات، يعني مع تفكيك هذا العقلية الإسرائيلية والخبرة الإسرائيلية المتراكمة بالمفاوضات مقابل يعني ما يمكن وصفه بالخبرة الضعيفة للجانب اللبناني في هذا النوع من المفاوضات، ولكن الأهم عدم وجود أوراق قوة بيد الوفد اللبناني، وخصوصا أنه يفاوض وسلاح حزب الله ليس بيده وليس له سلطة عليه. ما هي خيارات الجانب اللبناني أمام الاستراتيجية الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية؟
2: أنا باعتقادي يعني المعضلة الأساسية التي وقعت فيها إسرائيل في التعاطي والتعامل مع فهم المعادلة اللبنانية هو سوء التقدير. سوء التقدير أكان ذلك مرتبطا بحزب الله وسلاحه وقدراته ومناوراته وقدرته على تدفيع الثمن المباشر، وهذا ما تعاني به إسرائيل ويعاني به الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي. هناك إصابات ما بين قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. وسوء التقدير الثاني المهم باعتقادي والذي هو أيضا يشكل حالة صدمة في إسرائيل، أن لبنان الرسمي الذي كانت تعتقد إسرائيل أنه ضعيف ويمكن أن يخضع للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية بشكل مباشر ويتحول إلى طرف مطواع لإسرائيل، هو الآخر شكل حالة استعصاء في
1: نعم.
2: محاولة الخضوع السياسي،
1: نعم.
2: بمعنى عدم
1: نعم.
2: القبول بالمعادلة الإسرائيلية المباشرة ويتحول إلى أداة ضمن أدواتها الأمنية. ولهذا السبب إسرائيل الآن هي ما تحاول أن تذهب به، وربما البيان الذي خرج من البنتاغون يتحدث عن اللقاء الذي جرى بالأمس، واضح جدا أن هناك حالة من التجميل لفشل المفاوضات وليس لنجاح المفاوضات، بمعنى الولايات المتحدة
1: نعم.
2: الأمريكية وإسرائيل يعلمان أن هذه المفاوضات لا يمكن
1: نعم.
2: لها أن تحقق
1: شكرا.
2: نتائج فعلية وملموسة.
1: شكرا جزيلا سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية من نابلس، وسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. هذا وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، لا سيما بلدات يحمر شقيف وأرنون وكفر تبنيت وحاروف. كاميرا الجزيرة تمكنت من الوصول إلى النبطية ورصد الأوضاع في المنطقة.
3: وصلنا اليوم إلى مدينة النبطية، وهذا القضاء الذي يقع في عين العاصفة الإسرائيلية منذ عدة أيام، منذ اللحظة التي تم توجيه الإنذار لكامل سكانه بمغادرة هذا القضاء، وبدأت المروحيات وبدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والقصف المدفعي إلى مناطق شاسعة في هذا القضاء. نوجه باتجاه ما قد يبدو لنا من زوتر الشرقية والمجمع الكشفي. قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى بلدة زوتر الشرقية، هي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة النبطية. عبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي النهر، نهر الليطاني تحديدا، باتجاه زوتر الشرقية. حصلت مواجهات على مدار أسابيع ما بين مقاتلي حزب الله وما بين قوات الاحتلال التي تقدمت إلى هذه النقطة، وهنالك أعلن حزب الله عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة، نشر فيديوهات متعددة لاستهدافات للمدرعات، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقدمت إلى زوتر الشرقية. من بعدها حاولت التقدم إلى المكان الذي نشاهد فيه الدخان، هذه المنطقة ما بين منطقة الحمرة والمجمع الكشفي. حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم بهذا الاتجاه. أعلن حزب الله في أكثر من بيان عن استهدافات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلية عند هذه النقطة حيث ينبعث الدخان والمنطقة الخلفية. الهدف الأساسي محمد أن تتقدم هذه القوات باتجاه قلعة الشقيف التاريخية. سنحاول أن نحرك عدسة الكاميرا من هذه المنطقة الأولى التي ينبعث منها الدخان باتجاه المنطقة الثانية التي جرى استهداف إحدى دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي ما بين يحمر الشقيف وأرنون. كل هذا الأمر، كل هذه المحاولات هي للوصول إلى هذه القلعة التاريخية التي نشاهدها الآن بعدسة الكاميرا، لأنها تشرف ليس فقط على النبطية ولكنها تشرف من كامل جهات جنوب لبنان. هي تشرف من تلك الجهة باتجاه الجليل، وهي تشرف أيضا هنا على كامل منطقة النبطية. الوصول إلى هذه القلعة سيكون له رمزية، من هنا استماتة المقاتلين بالدفاع عنها، وأيضا كل المواجهات التي تحصل كي لا تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى الوصول إلى قلعة الشقيف، وكذلك الأمر إلى ما يعرف بمرتفعات علي الطاهر. ضمن هذه المنطقة هي كانت تتبع لما يعرف بالشريط الحدودي. من هذه المناطق المرتفعة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تم صدها ولم تتقدم إليها خلال الاحتلال الإسرائيلي، غالبا ما كانت تقصف مدينة النبطية من هذه التلال التي نشاهدها هنا من موقع الدبشي، موقع علي الطاهر. كل هذه المناطق كان يتم قصف مدينة النبطية فيها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هنا السعي الآن حسب ما يؤكد عدد كبير من المصادر الأمنية والعسكرية هنا في جنوب لبنان، وبعض الخبراء يرون بأن السعي الإسرائيلي هو للوصول إلى هذه التلال الحاكمة لكي تسيطر ناريا على كامل هذه المنطقة. وبالتالي ما يبحث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق خبراء هو نصر رمزي بالوصول إلى قلعة الشقيف، هذا أولا، وأيضا أن يترجم هذا الأمر من خلال السيطرة على كامل المنطقة. ولكن من الواضح بأن المواجهات محتدمة، مقاتلو حزب الله ينفذون الكمائن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يستهدفونها، وكما نشاهد من هذا الدخان المنبعث من هذه المنطقة فإن الاستهدافات باتت متكررة، وهو ما يعلنه حزب الله تباعا من أن الاستهدافات للقوات التي تحاول التقدم إلى هذه النقطة. ما يمكن أن نقوله بأن هذه المدينة، مدينة النبطية، هي تحمل رمزية كبيرة بالنسبة لكامل الجنوبيين. هي تعتبر عاصمة جبل عامل، عاصمة جنوب لبنان. جنوب لبنان مؤلف من محافظتين، محافظة جنوب لبنان ومحافظة النبطية. هنا حيث نقف في النبطية في قلب هذه المحافظة، وهي لعبت أدوارا تاريخية وأدوارا اقتصادية، أدوارا اجتماعية متعددة، وأيضا لعبت دورا مركزيا في تاريخ المقاومة اللبنانية عندما مرت كل الأحزاب، من الأحزاب القومية العربية، الأحزاب الناصرية، الأحزاب الماركسية، الشيوعيون، كل هؤلاء القوميون كلهم مروا من هنا وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى المقاومة الإسلامية.
1: هذا وتسعى السلطات اللبنانية إلى طرح صيغة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، والتي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة أن من بين الصيغ المطروحة للنقاش تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة يونيتسو لمراقبة الخروق الإسرائيلية وضمان الاستقرار في جنوب البلاد. التقرير التالي يستعرض أبرز محطات عمل اليونيفيل في جنوب لبنان منذ تأسيسها عام 1978.
4: بعد نحو نصف قرن من العمل لحفظ السلام في لبنان، تستعد قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل لإنهاء مهمتها في الجنوب بعد أشهر. المهمة التي يفترض أن تكون مؤقتة دامت 48 عاما، وظل مجلس الأمن يمددها سنوياً إلى أن اعتمد الصيف الماضي قراراً بإنهائها مع حلول نهاية العام الجاري، على أن تبدأ القوات الأممية بالانسحاب بشكل منظم في غضون سنة بدءاً من مطلع العام المقبل. هذا القرار الذي جاء في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وفي أوج الحرب بين حزب الله وإسرائيل لم يكن وليد اللحظة، فقد سبقته محاولات على مدى العامين السابقين لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها إثر تزايد الانتقادات الدولية لا سيما الأمريكية والإسرائيلية لأدائها واتهامها بالعجز في أداء دورها ولجم التصعيد. أكثر من أربعة عقود كانت مليئة بالتحديات، فقدت البعثة خلالها عشرات من عناصرها وكانت شاهدة على حروب واحتلال وتحرير ومسارات أمنية وسياسية معقدة وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية دقيقة، وعلى فشل في تحقيق الاستقرار المنشود. بدأت اليونيفيل عملها في لبنان عام 1978 عقب القرارين الدوليين 425 و426 اللذين طالبا إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية. توسعت مهامها بعد حرب تموز عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل بموجب القرار الدولي 1701، أبرزها مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات للقرار الدولي على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني. ولأجل ذلك جرى تعزيزها بأكثر من 10,000 جندي من نحو 50 دولة. لكن تطورات الأعوام الأخيرة جعلت اليونيفيل في مرمى الانتقادات من أكثر من جهة. فداخليا حصلت احتكاكات بين قواتها وبعض أهالي البلدات الجنوبية، وصلت أحيانا إلى حد منع دورياتها من الوصول إلى أماكن اعتبرت خارج التفويض الممنوح لها. في المقابل كانت إسرائيل تصعد الهجوم عليها إلى حد اتهامها بالعجز عن وقف تهريب السلاح إلى حزب الله، انتقادات انتهت بقرار إنهاء مهامها وسط احتلال إسرائيلي جديد لجنوب لبنان وحرب لم تحمي جنودها ومراكزها من الاستهداف. أثار القرار قلق السلطات اللبنانية، وبدأت حركا سياسيا ودبلوماسيا لمناقشة مقترحات تبقي على وجود قوات دولية في جنوب لبنان تشكل ضمانة لمراقبة الحدود ومنع التصعيد، من بينها طرح تفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة أونتسو لمراقبة الخروقات الإسرائيلية، طرح سيكون دون شك جزءا من ترتيبات أمنية شائكة يناقشها لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة المفاوضات المباشرة بينهما في واشنطن، مفاوضات تجري على وقع تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى حرب أوسع تطيح معها بكل محاولات إرساء التهدئة. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: وتواجه مواقع أثرية وتاريخية في جنوب لبنان تهديدا متزايدا جراء الغارات الإسرائيلية والتصعيد العسكري قرب المناطق الحدودية، وتحذر السلطات اللبنانية من مخاطر تلحق بمعالم تراثية بارزة تشكل جزءا من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد.
5: تتزايد المخاوف في لبنان من تعرض مزيد من المواقع الأثرية والتراثية في الجنوب لإضرار جسيمة جراء الغارات الإسرائيلية في ظل اتساع رقعة المواجهات قرب المناطق الحدودية. ومن أبرز المواقع المهددة قلعة شقيف الواقعة في بلدة أرنون بقضاء النبطية، والتي تعد من أهم المعالم الأثرية في الجنوب. بنيت القلعة على تلة صخرية مطلة على مجرى نهر الليطاني، وتكشف مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والجليل الأعلى والجولان السوري. ويرجح مؤرخون أن بناءها يعود إلى القرن الثاني عشر خلال الحقبة الصليبية، وتضم القلعة أسواراً وسراديب وحصوناً ضخمة، وكانت قد تعرضت مراراً لهجمات إسرائيلية. آثار مدينة صور الساحلية هي الأخرى تواجه خطر التعرض للغارات الإسرائيلية، وهي تضم مجموعة واسعة من المواقع التاريخية العائدة إلى العصور الرومانية والبيزنطية، بما فيها الأعمدة والمدافن والحمامات والمسرح الروماني وبقايا المعابد، ما يجعلها من أبرز الكنوز الأثرية في لبنان. وفي قضاء مرجعيون تقع قلعة دوبية قرب بلدة ميس الجبل الحدودية، وتضم بقايا قلاع وتحصينات صليبية وغرفا حجرية قديمة، فيما تزداد المخاوف بشأنها مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة القريبة من الحدود. أما مقام النبي شمعون في بلدة شمع بقضاء صور فيعد من المواقع الدينية البارزة في القطاع الغربي من الجنوب، ويضم المقام ضريحاً وأبنية حجرية تاريخية، وكان قد تعرض للتفجير من قبل القوات الإسرائيلية التي تحتل البلدة وفق روايات محلية. ويحذر لبنان من أن استمرار التصعيد العسكري يهدد جانباً مهماً من إرثه الحضاري والتاريخي، وسط دعوات لحماية المواقع الأثرية وإبعادها عن دائرة الاستهداف.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث دمرت غارات إسرائيلية عشرات من خيام النازحين وخزانا للمياه وأراضي زراعية في منطقة مواصل قرارة بخان يونس جنوبي غزة. وقد فاقمت هذه الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية من معاناة العائلات النازحة، والتي وجدت نفسها مرة أخرى بلا مأوى. في الأثناء قالت مصادر في المستشفيات إن 3 أشخاص استشهدوا في غارات على مدينتي غزة وخان يونس.
6: هذا هو مسرح القصف هذه الليلة على هذه المنطقة في الشمال الغربي من منطقة القرارة، والتي تعتبر من المناطق المواصل التي يكتظ فيها النازحون الذين يعيشون في حالة من الرعب والخوف والتوتر الشديد بعد هذه الغارة التي خلفت دمارا واسعا وهائلا في خيام النزوح والسيارات المدنية وأيضا مستودعا للمواد الغذائية. في هذه المنطقة كان هناك عدد كبير من خيام النازحين، هذه الخيام كانت تقطن بها عائلات فلسطينية بدون سابق إنذار، ووقت قليل كان هناك أمر إخلاء لهذه المنطقة ما أدى إلى تهجير هذه العائلة.
7: هي قدام عينيك كل من أخيها راحت حمامات بمال لا يعد، وبندورة مزروعة كلها هي تراحت، وعندك هنا السيارات شايفها كلها راحت، البضاعة تعلب التجارة كله راح، البيت راح، كل الدنيا راحت، ما ضل شيء تبكي عليه.
8: والله احنا نايمين غير اولادهم بيقولوا اخلوا اخلوا اخلوا بالعجل بالعجل. طيب انا مش قادرة امشي، وفي واحدة كان معاي بنت اخوي، والله جبنا تراكتر واخذنا غير وسع، وصلنا المكان اللي بدنا اياه غير والضربة شايلت.
9: احنا ادينا 10 دقائق، 10 دقائق، وإيش بدك تنقل في 10 دقائق؟ إيش بدك تنقل؟
6: العائلات هنا تحذر من انهيارهم وانهيار المنظومة المعيشية، لأنهم الآن فقدوا كل شيء، خيامهم وملابسهم وأثاثهم وحتى المسكن وحتى الأمان لم يعد موجودا في غزة. رام بطعيم، الجزيرة، من مواصي خان يونس.
10: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. وصلنا إلى رأس الساعة، وهذه تغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة عقب اجتماع غرفة العمليات بشأن إيران، قال إن الرئيس ترامب لن يبرم اتفاق مع إيران ما لم يلبي خطوطه الحمراء بالكامل ويكون جيدا للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن البلدين يقتربان من اتفاق، لكن لا تزال هناك قضايا قيد النقاش. وبدوره أكد ترامب قبل اجتماع غرفة العمليات أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران، معلنا أن الحصار البحري على إيران سيرفع فورا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر، وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا تناقش تفاصيل الموضوع النووي. وفي الملف اللبناني، عقدت في البنتاغون الجمعة جولة محادثات فنية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. وقال البنتاغون إن الوفدين اللبناني والإسرائيلي انخرطا في محادثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر أمن واستقرار إقليميين، مشددا على دعمه سيادة لبنان وسلامة أراضيه وخلوه مما سماها الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن الوفد العسكري اللبناني ينطلق من ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار، ويطرح تفعيل وتطوير لجنة الميكانيزم. من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الوفد الإسرائيلي رفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان طالما أن هناك تهديدا. على الصعيد الميداني قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبة جنوب البلاد. وفي الأثناء يواصل حزب الله شن هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد ومن طهران